0: صباح الانوار، تحيه كبيره للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله جديده ومتينه للعاده. مرحبا بكم في رفماق الاثنين 12 اكتوبر 2026. من توا للتسعه ونص نترافقوا تلت الحلقة. نرجو لحصيلة مسار في تونس والعالم في 24 ساعة الأخيرة. نرجو على نتائج الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نحكي على آخر المستجدات في علاقة بالأحداث اللي سايرة ما بين روسيا أوكرانيا وترامب والاتحاد الأوروبي. بقية الأخبار تكتشفوا امتباعا تلت الحلقة. السلام عليكم وين ما كنتم. إن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. إن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. يحضر معنا في حلقة اليوم أكيد سعيد بانتصار فريقه في البطولة في أول مقابلة تحت المدرب الجديد للترجي برنس. صباح الأنوار.
1: صباح النور. ربي يحفظكم، ربي يهنيكم. شكرا شكرا على الانتصار اللي هنيتني عليه. نقول لك الترجي توقع قاعد ماشي خلفك المية متر الخبرين ذاك ماشي سويا، وإن شاء الله يكمل على المنوال اللي ريناه والتلباح. حاب أقول لكم إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله بداية أسبوع موافقة. سباح تونسي حمد أيوب الحفناوي تثبت عليه يعود بقوة ويحصد الذهب منين؟ من قلب فرنسا. خميس عليك يا حمد يا ولد أيوب يا ولد الحفناوي يا باهي، وربي معاك وربي يسترك إلى يوم الستر.
0: أمين يا رب.
1: وإن شاء الله ربي بقى علينا إحنا الكل زادة الستر إلى يوم الستر.
0: شتيت برنسا إيه؟
1: والله بردت
0: بردت برد.
1: خرجت راه من الدار ورجعت
0: او ترجعت لبست المريض
1: عملت كي اختفت هذايا خاطر مازلت ما
0: اقل حاجه عندك
1: لقيت لا لقيته حتى بين البنين بين الشتاء والواحد اي لا ما بردت والله بردت
0: هنيك محليك عايشه ربي يبارك عليك ستر يا برنس. نجم النجوم لقرو زياد المكي صباح الفل.
2: ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه. ربي يرحمنا بالمطر. بدايه اسبوع باهي للعباد الكل. نسيس رواحنا في الكياس وان شاء الله زين. اخويا رفيق
0: كنت حاضر في البارك زيد يا جماعه
2: بتفرج في الفحص
0: وتفرجت مقابلة الشبان الكل بتاع ترجي
2: شوية الفريق. والله الحاجة الباهية رفيق الأجواء كانت ممتازة في البارك آ والبارك بي. الزوز معناتها فرحوا ببعضهم والزوز كانت الأجواء حلوة وهذاك هو المطلوب. والله هذاك هو المطلوب. وين نقول لجون جو معاهم خير من السينيور. كي يبدا الجو هكا والله تشيخ بالحق.
0: وانت متفرج في الليجون ولا ديريجون؟
2: لا متفرج رفيق. مرافق ليش تحطني مرافق؟
0: خاطر والله انا حتى فرع
2: ماني حتى فرع
0: بالحق
2: عشان ناخذ فرع الفوليه والله نعمل جو يا رفيق. وبعد فرجت في الفحص وبعد روحت كيما قال الحاج ربي معناتها يبشر بخير الانترنور هذا. امبارح 9:30 في البارك ان امن بالانترنور اللي يجي بكري رفيق ويشد
0: يقوم بكري بالنسبه لك اهم
2: حاجه الانترنور يقوم 10:30 ولا 11 او يعرف الناس ويجي وجهه منفوخ للانترنمون كيما لونتين كي كرونيكور يجيك وجهه منفوخ توقع منه حلقه انت للامانه
0: هذاك عمري ما استنيت منك حتى
2: دونك ان امن بالانترنور اللي يجي بكري قبل الانترنمون ولا قبل الطرح ويقعد يحذر وكل عشان عنده اردوازيات يا رفيق ما فهمتش طريقه اسبانيوليه جديده
3: عامل كونسي
2: اربع اردوازيات
0: كونسي يزم
2: بعض عادي اوتوكا. ان شاء الله نهاركم زين وان شاء الله نتفرجوا في كوره مزيانه. الموسم مازال وكا اخويا رفيق
0: هذه مقام يقول ان شاء الله نتفرجوا في كوره مزيانه. يلا شكرا لك زياد المكي جميله الجميلات سندريلا صباح النور.
4: صباح الفل والياسمين. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم مبروك. بداية أسبوع موفقة لكم الناس الكل. إن شاء الله طريق السلامة اللي يسمعوا فينا واحدة واحدة وربي يوصلكم سالمين يا رب.
0: آمين. سالمين غانمين الناس الكل. طريق السلامة للجميع بالنجاح لصغيراتنا. بداوا سيئ الشفاهي والأجواء وسخنة الأجواء وفرض المراقبة والأجواء ذيك. وبدأت الويكندات تتعدى في ريتم جميل وجميل جدا. الجولدن بوي
5: بونجور الناس الكل. إن شاء الله نهاركم مبروكي. الطقس برد. أنا بدي صباح نعمل مارشة دونك كي خرجت من الأول هكا برد. أما راهو بعد 9-10
0: يرجع
5: صيف دونك فينا المو يزمنا نردوا بينا أكثر سيختو صباح كي نخرجوا اللي يخرجوا بكري خاطر التبديل متاع الجو ذاك نجم يمرض في ساعة. أنا البارح تفرجت في عالم رياضيات متحصل على ميدالية فيلدز اللي هي كيما البرينوبيل يبكي بالشاقة. بعثوا له أوبن إي آي يستفزوا فيه 270 معناها فونكسيون ماتيماتيك ما تحلوش من 80-90 سنة. حلوهم الأوبن إي آي. قام يبكي قال أنا راه في خدمتي تتلاشى جو نو سوري بلو معناها نورا بلو بزوان دو ماتيماتيسيان. وسخفتني الحكاية خاطر أنا نحب المات.
0: إيه ما اللي صالح البشرية ولا توك تقول لي ميتين فونكسيون ما تحلتش من عام 80 هاي تحلت اليوم.
5: هي ريت رفيق معناها من تكوي من تشي ما تعرفش معناها هل يلزمنا ناخذوا القطار ليفوتنا القطار
0: ولا بالو شو القطار كبو ديمارا وانت
2: وي زيد ذكرها انا مره بروف دو مات تحيه ليه هاك دون فكره اسمه جاب لنا دوفوار هكا قال دوفوار هذا ما يعرفه كان انا واحد باكستاني وفي باكستان وكلها جابت ستة المنورين جابوا 11 12
0: موجود العقليه ذي نعطي اكزامان واللي يجيب 10
2: راني نذكرها يا رفيق انا واحد باكستاني
0: وهذا اللي عمل لك صدمه من القرايه
2: هذا عمل لي شوك
0: فمشيت لوبتيك
2: مشيت لوبتيك مشيت
0: لوبتيك فجيت الاعلام
2: فجيت الاعلام هذاك المطلوب
0: ربروب راني فراتي صباح الفل
3: نهاركم اسعد ليا ان شاء الله بدايه اسبوع موافقه للناس الكل وعجبني الاجواء في البلاد الرف امور سينما السنه حسيت والله سمعت كلمات اليوم فما 26 فيلم فما كل جمعتين هكا فيلم جديد لعبت تقوين تخرج هكا فهمت الكوبروات تقوين فهمت تمشي كذا والله باهين برشا والحكايه ذي وسورتو كوميرسال كلي من كل حاجه موجوده
0: سورتو علينا نمشيو افلام بسيطه بسيطه اذا كان باش تبسم باش تضحك شويه اكسيون شويه كذا فيلم عادي من غير فلسفه
3: معناها مش داخل سوتنوس وكذا ولازم نكون خبير استراتيجي في السينما في افلام حلوه كذا نمشي ولا مشيت انا والمدام تفرجنا في فيلم اجواء حلوه ان شاء الله ربي بقي يستر على الناس الكل وان شاء الله يا ربي الناس الكل تعطيها على قد قلبها
0: امين يا ربي نحكيو مع بعض شوي على السي اس اس الامور مش ولا بد تغيير مدرب نتائج ماهيش مرضيه على الاقل بالنسبه للجماهير واحباء السي اس اس ونرجعوا لتصريح نبيل الكوكي مدرب السي اس اس اللي يحكي على الكواليس ينجم يعطينا عليها اكثر تفاصيل لو جران ناصر بدو صورة بونجور
6: بالمستمعين كل يسمعوا فينا كل ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للناس الكل ربي يحفظكم ردوا بالكم على رواحكم ان شاء الله طريق سلامه وان شاء الله ربي مع توانسه كل شيء
0: ربي يعطيكم ما تتمنى وطريق السلامه للجميع ان شاء الله نهاركم اسعد الايام رف ما قنتلقت مرحبا بكم في حلقه الاثنين 12 اكتوبر 2026 بعد شويه زابينج باي رامي الفراتي ولكن قبل هذا فاصل ثم نواصل
7: خليك قريب فيم وراجعين فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار كونكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرنشه تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار
8: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul حتى 100 méga et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
7: عندك Orange.

0: الاحد من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشنيق وليرف ماجر.
1: 7:22 تنطلق للرحلة والبداية كالعادة بالزابينج. اليوم موفور حذر وصديقنا رامي الفراتي الزابينج رف مانجل 9:30
2: زابينج
3: رفيق. وبداية الموسم يا بابا الله مصلي يعني بيك العادة، اعطيني في الكاستينج، اعطيني في الاختيارات الذكية، اعطيني
1: سلام برش على رمروم اللي ديما نستعين بيك نبدا نعمل في كاستينج ولا حاجه. هي فتره الكاستينج تو قاعدين نعملوا في كاستينج.
4: على يبعثوا لك فانا ميل فانا وين المقر؟
1: لا لا المقر في القهوه كالعاده، اما قاعدين نعملوا في دي كاستينج كبار.
4: معناتها في القهوه اللي يحب يتقدم، والله نحكي معاك بجد، اللي يحب يتقدم وين يمشي؟
1: يجيني
4: للقهوه.
1: انا قاعد يدخل يعمل
4: قهوه في النص.
1: انتظروا حاجات كبيره
4: ان شاء الله. شاسور دو تيت معروف في هوليود يستعانوا به، كانوا نحبوا بروفيل 40 وسورتو يختار، عنده اختيار رهيب، عنده العين الجميله.
1: ربي ربي سهل باش تختار هذوما الكل.
4: سوبر فاشل
5: شلمهم
1: شلمهم
4: وكلهم يطنطنوا كلهم. اللهم صل على النبي.
1: فريق شاب وحتى الشباب عينهم باش يخدموا
4: وما تحس روحي كبرت
1: 80 لاجمونتان.
3: يس يا عاد سيدون، يس ياسر ضغط عليها هاوكا باختياراته بالكاستينج بتاعه، عنده جمهور خارج حدود الوطن.
1: والله من موريتانيا وقفني البارح قال لي رانا كل يوم نحط اليوتيوب على لديون داير عندي اسمه بعث روحي في فويس من بعد نسمع نعملوا ديديكاس.
5: ورفيق وليوري مرأدي نجم من العالم العربي قالوا شكرا شكرا ولا يحكي بالعربية الفصحى. شكرا شكرا وكذا نسلم عليهم.
1: مش نجم يسافر بالجمهورية
4: مشكلة. انت ديجا باسبورك توافي
5: يا دي الاخر حقيقة في بالو يفدلك يقولوا يزعت يزعت
1: موريتانيا يحكي لي على النساء ويفهمنا ويضحك
4: برشا عنا موريتانيا.
1: ورزما قلت لنا في بالي نعيش في النرويج، انا ما ريتهمش في الناس الغادي جا.
3: يا ودي ومش كان جمهور من موريتانيا وكذا، عنده جمهور من العالم العربي الكل. قال لك اي
1: الكلام كما قالوا رامي اكدته صديقتنا في العربي
5: زميلتي.
4: انا عديت رامي حبيت هكا الصوت ديما الصوت النسائي يكون حاضر
5: خاطر عندنا جمهور عربي.
1: جمهور عربي
4: ولكن
1: والاضفاء اكثر مصداقيه على
4: عندك الف حق.
1: وكواليسنا احنا معناها بور دير وكواليسنا داخل الريال تتطابق مع كواليس العربيه داخل الريال.
4: نحن عندنا كواليس داخل الريال، نحن حايرين في تذكره الشامبيونز ليج تلعب فريق تونسي وعندنا كواليس.
3: هاي ونزيد نبهرك. هاي بابا الخدمة تجيب أخبار العالم العربي وكذا، واحد وجمهوره وعنده ناس كبار برشة في الدومين. هاي ناصر الخليفي
1: تيك معلومة نصدمك واني بش نحلف أقسمو بالله ودت البارح ناصر الخليفي شاف الفيديو اللي عملناه في قناة الحوار كيفاش أنا وزعمة بالفوتوشوب وأمضيت معها العقد ومعناها ابتسم ضحك عليها معناها
4: ابتسم
1: والله
4: بالحق
1: والله العظيم اقسم بالله
5: قلت في عرفت
1: انا
4: عند المصادر مع ابتسم ماذا فعل؟
1: لا ما نعرفش
5: المره الجايه
1: عنديش السيرتيتود اما التاكيد انه هل ابتسم اعجب بالمنشط والفكره ولا ما هذا ما نعرفش
5: صحيح.
4: لا ابتسم هذا ملياردير راهم تعدي في الاسانسير ولا
5: هو حاجتك كيف التلفزه
1: مازلت اما والله العظيم ولا فورتو دي دونك نجم
4: تو عملها مع تركي الشيخ
1: نجم يكونوا الحلقات
3: اما هذا كل ما يهمنيش انا قد ما يهمني معاملته مع الجماهير. قديش فينو هكا وسيسو شيخه
1: مدام اسماء بلدي الجروب الكل فيكم قالت بالانيماتور بالكرونيكور في ستار واحد وحاتم بالحاج لاباس
4: صح وجهه نظر هما باكي امنوا بستار
1: هي حر ديمقراطيين امنوا بها
4: امنوا بها
1: بلوكيها بلوكيها تكتب حاجه اخرى وتحيه على الفكره. انا واسماء شكرا لك. هذه انت كتب اسمها في اليوتيوب وتكتب يلا رامي سلموا عليها برشا بس ينفد كوي
5: نحكيوا على مجموعه من
4: قلنا بالحق يا حمد الله وضح تفجعنا حتى المستمعين عملوا اكسيد سي فاتيغون سي تري فاتيغون ريتني كيفاش قاعد نسلم ريت تحكي على الشغف قتلت فيا الروح قتلت فيا الروح والله مع انت تو كان ما قلتش
1: مازمين نوضح انا مدام رانا
4: فاش بلوكيوها من الديوان مع تو
1: فلوسها مش
4: مشات
3: اي لا لا رعب عايشها فيلم رعب مفجوعه هي مسكينه بلوكيني رفيق اي اي اي عايش عايش في حلم عايش عايش في رحله اخرى الله بصلي على النبي. يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينج
2: زابينج
1: تحية للقناص رامي السلام عليكم الناس اللي كل البارح احتفل العالم باليوم العالمي للفتيات. تحية لكل الفتيات اللي في الاستماع, تحية للبنوتات الجميلات اللي يسمعوا فينا, تحية البنتي اللي في الكيس تو ماشي تقرا وجا كلامها زيدون قال كان جيني تو والله نهزك لدحتة هو في المكتب ولا تبكي في الكهرباء تحب تجي تمشي لدحتة. نبوسك برشا ونحبك برشا وربي فضلك ليا. نانسي عجرم تغني يا بنات يا بنات يا بنات, ربي يرزق كل محروم وربي يفضل بنيات الكل إلا والديهم وربي يعطيكم الوقت الطيب. يا بنات ننسي عجرم طريق السلامة للجميع.

0: كانت نانسي عجرة متخلتنا لسبعة واحد وثلاثين دقيقة الأخبار أكثر الأخبار اللي كانوا تراند على مستوى تونس والعالم في 48 ساعة الأخيرة بعد شوية في التراند ويزيد
1: بربي ديديكاس مستمع وفية إيمان معيزة تسمع فينا تحية لها وربي فضلك وإن شاء الله بالرزق والهناء
0: سلموا عليها برشا إيمان وسلموا على كل الناس اللي تسمع فينا فاصل ثم نتواصل موعدنا بعد لحظات مع التراند جورا
2: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
3: Honor, والأول مرة في تونس تجيب لنا تليفون فيه دوز إكران إنعم دوز إكران الإكران أغير تعال Honor بلاي فانسي إكران تكتيل تجيو بيها تليفونات مساجات وبرشا حاجات أخرين باتري 6000 مليون بيغور تشدك حتى لنهارين 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج ومن الآخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار بري بوبليك كونسيي Honor بلاي فانسي دوز إكران دوز إكسبيريونس Un seul téléphone.
4: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدره ولا حتى شكون يقص لك من الشهرين اما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي دفيبري دفيبري دفيبري حتى تجيك جلوبال نت تفيبري تمتع باقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد دفيبري
5: سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من التسعة ونص لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوان فام صوتكم
6: سوايي أليرت البرمجة الشتوية على كارت من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من الستة للسبعة وكمل مع الرف ماك للتسعة ونص

دبالك تحل راديو الغونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعة مثل الخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في ستين دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع لك تيوليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: كيف كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين Old Gold Music Nostalgic تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوا في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: في جيبس على 99.1

0: 93.5
1: على 93.5 كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر
2: السبعة 7:35 tout de suite train du jour.
3: Aslema, get ready with me, bon plan. And guess what? مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفخفة انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على بلي ماي أريدو.
4: أريدو طور عالمك.
5: train du jour.
2: 36 دقيقة المسالح ثم المسالح ثم المسالح هذا عدوان السياسة في العالم نتخاسم حروب ولكن إذا كان التقت المسالح نحط كل شيء على جنب ونمشي في المصلحة الأولى أما الشخصية أو مصلحة البلد الذي نحكمه ونحكي عليه دونالد ترامب اللي في الويكاند تقريبا نمشى في برشة تصريحات وقرارات أثارت الاستياء الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا نحكي على مثلاً على أوكرانيا وين قال على أوكرانيا اليوم وحان الوقت لكي يصير لأوكرانيا رئيس جديد نسمع شنو قال دونالد ترامب وبعد نرجع نحكي خاصة على الاتفاق مع الدب الروسي في علاقة بالطاقة تفاصيل
6: That's a war that should have never started and I think it's time for Ukraine to get a new president We said you can do whatever you want to Russia, don't hit the refineries, because that's a world problem that's caused. And he wants to make problems for the world. He wants to make problems for our farmers, our ranchers, with diesel fuel, because Russia supplies a large portion of the diesel fuel throughout the world. And we told him, do whatever you want, but don't hit the diesel fuel, because there's a big problem, big shortage. And what does he do? He goes and hits the diesel fuel. And you know what I suggest? I suggest they get a new leader who can make a deal.
2: يمكنك أن تفعل ما تشاء اسمع مليح حتى مهد روسيا لكن لا تضرب مصافي النفط لأن هذه مسألة تتسبب في مشكلات على مستوى العالم نريد أحداث لكنك تريد أحداث مشكلات للعالم تذهب وتستهدف وقود الديزل يجب أن تتوقف عن ذلك تماما وحان الوقت لكي يكون لأوكرانيا رئيسا جديدا أعلنها صراحة أضرب دم أنا مش حب تعارك وضروحكم ما تمثلناش مصافي النفط لأنه هذا ينجم يأثر برشا على المسألة في العالم وعلى اقتصادات العالم وكل الدول في علاقة بالحرب كيف فاجأ ترامب العالم تقريبا باتفاق مع الدب الروسي في علاقة بالطاقة والديزل زيلينسكي ينتقد هذا التفاهم
7: انتقد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي توصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تفاهم مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن توريد وقود الديزل من روسيا إلى الولايات المتحدة والأسواق العالمية وقال زيلينسكي إن تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا دليل واضح على الضعف وفق تعبيره وأضاف أن السماح لروسيا ببيع المنتجات النفطية يعني الاستثمار في حرب ينبغي إنهاؤها
2: السماح لروسيا ببيع المنتجات يمثل استثمارا في حرب يجب إنهاؤها لا إطالة أمدها زيلينسكي شدد على ضرورة التوصل إلى خفض حقيقي للتصعيد مع موسكو على أساس المعاملة بالمثل حتى بدل الاتحاد الأوروبي المسؤولين يتكلموا منهم الكلام متاع دونالد ترامب أثار استيائهم بدرجة عميقة السياسة مسالح حاتم وهذا اللي نفهموه وترامب مواصل إلى الأمام هذا مش أول بلد يتدخل فيه واللي يعلنها صراحة هذا الرئيس يجب أن يبقى هذا الرئيس يجب أن يرحل والكل يتمحور حول مصالح الولايات المتحدة الأمريكية أولا وآخرا
8: هو هذا درس معناه يلزم العباد الكل تقراها في الليكول متاع الدبلوماسية في الليكول في المدارس الحربية في المدارس السياسية يلزمك تفهم اللي ما فماش راهو دي سنتيمون فماش معناها عاطفة بين البلدان راهي كلها مصالح معناها عمرك ما تحط في مخك اللي إذا بلاد مثلا عاونت بلاد ولا بلاد مثلا استثمرت في بلاد ولا المصالح ديما تقعد هي الهدف الأول وبعد ساعات ريت كي يكثروا المصالح والسلسلة ارتباطات يولي في مخنا مؤامرة وفات المؤامرة الحقيقية هي اللي وقت كل واحد يبدأ يخطط للمستقبل مصالح باش يضمن مصالحه في المستقبل دونك نشوفوا نحن السلسلة ارتباط أوكرانيا وإيران والحوثيين وضرب الرياض والانتخابات في أمريكا والديزل اللي طالع انت في خطاب صار خطاب رئيس 6 مرات قالها كلمه جزائر باللونجلي. هذاك
2: ينخس عود
8: هذاك باش يطمن الناخبين باش الناخبين يمنعوا اموا خاطر مربوطه باربعه النائبين. كان معناها هي الماجوريتي عند الديمقراطيين, اما كان يزيدوا 4 تولي عنده لا ماجوريتي ابسولو ينجموا يطيروه ينجموا يوقفوا الحروبات اللي حبوا عليهم. بريف نرجع الموضوع الطاقه فينا الماء الشريان اللي الدم متاع العالم متاع السياسات متاع البلدان كل هو الطاقه, والطاقه سي لونجو متاع المستقبل. هو كان قبل البترول عنده تاثير على على كل شيء. العالم اللي ولا يديبون من البترول معناها البترول قاعد يسيس يغير في سياسات العالم, والامبلونتاسيون بتاع الكيان هي مرتبطة زادة أساسا البلاصة ذيك حطوهم غادي باش يكونوا الحارس المانيع صحيح واللي يتحرك نحركوا له قضية. دونك فين الماء المستقبل الكل مرتبط بناس مصالحها قبل الكل ولا والأنانية كونه يلصنفو يوقف الحرب تاو هو بالحق اللي يقول فيه زيلنسكي. حتى زيلنسكي مش نقص, أما اللي يقول فيه تاو كي بش عاودي مول ولدران وكل شيء. الضحايا هما المواطنين اللي يعيشوا في أوكرانيا, المواطنين اللي يعيشوا في روسيا, زادة الناس اللي كيما اللي البارح في مطار تصور انت عامل اسكال في مطار وتهبط عليك معناها اللطف معناها درون ما فما حتى بلاصة.
2: اما ترامب لا يخجل من هذا, قال صراحة اذر باش تحب ما تمسش مصافي النفط معناها اعلنها معناها تحكي لها ضحايا بشرية على كذا وقالوا اذر باش تحب تعارك وموت واحسبوا الموت نتاعكم وحدكم ولكن ما تمس وليش المسالح في علاقة بمصافي النفط. تتعجب أنه اليوم للحظة هذه الاتحاد الأوروبي بالقوى الموجودة فيه كمام مجتمعة عجز على أنه يكبح جماح دونالد ترامب حتى قليلا منه.
8: هو راهو إلي أن كونترولابل وداير أنت ريت تصاريح
2: إيه رجل مسالح
8: إيه ما علاش تصاريح كثرت في الجمعة هذه خطر يدور من 200 ل 200 يحب يمنع الانتخابات. حكاية اللي قال واضرب كل شيء
2: المصافي
8: النفط كان عنا صاحبنا قبل مسكين ديما يعطيه وتريع ويلبس مريض كي يعرف روح بشيكل تريع يقول برسم كذرب يتعب المريض مش روح بيه
2: بلدان اسقاط حلو
0: والله بسيط بالنسبة للعقول بسيطة اللي كيس يعرفته وفهمته
2: هذا بشكل تقريبا
8: خاطر
2: يزي سياسه
8: خاطر كي كسر بنزيد ياكل تريحه في الدار دونك فينا الماء بالحق كيما نعاود نقول هذا درس باش نحن بيدنا نوليو واقعيين خاطر الواقع السياسي راهو يمكن خاطر تلمو اوروبي تلمو يزينوهونا تلمو ياكل الخطابات الجياشه نتاع نحارب نحن باش نحطوا الديمقراطيه في الشرق نحن نحارب
2: والقضيات
8: تو انت
2: ثم المبادئ كل تركيا على جنب اذا كان نحكيه على 10 ترات
8: ما نجموش يرقاو حل معناها لليمن اما الا سفير مصالحهم غادي خاطر السعوديه بدات تطلع في كورونا بدات تعمل في تحالفات اخرى الصين الهند البلتري مع باكستان وكل شيء ومن حقها السعوديه تعمل هيك خاطر هما امريكان ما دفعوش عليه
0: يعمل لك حرب بجنبك
8: صحيح طيب كابتن فوشي
2: حتى تعرف انه ديما انا الوحيد اللي قادر اني نحميك فتخضع للسياسات اللي تحب تفرضها الولايات المتحده الامريكيه على ذكر الحرب ربي يرحم كل الناس اللي توفيوا في المملكة العربية السعودية والأخبار كان كارثة بكل المقاييس ربي يرحم كل الناس اللي توفيت كما قلت عزين الحرة للعائلات وإن شاء الله ربي آخر الأحزان في كل البلدان العربية المسلمة. ديما الأخبار في علاقة مالوروزمون بالأمة العربية الإسلامية ماهيش ولا بد والعشرين سنة والثلاثين سنة الأخيرة صارت حروب بينات البلدان العربية وهذا المقلق في الأمر. نرجو نحكي على هذا بعد شوية في البوكس نيوز ولكن في علاقة أحب نجدد لك الدعوة اللي عندك تاع العمره تاع عمني ولا كنت
0: حابب نمشي عمره شو صار الوجوه المبروكه يقول لي كان يسحبوا العمره ترجع والله نخمم فيها
2: تمشي الاسبوع اللي عندك 5 من افراد عائلتك بليش
0: لا ما تحب تاخذ العائله كلها خلي نطلعوا كل واحد ربي والله شو نقول لك يا رفيق
2: خبر تحب تهديها
0: نهديها الحاتم
8: ميرسي بوكو
0: الحاتم يمشي راهو اللي يعجبك يمشي بالحق البارح رينا دي فيديو راهو في وسط الكعبه بالحق توجع وعبيد تدعي وكل بالحق ربي يحمي العبيد الكل وربي يحمي الجيل اللي فما برشا
2: امين ربي يحفظ الناس الكل التوانسه اكيد والناس الكل موجوده غادي وربي يحفظ المملكه العربيه العربية للسعودية بعد الفاصل. نرجو نحكي ولا بقية لترند بقية الأخبار اللي تفعلوا معهم تونس والعالم العربي على مستوى السوشيال ميديا. فاصل ثم نواصل.
1: خليك قريب فيم وراجعين
9: في مونوبري. جونا ديما بروموات في سير الأيام وبلاش مناسبات، وحتى الواحد نوفمبر تخفيضاتنا توصل لل 50% على اللي تستحقوه الكل من مواد التنظيف، القضية الدار وقوتي الصغار، وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات.
10: مونوبري ديما معك. بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ملائمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
11: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تير تيران، تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
12: ماكسبوك 5G أورانج إلو برودوي دو لاني بكونكسيون تري أو ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
11: عندك أورانج.
1: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم. ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1. صح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام صوتكم. في زهوان، القيروان، باجة وسليانة على 103.2.
13: على 103.2
1: ديوان فام كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9:30. رفيق وشناق وليرف مقر.
2: السبعة وثمانية واربعين دقيقة مواصلين معكم بالأخبار. ما قبل هذا نحب نوريكم حاجة ماجيك. نحكيه على السمارتفون الحدث، نحكيه على أونور، نحكيه على تليفون يجينا بدي كاركتيريستيك ما يشبهوا حتى تليفون سمارتفون. فيه دو زيكران، ينعم زوز شاشات كما سمعتم ليه. نوريكم الإكران أفان ونوريكم زيدا الإكران أريير بجودة الأجديد. تجمو تشوفوا شكون يطلو فيك، تشوف لنوتيفيكاسيون متاعك والميساجات، وتحط الفون ديكران اللي تحب عليه وبرشة حاجات أخرين. نحكيه على خاصية مش موجودة في حتى سمارتفون اليوم في تونس. زيد فوق هذا نحكيه على إكران 6.78 بوص. نحكيه على سمارتفون يستح الفيديوهات للجو ديزاين مزيان برشة دي كولور توندونس. وكي العادة أونور ما تلعبش مع الباتري. نحكيه على باتري 6000 مليون بيرور تشدك فوق النهارين. لونور بلاي 20 سمارتفون اللي قاعد نحكي عليه هذا لونور بلاي 20 بالخاصيات اللي فيه الكل. سومو اسمعوا مليح 459 دينار. نعم 459 دينار اكا. وهذا سوم لونور بلاي 20 سمارتفون المزيان برشا كما قاعدين تشوفوا فيه في اليوتيوب ولا على الفيسبوك على المباشر في كل الخاصيات اللي تحت اجا. وفي خاصية كما قلنا مش موجودة كان في لونور بلاي 20 اللي هي دو زيكران، اكران افو اكران اريير. تحط في الاكران اريير اللي تحب بعلي تشوف لنوتيفيكاسيون، تحط التصوير فون ديكران تشوف شكون يطلو فيك. وهذه ميزة ما موجودة كان في لونور بلاي 20 سمارتفون اللي سومو ما يفوتش 459 دينار. نرجعوا للتراند الأكثر الأخبار اللي تفعلوا معهم التونس والعالم العربي. خليني نقول في علاقة بالأخبار هذه، وقت اللي فما حروبات والدنيا ماكلة بعضها، حرب الطاقة وحرب السيطرة وحرب السلطة، فما ناس عايشة أجواء أخرى غير هذه. نحكيه على مي عمر مرة أخرى رجلها بعد اللي حكينا لي الأسبوع الفارط بالتدوينة اللي هبتها وحكي على قصة الحب والغرامة اللي تجمعوا بزوجته مرة ذي فجأة العالم شوفوا مليح التصويرة بهدية عيد الميلاد لامبرغيني أي نعم
8: مش البوكي اللي في وسط
2: لا ذيك على روحه ذيك بتاع الفقراء باش يتذكروا
8: عندنا صاحبنا مع اسمه مي
2: مي اي افكتيفمون مي ولكن الدنيا بخوت فما مي عمر وفما مي الفراتي عليها الدنيا بخوت
0: اختيارات اختيار الحب
2: الحياه اختيارات اعطيونا تصويرة الكربكه فما تصاور اخرين بربي باراذي الكبوت محلول خاطر كي عباره محبس معناها شكرا الاصدقاء في الاثناء كي العاده انتقادات كبيره برشا على التصاور على يقول لك شعب مصري اليوم وشعب عربي في نسبه كبيره تعاني امكانيات ضيقه وغيره وكذا مش لازم هذا الكل يخرج للعموم وتوري تصاور هذوما ولكن يبدو أنه سيد غارق في الحب ولا يسخي للانتقادات هذه وعايش عايش قصة الحب متاعه كما يحب يعيش هاي سندريلا هو أنت المتابعة
14: عمني ولزيدة
2: نحكي على محمد سامي من قبيلة نحكي ما لقيتش ورقة الأخبار كي كملت وسكت لقيت محمد سامي قدامي
14: عمني والقتل حاتم عمني ولزيدة هدي لروس رويس زيدة كيف كيف كرهبة في الـ في الـ في الموف حسين سنزيد كيف كيف انا را استعراض الحقيقه عضلات انت تنجم تحب مرتك وتعطيها وتودها ماهوش عيب والراجل كي يهدي لمرته زاد ماهوش عيب لكن الحقيقه مش حلو انه يتتصور والاستعراض هذا شوف قداش من كرهبه بجنبها والغريب في الامر يا رفيق وكنت نحكي فيه سوجي هذا انا ورامي يعني احنا كي نهبطوا كيس جوف قدام بيسين نخافوا من العين ومفجوعين الناس دوم يخافوش من العين ولا
0: تدخل غوله في العيلة
14: والله نحكي بجد ولا تقى مثلا راجل ومراه يهبطوا هكا حتى حكاية بسيطة عملوا عشية مع بعضهم من غدوة تقوم لقيامة وعرك ومعروك انا نحب نعرف علاش الناس هذوما خاطر العين حق وموجودة وانتي تمشي وشوف فيلبينية مخرجتها والباب متاع الدار دونك ربي يتم عليهم ويزيدهم لكن احتراما في الناس اللي يتبعوا فيهم ما نحبش انا الاستعراض ما نحبش
2: 192 الف دولار امريكي سعر السيارة اللي هداها محمد سامي لحبيبته مي عمر بعد لكان هدي لها في سيارة فاخرة عام ناول سيارة أكثر سنة معناها في علاقة بالسعر يبدو لي
0: تحية تحية الحروس قال لي وميمة وتفكيركم تاع فقراء
2: العين حق إذا كان احنا ما نعرفوش وما في حياتهم شو السيارة هذه صورة فقط لشكون ضربتهم العين وإحنا ما نشفيقين
0: رفيق معناتها غالبا يعملوا هكا حياتهم فيك لأنه السعادة الحقيقية ما يزمكش توريها هاي كما راك انت سعيد بالملاوي السباح وكدراع
2: وزيت ودراع
0: بالحق رفيق هذيك هي السعادة وتقوم شعرك تقول ضرب الضوء وفهمتني وزوجك تقولك اللهم صل على النبي على رفيق هذه هي السعادة بالحق هذو ما يسيفيك رفيق هو شحب يورينا تو وهي شحبة تورينا بالحق معناتها ما حبت تورينا شيء بالعكس انا راه قلة ذوق كبير خاطر كما قلت انت في مصر فمع بيت راه ماهيش خالطة حتى على وردة بشيشة وانت كذا ربي تم عليك ما توريش للغير معناتها
2: لا والسؤال اللي طرحته مهم جدا شو حبي تورينا
0: شاشنية
2: انت عندك برشا فلوس نعرف اللي
0: شحكي عليك الرف
2: مرتك مش نورمال حاجة لا تعنينا معناتها متزوجين ربي ربي هنيكم شو الإضافة اللي تعطيها فيديو كي هذه خلينا نشوف زوج ميت تونسي
0: هو أنا اللي فهمته من الفيديو اللي هي كلها محضرة الحق متاع ربي هو الناس كل تعرف اللي محمد سامي لابس عليه وهم لابس عليهم ولكن كي تجي تشوف الفيديو كي ديكورتيكي تقى اللي هي دار على شوف بسم الله ما شاء الله ظاهرة في الفيديو الأستاذة الفلبينية كيفاش تخرجها الكراهب الكل محطوطين سبحان الله مستويين قدام الواحد عندك زوز كراهب تاع جولف دراشنية تاع واحد وزوز لامبرغيني واحده فيراري معناها هي لوبجيكتيف حسيتها مخدومه الكل باش يوريو وين وصلوا بالفلوس
14: اخراج
0: كامل اخراج كامل وحس لي هو اللي يصور هو ذاك اللي قاعد يمشي وكذا دونك هما قاعدين يحبوا يوريو العباد الليفل اللي وصلنا له واللي هو اللي نحكيو فيه احنا خايفين من العين يقول لك هما لا احنا ما فماش عين احنا امورنا مريق لو لابس علينا ونحبوا بعضنا ويكوفري وشويه في حكايتك النقد نتاع كي هو يكتب لها وشبيك حتى المساله داروا عليه شويه دونك هو ذا الكل يعملوا فيه
15: باش يوريو الصوره محلاها وكذا ومن امريكا.
2: السؤال اللي يتبادر الذهني تو زواج الفنانين معناه بنسبه كبيره والمعروفين وكل نسبه كبيره تمشي للانفصال للطلاق، مش سهله باش يتعاشروا زوز مشهورين حتى لو كان يبداو يحبوا بعضهم اللي يقوم منا الصحافه الاعلام الجماهير، دونك نسبه من العلاقات تمشي نحو الفشل. انا ديما نقول ما يقراش حساب لو العلاقه تمشي للطلاق غدوه شنو باش يقول وشنو باش يصرح. شفنا برشا علاقات وحب وكلام ورومانسيه وتصريحات ومن بعد كي يمشيوا للطلاق معناها تولي تضحك على الكونتراديكسيون على الكلام على التلميح على رمينا المعنى. يا اخي عيش بالستر، راه ربي كتب لك باش تكمل كمل، راه ربي كتب لك انفصال انفصال وانتهى الموضوع. حاب ناخذك في موضوع ثالث ناصر والحاج، لانه كان ثالث ترند على مستوى العالم، حكينا فن وحكينا سياسه، نختموا بالكوره ماهوش في علاقه بالكوره، منطقي ولا مش منطقي. الحارس نافاس في مؤتمر صحفي يحكي ويتكلم، جه تليفون من زوجته، هز التليفون قال لهم نستسمحكم ما نجمش ما نهزش عليه. الو درا شنو حبيبتي، انا توا في كونفرنس نكلمك بعد شويه، بيزو. علق التليفون في وسط الكونفرنس دو بريس. اسمعوا نافاس ثم نعود.
16: كايلور بور اكا غوستو ان سالودارتي Daniel Estrada.
17: Claro, me está llamando mi esposa, ¿le contesto o no?
16: Dale, adelante, adelante.
17: ¿Aló? Estoy en conferencia de prensa, mi amor, ahorita la llamo. Chao, chao.
16: Ya, todo bien.
17: Ahora me va a regañar más bien.
2: أنا في مؤتمر صحفي يا حبيبتي سأتصل بك لاحقا. بروفيسيونيل عنده الحق بعد ماتش إيه لا وإلا لا
0: حاج يخلص
18: يا ولدي، مش عنده الحق وانت تمثله لهنا، انت تبارك الله كي يطلبك واحد عزيز عليك تطلبك خدوشة، أنا الديريكت وأنا الديوان
2: وأنا في الفاصل. نعم مش قدام الكاميرا ويت نهز نحكي مع بنتي ولا ما
18: فهمت. ما هو حتى في الفاصل تحب تشيخ الشعب تقول لهم تو كنت مع خدوجه، خدوجه ماشي المكتب
2: تعملها بالنسبه ليك
18: هذيا
2: كونفيرونس هكا تهز
18: مرتي تطلبني تطلبني انت مش مرتي
2: بالحق والله. معناها انا قلب برشا من مرتي.
18: لا لا
2: معناها اللي فريمو حاجه
18: نكره عزيز عليا تطلبني الناس تطلبني زيت نقول لهم سامحني راه معايا شكون كذا هاني راجع.
2: ورزمو ما تعملش دي كونفيرونس
0: هو ذا اللي عم تفدليك اكثر منها، معناتها ذا اللي حب يدخلها في خانه انه زعما تفدليك. وبعد شفت حتى ذا اللي حاضرين
2: الصحفيين
0: اما الحق احترافين ما تصيرش انك اليوم تهز تليفون على مرتك وانت في ندوه صحفيه معناتها باش تحكي على الكوره ولا باش تحكي على الماتش. الحق نتاع ربي مرتك تنجم تصبر بعد درج درجين تعاود ترجع له وتطلبها شنو علاش شو هل
2: فما رجال ما ينجموش يصبروا ساهم درج درجين يخاف معناها فما الراجل يخاف مرته تصبر درج درجين بعد الماتش عمل له
0: شنو ايش عمل
2: الريزلتا نتاع الماتش شو كان
0: والله ما نعرف ماتش في غاديك ما دام فرحان وزاهي ويهز على مرته
2: وعارف الامور حاجه مستحيل تتعمل اذا كان الريزلتا
0: انا حسيته لقطه هكا جات هي حب يبيع بها يخوفوا راهو البروفيل هذا معناتها اللي ترقاه ديما عاده يحكي والمرأة والقلوب ويقدم روحه على انه هو عاقل.
2: عملتها في التلفزيون
0: اي عملتها يا اخي شكون نقول خوف على شكون نخسر هذيك كلاش بالحق. وصارت راه مع مره جوار في الانبي هذيك
15: امه
0: هذيك وهذيك تحسها سبونتاني اكثر وصادقه خير من السيد
2: تعملها تهز انت
0: لا نبدا شفتوا معاك انت ليه انا كي نبدا معاك نبدا عندي تراك
2: ما تهزش مستحيل بروسي برو
0: برو برو
2: خبير الاتصال كيفاش ترى هذه
8: هو معناها الاغزر العبيد المو داير بين الفيك والارتيفيسيال لي لي لي مع ولاو يشكوا اما انا ذولي سبونتاني على ذاك سامارشي العبيد ولاو يحبوا السبونتانيتي يحبوا الناتوريل يحبوا اللي يتصرف بطريقه طبيعيه يحب اللي ما يحطش برشا جواندويد يحبوا اللي يعيش حياته ويكون هو السانسير لا سانسيريتي وليت
0: نادر في المباراه تعرفني قداش جو تابيل جاري طلبني رفيق البوس
2: حبيت شوف تهز قيدني رفيق البوس
0: لا رفيق هكا
2: بلا بالحق
0: رفيق على راسي
8: دونك وي وي وي معناها نحن العالم متعطش نرجع شويه للناتوريل نقصوا شويه من الفيك نقصوا شويه من الافتعال اغزر الفرق ما بين زوز صور بكري رينا واحد حاطط كابوت نتاع عرفتك لاريفيستك نوفوريش حاطط برشا
2: ورد تحس ب 20 مليون
8: وكان صحيت وعامل وكل شيء وميزون سين و
18: وهو راه باش يحرك اسمه معناه بوغيتر بانكيبل معناه باش يطلب خاطر هذاك الكل سي ان انفستيسمون سور ديماج والاخر بصفه عفويه فوالا اللي مفركس عليها الكلمه هز تليفون وجاوب مرته ليه خاطر تشبهنا الكل الفازة راني في غاتس في بلاصه وراني
2: وبعد درجت انا
18: خاطر ليه يلزمو يصل عليه نسيت بدلو بعد استرذبك اللي ما تهزش عليه خاطر
2: كوميم في كونفيرونس دو بريس ليه كوميم ما هو كيما قلت بدتر حب يعمل اللقطه
18: ولا جيت وتيت
2: افكتيفمون تعملها انت ولا بقى قداش باش تهزم التليفون انت في الكونفيرونس لا برشا عليك وليك كيما اون بريفير علي غمسني
18: غمستك خاطر حياتي
2: الاخبار ثم انا ودرف ماك حتى للتسعه ونص ما تبعدوش كان هذا ترند باي اريدو
3: عسلامه جيت ريدي ويز مي بون بلان And guess what? مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو.
4: أريدو طور عالمك.

Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت. رجعتي الشتوية. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

بالك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة. الكرة عندك مثل الأربعاء مثل الخمسة في إكسترا تايم، وكل خميس وجمعة تبعد تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة، في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الأكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. Old Gold Music Nostalgic تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوا في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: خليك قريب فيم ورجعين. فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تير تيران تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
2: Max Box 5 chez Orange, élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tous le hâte 100 mégas et petit DN من 55 dinars في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
1: عندك Orange.
2: Honor, ولأول مرة في تونس جيب لنا تليفون فيه deux écrans. Et نعم, deux écrans. L'écran arrière, t'as l'Honor Play Fancy. Écran tactile, GOB à téléphonette, messagette ou برشا حاجات أخرين. Batterie, 6000 mAh et تشد ديك حتى لنهارين. 4GB RAM ou 64GB de stockage. ومن الآخر, et technologie هذي الكل, 459 dinars. Prix public conseillé. Honor Play Fancy. Deux écrans, deux expériences. Un seul téléphone.
3: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال،
4: اما كي تتقص عليك الانترنت تولي تفيبري تفيبري تفيبري، حتى تجيك جلوبال نت تفيبري. تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش مع فيبر جلوبال نت تفيبري، لا تقعد تفيبري.
1: في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام صوتكم.
5: ديوان فام
6: صوتكم
1: في تونس الكبرى
6: على 93.5
5: على 93.5.

0: مرحبا رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفمك حتى للتسعة نص بقيادة البرنسة سندريلا حاتم بالحاج زياد المكي ناصر البدوي ورامية الفراتي. بعد شوية البوكس نيوز بصوت جميلة وميمة، بعد شوية غدوة خير وتفاصيل حكاية وتفاصيل قصة نجاح، تفاصيل جرعة أمل يومية جينا في الرفمك بايزيت الصافي، ولكن قبل هذا أخبار الكورة مع رامي الفراتي توتسويت في الرفمك. يلا بطريقة برقية نرجو لأخبار كرة في تونس والعالم. نبدأ بنتائج الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم وأبرز الاستنتاجات اللي منهم مغادرة نبيل الكوكي للسياسات وتصريح نبيل الكوكي بعد الهزيمة ضد سقيط الدائرة.
1: بالضبط نحكيه على الجولة الخامسة اللي اختتمت البارح. نعطيكم النتائج: الترجي الرياضي ينتصر 3-1 على الأولمبي البيجي، نادي البنزرتي يتعادل سلبيا مع الاتحاد المنستيري، اتحاد بنقردان ينتصر 2-1 على النادي الإفريقي، ترجي جرجيسي ينتصر 2-2 على حمام سوسة، النجم المتلوي ينهزم 2-1 في ملعبه أمام الملعب التونسي، شبيبة العمران ومستقبل مرسى تعادل سلبي، حمام لمف ينتصر على النجم الرياضي الساحلي في سوسة، والمباراة اللي تحكي عليها برشا سقيط الدائر اللي ينتصر على النادي الرياضي الصفاقسي بنتيجة 1-1. نحكيه توا على 450 دقيقة تقريبا في الرابطة الأولى لسقيط الدائر دون هزيمة في أولى تجاربه في البطولة. كيف كيف تحكي بعد الهزيمة ذي على أخبار حول القطاعة بين نادي رياضي الصفاقسي ونبيل الكوكي. نبيل الكوكي اللي بعد المباراة كان متغشش شوية.
2: أنا رياضي معمولة، الدنيا مخدومة، مسيح مخدومة، وناس تخدم وناس وعالميين يخدموا وديزونترنور يخدموا وناس تعطي في الفلوس، وحالة تونس حالة وبرة وكاو ولا حالة، واللي ديريكتور سبورتيف يحب يخدم يخدم على روحه من تونس، والانترنور يحب يعاود يرجع يحب يخدم من تونس، والاعلامي اللي ما ترقلش اموره يخدم ذاك من تونس. دونك حاشيك انا ما نجيبش نقول كلمه توا يعني، وانا على ذاك خليني مخرجش السنه تقريبا 6 ماتشات. الشيء اللي صاير قبل الماتش هذايا معناه هو كانه سي اس اس في المرتبه 13 وقت في المرتبه الثانيه ان بوان للنيل. دونك وتشوف الشيء اللي صاير معناه ظاهر معناه حاجه استراتيجيه وناس تخدم بروفيسيونيل، بروفيسيونيل في الوسخ، اما ناس كانت تخدم معناه وعملت حاجات مشبوهه وعملت صفقات مشبوهه وعملت الدنيا ونعرف شنو قاعد صاير ما بين الدنيا في تونس والقاعده فين وشكون ياخذ وشكون ياخذ والبلاتوات المنصوبه كل يوم. قالوا وقتاش نوليو الشرفه؟ قالوا وقت يكبر الحمى ويموتوا. دونك نحن نعرفوا الدنيا كل
0: مغشش برشا نبيل الكوكي، وقتاش نوليو الشرفه كي يموتوا كبار الحمى. صح، قبل ما ننساو تحيه كبيره لسقيط الدائر على البدايه المتميزه في الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. اليوم نلقاو في المركز الثاني بعد شن نقطه،
3: ثلاث انتصارات وزوج تعادلات
0: ايفيكتيفمون، دونك حاجه متميزه للفريق هذا اللي ما عندوش تقاليد كبيره في الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم وكان يستحق النتيجه نتاعو ضد السي اس اس. ناصر من غير اطاله باش تعديو البقيه الأخبار، تم التخلي رسميا والاتفاق على إنهاء التعاقد مع نبيل الكوكي. نبيل قال برشا كلام، فما منه الكلام وانت قريب من السي اس اس تعرف الأجواء المحيطة بالنادي، فما ناس تحفر، فما ناس تكتك، فما حاجات قاعدة تتعمل باش تخلق وتفتح الأزمة داخل السي اس اس لضرب نبيل الكوكي.
3: هو من اللي نعرف الكرة معتها ديما فما الرأي والرأي الآخر، معتها فما ناس معاه وفما ناس ضده، فما ناس توافق وفما ناس ما توافقش. لكن الحاجة الوحيدة اللي مطلوب من مدرب ولا إطار فني ولا مسؤول ولا رئيس هو العمل والنجاح في العمل متاعه، معناتها فمش حاجة أخرى تكون مقياس بالنسبة للربش ترد على المتشكين الكل، إنه الخدمة متاعك هي اللي تبين. تجم تكون أنت ناس ضدك ولا ناس نقدتك في وقت من الأوقات، لكن أنت بالعمل
0: لا مش تحكي على ناس نخدته، ناس تحفر له، قالك ناس تعطي في
3: مش نجم يحفروا
0: فلوس ناس
3: حفراني يجي يقول لك رفيقي حفر واحد
0: هيجي عليك جمهور.
3: لا يجي يقول لك كله مربوط كله رولاتيف، فمش واحد خدم ومفهمش فئة من العباد مش معاه ولا ضده، موجود هذا في كل. لكن أنا باش نغلب الناس بالخدمة متاعي بالروندمون متاعي بالإكيب متاعي. اليوم أنت تربح ساقيت الدائر مع كامل احتراماتي فريق ساقيت الدائر، وانت بعد شهر من البريباراسيون بالاداء الشاحب هذاك، ما انت ما تجمش تكون لي سوبورتير تاع سي اس اس فرحانه معناتها بصراحه. اليوم تاريخ نبيل الكوكي، انا واحد من الناس
0: قلت هي مع 4 مقابلات و5 مقابلات كافيين لتقييم عمل المدرب، ما زاد نقولوا ياخذ وقته ويحط البروجي نتاعو ويحط البصمه نتاعو. 4-5 ماتشات راه عادي معناها، حتى الريال تنجم تعمل ديبيوت سيزون كاتاستروفيك.
3: وهذا يجي وقت اللي يكون مدرب جديد اول مره يجي الفريق، خاطر المشكله الكبيره اللي هي موجوده زاد والجماهير تاع النادي الصفاقسي عندها على بينه بها انه خروج نبيل الكوكي المره الاخرى كان في سياسيس ما كانش في احسن حالات وخرج في وسط الموسم، قعد اكثر من 5 شهور ما سجل حتى هدف وخرج في وسط الموسم، ما خرج بعد اكسبلوا وربح وهستيتروات وتعدى عمل نجاحات كبيره. نبيل كوكي في الخرجه الاخرانيه كان معناتها مش موافق، ومن بعد عاود رجع للسياسيس، فما تمل منه كبير من الجماهير تاع نادي الصفاقسي، هذا ما خلى الجماهير مش فرحانه برشا برونتو.
0: الناس اللي يحكي عليهم تعرفهم ولا لا؟
3: نعرفهم ايه، نعرفهم. ما يقصد هو يقصد في انا معناتها
0: ابو
3: اي يقصد في انا نبيل كوكي بالحق يقصد في انا نبيل كوكي يقصد في انا نبيل كوكي على خاطر انا في الـ في الـ في الراديو هنا عنا في سبور قلت انا نبيل كوكي شنو هو تاريخه الرياضي باش يجي ايراني سيسيس.
0: على ذيك جاوبك هو قال انا تاريخي وهزيت بطولات وهزيت
3: اي هو هز البطوله
0: في الزفه هو
3: هو
0: هو قل لي في البوز لو يقصد في كندي
3: لا يقصد في انا يقصد في انا على خاطر هو نبيل كوكي هز البطوله في الجزائر، هز قبل 4 جولات وما كان هو في الاخر هز بطوله في
0: الجزائر. انت كل شو تاريخه الرياضي
3: أنا قلت
0: وعليش مش فيها إشحاء معناه فيها تجني على الراجل زي
3: لا تاريخه ما تاريخه مربوط بالليتر
0: كان لعب العب وهز و...
3: إيه ما ذا مشك فيه حد هو مدرب
0: حتى في
3: هو مدرب معناه. أنا وقت اللي رين رأوا يزمك الناس تفهم نبيل كوكي أول تجربة متاعه بدأ معايا أنا 2011 نبيل كوكي أنا اللي الأولاني اللي قفت معاه وحطيته في ثنية باش بدا مسيرة كمدرب، لكن مالورزمون نبيل الكوكي ما نعرفش عليه شنو هو التخمير اللي في مخه. هو سبق تعاملت انا وياه، هو كان عمل معايا قبل حاجات اخرين راني عملتهم مع غيره
4: عادي عادي في البسيكولوجي
3: والله معناتها في العلاقه بيني وبينه انا نبيل الكوكي تربطه كل الاحترام، يربطني بيني وبينه كل الاحترام، انه حاجات يحكي بها جانبيه ما نتصورش اخلاقيا يهبط للمستوى.
0: انت قلت انت المقصود ينجم يقول لك مش انت المقصود ما نعرفش.
3: لا خاطر الوحيد اللي انا قلت انا نعطيك الصحيح
0: انت تعرف ولكن واضح وصلت الفكره بالنسبه ليك. ناصر هو قال برشا كلام، الحاجه الوحيده النجم انا انت صديقي نعرفك ما تعملش، اما على الاقل باش كنا فازت انك تعطي فلوس اي بي اس لانه اصلا الفلوس
3: ما فماش
0: هذه النجم انا نضمنها النادي
3: اما هو باش
0: يكون امين معناه والله على ما يقول شهيد رانو باش يعطي فلوس لنبيل ذي مستحيله برشا. بعد اخويا مانيش ندخل انا خاطر الناس صديقي ما عنديش مصداقيه ما عنديش كريديبيليتي خلينا نمشي نحكيو انا
3: على الفلوس الخمسه الاخرين
0: ليه معناه ذاك كان باش ندافع عليه ما عنديش مصداقيه مش معناه انت اما الاخرى بالملموس عنده اليبي صحيح
5: ويقعد في الخاوي ديما شكرا ليك وعلى دقيقه احنا فاهمين
0: ما تتكش كده دونك انت مع نبيل
5: نبيل
0: يلا سلموا علي انا صديق نبيل والله قبلنا مره متربي محليه وكله بعد ما خلافات الكوره يا خويا ريت
5: ديفكتي بعد لازم قال لك الفقره لازمها تكون قصيره وما تحكيوش برك مسكرها انت
3: وثمانية دقائق
5: وفي دقائق
0: الخبر الثاني سعلمت الامتياز لحازم المستوري تريبلي في الترجي بدايه باهيه للمدرب الجديد وهزيمه نستعمل عبارة ماهر الكنزاري منشينا باش نقولها خاطر قالها ماهر مشي وقتها بالنسبة للإفريقي نتمنى تتلوح على جنب ويمشي الإفريقي خام ممكن في مقابل تي بي مازيمبي نحكيه على الكاف الأمور تخلى بعضها كوب دافي كل 4 سنين كل عامين
3: انت مش جاوب
0: فاش يقوم رئيس الكاف
5: بالضبط بعد 6 أشهر من إعلان أنه كاس أمم إفريقيا باش تولي تتنظم كل 4 سنوات ومن بعد إعلان الكاف أنهم باش يساندوا أنفانتينو في الانتخابات جاية قال باتريس موسيبي رئيس الاتحاد الافريقي انه باش يقوموا بمراجعه قرار اقامه كاس الامم الافريقيه كل 4 سنوات وترجع تقام كل عامين. قال اللي ناقشنا الامور خلال الايام الماضيه وقاعدين نركحوا في الامور وبنسبه كبيره انها باش ترجع كل عامين. ايوه
6: باتريس لازم يقول اللي يحبه وقت اللي يحب بما انه هو رئيس الاتحاد الافريقي كل مره يطلع لنا بشطحه تلقاه تدبر عليه قالوا له رد 4 كما الكوب دي موند قال 4 ويفرض علينا 4
0: ونص. القرار ما عجبش بتاتا المنتخبات ايه والجامعات ايه الافريقيه يبدو لي انه توا هكا قراءه بسيطه حشتوا باصوات اللي باش يخدم انفانتينو يا اخي حتى لهم على الطاوله يا سيدي نرجعوا الكوب دافريك كل عامين وهنيوني على انفانتينو خاطر ما يكلم بعض
6: المصلحه تصب والمصلحه تصب احنا نمشيو معاه شنو هي 4 و2 احنا كوب دافريك نحبوا نلعبوا بزيد خير من كوب ديمون نلعبوا بزيد حتى ماذا بينا مره في العام ما منخلطوش مره في العامين خارق العاده
0: كارثه كل اربع سنين قلناها المره اللي فاتت كارثه كل اربع سنين معناها جينيراسيون تاع جواري تجي تلعب كان مره بعد يعمل ضربه ليغامون فيتك
5: وانت حتى فلوس حتى فلوس ومداخيل للجامعات
0: وبلدان وانفراستركتور وملاعب
6: يلوموا فيهم انت هزيت كوب دافريك هذه كوب دافريك
0: تلعبها مره في الاربع سنوات ايفيكتيفمون يلا نمشيو للخبر الموالي وانتو كان نتمنى انه القرار يتم تفعيله وترجع لكان كل عامين لمصلحه الكره الافريقيه منتخبات تلعب اكثر ملاعبيه تلعب اكثر وخاصه انك البلدان كي تنظم راهو الدنيا تدور وسياحه تدور وفلوس تدور وملاعب تتبنى وانفراستركتور وكياسات وغيره دونك هذا لمصلحه القاره ككل قرار خذاه رئيس الكاف لا ينفع ولا واحد في القاره الافريقيه باستثناء مصالحه هو ومفاهمته مع انفانتينو لانه يحبوا الملاعبيه ما عادش تغيب في الدوري الاوروبي ويحضروا اكثر وتولي مره في الاربع سنوات ايفيكتيفمون يلا نمشيو نحكيو على كيليان مبابي الاخبار قديم جديد هو ولكن المهم نحكيو فيه التفاصيل
5: بالضبط نحكيو على شركه الحكم تاع ربي هي عموما قاعده تعمل في برشا حس في العالم الرياضي هي شركه اون اللي كانت تعاقدت مع كيليان مبابي كيف كيف الاخبار البارح انها تعاقدت مع النجم الفرنسي ولاعب ارسنال السابق تيري اونري كمدير لقطاع كره القدم عندها هي دونك نحكيو على شركه قاعده تمشي للاسامي الكبيره حكايتها كيفاش بدات مع الاسامي الكبيره بدات مع فيدرير هي شركه سويسريه عطاتو عرض من الاول باش يكونوا هما الممول والسبونسور نتاعو عطاو عرض ما بين 10 و 20 مليون يورو ولكن هو اختار حاجه اخرى اختار انه يكون عنده اسهم واكسيونير في وسط الشركه هذه يعمل زوج مجموعات هبطوا هما لايف ستايل وفي علاقه بمجموعه نتاع برو الشركه يا سيدك يا بن سيدك طرحت الاسهم نتاعها ب 24 دولار كي تخلى معاها فيدرير قداش لمت في نهار بركه 6 مليارات دولار زادت في القيمه نتاعها مشات لايامات وتوا كبرت ووصلت تقريبا نحكيوا على 11.35 مليار دولار قداش ولات تساوي الحصه نتاع فيدرير توا في اون تساوي تقريبا 375 مليون دولار من اللي كان لوفر الاول هو بين 10 و 20 دونك لهنا نحكيوا تقريبا البروتوتيب نتاع النموذج اون اللي تحاول تعمل فيه زاد مع مبابي اللي هو اكسيونير وحتى مع المدير الرياضي اللي اختاروه تيري اونري اللي هو باش يكون عنده نسبه صغيره باكسيونير الناس كل باش تدخل غادي كتو تخدم ويجيو كلنا في شركه اون مع العلم هي الشركه اللي يحكي عليها سبيدري ناصر شرى منها سبيدري ويدور ويحكي عليه هي الاكتو اللي مديرها هي الشركه
4: اكسيون خيطه في
0: اما بعد مبابي بعد فيدرير بعد تيري اونري قادر تحقق الناس كل واحد يبدا بالكابيتال اللي عنده
4: اوكي يروض فيهم بدري
0: بدا بدري الى ان ينضم للطاوله نتاع الكونسيل ادمنستراسيون
3: اما يقولوا تضرب بالضربه نتاع مبابي من السبيدري خاطر مش مستنس به
0: اللي هو
5: تروح له يقولوا هو خاطر تبدل عليه خرج مضروب به خاطر هو التحريك نتاعو مربوط بنايك معناها نايك كانت برشا تبع فيه اما هما بشوي بشوي قاعدين يصلحوا
0: كلام كبير يخلط سبورتيف الليفل استاد حاتم نتاع انه يقول ليه للنايك ويمشي الشركة صغيرة ويقبل بقل برشة فلوس في العرض نتاعها وإلا ديزاكسيون ما يعرفوش المستقبل شنو باش يعطيه ونجمو ما يعطيه حتى شيء كان الشركة ما تخدمش مليح وما تنجحش ولكن تلمو عنده ثقة في اسمه هو كروجر فيدرير يقولك أنا اليوم كي ندخل في الشركة هذيك ليزاكسيون باش تطير ونعرف روحي في عوض 10 مليون دولار اللي عطاهم لي باش ناخذ 300 400 500
3: هذاك السونس دي زافير كان عنده فلير كان عنده اكسي دو كونفيونس
0: برشا
3: ثقة في روحه ليه وان بلوس راهو كلهم ولاو يفركسوا على دي موديل جدد دانفستيسمون ما عاد شكلي تقعد مسمار في حيط حتى في عنده من فم اللي عنده عقليه كيك يقعد عنده نفس سبونسور حتى اللي يكمل الكارير وكل شيء لي جون سون دوفوني اكتون يحب يكون فاعل يحب يقول لك انا ندخل له هكر هكا ندخل له في برشا فلوس عاد نكون انا معناها اكسيونير والقد ان تسمي موتيف اكثر باش انا ندخل اكثر فلوس للشركه خاطر انت تاخذ كونترا مع شركه كبيره وتاخذ مثلا 5 مليار دويت الشركه تنجم تربح مئات المليار دويت وانت يقعد كان 5 مليار دويت تبدا انت اكسيونير قد ما تربح الشركه طول مودي غانيون وين وين
0: خلى على جنب راهو شركه اسمها نايك
4: سنين مع
7: نتصور فما متعه زايده متعه انك انت معناها تساهم في نجاح حاجه جديده معناها تكون انت السبب فيها دونك نتصور لو بليزير يكون دوبل وفما دوبامين وفما شيخه خير من انه يكون موجود مثلا مع شركه ديجا هي بيان انستالي وناجحه بطبيعتها
0: فما شيخه بخنوق
5: وتعجبني الصدفه في الحكايه ذي على خاطر هو كي خرج من نايك راه كي بدا يلبس مش اون اللي مشيت له اون معنا كان نقولوا احنا حاجة روحه تقول لك باش نمشي نحكي مع فيدرير اما هي شركه سويسريه بدل نقولوا احنا نتاع دبش المراول وسبيدريات ولا يشري وحده في سبيدريات من عند الشركه ذي نقولوا احنا من البوتيك نتاعها هما كي شافوا قالوا له يا اخوي مادامك تلبس فيهم خلينا نجيو نتفاهموا كذا يا اخي طلع هو عامل البروجرام هذا الكل من الاول انه يستثمر في شركه سويسريه
0: واللي عملها سي ان البينيست السبيدريات الكل اللي كان يطلع بهم ما يعجبوهش مشى عمل على حاجه سور مزور اللي هو صنعها صحابه اللي يعملوا معاه عجبهم سبيدري بيع على صحابه كل مرة تزيد تكبر تكبر لين ولد بوتيك ولد شركة
4: تواجه في دي غير مكبشتش في الحلمة بتاعك البقلاوة خاطر واحد فمه تحت البقلاوة هي اللي حق صلحت
0: صلحت وفمه
5: قدام البوتيك وتزيد
0: كي قلت لك يجي للديوان وناخذوا دي زاكسيون فرحت ولا
4: فرحت ها طول الاسم طالع قديش الاسم بتاعنا نحن
0: خليهم طالعين ما تكلم
4: في البوتس هما
0: لعين حق بلس
5: حطر في القزر البر
0: الاسم البر تحت الطاولة يلا بعد الفاصل نرجع نحكيو مع سندريلا على الأخبار مواصلين معكم الرحلة حتى للتسعة ونص متاع صباح متأكدا على كلامك حاتم اللي قلت العالم يتغير والنظرة للأشياء وكذا شفت البارح تقرير على ماركة متاع حويش الصينية تعمل في أرقام خيالية على ما عندوش تقاليد كبيرة في الحكاية هذه ملول على مستوى الصين وبعد قاعدة تغزو في أوروبا ماركة تعمل في دي شيفر حاجة لا يصدقها العقل شنو الخط الوزن متاعهم هما معناه قالك خلي العالم الكل يتنافس على الموضة وكل عام يجيبوا ديكرياتور يصرفوا مليارات باش يطلع موضة جديدة كل احنا زيرو موضة زيرو توندونس يخدموا كان على الكاليتي متاع القماش يخدموا الحاجات الكلاسيك ناس كل تشري بلوزون دودو ناس كل تشري كابوت ناس كل تشري سورية يخدموا على الكاليتي متاع القماش كل عام يحبوا كاليتي متاع قماش خير كاليتي ما تقطعش كاليتي ما كذا طاروا هربوا بالعالم في 5 سنوات عملوا دي شيفر ما عملتش اقوى الماركات العالمية بور دير المخ كي يتبدل كي تمشي تخمم اورجلو معناها
3: اور اوف دي بوكس
0: فوالا
3: وميما كان عملت بقلاوه مدوره مثلا راهي عملت البوز وراهي ماشي
0: وراهي فشلت اكثر لانه بعد الفاصل نعود مع سندريلا في البوكس نيوز
8: خليك قريب وراجعين.
9: بدل الأقوى بدل الفرجة مضمونة وما تقصش بدل حياتك واختار الصحيح لدوم اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدل لك حياتك Soyez alerte, il barmja chitouya à la carte. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل

اكسترا تايم وكل خميس وجمعه تبعد تفوت واستاد ديوان كل عشويه سبت وحد. ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقه تعرف الحقيقه وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهريه نص الليل مع نايت كلوب.

0: راديو انترانت ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البارانورمال ملا تبع ابو العريف كل سبت وحد ابارتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان اف ام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبه اما صارت تلقاوها في ساريه كل حد من العشره نص الليل
1: ديوان اف ام صوتكم في جيبس على 99.1

0: الأحار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف مقار
1: 8:37 دقيقة نمشيو لجرعة الأمل اليومية في الرفماك مبادرة فردية جينا من قفصة تفاصيلها في غدوة خير بايزيت الصافي.
2: مهما كانت الصعوبات حلمتك موجودة تستنى فيك كل يوم خطوة القدام غزرة تفاؤل جديدة تقرب لها أكثر والدنيا أصفى في عينيك. غدوة خير بمساهمة زيت صافي.
3: اليوم نحكيه على مبادرة فردية متميزة جينا من قفصة بطلها مواطن اسمه وليد يخدم تاكسيست وتوا عنده أكثر من عامين مخصص وقته جهده حتى فلوسه باش يقوم بمبادرة بسيطة في شكلها، ولكن المبادرة هذه كبيرة برشا في معناها. المهمة هي تسكير الحفر اللي في الكياسات، وبحكم خدمته وليد يدور يوميا في قفصة ويشوف قداش الحفر منتشرة وقداش تنجم تسبب مشاكل للعباد وللكرهب، فقرر في عوض انه يقعد يكتفي بانه يتشكى في كل مرة كل ما يلقى حفرة يهز شوية العام اللي عنده ويحاول يصلحها وحده من غير ما يستنى حتى حد. المبادرة بقت عامين تقريبا إلى أن واحد من صحابه صوره وهبط الفيديو على الفيسبوك، والفيديو تبارتاجات برشا والناس استحسنت اللي يعمل فيه، وحتى ولا معروف في قفصة وصل السيت المبادرة متاعه حتى الناس من خارج تونس. وليد يقول إنه برشا ناس عرضوا عليه يعاونوه بالفلوس، أما هو أكد إنه مطلب لفلوس لمنصب ولا مصلحة، الهدف متاعه المساهمة في تحسين المنطقة اللي يعيش فيها. المشكلة الوحيدة اللي بدأت تواجهه إنه الماتريال اللي يستعمله باش يرقع به الحفر قاعد ينقص ولا صعيب عليه انه يوفره، ومن هنا وليد حاب يوصل مساج للمسؤولين انه ما يطلبش المستحيل، فقط شويه امكانيات باش يواصل مبادره بدها وحده. حكايه وليد اللي يهبط للشارع ويخدم بكميون وبالا حتى في عز القايله في سخانه قفصه تعطينا مثال على مواطن قرر انه يعمل اللي نجم من بلاستو، وبهك اجتهادات ان شاء الله بلادنا تكون غدوه خير.
2: غدوة خير برعاية زيت صافي، زيت صافي بنا صافي.
1: تحية من القلب للمواطن التونسي اللي اسمه وليد على المبادرة اللي مشى فيها. قلنا ونعود ونقول سيفري فما حاجات ماهيش مسؤولية المواطن، ولكن كي مواطن ينجم يعملها ما نجمو كان نقولوا له شكر، ما نجمو كان نقولوا له ربي كثر منك الناس، وما نجمو كان نقولوا له ان شاء الله تبقى في ميزان حسناتك، لانه كل الناس كل تولي ما يهمنيش في الحفره، ما يهمنيش في البلاص، ما يهمنيش في السنديك، ما يهمنيش في الوحده نتاع البوبيل اللي قدام حومتي، نخلطوا الحاجات ما نحبوش نخلطوا لها. وقت اللي قادر وتنجم تعمل مبادره توميو وبارك الله فيه وان شاء الله في ميزان حسناته كلمه.
4: وانا متاكد اللي كمواطن اخر يرام مواطن كيف يقوم بالاصلاحات
1: هذيك واللي يستحفظ
4: واللي يعتبر معناها تخش عليه
1: تحسب
4: تقول ولا انت هنا ما عملت شيء وما واحد يعمل نعاونه بسكت. دونك فريمون برافو. مبادرات صغيره راهو تظهر بعد ساعات صغيره، اما راهو كي تصلح نهج بعد ساعات نجم تحل برشا مشاكل برشا الناس. سورتو الحفر راهو نحن يمكن اون نيجليج شويه، اما تصور الحفر قداش يتكلفونا بنويت، قداش يتكلفونا امورتيسوريت، قداش يتكلفونا عمله صعبه. راهو ما نعرفش انا في حومتي معناها عن محظوظ اللي معناها حومتي مازلت جديده، ام بعد ساعات كي نمشي البلايص نتخدر بحفره سمكوت ام بنو سمكوت معناها يولي عندي حس في الكره.
1: وبعيد حتى منعنا وحفر والامباكت بعيد على هذا من غير نقيسوها، كل الحاجه الايجابيه اللي تولي تسركل كل اللي تصير العدوى الايجابيه. انا كي نشوف مواطن ولا هبط هز هكا نظف بحر والاخر هبط استوي بوباله والاخر سكر حفره ساني تاد سبري ولي راني هو يتعدى عند الناس الكل يدور في مخاخة التوانسة كل. حتى كما قلت اللي مسانس يفسد ويهلك وينقب ويلوح يولي على الأقل يحشم شوي كما يساهمش بالباهي ما يساهمش
4: بالخير هو يساهم في التصليح
1: إفكتيب. شكرا لصديقنا وليد، نسلم عليه برشا إن شاء الله توانسة كل كيفك وإن شاء الله نعمله كل كيفك وليد بالعقلية هذه تونس نجم إن شاء الله تكون غدوة خير. البوكس نيوز بصوت السندر اللي ملكة البزنس والبقلة والتفاصيل.
2: بوكس نيوز.
1: انت من وقت ما نسيت حتى مشروع.
5: انا نحكي لحاتم قلت له فاجئك لينا مشروع البقلاوي المشروع الوحيد اللي نجحت فيه.
1: اي دخلت فوق 400,000
5: فقر الامكانيات وقتها ما نجمتش نشري الفور وتعذبت في المشروع وزيد وقتها حتى
1: مشروع جديد على كانون
5: زيد وقتها معناها باش نشري انا فور وباش نعمل واحد مع حتى باش ناخذ قرض لازمني ديبلوم. حد قال لي كان قلت لي راني انا في ستيت
1: راهو شريك في دارين ركبت شريك
6: خويا هاو على الملا البنوك تسمع فينا
1: ثلاثه بي دي جي
6: ثلاثه بي دي جي وما يمثلش فور اي اللي يحب يحطها علاش ليه نجم انفستيسور تو يسمع تكي
1: يبد والله نحكي سيري كان تلقى شكون يمولك تمشي في فور وتعمل مشروع
5: لازم الولد
1: وقت سبيه تو
6: عليه تو فوق السطح هذا فوق السطح هذا نتاع البلاص تاخذ رخصه غادي
1: انتوكا استراحه محارب هذه نتاع 3-4 سنين وبعد تنطلق في مشروع جديد نرجو نحكيوا على الاخبار تساور اللي والاخبار اللي عملوا حس على مواقع التواصل الاجتماعي لتفاصيل مع سندريلا
5: باش نحكي لكم على الفيديو دارت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي واثرت خلينا نقولوا استياء الرواد مواقع التواصل الاجتماعي جينا من باج علاش هكا نشوفوا مشهد خطير والمشهد هذا مع الاسف قاعدين نشوفوا فيه تقريبا في كياساتنا ولا حتى في وسائل النقل نتاعنا كيما المتروات مراهقين فوق سطح نتاع شاحنة خلينا نشوفوا هاكم تشوفوا معناها في الكياس راهي الكاميون قاعدة تمشي والأولاد معناها فوق السطح متاع السطح الشاحنة يعني اختر كبير هذا خلى برشا ناس تستاء وفما اللي طالب وقال كما في صفحة علاش هكا انه هذا نتيجة غياب الرقابة الأسرية والمدرسية وضعف المتابعة وتراجع دور التوجيه والتوعية داخل الأسرة والمؤسسة التربوية ونقص النوادي الثقافية الرياضية والترفيهية اللي تمتص طاقات الشباب
1: تصور تقلق ونشوفوا فيهم مالوروزمون برشا كلي يشد في كاميونه من تيلي يبدا يتزحلق يعمل في سكي في لوتوروت اللي يبدا برولور ولا بتروتينات ولا كيف كيف معناها يشد في الكهرباء تكمل بيها الكياس معناها الدور باستثناء انه يكون دور عائله من نجم يكون دور حتى حد الدور التوعوي هذا باش تراقب ولدك باش تحكي مع ولدك باش تنبه عليه ميم سيره وباش ما نظلموش الاولياء ياد ثم دي زادوليسون اللي حتى كي البوي ينبه ويحكي إلي تنتي باش يجرب حكايات من نوع هذين نحاولوا نحكيه ونحاولوا نوعيه وقدر الإمكان باش ما عادش راهو
6: رينا عمناو في المترو ينقزوا بين الفاغونة والفاغونة إيه رفيق سامحني ما تنجمش قول الدور كان الولي قداش على الحالة هذه
1: الدور الولي
6: إيه لحظة إيه ما تخافش مني نحكي معاك ما قلت ما عادش خاف مني يا رفيق أخوه كان أسمع قلت معناتها في الميت الحالة ناخذوها طرقت فل الولي نتاعو يرقب فيه وهو هرب اما لا بلوبار بنسبة 99.9% الولي كل ولي يعرف كيفاش يكدري ولده ويعرف كيفاش سامحني يربي ولده ما يعملش هك خاطر الانسان انا فاش يغيرني في هذا الكل مول الكاميون الى قدر الله عمل الفرام ماتو باش يشد الحبس باش يمشي باش يشد الحبس باش يتبع اجراءات قانونيه خويا باش يتحرم من عائلته شهر ولا شهرين ولا كذا برا اثبتوا كيفاش صار وكيفاش تاعو خاطر روح بشريه يا خويا عباد هذوما اختر تراهم قدام الليسيات تراهم في المتروات هذوما اللي قطعوا في المتروات يضربوا في المتروات هذوما اللي في الشارع ما يخليكش تمشي لا مع امك لا مع اختك يحكيوا بالكلام الزايد هذوما خويا مرار ولاو في الشارع
1: والاولياء في علاقه بالتوعيه الاولياء بيدهم يلزمهم التوعيه البارح والله العظيم مروح مع نص نهار ونص ما دي ساعه في الحومه معناها في زنيقي عرضني طفل صغير عمره مستحيل يفوت ل 11 12 سنه وراه معناها هكا صغير طفل معناها سكادو صغيره معناها يمكن 10 وين كان ويسوق في موتور مش مصدق معناها وظاهره موتور ومعناها ويزقزق ويمشي ماشي لونترينمون مروح للدار إيه انت كي تشري لولدك موتور في العمر هذاك لا كاسك لا شيء قالب كاسكيت ويمشي شنو ناوي معناها تتفاجئ من بعد كان ولدك يعني يا سيدي ولدك روسي نتاع السياقه اي تخل فيه مواطن حارق ستوب في الكهرباء ضربه جت في لحمه في عظامه طول شنو هل هذا الى جانب الظاهره نتاع الموتورات اللي ولات حكينا ونعاودوا ونقولوا اي ولي يسمع فيا شاري لولده موتور راك شاري ولدك الموت تحمل مسؤوليتك من بعد ربي يحفظهم الكل راهو ولاد وبنات اللي سيب حذايا بريفي معناها ولات وسيله نقل محترم معناها متداوله جدا الموتورات وموتوراتك اللي لهم كباك لهم صغار اي براتيك صديق شو براتيك مشينا على السفينه مشينا في مترو مشينا في التاكسيات ومشينا في كل شيء ولكن نشري لولدي موتور وانا فك العمر هذاك نتاع الادرينالين ونحب نجرب ونحب نوري روحي ونحب نوري روحي قدام صاحبتي ونحب نكبري ونحب نعمل اللي نعمله في فيلم انا عندي انا اللي يشتري موتور لولده راك اجرمت في حق ولدك نطردوا من الدار وما نشتريلوش موتور
4: اغزر انا معناها راني عندي صديقه زاده لمت عليها قلت لها معناها تاع تعطي لبنتك تمشي للليسي كل لا لا لا بالتروتينات
1: تروتينات
4: طلع شقات قالت لي خويا الناس بحر ياخذ قالت لي مستانسه هز جيب دونك ميم بور لي بارون سي براتيك
1: سي لانجواج ما لا ريبونس
4: بالحق انا نقول لك هي قالت لي يعني باش تاخذ فكره اللي راهو ما فماش حاجه تجي من عدم
1: باش ناخذ فكره اللي مش كل ام تصلح تكون ام
4: صحيح
1: مش كل بو يصلح يكون بو تقول باش تقعد ريحه
4: معناها
1: اللي نحكي على صحتك بالذات
4: سامحني ميل
1: لا سي تقول لي هذا ارجيومون نحب نقعد ريحه ما تجيبش صغار كنت تحب كي تجيب صغار لعاد باش ترقد بعد باش تعدي ويكاد بعد باش تمشي تعدي سيف حياتك لصغار هذا ماك شويعي بيه ما تجيبوش
6: يا خويا بالنسبه للتروتينات رفيق يا خويا ان شاء الله يصدر قانون يوليو يفكوهم بالقوه يا ودي اش معناتها هذه التروتينات ترقاه رفيق راهو في وسط الطرود ماشي في المرسى ولا حاجه وخارجه ان شاء الله يطلع فيهم قرار يوليو يتفكوا خاطر ماناش يا ودي امبارح نتفرج فيديو شنو باش يطلعوا تروتينات باربع جالي هذه كان وصلت لنا مشينا
1: تشري معنا برنس تنجم تخلي مثلا ولدك يشري لأولاد وموتور
7: ما يشري لهم يا راب وانا مغش عليه لتوا صدقني فين ما يخرجوا القلب بتاعي يخرج معهم
1: يا ليش خليته ما تحكمش ولدك
7: شو عملوا نظر رازل بولاده نضربه صرفوا من نغم
1: فكروا
7: نرجع نغم
1: اختص بيه اختص بيه
7: ليه وليه
6: سيء بكلب جنين هو يحسم
7: هو يحسم أما ما هي هو اشتري لشكون اشتري لخديجة خديجة تقول لي بابا عزيزي شبيك خواف يا اخي مش تقول انت ولد جبل الاحمر يا بنت شو مدخل جبل الاحمر في الترونتينات يا ولد مع شوف رفيق حب نرجع لك اللي تشعب رياضه ولات رياضه راهو رياضه راهو كل يوم يتشعب
1: هذا
7: راهي ظاهره
1: من قديم الزمان من احنا صغار
7: واللي تشعبته في ترينو راهو فوقهم سلك كهربائي وكي تقول له انت من الدار راه خاطر من الدار تقول له عايش ولدي رد بالك تعرف شو عمل لك ولا حشاك يضربك بالحجر يضربك بالحجر اي
1: قدي يخافوا منك
7: لا ما يخافوا منك
1: صديقتنا قالت جمله بربي نحب نقراها سونيا قالت لك وين نوافقها شوي قالت لك زيد طون كو tu n'as pas d'enfant tu peux pas juger les معناك ما دام عندك صغار تنجمش تحكم على لي بارو خاطر قالت لك لي بارو ينجموا يربي ويعملوا كل شيء اما الانفلونس نتاع الشارع تاثير الحومه تاثير الجروب تاثيرك المجموعه نتاع لي زادو راهو ينجم يكون لها تاثير كبير برشا وفي هذا انا نوافق لانه ولدي ماشي يقرا على ساقي قد ما نواسي نجم مع صاحبه تيجي جرب يجي جرب أي. يصير معناه ما نجمش هنا تكون الكلها دور أولية إنه معي اللي في الشارع يوقف الكاميون يقولوا رافوق كذا ونحاول إن شاء الله يا رب صغيرات
6: يعاونوا في الشارع اللي تنجم تحكي معهم يا رفيق
1: بعد الفصل نرجع نكملوا مع الأخبار مع سندريلا والبوكس نيوزا
0: خليك قريب فيم ورجعين فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار كونكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرنش تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار
8: ماكس بوك 5G اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر جربها وحفلها في الدار
0: عندك اورانج في ساعه سعيده صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعه من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمه ما تحلى كان بيكم ديوان فام صوتكم كل نهار من الاثنين للجمعه من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق ولي رف ماجر
1: صديقتنا سونيا تسلم عليكم الكل وتقول ميرسي دافوار لو مون ميساج يجاوبها صديقنا ابو حميد يقول لا انفلونس لا والو سيب عليك تربينا بالغزرك اللي تبعثها ابو حميد وسونيا النقاش على اليوتيوب سلموا على الكل اللي في الاستماع ونحكيوا على نهار 31 ديسمبر التفاصيل
5: نحكيوا على الجامعه المهنيه المشتركه للسياحه التونسيه اللي دعات الى مراجعه موعد عطله الشتاء للموسم الدراسي الحالي وتمديدها لغايه غره جانفي 2027 بما يتيح للعائلات الاستفادة بصورة أفضل من فترة نهاية السنة
9: شفنا كيف نقصوا معناها احنا جينا في الفتره هذيك فتره الذروه تم معناها لراس السنه يوم 31 معناها باش يكون يوم دراسه وهذا مش يعطل المكل الاولياء ومش ينجموا يتنقلوا ويمشيوا المناطق استنى مناطق كما الصحراء كما تونس تعرف راس السنه
10: السياحه الصحراويه بلا هاي
9: ثم الصحراويه وثم الداخليه عندنا لي ميزون دوت وزوبرج وكل كل يبداو فيهم معناها طلبات كبيره في راس السنه رينا انه معناها لفتنا انتباه
10: الوزارة هاي
9: قرار هذية هي اخذت قرار يهمها واحنا متفاهمينها ممكن عندها اسباب هاي اخذتها ثلاث فيه ما حبينا كان ديما ما ننساوش القرارات التخذ تاخذ ديما بالتشاور ويهم ديما المهم ان الجانب الاقتصادي يكون ما يتمسش في تونس.
5: نحكيه على وليد تريتر رئيس الجامعة المهنية المشتركة للسياحة وين دخل في برنامج 60 دقيقة على ديوان فيم. دونك اليوم المشكل هو تمديد العطلة الشتوية حتى أنه يكون للعائلات فرصة أنهم يستفيدوا بصورة أفضل من فترة نهاية السنة.
1: عموما الفكرة هذه
4: بوهم الجبوس أنا أنت خطر مثلا السنة لترانتين جيان جودي معناها حراي من نهار تخدم جودي ترتاح فندردي فاملي يرجع سامجي ديمانش
1: فندردي سامجي ديمانش ثابت
4: مي يلزمنا راهو مهم جدا العطلة متاع الصغار جي مع عطلة متاع كبار معناها تعطي فرصة للكبار باش يخرجوا اون فاكونس خاصة عندك في ربيع باهي عطلة ربيع وعندك عطل هذوما الكبار معناها لي دو غروند فاكونس تعمل بهم كاسور اما زاد تعطي فرصه للعائله باش مثلا باش تتلم مثلا ريت فما برشا بلدان اوروبيين خاطر عندهم نويل ريت فتره ما بين نويل وراس العام الجمعه ذيك براتيكوم ما يخدم حد معناها الكل علاش الكري مش خاطر نويل الكري اون بريزونس فاميليال يولي تولي الحفله عائليه ريت علاش نحن نحبوا العيد الكبير ونحبوا العيد الصغير خاطر فما لما من العائله العيد الكبير سورتو خاطر العائله الكل تلم واللي عنده كوزان مراش عنده برشا دونك يا حبذا نعملوا شويه ايفور هو يقصد بتاتر هو خاطر مدير في السياحه هو يقصد يلزمنا نحركوا المناطق السياحية الجنوبية اللي هي تتحرك أما راهو تصور أنت كان جاي مثلا عطلة الصيف في السود راهو توانسة الكل راهي في السود معناها تعطي فرصة أكثر للعباد باش برشا عباد ولاو يحبوا عطلة الشتوية يحب يمشي الإكسبلور فما دي ميزون دوت يحب يمشي للجبل يحب يمشي لبني متير يحب يرى الشلالات اللي موجودين اللي وقت يصب له مطر الشلالات حتى الثلج دو تون زون تون كي يصب يعطيك تنفسة جديدة يعطيك
1: دونك مع الفكرة مع أنه
4: أنا قد ما فما راحة أنا
1: يكونوا فيها منطق أنه هكا ترونتا عارفين الناس كل باش ترتاح علاش
4: علاش معناها تصعب ونعطيك نزيدك حاجة أخرى أنا مع لعبي تعود تخدم أربع أيام في الجمعة
1: هذيك الحدلين تجربة ما زالت
4: خدمني ثمانية سوايع لندي وثمانية سوايع مردي وثمانية سوايع ميركوردي وثمانية سوايع جودي وعطيني نهار الجمعة والسبت راه عائلتي والربي ولادي ومش ما يطلعوش فوق الكنين
1: وبرشي حاجات الرفوار حاتم معناه في علاقة أيام عدد أيام العمل في الأسبوع وتوقيت والتوقيت يسمو ليها رفوار معناه راو لي بارا ولومات روح ستة وسبعة متاع ليل وصغار مروحين في جاردوري وصغار يقراو ثمانية متاع سباه يروحوا سبعة واللي يقراو في الليتاتي يلزم شكون قاعد بيهم في الدار ولا يلزم كوين تحطوا خاطر يقرا ساعتين ونص وبعد ساعتين ونص وفي وسطهم كروز وبعد يعاود العشاء معناه فريمون ار فوار التوقيت العمل مع توقيت الدراسه مش حتى باش تخلط الحاجه بيرفيت بور مينيميزي لي ديغا
4: ونسير رفيق اذا عندك اون بوسيبيليتي باش تخدم من الدار علاش تجي فيها للبير
1: نمشيو اكثر وحكينا وكان تنجم تخدم ميتو ما الذي ضر معناه باش تولي اليوم كل مرأة ولا كل راجل يحب يخدم ميتو يصحح كونترا يخش ترشارية ندخلوا شويه بطاله يخدموا هكا المرأة كانت تحب تحقق ذاتها حقته تكمل ماضي ساعه شطر شهريه والعشيه تتلهب ولادها اذا كان هي تقبل مش فرض مش بسيف اذا كان هي فوالا راجلها متززي معناه تحب تقول لك ما تقعدش حياتك كل في الدار مي خدمه شطر نهار هذم حلول ينجم وينفس ولكن مالو رزمو ما نعرفش علاش عمرهم ما يتحطوا على طاوله يا سيدي ويتناقشوا نحكيوا فيهم وحدنا نسمع رويحنا ونتعدي
5: عندها برشا حلول تنجم تخدم في الدار تنجم تختار نص نهار تختار ساعتين من زمان تخدم ومكهو وزيد علاش ليه المقترح هذا انه هي كي يعطيو عطلة للصغار في المكتب ولا في الدراسة معناها اون جينيرال ملي هو صغير للي يكبر عطاوه فاكونس يعطيو اوتوماتيكمون للمرأة فاكونس على خاطر انت معناها وين الفاكونس اذا ما ام وبوه ما همش موجودين شكون باش يخرجوا شكون باش يدخلوا الفاكونس باش تكون موجودة يا اما في جارد معناها محصور يولي يقرا ولا محصور
1: مامي ولا بابي
5: بابي بدر بابا عزيزي دار ميمه دونك لازم يختاروا الام تعطيها انت الحرين وهي تاخذ زيدها هي عطله باش تفرهد صغارها
1: اذا الفاكوس هذيك نتاع الاسبوع انا معناها الحمد لله واحد بلوزو مو ليبر معناها والحقيقه فك الجمعه هذيك نولي نتصرف باش نفرغ وقت لبنتي اما نقول كان جيت انا مانيش نخدم هكا نخدم في شركه في بنك معناها انا وما نخرج فوالا انا وما نخرج صباح هي سواديزون مسكينه فاكونس وباش تتفرهد لا واحد في دار مامي ولا بابي ولا من 8 نتاع الصباح ترجع تولا ريكوبير 7 وهذا مقيد على صغار فاكونس معناها اروفوار الحكايه هذو
6: هذاك علاش هي اهم نقطه انا لاحظتها في الموضوع الكل لازم التنسيق مع الجهات الكل راه ما فماش كل واحد انا نخدم خدمتي نحط عطله هذيا جمعتنا هذوما وانتم اموركم تصرفوا راه نقاط بسيطه وتفاصيل صغيره كيما هكا حكينا في السياحه كيما في النقل زاده بار اكزومبل معناها كي يبدا عندنا عيد راه لازمنا نفهموا الايامات اللي باش نحطوهم باش العباد ما تعبيش باش العباد ما تتعبش باش العباد ما تحلش في اللومبوتياج في الليبياج وكيف كيف العباد تلقى كيران دونك لازم راهو كل حاجه كل نقطه في علاقه بالحياه اليوميه نتاع المواطن راهو لازم ننسقوا بين الجهات الكل
1: انتيرو لتركيا ومشهد غريب عجيب وكانك تتفرج في مسلسل من المسلسلات التركيه المسلسلات الايطاليه نشوفوا في المسلسلات التركيه يحكيوا على المافيا وغيره كذا يقولوا بون مبالغ فيه شويه دراما تبين انه الوضع يشبه برشا للدراما التفاصيل
5: نحكيوا على مصالحه تاريخيه في انقره انهت خصومه دمويه 22 عام بين عائله شاهين وسرال بمصافحه برعايه خلينا نقولوا بهتشلي هكا بعد صراع منذ 2004 قضايا واغتيالات واللقاء ذي صار في مقر حزب الحركه القومي التركي نسمع الاكستري
1: لا عن الاكستري لا ماهوش حاضر الاكستري الصور كان حاضرين يزمك تشوف الصور تحضرون الاصدقاء
6: شفتهم
1: سي اكسيبسيون مش عادي معناها مش عادي راهو الكورتيج نتاع الكراهب داخلين الاف مؤلفه قاعده تسلم على بعضها وتتعشى وبتدخل من حزب سياسي ناشط متحصل على رخصه في تركيا باش هو قرب وجهات النظر لانه القتل اللي ما بيناتهم والثار كده حاجات تواصلت لسنوات فهمت ولا رئيس الحزب هو اللي تدخل باش قاعد لدو مافيا هذوما باش راضت الامور تفهم حاتم انه ينجم يصير هذا على العلن
4: صار في برشا
1: رغم انه بيان سور النشاط الديكلاري استيراد وتصدير فهمت
4: وبعد ساعات كي تبدا هي المشكله مع المافيات في العالم كل حتى اللي ياكوزا مثلا في اليابان وقت اليابان مر بازمه اقتصاديه كان مش لياكوزا راهو فلس اليابان راهو طاو اليابان معناها سو ديفلوبي دونك فما مافيات مع الاجرام اللي يقوموا به والترافيك وكل شيء يساهموا بعض ساعات الدوله تحتاج لهم كما احتاجت في امريكا في الحرب العالميه الثانيه ايطاليا احتاجت المافيا امريكا احتاجت المافيا ونعطيك اكثر مثل معناها ما معروف بوب مارلي كانوا فما زوز احزاب والاحزاب كانوا عندهم دي ميليس كانوا يترفكوا تعرف ماريخوانا غادي والش وهي في لو كارفور دو ترافيك دونك كانوا برشا عباد ودي زاتونتا كل شيء بوب مارلي لمهم الكل في بطحة وعمل كونسير اللي زاري كونسيجي زوز حزاب اللي قاعد لدو كما قولوا بارا اللي قاعدوا عشرات سنين وما يتحاربوا وقت عيت لهم بوب مارلي شد واحد من على اليمين شد واحد من على اليسار وراضت الدنيا الى يومنا هذا في الجمايك
1: تقبل صلح انا وياك
6: لا قيامة مايكل جاكسون الحرب اي بالحق
1: ما تحبش صلح هكا ونجي انا وجماعتي وانت وجماعتك
6: شكون جماعتك انت وشكون جماعتك انت هز
4: النظر تجيب
1: بالحق ما تحبش ندخل هكا بكراهبنا الكتفوكات الكل
6: اي اللي مطيشين احنا خايفين الفورير هكا وخلي على العين رفيق ما تحكيش برب اللي ياخذ رفيق
11: والتاكسيات تاخذ هكا
1: سعيد كورتيج تاكسيات
6: تخلص فرق ساعة تصرف
1: لا
6: والله رفيق اخويا لف

0: أما حاجة أهمية المسلسلات وخطورتها معنا يصير يحذو حدين راهو تطبيع مع الصورة دو تلفا صوت لك عادية معنا ما مانيش مستغربين كيما جاوش المسلسلات وخرجوا لنا زوز مافيا مجرمة ذوما راهو عاملين اللي ما يتعملش مقابلين وفي الوسط وفي دار حزب وكذا على البحر وإذا شوية بقلاوة ودنيا تصدم ولكن التطبيع دو تلفا صوت تحس حاجة عادية أقل حاجة في تركيا
1: راهو أربع خمسة مسلسلات
0: تقبلهم الحاجة الوحيدة أنه في المسلسلات أزين برشا ويبدا جون هكا وكذا تصدم شوية بالشلاغم توا لهنا وتحسهم هكا مش كيما تخيلتهم ولكن تطبيع عادي ها وكزوز مافيا والله يعطيهم الصحة ربي يبارك لهم
2: معناها الناس كل تعرف انه مافيا ديكلاري انه ماهمش مافيا وسار السلاح
1: واللبسه ريت اللبسه ليليغونس
0: باش العيد
2: معناها عقليه جايه من ايطاليا من غادي عليك بالليغونس نتاع المافيا اللي عندهم بعض الحاجات راهو في افكارهم معناها كيما احترام الام واحترام العائله واحترام هذاك حطوا على جنب بعد الباقي الكل القتل كله مباح الحصول على المال الحصول على المخدر كل شيء مباح ونقعد بيت كيفاش عبد تفرش يوم كي تشدوا في الحبوسات متاع لندوراس وغيره كذا يبدأ ديكلاري عامل تتواج متاع الشعار متاع المافيا متاعه في وجهه ولكن بعد كي لوجوا عليهم بالفتاش يشدوه هيج عامل الشعار هنا يتحكموا ب 500 سنة 600 سنة ويعمل معه انترفيو يقولوا لي ماني شند سيان شواء انا دخل تشديت انا تاو فما جنراسيون بعد يتاخذ الروليف افكتيفمو يلا ربي يحفظنا ويحفظ الجميع انا مع الصلح كنت حب نحكيو في هذا بعد شوي بعد الاخبار نعود ما تبعدوش

شي ساعة سعيدة صحصحوا زيتها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوتليكي اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم.

0: خليك قريب. فيم وراجعين.
1: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
2: Maxbox 5 chez Orange, élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul jusqu'à 100 mégas et petit DN من 55 dinars في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
3: عندك Orange.
4: في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام صوتكم. زهوان القيروان باشا وسليانة على 103.2
5: على 103.2
4: ديوان فام.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. نمشي مباشرة لمواجهة العادة وتسويت لكويز.
1: كويز
0: السؤال رقم واحد. وإحنا نحكيه على جوائز نوبل الفترة هذه، وترامب غاضب جدا من عدم حصوله على جائزة السلام في أول سنة منحت جوائز، في أي سنة عفوا منحت جوائز نوبل لأول مرة؟ في أنا عام زيادة
2: 1960
0: برنسة
3: 1892
0: سندريلا
4: 1940
0: ناصر
5: 50
0: رامي
6: 49
0: حاتم
7: ظلي في بداية القرن الماضي 1903 ولا واحد
0: أقرب واحد جواب صحيح 1901 نقطة حاتم بالحاجة. كم تبلغ القيمة المادية لجائزة نوبل السنة سنة 2026 الحاصل على جائزة نوبل حسب رأي قديش يخو برنس؟
3: 40,000 دولار
0: 40,000 دولار زيدون
2: 1,000,000 دولار
0: سندريلا
4: 2,000,000 دولار كون زيد
6: مضرب.
0: قديش 2,000,000 دولار بالتونس يومين بالحق بالحق
4: نضربهم في
0: بيت تاخذ اثنين هي قديش يعطيه بالتونسي؟
4: 3 × 2 = 6
0: شنو؟
4: 6 مليار
0: 6 مليار شنو؟
4: دينار
0: 6 مليار دينار 6,000 مليار وقتها يقول لي
4: يا ابني
5: 1.5 مليون دولار
0: 1.5 هاتم
7: 1.2 مليون دولار
0: 1.22 مليون دولار أمريكي 12 مليون كورونا سويدية 1.22 بالضبط مليون دولار أمريكي جواب صحيح. سرعة بديهة زيدونا
6: أنت البديه
0: سهل ياسر ياسر 12 مليون يجيبوا لي أعمل أسرع ياخو نقطة. ما هو الشيء الذي يولد كل شهر؟
7: الشهر
5: رأس الشهر نجوم ذلك نجمة
0: لهليل ناصر جواب صحيح نقطة نجوم نقطة
7: نجوم مولودية
6: هاي كسماء وفرز
0: يلا هاو كسماء بدأت حل بارد زيدون
7: تولد مرتين
4: غادي وين تعكش يقول لك نس كل تطلعها
0: في أي سنة تأسس جهاز المخابرات السوفيتي الشهير بال
7: كجبي
0: زيدون
2: 94
0: تأسس
3: قبل الحرب العالمية الأولى 19-10
0: ناصر
5: 19-20
6: 19-13 19-30
7: ذلك 1919 حاجة هك
0: الأقرب كالعادة 20 ديسمبر 1917 وتفكك في 11 أكتوبر 1991 نقطة حاتم ناصر جواب صحيح. السؤال الموالي زيدونا أغلى 10 لاعبين في العالم اليوم من حيث القيمة التسويقية في المركز الأول نلقاو
6: سؤال ولا
0: لمين؟
6: لمين يامال
0: نفس المبلغ 220 مليون أورو مع إيرلينغ
6: هالاند
0: بعدهم نلقاو 200 مليون أورو شكون مبابي. رامي مبابي. كيليان مبابي من الرابعة أول واحد بعد البوديوم ب 180 مليون أورو الرابعة شكون ثلاثة ذوما بظهروا لي إيفيدون هذيك ما سألتش عليهم شكون الرابع زياد
2: بيلينغهام
0: بيلينغهام
3: ميسي
0: ميسي
6: ب 12,000
0: ناصر
5: فينيسيوس
0: فينيسيوس
2: اليوم
0: اجتاح جماعة سندريلا
4: عجبني اللي قالوا زيد بلينغهام
0: بلينغهام حاتم
7: أوليزي الفرنسي
0: أوليزي المركز العاشر جونيور في فينيسيوس 130 مليون أورو بعد فيتينيا 140 مليون أورو التاسع بالتساوي هو وكفارة زيخيليا 140 وكيف كيف جواو نيفيز 140 بعدهم بيدري 150 بلينغام الخامس 160 الرابع مايكل أوليزي جواب صحيح حاتم رامي الفراكي 180 مليون اورو. علاش الاند اكو خير من مبابي اليوم في القيمه التسويقيه؟ مش بيزار شويه
6: ماركي اكثر
0: هي ما فالور زاد على التيران. مبابي اكثر نو
6: هذاك هو في الاخر الاسباب هذيا مش الاسباب اللي تشري بها
0: معناها قيمه تسويقيه تاخذ بعين الاعتبار.
6: هذاك هو ديما البريمير ليج زاد اللي موجود فيه تحس سومه اغلى شويه والعمر زاد اصغر من مبابي شويه دونك كلهم داخلين.
0: يلا السؤال الموالي هذا تونسي حل في البورصه
6: خليله في الكوردويت
0: تونسي حل في البورصه. يلا قداش مركي من هدف حد اللحظه نحكي على كريستيانو رونالدو زيد
2: 910
0: برنس
3: 922
0: سندريلا
4: 600
0: رجعته
6: مانشستر في مانشستر
0: ناصر
5: 980
7: الجمعة اللي فاتت ماركة 980
0: رامي
6: قلت البارح ماركة 980
0: 980 جواب صحيح 980 هدف يقال الأسطورة تقول 980 هدف دونك
7: قلت لي يقال نحسبها قالوه
0: يقال تعديت للسؤال 980 هدف كريستيانو يقال تابع السؤال اللي بعد يقال أنه الحاجة هذه يوميا ما يتكلم حد تغني عن زيارة الطبيب معناها كي الحاجة هذه تاكلها كل يوم مرة نجم في حياتك ما تمشيش للطبيب شنية زيت
2: مغرفة زيت
0: مغرفة زيت
2: زيتونة
0: زيت زيتونة برنس
3: كيبة دقلة
6: خاكة هاو هذه طبة ماش قبل كعبة برك
4: طب البديل
0: ناس
5: البصل
0: كعبة بصل كل يوم
5: شوية بصل
0: على الخوابة
5: مش لازم كعبة
0: ما تكلمش كعبة. تعرفها
4: ليه
0: مش محا ولا به
4: أتصور أنه هو الثوم تحط كعبة
0: ثوم هنيئا العائلات
6: طب البديل
0: رامي
6: نتصور حربوشة تنتحر به
0: حربوشة
6: تنتحر به تقولي ماش تمشي حتى طبيب
0: انا قص عليه لا قص عليه الميكرو كلامي ما سمعتوش
6: ما بعد الانتحار تمشيش حتى طبيب ولا شنو توزع مثوم ولا
0: حاجه مفيده يا ودي
6: حاجه مفيده سينارا وكلنا ما راه سمعنا بها وكليناها
7: ذلي الكيوي نو
0: يقول لك وان داي كيب ذا دكتور اواي
2: دريم وان دريم
0: وان دريم نيك دريم اي حاجه تتاكل
7: اي نعرف هالمثل الانجليزي نعرف وان داي
0: كيب ذا دكتور اواي
6: وان ابل وان ابل
0: وان ابل داي كيب ذا دكتور اواي تفاحه في النهار تغنيك عن زياره الطبيب انا قلت الاسطوره تقول العلم يقول ما نعرفش ولكن ثبت انه التفاحه باهي
7: نهار انت معايا باش تعديها
0: باش تعمل ونطردوا يا حاتم صغير
4: لا في بالي الغلة وليت أسعارها ياسر
0: وما يمقذات في الويكاند
4: والله غالية برشا كعبتين انزاس معناه كيلو بنعرفش قديش حاسيلو ياسر غالية بالحق لمن استطاع إليه سبيلا الغلة وليت في
0: غالية من ناحية غالية غالية واللي غيظك الغلة اللي عملت علينا ثورة كبيرة معناه اللي كانت احنا صغار ناكلوا فيها بالفلوس
7: الهندي
0: الكرموس والهندي
7: وال... الهندي بعشرة ليف
0: يا ودي والله العظيم كنا خديت زوز شي تسميه وذاك البركية زوز معناه أربع هندية أربع حيار منا وأربع حيار منا 50 دينار
7: هاي هكا
2: لا روك عاد
0: والله
2: هكا تقضي عندك عين
0: والله 50 دينار
2: ايه ودي 10,000 أربع حيار
0: أربع حيار ب10,000
7: حارتين
2: باش يعني قلت لك عاد راه في 50,000 بلا انت عاد تبارك الله عليك في النيغوسياسيون عندك
0: لا استنى خلينا نذكر خمسة حيار خمسة حيار الهندي تيلا عرفتوا
6: عرفتوا مش 15 هندي هندي الهندوراس
7: برا
5: غالط
7: في
5: 50,000 غالط شنو هو عايشين معاك احنا
2: نحن فلوسنا حلال الحمد لله
5: 8000 فرنك 8000 ولا 4000
3: يا ودي قاعد احكي لك على الهندي
5: الشعبي احنا
0: ماهوش هذاك الهندي لاخرك الروز كل الكعبة الكبيرة يعني الهندي هذاك
2: مواضيع سخنة على الصباح يا اخوي تحل بوليميك يا اخوي يا اخوي هكا يعمل هكا ويترشق لك بوليميك تو
0: السؤال الموالي ما هي أقوى فرقة ما هي أقوى فرقة انتشرت نعرف اسمها حتى من المسلسلات في الجيش العثماني ما يتكلم حد
2: فرقة الأسود
0: فرقة الأسود
6: ثانية هذيك
3: فرقة الأنياب
0: لا مش الأنياب اسمها الجيش حاجة أخرى
5: النمور
0: جيش النمور لا رامي
6: نعرف
0: سندريلا تعرفوا حاتم
7: ما نعرفش معنى الجيش معنى كانت
0: هو الجيش العثماني فما فرقة فيه تسمى الجيش تعرفت عبر التاريخ أكثرها نفوذا داخل الجيش العثماني؟ لا
4: الإنكشاري.
0: الجيش الانكشاري. جواب صحيح السندريلا. جواب صحيح رامي الفراتي. ما عنديش فكرة الحقيقة حتوما السؤال الموالي زيدونا
6: تاع الفتوحات هذوما يبعثوهم
0: سرعة عملية حسابية سهلة جدا الأسرع ياخو نقطة 550 على 2
5: 275
0: الأسرع رامي الفراتي
5: أنا مازلت
0: 75 سندريلا تعتزل اللعبة هذوما تشد التليفون حتى يوفى السؤال السؤال الموالي في أي سنة تم بث مسلسل الكواسر؟
5: أوي
7: كواسر
2: حلو برشا
0: يلا
4: كواسر كواسر جوارح
2: 97
0: ناصر
5: 90
0: برنس
3: 1987
0: رامي
6: 93
4: 96
0: حاتم
7: 86
0: الكواسر عرض في 1998 الأقرب ذولي سندريلا قديش قلت
6: 96
0: الأقرب نقطة وزياد قال 97 سامحني نقطة زياد سامحني اعتذر
7: زياد أقرب من أمي
0: أقرب زياد زياد نقطة أميمة صفر
4: خاطر قبيلة حاتم قال حاجة وناصر قال عطاهم زوز كيف كيف
0: من القائل من القائل تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض استماعه تحكي معايا تنصحني نصحني على جنب ما تجيش كيما انت قدام العباد تقول لي انت ميتريس با الفرنسي وذاك مستواك احكي مع جنب هزني قيدني في برجي باسكو فهمت
2: بلتشكان ستوهز
0: يلا زيد
2: الجحر
0: كانسر عافينا وعافيكم الله يلا يمشي
2: رفيق ما تضحكش عليا قدام العباد الجحر
0: شكون بعث لك مساج اقرا بالله عليك اقرا ما تقراش البيعه تشكون اقرا المساج
2: امي
0: امك ايش خاطر اقرا
2: حفظك الله
0: بالعربي امك ولات برنس يلا
2: عمر بالعربي بابا بولونيه امي نحكي بالعربي
3: عمر ابن الخطاب
0: عمر ابن الخطاب شقلت زياد
2: شقلت
0: الجح
5: نجيب محفوظ
0: نجيب محفوظ سندريلا
4: انا نقول الامام الشافعي
0: الامام الشافعي
6: متنبي
0: متنبي حاتم
7: متنبي
0: الجواب الصحيح تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض استماعه هو الإمام الشافعي نقطة للسندريلا نقطة للسندريلا 29 دقيقة أعطيوني النتائج يلا زيد واحد الحاج
3: واحد
0: صفر ناصر أميمة اثنين
5: ثلاثة
0: رامي خمسة حاتم أربعة حاتم يتعدل يا أما يوفى اللقاء السؤال الأخير من الذي قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله من هو النبي الذي قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله
6: نبي
0: رامي
6: سيدنا موسى
0: سيدنا موسى عندك
7: النبي أيوب
2: أيوب صبر أيوب. أيوب
3: صبر أيوب
2: والله جد بش نقولها يا رفيق
0: والله قول والله تعرف
2: والله
0: هو سيدنا يعقوب جواب الإصرار انتياك انت حاضر معناه بش نقول هو سيدنا يعقوب السؤال الموالي ما هو البث قال إنما أشكو بثي البث هو شنو رامي
6: البث هو معناه مشاكلي
0: في العموم لا في
7: الألم
0: العموم لا.
7: الألم لفقدان ابنه
0: الألم هو المرض الذي لا يقدر صاحبه على كتمانه فيبوح به أو شدة الحزن اعتبرها صحيحة نقطة حاتم يعدل النتيجة والسؤال الفاصل
7: نرجع بعضنا
0: أغلى الدوريات العربية الدوري الأول هو الدوري السعودي الدور الثالث شكون
7: معنى شامبيونا
0: أغلى الدوريات الدور الثالث شكون تونس التاسعة الثامنة ليبيا دوري خيل تشكون
5: رفيق الدوري السعودي بارح نتفرج امير طلال يمشي يسلم على الجمعيه يدور بالبسكليتات فرق في الكراهب على العباد انت ايش تحب انت ايش تحب
0: مراويلك انت يلا
7: العراقي
0: العراقي
6: القطري
0: القطري
6: الثاني الاماراتي
0: الدوري السعودي الاول الدوري العماني العاشر من بعده التونسي من بعده الليبي الجزائري العراقي المغربي المصري الثالث القطري رامي جواب صحيح
6: برافو
0: الفائز رامي الفوراتي في حلقة اليوم برافو رامروم بداية أسبوع موافقة هرد لك حاتم
7: شنو عاصمة الدوري العراقي
0: انتهى التوقيت وانتهت الحلقة شكرا لكامل الفريق حاتم السندريلا لبرين زياد الناصر ورامي الفوراتي من قبيلة نعمل في الحسبة نتاع الحارة هندي قديش
6: ما صدقت
0: لا بالحق ما انا والله
7: حسيت
0: كعبة الليل عمركم مشريتوا كعبة الهندي لحظة هندي تيلة بدينار مشريتوا هاش
7: لا مش تقول هندي تيلة
0: كعبة كعبة كعبة الكبيرة الروز هذيك بدينار هذا يبيع فيها على 500 كعبة
7: لملس
0: هذاك مش تهم ديتا الكبير الروز
7: الكبير لملس
0: فقرب للميكرو يا برنس
7: 4000 فرانك الحارة
0: صحيت 4000 5000 الحارة افكتيفمون شكرا لكم كامل الفريق
2: ربي معاك ايش ومشاكلك وقفنا على انت اشري هندي ولا انا
5: ما تعدتلوش
0: شكرا خالي في الاخراج حسام يحيى في الاخراج الرقمي عزيز قلت خليل عزيز في الاخراج حسام يحيى في الاخراج الرقمي شكرا صديقتنا ريم مخبي في الاعداد بعد شويه جعفر ساعه سعيده ونص نهار ابتسام في هنا تونس مني لكم احلى تحيه نهاركم اسعد الايام ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع ملتقانا غدوه ان شاء الله في حلقه جديده باي باي تشاو تشاو
8: رفماك غديف

من الذهب والفضة والخيل والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث

ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار.

بالك تحل الراديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعاء مثل ثلاثة الخمسة في إكس تايم وكل خميس وجمعة تبع دتفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الأكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

ترند مع ديو ترند ميكس نورمال وعندكم على حكايات البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو نفام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل

0: القيروان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. تسمع صباح الخير تونس كل نهار من 6 للـ7. صباح خفيفة تبدأ بها النهار في فورمة مع إيمان السكوحي.
2: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب في مطمئن. صباح الفل والورد والياسمين الكل مستمعين الغالين على موجات ديوان فام. نهاركم أسعد الأيامات، نهاركم طاقة مزيان، نهاركم رزق، نهاركم بركة، نهاركم كل الحاجات اللي تتمنوها مع الناس اللي تحبوهم. كيف العادة صباح الخير تونس من توا للسبعة متاع صباح. إيمان سكوحي كنت ميكرو، عزيز عوني في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي، وتحياتنا لصديقنا أيمن المسعودي أيضا من صفاقس. هذا الفريق الكل يسلم عليكم برشا، ان شاء الله تعديو معانا وقيت مزيان على موجات ديوان فام. تتفرجوا في اللايف نتاعنا على الفيسبوك واليوتيوب، وايضا الفريكونس نتاعنا 91.2 صفاقس، 93.5 تونس الكبرى. وانت لقتنا تكون بدعيوه، ان شاء الله ربي يتقبل مني ومنكم كل الدعوات. نقولوا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم أنزل على بيوتنا سكينتك وألبس أهلها ثوب المودة والرحمة. اللهم أخرج من بيوتنا الحزن والخلاف والضيق وأدخل إليها الفرح والطمأنينة والبركة. اللهم احفظ أهلنا من كل مرض وبلاء، واحفظ أولادنا من كل سوء، واجعلهم من أهل الصلاة والقرآن والأخلاق الحسنة. اللهم اجمعنا دائما على الخير، وإذا اختلفنا فردنا إلى الحق، وإذا غضبنا فألهمنا العفو، وإذا ضعفنا فقونا بعضنا ببعض، واجعل بيوتنا مأمنا للقلوب ومكانا يذكر فيها اسمك وتحل فيه رحمتك وبركتك. اللهم آمين يا رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات، ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم يا رب، ويبارك لكم في أهليكم. دعاء مهم جدا أنه ديما انقلوه، خاصة وقت اللي نحسوا أنه هكا الأجواء أصبحت مشحونة شوية داخل المنازل متاعنا بحكم الحياة والنسق متاعها والمشاكل اليومية. فمهم جدا أنه نقولوا دعاء السكينة هذية من أجل أنه ربي سبحانه ينزل علينا ويسبل علينا الستر، ويسبل علينا أيضا العفو والسكينة في المنزل. احنا ننطلق بموسيقتنا في صباح الخير تونس، نرجع بعد شوية على ديوان فام صوتكم.
0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: صباح الخير تونس، صباح الفل لتونس، لكل مستمعينا الأوفياء. ديما نشكركم على اختياركم برنامج صباح الخير تونس في كل صبحياتكم، وخلينا نشوفوا حالة الطقس تسويت في الميتيو.
1: ميتيو
0: بالنسبة للأحوال الجوية، يوم 13 أكتوبر 2026 باش تشهد ظهور سحب أحيانا كثيفة بالجنوب مع نزول أمطار مؤقتا رعدية، في حين تكون السحب عابرة ببقية مناطق البلاد. تهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، وتكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر يكون مضطرب فشديد الاضطراب بأغلب السواحل. بالنسبة لدرجات الحرارة، ينتظر تسجيل انخفاض طفيف بالشمال والوسط، وين تتراوح القصوى بين 21 و 25 درجة، مقابل استقرار نسبي في درجات الحرارة بالجنوب. بالنسبة لأوقات الصلاة لليوم، صلاة الصبح كانت مع 4:58 دقيقة، ظهر نص نهار و 13 دقيقة، صلاة العصر مع ماضي 3:18 دقيقة، صلاة المغرب مع 5:48 دقيقة، وصلاة العشاء مع 7:12 دقيقة. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم، دعائكم وكافة أعمالكم.
1: ميتيو
0: كانت هذه حالة الطقس لليوم، الطقس اللي ما زلنا نستناو فيها باش يبرد، ما زلنا نستناو في الأجواء الشتوية، نسمة باردة في الصبحية بعد الطقس يولي سخون ويفكرنا فيك أيامات جميلة. لطف عليكم الكل، ربي يحفظكم وربي يحميكم، وإن شاء الله يا ربي يبرد علينا الحال. بالطبيعة بالنسبة للناس اللي تحب الشتاء، شبعتوا بالصيف وسخانة كيما حبيتوا، إن شاء الله يا ربي أيامكم الكل البركة وأيامكم الكل خير. خلينا توا نشوفوا نصيحتنا تتسويت في نصيحة اليوم.
1: نصيحة اليوم،
0: نصيحة اليوم متعلقة بالصغيرات، والبارحة عرضني مقال يحكي على الصغيرات، وتعرفوا السنسيبيليتي متاعي في علاقة بالمواضيع اللي متعلقة بالصغار، ويحكي على أنواع البيوت اللي الصغيرات اسم الله عليهم ما يخرجوش أسوياء نفسيا، ما يخرجوش فيهم أصحاء نفسيا. مش كل صغير يعيش في دار معناها راه يعيش في أمان، ومش كل عائلة توفر الماكلة اللبسة والقراية تكون وفرت لصغيرها الاحتياجات الحقيقية. فما ديار توفر كل شيء ماديا، ولكنها تحرم أطفالها من أبسط حقوقهم النفسية، اللي هو الحب، الاحتواء والشعور بالأمان. الدار اللي يكبر فيها الصغير فيها برشا عنف، برشا إهانة، وين الغلطة الصغيرة تتحول المحاكمة، وين المقارنة بين الأخوة وسيلة للتربية، وين كلمة شوف ولد فلان ولا شوف صاحبك خير منك تتعود كل يوم، ينجم يخلي جروح نفسية تتواصل معاه حتى بعد ما يكبر. فما صغار يتعلموا من الصغر متاعهم أنه التعبير على مشاعرهم ضعف، وأنه البكاء عيب، وأنه الاعتراض على الكبار يستحق العقاب. فما صغيرات يعيشوا في خوف دائم من ردة فعل والدهم، يعسوا على كل كلمة وعلى كل حرف وعلى كل تصرف، ويحاولوا يكونوا مثاليين، ولكن للأسف فقط قدام والديهم باش يتجنبوا الغضب والعقاب. الأخطر من هذا أنه بعض الأولياء يعتقدوا أنه توفير الاحتياجات المادية، التفوق الدراسي يعوض الحرمان العاطفي، في حين أنه الصغير يحتاج زيادة شكون يسمعه ويفهمه، يعترف بمشاعره من غير ما يقلل من قيمته من شأنه. هذا ما يعنيش أنه كل صغير يعيش في عائلة فيها خلافات باش يعاني حتما من اضطرابات نفسية، ولكن تكرار العنف، الإذلال، الإهمال العاطفي ينجم يزيد من مخاطر القلق وضعف تقدير الذات وصعوبات بناء العلاقات مستقبلا. التربية مش أنك تفرض سيطرتك على طفلك، بل أنك تعلمه كيفاش يواجه الحياة وهو واثق من روحه. مش المطلوب أنك تكون أب أو أم مثالي، بل تكون مستعد أنك تعتذر وقت اللي تغلط، ينعم وتسمع وقت اللي صغيرك يبدأ يحكي لك وتعنقه كي تحس بالخوف متاعه، خاطر صغيرنا ما يحتاجش دار بلاش مشاكل، يحتاج دار ما يخافش فيها من الناس اللي المفروض يكونوا مصدر الأمان متاعه. وكانت هذه نصيحتنا لليوم.
1: نصيحة اليوم،
0: هي تفاصيل بسيطة ساعات نغفلوا عليها، راهو أنا كيف نحكي على الموضوع هذايا ونحكي على البعض من الأولياء، لأنه تصير لنا في أوقات نبدأ مضغوطين، نبدأ عنا مشاغل، مشاكلنا متاع الخدمة، مشاكلنا حتى في الكوبل متاعنا أو في علاقاتنا، تنجم تأثر مباشرة على التربية متاعنا لصغارنا. نجم نكونوا نحبوهم برشا ونحبو لهم كان الخير ونحبو كان التوازن متاعها، ولكن بطريقة غير مباشرة قاعدين نؤذيو فيهم، فهما مسؤولية في رقبتنا، مسؤولية مش سهلة، مسؤولية اللي صعيبة برشا، وتحتاج ديما انو نكونوا فايقين، نكونوا واعين، وانو التوازن متاعهم هو المحرار متاعنا والميزان متاعنا في الحياة هذية. ربي يحفظ لكم صغيراتكم الكل، وان شاء الله ربي يبعد عليهم كل اذى، وان شاء الله ربي يلهمكم الحكمة من اجل انكم تربيهم احسن تربية وتنشئوا جيل اللي مستعد يواجه التحديات اللي متواجدة اليوم في الواقع متاعنا. 26 دقيقة عنا عليا تدسويت موزيكتنا تود تونسية 100% على ديوان فام. خليكم معنا في الاستماع، نرجو بعد شوية ما تبعدوش.

0: ما نحبش فضة وذهب، ما تغركمش الغنية ذي فهم راه ما تحبش الفضة والذهب. الغنيات اللي غلطتكم فيها عليا، تحيتنا لكم الكل، إن شاء الله ربي يرزقكم من فضله ومن خيره الكل ويبارك لكم إن شاء الله في أرزاقكم. تحيتنا لكم أمونة البجاوي، تقولي إيماني نحب الجامو أنا، إن شاء الله ربي يرزقك أنت زيدا يا أمونة، كلكم ربي يعطيكم كل الخير اللي تتمنوا. خلينا نمشي تود سويت لدراستنا في شات ماتان.
1: شات ماتان
0: الدراسة متاع اليوم جيت من فكرة حادثة تعرضت لها الصباح، اللي هي وتصير لنا برشا ديما انه سيبا اكل الريفين عمروها تصوني نقوموا نحلوا عينينا وبعد نقول نزيد الدرج هكا، الدرج هذاك ايش يولي؟ ينجم يولي نص ساعه، وساعات يفوتك الوقت جمله تلقى روحك ضيعت وقت الخدمه. هذه من الحاجات اللي تصير لنا مرات، خاصه وقت اللي نقارو احنا ما رقدناش بالكدا، ولا تلقانا قبل ما نرقدوا خممنا في برشا افكار. وقت اللي تقيمنا الريفي الدماغ نتاعنا راهو ما يفيقش بكامل النشاط نتاعو، فما حاله علميا يسميوها خمول النوم، واللي هي فتره انتقالية يحس فيها الإنسان بالنعاس بالتشوش وبطء التركيز، وممكن تستمر من دقائق إلى مدة أطول بحسب عمق النوم والحرمان منه وتوقيت الاستيقاظ. في الحادة هذية ممكن نرجع للنوم في ساعة في ساعة، خصوصا إذا كان مرقدناش الوقت الكافي. ولكن لهنا علاش هكا الدرج وهلا هكا الدقائق هذي كنحسوها في ساعة اتعديت، وهي تكون ساعات حتى الإنسان فما اللي يعدي ساعة كاملة فك الخمس دقائق في باله باش يخوهم غفوة. الجواب لهنا انه الدماغ ما يقيسش الوقت بالطريقة نفسها في جميع الحالات. ادراكنا للمدة الزمنية يتأثر به درجة الوعي والانتباه بمدى احتفاظنا بذكريات واضحة عن الفترة اللي اتعديت. وقت اللي نرجع لهك الغفوة هذيك ما نكونوش بالضرورة واعين باللي قاعد يصير داير بينا، ممكن تتكون عنا ذكريات متماسكة على الدقائق هذيك، فمن بعد نحسوا أنه الوقت تعدى فيسا. فما بعض الدراسات اللي تناولت الموضوع هذية، في 22 مثلا عملوا دراسة حول تأثير استعمال زر الغفوة بعد المنبه كسنوز هذيك خمسة دقائق كل مرة نزيدوها. شملت مجموعة من الطلبة وقع إجراء تجربة مخبرية على 10 مشاركين، وأظهرت التجربة الصغيرة أنه تكرار المنبه ممكن يطيل هكا الخمول متاع النوم ويأثر في سرعة الاستجابة بعد الاستيقاظ، ولكن لهنا النتيجة ما كانتش محسومة. أيضا فما بعض الدراسات الأخرى تقولك أنه هكا الغفوات القصيرة ممكن تساعد بعض الأشخاص اللي تعودوا عليها على الاستيقاظ من غير تأثير واضح في بعض مؤشرات الأداء والمزاج. معناها كل إنسان يتفاعل بطريقة مختلفة مع الغفوة هذيك، ولكن النصيحة الأهم هي الحصول على قسط كافي من النوم، ضبط المنبه على موعد الاستيقاظ الفعلي، والتعرض للضوء متاع الصباح بعد النهوض وإلا هكا التهوية الصباحية. فإذا كان كنت تحتاج باستمرار لتأجيل المنبه مرات عديدة، ممكن يكون هذا إشارة لنقص النوم وإلا عدم انتظام المواعيد متاعو. مش بالضرورة أنت إنسان كسول، وكانت هذه شات ماتان لليوم.
1: شات ماتان
0: هذه اللي صارت لي أنا اليوم، ما نعرفش على روحي كيفاش سكرت هكا الريفي وكيفاش قمت نلقى روحي سيبا زعما لفتني الوقت. تصيرنا برشا في القرايه، واذا كان تعودنا بها تنجم تاثر على الساعه البيولوجيه نتاعنا. القمان الصباح بكري في التوقيت اللي نقوموا فيه ناس الماتينال ممكن هو من اصعب الحاجات اللي نجم نديماريو بها نهارنا، ولكن البدن راهو يستانس والساعه البيولوجيه تتعدل على المواعيد نتاع النوم والاستيقاظ. نكملوا بالموسيقى، نرجع لكم بعد شوية في فقرة كلمة خير.
2: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان FM.

0: رجعنا لكم في صباح الخير تونس، تحياتنا لكم وين ما كنتوا تبعوا فينا. للناس اللي تحقتوا بينا صباح الخير تونس على موجات ديوان فام حتى لسبعة متاع صباح، فرحانين برشا باستقبلوا عنا مديدة على حضوره بحذنا في استوديو باش تنطلقوا معاه في سلسلة مميزة أنا نستنى فيها ممكن حتى قبلكم أنتم للأستاذ أمين الزوالي. صباح الخيرات أمين.
1: صباح الخير إيمان، صباح الخير مستمعي ومستمعات إذاعة ديوان فام، ان شاء الله ربي يوفقنا في السلسله الصغيره الجديده هذه ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا ربي. خلينا نمشي مباشره لكلمه خير. كلمه خير، كيف نحكيو على القصص القراني ما نحكيوش على سرد احداث وقعت في الماضي والا روايه حكايات على انبياء ومم غابوا على العالم متاعنا، ولكن جاء باش يقدم للانسان دروس في الايمان والحياه ويكشف سنن الله في خلقه طبيعه النفس البشريه وقت اللي تواجه مختلف الابتلاءات. في كل قصه قرانيه رساله تتجاوز حدود الزمان والمكان وتحطنا قدام أسئلة تمس الواقع امتعنا. هذيك علاش اخترنا مع الأستاذ أمين الزوالي، واللي هو الحقيقة الاختيار امتعه أنه ننطلق في رحاب سورة سيدنا يوسف عليه السلام، وصدقا باش تكتشفوا عديد المعاني اللي ممكن تغيب عليكم وقت اللي تقرأوا السورة هذية والانطلاقة أمين. وممكن القرآن اللي فيه 114 سورة، علاش اخترت سورة يوسف بالذات باش ننطلقوا بها في السلسلة هذه، وشنية اللي يميز السورة هذه على بقية السور؟
1: أولاً بدأت ببسم الله في القول أولا، تبارك رحمن الرحيم ومه إلى، وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا، وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجزم العلا. ثم أن سورة يوسف اخترناها على خاطر هي سورة جات قصة من أولها لآخرها، وهي القصة الوحيدة اللي جات كاملة في سورة وحدها منفردة بسورة، وهي من أسباب النزول متاع السورة اللي يذكر في أسباب النزول، يعني هناك العديد من أسباب النزول، منها يذكر أنه الصحابة جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله عليه الصلاة والسلام لو قصصت علينا. علاش؟ على خاطر الإنسان يحب القصة، يحب اللي يسمع هكا أحداث، ويحب يبدأ فهم حكاية فيها عقد هكا، تعرفوا الكل نحب نسمع الحكايات وتبدأ فهم حكاية الناس كل تبدأ ترهف في السمع. فاستجاب الله سبحانه وتعالى لهم وأنزل سورة كاملة وقال فيها أحسن القصص، يعني أعطاهم أحسن قصة. والحاجة المزيانة أنه القصة في الأصل تكون فيها أحداث نزيدوها أحنا، يعني أحيانا حتى تقول لك هذه القصة مثلا مبنية على أحداث واقعي، ولكن ما هيش كلها أحداث واقعي، لازم نزيدوها كالحبكة الدرامية متاعنا ونزيدوا شوية تأليف من عن سورة يوسف. ربي سبحانه وتعالى يعني نزلها كلها، قال ما كان حديثا يفترى، الكلها وقاع والكلها أحداث، ولكن تبقى هي قصة يعني كاملة الأركان فيها العديد بتبيعة من العبر. علاش سورة يوسف؟ على خاطر سورة يوسف كيف تحكي لنا على يوسف الإنسان، يوسف من اللي كان عمره 7 سنين، في نحكيه ديما في خاطر التفاسير تلقى برشة هكا تفاسير، لكن ديما نحكيه على الأرجح والاختيار اللي اخترناه في ذلك التفسير. من اللي يوسف كان عمره عليه السلام 7 سنوات حتى تقريبا عمره 40 سنة، يعني حتى اللي نبلغ الاكتمال القوة، يعني قبل ما يكون تقريبا يكلف بالدعوة، وقت اللي كان إنسان مع عائلته مع أبوه مع أمه مع أخواته، فنلقاو فيها العلاقات الأسرية ونلقاو فيها العلاقات الاجتماعية، ومن بعد وقت اللي مشى يعني اتخذ على جلالة قدره عبدا في بيت العزيز، وكيفاش صار له مع امرأة العزيز، ومن بعد كيفاش مع السجن ومع أصحاب السجن، ومن بعد كيفاش كيخرج ومكنه ربي سبحانه وتعالى في وقت اللي ولا وزير عند الملك، وكيفاش أدار الدولة كلها. يعني يقول لك سورة يوسف كل إنسان يمكن أن يجد لنفسه حظا في السورة، فكل واحد نجم يلقى روحه فيها السورة ويلقى فيها العبارة التي يمكن أن تفيده في حياته.
0: شنية العلاقة سورة يوسف بالفترة الزمنية اللي نزلت فيها؟
1: الفترة الزمنية زاد كيف كيف من أسباب نزول السورة يقال أنها نزلت في عام الحزن، وعام الحزن هو العام الذي اشتد فيه حزن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك سمي بعام الحزن. لماذا؟ لأنه مات فيه عمه أبو طالب الذي كان يحميه، وكان هو أشد الناس يعني حماية له من بطش معناها قريش، وماتت فيه زوجته وحبيبته خديجة رضي الله عنها بعد أيامات من موت عمه. وعداوا وقتها 3 سنين في شعب بني طالب عملوا عليهم الحصار، معناها 3 سنين هما ضربين عليهم حصار اقتصادي، جوعوهم ومعاه عمه ومعاه زوجته. وسيدة خديجة تعبت فك الحصار هذاك، وقيل أنها يعني توفيت متأثرة بذلك الحصار الذي اختارته، خاطر هي في الأصل ما كانتش معاه في الحصار هذيك، ودخلت يعني سندا لزوجها. فاشتد حزن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العام، ومشى للطائف وقتها وضربوه كما نعرف القصة في السيرة. فنزلت هذه السورة سلوى للنبي صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم.
1: ويقال أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بك السورة هذيك، وربي سبحانه وتعالى يعطيه كيفاش هاوش صار مع سيدنا يوسف. راهو أطرد ومعناها أهل وأقرب الناس لي خذلوه، وراه أدخل السجن، وراه أبعد عن وطني. هو النبي صلى الله عليه وسلم وقتها مازال ما هاجرش، فكانت كأنها تسلية لما وقع له في الماضي وتشجيعا له وتهيئة له لما سيقع له، خاطر وقتها بشي هاجر، وقتها بشي غادر الوطن متاعه. فكيسمع ويقرأ سورة وقصة سيدنا يوسف كيفاش أطرد وكيفاش صار، ومن بعد طريق التمكين راه بشوي بشوي حتى يوصل يمكن، يكون ذلك عبرة للنبي صلى الله عليه وسلم. وكانت خير عبرة. يذكر أنه فيما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم، معناه الدليل أنه عاش به عليه الصلاة والسلام، أن وقت في فتح مكة، وقت يقف القريش وقال لهم ما تظنون أني فاعل بكم، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال لهم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. يعني قال كما قال سيدنا يوسف، يعني كأنه يستنى فك التمكين اللي ذكره له ربي في سورة سيدنا يوسف. فقال لا أقول لكم إلا كما قال أخي يوسف، لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، عليه الصلاة والسلام.
0: أمين. أنت قلت معناها السورة كانت في وقتها للرسول صلى الله عليه وسلم، في وقت اللي كان يعيش فيه عديد المحن. هل أنه النجم نقول أن السورة هذه تنجم تكون لكل محزون على وجه الأرض؟ على خاطر ساعات الإنسان يقول أن قصص القرآن مربوطة بزمان ومكان معين، كلها في الـ في الـ في الـ في الماضي. هل انه تنجم تكون موجهه لكل انسان قاعد يسمع فينا توا؟
1: هو لا شك انه لنا في رسول الله اسوه حسنه، وحياه النبي صلى الله عليه وسلم لا شك انها مثال لكل مسلم على وجه الارض. لكن خلينا نقول احنا شنو هي علاقتنا احنا مع القران؟ هل احنا كل واحد فينا وقت لي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم حين يحسبه امر وإلا يشغله ولا يحزينه أمر كان يهرع إلى الصلاة؟ فنحن ما هي علاقتنا وكيف هي علاقتنا مع القرآن؟ هل نحن عنا سورة وقت لي واحد يحس بالضيق، يحس بلي فعنده هم هكا ما تحلش، عنده حزن، هل عنده سورة يهرع إليها ويمشي لها وتشفيه؟ فيقال أن سورة يوسف هي سلوى لكل محزون، وما قرأها محزون إلا سري عنه، ما قرأها محزون إلا سري عنه. علاش؟ على خاطر طبعا أول شيء لأنها قرآن، وربي سبحانه وتعالى قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، يعني أنها قرآن فقط هي كفيلة بأنها تكون شفاء لما في الصدور. لكن المعنى متاحة والمعاني متاحة كل إنسان كما قلنا لا شك لابد أن يجد نفسه في سورة يوسف. فكما قلنا الأب يجد نفسه في سورة يوسف، والابن والصبي والشاب والمرأة والحاكم والمحكوم والمشغل والأجير، وكل إنسان إلا ويجد نفسه في سورة يوسف. وسيدنا يوسف في السورة تعرض للعديد من الابتلاءات، وكانت فما ابتلاءات، ربي سبحانه وتعالى قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فتعرض لابتلاءات الخير وتعرض لابتلاءات الشر، تعرض لفتن الرخاء وفتن الشدة. إذا عندك فتن متاع رخاء تلقى روحك في سورة يوسف، إذا عندك فتن متاع شدة تلقى روحك في سورة يوسف. فإذا تقرأها السورة تحس بالراحة وبالطمأنينة إذا تدبر المعاني متاحة وتعيش معها السورة هذه.
0: وخليتني نتسائل أمين، وانت قاعد تحكي ممكن التساؤل ممكن يجي لأذهانكم أنتوما، شنية السورة اللي تجي لبالك وقت اللي تحس بالضيق؟ شنية السورة اللي تهرع لها وقت اللي تحس تفركس على بعض الطمأنينة؟ هذه في التفاعل اكتبونا في التعليقات. نرجع معك أمين. ربي سبحانه وصف القصة هذه بأنها أحسن القصص، لأننا نحكيه على جمال السرد والمتعة اللي فيها، ولا نحكيه على حاجة أخرى؟
1: هو لا شك أنه فيها جمال في السرد ومتعة السورة معناها. لكن أي إنسان باش يقرا باش يحدثنا يحكينا على سورة يوسف ماهوش نلقاو فيها المتعه كما جاءت في القصص القراني. علاش؟ لانها قران. يعني الميزه الكبيره متاعنا احسن القصص لانها كلام الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فالقرآن هو كلام الله، والسورة هذه يعني من القرآن، فقد ما تقرأها وقد ما تعاود تسمعها، واحنا نعرفوها، طيب مش نحكيوا على السورة، احنا نعرفوها، نعرف ايش صار ونعرف الأحداث متاعها ونعرف الخاتمة متاعها، ولكن ديما نقراوها وديما نلقاو فيها متعة. علاش؟ لأنها كلام الله، لأنه كلام ربي سبحانه وتعالى كأنه بحر عميق، كل مرة تخطس انت في البحر وتخرج في الدرر وفي الآل، لا تنفد المعاني متاع كلمات الله سبحانه وتعالى ما توفاش، فكل مرة تقراها تجد تجديد في القراءة متاعها وتجد معاني جديدة ما فقتش بها قبل. هذاك علاش قد ما تقرأ سورة يوسف لازم تبكي في الأخر. سيدنا الصحابة رضوان الله عليهم، سيدنا أبو بكر قال لك كان يقرأ في سورة يوسف في صلاة الفجر ويبكي كي يقرأ. الصحابة قال لك تعلمنا سورة يوسف بقراءة عمر لها رضي الله عنه في صلاة الفجر، وتعلمنا قراءة سورة يوسف من قراءة عثمان رضي الله عنه لها في صلاة الفجر. وقال لك عمر كان وين يقرأها؟ تصور أنت كل مرة معناها يقرأها في صلاة الفجر، نقول احنا مثلا مرة في الأسبوع، كل ما يقرأها يوصل القول سيدنا يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، ويبدأ يبكي. قالك يسمع يعني نشيجه بكاؤه من آخر الصفوف كل ما يقرأه. فالإنسان حتى أنت ساعات بتقر في صلاة التراويح مثلا تبدأ تسمع في سورة يوسف تلقى روحك تبكي من غير ما تشعر، إيمان شوف فيك توا دمعت معناها، فما زلنا ما حكيناش عليها، ذكرت يمكن فقط أنك تستحضر الأحداث تولي سبحان الله تولي يعني تدمع العين لأنه فيها شعور عظيم، وهذا لأنه كلام الله سبحانه وتعالى.
0: ولهنا يمكن أمين باش نتفاعل معاكم وكن متابعين، وإحنا راهو الحلقة هذه راهي خلينا نقول هي تمهيد راهو للسلسلة اللي إن شاء الله يربي باش تكون فيها عديد المواضيع وعديد التفاصيل، وأنا كيفاش باش تكون رحلتنا مع الصورة هذه أمين في السلسلة اللي باش ننطلقوا فيها إن شاء الله.
1: إن شاء الله هي الصورة تعطينا خارطة الطريق لحياة الإنسان، وخاصة خاصة الشباب اليوم كما قلنا من تبدأ من 7 سنوات من سن الطفولة حتى 40 سنة، ولكن حتى ربما نقول احنا الكهول والشيب يمكن أن يجدوا فيها أنفسهم في زادة قصة سيدنا يعقوب مع ابنه، فقدان الولد وفقدان الابن وفقد فلثة الكبد وقعد بعيد عليه، تنشوفوا معناها الأحداث متاع السورة كل مرة. لكن عنا محطات في السورة نتعداه من الرخاء إلى الشدة ثم من الشدة إلى الرخاء، والعجيب في الأمر أنه لولا الرخاء لولا الرؤية متاع سيدنا يوسف اللي هي بشرة لما غار منه إخوته وحسدوه وألقاه في الجب، ولولا ألقاه إخوته في الجب لما خرج إلى بيت العزيز مكرما وصار يعيش في بيت العزيز، ولولا أن عاش في بيت العزيز لما افتتنت امرأة العزيز به وأدخلته السجن فصار هنا رجعنا للشدة، ولولا أن أدخل للسجن لما خرج من السجن عزيزا مكرما فصار عزيز مصر، ولو لم يكن عزيز مصر لما أتاه إخوته يطلبون منه الميرة والزاد، ولما تحققت الرؤية ولما استدعى يعني والديه، ولما جاء بنو إسرائيل إلى مصر فعاشوا فيها حتى زمن سيدنا موسى. فشوف كلها أنت تراه الأمر هذا شنو يعلمني؟ علمنا أنه راه في كل محنة راه فما منحة، فالإنسان لا يسخط على قدر الله، راهو ما تعرفش عليها ربي سبحانه وتعالى، نجم تكون الفوق ومن بعد لقيت روحك تحت اللوطة، أعرف راهي لعله خير، ديما قول لعله خير من عند ربي سبحانه وتعالى، وتستنى في حاجة مش تعاود تطلع بها الفوق، وهذا الأمر متاع المؤمن يعني يكون بين الشدة والرخاء حتى ينصره الله سبحانه وتعالى، وفي الاخر يلقى روحه في الجنه باذن الله.
0: ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله ربي يرزقنا الجنه، وانت معناها ممكن رساله موجهه لكل انسان قاعد يتعدى بمحنه وتختلف المحن وتختلف الابتلاءات ما بين الناس، فمهم جدا انه يكون عندنا كالملجا وقت اللي ما نلقاو حتى حد معانا، ما نلقاو حتى حد شكون يربط على الكتف نتاعنا، ما نلقاو حتى حد شكون يدعمنا، فما باب اللي ديما حلول، الباب اللي من المفروض أنه الكل أول باب نخموله ونلجؤله هو باب ربي سبحانه. ممكن أمين في علاقة باللي حكيناه الكل وفي علاقة بالتمهيد للسلسلة هذية، الإنسان يقول لك كيفاش أنا النجم نستحضر هالمعاني هذية وهالمقاصد هذية وقت اللي نقرأ الـ الـ القرآن. ساعات الإنسان تحل القرآن وساعات تلقى روحك ما تفيقش، عديت برشا آيات وانت ماكش مركز، تلقى أكل الوسوسات متاع الشيطان اللي كيفاش يكون التدبر من أجل أنه نخرج هالمعاني العميقة من القرآن.
1: هو أولا الإنسان عليه يقرأ في القرآن، معناه يتخذ النية أنه راه القرآن هذا عبرة، وأنا باش نقرأ السورة هذه اللي أعتبرها منها. هذا أول شيء، ديما النية أهم حاجة، ديما الإنسان شنو يقصد وشنو نيته من العمل متاعه. ثم ما يقرأش القرآن كأنه طلاسم، نقول وإحنا معناه حتى إذا ما نفهمش نحل نقرأ تفسير من التفسير، نحاول نفهم المعنى متاعه، هذاك يعاوني باش نستخلص المعاني. من بعد ما تكفيش المرة، كما قلنا راهو القرآن راهو بحر وعميق فيه الكثير من الدرر والمعاني، فأنت كل مرة تاخذ اليوم تعيش مع المعنى هذا، غدوة تعيش مع المعنى الآخر، بعد غدوة تعيش مع المعنى، وانت كل مرة تحاول تاخذ المعنى هذه وتحاول تعيش به في حياتك. وتتذكر الإنسان يبدأ يستحضر، يقول اه والله ناقف على الحاجة هذه، اه والله سيدنا يوسف شوف ايش قال، شوف كيفاش عمل مع اخواته، شوف وقت اللي قال معاذ الله، شوف وقت اللي قال لا تثريب عليكم اليوم، شوف سيدنا يعقوب وقت اللي قال انما اشكو بثي وحزني الى الله. يعني كل حدث من الاحداث يحاول يعيشها مع نفسه ويقيسها مع نفسه، انا وقتاش صارت لي الحاجه هذه، ولا وقتاش اذا تنجم تصير الحاجه هذه كيف يعني اتصرف في هذه المقام. وخليني نقول لك ايمان، السوره من الجمال متاعها أنا اللي يعجبني برشا في سورة يوسف أن مدارها حول الإحسان. سورة يوسف ترتقي بالذوق البشري وترتقي بإنسانية الإنسان، يعني كي تقراها الكلها حول الإحسان. هي شعارها شنو؟ إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذه هي الخريطة، هذا هو الشعار الكبير، من يتقي ويصبر، هذه حياة المؤمن، تقوى تبعد على كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، وتصبر على الابتلاءات وتصبر في الطريق هذيك. يعني تقوى الله ما هيش نزوة، مش اليوم إيمان يطلع عملتك الحاجة هذيك وعجبتني ومن بعد نهارين ثلاثة عاود ضعفت وتحت، هذا بطبيعة من طبيعة البشر، لكن الإنسان ينوي أنه يصبر في كل مرة، نعاود نرجع ونعاود نقف ونعاود نجد العهد مع الله. فهذا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالمحسن هو شكون؟ الإحسان عنده حاجتين، الإحسان في علاقتك مع الله سبحانه وتعالى في العبادة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والإحسان مع الخلق، وهذه الإحسان مع الخلق نشوفها في سورة يوسف قمة المعاملات. يعني سيدنا يوسف كيفاش تعامل مع أخواته، كيفاش كان يتعامل مع أبوه، كيفاش تعامل مع امرأة العزيز وقت في تنبك قولوا احنا الفتنة، كيف تعامل مع العزيز، كيف تعامل مع أصحابي وهو في السجن، كيف في تنبك الابتلاء في السجن، كيف تعامل مع أصحاب السجن، كيف تعامل مع الذي نساه في السجن وخرج وخلاه ومن بعد رجع له حاجته بحاجة، كيفاش تعامل معه وما رجعوش، كيفاش تعامل مع المجتمع، خاطر تنشوفوا من بعد راهو يعيشوا في مجتمع فيه انعدام أخلاقي كبير برشا، ومجتمع وقتها مستواه طايح برشا نقولوا احنا بلغتنا، ولكن سيد نوسف كان يتعامل مع الناس هذوكم الكل، فالمجتمع ذاك الخايب برشا بأخلاقه هو بكما علمه الله سبحانه وتعالى بإحسان كبير برشا. هذاك علاش سورة يوسف كي تسمعها حتى واحد ما يقول مثلا انا ما نجمش نعمل هكاك، شوف العباد هذوم مثلا ما نجمش نعمل معاهم هكا، لا، العباد اللي احنا نعيشوا معاهم توا، اذا انت تتشكم العباد هذو كي تقرا سورة يوسف تشوف الناس اللي عاش معاهم سيدنا يوسف اخي برشا من العباد اللي نعيشوا معاهم احنا توا، ولكن تعامل معاهم هو بسمو كبير برشا اللي بلغ درجة الاحسان، وهو اقصى درجات البر. الاحسان يعني اعلى درجات البر، وان تكف اذاك عن الناس، فهذه تعلمنا كيف نكون من المحسنين.
0: وممكن الحلقات اللي باش نعيشوها معاك أمين ممكن باش تخلينا نتدربوا على الإحسان، لأنه مرتبة كما قلت أنت مرتبة من المراتب العليا، واليوم الإنسان يتعارك هو وهواه ويتعارك هو ونفسه وطباعه هكا الإنسانية، خلينا نقول ردود الفعل الإنسانية من أجل أنه يرتقي بنفسه ويسمو بنفسه. شنو يستنى فينا ان شاء الله الحلقه الجايه؟ خلينا او كان

0: علاقة بتفسير سورة يوسف باش نعيشوا في رحابها الفترة الجاية. الكل تقريبا كل المواضيع اللي قدمهم لي مين قتلوا موسم كامل باش نعيشوا في رحاب السورة هذية. ربي يبارك لك يا أمين وإن شاء الله في ميزان الحسنات متاعك. وهكا نوصلوا لنهاية موعدنا لليوم من صباح الخير تونس. كل الشكر للفريق الكل, عزيز عوني في الإخراج, حسام يحيى في الإخراج الرقمي, أيضا صديقنا أمين المسعودي. احنا إن شاء الله ملتقانا يكون أيمن المسعودي, احنا ملتقانا إن شاء الله يكون غدوة في نفس التوقيت. أجمل تحيات إيمان ساكوحي.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام. هكا يبدا الصباح على ديوان فام. رفيق بوشناق ولراف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص. ديوان فام صوتكم.
2: سوايي أليرت, البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل

سبت واحد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

0: حتى ترند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان افام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سارية كل حد من العشرة نص الليل.
1: خليك قريب فيم وراجعين. فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها مان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
2: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tous le حتى 100 méga et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
1: عندك Orange. L'essentiel de l'info. Flash News.
3: موجز السابعة دي ونفهم صباح الخير. تونس تدين هجمات المتكررة التي استهدفت عددا من المرافق والمنشآت الحيوية والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية وما ترتب عليها من خسائر بشرية ومادية كبيرة وتؤكد أن الاعتداءات التي طالت أراضي المملكة تعد انتهاكا واضحا وخطيرا لسيادتها وسلامة أراضيها مما يعرض أمنها واستقرارها ومقدراتها للخطر. والهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية تقرر تمديد تعليق عمل مطار الملك خالد بالرياض لحين التحقق من سلامة مرافقه بعد إعلان المتحدث العسكري للحوثيين استهداف المطار بصاروخ وقاعدة بمسيرة فيما أعلن التحالف إسقاط صواريخ باليستية أطلقت باتجاه الرياض. عجز الميزان التجاري التونسي يبلغ خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية 20,997 مليون دينار يعود نحو نصفه إلى قطاع الطاقة الذي سجل عجزا بقيمة 10,480 مليون دينار وفق نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية لشهر سبتمبر 2026 التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء. والنتائج تظهر أن العجز التجاري لقطاع الطاقة قد ارتفع مقارنة بالفترة ذاتها

0: سنة 2025 حيث بلغ 8106.4 مليون دينار، في حين تراجع العجز التجاري دون احتساب قطاع الطاقة إلى حدود 10517 مليون دينار. مصالح والديوانة تحجز أكثر من 100 كيلوغرام من مخدر الكوكايين خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، متجاوزة بذلك الكمية المحجوزة خلال كامل عام 2025 والبالغة 94 كيلوغراما، حسب ما نقلته وكالة تونس فريق للأنباء عن المتحدث الرسمي باسم الديوانة التونسية العميد شكري الجبري. ويعتبر ارتفاع كميات الكوكايين المحجوزة بأنه يعكس وجود إقبال على هذا المخدر في البلاد، ويشير لأنه تم خلال الفترة ذاتها حجز أكثر من 153 كيلوغراما من القنب الهندي وما يزيد على 291 ألف حبة مخدرة بإفريقيا. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجبري تقول إن حضور المرأة التونسية يعد مكونا ثابتا في المنظومة الأكاديمية، حيث يمثل العنصر النسائي اليوم حوالي 70% من مجموع خريجي الجامعات و69% من إجمالي المتحصلين على شهادة الدكتوراه، مضيفة أن نسبة حضور المرأة في التخصصات العلمية بلغت 70.4% في المجال الطبي و56.3% في مجال الهندسة، مما مكن تونس المرتبة الثانية عالميا حسب تصنيف اليونسكو من حيث تواجد الطالبات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. إلى الشأن الدولي، مكتب حقوق الإنسان بتعز يعلن مقتل 6 مدنيين وإصابة العشرات جراء القصف العشوائي الحوثي على المدينة وريفها، فيما حذر مكتب الصحة والسكان بتعز من كارثة صحية وشيكة وتوقف وشيك للمستشفيات. حلف شمال الأطلسي الناتو يعلن بدء مناورته السنوية للردع النووي في إيطاليا اعتبارا من اليوم الثلاثاء وسط تصاعد المخاوف بشأن روسيا، موضحا أن المناورات ستستمر من 13 إلى 23 من أكتوبر الجاري بمشاركة 17 دولة.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم. ديوان FM صوتكم في جيبس على 99.1

0: الصباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة وماتنا للعادة. مرحبا بكم في راف ماك 3/13 أكتوبر 2026، ساعتين ونص العادة نترافقوا فيهم ما بعدنا، ونرجو لحصيلة مسار في تونس والعالم في 24 ساعة الأخيرة. نعتذروا على التأخير بسبب عطل تقني تم تداركه في الدقائق الأولى من البرنامج. شكرا للأصدقاء في صفاقس على التدخل السريع، شكرا لكم على الاستماع، شكرا لكم على المساجات والتفاعلات. كما قلت نرجو لحصيلة الأحداث مسار في تونس والعالم في 24 ساعة الأخيرة، نرجو لحصيلة أعلن عليها المتحدث الرسمي باسم الديوانة التونسية العميد شكري الجبري، أكثر من 101 كيلوغرام من الكوكايين تم ضبطهم في تونس في 9 أشهر الأولى من 2026. نرجو نحكيه على آخر جديد وأخبار السياسات، يغادر الكوكي ويتم استخدام الكوكي، يغادر نبيل الكوكي ويعود لتدريب محمد الكوكي مع استقالة طارق سالم وكريم النفتي. هذا كله بسبب تصريحات واحد من أصدقائنا، نسلموا عليه برشا ونسلموا على كل الناس اللي في الاستماع. أخبار أخرى استنى فيكم تباعا تيلة الحلقة. شل نهاركم أسعد الأيام، شل نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. سوداسي يحضر معنا في حلقة اليوم، يغيب القائد الأسطوري للفريق ويحضر لوغرو الجراندي الكابيتانو زياد المكي. صباح النور
1: بيك، ورحب بالناس الكل، ان شاء الله نهاركم مبروك، ان شاء الله نهاركم مبارك. امبارح يا رفيق تفرجت في لقطات في معرض في فرنسا على نتاع الكراه، اي با شنو يا رفيق، مش انتصار، انتصار رهيب لا لا لا اسمك تشوف
2: اللي
1: لا لا مكش تابع يا رفيق بالحق، راهو كي ترى معناتها كيما نقول لك ينقلوا عش
2: فنشن عدو خاطر انا سهرت على الفرنسيس البارح
1: تافع، وانا بعدك توا اليا وانا بعد اموري واضحه ما تبيش تكذب
2: عليا وريني تصوير سحبته
1: دونك بالحق رفيق معناتها كي ترى هكا الفرنسيس كيفاش يغزروا ويتفرجوا بالحق شناوه رحمه توا راك كربه ب 50 مليون نجم تاخذ كاس
2: ايش البذخ من داخل
1: صحيح نجم تعوم بها في الماء بالحق يرحم والديه. وانتو كان شان نهاركم سعيد، اليوم طقس باهي والمطر باش تصب، ربي يرحمنا وان شاء الله زينا يا رب،
2: ان شاء الله ربي يرحمنا وربي يحفظنا وربي يرزقنا بالغيث النافع. حكيت لي على حاجه صغيره في علاقه بالجامعه في حومتكم ولا شنو كنت حاب تحكي؟
1: اقسم بالله نحكي ليزي عاد يرحم والدين، يرحم والدينا اللي اذن ما نعرفوش شكون، يرحم الام اللي جابت خاطر واحد يفيق ويفيق معناتها
2: يجيني باش يبروفوكيني الذيني قلقني
1: والله والله والله والله يرحم والدي والله من القلب اقسم بدين الله، وهاو كنعمه واحد يفيق والله صوته مزيان اقسم بدين الله، او في عين زغوان تنجموا تتصنتوا
2: تنجموا تتعديوا بالكهرباء. حضرة النخيب مغشش برشا، مغشش انتخابات، كلام بين السطور، ستاتويات بالجمله، فيديوهات لوغرو المايسترو مخداد السهيلي. صباح الفل،
3: صباح الفل والياسمين، كما قال المتنبي لكل امرئ من داره ما تعود. بصراحه انا ما كنتش قبل مستانس بالمارش وبالرياضه، وقت توا ولا بدني ينادي لي يقول لي الو طويل اسمك تمشي توا خويا، ولا المشي المارش حاجه متعه صدقني.
2: وحدك ولا ديما مع زوجتك؟
3: لا البارح مثلا وحدي عندي رنديفو مع لافوكا نتاعي، هبطت
2: انت ولا لافوكا؟
3: لا هبطت هو يستنى فيا في قهوه، قلت علاش تاكسي عملت كي بعد، قلت لا اي سقية الحمد لله.
2: وانت حسبتها صحه ولا حسبتها فلوس؟
4: تاكسي
3: لا لا لا حسبتها صحه صحه والله العظيم، سامارش تري تري بيان، خاطر تاكسي حكايه فارغه
1: ريتك تبدا فنان ورجل اعمال العباد يحسبوه مقداد الشيخ العشيه هو يقابل في الزافوكا ليزافير
2: البورصه
1: البورصه ريت بالحق بالحق
2: بالحق
3: عندي 3 مليار دخلوا لي
2: نقطه مهمه ياسر، تقابل ليزافوكا علاش؟ دي كونسلتون في الشركه شنو؟
3: خاطر والله العظيم انا نخاف على روحي، عندي امور قانونيه يلزمني نشاور الافوكا نتاعي.
1: ريتو كي يجيك هو يشاور ريتو دخلتوا الراديو
2: كل حاجه بالمشاور. شديت ايكيبمون تاع سبور ولا كالعاده مازلنا؟
3: والله لا مازلنا، عندي امور سبادري وكذا معناها لاباس الحمد لله يا ربي
2: الحمد لله. نورنا النقيب، نحكي بعد شويه على امور الفنانين والصغار والكبار والستاتويات اللي عملتهم. يبدو انه النقيب مستاء في الاثناء. رحبوا بحضره الناصر البدوي، صباح الفل.
1: اهلا بيك رفيق، اهلا بيك، مرحبا بالحضور، ان شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام. نسلموا على التوانسه وين كان، وربي يفضلكم الناس كل، ربي يحفظكم، ردوا بالكم على رواحكم، طريق السلامة الناس كل إن شاء الله.
0: طريق السلامة للجميع، جميلة الجميلة
1: تجي تعمل أنا مركز معاك
0: وتروح. سندريلا صباح الفل،
4: صباح النور، صباح الورد، صباح الياسمين، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم مبروك. حاجة كبيرة اللي يسمعوا فينا طريق السلامة، واحدة واحدة إن شاء الله توصلوا سلامات، نسلموا على أصحابنا وين ما كانوا في تونس ولا خارج تونس، واللي تابعوا فينا عشان يوتيوب ديوان أفهم. جوست حبيت نعمل نعطيكم معناها رأيي في كيك اللي جيبه لي حتو، راهو بنين برشا، حاجة تعمل كيف، يعطيك صحة يا حتو، فريمون سويبعات سويبعات سويبعات دونك بالحق. ومش كان أنا ذقته زادة، ما جات بحذايا وذاقته، قلت لها شوف البنة، قالت لي والله ما شاء الله عليه ولدي، قلت لها الحقيقة توب دي توب.
0: قالت لك ولدي
1: ولدي
0: كبير، ما فقيتش بيها ما كرهها حتى، جوست تبدل معناها وين ولد مش بيها الولد، مش فاهم البطاقة التعريف، نرحبوا به الجروح حتى بالعاجة.
5: بونجور، أنا ابن البار لتونس.
0: كيف الحال؟
5: ولا سبا كما قلت انت، انا معني نهارين بالحق،
0: كنت نقبل على الطاوله ولا شو مرتفعه
5: انا هي طاوله
1: كاروكي
5: كاروكي تعشيت
0: مش مشكله
5: وفجاه ولا كاروكي
0: صح وفرح
1: اكهو
5: اكهو
0: استحفظ على روح.
5: قلت لك بالحق انا عندي نهارين اتسائل، بالحق اتسائل ما يمنع شاب صغير باش يجرب حاجه، باش يعطينا يقدم لنا حاجه جديده، باش ان الجي ام سي معناها الجي ام سي الواحد مهرجان معناها عجبني، خاطر عندي عبيد نعرفهم ونعرف قيمتهم الفنيه وريتهم. دونك
1: خلي بعد هذا النقاش، خلي بعد
0: النقاش تاع بعد هذا، انت والنقيب وانت وان كل واحد خمسه دقائق بالوزير. لا يبدا هو باش انت تنجم تجاوب، يعطيوني زرقيرو خاطر هو اللي يبدو انه عنده حاجات ما عجبتوش برشا. لو جران لو جران القناص السنايبر رامي الفراتي،
1: نهاركم زين ان شاء الله، نهاركم اسعد الايام ان شاء الله، ربي مع الناس الكل في خدمها وتكون
0: رينيوناتها
1: ان شاء الله، ربي باقي يستر على الناس الكل. اليوم يرجعوا ليالي الابطال يراه في الشامبيونز ليغ وكذا يا حبايب الكوره، اليوم ماتشات حلوه، قالت اساراي برشلونه، العباد عندها باش تفرج سهريه حلوه، الشتويات وكذا نحبوهم الاجواء هذوما، ان شاء الله الناس الكل تتمتع بالمباريات يا رب.
0: نتفرجوا على الكوره، يبدو انه ماتش حقق ارقام قياسيه في علاقه بالمبيعات، نحكيوا في بعد شويه. البرسا وقالت اساراي التركي 27 دقيقة، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمناه، وربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. البداية كالعادة بالليمو مونفورش، وصار في حلقة البارح السنايبر في المواد رمروم، حذرنا الزابينغ
6: زابينغ.
1: البارح حكينا على كيلور نافاس، هذا جارديان كلمته مرته وسط الكونفيرونس هز عليها، اي قال لك رفيقي يحب يعيش التجربه هذه، الله عطيني،
5: يحبوا اللي يتصرف بطريقه طبيعيه، يحب اللي ما يحطش برشا جواندويد، يحبوا اللي يعيش حياته ويكون هو السنسير. لا سنسيريتي وليت
1: نادر في المباراه، تعرفني قداش جو تابيل جاري طلبني رفيق البوس،
0: حبيت شوف قيدني رفيق البوس،
1: لا مرافق هكا
0: بلا بالحق
1: رفيق على راسي. اما لا كلمه حق، لا كلمه حق، رفيق في المشاكل الكرويه وكذا يعطي كلمه حق، حتى في النظر كان يتهموه اتهامات مش ولا بد ولا اتهامات غالطه من الاخر.
0: واضح وصلت الفكره بالنسبه ليك ناصر، وقال برشا كلام، والحاجه الوحيده النجم انا انت صديقي نعرفك ما تعملش، اما على الاقل باش كنا فازت انك تعطي فلوس اي بي اس، لانه اصلا فلوس
1: ما عندكش
0: هذه النجم انا نضمنها النادي،
5: اما هو باش
0: نكون امين معناها، والله على ما يقولوا شهيد رانا باش نعطي فلوس لنبيل، هذه مستحيله برشا. بعد اخويا مانيش ندخل انا خاطر ناصر صديقي، ما عنديش مصداقيه، ما عنديش كريديبيليتي.
1: ومادام حكينا عن ناصر بربي، هو قال لك باش يستثمر، هي ماله، ما وحكينا على فيديرير ومبابي وتريوري حطوا في شركة اون اسهم وكذا، ماله نسبة صغيرة باكسيونر، الناس كل باش تدخل غادي كتوا تخدم ويجيو كلنا في شركة اون، مع العلم هي الشركة اللي يحكي عليها سبيدري ناصر شرى منها سبيدري ويدور ويحكي عليه، هي الاكتو اللي بدينا منها اكسيون خيطها
0: بعد مبابي بعد فيديرير بعد تريوري قادر تحقق الناس، كل واحد يبدا بالكابيتال اللي عنده
1: هكا يروج بهم سبيدري،
0: بدا بسبيدري الى ان ينضم للطاوله نتاع الكونسيل ادمنستراسيون.
1: وسبحان الله التجربه نتاع الاستثمار هذا قداش تذكرني بالرافو زيدون، الله سبحان كوبي كولي
0: كل مزيور اللي هو صنعها، صحابه اللي يعملوا معاه عجبهم سبيدري بيع لاصحابه، كل مره تزيد تكبر تكبر لين ولات بوتيك ولات شركه
1: تاع وجهه غير ما كبشتش في الحلم نتاعك بقلاوه خاطر واحد فمه تحت بقلاوه هي اللي حق صلحت
0: صلحت فمه
3: قدام البوتيك
0: وتزيد كي قلت لك اجى للديوان وناخذوا دي زاكسيون فرحت ولا
1: فرحت ها طول اسم طالع قداش الاسم تاعنا نحن
0: خليهم طالع ما تكلمش
1: في البوسه هما
0: الاسم البر تحت الطاوله
6: اما هذا لا يمنع اللي فما حاجه مش ولا بد في البرنامج اي لا رفيق مع زياد درا كيفاش لا حسيتوا داخل بعض
1: سامحني ما تنجمش قول الدور كان الولي قداش على الحاله هذه
0: الدور الولي
1: اي لحظه اي ما تخافش مني نحكي معاك ما قلت ما عادش خاف مني يا رفيق خوك اسمع
6: اش قال هو منين طلع فيها الحكايه يا ربي راهو خيال واسع هكاك رادو خايف منه علاش ما نعرفش بسم الله ما شاء الله عليك زيدو بسم الله ما السيناريست يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينغ
7: زابينغ
0: تحيه كبيره للقناه الفرنسية الفوراتي بعد الفاصل ننطلق في الاخبار بعد الفاصل موعدكم يكون مع ترند جور باي اريدو هذه رف مايك حتى للتسعه ونص ان شاء الله نهاركم اسعد الايام
7: خليك قريب فيم وراجعين في مونوبري جونا ديما بروموات في سير الايام وبلاش مناسبات وحتى الواحد نوفمبر تخفيضاتنا توصل لل 50% على اللي تستحقوه الكل من مواد التنظيف لقضية الدار وكوتي صغار وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات مونوبري ديما معك اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران اي نعم دو زيكران ليكران اريير تاع الاونور بلاي فانسي اكران تاكتيل جاو بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين باتري 6000 مليون بيرور تشدك حتى لنهارين 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار ريبوبليك كونسي اونور بلاي فانسي دو زيكران دو زيكسبيريون Un seul téléphone.
8: فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار كونكسيون ألترا رابيد تير تيران تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة من الدار
7: ماكس بوك 5 شي أورانج إلو برودوي دلاني بكونكسيون تري أو ديبي توصل حتى 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر جربها وحفلها في الدار
8: عندك أورانج
9: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدرة ولا حتى شكون يقص لك من شهريك أما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفبري تفبري حتى تجيك جلوبال نت تفبري تمتع بأقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفخيد غاكوردومون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفبري

0: النهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف مقار.
1: طريق السلامة للجميع بالنجاح لصغيراتنا الكل اللي ماشيين يقراو. السلام عليكم وين ما كنتوا، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. جا وقت الاخبار، نمشي مباشرة للتران دو جور. باي اوريدو
2: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. And guess what? مع اوريدو تمتع بتخفيض 10% على

0: الأولى من 2026 وحكي على حصيلة النجاحات خليني نقوله في علاقة بالظاهرة هذه قديش تم حجز التفاصيل والأرقام نعرفها تلسويتا
1: قدرات خلال 9 أشهر الأولى إلى حد الآن تم حجز من طرف كافة المصالح الديوانية سواء معابر سواء وحدات الحرس الديواني تم حجز أكثر من 153 كيلوغرام من القنب الهندي ما يسمى بالزتلة، أكثر من 101 كيلوغرام من الكوكايين، وأكثر من 291 ألف حبة مخدرة. هنا الملاحظة اللي تجلب الانتباه، كوكايين إلى حد الآن خلال 9 أشهر الأولى تجاوزنا اللي حجزناها عمناول سنة كاملة. عمناول سنة كاملة حجزنا 94 كيلوغرام، السنة 9 أشهر فقط 101 كيلوغرام من الكوكايين. دونك باش تعرف انه حتى الاقبال على ماده الكوكايين ارتفعت، وهذه الحادثه الجديده اللي في تونس اللي ما كناش متعودين بها، ولا ثم اقبال كبير على ماده الكوكايين. الشبكات تنوعت برشا وكثرت برشا، ولات شبكات منظمه، تعرف هذه معناها جرائم معناها عبر القارات، تدخل فيها عديد الاطراف، الممول والوسيط والناقل والموزع والمورد والمهرب، تدخل فيها عديد الاطراف. رغم حجم المحجوزات اللي قاعدين نعملوا فيها احنا، حجم المحجوزات اللي قاعدين يعملوا فيها في المصالح الأمنية، وقديش من عملية تم إحباطها، وقديش من عصابة تم معناها القبض عليها وتفكيكها، ورغم ذلك مازال الإقبال على المخدرات. دونك بالحق الناس الكل يزم نقف بعضنا، خاصة نحسوا صغيراتنا ونحسوا وليداتنا أنهم يردوا بالهم من هالظاهرة هذه.
0: أحكي على حجم المحجوزات، تحية للمصالح الأمنية بكل أسلاكها، وتحية كبيرة وننساو ساعات نظلموا شوية احنا الديوان اللي تخدم في خدمة كبيرة في علاقة كيف بعمليات الحجز، ومئات وعشرات الكيلوغرامات من الكوكايين وغيره من الزتلة ومن الأقراص المخدرة اللي تم حجزها يوميا. برافو لي أصدقائنا في الديوان كما قلنا على العمل هذا، ولكن كما قال العبيد شكري الجبري الإقبال ماشي ويزيد، وقال هذا جديد اليوم في تونس إقبال الناس على مادة كنا نسمع بها في التلفزة 20 سنة التالي نسمعها في الأفلام، كوكايين هيروين، اليوم وليت مالوروزمون مادة يقبل عليها الناس كل اللي تعاطى في المخدرات وبكل الشرائح الاجتماعية وكل الفئات العمرية. حتى مهما يكون قد ما باش نحطوا إمكانيات قد ما باش تصير نجاحات، ثم ديما حاجات باش تتعدى، وهذا صاير في العالم الكل. حتى معناها لو ريسك زيرو مش يكون موجود لليوم لبعد 100 سنة، معناها هذه طبيعة الأشياء، ولكن قد ما نحكي وباش نحذروا صغارنا وولادنا وعائلتنا وقد ما شويه، لانه سيان فينومين اللي هو والاقراص المخدره زوزه، هو والاقراص المخدره حاجه مرعبه ولات في تونس وفي العالم. ردوا بالنا على اولادنا، والحكايات هذا مش حتى نتاع الاستهلاك سامحني حاتم، حتى نتاع اللي يطمع في طرف فلوس واللي يخدم وسيط وتنوصل، وفجاه تسمع حياه فلان تحتمت ولا يتشد بكيلو كوكايين ب 500 غرام ترويج 20 سنه نساء الناس تخدم في خدمه ما نحبش نسمي باش قطاعات ما تستنفر ما تتغشش، ولكن نسيت تقول شهرية 3 و4 و5 ملايين وستاتيو سوسيال وكذا، ولكن تحب تعدي تحب تجيب تحب تهز بتعلة أنه ما يتشكش فيها أنها بروفيل نظيف ولا أنه بروفيل نظيف، وبعد تصير الكارثة بالنسبة للعائلة والعبد هذك. فينومين لازمنا نردوا بالنا منه من كل النواحي. حتى
2: هو هذا معناه الحاجة الجديدة، الفينومين الجديد اللي حاجتين كما قال هو العميد، أراه نسبة معناها مرتفعة جدا، نسبة الاستهلاك للمادة هذه مرتفعة جدا، قاعدة في تصاعد. قبل كانت حكر على طبقة معينة عندها الإمكانيات باش تشري، راهو معناها الجرام معناها راهو غالي برشا، دونك اللي عندهم الإمكانيات. زاد فما الفينومين بتاع الميميتيزم، خاطر كي يولي مثلا هو يتلنص شوية وأموره تتنفنف ماديا يولي يستهلك، خاطر فما انستاتيو سوسيال وليت كانت قبل انستاتيو، توا فما ان فورم دو تحل شوية لعبه الكل، معناها لا كونسوماسيون معناها في الأحياء الشعبية
0: في العقليات
2: في العقليات. Je pense aussi que c'est un tout معناها اللي معناها ولات عندها كيما حاجه ترند، فهمت؟ كيما انت ان برودوي تو لو كونسوم، خاطر طول المود العباد الكل يكونسومي فيه، وان بليس فما برشا عباد راهو فويتو نافون، معناها تو انت فما عباد راهو تستهلك رفيق شهريته معناها تاع 3-4 غرامات، معناها شهريته تكفي 3-4، اما هو يستهلك، اما هما يتلموا برشا، اما هما زاد فما برشا غش فما ناس اللي عملت منها الحكاية هذية معني حتى صحيا وكل شيء
0: يولي يضحي بصحته ويزيد يمشي صحيح. هو هي حاجة مهلكة ديجا ويمشي يزيد يشري حاجة مخلطة على خاطر أرخص وتزيد تهلك صحيح. أكثر من الأولى رغم أنه الكل على بعضه سموم يعني ما تفرقش بين هذا

0: وبرشا انتم ما تلاحظوش اللي برشا طب مزاد دي كارديولوج يقول لك راهو لي كريز كاردياك كثرت عند لي جون خاطر فما لا كونسوماسيون نتاعها هي راهي معناها ميزاب نتاع امراض معناها ما الوحود المسالك اللي معناها تتنفس بهم الزدر
1: امراض القلب الاوعيه الدمويه الجهاز التنفسي تلف الانف والريزو الكل الخلانه نتاع الخشم والبارتي هذه اللي هنا اللي تعدي منها في السموم هذيك في بدنك جهاز الهضمي المخاطر العصبيه الهلوسه البارانويا الواحد اللي عنده ديكريز نتاع اوكسيتي كبار ياسر اضطرابات كبيره في النوم الارق معناها انسان يمشي يدفع فلوس ويدمر حياته والاحساس هذا راهو سيفري من الاول ما يحسوش
2: الموت
1: مي مش بعد 20 سنه راهو هذا باش يجيك وبودو كيلكو توم
0: تعرف
1: وقت باش تبدا تحس بهذا الكل وتلقى روحك غاطس فيه على بين ظفرين نشوه عابره تحطم حياتك تحطم حياه عائلتك تحطم حياه الناس وصحيا تحطم روحك والمخاطر نتاع الامن نتاع القانون وانك تتسجن وانه حياتك تتحطم كل يوم قاعد تعمل تتواجه فيها فاس فاس
0: وتخلق راهو ان سيستيم باراليل ايكونوميك معناها الناس اللي ما عندوش معناها هم هذاك شي يعملوا يجيو في حومه يلقاو الناس اللي عندهم البطاله عندهم برشا واللي هذوكم اللي ضعاف هذوكم اللي تعديوا بهم معناها يوليو هما نوصل ما دي كونسوماتور يستقطبهم باش يكونسوميو ومن بعد هو كي مادام هي غاليه باش يعمل هو باش يولي يشري اكثر باش يولي يبيع مثلا 9 جرامات باش هو ينجم يخلص الجرام نتاعو دونك على ذيك تتكاثر على ذيك تولي معناها سي سا لو سيستيم كي فو ديمونتلي واخيرا
1: وهذا السيستيم زيد راهو يبحثوا عليه اللي ترافيكو الكبار
0: صحيح.
1: لانه يخلق له واحد ديلور ما كانش موجود في الريزو ولكن الحاجه نتاعو زادت كبرت الريزو نتاعو حاتم كان يكونسومي ولا ديلور وكونسوماتور معناها مش انت
0: لا لا والحمد لله والحاجه الثالثه والاخيره يلزمنا أو مودرنيز التوعية راهو السبوت مع حبي ليهم الكل وبعثوا لي أنا حتى في معني شفت حاجات اتعملت السبوت متاع سنسيبليزاسيون راهو السبوت ميساج اللي تحطه في التلفزة حتى توعي الأولياء راهي ماهيش قاعدة توعي صغار تحب التوتوش الصغار امشي لهم للريزو امشي لهم للستادات امشي لهم للحوم معني انا جو بونس كي الفودرا معني
1: امشي لهم التليفوناتهم
0: امشي لهم التليفوناتهم
1: صعيب باش تمشي له للستاد وش يسمعك هذا كان في وعي هو في الستاد باش امشي له للحوت وصعيب امشي له لتليفونه يفوشو كي غادي في التليفون كي يشوف انت واحد ولا واحده حتى محياته على خاطر حب يعدي ما نعرف شنو ولا يبيع باش ينجم يكونسومي سا بو شوكي كي تعدي انت روبورتاج تولي الناس تولي واللطف واحد خشم وتقسم انا من الاستهلاك هذايا سا بو شوكي غادي وين
2: سامحني
1: سامحونا على الكلام الصباح ولكن
0: راهو الظاهره فريمون بعثات ما تفيقش
1: خلينا نقولوها معناها انا تو نسمى كبير شويه ما عادش من لي جون بعيد على لي جون معناها
2: كبير
1: برشا
2: انت كي كنت صغير كبير
1: تولدت كبير
2: تو الشيخوخه
1: انا في الشيخوخ ولكن tu te rends compte بالحق معناه انه عالم الكوكايين علم ولا للناس يعني الناس الكل معناها علم موجود في السهرات
0: مسموح معناها
1: ريت قبل فما حاجات ديرو بير نتاع ناس يقولوا احنا سامحوني بنديه في سايل كذا هما اللي يعملوا الحاجه ذيك هما اللي يسالوا ليه الناس كل شرائح كل الفئات العمريه اللي يحب على معناها يدخل الموند ذا الكوكايين بالنسبه لي ماهيش حاجه نتاع لا اختاني الناس كل تجرب وما يخافش من العواقب نحب السلام على العميد شكري الجبري اللي في الاستماع انا ويحييكم الناس الكل ونسلموا عليه وقولوا له برافو ليكم ولكل الاصدقاء في شركه ديوانه على العمل الكبير هذا.
2: قلبوا بعض وقولوا انا صاحبك وانا وكذا واختي جايبه حكه شاميه من تركيا باللغه هذيك انا احكي لك مره ابدا برج بقلاوه
1: شويه فرارج
2: والله ما عندوش جمله اسمعني رفيق والله شو نقول لك فما حاجه لبرا حاتم الراوة ليزانترفيو العباد اللي تتشد في الحبس راهي تشوكي على راهو كي سول لك واحد في الحبس يعملوا معاه انترفيو تلقى عمره 20 سنة يقول لك أنا محكوم ب 40 سنة ونادم على حياتي راهي تمس خاطر باللي باش تعمل ديسبوت إين ما ينجمش إنسان يمسك قد ما الإنسان المتضرر
1: تحكي
2: أي نعرف ناسي خلينا نحكي رفيق شكرا ليك ولا إنسان فتاة ترقاها رفيقة صغيرة وتحكي على التجربة اللي مرت بها عن سهو مع أنت راهو برشا عباد راهو تحكمت في الحبس عن سهو وتول يوم تحكي مع المحامين وتمشي المحاكم يا رفيق والله كل مريكة مع محامين قالوا لي ما عندك حتى فكرة على الدروغ، القضايا كله دروغ دروغ دروغ دروغ، دونك هذوما العباد تنجم تنس وربي يحمي وربي يحمي العباد الكل.
3: فينيش
4: المشكل الكبير رفيق اللي هو تولى موجود، وخاصة الناس هذوما اللي تروج في المخدرات ولاو يعملوا في حاجات استثنائية، انه اليوم الوليدات الصغار اللي هما العمر 10 سنين 11 سنه 12 سنه اللي هما ولاو يخدموا بهم على خاطر يعرفوا الوليدات هذوما من مالورزمون ما يتحكموش، على خاطر انا متاكد المعلومه هذه ان الولاد هذوما كثروا معناتها في الترويج. راهو انا اخر مره في مدرسه في صفاقس ولد صغير قاعد يسربي في المدرسه نتاعو في الزطله، معناتها باش تفهم اللي الظاهره هذه ولات معناتها مستفحله
1: في التصوير سهل باش تلعب له بمخه معناها.
4: صحيح صحيح.
1: ومن بعد حتى كان تشدي ما عنده ظرف تخفيف لانه صحيح صغير. دونك بالنسبه للناس اللي تبيع في السموم هذه نجم يكون سيبل. ما نعرفش ردوا بالنا، ردوا بالنا قد ما ردوا بالنا على صغارنا، راهو الحاجات هذوما مالوريزمون ولات في الحياه اليوميه، ولات تجي للليسي وتجي للكوليج، وفوق الكوكايين الاقراص المخدره. هي كعبة الحلوى معناها، راه حتى اللي ما كانش عنده التونتاسيون يولي تونتي، واقف في راس الناس بحذا اللي سي في ساعة بوز تحط في لسانك وذوق. قد ما نحكيو مع صغارنا 24 على 24 قد ما رد بينا، خاطر سمعتها برشا مرات، نعرف شربيت لا لا ما تعرفش شربيت لانه الشارع يهلك، وان شاء الله ربي يحفظ صغارنا. ننهي
5: انا بالنسبه لي الناس كل لازم تتجند يا رفيق، وخاصه الاب والام. نفهم اللي البو والام يتخادموا، نفهم اللي البو والام ما همش 24/24 باش يبدا يتبع في ولده ولا بنته، ولكن ينجم يفيق به. معناها ما نتصورش انا بنيه ولا وليد معناها يتعاطى ولا يبيع، معناها كيبيع بازره فما مظاهر فما حاجات تنجم تخليك تفيق به. دونك الرقابه الاسريه، رقابه الاب والام اللي يتفقد حوايج ولده وحوايج بنته، يكون فما شويه خوف بين البو والصغير، ويكون فما ثقه بين الام وصغيرها، على خاطر اذا يكون فما حوار بين الام وبنتها اكيد باش تجي تحكي معاها شويه هكا وهكا، باش تكون قريبه لها، باش تتقاسم معاها حاجات، دونك لازم تحكي لها. ديجا انا فما سبوت انت حكيت عليه، حكيت على سبوت اللي في التلفزه، في السبوت اللي موجود فما سبوت عجبني انا باغ اكزومبل نعش تبدل، اللي الطفله الصغيره تجي لأمها تحكي لها، تقول لها أمي نحب نحكي لك حاجة، تقول لها هي شنو، تقول لها راني غلط راني جرب. دونك الحوار باش نوريه أهمية الحوار، لكن أنا مع أنه السبوت هذيك يكون يسيركولي في الريزو سوسيو أهم اللي في التلفزة، على خاطر نتصور اللي لجون اليوم ما همش يتفرجوا برشا في التلفزة، دونك المهم أنه هم يكونوا موجودين في الريزو سوسيو.
1: ربي يحفظ صغار وربي يحفظ الجميع. على إيفا كما قلنا تخزو العالم عصابات المخدرات والكوكايين، بكل ما أمكن ليها، وكل مرة تجهيزات جديدة، وكل مرة طرق جديدة وطرق متاع باش يدخلوا المخدرات للبلدان في العالم جديدة. دوك الحرب ما هي سهلة في الأثناء، نحاولوا كل واحد في المربع متاعه اللي نجم يحكم فيه شوية يستحفظ على صغيرات، ونحكيه على التوعية، ونحكيه على الدور كما قلنا الديوانة مشكورين، الأسلاك الأمنية مشكورين، ولكن زيدا أنت كابوك أم مثال شحكي معه وهزه ومتعرش عليه، راه تنجم أنت تحكي معه وهو قاعد يكونسومي عنده جمعة ولا شهر، هز شوكي بالطريقة اللي تقدر عليه، حل انت في اليوتيوب وريش معناها واحد مريض واحد كوكايين وين وصلت، وريه انت ريبورتاج على واحد توقف في الحبس في عينيه في القاعة ويقول انا مازالي 30 سنة حبس وعمره 20 سنة وحياته فات على نزوة وعلى شمة وعلى كذا. حاول انت لو ماكسيموم تقرب لولدك، وربي يحفظ صغيراتنا من الافة هذه. بعد الفاصل سنواصل.
6: خليك قريب
7: Fume. C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
8: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال، اما كي تتقص عليك الانترنت تولي تفيبري تفيبري تفيبري، حتى تجيك جلوبال نت تفيبري. تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر، والفري دو راكوردمون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري، لا تقعد تفيبري.
9: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا
3: إيجارية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
6: في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوتيكي اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام صوتكم. ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1
10: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
11: رجعت الشتوية.
10: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

كل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: برنامج البرهان يكمل معاك لنص النهار. أوساخ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكش نورمال وعندك مع الحكاية البغانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سمدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص رفيق وشناق وليرف مقار.
2: السبعة 51 دقيقة مواصلين معكم بالأخبار والترند. اختراق غير مسبوق يستهدف كبرى سلاسل المتاجر في فرنسا ويعطل أنظمة الثلاجات. نسمعوا الأخبار وبعد نحكيوا على تفاصيل. وخبر يأكد أنه ليميتي دافنير غدوة بشي وليو حاجات أخرين تفاصيل، وبعد نرجع ونحكيوا في البلاتو.
3: Des centaines de supermarchés victimes d'une cyberattaque sur leur installation frigorifique. Plusieurs supermarchés ont été victimes dans la nuit de dimanche à lundi 12 octobre d'une cyberattaque visant leur installation frigorifique. 150 à 200 magasins Intermarché sont concernés et moins d'une centaine de points de vente de coopératives U. Des établissements dits Leclerc seraient également touchés. Les pirates auraient réussi à déclencher à distance le dégivrage forcé des installations frigorifiques de nombreux magasins. Ces derniers seront contraints de jeter l'ensemble des produits frais et surgelés concernés, a précisé Intermarché. On ignore pour l'heure l'ampleur des dégâts liés à cette cyberattaque.
2: كما كنتوا تسمعوا باش نبسطوا معناها قراصنة نجحوا في أنهم يخترقوا السيستيم الانستالاسيون متاع الفريجيدارات متاع الجران مارشي الكل اللي في فرنسا، وصاروا يتحكموا فيهم. معناها ولات غرفة القيادة متاعهم
4: عن بعد.
2: اش عملوا حاتم؟ طلعوا التمبيراتور بتاع الفريجيدارات الكل الخمسين، سو كي في السلع الكل اللي في الفريجيدارات في الزيسباس هذاكم الكل فزدت في دقائق، اذا كان في ساعات، اذا كان مش في دقائق. الى حد الان ما يعرفوش علاش، خاطر تعرف لاكير ساعات يطلبوا حاجات معناها لا طلعوا عملوا العمليه هذيا. الى حد الان حتى حد ما فوالا افكتيف نتاع واحد يجرب في لوجيسيال يخدم ولا لا، النتائج كارثيه. ولكن المخاوف كبيره برشا ديما في علاقة بالحاجات هذه أنها تتكرر مرة أخرى، أنه كما تخلى اليوم على سيستيم متاع الزيسباس هذوم يدخل غدو على سيستيم أخطر بكثير. وهذا يأكد اليوم أنه في الليدومين الكل، في القطاعات الكل، الحماية المعلومات سيبر سيكوريتي باش تكون حاجة مهمة جدا جدا. مش المغازات لأمن الدول،
4: أمن وطني.
2: أمن وطني باش يكون في علاقة بهذا.
5: تيليتي تتذكر حتى حكيت في 2014 كنت تعرفوا فيلم دي انترفيو نتاع لي دو جورناليست مشاو لكوريا الشماليه، هو كوميدي وكذا، وصحاب ولاو مع رئيس كوريا وكذا، وبعد خرج الفيلم تبع سوني بيكتشرز. من بعد بيراتي كوريا الشماليه الكل عندها جروب، هو نقولوا احنا تبع الدوله يخدم في الهاك وكذا، اسمهم ذا جارديانز. هذو مشاو بيراتي ومش سوني بيكتشرز، سوني كلها بما فيها البلاي، معناها كانت الشركه على حافه الافلاس، راهو خرجوا مش رفيق معلومات وكهو، معناها الدرجه انه الكونتراتوات نتاع البي دي جي بتفاصيل والكل كلها خرجت. الشركة فلست على المستوى متاع الإلكتروميناجي متاع ستوني بيكتشرز تاع الفيلم برودكسيون ومتاع الجيمينج. مدى خطورة الحاجة ذين بعد باش سايبولهم وخليهم يرجعوا بشوية بشوية، شوريك مدى خطورة وأهمية أنك تكون حاضر للشيء ذي، راو خطر شيء كبير ياسر، معناه راو تحتيمة، معناه كان صارت لك حاجة هكا راو نهاية، معناه مش كان هكا على مستوى شوية ميكلة شوية ميكلة، مش مشكلة دفعت البلاك كذا ورجعوا، ولكن مستقبلك وحياتك مربوط بالحاجات ذي.
2: أنه معلومات الناس الكل موجودة ولات في البلايس الكل، دونك يسوفي تصير عملية وهجمة هكا ناجحة، كارثة بكل المقاييس، أسرار دول، أسرار ساعات عملات تعامل معاهم وانت في الخارج. هذا يصير معناه في البلدان تقريبا
6: الكل.
2: شكون
6: الديوان
5: الماكينة اللي
6: عندها
2: عندك البونتوز هذيك تحطش أربع سويبع ساعتين مصباح تقول لك غالطة، معرفش علاش على ملول تقول لك غالطة وبعد
6: والعتب الفني كيتيح الماكينة كي تصير حاجة تيح.
4: مليحة
2: صحيح
4: معناتها حمد شكون ليه بال
2: ناصر
4: ناصر هو يوجه فيهم
2: هو الشيف معناه مع فريق القراصنة اللي معاه
4: مش معروفين
2: لا لا مش معروفين
5: أما مش بالبيسي بكالكولاتريس أحلى شديد كل شيء
2: وجوههم مغطية الكل والفريق يجي في الليل هنا يسير
4: يباتوا
2: في الليل ناصر يعطيهم التعليق كيما كازا ديال بابي البروفيسور تك تك بيفرخ هكا
5: هو اللي باش يبيراتي
2: أمور محمية فهمت أما اللي باش يبيراتي ناش باش يبيراتي
4: الأغنيات
5: فضل شكل عمرتي
2: هاتوا كلمة
6: أوزر هو راهو سفري كما قلت أنت معناها توا الأفنير الكل تلمع وليت الدنيا كلها انتر كونكتي المستقبل اللي عنده ولده ويخمم باش يحب يطلع انسى مهندس وطبيب سيبر سيكوريتي معناها مضمون الخدمه 1000% صارت في الاف بي اي عندها شهر دخلوا للي دوني نتاع الاف بي اي رجعوا الاف بي اي بالكرني والريجستر فما ناس تحمد في ربي اللي مازال خل عندهم الفاكس يكومونيكيو بيه دونك سي فري سي معناها عالم جديد روسيا هذيا معناها البارح حتى كي تتبع شوي فما تلميح اللي روسيا تدرع في الخوات خاطر روسيا من اقوى البلدان في الهاكينج معناها يزون دي جون بروفيسيونيل تعرفك اللي وبداوها مش من توا معناها عندهم من اول ما بدا انترنت كما يقولوا اللي

0: فيها.
1: عندك حاجتين، يا اما تسيب روحك وتقول با سي لو ريسك على عبد الكل.
0: تنجم تسيب روحك
1: ريسك كي باش تكمند سينو ما عادش تنجم تكمند. فهمت الكومبورتمون؟
0: نحكي على الشيء نتاع الكومبورتمون انديفيدويل، نحكي انا على على الدول على الحكومات. هذا لونجو نتاع المستقبل نتاع غدوه صباح، معناها هذا لو ديفي، هذا لو تشالنج، وهذا زاد اللي فيق صغارنا بتاتر اللي مازال يقرا توا وما يعرفش شنو يعمل. هذا مهنه نتاع غدوه، معناها لانه العالم الكل ورقه مفروشه، خليني نقول العالم الكل باش يحاول يحمي روحه قدر المستطاع. هذم ديميتي اللي باش يعيشوا معانا عشرات ومئات السنين القادمه. نقي تحب تقول حاجه ما تكلمتش معانا في الساعه الاولى، وكان تحب ترجع لحكايه المخدرات خاطر قبيله قصت عليا الفاصل، تحب تحكي في هذا كيما انت حر.
2: انا نقول راف معناتها العالم تقدم وتطور في بايجابياته وبسلبياته، فما حاجات ايجابيه محلاها عصريه، فما زاد حاجات في وسطك الايجابيات اوتوماتيكمون تلقى سلبيات. توا معناتها النوامر الدرشنو التشفير الواح العباد امم معناتها طايره، راه معناتها ما عندكش فكره، اقل رقم تغلط فيه توقف بانكا كامله، وهذا مش مربوط بالعمر. شفنا برا حتى دي جان ماركا 16 17
0: سنه يوقف العالم ساعات.
2: وي اما يملك خويا اسرار كبيره ياسر، هذاك هو هذاك معناتها التقدم، هذاك هو سلبيته.
0: فاتوره من الفاتورات
3: يا اخي. جوجل وقف دقيقه، انت مش جوجل توا جي تي اسيس كان سمعتوا بيز، معناها باش تعاود تهبط اللي هو من 2013 هبطت السانك، معناها حاجه اكثر ما اكثر لعبه يمكن في تاريخ الانسانيه تستنى فيها، متكلفه 2 مليار دولار. معناها توا فما شكون بيراتي الكل، وقال حسب ما يحكي عنده الجيم بلاي الكل، معناها اللعبه منين تبدا للي توفى. المشكله بي قاعد يهبط كل 20 و 30 سكوند، هبط زاد كليب نتاع 5 و 7 دقائق. الشونتاج اللي يعمل فيه راهو قاعد مش رعب شركه روكستار بيدها، الشركه نتاع جي تي اي معناها مستعده تعطيك كل شيء، 2 مليار دولار هذوما نعطيهم، وانك ما تخرج معنى الدنيا ماكله بعضها دو تيل فاسون. حتى كانوا ديما يوخروا على الديفلوبمون خاطر هو عنده 12 ولا 13 سنه قاعده يديفلوبيو فيها، يحبوا يحسنوا في الكاليتي. قالك باش نهبطها كيما هي، الراجل هذا ما ليش ضامنينه، معنى من غدوه ينجم يهبطها يحطمنا كزوز مليار دويت مشاو طايشوا كله في البحر.
0: تاع 6000 مليار،
3: 6000 مليار في جو فيديو، في جو فيديو
0: ما شوف قداش من عام خدمه هذاك باش تخزن، معناها قداش من انجينير قاعد يديفلوبي باش يخلط الغادي في قداش من عام، يجي عمك القرصان بين الفرين ياخذ الحكايه الكل بين يديه. يلا سيدي، كانت هذه ساعتنا الاولى، نتلقاو بعد الاخبار. شكرا لكم، شكرا لك زيد على التفاؤل على اللي قلته، شكرا لك
4: والله شكرا. والله على ذكر القرصان، رفيق صحيح على القرصان صارت راه فما بابور هوني بابور بالحق بتاع رجل اعمل علينا في الجنسيه، قرصنوه والله نحكي معك طلبوه وهو هكا حديده ما قلتش الجنسيه. قال لهم بابورك تقرصن كل، قال لهم طالبين عليك فديه 10 مليار دولار. قال لهم هزوا البابور اشري هزوا العباد والله.
0: الاخبار ثم نعود رف ماك حتى للتسعة ونص.
5: عسلامة، get ready with me bon plan and guess what، مع أوريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على ابلي ماي أوريدو.
6: أوريدو، طور عالمك.
7: خليك قريب، فيم ورجعين.
8: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تير تيران، تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
9: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tous le حتى 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
10: عندك Orange.
11: L'essentiel de l'info. Flash News.
12: موجز وثمينة ديوان فام. صباح الخير. تونس تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث نسبة خريجي التعليم العالي في اختصاصات العلوم والهندسة التي بلغت 37.93% وفق بيانات مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية. وعمادة المهندسين التونسيين تعتبر هذه النتائج تعكس أهمية التكوين العلمي والهندسي في تونس وما تسخر به البلاد من كفاءات بشرية قادرة على المساهمة في الابتكار والتجديد ودعم مسار التنمية. العنصر النسائي في تونس يمثل اليوم حوالي 70% من مجموع خريجي الجامعات و

0: 69% من إجمالي المتحصلين على شهادة الدكتوراه، فيما بلغت نسبة حضور المرأة في التخصصات العلمية 70.4% في المجال الطبي و 56.3% في مجال الهندسة، مما جعل تونس تحتل المرتبة الثانية عالميا حسب تصنيف اليونسكو من حيث وجود الطالبات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وفق ما أفادت به وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري خلال أشغال الاجتماع الفني الإقليمي حول القيادة النسائية في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية. كما شددت على أهمية العمل على توفير أدوات تأثير مستدامة للنساء الإفريقيات في المجالات العلمية. الصادرات التونسية تسجل ارتفاعا بنسبة 8.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026 لتبلغ 50.400 مليون دينار مقابل 46.419.8 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 13.1% لتبلغ 71.397 مليون دينار، وفق نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية لشهر سبتمبر التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء. بلديات جزيرة جربة الثلاث، أجيم وميدون وحومة السوق تتسلم سيارة لكل بلدية من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ضمن البرنامج دعم الطاقات المتجددة، ستخصص للمصالح الإدارية، وذلك في إطار تعزيز النجاعة الطاقية من خلال التقليص من استهلاك الوقود والحد من الانبعاثات الكربونية الضارة، إلى جانب تشجيع التنقل المستدام من خلال اعتماد وسائل نقل صديقة للبيئة في الأنشطة الميدانية والخدماتية للبلديات. إلى الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي يقول أنه لا يعتقد أن الصين وروسيا تقدمان المساعدة لإيران، لافتا إلى أن أي مساعدة لطهران ستعلم بها الولايات المتحدة الأمريكية. وكان ترامب قد قال في شهر أبريل الماضي إن الصين وافقت على عدم تزويد إيران بالأسلحة، وسط تقارير بأن بكين تدرس نقل أسلحة إلى إيران. الاتحاد الأوروبي يفتتح اليوم فصلين تفاوضيين جديدين مع أوكرانيا بعد أن أقر تشريعا يحمي حقوق الأقليات القومية في خطوة أساسية على طريق كييف الطويل نحو الانضمام إلى التكتل. وأمس الأثنين أقر البرلمان الأوكراني قانونا يعزز حقوق الأقليات، مما ساهم في تخفيف التوترات التي استمرت سنوات مع المجر العضو في الاتحاد الأوروبي والتي عرضت انضمام كييف إلى التكتل. ونختم بطقس اليوم، حيث يتميز بسحب أحياناً كثيفة بالجنوب الشرقي وبالمناطق الساحلية لأقصى الشمال مع أمطار مؤقتة رعدية وسحب عابرة ببقية الجهات، والرياح تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبياً قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، فيما تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 24 و29 درجة وتكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 31 درجة بالجنوب الغربي، والبحر يكون مضطربا فشديد الاضطراب بأغلب السواحل وفق المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم
2: كل ما يهم سبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات. معنا ما يفوتك شيء، تيران، فيستير وحتى الكوليس. ديوان فام، صوتكم.
3: عاجل إنرجي تقدم لكم فلاش سبور.
4: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
3: فلاش سبور،
5: فلاش سبور.
6: صباح النور. رسميا محمد الكوكي يعود لتدريب النادي الرياضي الصفاقسي خلفا لنبيل الكوكي. اليوم العشاء يشرف على اول حصه تمارين قبل السفر الليله الى العاصمه غدوه شد الرحال الى أبيجان لمواجهه اكاديميه امادو ديالو في كاس الكاف. محمد الكوكي مفروض يكون معاه المدرب المساعد رائد البرهومي، المعد البدني رفيق بوكمشة، معد بدني مساعد بلال بن سعدة، تحليل اداء حسين بوسرسار ومحمد علي البكوش، وفي تدريب الحراس وليد بن حسين. كيف النادي الصفاقسي يعلن انتهاء العلاقة التعاقدية مع طارق سالم بعد قدوم محمد الكوكي. واليوم ندوة صحفية النطق الرسمي أحمد جبير يوضح فيها أسباب إقالة نبيل الكوكي، المفاوضات مع محمد الكوكي وعلاقتها بانتهاء العلاقة مع النادي الصفاقسي وطارق سالم. الملاعبيه شنو صار بينهم وبين الاحباء كذلك امس قبل التدريبات. ندوه صحفيه لن يتم فيها تقديم المدرب الجديد، ستكون فقط للناطق الرسمي للرد بخصوص كواليس النادي اخر 24 او اخر 48 ساعه. رسميا النجم الرياضي الساحلي قرر مواصله كريستيان براكوني كمدرب للفريق بعد اجتماع البارح. نذكر بعد الاجتماع متاع البارح انه براكوني كان قاب قوسين او ادنى من انه يغادر الفريق. ليتوال كان هزم الجوله الماضيه امام النادي الرياضي لي حمام الانف وجدل كبير وسط الفريق بخصوص مواصله المدرب اللي تاكدت الى حد الان في انتظار بقيه المباريات والنتائج بالنسبه لليتوال. لاعب الاتحاد الرياضي المونستيري احمد ابو عصيده تعرض لاصابه على مستوى الكاحل، فتره غياب متقلج على 3 اسابيع. كيف كيف بعصيده كان اخضع الخياطه على مستوى الراس. من جهه اخرى من المنتظر عوده ياسين العمري للتمارين غدوه الاربعاء بعد غيابه على المباراه الفارطه امام النادي البنزرتي بداعي الاصابه. المدرب وسيم معلق قدم البارح استقالته من تدريب نادي كوكب عقارب بسبب الوضع المالي الصعب اللي يعيشه الكوكب واستحالة المواصلة. كيف كيف نبقاو مع أندية الرابطة الثانية، سبورتينغ المكنين يتعاقد رسميا مع عصام المرديسي كمدرب أول للفريق، اليوم أول مصافحة ليه مع الفريق وعودة المرديسي لتونس بعد تجارب ناجحة كانت في الشقيقة ليبيا. بعد نهاية لجورني فيفا دونك عودة ليالي الأبطال الليلة وغدوة اليوفا تشامبيونز ليج دونك مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا ليلة الدفعة الأولى من الجولة الثانية. مباريات تلعب السابع غيربون لونس ضد سبورتينغ لشبونة، صباح الأذربيجاني ضد سلافيا براغا التشيكي، 8 تعليل بقية المباريات الليلة أرسنال ليل أتلتيكو مدريد مانشستر يونايتد، إنتر ميلان يواجه كلوب بروج، ليبزيج ايندهوفن، فايكينغ ضد بايرن ميونخ، فيا ريال ضد نابولي، والقمه باش تكون الليله غالاتا سراي برشلونه الاسباني مباريات 8 متاع الليل، والكل منقولين عبر بين سبور.
3: عاجل انرجي قدمت لكم فلاش سبور،
4: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.

0: قلل
1: في انيفرسير جيون لهبال الكل في الكادوات. أربع كراهب إلكتريك بوكس، زوز موتورات إلكتريك، أربع فواياجات لتركيا، وديزيس فانسيس، وبرشة كادوات هبال. مالا من اليوم حتى الواحد نوفمبر في الانيفرسير متاع جيون، سكاني الكارت فيد في البورن اللي موجودة في ليزيبر مارشي جيون.
0: تدلل
2: جيون
3: إيام دللنا.

0: اونور ولاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران. اي نعم دو زيكران. ليكران اريير تاع الاونور بلاي فانسي، اكران تاكتيل جاو بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين. باتري 6000 مليون بيرور تشدك حتى لنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج، ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار. ريبوبليك كونسي اونور بلاي فانسي، دو زيكران دو expérience, un seul téléphone.
1: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح اللي يدوم. اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
2: البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

اكسترا تايم، وكل خميس وجمعه تبعد تفوت واستاد ديوان كل عشويه سبت وحد. ناس ديوان، الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقه تعرف الحقيقه وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهريه نص الليل مع نايت كلوب، ليميسيون اللي تعيشك احلى امبيونس. وفي الويكاند البرمجه تتبدل، ويكاند على الكيف كل سبت وحد من 6 متاع الصباح حتى لل 11. برنامج البرهان يكمل معاك نص النهار. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البارانورمال، ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين. اولد جولد ميوزيك نوستالجيك، تسمعوهم شاك سامدي على ديوان افام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكايات غريبة اما صارت، تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رف مايك حتى للتسعة ونص بقيادة زياد المكي، النقيب سندريلا، ناصر البدوي، حاتم الحاج، ورامي الفوراتي. أخبار البوكس نيوز بعد شوية بصوت سندريلا، قبلهم غدوة خير وجرعة العمل اليومية في الرف مايك، ولكن بداية الساعة الثانية مع خبير الرياضة الجروه رامي الفوراتي. توتسويت ريكاب السبور في الرف ماج في 24 ساعة الأخيرة مع رامي في الرف ماج. يلا الأخبار الأول هو كمالة الأخبار اللي حكينا فيها البارح في علاقة بالسياسات رسمي أعلن القطيع عبد الترادي معنا بالكوكي، والرسمي أكثر والجديد هو التعاقد مرة أخرى وعودة محمد الكوكي لتدريب السياسات.
1: بالضبط نحكيه على النادي الرياضي الصفاقسي اللي أمضى البارح مع المدرب محمد الكوكي عقد مع النادي الرياضي الصفاقسي لغاية نهاية الموسم، شيباشر المهام متاعه بصفة رسمية اليوم نهار الثلاث، وباش يكون معاه مساعد البرهومي، رفيق بوكمشة كمعد بدني، محمد علي الباكوش كمحلل أداء. في المقابلة أكدت استقالة طارق سالم من منصبه كمدير رياضي على خلفية التعاقد مع محمد الكوكي، كيف كيف مغادرة مساعد المدرب السابق عبد الكريم النفطي للنادي الرياضي الصفاقسي.
0: رسميا دونك غادر طارق سالم كريم النفطي وعاد محمد الكوكي، تصريح كان عمله من اسبوع تقريبا مع صديق نايمن زروق، نحكيه على المدير الرياضي طارق سالم، وقال انا نحيت محمد الكوكي وفي وقت ما معاش يتماشى مع طموحاتي ومع رهانك في شرف الفريق والرهانات الكبيره، وحكي على مقابله الترجي وغيره. ثم يبدو انه الهيئه المديره كان لها راي اخر في علاقه باعاده محمد الكوكي وعليه، وكأن القتروحة مجبرة على التضحية بطارق سالم. سابقة ذي تقريبا ناصر ولا لا تصير أنه عودة مدرب تفرض التخلي على مدير رياضي؟
2: هو بالنسبة لي أنا الحق متاع ربي بيش نبدأ واضح، طارق سالم من المدير الرياضيين اللي خدموا في النادي الصفاقسي اللي عمل إضافة كبيرة معناتها منذ قدوم النادي الصفاقسي، حسينا فما استقرار موجود في الفريق، فما تغيير صار، فما استابيليتي اللي مطلوبة في كرة القدم نجم يعملها طارق سالم في المرحلة اللي تعدت الكل. الحق متاع ربي أنا كنت نتمنى طارق ما يخرج من سياسيس، كنت نتمنى أنه يكمل يواصل. بو يمكن الديكلاراسيون اللي قالهم طارق هما اللي كانوا سبب، معناتها باش هو بيدو طارق راهو ظهر لي الديسيزيون خذاها طارق اكثر منه، الهيئه المديره هي اللي قررت معناتها باش تقطع العلاقه مع طارق سالم. يمكن فما قناعات متاع طارق سالم ينجم يوضحها كان هو، لكن في نهايه الامر
0: لا، فما منطق زيادة مش قناعات يوضحها، هو كي يخرج معتين تالي يقول لك انا المدرب هذا كان نحيته ما عادش يتمشى معانا عشان نشوف الفريق ومع الرهانات الكبيره وكذا، ومن بعد يرجع المدرب هذا حتى قدام الملاء معناها راهو مش طارق سالم اللي قاعد يقرر. واذا كان واحد قراره في علاقه بمدرب اكبر ما يتسمعش وهو مدير رياضي معناها منطق الاشياء انه يغادر، وهذا اللي معناها خليه يقول طارق سالم كان متناسق مع روحه معناها.
2: صحيح
0: كلامي ما يتسمعش نمشي.
2: اي صحيح، وهذا حاجه مهمه برشا، انا بيدي كان جيت في بلاصته نعمل نفس رده الفعل نتاع طارق، وبالطبيعه وقت الواحد يحس روحه ما عادش هو مصدر القرار اللي نجم يقرر، خاصه في جلب المدرب اللي باش نتمشى معاه وباش نخدم معاه، النجم كان ننسحب ونقول خلي الفريق يختم على روحه في أريحية. وظهر لي هذاك هو اللي صار ان شاء الله. تو هذا كله ما تتعدى، انا المرحله هذه نعتبرها مرحله صعيبه تو في تاريخ النادي الصفاقسي، لكن النادي الصفاقسي عنده من الرجالات اللي نجموا يخليوا المسيره نتاع النادي ترجع في احسن على احسن ما يرام، ولا بد تو فما شويه هدوء والناس تركح، وخلي النادي الصفاقسي عنده مباراه مهمه نهار السبت في الكوت ديفوار، لابد النادي الصفاقسي يرجع لمساره الطبيعي وان شاء الله ينتصر ويترشح ويرجع لنا الصولات والجولات اللي تعودنا بهم في السنوات الاخرى، خاصه في الكوب دي لاكاف اللي هي
0: ترميت سميت
2: على أربعة تدروات هزيناها في كوب دراكاف، وذلك علاش اليوم لابد تزيد ما تقعدوش نأول، وبرشا ناس قاعدة تأول وبرشا كلام يمين ويسار، ماذا بينا تو خلي الفريق يخدم على روحه، وخلي إن شاء الله محمد يرجع للفريق، يرجع بالفريق للمستوى اللي يحبوه.
0: حسعيد للسياسيس اللي حبيه للسياسيس محمد الكوكي، وإن شاء الله يا ربي المقابلة الأولى اللي هي باش تكون في تار الكاف تكون مقابلة ناجحة باش يسهل العمل بالنسبة لمحمد الكوكي وللمجموعة، ونراو فريقنا الكل في أدوار متقدمة في علاقة بالبطولات الافريقية عندنا يعني الافريقي مع تي بي مازيمبي، الترجي مع سويح الليبي، ان شاء الله ربي نمشيو لبعيد في في المسابقات الافريقية. نتيروا المقابلة على الحدث جالاتاسراي برشلونة الاسباني، والحياة فرص وجالاتاسراي تعرف كيف تستغل الفرص.
1: بالضبط مباراة كبيرة في الشامبيونز ليج الليلة ما بين جالاتاسراي وبرشلونة، باش تلعب في تركيا في اسطنبول تحديدا. المباراة هذيا ولات اغلى مباراة في تاريخ كرة القدم التركية، اسعار التذاكر وصلت توا تقريبا حتى 1520 دولار وتباعت الكل بالاسعار هذيا. نحكيوا على ارقام كبيرة برشا، من المتوقع انه جالاتاسراي يحقق ايرادات من المباراة هذيا بركة معنا في نهار في ليلة في بوست موسم كامل تقريبا 5 مليون دولار ما بين مبيعات التذاكر وشوية المنتجات الخاصة اللي باش تخرج. ذكرنا شوية بمباراة صار زادة في الشامبيونز ليج ايامات السعودية والاندية كيما الهلال السعودي تدب نيمار وقتها عنده مباراة شامبيونز ليج ضد مومباي في الهند، بدلوا استاد مشاو اختاروا استاد اكبر باش يلموا العباد. اقل تذكرة في المباراة هذيك 1500 روبية بالهندي معناها بفلوسهم هما، قولوا احنا مليون و500 اقل تذكرة. وصلوا غاديك حسب الحسابات انه ينجموا يلموا مليون دولار تقريبا من المباراة هذيك بركة من نيمار، ولكن للاسف الشديد نيمار تضرب وما مشاش والدنيا كلها تبعض والعباد قال لك رجعوا لنا فلوسه والهند كلها تبعض.
0: سمح في الهند وسمح في الفريق
1: كلها تبعض الماتش هذاك
0: السعودي. نحكيو ديما على لي زونجو وعلى سبيكتاكل وعلى كذا، ولكن في الامور الماديه وقت اللي مقابله تدخل لك 5 مليون دولار معناها هذا ربح نايت على المقابله هذيك. نحكيو على كوره اخرى غير الكوره نتاعنا وعلى امكانيات نوادي اخرى وعلى دي بيرسبكتيف نتاع دخول الفلوس وافاق نتاع بزنس غير الكوره نتاعنا تماما. حاتم الحاج
3: هو معش اسمها فوتبول هي واللي تسمع بس عملك حاجه كيما فتحين مودي فلوس بول هي تحية الفتوح
0: مفتوح توا يطلبني لازم يرجع.
3: دونك قلت لك بالحق انا شخصيا الاغزر فما نيسره محبين فما تخيل انت محب نتاع برشلونة معناها وينجم كيبدا فقير مع عمره ما يتفرج في ماتش. انا هذاك اللي يغيظني اللي الفوت ولا كان عندك امكانيات نجم تدخل الاستاد، كان عندك امكانيات نجم تشري الماريو
0: مش عملوه مفتوح للجميع.
3: ليه مش مفتوح معناها لازم مين بارتي الحق تقعد الإنسانية تقعد
0: ديما الأفكار التي لا تطبق معنا نقوله إن بارتي اللي عنده دخل مثلا تحت كذا وكذا ينجم يقص تسكرة بعشرة دولارات
3: نعمله مثلا فيراج كامل المحبين المشجعين
0: يولي منعود بسبوع فيراج الفقراء
4: العالم
0: لا على قد ما كلامك صحيح والكوره بفكرتها الاولى نتاع رياضه الناس الكل والرياضه الشعبيه والناس الكل اكسيسيبل للناس الكل اليوم تبدل هذا كي تبدل تفرض عليك امر واقع وقت اللي يولي جوار يدخل في العام 20 و30 مليون اورو في العام تمشي خلص معناها فهمت
3: باش تطلع زيد
0: نحكي راه في العام 20 و30 مليون اورو دونك عادي باش يولي هذا المنطق تسكر كوب دي موند راه ارقام قياسيه زاد السنه تبيعوا في
1: نقطه الغرام راه نقطه مهمه حاتم انت يمكن ماكش مغروم النادي هذايا ما تعرفوش كذا يظهر لك بعيد ولكن العباد كي تبدا مغرومين ومهابل بالفريق نتاعهم يلموا اكثر من هكاك برشا ويعمل كل شيء باش انه يكون حاضر غاديك
4: هذا الكل وميمة سيلفي في روح يا ودي محلاها وميمة في تريب خويا برشا والله تحيه
0: وانا محل حكيت لنا حكايه ما كملتهاش قبيله في الروح سندريلا عامله بعمايله ان شاء الله كملوها بعد شوي تفاصيل الحكايه
4: والله كانت حكايه اعمل انت وستار
0: خلينا نقول الدقله في عرجين وتفاصيل بعد شوي يلا نمشي ونحكيو على كريستيانو رونالدو اللي قالها صراحة ونعرفش التصريح عنده الحق فيه ولا أنا الأعظم عبر التاريخ تفاصيله
1: بالضبط هذا اللي قاله كريستيانو قبل المباراة متاع الشامبيونز ليج اللي لعبتها النصر السعودي قال أنا الأعظم في التاريخ نقطة وانتهى الأرقام تتحدث عن نفسها دون جدال يزي منه الموضوع ذي بالنسبة ليه هو الملاعبي الأكثر تكاملا حسب رأيه في العالم قال زيدا كان فما شكون خير من ميسي وبيلي ومارادونا هو راه هو انا نحترم الناس الكل اللي تعتبر الملاعبيه ذوما ملاعبيه متكاملين، ولكن انا هو اكثر لاعب متكامل في تاريخ الانسانيه. تكلم زاد على علاقته بميسي وقال المتخ 15 سنه تقاسموا المسرح في حفلات التتويج، ديما كان الاحترام ما بيناتهم وكانت منافسه صحيه بالنسبه لهم هما الزوز.
0: إذا يوجد أحد يفضل ميسي أو بولي أو مارادونا هذا تفضيل شخصي وأحترمه، ولكن من يقول أن رونالدو ليس لاعب متكامل إنه لا يقول الحقيقة. أنا أكثر لاعب متكامل في تاريخ كرة القدم. مفهوم منه يقول لما لاعب يهك على روحه حاتم، وإلا لا الأفضل بالحق ما يقولش هكا، ولا تفهم الإيجو خاطر تأمن بالإيجو أنت عند الفنان عند الملاعب عند
3: أما الإيجو عنده حدود خاطر يولي غيديكول من بعد، تولي معناها حاجة أنا نحبه برشا معناها نحبه أكثر من ميسي، أما من البرتغال من كوب دو موند اللي فاتت من تصريحات من الخروج من الفريق من التربص من الكلام اللي قالوا على معناها المدرب نتاعو من الكومونيكي والانترفيو اليوم معناها قعد الجوار برك لكوتي مان كنت فسخ عندي أنا. ما عادش نعتبره معناها أحسن جوار حتى كي كنت نعتبره أحسن جوار. أما في التاريخ فما جوارات عندهم قصة، مارادونا حتى كان ماركة أقل، الأرقام ما هيش الكوارجي راهو مش أرقام، للروبو أرقام تعمل دي بيرفورمانس تاع كرهبتك قوي عندي انا
0: 120 كيلومتر ارقام وحاجات اخرى
3: اي فما لو كوتي اخر اللي هو معناه تريز امبورطون. مارادونا هز شعب كامل على كرايمو خارج من حرب من المالوين وخسره، معناها الامباكت اللي صار على المجتمع نتاعو هو يخلي منه شخصيه عندها اورا عنده معناها المكانه هذيك. اما انت معناها دقنقين في فاند كارير انا ما عرفش يخرج بالحق ما مش قاعد يعرف يخرج.
0: صديقتنا سمية ترابلسي تقول لي راف انا علاش نحبك خاطر عمرك ما قلت انا الافضل في التاريخ.
4: جملة حتى اللي كانت تسجلوه كوني 100 مرة. انت والنقيب عندكم الفاز هذي، انت والنقيب الحق عندكم الايجو طالع برشا بحق. انت تقول انا احسن منشط وانا
0: فاز. انا عمري قلتها في ميكرو جميل
4: في الاوف في الاوف انا اقوى فنان
3: انا اقوى فنان وقتاش
4: لا دي تقولها خطر داير حتى يتقال عمري ما قلتها في
3: أيام أنا ساعة لوجيكمون مانيش أقوى
0: نحكيو بعد شوية في النيوز بوكس مع السندريلا كلمة ناصر حق يقول على روح وكا ولا في دقيقة
2: بالنسبة لي أنا لا مش حق الحق انت عربي خلي الناس تقول عليك المفروض أنك اليوم توصلت أنت للقمة والأرقام اللي قاعد تعمل فيها وحدها تحكي عليك. أما أن اليوم رو فما بعد ساعات الملاعب من ناحية الإنسانية تغلب البرفورمانس تغلب النتائج الكبيرة برشا. الحق انت عربي توا قاعد يعمل في تسليطات
0: إلا تصريحات من نوع ذي تحسسني أنه الرجل يمر بفترة لازم يخرج يقول باش ياكد الروح والانتوراج انه مازال ليكزيست مازال نيميرو 1 كان جاي صحيت كان ما جاش اللي صار في البرتغال وبعض المشاكل والليكيب ناسيونال في الكوب دي موند وكل راه قعد ساكت والناس كل تحكي عليه بيسك مرحله شك يزم يفنن ولا يعمل كلام والتسليحات
3: ولا يعمل في البوتوكس
0: يقول ويذكر الناس يكونوا
3: يعمل في البوتوكس اللغوي
0: ايفيكتيف بوتوكس لغوي عمليه تجميل لغويه نختم بالباسكيت بالاسطوره اسطوره كره السله مايكل جوردن التفاصيل
1: مايكل جوردن والأرقام ديما كبيرة برشا فلوس قاعدة تصرف في علاقة بالرياضات الكل نحكيه على 14 مليون دولار وهو المليون اللي لعب به مايكل جوردن في آخر بلاي أوف مع في اللاس دانس في آخر بطولة هزها مايكل جوردن
0: الرقصة الأخيرة
1: الرقصة الأخيرة بالضبط هاوكا فما في نتفليكس يريح له برشا على اللاس دانس نجموا تفرجوا فيها ذي اللي على نتو دار المزادات في بنسلفانيا في أمريكا قالوا إنه المليون ذي بشي يتباع ب 14 مليون دولار من غاديكا باش ننطلقوا ونمشي ونشوفوا وين يتباع مريول من عام 1998 لعب به مايكل جوردن
0: 14 مليون دولار هو السعر نتاع البداية في المزاد العالي وبعد وين تنجم تخلط تنجم تفهمها يقعد مريو خلعة
3: مريو الخلعة
0: ومش في نهاية كبير فيه فانتروا
3: يبدو صعبور
0: نجم تستثمر فيه هكا
5: يعني هو ما هوش مريو أي كان معناه هو متاع مايكل جوردن
0: دوك تشتري كان عندك الفلوس كان جيت أمير خليجي كان جيت
5: مش أنا فما
0: أنت كان جيت معناها قلت لك عندك الثروة الكبيرة اللي 20 مليون دولار ما يقلقوكش بالمبدأ تحطه في ماريو خلعة
5: ياسير نشري بياسير فما الناس تعمل كوليكسيون تاع تابلوات تاع مريو تاع
0: انت
5: لك أنا لو كان جيت أنا عظيم ياسر
0: ولا في الفلوس
5: اي نشري بياسير اما خير ولا تشري انت ولا يتبرى
4: مش كنت معاك
5: يتبرى
0: اي اما
4: تشري انت ليه ويرقد به الخلعة ذاك
5: يرقد به
4: ويحاوس به في الجنينه ويخرج يعمل عركه بالجنينه
5: ومريو ماكلتو
0: والله تصدمني خاطر في بالي انسان حكيم أمارو عندك فلوس لا يعني انك تلوحهم هكا احنا نضحكوا على عباد تشري مريول ب 20 مليار 60 مليار بفلوسنا معناها تقريبا
5: هذا راهو فيهم الاثرياء
0: ايش يهمني فيه نحكي عليك انت انا نحكي لك اللي كان عندي فلوس نشري
5: اذا كان ندخل في الهبال هذاك معناتها ما عادش نعقلكم جمله انا عرفت ديريكت
0: انت ليبر تنجم تدخل في الهبال
4: معناتها ملياردير ما عادش نعقلكم ونشري ريت ربك سبحانه قال لك نعرف عبدي نعرف عبدي
0: يلزموا 10000
3: ما يحبناش
4: 10000 500
5: يعني علاش ما تحبوش العبد صادق
4: ما عادش نعرفكم هو ما خير ولا تشريه انت معناتها اللي كابابلي عفسنا بالتراك
0: هذا كود فروج تو
4: هذا كود فروج والناس السب ولا الصورة ولا يقولوا
5: لا أما لا ريت انا سبوا
4: الله ربي سبحانه يعرف كل واحد عباده قديش يستحق
0: ينزل بقدر ما يشاء سبحانه
4: ربنا الحمد لله ربي منعك انت في السيتويشن هذه ربي منعك
0: ولا راك الدار كله خلاعي مع فلوسك ماشي في الخلاعي
5: نجم نتكلم نجم نتكلم كلمه
0: فاصل ثم نواصل
6: خليك قريب فيم وراجعين سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة
7: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران اي نعم دو زيكران ليكران اريير تاع الاونور بلاي فانسي اكران تاكتيل جيو بي على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين باتري 6000 مليون بيرور تشدك حتى لنهارين 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار ريبوبليك كونسي اونور بلاي فانسي دو زيكران دو زيكسبيريونس un seul téléphone. بدل الأقوى بدل الفرجة مضمونة وما تقصش بدل حياتك واختار الصحيح لدوم اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات ما لقيمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدل لك حياتك
8: فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار كونكسيون ألترا رابيد تير تيران تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار
7: ماكس بوك 5 شي أورانج إلو برودوي دلاني بكونكسيون تري أو ديبي توصل حتى 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر جربها وحفلها في الدار
8: عندك أورانج
9: Soyez alerte, il barmja chitouya à la carte. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7 وكمل مع الرف ماك ل 9 ونص

دبالك تحل راديو الغونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعة مثل الخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الغونديفو اللي

0: تراند مع ديو ان تراند ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البارا نورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان اف ام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: صوتكم في جيبس على 99.1

0: نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف مقار
1: 38 دقيقة جرعة الأمل اليومية وفيلكم عند صغاركم. هذا عنوان الخبر، تفاصيله غدوة خير بايزيت الصافية.
2: مهما كانت الصعوبات حلمتك موجودة تستنى فيك كل يوم، خطوة القدام غزرة تفاؤل جديدة تقرب لها أكثر والدنيا أصفى في عينيك. غدوة خير بمساهمة زيت صافي.
3: اليوم نحكيه على إنجازات جديدة خلت الراية التونسية ترفرف في أكبر المحافل الدولية، وأكدت مرة أخرى للتلامذة والشباب التونسي قادرين ينافسوا في أعلى المستويات العالمية سواء في الرياضيات ولا في التكنولوجيا ولا في الروبوتيك. 3 تلامذة تونسي تألقوا في الدورة 67 من الأولمبياد العالمية للرياضيات OEM 2026 اللي انتظمت في شانغهاي بالصين، وتمكنوا من حصد 2 ميداليات برونزية وملاحظة شرفية. 2 ميداليات البرونزية تحصل عليهم محمد كريم بوعليك تلميذ سنة ثانية علوم بالمعهد النموذجي بأريانا، وياسين بوميزة تلميذ سنة رابعة رياضيات بالمعهد النموذجي في سوسة، ويوسف حليم العجمي تلميذ سنة ثالثة رياضيات بالمعهد النموذجي في بيجة اللي تحصل على ملاحظة شرفية. والنتائج الرسمية للأولمبياد تأكد اللي محمد كريم بوعليك جمع 21 نقطة، وياسين جمع 16 نقطة، ويوسف حليم جمع 14 نقطة. والأولمبياد العالمية للرياضيات تتقام كل عام في بلاد مختلفة، وانطلقت المسابقة لأول مرة عام 59 في رومانيا قبل ما تتوسع تدريجيا وتولي تجمع اليوم أكثر من 100 بلاد في العالم الكل. الإنجازات هذه ما وقفتش عند الرياضيات أكهو، ولقينا ناجح آخر يجينا من كوريا الجنوبية، إنجاز آخر في عالم الروبوتيك، ونرفع فريق تونسي الراية الوطنية في المسابقة الدولية اللي جمعت شباب من أكثر من 190 دولة. الفريق التونسي اللي ضم 35 شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 15 و18 اتألقوا في المنافسة هذه، وكان المؤثر متاعهم فاتر خلف الله واللي تعتبر واحدة من أبرز الوجوه التونسية في مجال تعليم الروبوتيك، وتحصل الفريق على الميدالية الفضية في جائزة جاكي بيزوس في إنجاز جديد يبرز قدرات شبابنا في التكنولوجيا والروبوتيك وقدرتهم على المنافسة في أكبر التظاهرات الدولية، ويثبت للعالم الكل اللي عنا كفاءات قادرة تمشي لبعيد وتصنع مستقبل قادر يكون غدوة خير.
2: غدوة خير برعاية زيت صافي، زيت صافي بنا صافي.
1: تحية من القلب لشبابنا الأطفالنا. نحكيه على تألق لافت في الأولمبياد العالمية للرياضيات لويام اللي تنظمت في شانغهاي في الصين في 2026. نحكيه زيد على نجاح آخر لوليداتنا يجينا من كوريا الجنوبية في علاقة بالروبوتيك، المسابقة الدولية First Global Challenge 2026، أكثر من 190 شاب، أكثر من 25 دولة، أرقام قياسية، نجاحات وتميز. الكل مجموعة متاع أطفال وشباب تونسة تحولوا للبلدان هذه في المسابقات العالمية هذه في كل الاختصاصات، ديما تتعاود في علاقة بالرياضيات ولا الروبوتيك. حاجة تفرحنا، مستقبل بلادنا بإذن الله باش يكون خير، ولكن كلمة مهمة، صغيرات هذم والأسماء هذم أمانة في رقبة كل مسؤول يسمع فينا، لأنه هما عندهم المادة الشخمة، عندهم الحاجة النجم اللي بنيوا عليها، يزم الثنية تتحللهم في البلاد، يزم التأثير، يزم نستحفظوا عليهم باش غدوا نلقاهم في أعلى المراكز في تونس ولا خارج تونس، باش يرجع النفع على بلادنا. دونك أمانة في رقبة كل مسؤول يسمع فينا صغيرات هذوما، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق. السندريلا والبوكس نيوز، التفاصيل توتسويت.
2: بوكس نيوز.
1: البوكس نيوز، ونبدأ بالمهندسين والأرقام في علاقة بالهندسة. مقبل هذا بربي ديديكاس ناصر البدوي من 7:30 تقريبا،
4: جال 5:45. حبيت نحيي خوي وصاحبي زياد الخياري اللي قاعد يسمع فينا بالحق. زياد الخياري رفيق، أنا بديت معاه قبل كي كنت قبل معناتها كنت نلعب في السي اس اس، وبعد ما خرجت كنت نحلل معاه في الرابطة المحترفة الثانية في الراديو في الإذاعة الوطنية. تحية لي وتحية المستمعين تاعك.
1: سلموا عليه برشا صديقنا زيد، وعلى كل مستمعي الاذاعه الوطنيه وكل اصدقائنا. غادي المهندسين وارقام تعمل كيف، نقعدوا في نفس الفكره تقريبا.
5: نحكيوا على عماده المهندسين التونسيين، وين افادت انه تونس تحتل المرتبه الاولى عالميا من حيث نسبه خريجي التعليم العالي في اختصاصات العلوم والهندسه اللي بلغت 37.93% وفق بيانات مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن المنظمه العالميه للملكيه الفكريه. وحسب المعطيات اللي نشرتها العمادة تقول أن أوزباكستان نلقاها في المرتبة الثانية بنسبة 36.76% من بعد الإمارات العربية المتحدة بنسبة 36.45% من بعد برونوي دار السلام بنسبة 35.86% ونلقاها ألمانيا في المرتبة الخامسة. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري زادت أكد أن حضور المرأة التونسية يعد مكونا ثابتا في المنظومة الأكاديمية وأن يمثل العنصر النسائي اليوم حوالي 70% من مجموع خارجي جامعات و69% من إجمالي المتحصلين على شهادة الدكتوراة.
1: أرقام تعمل كيف حاتم في علاقة بالأرقام عموما وفي علاقة بالنساء كيف كيف؟
6: هو بون هو راهي حتى كي تسمع أوزبكستان وتسمع سلطنة بروني كل شيء معناه مانيش مستنسين بالبلدان الغمى في المرتب هذه، لكن يظل التطور اللي صاير خاصة الهندسة توا معناها اللي أبسوربي فاغوسيتي بتوسكي تكنولوجي جديدة معناها الذكاء الاصطناعي. أنا معناها توا التوانسة اللي البرة توا معناها اللي الطلبة معناها ضربة ضربتين تسمع بواحدة ويعم في إياي الديفلوب ديوا من عشر معاش تسمى ديوا لماستير معناه كلهم موجهة للياء التوينسة من الصغرى اوني بيخسي دودان حتى في ليسياتنا دي معنا اللي يمشيوا مات سيونس هكا ولا اللي يمشيوا مات وسيونس وكل شيء راهو ماك صعيبة ذاك اختار الفوا. وجو بانس زادة اللي الجيل اللي متاع المدرسين متاع العلوم الجيل متكون بالكدي الجيل اللي كون الطلبة واللي كون الجيل نحكي لك اللي ما بين السبعينات والألفية هذوكم من كان جيل متاع مدرسين حق معناه البروفيت المات تفكرهم
1: أكيد
6: معناه ناس صحاح معناه أنا عندي نتفكرهم بالواحد خاطر تلمو عندهم تأثير على حياتي. دونك فينا المو كما قلت أنت بكري في غدوة خير الاستثمار راو كي كوارجي كوارجي تلقى يبدأ تلاقى هكا صغير تتلاقى بيه كل شيء أجان يلزمنا هذوما الاستثمار
1: ديتكتيلو تالو وتحطهم بعد في الثنيين
6: وتعملوا إن باليز ما يلزمناش نخافوا من الهجرة يا رفيق عملوا إن باليز معناه باش كي يمشي يرجع معناه باش كي يخرج كي يرجع يعرف إلى دي زافونتاج
5: قويلو في الشهرية خاصة
1: وسيم فينومين ما نجموش نحاربوه ما نجموش أوكي نحبوا نحسنوا الظروف المادية وغيره ولكن ما تجمش تحاربوا وقت اللي سالاري نجم يكون فواديس البرة ولكن قلناها قبل كي تكبر في الشونتيون قد ما باش يخرج قد ما باش تقعد ديما عندك حاجة من تاعك ولادك اللي ينفعوا لك في بلادك
6: عندك تخرج في برشا خريجين ما يزمنش نخافوا
1: يجيبوا لك دي بارتنريا يجيبوا لك حكايات
6: وبلوس يا رفيق راهو برشا منهم يخدموا من تونس معناها إلي بي أون أورو ما يخدم من تونس ديستونسيال وكل شيء يمشي مرة في شهر لفرنسا ولا لألمانيا أما يرجع.
1: واضح نكملوا بالأخبار نحكيوا على مهرجان على أيام قرطاج الموسيقية ولكن قبل هذا بربي ديديكاس دكتور محمد السلامي دكتور ويام عبد الرزاق يتمنوا عيد ميلاد سعيد لبنتهم الجميلة ليندا يقولوا لها حياة مليئة بالصحة والعافية والنجاح بونور سانتي يغيوسي تربي فضلها لكم عيد ميلاد سعيد يا ليندا وكل عام وانت حياة بخير. يا السندريلا نحكي على أيام قرطاج الموسيقية التفاصيل استنينا النقي باش نحكي عليها روا
5: أيام قرطاج الموسيقية الدورة 11 اللي انطلقت من 3 لغاية 10 أكتوبر 2026 قعدت 8 أيام بمشاركة 15 دولة وبرمجة ضمت 34 عرض وحفلة موسيقية في 8 فضاءات وتميزت الدورة هذه بتنوع التجارب بين الأصالة التجديد ودعم المواهب الشابة من أبرزها مشروع ملك عويج العودة إلى الأصول اللي يستلهم التراث والهوية الموسيقية وزاد كيف كيف تحكي برشا على فايبا وعرض وان باند وان ساوند كما شهدت الدورة تتويج فرق موسيقية شابة دعما للإبداع التونسي وتشجيعا للفنانين الصاعدين واختتمت بحفل للفنانة السورية فايا يونان نهار 10 أكتوبر.
1: حضرة النقي برشا ستاتويات فيديوهات كلام مبتن وبين السطور في علاقة بأيام قرطاج الموسيقية قداش تعطي عدد؟
7: أيام قرطاج الموسيقية؟
1: لا لا الرابط المحترف
7: لا بصراحة ما نحبش نجي نجاوب على أسألك
1: علي؟
7: قداش تعطي عدد؟
1: علاش؟ معنى أسألتي مش في المستوى
4: تقدح في الكاليتي في الجودة
1: باه قداش تعطي عدد
7: بلا اي كلمه باش نقولها
1: لا اعطيني عدد علاش سؤال عادي ما انت
7: ما نعطيش عدد ما تجيش يا اخي هو واحد املا هي باش تعطي عدد هذه تظاهرة معناها فيها حاجات مختلفة إيجابية، فما حاجات متوسطة فما حاجات سلبية.
1: هذاك اللي خليك تعطي عدد عادي النوت، معناها الإيجابي والسلبي تقييمك ينجم يتحول لعدد.
7: نعطيها حاجة إكسلون، نعطيها 5/10 متوسط
1: المعدل، معناها
7: المعدل
1: أوكي. شو اللي ما مشي، شو اللي ما عجبكش في الأيام
7: ها؟ شنو ساعة أنا عندي توضيح معناتها باش نقولوا باش تبدا الامور واضحه. انا راني نمن بالاختلاف في الراي وفي الاذواق، واذا كان فما فنان خدم مع الشباب نقولها بكل افتخار ولاول مره هو العبد لله. انا عملت بور لاموري لابي في كارتاج فيها 70 جون، اما 70 مفروزين على الميدا يا بابا، 70 في ديفيرتيوز توا تبارك الله، معناتها من حسين ميلود محمد الغربي بشي الغربي حمزه أبا الكل متمادم خويا دي جان، معناتها عندهم يقولوا مانيش ضد لي جان، اما يا بابا الامور هكا ثم بديهيات نملوا بها ثم تدرج بشوي بشوي. انا نقول لك انت مدير مرجان كارتاج، انا جان اعطيني حفله خلينا نجرب. جرب وين تجرب في مرجان كارتاج؟ جرب لا ما يجيش، مو بشوي بشوي ثم درجات باش تنجم. حاتم بالحاج مال ديريكت تكتب شوف لي حل، مو تعلم الساعه ديركت. لا لا لا لا ديريكت لك بيسان، لا خلينا نكمل لك، لا لا مو جرب ودربة وكل شيء وتعلم مع تساسي تريز امبورتون، يلزمنا نتعلمه باش تكسر القاعدة. كيفاش تكسر حاجة ما تعرفهاش؟ مجيش يلزم تكسر حاجة تعرفها.
1: شو معناه؟
7: ها وش معناه؟ انا ما وليت نعمل في حاجات باند وجبت ناس ونعمل في موسيقى تونسية زعما اوكسيدونتاليزي وكل شيء صحيت الا ما عرفت المالوف والشرقي وغنيت تدري شنو ورتلت القران وعملت هذا الكل باش من بعد جي تقول بون انا توا نحب بوب مارلي يعني نحب وتولي تعمل. فهمت توا كلمه عندك انت قبيله قلتها في الاوف، هل اوفر هذا مش باين الاوفر؟ ما احلم من حقك باش تحلم.
1: تحكي على حفله ملك عويش تحكي على
7: اما خلي لي بيس يورتير عايش بنتي، خلي اللي بيه متاعك سورتير احلم من حقك باش تحلم. اما مش معناها في دقيقه الاولى اذيه في العالميه. انا ضحكتني
1: هي قالت العالميه
7: هما
1: قالوا لي قالوا
7: لي اصدقاء نتاعك وصحافي نزيد نقول لك قال
1: هذه رايها راي صحافي اللي فيش يلزمها هي معناها صحافي هذاك الشيء خمم ولا حب يا سيدي جاملها ولا
7: اي لا نعرف معناها يجي يقول لك حاجه سي بون سكي سي باسي مي يلزم برشا مراجعه برشا حاجات اوتو باروتيز باش يقول حاجه ما نعرفش انتوما تشاتروا لي
1: ثم حاجه ما فهمتهاش علاش يلزمك تفهم الانماط الموسيقيه الكل باش تعمل باش تعمل باند مثلا شو العلاقه معناتها مثلا بلتي باش يعمل راب ويلكسيل فيه يلزم يفهم المالوف
7: لا انا انا انا هذا رايي
1: لا لا نحكي
7: انسيل انا هذا رايي اللي بالك
1: بلتي بلتي باش عمل الراب لا اكسيلي ولحن وعمل الكلمات وصل العالميه ومليارات تسمع وتشوف
7: كيما بالضبط واحد كي غير تولد ديريكت اول حاجه يعلمو الانجليزي
1: خلينا كمان
7: مازال ما قالش
1: اي باهي اوكي انا ما انا مش نغني مالوف واش باش نعرفو انا مانيش باش نغني
7: غناك انت اعرف اعرف باش نجم تكسر القاع باش تختارع
1: مش اوبليغاتوار
7: انا حويجه برك حاب اقولها ولي اول مره انا مش من طبيعتي نقولش بيكم اما ما يسالش خلينا نقولها انت شنو رايك انا 47 ما بين موسيقى وتياترو ما يجينيش انفيتاسيون من ايام قرطاج ما يستدعيك حد
1: ما يستدعيك حد ديما مالوروزمون ولا
7: عاده حلوه
1: اللي قلت لك مالوروزمون تعرف شنو مالوروزمون معناها حاجه مغالطه على الاخر
7: والسلام
1: وديما ما نفهموش لي كريتير اللي تعطاو بيهم الانفيتاسيونات في ايام قرطاج الموسيقيه والمسرحيه خاطر تلقى كبارات كبارات وما يتمش استدعاء
7: امانك رفيق في كل بلدان العالم خويا في كل بلدان العالم اذكر اللي تحب انت المانيا امريكا السعوديه اللي تحب انت يجيبوا الكبارات نتاعهم يستدعيهم يكبروا بيهم معروف هذيا ويجي يا خويا ما تكبرش بيا استدعيني انا موجود في الخريطه الفنيه اللهم اذا كان انا خليتني ونحسها ونقولها انا تو نحس روحي مقصي بما انه ما يستدعيك حد اش معناه معناه تو نيكزيست با
1: استدعوا فنانين اخرين من الكاليبر نتاعك
7: جو سي با كور
4: والله يا رفيق هذيا ثقافه بارتو كل مره كان نسمع في انترفيو نتاع حموده بن عمار يقول لك 10 سنين ما حطيت الساقي في استاد ولا جامعه استساع حموده بن عمار مقدد السيدي انقدو ينجم ما يعجبنيش ولكن عامل كارير كيفاش ما تستدعاش وليه ولاد ديما ايام قرطاج السينما اي نسمعوها الموسيقيه نسمعوها ولكن صحيت ولات عاده انا جوست نحب نقول حاجه على الايام قرطاج الموسيقيه والله يعجبني عرض ملك عويش حاجه جديده طفله عندها برشا انرجي عجبني زاد عرض فايبا بالحق بيه زادا كي نطيش ولادنا في ديزيفيرمون كيما هكا اذا ما طيشوش في بلاده وتحاذيه والسنة في تونس وكذا وقتاش باش طيش انا الحق عجبني وعمل حركه مزيانه نطبحوا ما خير
8: كما تقول فما ساعات حاجات خل الراجل يعبروا عليهم بطريقة يمكن ما تعجبش العباد، ولكن هذه حاجة مختلفة ويعطيهم الصحة. ونشكرك على القصة بتاعك الجميلة الإشارات
1: من قبيلة قاعد ساعة تفتي
8: يلا مكشبوها مكش بتاع مهرجانات
9: هو جملة صغيرة جملة صغيرة في علاقة بالأيام خرج الموسيقية وهو للفنان الناشئ المق معناه هو اللمة الكلها متاع دي جرناهيش تو تقول لي مهرجان الأغنية ما استدعوش المق واسامي كبيرة ما ماريتش اسامي كبيره يمكن امينة فاخت خاطر سبكتاكل بنتها اما هو ليفينمون ككل معمول للفنان الناشئ افكار جديده فما
5: الموسيقى البديله
9: بالضبط الموسيقى البديله فما عصام عبسي زيد نسلم عليه برشا عمل سبكتاكل حلو فهمت هو انوتر ستيل معناها كيما بار اكزومبل مهرجان راب ما نجموش نقولوا له ما نعرفش انا
10: مش
9: بحذانا هذاك علاش هو حاجه اما هذا لا يمنع اللي هو صحيح كل واحد لازم ياخذ حقه في المهرجانات اللي هو ستيل
1: اي ننهي وين
5: جوست باش ناكد انه هو معناها اكتشاف المواهب يعني فرق جديدة مواهب جديدة فنانين يمكن ما مازالوا في خطواتهم الأولى وحتى مش في خطواتهم الأولى ولكن عندهم أفكار جديدة كما جمح عرض جمح العصام عبسي كما وان باند وان ساوند الفايبا كيف كيف ملك عويج دونك هو الكونسيبت معناه ديستيني للشباب مش للموسيقى المتعارف عليها ذيك اللي نعرفوها الوترية وكل دوم موسيقى بديلة
6: باش نزيد كلمة برك أنا الحاجة اللي تغيظني اللي أنا مثلا الجيل متاعي والجيل يكبر مني معناها بعد ساعات نتسكروا تسكيرة خايبة وبعدش نتسألوا شبينا معاش عنا انفلونس شبينا معاش عنا تأثير على الأجيال خاطر نحن نتعالى كثيرا على الأجيال الصغيرة والأجيال الناشئة والأجيال المبتكرة يخطئ ما يخطئش معناها ذيك أموره وانا معناها خاصة أبارتا بو مخديت صاحبنا ونعرف كل شيء ونعرف الدخلاني متاعه أما ريت أسامي أخرى رفيق معناه اعتداء صار تكسير قوايم في بهم وعليهم في شكون هي حتى العبارات وبعدش هما يقولوا يحبوا نحنا يحبوا الجيل الصغير يقدرهم ويعطيهم مكانتهم ليه خاطر هما يسو اغريسيف انفيرو معناه نقولوا الحاجات المسميات
10: فما حاجات قالت توجع ستاتويت قلق
6: انا نعطيك انا حاجه أنا نتحدى كان وزارة الثقافة تعطيني أنا في العشر سنين الأخرانين الأعمال اللي دعمتهم بدافعي بأموال دافع الضرائب وين مشيوا أعطيني الأعمال الموسيقية إدارة الموسيقية أنا هما اللي تسمعوا أنا هما اللي تصوروا أنا هما اللي وصلوا للمجتمع التونسي نفس الناس اللي هما معناها عايشين في عالم آخر في عصر آخر في وقت آخر كان الطربي بينصور أن نحن كنا نتعاركوا قبل في سهرة السبت أنا كنت منتج في سهرة السبت كنت سهرة السبت باش تجيبوا معناها فنان طربي كل شيء تعرف اللي تو فاغ لو بلان بس سي بلو ما عادش ليبوك هي بيدها التلفزة تبدلت المسرح تبدل لابروش لا كوميونيكاسيون قبل انت توريت ايام خطاج الموسيقية الا يو ان امباكت كبير معناها انتشرت كانت تران الحمد لله طوبيو نفركسوا عنا
10: اعطيني ما فما كان يا حاتم قال له جي كل جيل وجيل وكل وقت ووقته ما يزمكش معناها انت كجيل معناها بعيد على الجيل هذا في الامر منطق الاشياء ماكش باش تفهم لبسته
6: ماكش
10: تفهم لوكو ماكش باش تفهم ضمارو ماكش باش تفهم لي كود نتاعو وماكش باش تسنة الحياه وبوتيتر ماكش باش تحب فنه بوتيتر معناها كي في وقت ما كان فما عبد الحليم وام كلثوم وعبد الوهاب وكذا ومن بعد جات موجه اخرى نتاع فن اكيد انه الدبا هذا تقال وقتها وشكون هم هذو وشنو هالاغاني القصيره وهالكذا ومن بعد سي بون الناس كل ولا تغادي اكثر من الاغاني الاخرى مثل الكلاسيك من من من يتغير الوقت
6: يتغير الموضوع انا خلطت عليهم وخديت كي طلع العبيد الكل مش فهمته معناها مش دخلوا فيك الكل فنانين وقتها
7: كيما انت ولي جاي نعم في حاجه ديفيرونت
6: تفوا معناها سي سا
10: يلا نمشيو الحادثه سارت

أسماك قرش معروف أنه موجود فيه أسماك قرش باش ينقذ راجل عمره 42 سنة طاح بكرسيه المتحرك الكهربائي في الماء وكان يصطاد إذا بي يلقى روحه طايح في البحر. الشيء اللي خلي قاعد شدد في أنبوب مدة 30 دقيقة لين جاء البوليس هذا واللي هو اسمه ويليام ونجح في إخراجه سالم. الحادثة هذه صارت وشرطي هذا مترشح أنه يتحصل

0: كان تحته ساعة
1: بحري يحوم غادي معنى البقعة كلها ركانين
0: نار محبلة
1: اسمك جايب شار محبلة ورمية سايد فميش حبل يا اخي سايل باش تلقى حبل وانت متعدي البقعة ذيك كل حجر متاع بورت ولا منعرشينة
0: نانا نتصرف نعمل فزاعة رفاق اذا الركان يدور وقتها باش موت الزوز رفيقه
1: يا منه يا منه
0: هو قمر
1: خلي عبد
2: حرام القمار
1: هز حياه تلعب بالدين
0: لا مش
1: هز حياه عبد على كتفك تخليه يموت وانت قدامه
0: انا هذين تحسب
1: بيان سور نو ناس هو في القانون نو اسيستونس ا بيرسون ان دونجي
0: سامحني معناتها
2: وعلى كرسي رفيق
1: اي ومقعد مسكين
0: سامع بروفيسور القانون هذا الجميع معناتها واحد بحاسي لازمني انا ندخل نعمل له اسيستونس هذا قانون في تونس
1: في العالم مش في تونس
0: حتى نموت مع واحد بحذا سيت نقص بحذا سيت
1: خليه ياكلوا ماله تدخل
0: ندخل
1: اسيستونس تتحاكم اي والله
0: برافو
1: اي سؤال تعملها ولا لا
0: رفيق نار محبل من الله
1: ما ترميش رامي بالحق بليش
0: ليه
1: حاول تعاون وما تترميش ناصر
3: لا ما ترميش
1: ما تترميش نقيب
2: بوليس هذايا بطل ما نخيل
1: لا, لا. سندريلا
4: انا قطوسه نرمي روحي على خاطر
1: لا لا بالحق
4: والله نجم الركان انا نجم نعاون ونرمي روحي
1: انت تنجم تعاونوا في مريسك نتاع الركان يختف لك ساق يختف لك
4: ما نجمش حياتي اصلا مش تولي دمار كان نخليه ونمشي مستحيل
2: انا نعملها خاطر كان جير الركان جعارة وكلي ديجا صيد
1: لا قاعد يخرب الركان ولو ريسك الموجود
2: نعملها بارفليكس
1: دونك فما حاتم
4: ضميري كان بكم
1: شنو
0: والله وانت
1: حتى كينا ذي صارت لي مرة في شط قليبيا
0: وين؟
1: في شط في قليبيا
2: وكعب قاروز
1: والراجل كبير عمره وقت 64 عام اسمه عم محمد الغربي ما نحبش انا نحكي شو عملت حبه يخرج يحكي في الاعلى
0: هذا برا شوف والله
1: اسمه عم محمد الغربي ما نحبش نحكي شنو عملت
0: بحكي بالورو بمولاك وانت رابيد نعم
1: يلا الأخبار ثم نعود رف ماك للتسعة ونص
5: خليك قريب فيم ورجعين
6: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
7: فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار كونكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار
8: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul حتى 100 ميجا et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
7: عندك Orange.

موجز التسعة عادي ونفهم. صباح الخير. وزارة الصحة تفيد بأن اللقاح ضد الإنفلونزا بسيط وآمن وفعال، يحمل فئة الهشة من المضاعفات والاختطار وهو موصى به خاصة لكبار السن 65 سنة فما فوق، المصابين بأمراض مزمنة على غرار أمراض القلب والجهاز التنفسي والكلى والسكري ونقص المناعة والنساء الحوامل ومهني الصحة. وأكدت الوزارة أن اللقاح لا يسبب الإنفلونزا بل يحمي من جميع أنواعها، ويتم تحديثه كل سنة ليتلائم مع تطور الفيروسات الثانية. وأشارت إلى أن أفضل وقت للتلقيح هو قبل الشتاء، لكن يمكن استخدامه حتى فيفري أو أكثر بعد استشارة الطبيب. جلسة عمل خصصت للنظر في إعداد برنامج عمل مشترك لتثمين مخلفات النخيل واستغلالها على نطاق واسع في التغذية الحيوانية بمقر ديوان تربية المشية وتوفير المرعى. وتندرج الجلسة في إطار تكريس مبادئ الاقتصاد الدائري وتثمين مخلفات النخيل في مجال التغذية الحيوانية والحد من كلفة الإنتاج بما يضمن استدامة منظومة الإنتاج الحيواني وتعزيز الاعتماد على الموارد المحلية المتاحة وفق بلاغ للديوان. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن وضعها على ذمة العموم للقائمة الأولية للناخبين للتصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس

0: المحلي بالعروسة من ولاية سليان عن الدائرة الانتخابية المحلية مصرتة، وذلك ابتداء من اليوم لغاية الخميس القادم بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بسليان وعبر الموقع الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. والهيئة تؤكد أن باب الاعتراض على قائمة الناخبين يفتح ابتداء من يوم الجمعة القادم إلى غاية السبت 17 من الشهر ذاته، لافتة إلى أن مطالب الاعتراض تودع بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بسليان، وأن جميع المطبوعات الخاصة بالاعتراض على قائمة الناخبين موجودة على موقعها الإلكتروني. رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليان الأزهر الأسود يفيد بأن صابة الزيتون للموسم الحالي تراجعت مقارنة بالسنة الماضية باعتبار أن الصنف المهيمن شتوي ويخضع للمعاومة وبسبب العوامل المناخية التي شهدتها الجهة خلال الصائفة الماضية. إلى الشأن الدولي، صحيفة وول ستريت جورنال تقول إن إيران كثفت استعداداتها لاحتمال استئناف الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية، فعززت دفاعاتها وحصنت مواقعها النووية وحجدت أنصارها وهددت برد أوسع وأكثر قسوة على واشنطن وحلفائها في المنطقة وفق تعبيرها. وتأتي هذه التحركات تحسب لضربات أمريكية محتملة عقب انتخابات التجديد النصفية المقبلة، في حين حذر مسؤولون إيرانيون علنا وفي محادثات خاصة مع مسؤولين إقليميين من أن الجمهورية الإسلامية ستلجأ إلى تصعيد إضافي في الشرق الأوسط إذا شنت الولايات المتحدة لهجمات جديدة. المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل يقول إن زلزالا قوته 6 درجات هز بنما أمس، مضيفا أنه كان على عمق 35 كيلومتر.
1: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM، صوتكم.

0: القهوين القيروان باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

كل خميس وجمعة. تب بعد تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

يكمل معاك نص النهار. أوساخ كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين، ونهار الحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكس نورمال وعندك مع الحكاية البارانورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من 10 لنص الليل.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. واجهت العادة ما بين اللي راف ماجور توت سويت لكويز
1: كويز.
0: سؤال رقم واحد فن من أخرج الفيلم التورسي سلطان المدينة
2: غنيه لوتيوب وشنا
0: 1992؟ من كان مخرج هذا العمل؟ زيدون يلا
2: لا إله إلا الله
0: محمد رسول الله سلطان المدينة
2: نوري بوزيد
0: يا سلطان المدينة
3: غايب شكون نوري بوزيد
0: نوري بوزيد رامي
2: ذويب
0: المنصف ذويب
4: نوري بوزيد
0: نوري بوزيد
5: فريد بغدير
0: فريد بغدير
6: حاتم المنصف ذويب
0: المنصف ذويب الجواب الصحيح حاتم رامي النقيب منصف ذويب جواب صحيح نقطة
6: النقيب ما قالش
0: مصر لا ما قالش عندك الحق بلا منصف ذويب صاحب النقطة هو رامي وحاتم بالحاجة. السؤال الموالي
2: أما موقف أميمة يا رفيق
6: بارك الله تبارك
2: الله بسم الله ما شاء الله بعد النجم يحكي بالغصة باش يموت في برنامج يحب يحكي ما نجم
0: يلا السؤال الموالي في أي سنة أمام جمال عبد الناصر قناة السويس؟ زيت
2: 90
0: أو 1990 أمامها في الجنة أمامها في الجنة دونك هكاك يا وديزي صغار تسمع فيك نقيب
4: 72
0: تحية صديقنا معز منوبي جوابه صحيح ناصر
2: 60
0: سندريلا
5: 58
0: رامي
7: 64
0: 26 جويليا 1963 الأقرب ناصر قداش قلت
2: 60 56
0: أنت قداش
5: 58
0: مال أنت الأقرب سندريلا نقطة 1956 26 جويليا أمام عبد الناصر قناة السويس قناة مصرية عربية شركة مصرية عربية نقطة للسندريلا. السؤال الموالي عندكم المعلومة أكيد ونستحضروا الذاكرة ماذا يسمى مع ماذا يطلق على من تتساوى حسناتهم وسيئاتهم يوم القيامة
2: ويدخلوا كان برحمة ربي
0: يتساوى وقد شو اسمهم زياد
2: المتعادلون
0: المتعادلون نقيب
4: الرحماء
0: الرحماء ناصر
3: المتنافسون
0: المتنافسون العرق بدا يتعمل
2: المتوازنون
0: المتوازنون
5: نعرفها
0: حاتم
6: حاتم نعرف
0: يلا
6: الأنفال
0: سندريلا
5: الأعراف
0: الأعراف جواب صحيح السندريلا نقطة السندريلا نقطة جواب صحيح. السؤال الموالي
6: الأنفال شكون اسمهم
2: سؤال جيد
0: الأعراف موضوع والأنفال موضوع هذاك تنشوفوه في سؤال جديد من هو صاحب هذه القولة زيدون ناحية تليفون زيادة دع عنك لومي فإن اللوم إغراء وداوني بالتي كانت هي الداء من هو صاحب هذه القولة فريد
2: بغدير
0: فريد شوقي سامس السرق ألقاب أشب فريد شوقي سندريلا
5: قيس بن الملوح
0: قيس بن الملوح ناصر
3: نجيب محفوظ
0: نجيب محفوظ رامي
2: المتنبي
0: المتنبي حاتم
6: الإمام الشافعي
4: أبو نواس
0: أبو نواس جواب صحيح للنقيب دع عنك لومي فإن اللوم إغراء وداوني بالتي كانت هي داء أبو نواس اللي قال في الخمر الشيء الكثير ثم سبحان الله اللي بعد حياته
4: كسرت الجرة وسقت الأرض شرابا قلت وديني الإسلام وليتني كنت ترى
0: مثلا من الأقوال اللي قال ولكن بعد آخر حياته هو اللي قال يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، مالي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم أني مسلم. ما نتخلى على ربي بيبقى له أنا مسلم، ما تلوحنيش يا ربي. وباب كبير من حسن الذن، شوف العبد وين يكون، شوف العبد كيفاش يختم حياته.
2: قلنا على ربي رفي،
0: كلنا ندعيه بحسن الخاتمة، وعمرك ما تسخر من عبد هو على معصية ولا في ثنية بعيدة. ما تعرفش كيفاش ربي يختم له إفكتيف، ما هو يهدينا أنت زعما، أنت يهدينا الكل، مش يهدينا الكل إفكتيف.
2: نعيش.
0: شكرا. السؤال الموالي
2: شيخ البشناق.
0: يلا السؤال الموالي زيدون، من هو مؤلف رواية رجال في الشمس؟ رواية عظيمة
6: عربية الرواية
2: طبعا. لا بنغلاديش.
0: يلا زيد. رجال في الشمس. يلا
2: لا إله إلا الله
0: محمد رسول الله.
2: محمود تيمور.
0: محمود تيمور. حاتم
6: المنفلوطي.
0: المنفلوطي. نقيب.
4: طه حسين.
5: توفيق الحكيم. توفيق الحكيم.
0: توفيق الحكيم.
3: العروسي المضوي.
0: لا العروسي
3: المضوي
2: منظره هو العروسي المطوي.
0: لا لا
2: ميخائيل نعيمة.
0: ميخائيل نعيمة. كملت حياته مش قلت
6: منفلوطي.
0: هو الصحفي نعرفش كان تعاونكم.
4: جورج إبراهيم الخوري.
0: أديب.
6: أديب وصحفي مصري.
2: محمود درويش.
0: لنديس الموالي.
6: جبران خليل جبران.
0: لنديس الموالي. أبو عبيدة.
2: محمود درويش.
0: لنديس الموالي.
6: متاع مصر ذيك.
0: كنافة.
2: تركي شيء. شو اسمه الكتاب شو اسمه؟
0: جوجليه معناها قدامي. رجال في الشمس.
2: رجال في الشمس.
3: كنافة.
6: كنافة.
0: كنافة.
2: سوري معناها.
5: لبناني.
0: أديب صحفي أبو عبيدة.
5: خائل نعيمة.
6: عرفته هارب على الاسم.
0: ثلاثة.
2: شو اسمه هو أبو عبيدة؟
0: اثنين.
2: غسان كنفاني.
6: كنفاني.
0: كنفاني.
4: كنفاني.
2: جعيتوا له هكا البر.
0: غسان كنفاني. نقطة مستحقة. جواب صحيح. غسان. لا معناه أنه غلط مستحضر الاسم بالغلط. سي واحد تعمي موار.
2: أنت مقتنع.
6: مادام صدقينك.
0: يلا زيدونة برافو. السؤال الموالي، ترتيب دول أوروبا حسب عدد السكان. دول المنتمية للقارة الأوروبية حسب عدد السكان. الأولى هي
2: روسيا
0: 144 مليون نسمة. من يحتل المركز الثاني في القارة الأوروبية؟ نقيب.
4: اليابان.
0: أوروبية.
4: أوروبية.
0: كنت استوار قبلنا.
4: أنا
0: إيه خاطر قلت لي أوروبا اليابان. يلا
4: ألمانيا.
0: ألمانيا.
2: فرنسا.
0: فرنسا.
3: إيطاليا.
0: إيطاليا.
2: ألمانيا.
0: ألمانيا.
5: ألمانيا.
0: ألمانيا.
6: دالي بولونيا.
0: المركز العاشر رومانيا. بولندا تسعة. أوكرانيا ثامن. إسبانيا 49 مليون نسمة. سبعة. سادسة إيطاليا 59 مليون. فرنسا الخامسة 68 مليون. المملكة المتحدة الرابعة 69 مليون. ألمانيا الثالثة 84 مليون. مركز
6: اليونان.
0: إلى حد الآن كل الأجوبة خاطئة. مش اليونان.
6: إسبانيا.
0: لا
5: لا إسبانيا.
0: نعطي أنديس.
6: إنجلترا.
0: نعطي لا نعطي أنديس.
6: إنجلترا.
0: لا أنديس. زيد ناحي تليفون. نيسان.
6: نمسا.
2: نمسا.
3: برتغال.
2: سويس.
0: نيسان. لنديس الموالي.
6: تركيا.
0: فاروق.
5: تركيا.
0: تركيا. جواب صحيح. حاتم بالحاج.
6: ديما ننسيوها ليه في القارة
4: الأوروبية.
0: وانا جيبيا بريسيزي قلت في القارة مش في الاتحاد الأوروبي.
6: خاطر حتى روسيا زاد
0: 86 مليون نسمة. نقطة تمشي حاتم بالحاج. السؤال الموالي، وانا سميت لكم الأبطال نتاع أشرف تاك. نيسان جوردال فاروق.
2: نسخر جانا اليابان.
6: اليابان.
0: نيسان خام. نيسان كرهب. لا نيسان حبيبة أشرف.
2: مانيش كنا كيف
0: يلا السؤال الموالي زيدونا.
5: ايفت ايفت يحبنا الموالي ونحكيه بالتركي.
0: زيدون السؤال
5: بوبويلي.
0: السؤال السؤال السؤال يقول
6: قول.
0: حاولوا نلقاو سؤال سهل. ما لقيت لكم سؤال سهل، كل الأسئلة صعبة جدا.
5: من البيت أشرفتيك.
0: عربية، ما معنى شخص قريب؟
5: قريب
6: قريب قوي ولا قريب؟
0: قريب قريب بالآه، قريب هذا الشخص قريب،
2: عنده الهلوسة،
0: عنده الهلوسة، نقيب
4: قريب يدي ما عنده الريب، مش كيك
0: عنده الريب، لا
2: قريب من العائلة،
0: قريب من العائلة، قريب قوي قوي،
4: قريب من البعيد.
0: ليش تهتش برشا يا ناس؟
2: اللي فلوك
0: فلوك رخامة، فلوك رخامة، مش خص يلا.
5: غامض،
0: غامض، لا
6: نعرف،
0: قول
6: طويل القامة،
0: ده علاقة
5: نعرف،
2: خواف،
0: خواف،
6: كريم، جدي،
2: ليه هي قريب من الريب،
0: كريم شنو جدي، شنو الادجكتيف جدي،
2: اسمه لقب هذا،
0: كريم جدي،
6: فما حاجه هكا في الكرم،
0: السؤال ماهيش في علاقه بالكرم، القريب هو
2: الذكي، انسان ذكي،
0: البصير ذو الفطنه، نعتبر ذكي الاقرب، جواب صحيح، هو الشخص المتوقد الذهن الذي يتصرف بذكاء وفطنه،
5: زيد قريب هو
0: النقطة تمشي لزياد المكي. من هو مؤسس علم الاقتصاد الحديث ومن أشهر كتبه ثروة الأمم؟ زيدون،
2: جيرارد،
0: ستيفن جيرارد، بعد قصف ليفربول مشيك يلا نقيب.

0: أدامس
1: أدامس ميث نعتبر الجواب صحيح للسندريلا نقطة للسندريلا نقطة نقطة نقطة أعطيني نتيجة باش نعرف شكون الرابح يلا يلا يلا سكور نتيجة
2: زيادة
1: حاتم وزياد اثنين أميمة ثلاثة نقيبة واحد رامي واحد ناصر صفر المواجهة ما بين أميمة حاتم
2: وزيدون
1: وزياد يتعدلوا يتفوز سندريلا السؤال يقول يلا زيدون
3: يخليني روح فرحان
0: يخليها تروح رفيق ما تبارة
1: من هو الممثل الذي جسد دور الملك فاروق في مسلسل الملك فاروق سنة 2007 زياد
0: عصام الهلندي
1: عصام الهلندي
0: ديمتر خف
1: اللقب حاتم
4: مش يحيى فخراني
1: يحيى الفخراني ليه عندك الإمكانية بس جواب صحيح 2007
3: طيب حسن
1: جواب صحيح لسندريلا الجواب صحيح لسندريلا وهو تيم حسن نقطة وفوز عن استحقاق للسندريلا تيم حسن برافو لسندريلا وكان أخذت نهاية حلقتنا لليوم شكرا لكامل الفريق شكرا زيدون شكرا نقيب سندريلا حاتم ناصر رامي عزيز في الإخراج حسام يحيى في الإخراج الرقمي ريم مخبي في الإعداد جيهان السليني في الإعداد بعد شوية جعفور في ساعة سعيدة نص نهار ابتساب في هنا تونس مني لكم أحلى تحية ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام باي باي تشاو تشاو
5: احنا صوتكم في ساقس
6: على 91.2 ديوان فام خليك قريب فيم وراجعين
7: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران اي نعم دو زيكران ليكران اريير تاع الاونور بلاي فانسي اكران تكتيل تجاوب بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين باتري 6000 ملي امبير تشدك حتى للنهارين 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار بري بوبليك كونسيي اونور بلاي فانسي دو زيكران دو زيكسبيريان Un seul téléphone.

0: عدادي ان شاء الله زينه وخفف ليلين.
1: لطف عليك لطف عليك والله الحمد لله لطف عليك جعفر الحمد لله اللطف لطف عليك
0: الحمد لله الحمد لله
2: الحمد لله والشكر لله
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.

0: الحمد لله يا حمد ربي يا مستمعين
1: الحمد لله دائما وابدا
0: مستمعين مستمعين يا حمد ربي
1: الحمد لله.

0: يا فتاح يا رزاق يا عليم يا ربي العمل عليك. 39 دقيقة اليوم منيش أنا باش نقول لكم صباح النور، ثم شكون باش يقول لكم صباح الخير؟ حاضرين
1: حاضرين
0: حاضرين السادة المستمعين، حاضرين
2: حاضرين.
0: تفضل خويا، مرحبا بك.
3: صباح الخير.
2: صباح الخير،
3: نهارك مبروك، نهارك زين.
0: مرحبا بي، مرحبا.
3: صحة الأيام منفى إن شاء الله اليوم، استحضر ضحكة عاد تبنن تفنن فواح تساوح، شوف سنين تلوح ترشف من غير ما تتقشف، تبل تنشف عنق تعنق بنك دمق خمم متعمق، كنت نجم تحلق حلق صحة وفرحة تروح وتطرحة العقل والجرحة، عندك السرحة وزيد ثنية مروحة مسرحة. هيش بابا فيرا نحبك ويلع في الشويرة، عبر على رأي كلهم بين اليوم والبارح تويرخ وتبس في خير توس وربي يكتب القسم.
2: أمين يا
0: رب. هو نفسه، هو نفسه ذي تعصب أخير، هو نفسه اللي عمل غنية أخرى بالنسبة لي أنا ما نجمش. كان تربطهم ببعضهم تعصب أخير. قال يبقى يعبر عن توس. ليه تعصب أخير؟ عصام مريت محله فمن ولا.
2: هم هم هم. جدا.
0: هو نفسه سما تعطيني سيد المخرج.

0: هاي توكلنا على الله. وين ما كنتوا ان شاء الله هلكم اسعد ايام زي نوبات صباح النور.
1: يا صباح النور جعفور بلطف عليك الحمد لله اللي انت لاباس. صباح النور ريم, صباح النور رافا, صباح النور ربايب, الناس الكل في الغجي, الناس الكل يسمعوا فينا. نهاركم اسعد ابرك الايام ان شاء الله يا ربي, ديما تبداو في صح.
0: امين
1: ان شاء الله ديما تبداو في صح ان شاء الله. نهاركم مبروك
0: يا رب العالمين. تحيه بربي للطبيب وللفرامل وخاصة في من ولا للسيد اللي بنجني سميته البنج. انا اقسم بالله جيتكم بالبنج ان شاء الله. طلعت البنج تعرفوني عاد حقيقي ولا مش حقيقي؟ والله يا سلمى اختي فهمني ولا فهمني, راني تو جيتكم بالبنج اختي. ربيب صباح النور
2: زين جعفور, صباح النور اي ان شاء الله ربي يخضريه ويخلي السيد رفع. دونك ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بسم الله عليك يا جعفور, ان شاء الله لاباس خويا باللطف باللطف باللطف لاباس بحول الله. زاد المستمعين ان شاء الله يكونوا لاباس, ان شاء الله يفيقوا على خبير مزيان. ما نعرفش هكا احساس فما برشا باز ناس فيقت على حاجه مزيان, ما فيقش على حاجه مزيان ان شاء الله يا ربي يجيكم حاجه باهيه وكاع.
0: الحمد لله يا ربي ان شاء الله كل ما يعطينا باللطف. الحمد لله يا ربي, الحمد لله يا ربي. شكرا دره لطف عليك جعفر. شكرا دره الا دره قالت لي ان شاء الله باللطف عليك
2: يا اخرين كلهم كلهم.
0: صباح النور ريم.
2: بونجور جعفور, صباح الخير ان شاء الله باللطف يا جعفور. اللطف عليك, صباح الخير الناس الكل, ربيب زينب رافع اصدقائي واصدقائنا اللي يسمعوا فينا, الناس كل ان شاء الله نهاركم مبروك سعيدها وكالطقس باهي, الدنيا مصاحبه ترشريشه مطره باهي ان شاء الله, ويتعدى النهار مزيان كيما تحبوا انتوما. اقعدوا معنا حتى نص النهار.
0: حلو النكته نتاع رافع نتاع امتحان فوجئي البارح حكيتها في الكهرباء لاولادي ماتوا بالضحك
3: في بالي
0: والله ضحك ياسر ياسر طلعت.
3: I know.
0: امتحان فوجئي اي وقت اللي قال ماما اعطونا امتحان فوجئي
2: قعد متفاجئ
0: اي قالت له ايش عملت قالت فاجأت والله ضحكته
3: طناني ما حكيتهمش طناني
0: لا
3: انا اصبحت مستبرد طناني الله طناني. صباح النور والفل والياسمين, مسك بس مسيك بس لطف عليك مسو مسك بالنسيتك فاش يقولوها حسيلو لطف عليك مسو سي جعفر وكل الفاس مولاد. باش نحكي لك بوينت باش نحاول نقومك من البنج نتاعك. عندي نكت البنج, عندي نكت البنج وبالله من هنا نداء للكلينيكات اللي يسمعوا فينا الكل, كان تحبوا يعني تفيق شكون يفيق من بطريقه طبيعيه بالبلونت مرحبا بكم. نجم نخدم بيو صحيت نجم نفيق. النكته اليوم البوينت اوف ذا داي, بوينت اوف ذا داي
2: البوينت
3: رومانس رومانس
0: بال
3: هاي رومانسي فهمت شي من التقنية دي جيليان. قالت له العين في العين أحبه عسكري رياضي ورومانسي. قال لها أهلا وسهلا معاك العقيد كريستيانو القبلي. معك العقيد كريستيانو القبلي
0: ثلاثة مرات والله يبي يشلموا مرات نمشي جيبهم والله يا ناس
2: والله ريت كي هذا ما تضحكش هو من نوله يبدا عارف يبدا ميزان يقول فيها وحاش
0: والله ضحكتني. عنده ميزه مصاطة, عنده كاليتي تاع مصاطة شفتها مره في فيلم هنداوي
2: كاليتي تاع مصاطة
0: رافع لو كان يشارك مسابقة عالمية تاع مصاطة يجي ثالث لانه الهنداوي هذا اللي هذا مات في ثلاثة ثواني الاولى جبر بي مات في الفيلم ماست ياسر حتى الموت نتاعو كانت ماستا ماستا ماستا لدرجة لا توصف. رافع شارك شارك شرف
2: ميرسي
0: ميرسي
3: ايه ميرسي ميرسي عايش
0: شكرا للسيد رافع. بعد شويه عندي اسم رواه
2: رغم البنج
0: اي
2: البنجي
0: كذبت في البنج
2: بالله عليك سي البنج
0: نمشيو مع زميلنا حنا بعد المجلس شكون تاع
2: الوير
0: شكون ايز بوج البنج شو تاع البنج تيم تاع ديجيتال
2: ويف
0: انيس الغول فوالا انيس الغول هاي هاي تفضل هاي
4: سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
5: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. And guess what?
6: مع أوريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على بلي ماي أوريدو.
7: أوريدو طور عالمك.
8: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
9: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتخ ميزاجور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فم. كائن التارديغراد كائن غريب ومش برشا ناس تعرف وتعرف خصائص الخارقة للعادة وتكوينه البيولوجي ومكانه وطريقة عيشه. التارديغراد حيوان يمكنه العيش من دون ماء لعدد سنوات وما يتقلقش في درجة حرارة تكون قريبة من زيرو أبسولو أو إلا 273.15 درجة أو لزيرو كلفين. يمكن له حتى لا سيرفي في اون اكسبوزيسيون ديريكت أو فيد سباسيال والعيش في الفضاء من دون أن يموت. هذه كل حقيقة مش خيال علمي بل حياة كائن ميكروسكوبي يعيش معنا في الأرض وتحديدا دون موش دو نو جاردان. التارديغراد يخفي في حمضه النووي ميكانيزم دو ديفونس خارق للعادة خلى باحثين يابانيين يفكروا أنهم يزرعوا هذه الخاصية في الخلايا الإنسانية. نتيجة هذه التجربة باش تغير علاقة الإنسان مع الغادياسيون في المستشفيات وحتى في الفضاء. السر اللي يحمي التارديغراد من الإشعاعات النووية هو البروتين كي انفلوب سون ADN أو DSUP وما يعبر عن بالإنجليزية دامج سوبريسور. هي موليكول تقوم بعمل البوكلي موليكولير اللي يلف الحمض النووي ويحميه من أي شوك حتى لو كانوا دي غادياسيون. بعد دمج لو جين DSUP في الحمض النووي البشري لاحظوا الباحثين اون ريدكسيون دو 40% في الكاسور دي ADN كيف يقارنوها بخلايا بشرية عادية تعرضت لنفس كمية الأشعة. هذا الاكتشاف باش يغير الكثير في الميديسين وفي الاكسبلوراسيون سباسيال المستقبلية. أعلنت شركة أنثروبيك على تحديث جديد في سياسة استخدام ذكائها الاصطناعي كلود ليسمح لها بإنهاء المحادثات إذا كان المستخدم يكرر سلوك قاسي أو مسيء من دون مبرر تجاه النظام، وإذا كان يتحدث مع وكيل الذكاء الاصطناعي بقلة أدب ويعامله معاملة سيئة جدا كما شفنا أخيرا في مقاطع فيديو على المنصات الاجتماعية. الشركات المطورة للانتليجنس ارتيفيسيال تحب تضع حد لهذه الممارسات وتغيير علاقة الاستخدام، وأنثروبيك تقول أن القرار لا يشمل الانفعال العادي أو النقد الحاد أو حتى الاختيارات البحثية، لكن يستهدف فقط الحالات المتطرفة من الإساءة المتكررة. الهدف هنا مش فرض المجاملة أو الجنتياس على الجميع، لكن ضبط نمط سلوك اعتبرته أنثروبيك خارج حدود الاستخدام المقبول. القرار هذا عمل جدل كبير لأن البعض يشوف أن الحديث عن القسوة تجاه الذكاء الاصطناعي يدفع لجعل هذا الأخير قريب للإنسان أكثر من اللازم، وكأنه أصبح كائن يشعر بالأذى والحزن، وفي المقابل فما ناس أخرى تشوف أن الفكرة لا تتعلق بالمشاعر الآلة لكن لضبط سلوك معين والبعد عن الاعتياد عن العدوان اللفظي حتى مع الأنظمة، لأنه بعد يمكن أن يعكس هذا على التواصل البشري نفسه. هل أن أنثروبيك فعلا تريد تربية مستعمليها أم أنه فما أمر آخر مخفي خليها تجبر مشتركيها أنهم يحترموا كلود اللي هو ربما في يوم من الأيام باش يتعلم نفس السلوك ويتصرف بكل عنف لفظي ضد الإنسان؟ خبر فني سينمائي يخص الجزء القادم والخامس من الفيلم المنتظر ماتريكس، اللي على الرغم من الاستقبال البارد اللي عرفوا جزء The Matrix Resurrection فانه الوارنر بروس ماهيش ناويه تدخل على واحده من اشهر سي فرانشيز ولي بلوز اوبليماتيك في تاريخ السينما العالميه. الفيلم باش يكون من كتابه واخراج درو جودارد اللي خدم قبل افلام كيما كولفرفيلد وسول سور مارس. ماتريكس 5 باش يكون واحد من

0: فنون القتال صحيح.
1: فنون قتال. مغني؟
0: نعم.
2: مرحبا بي.
3: راب.
2: بدينا خاطر
1: عندك جنجون
0: سمارة شكون
1: جنجون
2: ربي يفرج على شكون.
4: هل
3: مش راب بي
4: ليه هل
1: هل طربي طربي
2: انا من
0: هنا طربي طربي طربي طربي طربي
1: تحية
0: شديد طربي طربي طربي
2: طربي عنده أعمال عربية
1: مديم طربي دونك عمل عربي
0: عنده عمل لما عربي
2: للي أعمال معناتها مثلا شارت في العالم العربي عنده غنية مثلا صورة كليب مثلا مديم
0: مغني ما نجيبش نجاوب عليه سمح
4: هل يعزف هل يعزف على آلة هوائية
2: يعزف على
4: آلة هوائية يعني
2: معناتها يعزف ناي كلارينيت
1: آلة هوائية
0: باش نقرب لكم شوي

0: بيتك
1: بالصيف بشي
2: يا زينب رك رك تحومي حول مكان اقسم بالله
0: جانا انفيتي
2: جانا انفيتي
1: وين
2: لا مناش نقول
0: في استوديو ولا برا
3: استنى عندنا دو زانديس
0: اوت دور
3: عندنا دو زانديس
2: اي
3: انا قربت جاي الوقت باش ادم والقروين انا عرفت
4: اه ليه ادم القروان وجبت
0: سيبو عاد جي هذا ادم جي هات
3: ادم اللبان
0: ليه ادم اللبان عاد ادم اللبان عاد بلا صوت
2: يا جماعه يا جماعه يا مستمعين اليوم اسمه نغم لكل مستمع باش نحيو فقرتكم
3: بالحق
2: نفضلك خاطر شفتها في القاعه قابلنا نغم لكل مستمع شنو تحبوا تسمعوا مع ادم بسم الله ما شاء الله
3: تبارك الله
2: قديش تطور في بالكم يقرا موسيقى في الجامعه واخذ البكالوريا
0: تبارك الله عليك
5: في بالك اللي جاب حضرنا في البلاتو اللي عملناه في القروين
0: وقتها مازال يقرا تو في الجامعه تبارك الله
4: في بالك وين ريناه اخر مره
2: وين
4: عطيتك تروز انديس ادم القروين وجبت سي معز
2: في
0: اختريم
4: اختريم
3: في الوطيه يس
2: في الوطيه
4: جاي في الوطيه
2: بربي قبل الاخبار
4: مازال ما خديش الكاشي نتاع
3: عنده تعليله تبارك الله
2: تعرف علاش نحبه ناحي الموسيقى لانه وقت اللي استدعيناه في القروان اول مره انا عرفت به قلت له كلمه الختام قال لي نشكر محمود البارودي نمشيو للاخبار بعد شويه متحلفين تفضل
6: سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1

0: de l'info. Flash News.
1: موجز والعشرة ديوان فام عسلمة. وزارة التجهيز والإسكان تعلن أنه في إطار إنجاز مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة القسط عدد 2 والمعروف بالمدخل الجنوبي للعاصمة عن انطلاق أشغال طبقة السير على مستوى منطقة جبل جلود، مما يستوجب تحويلا جزئيا لحركة المرور إلى ممر إلى 2 من الممرات في كل اتجاه، سواء للقاصدين وسط العاصمة تونس أو الخارجين منها باتجاه سوسة، وذلك على طول كيلومتر تقريبا لمدة أسبوع انطلاقا من اليوم الثلاثاء. ودعت الوزارة كافة مستعملي الطريق المذكور إلى اتباع الإشارات المرورية الدالة الموضوعة على ذمتهم والتخفيف من السرعة قرب حظيرة الأشغال. كلفة أشغال مشروع تكملة تحويل المستشفى المحلي بمارث إلى مستشفى جهوي صنفي باء بلغت 12.7 مليون دينار، كما بلغت نسبة تقدمها 20%، ويتمثل هذا المشروع في توسعة هذا المستشفى بإضافة عدة أقسام تتمثل في قسم جراحة بطاقة 20 سريرا وقسم أطفال ب 14 سريرا وقاعة إنعاش تضم 4 أسرة ووحدة لطب الرضع ب 4 أسرة وقاعتي عمليات ووحدة تعقيم ومقرات فنية، علما وأن الطاقة الجملية لهذا المستشفى تبلغ 40 سريرا. والملعب البلدي بمارث الذي يشهد إنجاز أشغال تهيئة بكلفة تبلغ 900 ألف دينار بلغت نسبة تقدم الأشغال حوالي 90%، ومن بين مكوناتها بناء 4 مدارج بطاقة استيعاب جملية مقدرة ب 745 مقعدا وتشتمل على منصة للصحافة. ووالي جابس يتابع تقدم أشغال مشروع إتمام تأهيل مركز التخييم والاصطياف بالزارات، وهو مشروع بلغت كلفته 4 مليون دينار وتقدمت أشغاله بنسبة 75%، ويتضمن وحدة سكانية وثلاث وحدات للتخييم ومطبخ ومطعم ومقهى ووحدة أنشطة وفضاء في الهواء الطلق وساحة وحديقة. عمادة المهندسين تعلن طرح 5 مشاريع استراتيجية، 3 منها في تونس مع إمكانية توسيع نطاقها ليشمل القارة الإفريقية، وتتمثل في إحداث مراكز متخصصة في الهندسة والابتكار الصناعي والتكنولوجيا الزراعية الحديثة والأمن الطاقي والشبكات الكهربائية الذكية. كما اقترحت عمادة المهندسين إحداث أكاديمية صينية عربية للتكوين الهندسي المتقدم، إلى جانب إنشاء منصة مشتركة للمشاريع الهندسية والابتكار ونقل التكنولوجيا، وذلك في لقاء التبادل الهندسي الصيني العربي الذي تحتضنه العاصمة الصينية بكين. إلى الشأن الدولي، المتحدث باسم الحكومة الإيرانية يعلن تخصيص العملة الأجنبية لجميع الأنشطة غير ذات الأولوية بقرار من الرئيس الإيراني نظرا للظروف الخاصة التي تمر بها البلاد، فقد تم إيقافها.

0: نائب رئيس البرلمان الإيراني يقول إن الولايات المتحدة فشلت في حشد حلفائها في الصراع مع إيران، مضيفا أنها تقف وحيدة في سعيها لتحقيق أهدافها. ونقلت وكالة إيرنا الإيرانية قول الرئيس الإيراني إن تهديدات الرئيس الأمريكي الأخيرة لإيران دليل على ما وصفه بحالة اليأس الأمريكية.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

0: سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر والتوت ليكيب.
1: رجعنا لكم على 10:08 دقائق. تحية للسادة المستمعين اللي سمعوا فينا من مكان وخارج ولا داخل حدود الوطن. إن شاء الله ربي يشفي أي إنسان. قولوا آمين.
2: آمين.
1: إن شاء الله ربي ينجح أي إنسان قصد مشوار. إن شاء الله يا ربي ينجح. قولوا آمين.
2: آمين.
1: هاي توكلنا على الله وربي خلص الكمبيالات التاكسيات. كمبيالات والوجهات التاكسي الكمبيالات والنقل الجماعي كمبيالات. إن شاء الله ربي خلص الكمبيالات. البرجولية التاكسيات.
3: 1,450,000.
1: تتصلك تاكسيات. تتصلك لومو. تتصلك أقسم بالله يدبر لي من الليل. والله يا تاكسي. تو أنت مهموم وكذا وتسوق وما زعما تبتسم للكليون. وكذا وانت تخمم في الكمبياله. اوزر كليون اوزر كليون ترى في كمبياله انت توا اوزر ايامات معدودات بحول الله سات وفرش فهمني فليس ما فليس يولي كدايس حافظ شوي انت انزل شوي على الخدمه ما يسالش نتعاونوا نسكن داكوردو وعرضت لكم جرب التاكسيات نعرفكم خويا قلوبكم رحيمه وكذا مره كبيره كذا فهمني ولا متعدي كذا تسبق هز لا مش بليش هز سيدتي سادتي ليدي زنجتل من مدام زيميسيون قدموا لكم الفنان. انا بالنسبه لي انا لو كان يكمل الثنية هذه ويخدم على روحه ويقرأ على روحه أولا عنده مواصفات أولا مرض دي والدين أنا نعرف تاريخ أني ولد ونعرف شكون لنصيه أول مرة
3: البارودي
1: نستقبل مع بعضنا الفنان الجميل والحساس آدم اللبان.
4: يا آدم أهلا أهلا
5: يا جعفور صباح النور
1: الله الله
5: يا جعفور

0: الله الله
1: بجميع الحضور
2: شهر بيسمعني يزيدها في ساعة سعيدة.
3: ايوه
2: نسيت
3: صح
2: مرحبا بكم. لا مرحبا بك سيبني مالي. مرحبا بكم في ساعه سعيده.
0: مرحبا بك
2: ايوه ديريكت لحظه. مرحبا بكم في ساعه سعيده وان شاء الله ايامكم كلها فرحه وحسن
0: وبهبه. مرحبا

0: بلاه هي بيدها وزيد أيوة. ورافع عنده فقره جديده
1: تحسني يا اياه وقاعدين
0: فقره جديده زيد قولها غناها باش علي دارا تعرف خاطر زيد فقره جديده اللي مات
1: رافع زيد فقره جديده
0: صحيح فقرتين برا نحن صرفنا
1: ورافع زيد فقرتين جدود
2: والله مو حاج
1: يا ادم جعفور
2: اولا من الساعه مبروك البكالوريا
1: ايوه
2: عم ناوي خدنا البكالوريا
1: مبروك عم ناوي مظاهرة 2025
2: خطرين
3: فهمت ما شاء الله
2: عليك عمين اللي عنده الوالدة والوالد كيجوا بعدها عندها عمين
1: أيوة.
3: ليم تجري
2: عمر الخسارة أولا الساعة أنت جيت فهمني ولا باش نعملوا تو بروجرام اسمه حفلة على غفلة
1: أيوة.
2: أنا تو قاعد نقرأ في أميرة فهمني ولا شهلور قتلك يا صاحب الجاه
1: أيوة
2: احنا باش نبداو بيا صاحب الجاه
3: بيه.
2: ركز معايا وبيطلب من فريق ساعه سعيده عندنا مواطنة جات بعدين هنا قصد ربي للحج ان شاء الله ربي يكتبها لها
3: امين امين
2: نحب ونعملوا غنايه تقعد لنا ديما في الارشيف للحج وللعمره وكذا فهمني ولا هذيك سبيسيال ومن بعد خويا باش تعمل لنا
0: طهور
2: عباره وثيه ولا طهور ولا عرس
0: طهور طهور يخدم
2: ثلاث اربع غنايات كوكتيل للسد المستمعين
3: خليه يشرب ريق وخليه يعمل شربانين
0: يشرب يشرب
3: أيوة. والله بالحق علاش هكا
2: بديت نفيق من البنجي
3: والله
2: جعفور لا ياك هواي نبداو يا صاحبي
1: انت انت على حاله البنج غنيك طبيب جراح خير
2: هكا
3: والله حلو في بقعده
0: غنيت البلوك
3: والله
2: صحيح مشكلة دخلنا في رفع
1: لا لا لا لا لا
2: اتونسيون السادة المستمعين بربي قوي شوي في الصوت صوته ممتاز جدا جدا جدا جدا فهمني ولا باش نسمعوها هذه باش نسجلوها
1: هذه صاحب الجاه غنيتنا غنيه القروان وبالمناسبه نشكر ايمن لسيق مش محمود البارود ايمن لسيق خاطر هو اللي هزني سجلتها صاحب الجاه كم كادو هو هي اللي تابلو لهنيه باش بديتك
2: صحيح برس امك الغنيه اللي عملتها انت وكرابير شو اسمها ذيك
1: بن حمامه مدحه
2: مدحة
1: برحمتك حتى هذية تراث من
2: اسمعني فاروق دبرها لي مدحة ونحطوها من بعد هذيك زد حلوة يس هاي توكلنا على الله

0: والله مالنا جو.
1: بسم الله ما شاء الله علي.
0: ما شاء الله علي.
2: قلت اليوتيوب قلبته.
3: ايوه
0: والله والله ما شاء الله يا ادم. بسم الله ما شاء الله. ان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى.
3: يعيشك يا جعفر
0: خويا. عندك حنيه في الصوت ورقه واحساس فهمني والله والصدق.
4: ما شاء الله
1: ما شاء الله
4: والله ما شاء الله عليه
0: فهمني. وزاد قرالنا خويا باش ولينا حاجه كبيره.
4: لا لا لا هذه باش نقول لك الجمله اللي يقولها جعفر باش نسرق من عندك.
0: سيكون لك
4: سوف يكون لك شأن كبير في
0: عظيم إن شاء الله.
4: شأن عظيم في العالم العربي
0: مش
4: والله في العالم العربي
1: إن شاء الله.
4: هات تشوف
0: الدوم
3: قل لي
0: توا فهمني ولا بدينا بيا صاحب الجاه فهمني ولا أصدقائنا على اليوتيوب برجولية هاي ركزوا معايا وشجعوا لي آدم آدم واعطيوا الأعداد لآدم تمام. توا أخويا باش نعملوا غنية عمرة حج تم شكون مشوق جد بحذنا الحاجة كما قلت إن شاء الله
1: إن شاء الله
0: نسمع عليها الخير. يا رب باش نعملوها فهمني ولا في الخطر خطر قصونا اليوتيوب كان عملوا غنية من فهمني.
3: أيوة
0: نخدم في مخ شوي
1: باش
0: نحطوك ديركت
3: نحطوك
0: مع الحاجة تبدأ تدور في مكة وكذا. بسم الله ما شاء الله فهمني وإن شاء الله قصده بيتربي
1: فهمني. إن شاء الله
0: نحب غنية على مكة فهمني ولا على المدينة
4: ومن بعد بالله غنية على البي اف او جماعة اللي عدوا في البي اف او
1: اللي
4: خلينا نخدموهم الكل سي جعفر نحطوهم عندنا بلوك
1: ستوك ستوك
4: هو كودي ما
0: حضرين. حاضرين
3: حاضرين
0: هاي باباي
4: هاي.

0: ما هي قمر والله حبيت يغني قمر.
1: شو ركن داني راهي أغنية بتاع تشويق راي.
0: هي لا لا لا
1: هي معنى
2: صي وصلنا بتاع
0: صلنا والله والله استاد بالله أشهد أن لا إله إلا الله ولا محمد.
1: ليه ما تنتصور هاي العبيد تولي مشوقة وكل دموع والدنيا حسيلوا.
0: لا لا لا أغنية هالي مرة
3: ذكرني
0: اللي أنت وامك
3: برش أغنيات غني دوم
0: هذيك هذيك اللي بتاع مكة وقتها مكة المادي ثم واحدة مش نورمال. أعطيني العنوان طبق لك هي ولي
3: ودي لسا
0: هيا هيا بجهب بحب اسمع هيا مش حط جينيريك للحاج
4: بلين بعد قمرنا
0: هيا بلين قمرنا يا هادم بجهب
3: جس جس اللوج على البارول فيسع فيسع
0: ايه لوج على
2: البارول خليه ويخون فيسع
4: انتو تو تتلوج خلينا قمرن
0: لحظة قمرن انتي
4: انا قمرن
3: ايوه قايد له
4: قمرن
0: مدام
2: تحب لا الحقيقة نحب ياخو راحته لا لا
4: ياخو راحته معروف الغنى
0: معروف ياخو راحته موجودة
1: انا بدي هو فنان هو يقول اللي يحب
3: ايوه
1: هو فنان يقول اللي يحب
0: نحكم فيه ولدي
1: هو ولدي كحكم انا نخليه
3: على اسم ولدك ديجا هيك هاو بليك
1: مشي راه بغنى افرح بيه جيب حاجة ضيفه بحاجة سبحان الله
4: اعطيني هالماء ديجا
3: سي بون ميموري ودي لي سلامي
0: اه نسبه بصراحة تفضلي
3: ودي

0: sorma.
1: Allah Allah Allah.
2: بعد شوي بسمع ايش مين هلا يا ادم. بسم الله ما شاء الله
1: احلى جعفور.
2: يعني كانت رالي كومنتير بسم الله ما شاء الله الناس كل قالوا لك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. مازلنا مش نستغلوك استغلال فاحش فهمت ولا
3: زيد قمر بالله. فما اوديتوري يحب ما اروعك
0: هو حسين الجسمي
4: اروعك
1: لا نبيل شيء
0: لا نبيل شيء سمح
2: لي سؤال. انت اقرب غنيه ليك مثلا
0: تحس روحك والله خليه
2: مستحيل مثلا هذيك غنيتك لو كان نقول لك شنو غنيتك
1: في التونسي بون هو قريب للجو اللي كنا غنيو فيه صاحب الجاي نقدر الله نحبها برشا والوالد زيد يحبها برشا حببني فيها برشا
2: ليه حط هذه في الليست نقدر
1: أيوة.
2: الله زيد فريتا
1: زيد
2: نقدر
1: الله
3: في الغربي في الشرقي
2: في
3: يعني.
2: الاخرين
1: في الاخرين ذي غدرتوني به
0: قلت لك قبيله على غنيه قلت لك يعطيك الصحف مثلا
1: اغنيه هذه تحبها انت مش انا نحبها
0: شوفها شوفها قدام المستمعين
5: انا سميت لي الفنان
6: ان شاء الله زينه عرب يا رباب ان شاء الله زينه
2: البنج عطى مفعول شنو هي الاغنيه الشرقيه ترتاح لها وتقول هذه غنيتي
1: والله فكرت ما اروعك وانا برمجت حبيت انا واصحابي في الانستيتيو حبينا نعملوها خاطر عملت زوز اغنيه تونسيين حبيت
0: وملا فيديوهات وضربين فيديوهات تفرج ما شاء الله محليه معلق
1: والله جعفور عندك فضل كبير
2: فضل كبير انا حر فلوس
0: البنج عمل مفعول
2: فضل كبير طب شو اللي تخدم على روحك بسم الله ما شاء الله مهرجان
0: ربي وفقه يا رب
2: 10%
1: اوكي
0: لازمك تخدم المانجر نتاعك
2: عندي ظروف وكذا
5: جعفور 1%
2: على 10% استغلال فاحش سيبي
1: فاحش
5: حقيقه
2: فاحش اسمعني تعطيني ضريبة ما أروعك نعملو بوز
1: أوكي
2: ضريبة ما أروعك
1: أيوة
2: أوكي هذه نهديها لكل إنسان يحب إنسان ويحب يقول
1: له ما أروعك
2: ما أروعك أما هو يا إما حاشمي هدي برانها قولها ما أروعك
0: قولوا أسمع سيدة
2: قولها ما أروعك ليجي واحد آخر قولها ما أروعك
0: صحيح والله صحيح
2: لا نداء عاجل امشي لها قول لها ما أروعك
1: أيوة
2: خير من اللي يجي واحد يقول لها ما اروعك ما تخليهاش في قلبك
1: اقوال ماثوره زي جعفر
2: اي اقوال ماثوره انت ايش خاسر برا لها قول لها ما اروعك
1: ثم تنهى دوقا
5: امشي اعترف
2: امشي اعترف بربي اللي يشوف الفيديو هذايا عرضه بالصدفه ما مش صدفه برا لها اللي تحبها مقصوده راه برا لها اللي تحبها قول لها ما اروعك وراني نحبك وناوي الخير امشي لها
3: طب وبرا قالت لك عايش خويا
2: ايوه
3: انا قلت لك عايش خويا
2: وبره عايش خويا مشكل المشكل
5: وين المشكل
2: هاي ما اروعك
5: روعه انفيليت
2: انا على قلب البنج
5: انفيليت
0: انت معذور
2: خويا
5: انا
2: اللي
5: تريت البنج احنا ديما بنجي
2: حلقه البنج بتلكم ايدي
5: نقول لك

0: Aroa.
1: والله
2: برافو يا ادم
3: ولا قلت زيد
2: ميل
3: فن
0: فما زالي رياحي تو بعد
1: وصلي وصلي وصلي كان عندي كان عندي سؤال لبسي نحيت وانت شدي بعد اذنك اليوم جاب حدا نظيف هذا كيما ولدي فهمني ولات باش نعملوا بوز صغيره
0: ايوه
1: باش نعملوا بعد كوكتيل بعد مباشره باش نرجعوا للريتم
3: العادي
1: ايوه الكونديكتور العادي نعملوا بوز
0: تاكل حاجه
1: شكون طلب منك لو يعشقني
0: لو كان يجيبوا لي لو كان يجيبوا لي في داي المرجان
1: هذيك نتاع زيد غرس
0: نتاع زيد غرس
1: نجموها
0: بالطبيعه كل شيء نجموه ان شاء الله
1: حول الله فاصل باباي
4: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص النهار مع جعفر وتوت ليكيب هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوان فام صوتكم

0: الجرائم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعد. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقائع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
1: ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1.

0: سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
1: العشر 32 دقيقة تحية للسادة المستمعين اللي يسمعون فينا من مكان وخارج ولا داخل حدود الوطن. طبعا صباحكم إن شاء الله نهاركم مبروك. تحية للناس اللي يسمعوا فينا خارج حدود الوطن كما قلتوا داخل حدود الوطن, وتحية لأصدقائنا على اليوتيوب. أدعو السادة المستمعين كل طو يدخلوا اليوتيوب, ادخلوا اليوتيوب لأنه اللي بيسمعوه بيشوفوه وراه مش ذكاء اصطناعي.
2: ما شاء الله
3: ما شاء الله
1: اللي
3: تبارك الله.
1: وباش تسمعوه حقيقة راه ما هوش ذكاء اصطناعي. في الذكاء الاصطناعي ساعات فهمني ولا تشوف فهمني ولا يستحضروا صوت الفنان الهادي جويني ويركبوه على شخص يولي هو يغني الهادي جويني ولا يغني مايكل جاكسون ولا كذا. وشفت العديد من الأمثلة.
2: نعم
1: ادخلوا طوال اليوتيوب بشوفوا حاجة عجيبة غريبة لأول مرة. فهمني ولا صديقنا آدم لبان حاضر بحضنا لهنا. آدم عندك ميزة ما يعرفوهاش العباد. أنا نعرف أنا لنصيتك.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: خويا والله نحبه برشا.
4: أنا نموت عليك
1: والله العظيم.
4: والله
1: لك شأن عظيم كما قال رافع بكري, اخدم على روحك وربي عينك
4: إن شاء الله.
5: يبكي بالموال وهو صغير. ريتك يبكي وهو صغير.
3: يا ربي على
5: رافع هذا البكيت نتاعو
1: فنان أعداء النجاح.
5: تحب الماء
4: تحب قمرون هذاك
5: وقت كان صغير يحب الماء هذا.
3: وعنده شجاعة والله العظيم.
1: سيدتي سادتي طويقة في اللحظات هذه ادخلوا لليوتيوب ادخلوا لليوتيوب باش نوريكم حاجة. ادخلوا لليوتيوب عدي لي توا آدم. آدم وجهه صحيت. آدم صباح خير
4: نهارك زين جعفور مرة أخرى.
1: شوفوا في آدم
4: رون نهارك زين
1: رون نهارك لوح لوح
4: هاي لا
1: أثر عليه بوة بوة أثر عليه ضاع. آدم أنت تقلد بطريقة عجيبة غريبة
4: شوي شوي بعض
1: قلده تقلدوا تقلد الفنان الراحل علي الريح
4: الله يرحمه
3: الله يرحمه وينعمه
1: الله يرحمه وينعمه. باش تسمعوا توا آدم يقلد لكم علي الريح. تركزوا معايا تويكا بدا اليوتيوب طالع. اطلعوا يوتيوب يوتيوب اطلعوا يوتيوب اطلعوا زيدوا اطلعوا يوتيوب
5: سي بون فتنا الجو
1: اطلعوا لا خلي يطلعوا اطلعوا يوتيوب اليوتيوب ادخلوا طول اليوتيوب شوفوا آدم. ساعة عايزكم تجمروا آدم على عروساتكم كده باش نخدم انا وياه
4: عامل
5: تيتر يدخل الناس يعني علي الريح يضيف ساعة سعيد
1: هاي اتونسيون من اللي تيتر
3: راهو راهو اقسم بصراحة.
1: هاتلعوا يوتيوب تروع بعد اللي قلت لكم علي الريح اليوتيوب في تصاعد غير مسبوق. اول مرة اليوتيوب في تصاعد غير مسبوق راك عملت ضجة.
4: ايوه شال شال
1: تقليد علي الريح تروع دو ان. Top.

0: يوتيوب بالله بالله
1: بالله والله
2: يوتيوب في تصاعد صاروخي اليوتيوب
0: ايوه
2: عمرها في تسخط في تصاعد صاروخي هاي سيدي هذه على الريح اعطيونا نوت على على الريح وتقليد على الريح هاي تو لا مش تطيبوا شناق تو اخويا بطلب من مستمع قلت لك زياد غرسه
0: حاضر
2: والاخرى شنو مقدر الله
0: ايوه
2: هذه كان نختموا بها مقدر الله
0: هكا
2: نحب
0: باش نسمعها باب
2: لا لا لا فوتوا 500 ساعه اليوتيوب سينو ما تغنيش خويا
1: اوكي
2: لا فلوس لا خالصين لا شيء لا لا يطلعوا يطلع 490 طبعا انا في اليوتيوب يطلع امشي امشي يطلع ما هو قد استنى معي
1: استنى
2: لا لا لا لا يطلعوا 500 تغني خويا
0: اوكي
2: يعطيونا 1000 مش 1000 يدخلوا اليوتيوب
3: والله غريب هاي باساج دو باساج
2: هاي اللهم صل على النبي في تصاعد ماشي في تصاعد حاضرين وصلنا 500 امشي امشي يوتيوب كله تزيد 10 على 10 10 100 على 100 امشي باب امشي باب باش نبداو بالغنيه الاولانيه بتاع زياد غرس
0: ايوه
2: ريم تعرفوا كيش يغني زياد غرس
4: سمعتوا ماله لا نعرف ليه
2: هاي
4: نزيدوا نسمعوا
2: توكلنا على الله

0: هيا
1: ما شاء الله.
2: برافو برافو.
3: ميرسي ميرسي ميرسي. بون سو تعب شويه صباح.
0: يعني بي الله يصلي وسلم على سيدنا محمد. ما شاء الله. صوت تونسي بامتياز، قالوا لك انت صوت تونسي بامتياز. والله باش نقترح عليك اقتراح في المواش، ما تجيش تخدم معنا؟
4: نجي ما نعرفش نعمل.
0: والله
4: والله نجي.
5: كنا ثلاثة جينا إن شاء الله.
0: لا لا لا لا
5: بلاش
0: حتى ما نطلع حد. يقعد يقعد يقعد يقعد. عندك صوت طفولي ومخترق خويا وموش عادي بالكل بالكل بالكل. ونعطيك حاجة تويك، اليوتيوب قاعد في تزايد.
4: أيوة
0: تويك باش نختموا بالغناية اللي هي سميت أنت غناية بوك.
4: أيوة
0: الولد.
4: أي
5: زيدوا اللي هي
4: نقدر الله
0: نقدر الله. زيدوا في الصوت لحظة ما تغني إلا ما اليوتيوب بارتاجيه. اليوتيوب خويا يتبارتاج هو يبارتاجيش.
4: حسك في لايف تيك توك جعفو.
0: خليني خويا.
5: لا يا جعفر
4: كبسه كله.
5: فمش بوسيبيليتي قبل ما يروح آدم يتعدل الاستوديو نتاعنا يسجل لنا زيدوني ساعة في النوم. بالله بجرب
1: بالله تصرف
6: تعرف يا
1: ايه
6: حاضر
1: تو النهار اللي يبدا
6: نعطيو الكلمات
5: موجهين نعطيوك تسجل
0: هكا هذا اللي يلزمك ما تغنيش في حياتك.
1: صحيت
5: زيدوني ساعة في النوم تو نخدموهم بعد
0: نحضروا دوجو. هاي اليوتيوب هاي اليوتيوب 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اسمعوني اليوتيوب. قد ما يغني قد ما تبارتاجيو ويلزم خويا نوريوه رقم في الاخر قداش يتفرجوا في العباد.
4: اوكي
0: حاضر.

0: هلا هلا هلا هلا قدم تحية البابا بربيك أغني تالي
1: تحية لي.
2: ما شاء الله.
3: أرقام قياسية بارتاج على عجلة. ما ثم حتى كومنتير خويا معناته الشيء كبير بسم الله ما شاء الله. إن شاء الله ربي يحجم عليك.
1: أمين يا رب.
3: أحمد عفور. طلتك عزيزة وغالية.
0: ربي يخليك. وأنا فرحان إني بحذاكم ومحليكم وقدشكم عندكم مرسي. طاقة إيجابية. ربي يخليكم وإن شاء الله ديما موجودين.
3: يا طموحة.

0: عليكم.
1: ما انا لاحظت البنات ما عرفوش الضغط والله لاحظت هذا
2: كشفته من اليوم
1: يا ولدي. انا انا انا انا انا حلقه عمري ما ننسى هذه. تعرف خاطرك وحدك لا فرقه لا شيء
3: لا
1: فقرات.
2: بربي ذكرتني في الفرقه. نحب نشكر زملائي
1: اللي سمعنا الاغنيه تبعها في القروش. اسمها الاغنيه تيتر شو اسمه
2: صاحب الجاي.
1: لا لا قالوا ليت في الراب هذه.
2: المدحه
1: مدحه
3: المدحه
2: 6 دامي المدحه الرابر اسمه 6 دامي. قدموا له زاد تحيه. نحب نقدم تحيه للزملائي واصحابي اللي عزفوا معايا في الفيديوهات الاخرانيين.
3: محليهم
2: على الاخر يقراوا معايا. ميسم شمس عزيز وادم. ادم طار
3: وكذا
2: ادم وادم هذاك علاش الفيديو خرج مزيان. قدم لهم تحيه كبيره برشا برشا ونقول لهم ميرسي بوكو ونقول لكم لكم انتم والناس تسمع فينا ان شاء الله على قريب. فما برشا فيديوهات
1: على قريب فما برشا فيديوهات وعلى قريب بحول الله ان شاء الله بحول الله باش نعمل الكل باش تكون انت انتداب
2: الموسم
1: فهمني ولا لا. محلاك ابار الغناء محلاك ومحلى روحك قدك شكا من العيله ولا
3: كيس كيس ما شاء الله.
2: نحبكم برشا والله نحبكم برشا ومن وقت الستون في الديوان في
3: قرب في قريب
2: ونعرف صدمتك
1: اللي اشترك كارت البارود
4: كسرت الدروج انا وقت نتاع
2: ايوه هذيك
1: كيما قلت صوتك ممتاز ولكن نحب الساده المستمعين يسمعوا الاغنيه هذه لانه الحقيقه فيها تجديد فيها جو اخر وريحه اخرى وريتم اخر قوي والصوت معناتها جون جون فيها ثوره انا نحس فيها ثوره. نسمعوا
2: كومبوزيان
1: فاصل ثم نواصل.

0: سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
1: العشرة وخمسين دقيقة رجعني لكم وصلي معكم حتى شليل لنص النهار. من بعد باش نهبطولكم فيديو في ادم يغني في ادم ادم يغني لادم يا حلو تعال نهبطولكم وتشوفوا في ستوريتنا وهي ما غنيش الرافع قمر
2: ادم يغني في ادم في الكركاسة انت
1: في جعفر في فازة حاسيلو تو تكتشفوها من بعد شوي اخر. يلا مشي وحنا تطفيت الاكمل العبارة
0: اكمل العبارة.
1: هيا عنا عمل اثنين ثلاثة أعمال ولكن الرابع جس باش طلعوا لي على الأقل من هو عمل ما قمش بتكملوا العبارة. بين نبدأوا بالمقطع الأولاني هت نبدأوا
3: هاي ريمو زينة
4: هاي حضرينا
5: زيه راشق المرفق هنا والدق في النابة
6: سلمة هاي يقعد يقعد تحبي كويس تاي
5: نه نقعد حذاك انت زيهي نقعد حذا واحد هامل ما يسواش
6: شني يا حسين تحشمي حسني لفظك راهو قدامك رجال
5: هو انت راجل ازاهي انت راجل ازاهي
4: خبرناه
1: سلمى ما خليت ما لبقت ومزيل الافتر حاسيله هذايا في اليوتيوب صني فيها اقوى مشهد في دراما التونسيه في العناوين بحب اقول لك اللي يصير فاهم طلعوا
3: مسلسل العاصفه
2: لا الحصاد
3: الحصاد الحصاد
2: الحصاد
3: نور الدين بن عياد الله يرحمه زي
1: بنعرفه ايه
3: نوردي بن عيد
1: يعطيك صحة جعفور هو الصحيح ما عندكم انتم ايكيب ميرسي انتم ايكيب دونك تفكروش المقطع
2: انا نذكر المقطع في الوحده ما نحشم ياسر كنت فرش
3: والله ياسر
1: حار حرب
3: اخر الرجال ودرا شنو
1: حشكي هكا وحاسي له يقوي شويه كما قال رفع المشهد هذايا ولكن خذيتوا نقاط نمشيو للجينيريك تفكركم بما غير ما نكملوا
4: يا حافظوا رفع نجم يغنيه لنا
7: مغروم بالحصاد
1: يحب
4: الحصاد
1: أما والله كيفاش طلعها عمل تونسي
2: أي حاجة عندها علاقة بالفلاحة نطلعها
4: يحبوا يحبوا
2: يسر فيلاح
4: يحب الحصاد يحب السنابل
3: حلو حتى الجنريك حسرة
1: تفكروا
3: كده يا الزمان
8: الزمان الزمان واحد

0: وانا صاحي.
1: ميرسي يا ربي ميرسي.
2: يعطيكم جميل الصحة. جميل المنصف الأزهر فتح الهداوي دليل المفتاحي بحصلوا كنت برشا برشا ممثلين عندكم نقطة يعطيكم الصحة للسنيجر
3: مش
2: نكملوا معاكم صفر من نقاط السنيفر مزلتوا معاكم شي يلا نمشيوا للسهل برشا وبربي خليك من الإكستريال
1: فضلي
4: حاجتي بشكون يحرك لي قلبي بشكون يحرك لي حساسي
2: رجوش
4: هيك ثم واحدة برك نجمت بالدنيا هي
5: هي ما هي قالت
2: قلت
5: بكري قالوا العاصفة وحسبت لهم صحيح
2: حسبت خاطر طوبة ما جاوبتوش
4: عايش
1: وحسبوها
5: رقوش
4: حتى قلبي كساح كالحجر
2: دينير احكي مع نسيم
4: يدوب كان قدامك انت نريدك نسيم نحب نضمك ليا يا نسيم وحب نطير بيك في السماء حب نطير بيك فوق النجوم
2: ولكن فاروق حب كان حب يوقف الاكستريم
1: نسيم
2: فاروق معناه
5: هل جاوبت
1: رجوش
2: رجوش بي رجوش اوكي اكمل العباره ليه انا عندكم انتوما جعفر انتوما زين ما جاوبتوش قبيله مشيت لهم عندكم هما تكملوا العباره تاخذوا النقطه
1: اوكي انا رايدك نسيمة
2: ايوه
1: نحب نطير بيك نسيمة
5: ديجا قالهم
1: هذوما
2: مقطع شهير جدا
5: كمل
1: نيريدك يا نسيمة
2: ما عندكمش الإجابة نمشيو للفريق الآخر
1: نكمل الجملة
2: تفضل خويا
1: نيريدك يا نسيمة نحب نطير بيك يا نسيمة نيريدك
2: نسيمة
3: ايوا خليه ديما البنج البنج نحترمو
2: شويه
3: والله البنج قاعد
1: والله
2: ما عندك اجابه علاش قصيت على زميلتك
1: كامله
2: الاجابه عندي زميلات
5: ليه انا قلت رجوش ديناري يحكي مع نسيمة
2: اكمل العباره
5: استنى
2: راي بونيوس كي نطلعوا انتم العمل ما بونيوس
5: عطاو يا اخي
2: لا لا سي بون رافع ما ساعه مقطع شهير
3: لا لا انا ما عنديش
5: ما عنديش لا سويت
3: انا بدي ما عنديش نعرف كان التيتر اللي هو رجوش وكنت تحب نسمع المقطع
5: والحصاد
3: والحصاد
2: اكمل العباره الفقره اسمها اكمل العباره باش تكملوا لي بارول ونش نعمل من قطع على الجينيريك
1: ما عندناش
3: خشمي خشمي
1: ما طلعناش
2: الى ديوي نسيتوها
5: الى ديوي تفضل بالحق والله ما
4: شفتها وحدي
1: الى ديوي
4: نحب نعيش معاك نحب نحلم بيك نحبك تحلمي بي نحب نعيش وحلمة مع بعضنا انت
6: لا موافقه
2: لا موافقه
4: موافقه على شنو يا نسيم موافقه علينا نسيم موافق علينا
1: ولا برسوناج
4: موافقة عرسي بالديناري إلى ديوي
2: إلى ديوي
4: إلى ديوي نتكلم نسيم خذ عمر لا تعير تو لا تعير إنسي
2: إرسي فاروق
1: إلى ديوي
5: إلى ديوي
3: ياسر قوي إيماجين البرسوناج اللي هو كرهوه الناس الكل يحس
2: ديناري صحيح غادي
3: وكان هي حبته كان هي حبته يمكن راهو تبدل هو كريمون ما عاد شكل برسوناج
5: فمش من هذه الحكايه نتاع الحب يبدل العبيد
2: خاطر جا كيما كان راكي خليته
1: نسيمه تسمحوا لي
2: تفضل سي جعفر
1: يعني الحقيقه مكتوب بطريقه غير عاديه شخصيه مكتوبه بطريقه غير عاديه الشخصية تكتب بطريقة أنه مثماش واحد شر للأخر
3: صحيح
1: مثماش واحد خير للأخر إيتو الشر للأخر لو كان تلوش في الدوافع تتلقى شكون ردوا شر للأخر ما يتخلقش إنسان شر للأخر وإنسان خير للأخر أقوى مومو بالنسبة لنا التراجيك نجم تشوف في مسلسل تونسي ما عاشوا شخصية الديناري وقت اللي جبدت بيه نسيمة وهو لحظة متاع انتقام وتتسمى الكاترسيس لأنه اللي يتفرج فمني ولا يتشفى السيدة
5: الشخصية
1: ملا برسوناج خدمه ملا تريزا وإن شاء الله يتعاود
5: إن شاء الله إن شاء الله وتصديقا لكلامك شخصية متاع رجوج الكل ما فهم إيه
1: هما الكل مكتوبين
5: ما فهميش حد خير مطلق ولا شر
1: عبد الحميد بوشناق أخطر مخرج بالنسبة لي هو عبد الحميد بوشناق لأنه يكتب بطريقة تتسمى البوزل قطعة واحدة من البوزل البنية الكل تتهد ما ثماش شخصية رئيسية وشخصية ثانوية الكلهم شخصيات فعلة يدافع على الحدث يا معيقة للحدث يكتب مليح
5: وي
1: شان يرجع في مسلسل
5: وانا نحب نسلم على حمزة اللي يلحن مليح
2: تسمع تسمع
5: موزيكا انا فريمون بورتي لو بروجي ومش بارازار انه من البروجي يخرج لو سبيكتاكل كولو راجوج اللي هو قايم على الموزيك
1: انا في ستاتيو مرة كهبطته بعد ما تفرجت لانه مسلسل اثر فيه برشا كتبت مخرج العمل هو حمزة بوشناق وملحن وعازف العمل هو عبد الحميد بوشناق لأنه المسلسل أيضا تبني على نوتة هاي زيد شوي في الصوت هاو الوريت بتاع المسلسل هذه الاتموسفير يهزك في الرحلة
2: موندو آخر
1: والآخر ينقش حلوة حلوة
2: صحيتو شباب، هذا اللي يمنع اللي ما عندكمش نقاط. ديزولي
1: باللي قلتو كله كترسيس.
2: والله العظيم نون
3: رجوج ليه طلعناش
2: يعني. قوانين اللعبه لا تغير. ساعه جاوبت علي زميلتك واللي هي نورمال عندك انت، دونك باش تاخذ نقطه زميلتك.
3: بريسيزيون قلت لك رجوجه ثانيه.
2: اتس اوكي ليها فماش نقاط.
1: اللي بعده
2: ميساج شو اللي بعده؟ عمل عربي مش معاش ما طلعوليش نول مسرحيه، باش طلعولي البارتو نتاع الاكستريك. علاش ماذا بينا نركزوا في الكلام باش نتوما تتفكروا الكلام الثاني. تفضلوا خويا.
0: ليه التشاؤم ده؟ خلي عندنا حته تفقلولة.
5: تفقلولة طبعا، بكيزه وزغلول، سهير البابلي. تفقلولة. انا هانم وحفضل طول عمري هانم.
0: تفاؤل تفقلولة.
2: ركز في التفاؤل.
5: لا لا لا، مسرحيه مسرحيه. عنق الزجاجه.
1: عنق الزجاجه.
5: صح صح صح.
1: قالوا لنا
2: سنه 80 حط

0: ضربوا الفيل لو افقدوا عليه.
1: ملا سوي البابلي الله يرحمه ينعم.
2: عندي انا
1: أقوى كوميديان في عرفتها مصر.
3: فهم برشا مقاطع محليهم. فهم برشا مقاطع تستحق أنكم تعودوا تتفرجوا من جديد. نقطتين للسناجر، نقطة واحدة للسنابل.
1: برافو
3: سويت الآخر مسردات الإخبارية.
4: تفضل. شكرا.
5: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب. ديوان FM صوتكم في جيبس على 99.1.

0: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90 ديما فما الإكسترا تايم تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب 2-3-4-3-5 متاع العشية على ديوان اف ام سبور غرام
1: ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز
2: موجز الحديث عشرة ديوان اف ام عسلمة. قيمة صادرات تونس من زيت الزيتون بلغت 4 مليارات دينار موفى سبتمبر 2026 مقابل 2.9 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025 مسجلة زيادة بقيمة تناهز 1.1 مليار دينار أي بنسبة 37.4%. وتؤكد هذه المعطيات التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء ضمن نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية الأهمية الاستراتيجية لقطاع زيت الزيتون في منظومة الصادرات التونسية باعتباره أبرز المنتجات الغذائية الموجهة إلى الأسواق الخارجية وموردا مهما للعملة الأجنبية ومساهما في دعم التوازنات التجارية للبلاد. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يلتقي برئيس التحالف الألماني للصحة لبحث سبل تعزيز الاستثمار والشراكة بين البلدين في المجال الصحي. واتفق الجانبان على خطوتين عمليتين ل 2027 تتمثلان في زيارة وفد اقتصادي ألماني إلى تونس يضم مصنعي الأدوية والمعدات والتقنيات الطبية وتنظيم منتدى تونسي ألماني للصحة لبعث مشاريع استثمار مشتركة وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة اليوم. نائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم محمود صماري يؤكد أن القطاع الفلاحي في جهة سيدي بوزيد يشكو العديد من النقائص والصعوبات خاصة الضياعات الفلاحية الدولية، لافتا إلى أن صابة الزيتون الموسم الماضي بقيت على رؤوس الأشجار ووقع جني المحصول في شهر مارس وهي فترة متأخرة جدا مما تسبب في ضرر كبير لأشجار الزيتين وفق قوله لديوان فهم.
3: النشاط الرئيسي في ولايتي يشكو العديد من الهينات والمشاكل باش نطرقوا اساسا الى الضياعات الفلاحيه الدوليه والاشكاليات العقاريه في جهه المركب الفلاحي الطويله. المركب الفلاحي الطويله هذا حقيقه في اشكاليات كبيره. المركب الطويله هذا 6500 هكتار منهم قرابي 370 هكتار سقوي اللي هو يمثل 185 هكتار شمالي و187 هكتار زيتون طاوله وهذا يسقى عنده مصادر ماء، وعندنا 6100 هكتار بعلي فيهم على 105000 أصل زيتون. البعلي هذا متضرر بشكل كبير خاصة مع ارتفاع الحرارة في السنوات الأخيرة وفي الصيف فارط تحديدا. رأوا المركب الطويلة هذا وكان استغلوه رأوا معناتها رأوا استثمارات ما هي استثمارات للولاية الاقتصاد الوطني عموما.
2: إلى الشأن الدولي إصابة 37 تلميذا في الجزائر بجروح متفاوتة الخطورة أثر انحراف حافلة للنقل المدرسي بولاية الشلف وانقلابها صباح اليوم وفق ما نقلته وسائل إعلام جزائرية. وزير الخارجية المصري يقول أن القاهرة ستستجيب لكل ما تطلبه السعودية وذلك ردا على سؤال بشأن إمكانية تقديم دعم عسكري مصري للمملكة العربية السعودية في مواجهة الحوثيين. وأضاف الوزير أنه سيتم تقديم كل أنواع الدعم دون أي تحفظ.
1: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.

0: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم
1: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90. ديما فما ليكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب. 2-3-4 من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان فام. السبور غرام.

0: سبوتكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: على 93.5. كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
2: 11:14 تحية للسادة المستمعين وين ما كنتوا. اسمعني باش نجيب لكم شوية موجات إيجابية، مش شوية، برشا
3: برشا
2: موجات إيجابية. تحبوا موجات إيجابية؟
3: تحبوا والله.
2: تحبوا موجات إيجابية ولا مستمعين؟ تحبوا موجات إيجابية ولا
3: جاوبوه
2: يا رب. تحبوا موجات إيجابية؟ بيان سور. يا زينب يا زينب،
4: نحب جعفر، نحب.
2: تحبي موجات إيجابية؟
4: نحب.
2: اوكي، ساعطيكم موجات ايجابيه. اقعد رافع، اقعدوا
3: بالموجه بالموجه ولا الكل مع بعضهم.
2: شنو هي؟ باش نعطيكم موجه ايجابيه عالميه.
3: يا سيدي
2: التونسي اللي يسمعوا فيا، فيها طاقه ايجابيه، فيها فرحه، فيها لمه، فيها عيد ميلاد. سيدتي سادتي، اليوم عيد ميلاد جيون 21
5: سنه. هابي بيرثدي.
2: عيد ميلاد سعيد جيون 21 سنة. عيد ميلاد سعيد جيون 21 سنة. ركزوا معايا يا مستمعين يا مستمعات، راهو جيون ما يجيش يدي فارغة، عيد ميلاده صحيح 21، أما راهو باش يدللكم. ركزوا معايا، مانيش باش نعاود، باش تدوخوا باش تدوخوا باش تدوخوا، والحاضر يبلغ الغايب. يا سادة يا مادة، اليوم عيد ميلاد جيون 21 21 سنة. دلال وكادوات هبال ما تخطرش على البال. وين كالعادة جيون يزيد يدللنا بالعفريات وبرشا برشا كادوات، واللي إن شاء الله يكونوا من نصيبكم. قولوا أمين
5: أمين يا ربي. أمين أمين.
2: هالمناسبة السعيدة هذه يحط على ذمتكم حتىش الواحد نوفمبر، حتىش الواحد نوفمبر ان غرون جو، حتىش الواحد نوفمبر الحاضر يبلغ الغايب. ركزوا معايا باش تعيشوا معاه فرحة العيد ميلاد ويربحكم برشا كادوات اهبال في اهبال. هيقولوا لي شنية الكادوات؟
5: جاي يا اخوي جعفر،
2: يا جيت لتركيا
5: اربع ميجي،
2: اربع مش مش فواياج، مش اثنين، مش ثلاثة، أربعة. لحظة،
6: أغنية تركية.
2: أربعة كراهب إلكتريك.
5: واو.
3: لا لا. وش ما سمعت عود هنا دي قضية قضية.
2: أربعة كراهب إلكتريك.
3: سماسي.
6: أربعة كراهب إلكتريك.
2: زوز موتورات إلكتريك.
6: الله.
2: ديزس 26 موجودين.
5: بين بين.
2: مفاجأة كبيرة.
3: لا أكثر من هكا.
2: سيداتي سادتي، بمناسبة عيد ميلاد جيون 21، جيون باش يربحكم بقيمة مش 10 ملايين، مش 20، والله مش 30، بقيمة 40 مليون فلوس في الكارت فيه.
5: ما
2: برشا كادوات اخرين يستنوا فيكم الحقيقه، كادوات دو فالور، صحه للي باش يربح، باش تشاركوا وتكونوا من الرابحين. ساهل ياسر، ركزوا معايا، قولوا لي كيفاش نشاركوا.
3: كيفاش
2: اولا الساعه تسكاني الكارت فيد نتاعك، تسكاني الكارت فيد نتاعك في اللي بورن اللي موجودين على ذمتكم في اللي في المعطى في
3: الفيجيون.
2: دونك وباش تشيخوا بدلال وهكا تكونوا دخلتوا في القرعه وان شاء الله تكونوا من الرابحين. ما لفاش تستناو، امشيوا الجيون، شاركوا في الجرون جو هذايا، عيشوا فرحه، فرحه العيد ميلاد، برشا افريات، برشا ربح، برشا كادوات يستنى فيكم حتى الواحد نوفمبر. جيون
6: يا
5: بلالنا.
6: والله كل طون باس فيت.
2: نعاود لكم 20 سنه، نعاود لكم خويا، نعاود لكم خويا كيفاش تنجم تشارك. تسكاني الكارت فيد نتاعك فهمني ولا في اللي بورن اللي موجودين على ذمتكم في اللي بير مارشي نتاع جيون فهمني ولا، وباش تشيخوا بدلال وهكا تكونوا دخلتوا في القرعه وان شاء الله تكونوا من الرابحين. نعاود نذكر مال، امشيوا لجيون، شاركوا في الجرون جو، عيشوا فرحه العيد ميلاد، برشا افريات باش الربح يكون من نصيبكم انتم، برشا كادوات يستنوا فيكم حتىش 1 نوفمبر. الاولاد البنات جيون
5: يا مدللنا
2: يا مدللنا. ميرسي جيون.
1: كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
0: سويي اليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7 وكمل مع الراف ماج للتسعة ونص، الدوزيام ماتينال مع الساعة سعيدة حتى النص النهار. أهم الأخبار في هنا تونس حتى للمغي ساعتين. ستوب كانك من أصحاب القلوب الضعيفة رد بالك تحل الراديو. الغونديفو مثل الجمعة في ناجة تريبينال ودريبة. الكرة عندك مثل الأربعة مثل ثلاثة الخمسة في إكس غتايم. وكل خميس وجمعة تبع بعد تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة. في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: مثل البرهان يكمل معاك النص النهار. أستاذ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكاية البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتير من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات. حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: ديوان فام. صوتكم في جيبس على 99.1

0: تحية للساده المستمعين الكل، تحية لأنيس نيس. أنيس نيس يسمع فينا مباشرة، وقالكم البرنامج هذا راه يجي برنامج تلفزي. هذيك الساعة أنيس نيس، ميرسي خويا
1: أنيس نيس.
0: براسي قلت براسي قلت
1: ما فماش أنيس
0: ورحمة أمي لا ثم لا أنيس.
2: ربك يطلع فما ولد اسمه أنيس يسمع فينا من نيس.
0: أنا شو هو؟ نجيب يسمع فينا من نيس.
2: هو نجيب أما نحكي أنيس.
1: أي أنيس بربي يبعث لنا على انستغرام ولا يبعث لنا.
0: يبعث لنا. صفا الأمور لوريتم عجبكم الريتم؟
3: والله لوريتم كريشندو تحفون مزيان.
0: كل مرة نمشي ناخذ جرعة بونج ونجي.
3: والله هيا هيا هيا
1: شفما
3: زني سجلها هذه والله
1: معناتها بعد ادم نسمع
3: اغاني ادم زاه
1: علاش هكا

0: زيدوني سويعة. هاي زينب واحدة كيف. زيدوني سويعة في النوم, زيدوني سويعة في النوم. يلا
1: على مضض
0: ما نحبش نفيق نقوم, زيدوني سويعة في النوم.
2: سبعة
1: مرسي يا فتصحة رب
3: العالمين. فما انرجي فما
1: ايجابي. عندي لكم الميجة,
4: نحب ننسحب من المشروع بتاع
1: الغنيه. عندي لكم ميجة ايجابي. ميجة
4: طفيك.
1: عندي لكم ميجة ايجابي.
4: قول
1: خويا مش خارجك من
4: محتاجين. والله محتاجه
1: ربيب. عندي لك موجه ايجابيه
3: خويا. تفضل نسمعك.
1: يري ما عندي لك موجه ايجابيه.
4: لمجه
1: رافع. والله عندي لكم موجه ايجابيه طايره. والحقيقه يلزمنا نستغلوها. احنا طور راس لازم نستغلوا الموجه الايجابيه دي.
4: يا جميل.
1: قريت مؤخرا التوانسه الكل خايفين على اولادهم. ولا انا غلط؟
4: صحيح. وربي يحمي الجميع.
1: امين يا رب العالمين. ولينا نخموا اكثر في اولادنا. نخموا عليهم في القرايه, نخموا عليهم قدام المكتب, نخموا عليهم من المخاطر اللي موجوده المحيطه فهمني ولا واللي تهددهم. صحيح. وتهدد صحتهم واستقرارهم وتوازنهم النفسي. ولا أنا غلط؟
4: صحيح.
1: إبن باش نعطيكم معلومة. من بين أهم الأسباب, من بين أهم الأسباب أنه الوليد ولا البنية يضيع ويحيد هو الانقطاع المبكر عن الدراسة.
4: أكيد جدا. أكيد أكيد.
1: اللي هو كي يخرج من المكتب في عمر صغير 12 11 13 غابة, مش يمشي للغابة مباشرة. تستقبله الغابة, تستقبل وانا واعي فاش قاعد نقول. الغابه باللي فاهم ما ندخلوش بالديتاي. الناس كل تعرف شنو فيها الغابه. وحوش ادميه, وحوش ادميه. دونك ديرنييرمون ثم حدث فهمني ولا, ولكن اليوم شنو نوعه عليه الحدث هذا. وكنت انا لمحت وحكيت فهمني ولا اللي مؤخرا قرى سويس حصلت على ترخيص. ترخيص هذا كيما قلت من رئاسه الحكومه اللي اسمعوا يا مستمعين,
4: اي
1: لجمع التبرعات من الفضاءات التجارية الكبرى.
4: ايواش
1: لجمع التبرعات من الفضاءات التجارية الكبرى. كل الفضاءات التجارية الكبرى اليوم تنطلق الحملة رسميا. اكثر تفاصيل فهمني ولا معانا زميلتي واختي هالة دريدي المنسقة الوطنية لقسم الاتصال بالجمعية التونسية لقرى اسويس. هلول صباح

0: احنا رئيس الحكومه دعمتنا الفضاءات التجاريه انخرطت.
1: نعم.
0: اليوم دور التوانسه انه هما يكونوا اليد القويه اليد الكبيره اللي تمد وتعاون في الحمله هذه باش نجموا نمشيو بها لبعيد. هما 3 شهور صحيح لكن تحسهم 3 شهور
1: نعملوهم الكل في الكل الكل في الكل
0: لكن
1: كل ما نقضي خلي دينار واضح حاله واضح واضح حاله كل ما نقضي خلي دينار 2000 3000 ولا ما يتحسوش 5000 10000
2: ما يحب ينجم يعطي

0: سامحني دقيقة أين شكون؟
1: هذه فقرة اسمها سامحني دقيقة أين شكون في برنامج اسمه ساعة سعيدة. الفريق موجود، أنتم زادة حاضرين، مرحبا بكم الناس الكل ما كنتوا تسمعوا فينا. والمطلوب أنكم تسمعوا المعلومات يمكن تقعد بين 40 ثانية ودقيقة، والمطلوب أنكم تطلعوا الشخصية. حاضرين؟
2: حاضرين.
1: نعطيكم أنديس الشخصيات الكلها تونسي. جميل. يلا نبدأ. الشخصية الأولى تقول أنا دخلت عالم السينما عمري 14 عام أكهو. 1994 جاتني فرصة نلعب في فيلم تونسي، ما كنتش نعرف وقتها لي الفيلم هذا باش يبدل لي حياتي. بعد التجربة هذه وقفت شوية عن التمثيل، ركزت في القراية. 2001 تحصلت على شهادة الحقوق من جامعة تونس، لكن السينما ما كانتش نسيتني. 2002 جاتني فرصة في السينما المصرية، الفيلم كان جريء مثير للجدل، أما الدورة أعطاني شهرة كبيرة في العالم العربي. بعدها في 2006 شاركت في فيلم مصري مهم برشا، والغريب في حكايتي أني ما كنتش ممثلة فقط. في 2004 كملت حتى الماجستير، ماجستير الملكية الفكرية وحقوق المؤلف، يعني عندي زوز عوالم، القانون والسينما. شكون أنا؟ 3 2 1.
3: هند صبري
1: برافو عليكم. صحيحة بالمحامات المخرجة طبعا مفيدة تليتلي وصمت القصور، الفيلم اللي بدل حياتها بالطبيعة، وفيلم إناس الدريدي
3: مذكرات مراهقة
1: بالضبط. إكزاكتو. ما برافو ريم
2: رحمة
4: الله.
2: عمش عرفتها؟
3: عرفها بالمحامات.
2: بالمحابات خطر فاروق. أقسم بالله نخش، اقسم بالله
5: والله
2: اقسم بالله
5: قسما بالله انا
2: رحمه امي مازال واحد
5: والله قسما بالله ما دام انت بديت بالحلفاء قسما بالله انا خديتها من عند فاروق. استنيت كي قلت المحاميه وبالله برلمان اوكازيون نحب نقول كل جولي سورير عند هند صبري.
1: ابسوليمون
5: ملي ابتسامه ومحلى.
1: شو الفيلم المفضل نتاعكم تاع هند صبري؟ فيس فيلمك المفضل سمت قصور كهرب
4: برجع فيلم الحقيقة مثل فيهم ما نهرش
3: في الأزرق.
1: في الأزرق جميل رافع فيلم
3: جزيرة
5: مذكرات امرأة
1: جميل. يلا متعدي. عطيني شخصية ثانية أخويا فاروق. عطيني شخصية ثانية. تقول أنا تولدت في 19 نوفمبر 1967 في تبولب. جدي كان من الناس اللي علموني القرآن، عائلتي عندها تقاليد طويلة مع الأذان. أمين اكتشفت صوتي بطريقة غريبة، كنت نغني مع الأغاني اللي نسمعوها في الراديو. عمري 6 سنين اكتشفت حاجة أخرى، صدى صوتي في حمام القرية. الصوت ولا ليا لعبة. بعدها تعلمت العود، وفي نفس الوقت اكتشفت موسيقى مختلفة تماما عن اللي نسمع فيها في تونس. اكتشفت الجاز. في شبابي خرجت من تونس مشيت لأوروبا وخاصة فيينا، وبديت نبني في هوية موسيقية ما تنجمش تحطها بسهولة في خانة واحدة. غناء عربي، عود، جاز، موسيقى صوفية وتجريب. 1998 خرج ألبوم فتح لي باب عالمي جديد تونسي، لكن الموسيقى متاعي ما تعرفش الحدود. أنا شكون؟ 3 2
4: الحرف واحد.
1: أعطيني ليزر دواز ريم
3: الحقيقة.
1: راف رضا ديك الله يرحمه وينعم ولا قبل رضا ظافر يوس
4: ورقة بيضاء.
1: برافو عليك جعفر، إجابة صحيحة.
4: ورقة بيضاء جعفر والله العظيم كنت أعطيني حرف نتفكر.
1: جميل
3: مش بالضاد.
1: ظافر يوسف موسيقى رائعة وبالحق موسيقى عالمية وبالحق سيانجو اللي يعملوا بيني
3: زنطر مرسي ما كنتش نعرف لي منطبول
1: صحيح جعفر.
2: ظافر يوسف وقت اللي كنا في المعهد العالي في المسرحي مش في بيروت في المعهد العالي في المسرحي الموسيقى متاعه كنا نستغلوها

0: التيث فهمتي ولا بعض المشاهد باي باي تفضلي
1: با جميل
2: معكم بها حديد معكم
1: لا مش بها حديد نمشي لشخصية ثالثة حاضرين نعاود نفكر اللي مازلنا نحكيه على شخصيات تونسية وبغفو للناس الكل اللي طلعوا الإجابة صحيحة به الشخصية تقول أنا تولدت عام 1914 في الشمال الغربي التونسي حياتي ما كانتش سهلة أما كان عندي حاجة واحدة ما نجمش نخبيها اللي هي صوتي. 1938 جتني فرصة بدلت حياتي وقفت على ركح المسرح البلدي في تونس وغنيت في حفل افتتاح الإذاعة التونسية. الحفل كان يتنقل مباشرة على الراديو من غادي الناس بدأت تعرف صوتي وفي الأربعينات قربت من الرشيدية وليت من أهم الأصوات النسائية في تونس. سجلت تقريبا 50 عمل بين قصائد وأغاني. الحكاية الغريبة صوتي عاش أطول مني. 1958 توفيت وأنا ما زلت صغيرة أما أغاني كيما هجر الحبيب عيون سود مكحولين بقات في الذاكرة التونسية. أنا شكون المرأة اللي صوتها ولا جزء من ذكر تونس 3-2-1 صليحة. عندي صليحة
3: عليا
1: صليحة هي الإجابة الصحيحة. برافو عليكم الفريق برافو عليكم صليحة طبعا الصوت الرائع الجميل ما قلتش نبر خاطر كنت ديريكت وما مش طبعا
3: شمال الغرب طبعا
0: تذكر بالفيز
1: الفيز اليوم جعفر القاسمي برافو 3 نقاط كاملة برافو
0: فاصلة صغيرة كسرتي
1: دوخانتنا رفع المجدي توتسويت في رفع ولد الدار احنا مكملين معاكم في ساعة سعيدة
4: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جاف

0: تونس. هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم.
1: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90، ديما فما ليكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب. 2-3-4 من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان فام السبور غرام.
0: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص النهار مع جعفر وتوت ليكيب. رافع ولد الدار
1: وعندي فكرة طيارة.
2: السلام عليكم. عندي اليوم فكرة طيارة في رفع ولد الدار، باش نعمل بطريقة وجيزة جدا. التيتر متاعنا اليوم كيفاش تخلص أقل فلوس في فاتورة الغاز وتسخن في نفس الوقت في الشتاء. سهل برش. اليوم باش نحكيو بريفمون على اون مونتاليتي مازالت ما عندناش في تونس، اللي هو البني اللي يحترم اقتصاد الطاقة. الكلنا قاعدين نبنيو بالياجور، اللي يحب يعمل شوية بوليستيرين في وسط الياجور، أما ما نخدموش في اون إيزولاسيون تيرميك كبيرة برشا اللي هي تنجم تربحنا. يا جماعة قولوا معايا، تعرف توصل حتى القداش في فاتورة الغاز؟ حتى 30% من الكونسوماسيون. البرا في الخارج قاعدين يتبعوا فيه الموضوع هذا، هو المنازل اللي تحترم إيكولوجيك نوعا ما، والمنازل اللي تحترم الاقتصاد في الطاقة. سهل برشا. اللي نحن عنا المشروع هذا موجود عنا في تونس، أما ما زلنا ما ناش مقتنعين به، اللي هو كي نخدمه لكلوازون الجبة متاع الدار متاعنا ولا الجبة متاع البرتمان، ماذا بينا تكون فيها نوعا ما شوية إيزولاسيون. الإيزولاسيون كيفاش نخدمها؟ مش كان بالدوبل كلوازون. راكي تعمل دوبل كلوازون ما تخدمش اقتصاد في الطاقة، يلزمه شوية إضافات أخرى. شنو هما مثلا؟ نجم مثلا تخدم كلوازون بركة، ولهنا تحية لصديقي شمس اللي حكيت معه في الموضوع البارح. نجم تخدم كلوازون بركة، والكلوازون الدخلانية تخدمها بالبلاكو بلاتر. البلاكو بلاتر اللي في وسطه زادنا نجم نحطه بلايك البوليستيرين. علاش؟ على خاطر البلاتر في حد ذاته ينجم يكون إيزولون تيرميك عالي جدا. نمشي معكم ما أقوى نقطة أخرى تكنولوجية وعنا منها في تونس وديما نحكي فيها، اللي هو الجير. دونك الشو نوعا ما نجمو نخدمو زادا ايزولاسيون تيرميك بالشو، واللي هي زادا تنجم تمنعنا وتنقذنا من دا كان عندنا مشاكل نتاع دا. دونك نعملو ان اندوي اشو في وسط الدار. دونك ليبيسور الكل مع بعض وبين البلاتر وبين البوليستيرين اللي باش نعملوه 3 سنتيمتر بوليستيرين 3 سنتيمتر شو والا بلاتر، وهكاكا نجم يكون عندنا دار عامله اون ايزولاسيون تيرميك وتربحنا في فاتوره الغاز في المستقبل. دونك اليوم بريف ما عطيتك، حبيت ندخل اكثر في الديتاي، تزيدوا نعاودوا نرجعوا للموضوع اكثر في رفع ود الدار، كيفاش نحترموا الطاقه ونقتصدوا في الطاقه.
0: رفع ولد الدار
1: وعندي فكره طياره.
0: ساعه سعيده كل نهار من الاثنين للجمعه من 9:30 لنص النهار مع جعفر وتوت ليكيب. سين جيم مع ريم.
3: بونجور.
4: باش
3: نحويك لاباس عليكم. ندخل تو لايف. بسم الله يا سيدك يا بن سيدك. رجعت للحلقه جميله عندها 3 سنين، كانت هكا لما كبيره البلاتو كله معبي تبارك الله، وحدنا هاني وبحدنا احمد وبحدنا تيسير الناس كله، ولعبنا سينجيم. قلت خلينا نجربوا المره هذيا. وقتها جمل تخص كل واحد فيكم بالعربيه، وباش تقولوا هالي باش نو بالانجليزي. نبداو مع اختنا ربيع.
5: الله يعطيك الدودة انيستي. فريمون
3: يعطيني الدودة انيستي. اختي ربيع سهلة مهلة،
5: قولي
3: ركز معايا.
5: قولي احب
3: ربيع تحب التكنولوجيا.
5: اوكي
3: اوكي عندك قلم وستيلو. وتتابع الاصدارات الجديدة.
5: اوكي
3: نبداو دوكا دوكا. ربيع تحب التكنولوجيا، هات
5: شي لاف تك نيوز مثلا. ربيع لاف تك نيوز.
3: تقصد الإصدارات الجديدة متاع التكنولوجيا؟
5: باهي
3: إصدارات ريليزز كانت تحب
5: ريليز.
3: وإلا باهي جميل. رباب لوفز تكنولوجي.
5: السلام عليكم.
3: وإلا أنا ماذا بيا كان ديما هكا نزيدوا شوية رشيرش القدام. She is a tech. She loves technology. She is a tech what?
5: Lover.
3: صحيح. She is a tech lover.
5: حط نقطة روحي.
3: صحيح تحط نقطة. Who follows new releases. وإلا you keep up with the new
4: keep up
3: latest releases. وإلا تقعد انت up to date. ذوما الكلهم تنجم تستعملهم باش تقول به up to date وإلا you keep up وإلا you track the news. ماذا بينا باش صحي تتراكي تتبع up to date وإلا you keep up. خذ نقطة ربيب أحسنتي. خليني نمشي لزينب.
5: مرحبا
3: أختي زينب. زينب تمارس فن المسرحي بشغف.
5: زينب practice theater with passion.
3: به practices theater art ولا theater with passion. with passion بشغف أحسنتي. كنت حب تردها master adverb passion تولي
5: ردي شخت
3: نسأل فيك ماذا بيها passionately.
5: passionately
3: involved in theater وإلا you pursue تمارسين pursues theater with passion. صحيت زينب نقطة. ترى سي رافع
2: بليز دونت
3: دونت جمله حتى شيء
2: نو سبيك
3: اي سيدي رافع يدافع عن مسقط راسه بحماس. رافع يدافع عن مسقط راسه
2: رافع
3: هي رافع يا
2: ان ذا جوفرنمنت بروتكت بومهل
3: بروتكت بومهل
2: بروتكت بومهل اند
3: جي اسم حمله
2: اند if you speak about Bumhal, you are in danger because Rafa, we are so hungry and don't speak, don't move.
3: كيفاش نقولوا الدافع بالإنجليزية؟
2: Protect.
3: يحمي هذيك. يدافع. بارح نحكيوا في الكورة على دفاع. صحيح جعفر. رافع رافع defends his مدينته الأصلية مسقط رأسه. شو نقولوا عليها؟
2: My downtown.
3: لا. تاون صحيحه ما اللي قبلها ما يجيش زينب هوم تاون. كيفاش بحماس
2: with
3: خمم بالفرنسي اذا عندك غاديك الفكره وجيبها كيفاش بحماس
4: with green tension
2: with حماس
3: حماس البنات حماس
5: هما وقال ما تكلموش
2: بالفرنسي نسيت حماس شني
3: بالفرنسي شني
2: نسيت
3: ferveur mais en anglais tu n'as pas n'as pas fiercely de façon
5: férocement
3: ou elle صحيت enthusiastically avec enthousiasme
2: enthousiasme
3: bara sidi nqt ma nkhaliou had
2: bish thank you very much
4: with the fervex
5: rabbi si jafou kima qarrafa no speak
3: no speak
4: no no men no speak no woman no cry
3: سهله هذيا بمناسبه جايين ادم اللبان الجميل بحبنا جعفر يدعم الفنانين الشبان.
4: I pushed. I've been with him.
5: Minutes.
3: جعفر يدعم الفنانين الشبان.
4: Congratulations.
3: وزينب مش ديما تهزك في ثنية صحيح.
5: Support.
4: جعفر
3: يدعم.
4: Supports. Adams.
2: Brian Adams.
5: No,
4: Brian Adams. Me, I have many problems.
5: Jafar.
4: I have many problems and you
2: interfere.
5: What's your problem?
3: Support.
4: Supports.
3: الفنانين كيف الفنانين نقول؟
4: Artists.
3: الشبي.
2: Small.
3: Small
5: business.
4: Minutes.
3: Aye, Jafar.
4: Jafar
3: supports.
4: Supports.
3: Hey.
4: The artist.
3: الصغار.
4: Young
3: artist. الحمد لله يا ربي الحمد لله.
2: ولد عسيرة.
4: I'm danky.
3: صحيح. لا مش danky لطف عليك. Supports young artists.
4: سيبوني.
3: ترى كنا نحب ونقول وش كوني طلعها فنانين صاعدين. صاعدين.
2: ريمانتادا.
3: لا.
5: صاعدين.
3: New
5: generation. New
3: generation.
2: Escalator artist.
3: لا emerging.
5: Guys, speak yes. Come on.
3: هذه thanks to رفع شوي. رباب تطل على البحر من نافذتها. قولي.
5: رباب the sea.
3: شوف كنا.
5: Throw the window.
3: باهي ثرو ذا ويندو عندنا الويندو ديجا الحمد لله رب العالمين كيف نغزروا احنا في بلاصه مسكره ونغزروا البلاصه محلوله من شباك نقولوا looks out رباب looks out at the sea from her window والا overlooks انت عندك الفيو overlooks the sea from her window
2: بنتها بنتها اكثر منك
3: جميل رباب احسنت
2: تو بالانجليزي دار
3: زينب
2: مرحبا ويز بريكفاست
3: ترعى كانت راكي تعارك تعارك بالانجليزي وليت ندمت شوي
4: ايزي دانكي
3: ايزي جافو
5: his name is محمد
4: I know him
5: محمد
4: he know him
3: he know him والله ما نحبش فيه والله انا امنيتي نخرج بكلمتين جدد
4: ويندوز ما طلعهاش
3: اه يا سي جعفر خلي زينب تقول لنا كيفاش تترجم زينب ترعى المجموعه بكل حنان ومانيش مسامحتكم في اللمجه اللي كليتوها من ورايا زينب ترعى المجموعه بكل حنان كيفاش ترعى
5: حنان شكرا
3: تتلهي
5: تيك كير اباوت
3: صحيت اما بالله عليكم الاس زينب takes care of
5: takes care of
3: المجموعة
5: of the group
3: of the team كيفاش بكل حنان ترى
2: of the ships
3: شنية
2: ترى ما ships علوش
3: يا رب
2: حنين
3: آه يا سيرافع سؤال عندك
4: صعب سهلين
3: رافع خبير في أسعار الأراضي والعقارات
2: بالله
5: الناس
2: تسمع عندي إيماج عودي بالله يرعى شكون
3: ما ترعاش أنت زينب كانت ترعى رافع
5: حاولت
3: خبير في أسعار الأراضي والعقارات
2: رافع is a big specialist in Tehran
3: شو اسمهم؟
2: تيرن
3: هكا
2: ان لاندسكيب
5: في ريل استيت انيستي
3: برافو ربيب صحيت
2: سارة ديكا شوفيها ديما في تيك توك
5: ريل استيت
2: رافع از ريل استيت
3: ريل استيتك اطول
2: ايم ريل استيت
3: انت توا قلت انا بلاص
5: انت بلاص
3: ريل استيت العقارات
4: يور لايك ماي فريند ان
5: بروكسل في دبي
2: ايم ا جود سبيشاليست ان ريل استيت
3: خبير بالفرنسي كيقدر عليك
2: رب
3: صحيت رافع از ان
5: اكسبرتيز
3: ان شنو ان ريل استيت اند اعطيني اسعار الاراضي
2: انت امبلياري
3: لاند اللي هي الأرض لاند فاليويشن ولا لاند برايسز كانت تحب تسهلها لا قلت ريل استيت لا قلت حد شيء ما تخوش النقطة جعفور
4: yes of course
3: فطور جعفر المفضل
4: yes
3: نحكيه على فطور الصباح
4: yes
3: هو التمر
2: هو فطور زينب
4: yes
2: هو فطور جعفر
4: هو firstly
3: ما غير ما تعمل انتاج كتابي
4: no no no
5: ولا يضحك كل غادر
4: firstly Tunisia is touristic town is between Libya and Algeria in North Africa we are in North Africa
5: yes of course
4: Tunisia is wonderful.
5: Country.
4: Wonderful. Really, really wonderful.
3: Hey, tour الصباح إن شاء الله.
2: أخلط
3: الله.
4: I'm really happy that I'm with you.
3: بارك الله فيك.
4: I like people in Tunisia. I like sun in Tunisia.
5: Really,
4: I like all Tunisia.
3: Yeah.
4: To the south from the north.
3: To the south
4: from the west.
3: من بنجردين من
4: بنزرت. I love you Tunisian people. I'm so happy.
2: يا خلتنا البريكفاست تعبنا.
3: جعفور.
4: طب شو تقول الهوتيل. When you
2: go to the hotel.
4: You are in the hotel.
2: All inclusive.
3: Hotel.
4: Hotel.
3: Hotel.
4: When you are in the hotel.
5: All inclusive.
4: You are breakfast.
3: You are breakfast. هذاك بلاص وانت فطور صباح.
4: No. What do you eating? No, no. Please don't cut me.
2: You are the same as the camarade of Bruxelles.
4: There is breakfast in the hotel or no?
3: There is. موجود.
4: Where there is, me there is.
3: وين فما فطور أنا موجود.
4: Yes, of course.
3: شنو هو الفطور؟
4: دقلة أنت تحبي دقلة؟
3: نحبي دقلة.
2: A date.
4: I'm from France. I'm not American.
3: بالحق.
4: En France, on dit that.
3: والله دو والله تعبتني. بي صحيح جعفر. جعفر's favorite breakfast is dates. وإلا جعفر prefers dates for his breakfast. ما تاخوش نقطة.
2: بين سير ما يخذ نقطة. تنور ما يخذ خطية مش نقطة.
3: هذي باش نتعلموا فيها كلمة جديدة. نحاولوا نتعلموا فيها كلمة جديدة. رباب. سامحني على التفكير. رباب تشتغل ليلا نهارا.
5: She worked like
3: she worked.
6: تحشي ور
5: ورك ورك ورك ورك
3: اي سيدي رباب تشتغلوا ليلا نهارا
5: رباب ورك افري داي افري نايت
3: بالله بالله عليكم الاس رباب وركس
5: وركس يس
3: ليلا نهارا
5: فروم
3: ترجمة حرفية
5: داي اون نايت ولا العظيم نيستي افري داي زيد
3: باه رباب وركس داي اند نايت اذا مش ترجمة هكا وصحيحة انا حبيت
5: نزيدها افري انا
3: باهي افري كي تخدم ليلا نهارا معناها تخدم
2: هاج 24 ايج 24
3: اراوند ذا كلوك باللونجلي باش نقولوا نهار وليل
5: كامل الساعه نهار وليل
4: اراوند ذا كلوك حسيت بها اقسم بالله
6: بلا جعفره
4: والله
3: around the clock وإلا you work tirelessly وإلا day and night صحيت يا رباب وربي معاك زينب هي صوت الحكمة
6: مش بالحق
3: داخل المجموش بالحق به داخل المجموع
2: رايا وصوت الحكمة
3: نحب تقول لي صوت الحكمة بالإنجليزية زينب is
2: is a voice over
4: Your father hand. Your father hand. He's.
3: Ziyad Litaim. His father hand. Hey, قول. Zainab is.
6: She was.
4: Look at you.
5: She is a wise woman. Like.
2: Zainab is a. Wise. Jahshan of Mazat Mahrous. حكيم.
3: لح.
5: ولا أعتمده wise.
3: هو wise adjective. أعطيني النوع منها.
6: أحسن جملة صحيح.
3: Zainab هي صوت الحكمة.
2: Wiseful.
6: Wise voice.
3: صوت الحكمة الحكمة أصلا باللونجلي تقالنا في الطريق The voice of
2: Of queen
6: Queen حاجة أخرى
3: Wisdom
4: Wisdom Wisdom متوخر
3: Wisdom
6: Wisdom بالله يسامحوني كل أساتذة الإنجليزية يسامحوني
3: آه يا سيدي ماهيش باش تاخذ نقطة للأسف
2: The pretty of the finish
3: من فضلك أنت وجعفر باش تكملوا
5: The pretty of
3: the finish داخل رافع وإلا في رافع
2: yes.
3: طفل مريح ربي سامحني
4: no, I don't
2: in the bottom of رافع
3: in the bottom
5: bottom of
4: in him
3: البطم هي القعر متاع الدبوسة متاع بكري
4: لا in him

0: رئيس الجمهورية قيس سعيد يزدر عفوا عن 2288 محكوما عليهم بالسجن أدى إلى سرح 1573 سجينا، وذلك بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء. كما أزى رئيس الدولة تعليمته بتمتيع 424 سجينا بالسراح الشرطي وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية اليوم الثلاثاء. تدشين قاعة للإنذار ومراقبة حرائق الغابات بغار الدماء من ولاية جندوبة بمبادرة من الإدارة العامة للغابات وبدعم من الصندوق العالمي للطبيعة، وتعتمد القاعة نظاما موحدا لتحكم العمليتين في الحرائق بما يساهم في تعزيز منظومة الإنذار المبكر وتحسين الرصد والمتابعة وتطوير آليات التدخل السريع والناجع للحد من حرائق الغابات وحماية الثروة الغابية. النائب بالبرلمان عن ولاية زغوان النصر الشنوفي يقول لديوان فام إن نقص أطباء الاختصاص يعد من أبرز الإشكاليات التي تواجه القطاع الصحي بالجهة، خاصة بمستشفى الفحص والمستوصفات بالمناطق الريفية، داعيا وزارة الصحة إلى توفير مزيد من الأطباء في مختلف الاختصاصات وتعزيز الإمكانيات البشرية للمؤسسات الصحية بما يضمن تحسين الخدمات وتقريبها من متساكني المناطق الداخلية والريفية.
1: وضع الصحي كما تعرف الولاية هي ولاية يعني مترامية الأطراف، أكيد المؤسسات الصحية متواجدة، إن مستشفى جهوي في مركز الولاية ومستشفى المعتمديات الفحص النظور مستوصفات بمختلف أصنافهم كما في بير المشارقة في صواف. في السنوات الأخيرة من بين الإشكاليات اللي وقعت طرحها هي نقص في عدد الأطباء. نتذكر معناها في مثلا في مستشفى الفحص اللي يقوم بدور كبير نظرا لموقع الفحص في تقاطع الطرقات جي بي 3 وجي بي 4، يعني هناك نقص واضح ومؤثر على سير العمل الصحي، رغم ان يعني العمل منقطعش، هناك مجهود منها الإدارات الصحية للمشكورين، ولكن نقص اي طبيب يؤثر في المردودية وفي نجاعة التدخلات.
0: تواصل الاستعدادات لموسم الزراعة الكبرى بولايتنا بالوسطة الشكية لعدد من الفلاحين من نقص في مادتي الدياباي والأمونيتر، ورئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بمنزلة ميم والمكلف بالزراعة الكبرى بالاتحاد الجهوي للفلاحين بنابل محمد بن معاوية يقول لديوان فام أنه تم الانطلاق في حراسة الأرض وتهيئتها لعملية البذر، فيما لا يزال الموسم يسير بخطى ثقيلة نظر النقص في التزود بالبذور الممتازة التي لا تتجاوز 15%، إضافة إلى نقص مادتي الدياباي والأمونيتر.
2: بالنسبة للإستعدادات نتاعنا للموسم إن شاء الله موسم الزراعة الكبرى انطلق منذ شهر سبتمبر، بدينا بالحراسة، الأمطار متغيرة من معتمدية الأخرى، نستناه إن شاء الله ربي يرحمنا بالأمطار، بدينا في اقتناء البذور واقتناء المستلزمات الفلاحية كما الأسمدة. مساحات بالنسبة للزراعات الكبرى في نابل هي تتراوح ما بين 40 و45، الدياباي مازالت مفقودة شوية، معناها مفقودة. السوبر 45 موجودة الحق متاع ربي، كما تعرفوا الأمطار معنا غريون كما قلت لكم من المعتمدية الأخرى، تويك احنا بشدد الحرس واقتناء البذور والأسد.
0: إلى الشأن الدولي، انطلاق موجة احتجاجات طلابية جديدة في فرنسا وسط الحراك الرامي لتحسين الظروف التعليمية، بينما تأمل الحكومة الفرنسية أن يهدأ الوضع مع اقتراب العطلة المدرسية. ومن المقرر أن تشمل هذه التحركات التي تحظى بدعم النقابات وحزب فرنسا الأبية المعارض مسيرة في باريس إلى جانب مسيرة أخرى في مدن فرنسية مختلفة. انتشار قوى الأمن الداخلية التابعة لوزارة الداخلية السورية في شوارع مدينة الحسكة تطبيقا لقرار حظر حمل السلاح ومنع إطلاق النار لأي سبب كان.
3: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
4: على 103.2
3: ديوان فام.

0: 93.5
1: على 93.5.
2: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
3: نصف النهار وعشر دقائق. أهلا وسهلا ومرحبا بالناس الكل وكل من التحق بالمتابعة على موجات ديوان فام. كالعادة موعدكم القار مع برنامج هنا تونس من توا حتى يكشي الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. نرجع معكم بالتحليل والنقاش على أبرز الأحداث والمستجدات الوطنية والدولية زادة والإقليمية. كالعادة فقراتكم القارة اللي تعودنا بها على امتداد ساعتين. في عطاير اليوم عنا السجن مع تأجيل التنفيذ في حق قيس بوزوزية وثورية شطيبة وخليل العبيدي. من بعد عنا الملف البي في جيب بس شنية آخر التطورات والمستجدات. من بعد في فقرة الأكتواليتي عن قطاع الطاقة في تونس بين تحديات الرهنة ورهانات المستقبلية، أي حلول لضمان الأمن الطاقي وتسريع الانتقال نحو الطاقات النظيفة. باش يكون معنا بعد ربع ساعة إن شاء الله ضيفنا نائب رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة أحمد الدوس، هذا في الأكتواليتي. من بعد كالعادة في الساعة الثانية نمر لفقرة الارتيكل دي جور، واخترنا اليوم هل تمنع حسابات الاقتصاد العالمي ترامب من توسيع الحرب في اليمن خشية انفجار أسعار النفط. من بعد نختموا كالعادة فقرتنا بالأرقام، التحالف الرباعي بين السعودية وتركيا وباكستان ومصر، هل تتشكل قوة إقليمية جديدة لمواجهة الحوثيين. دونك هذه المواضيع اللي باش تكون في انتظاركم في حلقة اليوم من برنامج هنا تونس.
2: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
3: مقدم الميكرو باش نرافقكم حتى الماضي ساعتين نور الفارسي، تعويضا للزميلة ابتسام شويخة يرافقني في التحليل والنقاش. على يميني بسام حمدي. بسام كيف الحال؟
4: أهلا وسهلا نور، تحية طيبة ليك لجميع المستمعات والمستمعين ومشاهدات المشاهدين، للزميل طارق وللزملاء في الإعداد. إن شاء الله تكون موفق في تنشيط هذه الحصة.
3: عايشك بسام. طارق أهلا وسهلا.
5: مرحبا نور، مرحبا بسام، مرحبا فريق الإعداد، أيضا ضيفنا أحمد الدوس فيما بعد، وبكل المستمعات مستمعين مشاهدين ومشاهدات. وعدوا حطنا منهم الأغاني اللي كنا نسمعوا فيها، هذه عجبتني أنا واحد من الناس. ما نعرفش شكون يغنيها، أنا مانيش مطلع برشا على الجو هذه جديدة.
4: مجموعة مصرية
5: لا ما مزينا الأغنية.
3: نبدأ تو نمروا لفقرتنا عطاير.
2: عطاير
3: نبدأ بيك بسام.
4: أيوة،
3: شنو اخترت لنا بسام اليوم؟
4: هو شوف الحقيقة نور، موضوع يعني مازال إلى حد الآن يراوح مكانه كيف ما يقولوا فيها، اللي هو موضوع التسربات الغازية في المجمع الكيميائي بجابس تقريبا. للأزمة هذه ولات خلينا نقوله ما بين ظفرين معضلة، نظرا لأنه يوم السبت الماضي تقريبا تكررت وتجددت الانبعاثات الغازية واختنق سكان جابس مجددا، رغم اللي ثم تحركات ثم قرارات وفما إجراءات وفما تقرير نهائي، إلا أنه الأزمة هذه في جابس اليوم إلى حد الآن ما زالت لم تبدأ في حلحلتها الدولة، ولم تكون هناك أي خطوة عملية وفعلية إلى حد الآن على أرض الواقع من أجل تجنيب سكان جابس من الاختناق بالغازات المنبعثة من المجمع الكيميائي. نذكروا اللي تم تكوين لجنة يعني من طرف رئيس الجمهورية، واللجنة هذه فيها يعني بعض المهندسين، وقلنا أنه ربما خرجنا بالإرادة السياسية من الخيارات الإدارية إلى خيارات ربما تكون أكثر علمية من خلال التركيز على يعني أشخاص عندهم القدرة على إيجاد حلول علمية للانبعاثات الغازية في اللجنة هذه. ثم تلقت رئيس الجمهورية في جان في 2026 التقرير النهائي للجنة هذه، والتقرير النهائي إلى حد الآن مازلنا ما شفناش، مازلنا ما طلعناش عليه، فقط اكتفت رئيس الجمهورية بالحديث عن كونه أنه في حلول فنية. ما زالت الحلول الفنية هذه لم تنطلق بعد في التنفيذ، وما زلنا نجهل فحوى التقرير هذا. فمن هنا حبيت نعرف أنا، هل اليوم نحن إزاء دولة فيها إرادة سياسية ربما لإيجاد حلول هذه الأزمات أمام عجز إداري، أم أن الإرادة السياسية هذه إلى حد الآن بقيت في منطلق الوعود لإنقاذ سكان جابس؟ نذكر تقريبا المسيرة الكبرى واللي انتظمت في جابس تقريبا عندها سنة إلى حد الآن، لكن لم تجد هذه الأزمة إلى حد اليوم وإلى حد اللحظات الحل الأنسب والأنجع. على الأقل قلنا سابقا أنه لابد أنه يتم إيجاد حل مؤقت لتجنب الانبعاثات الغازية من خلال إصلاحات فنية عاجلة، ومن ثم نبدأ ونفكر في حلول استراتيجية لكيفية ربما تجنيب جابس التلوث البيئي الحاد الذي تعيش بسبب مجمع الكيميائي. ولهنا الموضوع فقط لا يهم البيئة، لهنا يهم كيف يمكن أن تحافظ على مصادر الطاقة متاعك وعلى مصادر الانتاج والصناعة الطاقية متاعك بالتوازي مع المحافظة على البيئة. هذا موضوع يمكن الاشتغال عليه على المدى البعيد، لكن اليوم سكان جابس مازالوا إلى حد اللحظة ينتظرون الحلول العاجلة لإنقاذهم من التسربات الغازية اللي متجدة.
3: شكرا بسام، يعطيك صحة. طارق، شو اخترت لنا اليوم؟
5: والله حبيت نتحدث على آخر المستجدات في علاقة بموقفي المسيرة التي ساندت موقفي هيئة صمود. نعرف لي منذ أسابيع قليلة تم تنظيم مسيرة دعم لعدد من المساجين اللي كانوا يخوضوا حينها ضرب جوع من هيئة الصمود التي نظمت أسطول الصمود، منهم وائل نوار وغيره من منظمي هذا الأسطول. وفي المسيرة هذه إثرها تم القيام بمجموعة إيقافات. أولا ساعة نسجلوا اللي أغلب الموقوفين إلى حد الآن مازالت القضايا متواصلة، جلسات المحاكمات مازالت متواصلة بفيها الآن في عدد من هؤلاء الموقوفين، لكن نسجلوا اللي الاتجاه العام هو الإفراج عليهم في إطار سراح شرطي، سورسين كما نقولوا بالتعبير متاعنا الدارج. وهذا يعني شنو؟ هذا يعني اللي فما توجه للإفراج عليهم لكن تم إدانتهم في نفس الوقت. ونحب نرجع لهنا للإدانة، الإدانة التي تمت على معنى الفصول 79 و128 و220 مكرر و245 و247 من المجلة الجزائية، واللي تتعلق بالتواجد ضمن جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة وكان القصد منه ارتكاب جريمة ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته، وذلك بخطب لدى عموم دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والجهر بأي نوع من أنواع الصراخ والأناشيد المهيجة التي تلقى بأماكن واجتماعات عمومية. وحبيت نقرهم كما هما باش نعرفوا شنو مجموع موجود في المجلة الجزائية متاعنا. المدة اللي فات مرسوم 54 تم تنقيحه، بما يعني أنه حتى التهم المتعلقة بالثلب وأخبار مغلوطة وغيرها، فإنه شنو يصير فيها؟ تصير فيها خطية وليس السجن. هنا عنا فصول في المجلة الجزائية قديمة بزيت موجودة، لكن يتم يعني تم استعمالها في علاقة بهذه المحاكمات للإدانة. متعلقة بشنو؟ متعلقة بأناشيد مهيجة. يعني نحن في القرن 21 الآن، قبل ممكن كان فما المجلة الجزائية اللي ورثناها من الفترة الاستعمارية اونتر بارونتيز، تعتقد اللي كتصير واحد اهزيج ولا اناشيد في الطريق العام فانه ذيك باش تصير الكارثة في البلاد. فما احد الفصول يتحدث على الاخلال بالراحة العامة اصلا كي تمشي في الشارع وتعمل شعارات في علاقة بمسيرة تم الترخيص فيها حسب ما فهمت، ولم يتم ايقاف منظميها بقدر ما تم ايقاف من قام بإصدار شعار محدد، اللي هو واضح كان الإشكال في علاقة بهذا الموضوع. ولهنا على قد ما أوكي فما توجه لعدم إيقافهم سراح شرطي، لكن في نفس الوقت تم إدانتهم. وهنا مرة أخرى السياسة الجزائية لا تزال في سياق الإدانة على أساس الرأي أو الأهزيج أو الأناشيد أو الشعارات. اليوم بالمناسبة نور تم إعلان عفو رئاسي. شو قل قائل شو علاقة هذا بذاك؟ احنا قلنا المدة اللي فات أنه تنقيح المرسوم 54 من المفروض يستوجب
0: إصدار عفو على من حوكي ما على هذا المرسوم ومن لا يزال في السجن. هو العدد الحقيقي أنا توا شفت نلقى عدد اللي تم العفو عليهم بمناسبة ذكرى عيد الجلاء يتجاوز 2000 شخص، منهم عدد لباس به في علاقة بصراحة شرطي أيضا. ما نعرفش هل بعضهم هل تم العفو على من حكم بمرسوم 54، مازال ما عنيش معطيات نسأله لهنا. لكن أنا قلت الحقيقة منذ أسبوعين دير أنه مناسبة عيد الجلاء والعفو في علاقة بعيد الجلاء هي ربما مناسبة لإرسال رسالة تعتهد بشكل عام، وعلى أنه الجميع يركز السياسيين من مختلف الأطراف، سواء اللي مشابتوا في مسيرات واللي مو مشابتوا في مسيرات، سواء في المعارضة أو المناصرين للسلطة، عليه تصور المراحل الانتخابية القادمة، سواء انتخابات بلدية، انتخابات تشريعية أو انتخابات رئاسية، والتركيز على التوجه للجمهور وتقديم حلول ورؤى في علاقة كيفاش نصلح وضع البلاد في المسائل الاقتصادية والاجتماعية. هذا في رأيي المهم، حتى لو تم التشبث بقواعد لعبة انتخابية يتم وصفها، وفي أحيان كثيرة هذا صحيح، بأنها غير شفافة وغير نزيهة، إلا أنه من الضروري الأطراف السياسية الكل تركز على هذا السياق المؤسسي في التغيير، وهذا يتم من خلال المؤسسات القائمة. وأي اتجاه متاع معناتها منع الناس من التعبير على نفسهم يضر بهذا التوجه، يضر برغبة الناس أنها تمشي للجانب المؤسسي، لأنه كي واحد يحس أنه فقط للتعبير عن الرأي نجم يمشي للسجن، سواء على المرسوم 54 ما عاد اشتوى نورمال مو، أو هالفصول هذه الكل بكل معناتها أجزاء، فإنه هذية في اعتقادي إشكال لا يدفع في اتجاه أنه تنشيط الحياة السياسية وأنه الناس كل تمشي لي حتى في إطار المسيرات. تاني مسيرات أنا أشوف في ناس سب في ناس اللي بيشتغل في مسيرة في 17 أكتوبر على أساس أنهم خونة، ليه راول الذهاب يعني المشيين في مسيرة يعني بحق دستوري وحق طبيعي، ما تجيبش معناتها تمنع الناس من ذلك. تنجم تختلف معهم تقول لهم أنا أختلف معكم في هذا أو ذاك، لكن القيام بمسيرة وحق دستوري وهو في إطار العمل المؤسسي والعمل المدني السلمي المكفول حسب كل الدساتير وحسب كل المعاهدات الدولية اللي موافق عليها تونس بالمناسبة.
3: يعطيك صحة طارق. قبل ما نمر بفقرة الاكتواليتي بسام طلبت الكلمة.
4: هو مهم يعني العفو والإصدار اليوم من رئيس الجمهورية وكذلك صراحة الشرطي مهم من ناحية ليس فقط ربما من ناحية التهدئة السياسية فقط، وإنما اليوم عندك سجون تونسية مكتظة ونسبة الاكتظاظ مرتفعة فيها بطريقة كبيرة، فيريد يعني كل مناسبة وطنية يتم فيها يعني تمتيع السجناء، خاصة اللي ما زالت المدة متاع العقوبة متاعهم ربما قصيرة، خاصة ربما اللي عندهم قضايا لا ترتقي إلى جرائم كبرى يتم تمتيحهم بالصراحة الشرطي، نظرا لأنه للأسف اليوم وأنا تحدثت مع بعض العائلات اليوم السجناء في تونس يعانيوا الحقيقة من حالة اكتظاظ كبرى في السجون التونسية ومن حالة متاع توتر داخل السجون بسبب ربما كثرة المساجين وكثرة السجون، رغم كثرتها إلا أنها اليوم مكتظة. فيريد على الأقل يتواصل التمشي هذا من أجل تخفيف الضغط داخل السجون التونسية.
3: يعطيك الصحة بسام. احنا تو نمر برومو صغير ونمر لفقرة الأكتواليتي.
2: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام. الجرائم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات، وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة، وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطاط. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، تروي هالوقائع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبات، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
1: ديوان فام،
2: صوتكم
1: في تونس الكبرى
2: على 93.5. هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
3: عدنا من جديد في الأكتواليتي. اليوم باش نحكيو على التحديات الكبيرة في قطاع الطاقة، خاصة مع تراجع انتاج النفط والاعتماد المتزايد على توريد الغاز، بالتزامن هذايا مع أزمة انقطاع الكهرباء اللي شهدتها البلاد. وفي هذا السياق كشف وزير الطاقة صليح الزويري عن خطة

0: جديدة اللي خرج بها الوزير اللي كنت نحكي عليه تفاصيلها. انتم طالبوا بالتسريع في اعلان خطة وطنية لتفادي تكرار الانقطاعات هذه بتاع الكهرباء، شو بالضبط تقترح وهل قدمتوا مقترحات رسمية للسلطات؟
1: هو قبل ما نحكيه على واحد مقترحات، هو ساعة مع التصريح متاع البارح متاع السيد الوزير الحقيقة من التصريح في بلاستو، وعنا مدة مريناش وزير يربط العجز الطاقي بالمحروقات. معنا في العادة كل ما ثم مشكلة في الطاقة ولا عنا عجز في الطاقة ولا نهبطوا ستاتيستيك، مع ديريكتومو معنا يتم ربطها بالطاقات المتجددة كحل للعجز الطاقي. جوست مع الاتيتر انديكاتيف، احنا تقريبا ربع المحروقات في البلاد ماشية معنا لإنتاج الكهرباء اللي هو الأساس الغاز. الهدف متاع البلاد هو تقريبا 35% منه يكون معنا من الطاقات المتجددة. دونك نحكيه على تقريبا في أحسن الحالات نجم ونوفر 8% من محروقات البلاد باش لإنتاج الكهرباء. مع مرنا ما حكينا علك 92% الأخرى المجال نتاع المحروقات عنده سنين معنا متعطلة. دونك انه سنة مش يصير فيها ماكسيلراسيون الحقيقة حاجة بتنجم كانت تكون معنا إيجابية، خاصة انه سنة ستيج وصلت في في في في بعض الفترات ما عندهاش ما يكفي من الغاز واضطرت اني تنتج الكهرباء بالمازوت اللي هو بالطبيعة عنده معنا كلفة كبيرة.
0: واضح أحمد، وانت حكيت زادة في تدوينة ليك على تصنيف الحلول حسب الجدوى والمدة والكلفة، شنو الحلول الأقل كلفة والأسرع تنفيذا؟ انت حكيت على الوقت تو على وأنه مجلة المحروقات هذه جات في وقتها ولازم تاخو معناها يعني نسق سريع باش نتفاداو اللي صار في 2026، وشنو المشاريع اللي تستحق معناها أنها تكون لون تيرم سنوات قدام معناها؟
1: هو ديما المشاريع معناها شنو؟ إذا كان الهدف هو تأمين الصيف الجاي نحكيه على حاجات زي ما تصير في سعة. سمعنا بطبيعة برشة مع أطراف المدة اللي فاتت قدمت برشة مقترحات، فهل يحضر الصيف الجاي، ثم اللي يحضر الصيف اللي بعد، ثم اللي يحضر بالك حتى بعد 5 سنين. سمعنا حتى على مقترحات عن النووي وغيره واللي تحضر تحب من 20 عام وأكثر. أنه مش نحكيه للصيف الجاي، الصيف الجاي يراه هو تقريب لازمنا نمشيه على معنا مع تروازاكس أساسيين، هو الواحد لاكس لول زيادة الإنتاج المركزي معناها ستيك اللي ديجا ذي رينا برشا مقترحات قدمتهم معناها الحكومة تقريبا واحد قلت البارح ولا مرات البارحين كي جمعتهم تقريبا نحكيه على 1600 ميجا تقريبا. بون ما نتصورش كل اللي يصير، ثم برشا مشاريع احتمال ما تخلطش من الصيف الجاي، ولكن يعني لو كان يخلطوا منهم حتى شوية باهي معناها باش نبسطوا الحساب. هات نقولوا احنا الصيف الجاي البيك مش يكون عندنا عجز ب 3000 ميجا باش نسهلوا الحساب. 3000 ميجا هذيا ما نجموش نزيدوها الكل معنا انتاج ستيك، وما نجموش الكل نزيدوها انتاج فوق اسطوحات الديار، وما نجموش الكل نعملوا لها معنا ديبلاسمون نتاع وقت الاستهلاك لان وقت الناس يقول لهم ما تخدموش المكيف. لكن الحل الامثل انه ستيك تزيد 1000 معنا انتاج مركزي، 1000 فوق اسطوحات الديار وفوق الواحد اللي نقصد معنا ما بعد ريزو ستيك، خاطر حتى ريزو فيه ليميت، و1000 نجموا نعملوا لها معنا ديبلاسمون. دونك الحلول اذا ما تمشي في ليزاكس هذوما الثلاثه الاول ما حكيت فيه ديجا صوت الشراف وقدموا معنا مقترحات. للاسف الحلول الحل الثاني اللي هو كيفاش نجموا نسرعوا الواحد الانتاج اللي فوق المصانع ولا فوق المنازل معناها ما تمش وتطرق ليه. والحل الثالث اللي هو مع الديبلاسمون نتاع الشارج، يعني انه مثال ثم دول تحكم من جانفي ولا من ديسمبر تقول معنا بعض القطاعات الصناعية اللي تستهلك برشا ضوء تقول مراه في جويليا راك عندك الواحد لاريت تكنيك متاعك ما تاخذوش في سبتمبر ولا في اكتوبر كما العادة. راهو من توش نقول لك راهو بطبيعة الكلام هذا فيه نوع من استفزاز المشاعر، يعني الناس تقول لك خي مش من تو ماش تحكم فيها، ولكن راهو اذا كان ما يقص الضوء وما نستعدوش ثقه المواطن وثقه الصناعي راهو العوامل اللي مش جايين بعد راهي من خيبه برشا. دونك ما ثم حتى حل راهو به، هذا كل تو عباره قاعدين نرقعوا في سنين ما معناها ثم برشا حاجات حق صارت في السنين اللي فاتت للاسف ما صارتش. دونك تو لازم وقت نتاع رتراباج مش باش يكون سهل حتى حد، النجم زاد نجيب للمواطنين نقول لهم ما تخدمش أكثر من مكيف. عندك

0: في معناها مكيف واحد بالطبيعة هذا مش يعجب معناها برشا عباد، ولكن ما ثم حتى حل آخر راهو معناها توا اليوم باش نمنعه راهو كل الحلول موجعة أكثرها إيلاما هو أن يقص الضوء للاقتصاد والمواطنين وكل شيء. الاخرين مش معناها حاجه باهيه ولا المواطنين معناها ما نشفرحوا بهم، ولكن كنت حاب من بعد نحكي اكثر في في في, في الديتاي، ولكن ثم حلول للاسف مؤلمه مش معناها، ولكني على الاقل نتمنى على الصيف الجاي.
1: احمد، بعيدا على الحلول نتاع الحكومه واللي قدمته الحكومه الى حد الان، انت حكيت على الدراسات اللي خرجت وعديد من الاطراف اعطت حلول وكل في اخر فتره. الدراسه بتاع عماده المهندسين اخذت صدى كبير، وكان حضر معنا على عمادة المهندسين وقدم لنا دراسة هذه. أنتم كمنظمة شنو رأيكم مثلا في الدراسة متاع عمادة المهندسين؟
0: والله معناها دراسة نجم نقوله جريئة، مثلا أنك تحكي على الفحم الحجري مثلا، ما يحكي لي حد في تونس فحم الحجري، وقت اللي مثلا من ألمانيا 20% أو أكثر من الكهرباء متاحة من الفحم الحجري، الصين 55% من الفحم الحجري، أغلب دول العالم تخدم بالفحم الحجري، ثلث الكهرباء في العالم جاي اليوم بالفحم الحجري، المغرب بالفحم الحجري، أنا برشا دول تخدم بالفحم الحجري. بقى إذا كان مش تمشي في الخيارات هذه اللي الحقيقة فيها فنوع من الجرأة، فيها كلفة، فيها وقت، فهمت؟ باقي الخيارات اللي تهم الصيف الجاي، هم أغلب المهندسين اللي خدموا الدراسة هذه هم جاي يخدموا في ستيك، يعني عندهم ما اطلاع، والحقيقة الواحد مقترحات اللي قدموها معنا محترمة جدا. يبقى فقط معنا مسألة الوقت، معنا هنا ثم برش حاجات حتى في اللي قدمته معنا الحكومة، ثم برش حاجات كان مش تمشي بالسيركوي الطبيعي، يعني قانون الصفقات العمومية كل شيء رغم يخلط حتى شيء منها. إذا كان مش نخدمه دوغري اغري معناها مش نتفاهموا ديجا مع الشركات اللي احنا ديجا قاعدين نتعاملوا معها مثلا، واضح شو في في في كلفه نجم معناها اليوم مع المسؤول يقول لك ما تحملش مسؤوليه غدوه نجم تحاسب، فلهنا لازم معناها ضغوطات اخرى سياسيه باش نجم يلحقوا هذوم الكل، معناها فهمت؟
1: واضح. احمد بسام، شو تفعلك؟
2: هو الحقيقه شوف، احنا سيف 2026 كان بمثابه الصدمه، صدمة اللي ربما خلينا نقوله فيقت برشا أطراف على أنه ما مشيناش في الطاقات المتجددة، ما مشيناش في تنويع مصادر الطاقة، ما مشيناش في تقليص العجز الطاقي اللي تعاني منه تونس. فبعد الصدمة هذه شفنا مجلس وزاري، شفنا تصريحات من يعني الوزير، تصريحات كذلك من عماد المهندسين، شفنا خارطة الطريق، شفنا الحديث عن وحدة إنتاج كهرباء مشتركة مع الجزائر، وكأنه نهار اللي فقنا من الصدمة هذه ومن الأزمة الخانقة بدينا فركشوا على الحلول، وهذا اللي خلينا ربما في حالة ارتجال. وقت اللي تبدأ تبحث عن الحلول وأنت في لحظة تأزم وأنت في لحظة صدمة، هذا يخليك ربما ما تلقاش الطرق.

0: تاع يعني الأقساط تقريبا في حدود 280 دينار كل شهرين تعتبر عالية. يعني لهنا لحد الآن ما شفناش عمليا تشجيع على يعني استعمال الطاقات البديلة. البارح كنت حكيت أنا مع السيد النائب على الأداءات الديوانية المفروضة على توريد اللاقطات الشمسية اللي في حدود 30%، وهذا ما يخلي العرض متاع اللاقطات الشمسية في تونس منخفض. وقت اللي يكون العرض متاع اللاقطات الشمسية منخفض أكيد جدا الأسعار باش تكون لدى شخص أو اثنين، لدى شركة أو اثنين، وهو اللي يخليها أسعارها عالية. على هذا ربما نشوف اليوم في الاعتماد على الطاقات البديلة في مستوى ضعيف جدا، وهذا ما خلانا نعملوا على طاقات ربما الأحفورية اللي هي متعلقة بالغاز وتتعلق بالمازوت. فأنا من هذا الباب يعني حبيت نبين أنه فما نية ربما لإعداد بطاريات لتخزين الكهرباء، لكن النية هذه جاءت متأخرة، خاصة وقت نحكيه يعني خلال 9 أشهر الماضية عن عجز ميزان تجاري طاقي في حدود 10,000 مليون دينار. يعني خلال الأشهر 9 الماضية والحجم هذايا يعتبر الحقيقة مرتفع جدا، ونظرا لأنه يعني ما محناش قاعدين النوع في المصادر هذه متاع الطاقة، يمكن أن يرتفع هذا العجز التجاري في ظل ربما التحولات الجيوسياسية الكبيرة اللي قاعدين نشوفوا اليوم. أسعار النفط ماهيش قارة بل متحركة بصفة يومية، ومتحركة حتى يعني تنخفض بطريقة كبرى وترتفع بطريقة كبرى. احنا في تونس للأسف تأخرنا في إيجاد حلول للأزمات هذه الطاقية، لكن حبيت نسأل هنا ضيفنا، يعني جات في فترة في تونس حكينا على إمكانية الاعتماد على الغاز الشيست، يعني غاز الشيست. اليوم الملف هذا تقريبا لم يطرح أبدا ولم يتم التداول فيه أبدا من جديد. هل يمكن أن يكون حل من الحلول البديلة في ظل العجز الطاقي المرتفع؟
1: أحمد، قبل ما تجاوبوا على سؤال بسام نخرجوا بيب ومن بعد نرجع.
2: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
3: خليك قريب بيب ورجعين. فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرنشه تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار.
4: ماكس بوك 5 شي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونكسيون تري او ديبي، توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
3: عندك أورانج. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلة سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
2: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: نص نهار 38 دقيقة، مازلنا مواصلين في موضوع الطاقة في فقرتنا في الأكتواليتي. نذكر معنا حاضر نائب رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة أحمد الدوس. أحمد، نرجع سؤال بسام اللي قال لك هل يمكن الاعتماد على الغاز الشيست كحل من الحلول اليوم؟ نعطيك المجال باش تجاوبه.
5: هو الحقيقة بطبيعة احنا ماهوش مجال الاختصاص متاعنا، لكن صارت قبل الدراسة وخرجت وقال ثم دو سيت بارموبهين، وبعتلي وقعت حالات احتجاجية وكذا، وفي الاخر بكل تم مع دفن الملف هذا. اسكو هو ينجح ما ينجحش ما نجمش نجاوبك. قال من هنا دعوة انه نعود نحلو الملف هذا باش ما باش نعرفه. بخصوص الكلام اللي كنا نحكي فيه من صديقنا، مساله الديار والناس اللي تحب تركب طاقه شمسيه، معناها رانا كل عام تقريبا ركبوا ضعف العام اللي قبل. معناها سنه مثلا احتمال في من لاخر العام هذا ركبوا فوق المنازل تقريبا 220 ميجا فوق الديار، نزيدوهم المعامل يمكن سنه نعملوا معناها 300 ميجا. اللي عملناه العام الكل في كل خدمين تقريبا اقل من 200، العام الجاي احتمال اكثر. مع الكورب معناها سوندونت العدد الشركات معناها قاعدين يحلوا معناها بالباهي. بالنسبه للحكايه نتاع معناها

0: تاع الديوانه ولا معلم تاع الباتري. والله ما ثم حاجات ساعات الواحد ما يحبش يقولهم، اما الحديث على الباتريات راه يخوف الناس. انك تجي تقول مع عباره، تجي انت مع المنطقه حدوديه تقول اي الناس مش نرخص لهم في سوم الديماكس مثلا، اش معناه؟ شين اشاره اللي عطيتها انت؟ عطيت اشاره وانه راه ما عنديش لك حل، لا تنجم تعمل فلاحة، لا تنمية، لا نجم نعملك مصانع، لا صحة، لا تعليم، هاوش رخص لك سوم دي ماكس ومشي يخدم على روحك كنترا على روحك. نفس الشيء هذي انه توش نجي واحنا للمواطنين مش نحكيو لهم على حكاية البطارية ولا جروب الكتروجين، راهو من امبليسيت مو عدي انهم ميساج
1: هو المعلوم الديواني. سمحني المعلوم الديواني 30% على اللاقطات الشمسية، يعني اللي بانو مش كان لي باتري. احنا في قانون المالية 2026 30% رفعنا، كانت في حدود 10% الاداء الديواني ولا 30%. شنو السبب اللي خلينا ان نرفعوا فيها؟
0: مش نجيهم حكاية اللاقطات. خلينا ساعة نحكيه في الحكاية متاع متاع الباتري. الباتري هي مخترة، الحديث عليه في قانون المالية والا حتى معناها في من عند الناس اللي عندها صفه رسميه، راهو ضمنيا راهو ما عندناش ذو في الصيف الجاي. امشي من تو عمل على روحك، هاوش رخصتك في الباتري وانت من عامل على روحك، راهو خطير. مع المفروض هذايا ما يصيرش. الحاجه الثانيه، راهو احنا مش معقول كل مره وين يتحل سوق في تونس نمشي ونسلم فيه عن عندنا روح جمع عامل يصنعوا، وثم الناس عمناول قانون مالية عمناول وزارة الصناعة هزت مجلس النواب وتمت مصادقة على امتيازات لتوريد الليثيوم باش نشجع الصناعة هذه في تونس. وقت اللي السوق كان صغير، طيب كبر السوق نظرا بطبيعة للانقطاعات اللي صارت، احنا سنين نحبه طيب العكس سيبهم اللي بدأ في الانفستيسمون قصة الانفستيسمون تاعك رانش رخصوا توا في الديوانة، انتم مش نجيبوا معنا كل شيء حاضر من البرة. نفس الشيء اللي صار في حكاية البانوات 2018، راو كان البانو يخلص 30% ديوانة 19% ما تيفيا، وقت السوق كان صغير. وقت اللي كبر السوق ولا ثم نظام تاريخي ومش لنصيو معنا جولات، اول قرار شنو خذت الوزارة؟ هاد نطيحوا المعالم الديوانية. واضح كانوا عندنا 8 معامل سكروا قعدوا كان زوز. واضح 2024 رجعت الديوانة، ما نقولوش زادت، هي كانت 30 رجعت للحد متاحة. اليوم المصانع اللي يعني في تونس حل معمل جديد في سيدي بوزيد عندهم الكاباسيتي متاحهم. دونك ما نجموش نقولوا لا، إذا كان كل حاجة أنت في تونس تتحل سوق. أنت تعرف الواحد باتريات من 10 سنين قداش قيمة السهلاك التونسي؟ تقريبا من 4000 مليار في البانوات، تقريبا 6000 مليار. هذوما نحكيو تو في دو مع البرودوي كاو. كان احنا كل برودوي مش تحل في سوق نقول لا اضرب الصناعه الوطنيه خلينا نجيبوه معنا حاضرين، راهو مشكل هذا سيدي. امش اعطيك معلومه وانت كنت تحب من بعد ما نثبت فيها. انت اليوم الناس اللي طالب انه معنا الديوانه تطيح شكونهم؟ هما في الاصل ناس عندهم شركات نتاع التركيب ولا ماني امبورتي، هما ناس.
1: احنا راهو مش مشكلتنا اليوم شكون يصنع وشكون اللي عنده شركات.
0: هذا هو المشكل،
1: مشكلتنا نخفضوا في العجز التاقي. مشكلتنا ما يصير الناس اللي صار في 2026، مش مشكله واحد يدافع على شركة

0: نتاعها كان قبل يورد وهو نجم يخفض السعر فبني، واليوم معاش عنده الواحد المونتاج هذاك عن مين حمله معناها ربي عينهم. ولكن معناها المفروض الوزاره معناها تغزل المسح الوطني، تغزلش الفئه. الحكايه الاخرى بربي معناها مساله الصدمه اللي ذكرها، واللي هي الحقيقه معناها مهمه برشا، واللي تنجم نوصل لحل بانيك، نقول نجم نوصل لحل حاله نتاع بانيك اذا كان منا ومعنا بعض الأسابيع الجاية ما نلقاوش حلول. معناها الناس تطمئن أنه ثم ضوء حتى ولو موجعة، ولكن الناس تقول سيبون هاوني بالإجراءات هذية راه سيبون، عندي ثقة أنه ثم ضوء الصيف الجاي. راه نشوفوا لهفة كبيرة على حكاية الباتريات، شوفوا لهفة كبيرة على خاصة لجروب خطرهم أرخص برشا، راه شنو اللي نشبه البرشا دول معناها متخلفة جدا في الحكاية ذي. وراه هذايا معناها الحقيقة ماهوش باهي، مش يعطل الصناعة ومش يعطل حتى التوانسة، فهمتني؟ فراه ثم حلول. الحلول النجم نقولوا أسهلها والأكثرها جدوى راه العداد الذكي. راه من غير عداد ذكي راه الحقيقة الآخرين الكلهم ثم ريسك أنهم يخلطوا ثم ريسك أنهم يخلطوش، أما حتى كان يخلطوا الكل راه باقي شوية. بالعداد الذكي اليوم عندنا شركة خاصة هي اللي تركب في العدادات الذكية هذه، لو كان يصير معها بالطبيعة نحكيو كما بكري قلنا دو غريغري، مش معناها كمش تمشيو بالبروسيدور العادية معناها ما نخلطوش، لكن لو ننجحوا باش تركبوا منها للصيف الجاي 1.5 مليون من عدد ذكي، احنا تو ديجا من ديسمبر نكونوا ركبنا من 500,000، لو نجموا نزيدوا عليهم من 1 مليون راهو نجموا نحدوا برشا في الطلب في الصيف. لو معنا واحد مصانع من تو نتفاهموا معاهم انه كل قطاع او كل جهه تعمل لاري تكنيك نتاعها في اوقات الذروه مش في الاوقات الخريف الواحد، لو زاد نجموا نعملوا معناها تعريف الديناميك، معنا نجيو للمصانع اللي هما تو عندهم عدادات ذكيه ونقولوا لهم كل مصنع راهو الضوء في الوقت الفلاني حتى الفلاني راه مش يكون غالي، وفي المقابل في الليل مخر مثلا راه مش يكون رخيص. عبارة حفزت انت الصناعي أو غيره أنه يعمل ديبلاسمون للوقت متاع الاكتيفيتي متاعه، راه هذايا مع الحاجات اللي هبطت مع ستيج مع غيره راه وقت النجم نقولوا الصيف الجاي مش تعدى سهل، ولكن على الأقل ما يقصش الضوء. بقى إذا كان قص الضوء الصيف الجاي راه الثقة مش تزيد تطيح، واحتمال بعدين ندخلوا في سيناريوهات الحقيقة مش باهية.
1: واضح. نمر لطارق ضيفنا، قال إذا كان ما نلقاوش حلول في ظرف الأسابيع هذه القريبة، وحتى إذا كان يعني حلول موجعة باش نمشيو المرحلة تكون أصعب ويكون فما لهفة كبيرة على الجروب والبطاريات، وهذا الشيء قال مضر بالصناعة ويعني باش يضر اقتصاد البلاد وعنده انعكاسات يعني على مجالات عديدة أخرى. شنو رأيك طارق؟
2: أنا نحب نعمل ملاحظة اللي بديت فيها المرة اللي فاتت كي استضفنا من يمثل عمادة المهندسين وتحدثنا عن التقرير متاعهم. الملاحظة تتعلق بأنه على مستوى ما هو منشور ومعلوم ومعروف اللي نعرفوه، ما نعرفش شنو البرنامج المفصل لدى وزارة الصناعة والطاقة ولدى رئيس الحكومة في علاقة بصيف 2027. يعني قريت أنا البيان تاع رئيس الحكومة يتحدث عن الإجراءات في علاقة بالطاقة القريبة والبعيدة والمتوسطة والبعيدة، ومش واضح أنا هي بالذات
0: مش محددة
2: أي من هي اللي بالذات اللي متعلقة بصيف 2027. ما نعرفوش بالضبط إلى حد الآن ما هي خطة الحكومة. يظهر لي أنتم حضرتوا في اجتماع في جويليا اللي فات، جويليا 2026، على أساس تدارك ما يجب أن يحصل في صيف 2027. ما نعرفش هل صار سويفي ولا ماذا بيجاوبني على هذه، هل عاودوا عايتولكم وقالوا لكم رانا قاعدين فما لجنة وتشاور وكذا متاع سويفي متاع باش ما يتعاودش 2027، باش ما يتعاودش 2026 في 27. على مستوى الحكومة ما نعرفوش. أنا واحد من الناس توا لا ريت حتى نص واضح متاع شنية الخطة اللي هي ضرورية. علاش؟ لأنه باش ما يصير الجستمون كلي توا قال عليها توا أحمد الدوس، البانيك راه تكون نحكيو على كيفاش الإخلال بالراحة العامة. ما يلزمش الحكومة تعمل الإخلال بالراحة العامة، راه إخلال بالراحة العامة وقت اللي مابداش عندك خطة واضحة في علاقة بصيف 2027 ما يتعاودش صيف 2026، هذا الإخلال بالراحة العامة. بالكونتر في المقابل نلقى المجتمع المدني ناشط يحب يقدم لك كيفاش ما نعاودش 2026. سمعنا المرة اللي فاتت عماد المهندسين اللي عطيتنا بالضبط رؤية تتناقش، مانيش قاعدين نقولوا هما بيدهم ما قالوش كلامنا قرآن. كيفاش ما يتعاودش الإجراءات العاجلة حاطينهم هم كباكج في 13 نقطة. تو أحمد الدوس قال لنا داير عاودة بارامولي، قلتوه في الاجتماع متاع جويليا، يعني فما شكون أخرين تو نجيو تو مسألة

0: أصحاب المصالح وما يجب أن يحصل. أنا عندي فيه رأي واحد من الناس تون نحكيه فيه. عندي أنا توا دعوة البارح تلقيتها من مجموعة العمل من أجل ديمقراطية الطاقة في مؤتمر دولي بشجرة 26-27 أكتوبر هذا حول مسألة أيضا. ونعرفوا مجموعة العمل من أجل ديمقراطية الطاقة اللي جزء منها يخدم مع نقابة ستيج في الاتحاد العام لتصدير الشغل يخدموا أيضا على إجراءات عاجلة وعندهم تصورة ويمثلوا جزء على الأقل من مهندسي ستيج ناس عندها تجربة وتسيرة عندهم أيضا رؤية في الإجراءات العاجلة. الطرف الوحيد اللي مازلت ما ريتش خطة واضحة لإجراءات عاجلة في علاقة بصيف 2027 هي الحكومة لحد هذه اللحظة على الأقل ما هو منشور بما فيها البيان الأخير الذي نشرته رئيس الحكومة وبما فيها تصريحات وزير المكلف بالصناعة والطاقة اللي خلنا نعمل بارانتيز تحدثوا عليها بعد في الساعة الثانية الذي قام يعني توا التصريحات اللي حكيت عليهم أنت نور بتاع وزير المكلف بالصناعة والطاقة عملهم في قلب الأزمة. تعرف الاجتماع راهو تعمل بجنب الرياض في واحد من يعني مراكز المؤتمرات بجنب الرياض بعيد بضع كيلومترات من القصف اللي صاير على المطار بتاع الرياض. دير فما شركات ما حضرتش في الاجتماع. نقول الشركات الأمريكية الخمسة الشهيرة ما حضرتش في الاجتماع خوفا من يعني عملهم في قلب. لكن عن ماذا تحدث الوزير؟ على 2030 وهذا معقول تحدث على الاستراتيجية. دير ما فماش فرق كبير بين اللي قالوا بين ما هو منشور حول الاستراتيجية. ذول هي نفس الشيء موجود في الاستراتيجية الوطنية القديم هو عاود. النقطة الثانية طبعا كيف هالمسألة العاجل كيفاش نتصرفوا فيها؟ واضح كل طرف لهنا في المجتمع المدني باركونتر كي يعبر على رؤية هو باش يعبر على رؤية منظوريه. الزوز نقابات متاع الأعراف اللي موجودين اللي هما متاع لوتيكا ومتاع الكونيكت اللي هما طرحوا على حسب ما فهمت هما في الاجتماع طرحوا التقليص في التعريف. هاني أنا قلتها مزيش تقليص في التعريفات الجمركية. انتوما كجمعية اللي تمثلوا ده رواد أعمال في الواحد متعلق
1: بلاش
0: تصنعوا انتوما تصنعوا أيضا اطرحتوا رؤية اللي هي قالوا تشجيع الصناعة الوطنية. الجماعة نقابة ستيج أيضا عندهم رؤيتهم اللي تركز على دور ستيج في العملية هذه دور المؤسسة العمومية. شنو دور السلطة دور الحاكم؟ هو الاربيتراج بين هذي الاربيتراج كيفاش يزم أنا في رأي يصير يعني كل طرف يعطيك مقترحات وفقا لرؤيته ومصالحه أيضا. أنت شنو الاربيتراج بتاعك؟ الصالح العام الصالح العام في الميديا والصالح العام في المدى المتوسط والبعيد. شنو هو في الميديا اللي يمثل الصالح العام في رأي وفي نفس الوقت يضمن لنا زيادة أكل المتوسط والبعيد؟ ما يلزمش تعمل الميديا بما يضر المتوسط والبعيد وما يلزمش تضر الميديا هنا نستناو في المتوسط والبعيد. يلزم اربيتراج توازن هكا ولا خنقول انا واحد من الناس وهذا خدمت عليه في الليتيس في بين 2012 و 2014 وعملنا موديل داير بتاع صناعه الطاقه متجدد على اساس النقطه هذه المركزيه اللي هي مساله الادماج الصناعي. انا نعاود ونقول اللي مساله الطاقات المتجدده هي فرصه تاريخيه لدول الجنوب بما فيها لدولتنا. هي لازم يغسلوا المكروره فرصة تاريخية لأنه نحن ما عادش فقط يجي ويستخرجوا منا الطاقة. شو الفرق هو؟ قبل يجي جي الشركات بتاعه وتستخرج النفط والغاز تو بجي الشركات بتاعه وتستخرج الطاقة المتجددة. أنت شو دوري؟ كان مش الثروة هذيك تبني عليها قيمة مضافة مش نواصلوا نفس العلاقة البنيوية الاستغلالية الاستعمارية الجديدة متاع دول الشمال تستخرج وانت تتفرج دولة ريع تعطيه أرض هو يجي يهز منها إما يهز منها نفط وغاز ولا بشي يهز منها شمس وريح طاقة شمس وريح فقط. هذا يزمو يتغير ويتكسر. كيفاش يتكسر؟ بالإدماج الصناعي وتشجيع الصناعة الوطنية. هذه حاجة استراتيجية بريمورديال ما فيهش نقاش حتى ولو كانت تعبر على أصحاب مصالح بتاع الصناعة الوطنية. مش كل من يعطي رأي يعبر على مصالح هو بالضرورة غالط يعبر على مصلحته ايه. أما هل يتوافق هاو السؤال بتاع الاربيتراج بوليتيك هل يتوافق ذلك مع الصالح العام؟ يتوافق بشكل استراتيجي يلزم ونحن نخمه في الميديا نبني والبنية التحتية لتوفر لي صناعة وطنية تخدم لي على المتوسط والبعيد. ما يلزمش هذا يتناقض مع هذا. كل تقليص في التعريفات الجمركية يضرب الصناعة الوطنية واللي هي أساس القيمة المضافة في العملية هذه متاع الطاقة المتجددة. وإذا كان ما نعملوهش توا ما ليش باش نعملوه. نفس النقاش اللي عملناه في نظام اللي يتم إسناده بأولوية نظام اللزمات على أولوية نظام التراخيص في الطاقة المتجددة اللي هو يعني شنو؟ يعني بتجي الشركات الأجنبية اللي عندها الأولوية، كي هي عندها 3000 من 4000 ميجاوات ونخلي كان 1000 ولا أقل النظام التراخيص بتاع الصناعة الوطنية، معناتها سيئة، ضيعت أنا ضيعت استغلال هذه الفرصة اللي كان ما تستغلهاش تو ما تجب تستغلها. يقول القائل كيف كيفاش نعمل التوازن بين الميديا والمتوسط البعيد؟ هنا أنا شفت بعض المقترحات تاع الحكومة تتوافق مع بعض المقترحات عمادة المهندسين، مسألة التوربينات والتبريد هذا يلزم توا، ويلزم كما قالت عمادة المهندسين داير الصفقات العمومية، النظام المعتاد تاع الصفقات العمومية، لا يلزم تعمل قريه قريه وتوا ودون لي ميديا. المسألة توا اللي قالها لنا أحمد الدوس، مسألة التوقف التقني للمعامل إلا بعضها كما الماء مثلا، مصانع مصانع تعليب الماء ما يلزمهاش توقف، باركونتر أخرى يلزمها توقف، اللي يلزمها تخدم في جويليا ما يلزمهاش معناتها توقف بسبب أنه الأخرين اللي ما حشتنيش بهم في جويليا بالذات
1: ما في مقابل فلوس لو زادت نجم،
0: نجم تعويضات، مسألة أنه يخدموا في الليل ما يخدموش في وقت الذروة، هذه مسائل، هذه خطة يلزمها توا يتم الإعلان عليها. الخطوات السهلة متاع برا سيبلوا شوية تعريفات جمركية باش يرخص يولي الجروب من 15 مليون يولي 13 مليون ولا 10 ملايين
2: على الأقل،
0: وبرا عمل على روحك في نفس الوقت تضرب الصناعة الوطنية اللي عنا ماهوش حل.
2: مراو تتجنب اللي حصل لك في سيف 2026،
0: لا تتجنب، لا تتجنب يا بسام، لأنه اللي عنده اللي ما عندوش 15 مليون ما عندوش 10 ملايين،
2: لأنه بالطريقة هذه بالطريقة الحالية مش يتعاون
0: يا بسام،
2: حكيت على رؤية ما فماش
0: إجراءات يا بسام، مش تتعاون لأنه اللي ما عندوش 15 مليون ما عندوش 10 ملايين، شو قد مش تنقص هي مش تنقص 2 ملايين 3 ملايين،
2: هو ترك لا هو كتخفض النسبة، هو أكيد جدا العرض مش يكثر وأكيد جدا الأسعار على الأقل مؤقتا، ما يحكيش بصفة دائمة أنك يلغي
1: تعريف جمركي.
0: ما ودي كي تجي في مرحلة الصعود متاعه وهو يبني في السوق متاعه وقتها تضربه زايد وقتها الانفستيسمون اللي عامله على العام هذا ما عنده حتى معنى.
2: انت يبيع انت لقتش احنا لقتش الشمسيه راهو ما عندناش صناعه راهو عندنا تركيب راهو خلينا نكون واضحين
0: التركيب هذاك ما يقيم مضافه
2: يعني مش نحكيو على صناعه محليه تسمى
0: صناعه في تونس يا بس مازالك ما دامك تعمل فيها قيمه مضافه فهي صناعه
1: مدام
0: ما تستوردش الموضوع بكله واللقطات كلها من الفها الى فهي صناعه مالك كيفاش
1: مدام مصدق
0: من شنو من شنو قعد لك انت من طرف صناعه السيارات اللي عملتها من تحطها على جنب تركيب. طرف صناعه الكويب هي التركيب هذاك
2: الكل تركيب مش صناعه محليه
0: يا ولدي التركيب هو صناعه اخي انت ما يتسمى صناعه في بالك في العالم الكل قائم كل العالم قائم على ديشين بتاع تركيب ومن يتحمل مسؤوليه ذلك هي الحكومه

0: وذاك علاش انا مركز على النقطه هذه خاطر توا صايره الصياغه نتاع القانون.
1: بس نعطيك بإجازة فعل معاه وبعد نخليه المجال
2: نور. هو نتفق معاه في ضروره ايجاد موازنه كيفاش انك ما تضرش الاقتصاد الوطني والصناعه الوطنيه، لكن الحلول العاجله اللي تمثل انه نتجنب انا اليوم كمواطن ما يهمني اني ما يعاودليش اللي حصل صار في 2026 بالطرق المثلى العاجلة.

0: آخر كلمة الحقيقة مانيش معك باقي في اللي تطرح فيه، لأنه اليوم أغلب المواطنين يركبوا عن طريق قرض تقدمه السائق اللي هو 7500 دينار، يعني بل مهما تكون الكلفة هو 7500 وإلا 10000 دينار، واضح. دوك اللي مش ضر لهنا مش المواطن في الآخر بكل مش يخلص نفس القسط الشهري اللي بكري ما حكيت عليه أنت. دوك اللي كنا نحكيه مهما تكون الكلفة راهو اللي مش يهزها هو من المورد مش المواطن. ذاك علاش انا بكري وقت اللي حكيت لك راهي العركه لاهي بين مواطن ولا هو
1: المورد ممكن باش تخفض له سعر باش يخفضها على المواطن.
0: هو في الاخر شنو معنى دور الديوانه؟ هو دور الديوانه توجيه المستهلك للمنتوج المحلي. انت عندك اليوم معنى منتوج محلي نفس الجوده وارخص يمشي يخذ واحد منتوج محلي اللي يحب يستحفظ على على على فلوس. الحاجه الاخرى اليوم الواحد بطاريات راهي بل ان شاء الله حتى بلاش سيدي تحبش بلاش راهو في الاخر ما عنده حتى تاثير على الشبكه. هي اليوم بطاريات باش تخدم وقت اللي قص الضوء اليوم في الوضع الحالي اليوم بدون تعميم العدادات الذكيه بدون تغيير المنظومه انه يلي المواطن يبيع الضوء للستيك في اوقات تحب على الستيك ويشري من عندها وقت الستيك تحب تبيع له راهو مش تخدم كان باك اب معناها وقت القصه الضوء وقت مش تخدم البطري دونك هذا ما عنده حتى تاثير
2: يعني
0: على
2: خلاص فردي اللي عنده خلاص فردي يشري بطري خلاص فردي اليوم. واي تشجيع على فلسفه الخلاص الفردي وحدك دبر راسك
0: بالضبط
2: هذيك اضرار بصالح العام
0: بالضبط
2: وهو استقالة من الحكومة على دورها ما يلزمش تجي على هذا.
0: المشكل الآخر في حكاية البطاريات لو فرضا كما قلتوا تعمت ولت بلاش ولينا هات نعملوا ماكسترابولاسيون نوزعوهم بلاش على على على الناس واضح راه هذا فيه ريسك كبير انه وقت يقص الضوء المواطن شيش مش يفرغ البطارية نتاعو وقت يرجع الضوء مش يعمل مش يخدم كليماتيزور وتلفزيون وفريجيدير ومش يشارج البطري دونك لابيل كورون مش يولي دوبل مش عاد قصه الضوء دونك راهي الحكايه راهي البطري ما نجمو نحكيو عليها الا بعد تعميم العدد الذكي. احنا عندنا توعمين وحنا نديو يا ناس ايه نعدو نسرف العدد الذكي راه هو ينجم يحل لنا المشكل في الديار وفي المعامل بقى هذا لازمو

0: دعوة أخرى، معناها حتى بالناس اللي يطلبوا في الديوان أو غيرها والعماد، هات الناس كل تقعد على الطاولة، نقعدوا نهارين ثلاثة أربعة لين يخرجوا معنا بخطة واضحة، لأنه ريسك كبير.
1: شكرا لك أحمد، هذه كانت قراءتكم وموقفكم، شكرا لك على حضورك معنا. احنا نخرجوا توا موعد الأخبار مع الزميل فؤاد مبارك، وبعد نواصلوا بقية فقراتنا للساعة الثانية.
2: هنا تونس من نص النهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
3: L'essentiel de l'info. Flash News.
4: موجز الواحدة ظهرا، ديوان فام عسلمة. الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن عن توفر فرص انتداب جديدة لفائدة الكفاءات التونسية للعمل بكندا، تشمل عددا من الاختصاصات في قطاعات الصحة والتعليم والطفولة المبكرة، إلى جانب مهن البناء والميكانيك الصناعي وصيانة المعدات الثقيلة. وتشترط الوكالة توفر خبرة مهنية لا تقل عن سنتين في الاختصاص المطلوب، إلى جانب شهادة جامعية أو مؤهل مهني يتناسب مع طبيعة الوظيفة، فضلا عن إتقان اللغتين الفرنسية والإنجليزية. والوكالة تدعو المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط إلى تعمير استمارة التسجيل الإلكترونية المخصصة للغرض، وذلك في أجل أقصى 16 من أكتوبر الجاري، مؤكدة أن الاتصال سيقتصر على المترشحين الذين يتم اختيارهم في مرحلة الفرز الأولي. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يتفق خلال لقائه برئيس التحالف الألماني للصحة على هامش قمة الصحة العالمية ببرلين على تنظيم منتدى تونسي ألماني للصحة لبحث مشاريع استثمار مشتركة، وتنظيم زيارة لوفد اقتصادي ألماني إلى تونس يضم مصنعي الأدوية والمعدات والتقنيات الطبية، وذلك خلال سنة 27 و2000. مهني قطاع الصناعات الصيدلانية في تونس يدعون إلى تعزيز التعاون بين الهياكل العمومية والقطاع الخاص لمرافقة المؤسسات الصناعية في الانتقال إلى النظام الإلكتروني الموحد للملفات الفنية المشتركة، بما يدعم الرقمنة ويرفع من تنافسية القطاع وقدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية. والمشاركون في ندوة نظمتها غرفة التجارة والصناعة بتونس يشددون على أهمية مرافقة المؤسسات بصفة تدريجية في اعتماد الأدوات والمسارات التنظيمية والهياكل اللازمة لتطبيق هذا النظام، كما أوصى المهنيون بتعزيز التكوين وتطوير الكفاءات في المجالات التنظيمية والرقمية، بما يمكن المؤسسات الصيدلانية من استيعاب متطلبات الانتقال إلى النظام الجديد وضمان تطبيقه بفاعلية. نسبة تقدم عمليات جهر المنشآت المائية وتنظيف الطرقات بكامل معتمدية ولاية سليانة تبلغ إلى غاية شهر أكتوبر الجاري 85%، وذلك في إطار تواصل الاستعداد لموسم الأمطار، وفق تأكيد المدير الجهوي للتجهيز والإسكان خالد السحباني. وسحباني يوضح في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن التدخلات التي انطلقت في شهر أوت الماضي تتم عن طريق مقاولات خاصة بقيمة اعتمادات قدرت ب 450 ألف دينار، وبتعاون مع إدارة المياه العمرانية وعدد من البلديات، فيما يبلغ العدد الجملي للمنشآت التابعة للطرقات المرقمة بولاية سليانة 885 منشأة تتطلب تدخل سنوياً. وفي الشأن الدولي، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني يقول إن إغلاق مضيق هرمز والأضرار التي لحقت بمنشآت راس لفان في شمال قطر أديا إلى تعطل كبير في صادرات بلاده، مشيرا إلى انخفاض إجمالي إيرادات الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 42%. رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين تندد اليوم بالهجمات التي تشنها طائرات مسيرة على سفن تجارية بالقرب من سواحل بلغاريا، داعية إلى محاسبة المسؤولين عنها. وكان رئيس وزراء بلغاريا قد أفاد اليوم بأن السفينتين تعرضتا لضربات بطائرات مسيرة قبالة سواحل البلاد على البحر الأسود، مما أدى إلى غرق إحداهما في ثاني حادثة من نوعها خلال أسبوع. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن روسيا والصين لديهما الكثير لتخسراه إذا كانتا تساعدان إيران، مضيفا في منشور على منصة تروث سوشيال أن مساعدة بكين وموسكو لطهران إذا كانت تحدث فإنها تجري على مستوى منخفض للغاية بتقديره.
3: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: على 93.5.
1: هنا تونس من نص النهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد ولكل من التحق بالمتابعة والاستماع في ساعتنا الثانية. ما زلنا مواصلين معكم فقراتنا للساعة الثانية كالعادة باش نكتشفوا شنو المقال اللي اختاره لنا طارق الكحلاوي، ثم نمروا كالعادة لفقرة بالأرقام باش نحكيه على تحالف عسكري مهم قيد التشكيل، نكتشفوا تفاصيله بعد شوية. لكن قبل هذا نمروا لفقرتنا الموالية الارتيكل دي جور.
1: الارتيكل دي جور،
2: المقال المرة هذه من نصيب طارق الكحلاوي والعنوان اللي اخترناه: هل تمنع حسابات الاقتصاد العالمي ترامب من توسيع الحرب في اليمن خشية انفجار أسعار النفط؟ طارق تفضل.
3: شكرا نور. هو الحقيقة أنا نحب نتحدث ربطا مع اللي كنا نحكي فيه قبيلة. كما قلت، تصريحات وزير المكلف بالصناعة والطاقة اللي تمت في الرياض كانت على حافة هالتطورات هذية، كانت على حافة حالة الاحتقان والأزمة واللي وصلت وضعية غير مسبوقة، وباش نتحدث اليوم على جستمو على هذية. تبقى باش ما ننسيش خاطر قبيليك فما مجموعة من الأشياء اللي حبيت نقولها، لكن بسرعة لأنه نحن قاعدين ننشط ونتطور في هالموضوع هذية أو ثابتين في أماكننا. دونتولي كان نتفاعلوا مع وضعية في السياق هذايا، معناتها في سياق التحولات هذه الكبيره اللي تجعل الانتقال الطاقي مساله ضروريه وحتميه كاحد الادوات، مش الاداه الوحيده باش ما نبالغوش، خاطر ما نجموش نعملوا 100% من انتاج الكهرباء من الطاقات المتجدده على الاقل في الافق المنظور. 35% عام 2030 هو هدف مهم ومهم جدا، لكن هل يمكن القيام به ولا في ظل هالتطورات هذه؟ هل النجم من هنا 2030 أنه يعني نسرع في العملية كيف قاعد تعمل أوروبا وتعمل فيه أوروبا عملية تسريع انتربرانتيز بنا احنا يكمبري، لأنه يعني المشاريع الكبرى اللي تحاول تعملها أوروبا في علاقة بمشروع الماد، في علاقة بمشروع الأنبوب الهيدروجين اللي بيش يمر من تونس إذا كان مش تونس تدخل في الانتاج، هذه كلها تعكس الرغبة الأوروبية في تسريع عمليات الانتقال الطاقي بسبب الصدمات الجيوسياسية، سواء الحرب الروسية الأوكرانية أو الشيء اللي صاير في هرمز. أنا نحب نقول اللي تصريح وزير الصناعة والطاقة حول أنه نجموا نوصلوا لهذه الأرقام، أعتقد فيها برشة شروط وتستوجب معناها وضوح وسرعة في المدة القادمة، تستوجب خطة واضحة. ولهنا فما عدد من الشروط الموجودة في الخطة اللي تم نشرتها الحكومة في فيفري 2023 واللي ما فماش تحيين لها إلى حد الآن، ما نعرفش إذا كان خدموا على تحيين غير منشور أم لا. مي الخطة التي تم إنجازها في 2023 ديجا تحط لنا أرقام بريفو في العام ذا في 2025 و2026 اللي ما تحققتش، تحط لنا أرقام مثلا في أنه في حدود 2026 في نظام التراخيص نورمالمون ننجو 145 انستالي فوتوفولتايك، تقول لنا في نظام اللزمات نورمالمون فوتوفولتايك مش نوصلوا 400 اللي موصلناهش دو على مستوى الانتاج نحكيها انستالي، لهنا حدد انستالي مش بلانيفي انستالي. يقول لنا في لوتو كونسوماسيون من المفروض فوتوفولتايك مع يوليان نوصلوا 250، لهنا فتنا، لهنا الصناعة الوطنية جستمون الصناعة الوطنية فاتت البريفو، كان حاطين لها سقف 250 ميجاوات في حلول 2026 تنتج أكثر من ذلك. ستيج محطوط أنه نورمالمون انستالي في الفوتوفولتايك 120، ستيج لم يتم سماح لها وتشجيعها أنها تنتج، وذي موقف مجموعة العمل من أجل مقر الطاقة، يقولوا الدولة لما تستثمر في ستيك كمصنع للطاقة مش فقط كناقل، وهنا مشكلة من المشاكل. إذن من الحاجات اللي لازمها تصير هو هدايا، وخاصة أمام التحولات الكبرى اللي مخلي الولايات المتحدة نفسها في وضع متاع بينوري في علاقة بواحد من أهم أنواع الوقود اللي هو الديزل. في أمريكا ما تنجمش تعمل فلاح، ما فماش إمكانية تعمل إنتاج فلاحي من غير وقود الديزل. الديزل هو حاجة منتشرة في توسكي تراكتورات ومسألة مهمة جدا، وذلك علاش خالقة مشكلة ترامب، خاطر ترامب الولايات الجمهورية وين فما عمق بتاع فلاحين ومعنتها مناطق رورال يعني مناطق ريفية اللي هي تصوت من المفروض في الانتخابات القادمة، قاعدة تواجه في مشكل حقيقي، وذلك علاش عملها الاتفاق اللي خرج فيه على الإجماع الغربي بشكل واضح، هو خرق فيه الحصار على روسيا وسيستورد جزء على الأقل من ديزيل، مش واضح قد ايش يعطيه بوتين من ديزيل. نحب نقول بالمناسبة اللي فما منصة أوكرانية خرجت تقرير على الدول التي خرقت الحصار على روسيا وتستورد النفط الروسي، ونحن نجيو في المرتبة الثانية أو الثالثة، وصار ترويج أوروبي لهذا. لو هاي الدول تركيا الأولى انتر بارانتيز، تركيا الأولى بعد جي تونس أو والمغرب جي الرابعة والخامسة أعتقد، أمريكا هي التي خرقت الحصار ده. ممكن نسيسوا بعضنا حتى حد مزايد على حتى حد، شفتوا اختاري تولي مصلحتك المباشرة غديكة، أي فما نفطي تمشي تهزه، مال شنو مال تعمل كيما تعمل فيه الأتراك كيما يعملوا فيه أطراف أخرى. هنا الشيء اللي صاير هو عنوان المقال تقرير الحقيقة متاع بلومبرج للهدايا، هو أنه القرار متاع خرق الحصار، أنه الأويل ديل اللي عمله ترامب مع بوتين ما هوش كافي، هو لا يمكن أن يخفض أسعار الديزيل إلا إذا انضبط سلوك الحوثيين. العنوان متاع بلومبرج يقول needs the Houthis to behave، behave معناتها يكون سلوكهم مقبول مضبوط معناها. وهنا الإشكال أنه كيفاش الاقتصاد الريفي الأمريكي من ثم الولايات الجمهورية الحمراء تنتظر سلوكا منضبطا حوثيا في أقصى أقاصي العالم باش تتحور وتتعدل أسعار الديزيل اللي هو ركن أساسي في الفلاحة الأمريكية. يعني شوفوا رانا في أوضاع غير مسبوقة، أنه الحوثي قادر يتحكم
4: جماعة مسلحة
3: في الناخب، جماعة مسلحة غير معترف بها كدولة، قادر يتحكم في الناخب الأمريكي في التينيسي، يعني حاجة ما يعني حاجة عظيمة. راو كسار الصدمة النفطية متاع 73 إثر حرب أكتوبر، ما زلنا كعشنا دير ذكرى حرب أكتوبر ورجع النقاش على تلك الصدمة النفطية الكبرى متاع 73، راهو العالم صدم حينها. أما شكون عملها؟ كل الأوبيك أو أغلب الأوبيك بقيادة من؟ بقيادة المملكة العربية السعودية. الآن المملكة العربية السعودية ضحية من؟ جماعة مسلحة غير دولة. راهي تطورات كبرى، يعني هذا راهو اللي قاعدين نشوف فيه، اللي نعيشوا فيه حاليا، هي تحولات جيوسياسية عميقة مش جلدية، ما هيش حاجة جلدية، هذه عميقة توري قديش الجغرافيا مهمة. كيفاش الجغرافيا اللي عندك شي ركن، عندك حومة في باب المندب تزين أكثر من اللي عندك أراضي فيها ملايين الكيلومتر المربعة في أماكن أخرى، عندك حومة بجنب مضيق هرمز قادر على أنك يعني. هنا أهمية الجغرافيا وعودة الجغرافيا لقلب العلاقات الدولية اللي هو تم تهميشها بعد صعود العولمة في ونهاية الاتحاد السوفيتي في نهاية الثمانينات بداية التسعينات. المقال على الأقل يقول اللي من جملة الحاجات اللي يقولهم أنه علاش غير معناتها علاش يلزم يتصرف الحوثي بشكل منضبط بالشهاد دي اللي عامله ترامب مع بوتين ينجح في علاقة بالديزيل. يرى التحليل محدودية الهجمات على منشآت الطاقات السعودية حتى الآن قد تكون متعمدة لتجنب قفزة سعرية تستدعي تدخلا أمريكيا مباشرا. يعني الحوثي قاعد يتصرف بشكل معدل ومحسوب حتى في الضربات متاعه باش ما يستفزش تدخل أمريكي. لماذا بيها أمريكا أوكي نجم روحها السعودية دي، عمل تصريح ترامب في هذا الاتجاه ينجم روحه راو محمد بن سلمان ما صفا ينجم، معناتها ما فماش حاجة لتدخلي أنا طرف أمريكي. لكن هذا الضبط يقول الانضباط الحوثي يقول المقال بتاع بلومبرج غير مضمون، خصوصا إذا دفعت العمليات السعودية الحوثيين للتوسيع استهداف النفط والملاح. يعني تصعيد سعودي سيقابله تصعيد حوثي، وكل إسكاليشن هذيك التصعيد المتبادل نجم يهزنا لوضعية أخرى. يقول المقال التفوق العسكري الأمريكي في المقابل هو بيدو لا يضمنه، معناتها ضربة قاسمة للحوثيين. فما داير مداخلة عملها في الشين يوتيوب متاعه جون مرشايمر أستاذ العلاقات الدولية يفسر فيها بالضبط معناتها في 10 دقائق. دايره انا قعدت متردد بين تقرير بلومبرغ والمداخله نتاع جون مرشايمر اللي كما قلت استاذ مهم في العلاقات الدوليه في جامعه شيكاغو من اهم المراجع في علاقه بتيار الواقعيه الجديده اللي هو في الاصل تيار الحزب الجمهوري اونت بارونتيز. يقول فيها ما نجموش نربحوا الحوثيين باي شكل من الاشكال وبالتالي لا يجب ان اتدخل في اليمن يعني حتى لو تم التدخل في ذلك. ولهنا يجي الاتصال بين عرقجي ووزير الخارجية السعودي والطلب السعودي التدخل الإيراني لضبط الحوثيين والحوثيين ردهم يعني ردوا بشكل علني قالوا ليه رأوا مناش مش مسألة هدنة هذه مؤقتة أما تجيوا على طاولة المفاوضات تتفاوضوا معنا مباشرة ونلقاو حل مستديم بمعنى مش تعترف بي مش تعترف بحكومة عدن مش تعترف بحكومة صنعاء وإلا مش نواصلوا المعركة. أصبحت يقول الخط شرق غرب وينبع أصبحت هذه الشبكة بليغة الأهمية لتعويض تعطل الملاحة عبر هرمز. طاقتها الأصلية 7 ملايين برميل لكن قيود مرافق التصدير في ينبع حصرت الشحنات في نحو 3.54 ملايين وهذه نفسها الشحنات هذه متعرضة للتهديد الحوثي. إذا كنت تضرب باش تعرض للتهديد الحوثي. تعطيل المسارات البديلة عن هرمز قد يدفع البرميل بسهولة نحو 120 دولار. ولهنا يولي الأويل ديل متاع ترامب ما عندوش معنى يعني كي توصل 120 انتهى سترتفع الأسعار في جميع الحالات حتى وكان بوتين بعث لك ديزيل معناها ما هذا الرقم سيناريو تصعيد محتمل لا إعلان عن توقيف فعلي للأنابيب المنشآت. ما تحتاجش الحوثي في نالمون توقيف كل الإمدادات السعودية يكفي يعمل بعض الضربات بما يرتفع السعر إلى مستوى 150 دولار. ولهنا فما تحليل الحقيقة ونختم بهذا تقول اللي السعودية الآن في وضع ضغط بما يمكن أن يجعلها تبيع سنداتها الموجودة في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الفترة القادمة وهذا ينجم يهز لمشكل مالي في الولايات المتحدة. لأنه إذا كان السعودية تبدأ تبيع في السندات المالية متاحة باش نفسر لهنا الاحتياطي المالي بالدولار السعودي وذاك علاش الريال السعودي مرتبط بالدولار موجود بالأساس في السوق الأمريكية هي استثمارات يعني اللي تربحه السعودية في جزء كبير منه يتم إعادة استثماره في السوق المالية الأمريكية يتم استثماره في إطار سندات حكومية في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. السعودية لكي تتجاوز أزمتها الحالية في التصدير نجم تبدأ تبيع في السندات متاحة في السوق المالية الأمريكية كما عملت اليابان دير منذ أشهر الآن وهذا ينجم يخلق يعني تولي الأزمة السعودية أزمة مالية أمريكية. يعني نحن نتحدث على لحظة حرجة جداً في الوضع السعودي في الوضع الأمريكي وبدفع من جماعة كما قلنا جماعة عسكرية منظمة شديد التنظيم وبقدرات واضحة وبإرادة واضحة معناتها تستطيع أن تحول. هل تستطيع السعودية إيجاد حل عسكري؟ هل يمكن انضمام الباكستان أو تركيا؟ هذا مطروح في إطار حلف مكة. البرلمان التركي سيصادق في الأسابيع القادمة من المفروض الأسبوع الجاي على الاتفاق متاع مكة. هل سيحفز ذلك تركيا لتفكر دائما بحسابات تجارية دقيقة أنها تدخل في مواجهة مع جماعة في الوقت اللي الأسطول البحري التركي موجود في منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي دوري درمو في الصوماليين؟ هل تخاطر تركيا الدخول في مواجهة مع جماعة مثل جماعة الحوثي خاصة وجماعة أنصار الله خاصة اللي هم موجودين في تلك المنطقة؟ الحسابات الباكستانية والتركية على كل حال تورينا تولي حذرين ما يحبوش ينخرطوا في هذا العمل. ولهنا يخلي إلى حد الآن المملكة العربية السعودية للأسف في وضع صعب وهذا راه وضع سيء على مستوى عربي. هذا وضع ما يلزمش الأطراف العربية تدخل في صراعات مع بعضها بسبب ضغط أجنبي. نتنياهو يحب يستغل الفرصة وبعث عن طريق أطراف أمريكية ومستعد يتدخل لكن ولي العهد السعودية رفض ذلك لأنه يعرف روحه بشي زي يتورط أكثر. كان الكيان يتدخل لحماية السعودية ويتولي المملكة تحت مظلة أمنية للكيان في هذا التوقيت بالذات هذا سيؤدي لاهتراء شرعية ولي العهد اللي معني بعملية انتقال في المدة القادمة. وضع صعب وضع سيتأثر به الجميع بما فيه نحن اللي نحن يعني نتأثر بالضرورة بتطورات في علاقة بالمملكة العربية السعودية. ماذا بينا تقعد المملكة في وضع مستقر وضع مهم وضع قيادي حتى على مستوى لوبيك. لوبيك في مصلحة دول الجنوب، ولوبيك ما زالت موجودة لأنه المملكة ما زالت موجودة وقادرة على حفاظ التوازنات فيها. لكن للأسف هالصراع هذايا الحوثي السعودي بصدد جعل المملكة العربية السعودية في وضع سيء. أنا أعتقد أنه من الضروري المملكة العربية السعودية الدخول في مفاوضات مباشرة مع أنصار الله وإيجاد حلول حالية مستديمة وتخلي اليمن في وضع مستقر، تدفع في اتجاه حوار وطني ومصالحة يمنية. هذا هو الطريق الوحيد في رأيي لحل هذا المشكل، وليس الاستعانة بأي طرف أجنبي. لن يذهب ترامب لنجدة السعودية أمام حساباته الخاصة في الانتخابات النصفية القادمة.
2: أنت طارق جبت تركيا ومصر وباكستان والتحالفات العسكرية اللي من الممكن تصير تحالف عسكري، خاطر فما تحالف قبله باش نعطيه بعض تفاصيله في فقرة بالأرقام. وانت قلت اللي هي جماعة يعني مسلحة ومنظمة وقوية، يعني نجم نقولوا اللي هي قوية اليوم، ورغم هذا الكل يعني ما عندهاش برشا اللي تعرضت لضربات قوية برشا من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وفما ضربة من الضربات يعني تم القضاء على أعضاء يعني برشا أعضاء من الحكومة متاعهم. بسام باش نعطيك الكلمة ونسألك اليوم في ظل المخاوف من ارتفاع أسعار النفط وتعطل الملاحة في البحر الأحمر، إلى أي مدى يمكن أن تمنع الحسابات الاقتصادية العالمية هذه إدارة ترامب من توسيع الحرب في اليمن، وهل أصبحت ورقة الطاقة سلاحا عودوا من جديد يعني سلاح بيد الحوثيين للضغط على واشنطن والرياض؟ وهوني كي قلت من جديد يعني نحكيه على السيناريو اللي صار مع مضيق هرمز في إيران.
4: هو فعلا يعني المقال الحقيقة اربط ما بين زوز مسائل، وبين انه الاتفاق ما بين الرئيس الامريكي دونالد ترامب وبوتين بخصوص الديزل ليس حلا شاملا لانقاذ دونالد ترامب وانقاذ الاقتصاد الامريكي من ازمة ارتفاع اسعار النفط ومن ازمة ارتفاع اسعار الطاقة في العالم. المقال بين كذلك أنه يعني انخفاض أسعار النفط في العالم وأسعار الطاقة بقيت مرهونة بالحسابات التكتيكية والحسابات العسكرية لجماعة أنصار الله الحوثي. في هذا المقال الحقيقة تبين الحجم الجيوستراتيجي لجماعة أنصار الله الحوثي من عدة نواحي. أولا من عدة من ناحية أنه هذه المجموعة المسلحة فاعلة في المشهد العام الدولي، وليس فقط فاعلة في اليمن، وليست فقط فاعلة في الشرق الأوسط، بل أنه الحوثيين يتحكمون في الكثير من المسائل. هي مجموعة مسلحة غير معترف بها لكنها فاعلة. مثلا نتذكر كيف ساندت القضية الفلسطينية وكيف ضربت الكيان الصهيوني، اليوم فاعلة كذلك في المشهد الاقتصادي العالمي من خلال التحكم في باب المندب ومن خلال التحكم في ربما أسعار النفط من خلال ضبط نفسها خلال الفترة الحالية وعدم استهداف بطريقة كبرى للمنشآت الطاقية في المملكة العربية السعودية. ربما اليوم سؤال المطروح يعني في العالم الكل، علاش ترامب إلى حد الآن ما سندش بالقوة الكافية المملكة العربية السعودية؟ علاش ترامب إلى حد الآن ما شنش هجوم عسكري مسلح على جماعة الحوثيين؟ فالسؤال يمكن الإجابة عنه من خلال الحديث عن براغماتي دونالد ترامب الذي يبحث دائما عن المصلحة الأمريكية الفضلى أفضل من مصالح أخرى حلفائه. أفضل من البارح كنا تحدثنا عن دونالد ترامب عن كونه يفضل المصلحة الأمريكية على المصلحة الأوروبية، عن مصلحة حلفاء الأوروبيين، وفي كل مرة يتقرب من الرئيس الروسي. اليوم نتحدث عن كون أنه دونالد ترامب يبحث عن المصلحة الأمريكية من خلال المحافظة على أسعار النفط العالمي، من خلال ربما كذلك المحافظة على التفاهمات الهشة اللي حصلت ما بين الأمريكيين والحوثيين بعدم استهداف السفن الأمريكية وعدم استهداف الملاحة البحرية اللي بتتعلق بالسفن المتوجهة نحو الولايات المتحدة الأمريكية. إذن دونالد ترامب اليوم أكبر هاجس يسيطر عليه هي انتخابات التجديد النصفي والوعود الانتخابية التي يقدمها الأمريكيين بأنه أسعار النفط ستنخفض. ولاحظنا هذا حتى في تصريحاته، في كل مرة يطلع ويقول أنه أسعار النفط ستنخفض خلال الفترة القادمة، وهذا من أفضل الوعود الانتخابية، لأنه هزيمة دونالد ترامب في انتخابات التجديد النصفي بيشتخلق له ضغط سياسي داخلي أمريكي سيضعف قراراته سيضعف توجهاته. لكن كذلك النقطة المهمة تبين أنه كذلك الجغرافيا مهمة. صحيح أنه التسلح العسكري من أهم أدوات القوة والهيمنة الدولية خلال، وكذلك كنا نتحدث عن اعتماد الذكاء الاصطناعي من أجل الهيمنة الدولية والهيمنة الاقتصادية، لكن النقطة المهم هي الجغرافيا. اليوم علاش إيران يعني خلقت خلينا نقوله تفوق استراتيجي في حربها ضد الولايات المتحدة الأمريكية؟ لأنها سيطرت على أهم الأوراق الاقتصادية العالمية اللي هي مضيق هرمز. كذلك النقطة الثانية في الجغرافيا، إيران لديها الحليف وهم الحوثيين، وتسيطر على مضيق ثاني هو باب المندب الذي تمر منه الملاحة البحرية، وحجم كبير من الاقتصاد العالمي الطاقي يمر عبر هذا المندب. فأهمية الجغرافيا تكسب إيران وتكسب حلفاء الحوثيين انتصارا استراتيجيا مهما، حتى لو كان الانتصار العسكري هذا ربما محدود أو نسبي، إلا أنه الانتصار الاقتصادي مهم. وفي اعتقادي كذلك ربما من النقاط اللي تخلي اليوم دونالد ترامب لا يشن هجوم مسلح على الحوثيين، نظرا لأنه مصلحة أمريكا في تلك المنطقة هي احتواء النفوذ الإيراني. أمريكا ما ماش كون يحكم اليمن، الحوثيين حكومة معترفة بها. أمريكا كيف ما كانت تحارب في فترة ما في الشرع في سوريا في لحظة ولات معناها قابلة أن الشرع يصبح رئيس سوري، ما ماش من يحكم البلدان العربية، يهمها من يتفاوض معها، من يتحالف معها، من يحمي مصالحها الاقتصادية. ربما يعني هذه النقطة تبين أنه دونالد ترامب يفكر في الأشخاص من الناحية الاقتصادية وليس من الناحية السياسية، فهو لا يفكر هذه مجموعة مسلحة أو غير مسلحة. وربما الحرب اليوم والمأزق الذي تعيشه المملكة العربية السعودية من أكبر الفترات الخانقة لها، حليفها الأساسي الولايات المتحدة الأمريكية يقول أنه لن يشارك في هذه الحرب، ويقول أنه المملكة العربية السعودية قادرة بفضلها لوحدها أنها تنهي هذا النزاع. في نفس الوقت تركيا وباكستان في تصريحاتهم يقولوا احنا مش نقدموا دعم فقط، يعني ما احناش مش يكونوا في الصف الأول لمحاربة الحوثيين. اليوم يعني المملكة العربية السعودية أمام مأزق حتى من الناحية العسكرية. المملكة العربية السعودية تتخوف إذا ما صعدت في هجمات العسكرية، تخوف من رد فعل يستهدف أكثر منشآتها الطاقية ويعيق اقتصادها كليا ويعيق صادراتها كليا خلال الفترة الحالية. ففي ذلك أعتقد أنه المملكة العربية السعودية ربما خلال الفترة القادمة ستبحث عن وساطة، وساطة ما بينها وما بين الحوثيين من أجل الانطلاق في مفاوضات، ومن أجل ربما الشروع في التحادث مع الحوثيين لإيجاد هدنة، على الأقل هدنة ربما قد تكون شبيهة بالهدنة اللي كانت خلال الفترة الماضية، باعتبار أنه الحلول العسكرية للمملكة العربية السعودية في حرب ضد الحوثيين أكدت أنها لم تأتي أكلها، وأنها مش قادرة على إنهاء تواجد الحوثيين في اليمن. نقطة أخرى مهمة ربما يمكن الحديث عنها اللي هي ربط المفاوضات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. أكيد سيكون ملف الحوثيين ربما من أهم النقاط التي ستطرح في المفاوضات هذه، نظرا لأنه إيران مؤخرا عارضت مثلا الوساطة ما بين المملكة العربية السعودية والحوثيين. فيعني التطورات الحالية أكيد ستخلق أكثر ضغط اقتصادي عالمي، لكن هذه الورقة متاع الضغط الاقتصادي العالمي ستحاول من خلالها جماعة الله أنصار الحوثي كسب المزيد من الوقت وكسب المزيد من التأثير على الملاحة الدولية.
2: كما قلنا في نفس السياق باش نحكيه على تحالف رباعي بين السعودية وتركيا وباكستان ومصر، شنو التفاصيل والمعطيات نكتشفوها في فقرة بالأرقام.
1: بالأرقام
2: كالعادة بالأرقام معايا أنا. كما قلنا اليوم باش نحكيه على تحالف رباعي بين السعودية وتركيا وباكستان ومصر، هل تتشكل قوة إقليمية جديدة لمواجهة الحوثيين؟ في نفس الإطار متاع المقال متاع طارق، ذي العنوان اللي اخترته أنا اليوم، في ظل التصعيد العسكري الخطير في المنطقة بروز تحالف إقليمي جديد يجمع أربعة من أبرز القوى في الشرق الأوسط، نحكيه والعالم الإسلامي طبعا، نحكيه على السعودية وتركيا وباكستان ومصر. التحرك هذا المعروف باسم المجموعة الرباعية ولا اليوم في قلب المواجهة مع الحوثيين، خاصة الحسن بعد الهجمات الأخيرة على الأراضي السعودية نهار 11 أكتوبر 2026. الدول الأربع أصدرت بيان مشترك كدانت فيه الهجمات الحوثية على السعودية وخاصة استهداف مطار ملك خالد الدولي في الرياض. البيان اعتبر الهجمات انتهاك للسيادة السعودية وتهديد مباشر لأمن المنطقة وأكد دعم الرياض في كل الإجراءات المشروعة لحماية أراضيها وردع الهجمات. التصعيد هذا جاء بعد ضربات دامية استهدفت مطار الرياض وين حسب وكالة رويترز هجوم يوم السبت 10 أكتوبر للأسف خلف 13 قتيل وأكثر من 300 جريح. نهار لحد 11 أكتوبر السلطات السعودية أعلنت على هجوم جديد خلف قتيل وقرابة 11 جريحا وهو مزيد في المخاوف من توسع المواجهة هذه. سؤال مهم اليوم، هل نحكي على تحالف عسكري رباعي رسمي وإلا على تنسيق سياسي وأمني بين أربع دول؟ علاش؟ خطر هنا لازم نفرق بين المجموعة الرباعية اللي تضم مصر، اتفاقية مكة للدفاع المشترك اللي تجمع السعودية وتركيا وباكستان فقط. الاتفاقية الثلاثية هذه تم الإعلان عليها في أوت 2026 وتنص على أنه أي هجوم مسلح على دولة من الدول الثلاث يعتبر هجوم على كل هذه الدول اللي ذكرناها ثلاثة دول. ونهار 31 أوت الدول الثلاثة اتفقت على إنشاء أمانة عامة مقرها باش يكون في السعودية ويترأسها في المرحلة الأولى أمين عام باكستاني لمدة 3 سنوات. مصر رغم مشاركتها في الاجتماعات الرباعية ودعمها السياسي السعودية ما هيش لحد الآن طرف في اتفاقية مكة الدفاعية، والمجموعة الرباعية مش وليدة الهجمات الأخيرة خاطر عندنا من نهار 21 جونفي 2026 انعقد في القاهرة الاجتماع الرابع لوزراء الخارجية الدول الأربعة. الاجتماع ركز على الاستقرار الإقليمي وخفض التصعيد وحماية الأمن والمصالح المشتركة وخاصة في ظل هذا الصراع مع إيران. المستجد الأبرز شنو هو؟ تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اللي صار نهار 2 البارح 12 أكتوبر. أردوغان أعلن أنه اتفاقية مكة للدفاع المشترك يتم عرضها على البرلمان التركي للمصادقة خلال الأيام القادمة. في نفس التصريح أدان الهجمات الحوثية وأكد وقوف تركيا إلى جانب السعودية واللي يعكس تطور التعاون الدفاعي بين البلدين هذوما. من ناحية العسكرية تركيا تملك قدرات متقدمة في المسيرات والصناعات الدفاعية وباكستان قوية نوويا طبعا، والسعودية تملك موارد مالية وقدرات تسليحية مهمة. وزارة الدفاع التركية أعلنت سابقا على خطط لتدريبات مشتركة برية وبحرية وجوية تشمل الدفاع الجوي المسيرات والحرب الإلكترونية، والتعاون يشمل زادة تطوير وإنتاج الأسلحة بصفة مشتركة مش فقط يعني شراء المعدات العسكرية. مصر عندها موقع استراتيجي مهم على البحر الأحمر وخاصة نحكيه على قناة السويس اللي تتأثر مباشرة بالاضطرابات الملاحة في باب المندب، وهذا يخلي أمن البحر الأحمر نقطة التقاء بين مصالح الدول الأربع هذه حتى لو تختلف التزاماتها العسكرية. في المقابل السعودية تواجه تحدي كبير في الدفاع الجوي خاصة مع تواصل الهجمات بالصواريخ والمسيرات. بعض الوكالات كشفت في سبتمبر أنه مخزون السعودية من الصواريخ الاعتراضية يتعرض لضغط كبير وأنه الرياض طلبت مساعدة حلفاء الإقليميين والغربيين. هذا يفسر علاش التنسيق العسكري والدفاع الجوي أصبح عنده أهمية متزايدة بالنسبة للسعودية. لكن إلى حد الآن البيان الرباعي ما أعلنش على تشكيل قيادة عسكرية مشتركة بين الدول الأربعة هذه ولا على قرار جامعي بإطلاق عملية عسكرية ضد الحوثيين في اليمن، وبالتالي الحديث على حرب رباعية وشيكة يبقى سابق لأوانه، لأنه الدعم السياسي والدفاعي ما يعنيش بالضرورة مشاركة مباشرة في العمليات القتالية. والتحركات هذه عندها أبعاد أوسع من الملف اليمني وتشمل توازنات إقليمية وأمن طاقة وحماية طرق التجارة الدولية. حتى المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية اعتبر في تحليل سابق أنه المجموعة الرباعية هذه تمثل تقارب بين قوى إقليمية كبرى، لكن هذا ما يعنيش بالضرورة تحولها إلى حلف دفاعي موحد. وفي النهاية كالعادة نختمه بسؤال، السؤال المطروح اليوم، هل باش يبقى هذا التقارب إطار التنسيق السياسي والردع وإلا باش يتحول إلى قوة إقليمية عندها آليات عسكرية مشتركة؟ الإجابة باش تتحدد حسب تطور الهجمات الحوثية وتفعيل اتفاقية مكة وخاصة الموقف المصري من الانضمام للترتيبات الدفاعية هذه. والثابت اليوم أن المنطقة تشهد إعادة ترتيب للتحالفات الأمنية، لكن التحالف الرباعي العسكري كهيكل رسمي يجمع الدول الأربعة مازال ما تأكدش قيامه. طارق تفضل.
3: والله هو الأرقام اللي قلت عليها توا معناها نور، وهذا السياق اللي نحن فيه هو من جملة اللي تحدثنا عليه قبيلة، أنه نحن في منعطف على مستوى تاريخ الدولي أو هنا أزن جيدا كلماتي، لسنا لسنا كل والله لحظة مثل لحظات سابقة. لا نحن في إطار منعطف دولي، خلي الجماعة كما قلت قبليك عسكرية ليست مستوى دولة قادرة على التأثير في ناخب أمريكي في تينيسي ولا كنتاكي ولا في الولايات الجمهورية القادمة على انتخابات نصفية. وبالتالي أهمية الجغرافيا، جغرافيا جباب المندب كم هي مهمة، وتضرب قدرة الولايات المتحدة التي استقرت بعد الحرب العالمية الثانية لتأمين الملاحة الدولية أصبحت مسألة مساءلة الآن. هذا يطرح قدرة الولايات المتحدة على تأمين اتفاقياتها لمظلات أمنية في أكثر من منطقة ومنها منطقة الخليج. الاتفاق الشهير الذي أمضاه الرئيس روزفلت مع الملك المؤسس الراحل الملك عبد العزيز في نهايات الحرب العالمية الثانية، ذلك اللقاء الشهير الذي تم على المدمرة على سطح المدمرة الأمريكية، وقد تصاور التاريخية تؤسس لهذه العلاقة الديل التاريخي الاستراتيجي الأمريكي السعودي حول الحماية الأمريكية مقابل يعني ضمان المملكة العربية السعودية بتزويد السوق الدولية بالنفط بأسعار معقولة أو مقبولة من زاوية النظر الأمريكي. ومرت بأزمة العلاقة هذه في 73 أثر قرار الملك الراحل فيصل استعمال سلاح النفط لردع الدعم الأمريكي للكيان خلال حرب أكتوبر وتأمين حد أدنى من الانتصار للقوات المسلحة المصرية والسورية بعد تراجع كل ذلك بسبب المسار السياسي الذي تم لم يستثمر في رأيي بالشكل المناسب ورأي الكثيرين في كثير من المصريين والسوريين لم يستثمر في الانتصار العسكري. ومن بعد جينا للحظة هذه نفس الشيء يطرح موضوع المظلة. الآن عندما تذهب السعودية إلى أنقرة وتذهب إلى يعني إلى الباكستاني إلى كراتشي وتذهب لأجل تأمين حماية إقليمية مضمون منظومة أمنية إقليمية للحماية، فإنه هذا دليل اللي عصر المظلة الأمريكية الضامنة للحماية أصبح على الأقل مشكوك فيه. أحد الأسباب هو القرار الأمريكي سعى لإعادة التمركز في اتجاه المحيط الهندي الهادي، هذه أحد الأسباب، لا يعني غيابا أمريكيا، نراه ستبقى الولايات المتحدة موجودة في بقية المناطق في منطقتنا، وذلك علش تبقى حريصة عبر الناتو ولا بشكل مباشر أنها توجد في شمال أفريقيا وتعقد اتفاقات أمنية بفيها مع تونس ومع الجزائر ومع المغرب وضمان عدم حصول فراغ، لأنه بالنسبة للطرف الغربي الأمريكي الأوروبي اللي مازال فما تحالف عضوي لا يجب ترك فراغات باش ما تجيش روسيا باش ما تجيش الصين. حتى في الخليج نفس الشيء، باش يقعد نفس التوجه نفس المقاربة، لا يجب ترك فراغات. كيف يتم ملء الفراغات؟ من خلال على الأقل أطراف قريبة من الطرف الأمريكي، ليس حلفاء فقط الأمريكي. هنقوله بالنسبة لباكستان، الباكستان حليف تاريخي للولايات المتحدة ما في ذلك شك، لكنها أيضا حليف للصين. هنا قاعدين نشوفوا كيفاش العالم قاعد تغير. يعني بالنسبة لأمريكا أوكي ضوء أخضر لباكستان، لكن وجود أقدام باكستانية في الخليج يعني وجود إرادة صينية في الخليج، لأن باكستان هو تعول عسكريا وعلى مستوى أمنها القومي بشكل أساسي على الصين، ولولا الصين لما كانت قادرة على الوقوف هكا بشكل ندي أمام الهند فك المواجهة الجوية اللي صارت بيناتهم، ولولا التطوير المشترك الباكستاني الصيني للتكنولوجيا السلاح الجوي الباكستانية، تركيا لا يزال في عضو الناتو، عديد الترتيبات اللي تجرى في المنطقة تجرى بتفاهمات تركية أمريكية بما فيها في سوريا طبعا. لكن أيضا تركيا لا تضع بيضها في سلة واحدة، تركيا تفكر بيانسور بمنطقة تواجد في منطقة هالحافة هذه، حافة المجالات الجيوسياسية موجودة بين الطرف الغربي الأمريكي وروسيا، وذلك علش روسيا تركيا دي ما تحسم تركيا تدعم روسيا وتدعم أوكرانيا في الحرب الأخيرة يعني في نفس الوقت بالمسيرات هذيك الشهيرة متاحة تمشي الأوكرانيا لكن تسمح لروسيا بالتجارة النفطية عبر البحر الأسود والمرور عبر الدردنيل. يعني هذيك تركيا تحسب حسابها في مختلف الاتجاهات. يعني أمريكا قابلة بأنه يتوجد منظومة أمنية بديلة بشكل ما تخفف عليها الأعباء الأمنية من قبل حلفاء ليسوا بالضرورة في ولاء تام للولايات المتحدة. وهذا دليل على التحولات التاريخية في المنطقة، أنه كي تصبح الباكستان وتركيا هي أطراف ومش قابلة. حتى الباكستان وتركيا أنت كما كنت تحكي نور مازالوا غير جاهزين أصلا، ما هم جاهزين كما قلت أنا قبيلة. البرلمان التركي هاوكا لاتراك قالوا للطرف السعودي يلزمنا مصادقة البرلمان ويلزم إجراءات وكذا وهكا. باكستان في الانتظار بعثت مستشارين يعني مازالوا حتى خدر فمت الطرف الآخر الرئيسي في المنطقة الطرف الإيراني ما يحبوش يبحثوا يعني يفتحوا معهم مواجهات يحسبوا. وذي علاش يلزم منظومة إقليمية راهي أمنية، لأنه الأطراف تخاف من مواجهات مفتوحة. بس تلقى الكيان اللي في مواجهة مفتوحة بسدد بهدف الهيمنة على المنطقة بشكل كامل. أما الأطراف هذه تحسب حسابات ما يساعدهاش تدخل في مواجهات مفتوحة مع بعضها. وذيك علاش المنظومة الإقليمية المنظومة الأمنية الوحيدة المستديمة هي منظومة إقليمية، يجب أن تكون منظومة إقليمية كيف في منطقتنا في شمال إفريقيا، يجب تكون منظومة إقليمية جنوب جنوب شمال إفريقيا مع شمال إفريقيا، منطقة الخليج ومنطقة المنطقة العربية الإسلامية ما بعضها تتفق حول منظومات أمنية مشتركة، لأن تلك المنظومات الأمريكية تحسب حساب الغد ولا تفتح مواجهات بلا حساب هكا برا تنخلص، لأنه تعتبر نفسك في مواجهة مع الجميع، عندك دعم غربي أمريكي مثل ما هو حال الكيان يعتبر حباندي في المنطقة وعنده دعم مباشر، وإذا كان تصير أي مشكلة ستتدخل الولايات المتحدة في أي لحظة. ليه؟ الأطراف هذه وجودها تاريخي وعلاقاتها الثقافية عضوية بين بعضها وما يساعدهاش تفتح معناتها مواجهات مفتوحة. تركيا تفكر كثيرا في العلاقة مع إيران، علاش؟ خاطر عندها موضوع الأكراد، وإذا بيها تقعد إيران مستقرة. ومن منع دخول الأكراد الإيرانيين من شمال العراق لإيران؟ تركيا منعت ذلك باللوبيينج في الإدارة الأمريكية وبالضغط على ترامب، لأنها تفكر الأطراف هذه كل مدخلة وتخشى كثيرا انفلات الوضع الأمني. وذلك علاش المنظومة الأمنية الوحيدة هي منظومة المستديمة، هي منظومة إقليمية. وأعتقد المملكة العربية السعودية بدأت خطوات في هذا الاتجاه، لكن مازال تردد الطرف المصري يعكس ربما زاد ترددا من الأطراف هذه في علاقة بمصر، يعكس ترددا مصريا من انخراط في شيء من نوع هذه غير واضح المعالم بالنسبة لها. لكن مصر مهمة، إذا كان المملكة العربية السعودية تفكر في وضع منظومة إقليمية فيجب أن يكون هناك طرف عربي وازن. جمهورية مصر العربية ستبقى رغم كل شيء، رغم كل هالصعود المالي والخليجي وتترى مصر 100 مليون، مصر التاريخ، مصر الموقع الاستراتيجي، ستبقى هي عقدة أساسية في النظام العربي، موقع مركزي في النظام العربي. ولا يمكن بناء أي منظومة أمنية إقليمية بدون مصر. وحرب أكتوبر ذكراها التي مرت تذكرنا في ذلك، تذكرنا أهمية مصر التاريخية، مصر التي قررت الانكفاء عن نفسها، التمشي في النهج الساداتي متاع خوينة الهوب رويحنا. ومصر أولا أثبتت الأحداث أنه هذا التمشي غير سليم وغير حكيم، لأن مصر وجدت نفسها في تحالفات إقليمية وفي انخراط إقليمي في السودان في غزة في مختلف المناطق غصبا عن نفسها. مصر يجب أن تدافع عن نفسها من أثيوبيا، كيف تدافع عن نفسها في أثيوبيا؟ في السودان تدافع عن نفسك من أثيوبيا، في البحر الأحمر تدافع عن نفسك من أثيوبيا. كيف تجرأت أثيوبيا على ما قامت به يعني في علاقة بسد النهضة لولا الانكفاء المصري؟ ذلك الانكفاء المصري هو الذي ترك فراغات جعلت أثيوبيا تتجرأ على الأمن القومي المصري والتأثير على روح مصر. يعني سيلان نهر النيل منظومة إقليمية مهمة، لكن لن تكون مستديمة بدون وجود مركز عربي حقيقي. ولهنا المملكة العربية السعودية مع مصر هما الزوز أطراف القادرين على توفير هذا الركن العربي المتين والأساسي في بناء هذه المنظومة الأمنية الإقليمية. وطبعا هذه المنظومة يجب عليها أن تتفاهم مع إيران، ذلك الطرف الرئيسي المهم والذي سيبقى عنده توجهات وعنده رؤية، لكن يمكن التفاهم حولها. التخوف الإيراني من وجود البفر زون الشيعي هذايا في العمق العربي ينجم التحديد منه بضغط مشترك من مختلف هذه الأطراف، أنه يا إيران أنت عندك تخوفات أمنية في المنطقة يجب نتفهموا عليها، عندك رؤية في الصراع العربي الإسرائيلي، أي نتفهموا على توجه مشترك في حد أدنى مشترك، مش واحد يمشي يعمل تطبيع وتفاهمات مع الكيان بدون أي حل على مستوى الأفق في علاقة بإقامة دولة فلسطينية. ولهنا ينجم يكون أساس لتفاهمات عربية تركية إيرانية باكستانية، وهذا هو الأفق الوحيد المستديم لتأمين منظومة أمنية في المنطقة.
2: يعني طارق، حسب ما فهمت من كلامك أنه التحالف الرباعي ذا مش ممكن أنه يرتقي لتدخل
3: ليس تحالفا رباعيا بعد. مصر لم تنضم، معناتها متردة في الانضمام.
2: يعني في صورة انضمام مصر، ما مستحيل أنه معناتها يرتقي إلى انخراط عسكري مع السعودية.
3: ينجم لكن انخراط عسكري في اتجاه شنو؟ في اتجاه توسيع المواجهة مع إيران، مع الحوثيين. هذا التحالف العسكري يجب أن يكون موجها للأطراف التي ترغب في الهيمنة المطلقة على المنطقة، وليس ذلك الطرف هو إيران مثل ما تقول بعض الأصوات، ليس كل الأصوات، بعض الأصوات في الخليج، بل هو الكيان، ذلك هو الطرف الذي يريد الهيمنة في المنطقة.
2: لكن طارق، مثلا نجيو الباكستان، الانخراط العسكري مش ممكن أنه يضر صورتها كوسيط اللي هي تحاول تسوق
3: طبعاً
2: فيها،
3: خاصة ليش ما تنخرطش باكستان؟ ليس في مصلحتها تنخرط ما دامت تريد الحفاظ على هذا الدور
2: مسار الوسيط
3: بين إيران وكذا. طبعا غير معنية أي بناء لمنظومة أمنية لا يعني مش الهدف متاعه الحرب مع الحوثيين. لا، يجب إيجاد مصالحة وطنية يمنية، دفع الحوثيين وبقية المكونات اليمنية لإيجاد مصالحة وطنية. يجب يفهموا زاد أنصار الله الحوثيين لأن يمكن حكم اليمن فقط من قبل طائفة ومجموعة دينية واحدة، يلزم تفاهمات واسعة بين مختلف الأطراف، وهذا يستوجب زاد التفاهم في كيفاش نتصرفوا مع كيان. هذه لازم تكون نقطة مشتركة، زاد مش انت تحب تمشي تعمل تطبيع مع كيان يستعدي المنطقة وتقول لي نعملوا تفاهمات وطنية، ما تنجمش، لأن الكيان لا يرغب في تفاهمات وطنية، لا يرغب في استتباب الوضع في اليمن إلا إذا كان متوافق مع مصلحته في الهيمنة على المنطقة.
2: مر البسام، بسام شنو رأيك؟ هل نحن أمام تشكل تحالف إقليمي جديد قادر على تغيير موازين القوى في المنطقة؟ وشنو إلى أي مدى يمكن أن يتحول التنسيق هذا لتدخل عسكري مباشر ضد الحوثيين؟ هل أنت عندك نفس رأي طارق ولا عندك رأي مخالف؟
4: هو شوف، التحالفات الإقليمية والدولية دائما تحكمها زوز هواجس، إما هواجس اقتصادية أو هواجس أمنية. المجموعة الرباعية هذه اللي تضم مصر وباكستان وتركيا والسعودية يعني هي بمثابة إلى حد الآن آلية تشاورية سياسية وليست تحالف عسكري، باعتبار أنه في تحت مظلة المجموعة الرباعية هذه وتحت مظلة الآلية التشاورية السياسية حصل الاتفاق مكة اللي هو خلينا نقوله يعني بمثابة تحالف عسكري. مازالت مصر إلى حد الآن تدرس هل أنها ستنضم إلى هذا الاتفاق، اتفاق مكة اللي يجمع تحالف عسكري ثلاثي. مصر مترددة إلى حد الآن، لكن الأهم في اعتقادي اليوم المؤشرات تبين أنه ربما تغير المصالح يغير طبيعة التحالفات. ربما مصر تختلف في تقديراتها السياسية في الكثير من الملفات عن التقديرات التركية، كذلك السعودية حليف أمريكا وباكستان حليف الصين، لكن رغم هذه يعني الاختلافات السياسية والاختلافات في تقديرات السياسات الخارجية المعتمدة تنتفي مع ضرورة الحديث عن وحدة أمنية لهذه الدول في إطار على الأقل مواجهة ربما التوسع الإيراني والنفوذ الإيراني في تلك المنطقة، وفي إطار محاولة حماية الملاحة الدولية وحماية أمن البحر الأحمر خلال الفترة الحالية. واضح جدا أنه المملكة العربية السعودية وحلفائها، خاصة المملكة العربية السعودية، تأكدت وبات ثابتا لديها أنه أمريكا لم تعد كما كانت توفر المظلة الأمنية التي تحمي المصالح الاقتصادية والتي تحمي المصالح الملاحة الدولية كما كانت عليه من خلال الدعم العسكري ومن خلال الدفاع العسكري عن منطقة الشرق الأوسط. اليوم تغيرت رؤية الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الاكتفاء بالدعم الاستخباراتي والدعم اللوجستي. لذلك أعتقد أنه أساسا المملكة العربية السعودية هي من تحاول خلق منظومة حمائية أمنية. هذه المنظومة الحمائية الأمنية ترتكز على التعاون مع الدول الإسلامية، وأكيد جدا أنه المملكة العربية السعودية ستلعب ربما على نقاط منها ضم الدول الإسلامية من أجل حماية المصالح الإسلامية خلال هذه الفترة، ومن أجل محاربة الشيعة وامتداد والنفوذ الشيعي في المنطقة، من أجل حماية المقدسات الإسلامية ومن أجل حماية المصالح الاقتصادية الإسلامية. لهذا السبب تحاول ربما السعودية اليوم توسيع تحالفاتها العسكرية من أجل أنها تكون رائد في المنطقة، ومن أجل أنها تكون القائد الأبرز لحماية منطقة الشرق الأوسط من النفوذ الإيراني ومن تمدد الحوثيين وقدرتهم على التحكم في الملاحة البحرية. أكيد جدا هذا التحالف الأمني وهذا القوة الأمنية وهذا التشكل يعني الفكري الأساسي لأجل توحيد القوى العسكرية في المنطقة سيكون لديه ربما ألف حساب لدى الكيان الصهيوني. ربما الكيان الصهيوني أكيد جدا سيتخوف من هذه النقطة، يعلم جيدا هذه الدول لن تشن حربا على الكيان الصهيوني خلال الفترة الحالية، لكن يعلم جيدا أنه من شأن تحالف إقليمي أمني من شأن أنه يعرقل مساعي إقامة إسرائيل الكبرى وإنشاء إسرائيل الكبرى في منطقة الشرق الأوسط.
2: احنا هكا نكون وصلنا لنهاية الحصة. شكرا فاروق سويسي في الإخراج الصوتي، إيمان الشابي في الإخراج الرقمي. خليكم توا مع موعد الأخبار مع الزميل فؤاد مبارك. نتلقاه غدوة إن شاء الله في موعد جديد. في أمان الله.
1: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
5: L'essentiel de l'info. Flash News.
6: موجز الثانية ديوان فام عسلمة. وزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية تفيد بأن العدد الجملي لأملاك الأجانب ذات الصبغة العمرانية المبنية أو المكتسبة قبل سنة 56 و900 ألف يبلغ حوالي 12305 عقارات، مؤكدة مضيها في استكمال إجراءات نقل ملكية بقية العقارات الفلاحية الأجنبية لفائدة الدولة. والوزارة توضح في إجابة على سؤال كتابي للنائبة بسمة الهمامي أنه تمت إحالة ملكية حوالي 7645 عقارا راجعا للفرنسيين لفائدة الدولة، في حين بقي نحو 4660 عقارا على ملك أجانب. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعلن في بلاغ أنه تم توزيع المهام داخل المكتب التنفيذي المنتخب للمدة النيابية 26 و2029

0: مراد خليفة يعلن أن الدورة الخامسة للمعرض ستنتظم من 23 من أكتوبر الجاري وإلى غاية الأول من نوفمبر 26 2000 تحت شعار اقرأ الحياة تشرق، موضحا أن المعرض سيتأثث هذه السنة بحوالي 6000 عنوان وبمشاركة 66 ناشرا. سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتونس مير مسعود حسينيان يؤكد في حوار خاص لديوان فام أن إيران تعتبر نفسها منتصرة في الحرب رغم الخسائر البشرية والمادية التي تكبدتها، مضيفا أن استمرار عمل مؤسسات الدولة وانتخاب قيادة جديدة يعكسان قدرة إيران على مواصلة المواجهة وفق قوله.
1: نحن دفعنا تكلفة باهظة وقوية وجديدة، ولكن على رغم هذا المشكلة سماحة السيد القائد ليس فقط قائدا سياسيا، كان مرجعا دينيا، وعلى رغم كل هذا الضغوط الإيران والتكلفة الباهظة التي نحن دفعناها، ولكن أثبتت حرب أن إيران دولة مؤسساتية، وخلال 10 أيام من نشاط السيد القائد انتخب قائد الجديد وقيادات متعددة في أمور مختلفة، برأي بقاء إيران انتصار. هلا نعم تكلفة باهظة نحن استشهد سماحة السيد القائد، ولكن بالنهاية أنا شخصيا أقول نحن منتصرون.
0: وفي سياق متصل، مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب‌آبادي يؤكد أن طهران تضع اللمسات الأخيرة على ردها على الولايات المتحدة، مطالبا واشنطن بإبداء مرونة في المفاوضات واتخاذ إجراءات تصحيحية للوفاء بالتزاماتها. وفي موضوع آخر، وكالة الأنباء المركزية الكورية تفيد اليوم بأن كوريا الشمالية أجرت تجربة إطلاق لصاروخ باليستي تكتيكي، مؤكدة أن التجربة أكدت نجاح التحديث التقني لعنصر أساسي ومهم في الصاروخ.
2: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
3: فلاش سبور. فلاش سبور. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بالرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، الموعد نهاية الأسبوع هذا مع جملة من المباريات في إطار الجولة السادسة. كل المقابلات تنطلق الماضي ساعتين ونص بتوقيت تونس. طبعا الدفعة الأولى باش تكون نهار السبت والأحد. بالنسبة لنهار السبت، أمل حامي سوسة اتحاد بن قردين في بوعلي الحوار، ونهار الأحد المواجهات عنا 4 مواجهات: مستقبل مرسى، النجم المتلوي، نادي حمام لم في واجهة شبيبة العمران، الأولمبي البيجي، النجم الساحلي، والاتحاد المنستيري يستضيف تقدم ساقيه الدير. جوله باش تستكمل نهار الخميس ان شاء الله 29 اكتوبر، مش الخميس اللي من بعده لكن الخميس في الاسبوع الاخير من شهر اكتوبر، باجراء 3 مقابلات: النادي الافريقي، نادي البزرتي، الملعب التونسي، الترجي الجريسي، ونادي الصفاقسي في الكلاسيكو يواجه الترجي الرياضي التونسي. في النادي الرياضي الصفاقسي رسميا محمد الكوكي يعود لتدريب الفريق خلفا لنبيل الكوكي، واليوم العشية يشرف على أول حصة تمارين قبل السفر الليلة إلى العاصمة الإيفوارية أبيجان، وسفر كما قلت باش يكون غدوة إن شاء الله مش الليلة، لمواجهة أكاديمية أمادو ديالو في كأس الكاف. محمد الكوكي مفروض يكون معاه المدرب المساعد رائد البرهومي، المعد البدني رفيق بوكمش، المعد البدني المساعد بلال بن سعد، تحليل الأداء لحسين بوسرسار ومحمد علي البكوش، مدرب الحراس وليد بن حسين. كيف كيف النادي الصفاقسي يعلن انتهاء العلاقة مع طارق سالم بعد قدوم محمد الكوكي. اليوم منتظركم فما ندوة صحفية للناطق الرسمي أحمد جبيري يوضح فيها أسباب إقالة الكوكي والمفاوضات كما قلنا وكل ما صار في الساعات والأيامات القليلة الماضية بخصوص إقالة الكوكي، خروج طارق سالم وغيره من الكواليس بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي. في النادي الافريقي، الفريق يسترجع رسميا خدمات زوز لاعبيه، المهاجمين الزوز نحكيو على صادق قديده وتادوس سنكانغ بعد تعافيهم الزوز من الاصابه قبل مواجهه تي بي مازيمبي الكونغولي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري ابطال افريقيا. الفحوصات الطبيه الاخيره اثبتت جاهزيه الثنائي قديده وانكانغ، وهكا يكونوا على ذمه الاطار الفني. نذكر النادي الافريقي يشد الرحال غدوه الاربعاء الى الكونغو الديمقراطيه عبر رحله باش تمر عبر تركيا ثم أثيوبيا وصولا إلى الكونغو الديمقراطية قبل خوض مواجهة مازيمبي الكونغولي. النجم الرياضي الساحلي أصدر بلاغ أعلن من خلاله عقد الجلسة العامة الخارقة للعادة نهار السبت 7 نوفمبر 2026 انطلاقا من 3 متاع العشية في مقر النادي بالقلعة الصغرى في السوسة. الجلسة هذه بيتم التداول فيها والمصادقة على تنقيح ومراجعة بعض أحكام

0: القانون الأساسي للنادي في صورة عدم توفر النصاب القانوني باش تعقد جلسة عامة خارقة للعادة ثانية في نفس اليوم بعد ساعة كما ينص القانون أي الأربعاء نتاع العشية وتكون مداولاتها صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. الهيئة التسييرية المؤقتة لنادي حمام لنف تعذر أو أعلن التعذر انعقاد الجلسة العامة الانتخابية المقررة نهار 19 أكتوبر المقبل بسبب عدم استكمال الملف المالي المتعلق بالعهد النيابية المنقضية بالتزامن مع انتهاء مهام الهيئة نهار 12 أكتوبر الجاري اللي هو البارح. الهيئة تقول في بلاغ توضيحي أنها بادرت منذ توليها للمهام إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم جلسة عامة انتخابية وإنهاء المرحلة الانتقالية قبل انتهاء عهدتها بنحو شهر، وإن كانت قد دعات إلى جلسة عامة أولى نهار 18 سبتمبر الفارط غير أنها لم تنعقد بسبب عدم تقديم التقرير المالي من الهيئة المديرة المنحلة. وأضافت أن المندوبية الجهوية للشباب والرياضة في بن عروس دخلت لمتابعة الملف المالي والتنسيق مع الأطراف المعنية في محاولة استكمال الشروط الضرورية لعقد الجلسة العامة، والشيء ذا يدفع إلى تحديد موعد ثاني باش يكون نهار 19 أكتوبر الجاري. كيف قلت كما قلت المساعي ما زالت حتى تو ما لقاتش حل المندوبية وغيره لهذا الإشكال. والهيئة التسييرية تقول أنه رغم أنه البارح وفات المدة متاع التكليف متاعها فأنه أكدت أنها باش تحرص على ضمان السير العادي لنشاط النادي إلى آخر يوم من مباشرتها لمهامة، وخاصة الإعداد لمباراة الأحد 18 أكتوبر أمام شبيبة العمارة اللي يجي كما قلنا قبل نهار وحيد من موعد الجلسة اللي باش تنعقد 19 أكتوبر. كيف كيف قدمت الشكر إلى جماهير النادي وكل مساهم لنادي حمام لنف في الفترة الأخيرة. في كرة اليد نجم الرياضي الساحلي أعلن تعاقده مع زوج لاعبين جدد لتعزيز صفوف الفريق، نحكيه على الظهير الأيمن رازي عبد المولى ولاعب الارتكاز غازي بن غالي. بالنسبة لعبد المولى تقمص أزياء اتحاد قرمدة في وقت سابق وسبورتينغ المكنين إلى جانب خوض تجارب احترافية في ليبيا والسعودية. من جهة أخرى غازي بن غالي يعود إلى النجم بعد فسخ عقده مع النادي الأفريقي. الختام بأبرز مباريات اليوم في الشامبيونز ليج الأوروبية اللي لعدد من المباريات في إطار مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا. في البرنامج الستة غير ربع لونس الفرنسي يواجه سبورتينغ لشبونة البرتغالي، في نفس توقيت صباح الأزهري يستضيف سلافيا براغ التشيكي. ثمانية متاع الليل بقية المواجهات أرسنال الإنجليزي ليل الفرنسي، أتلتيكو مدريد الإسباني مانشستر يونايتد الإنجليزي، جالاتا سارايا التركي برشلونة الإسباني، إنتر الإيطالي كلوب بروج البلجيكي، إر بي لايبزيتش الألماني يواجه بي إس في أينتهوفن الهولندي، أيضا في نفس التوقيت فيكينغ النرويجي يستضيف بايرن ميونخ الألماني، وأيضا فياريال الإسباني يستضيف نابولي الإيطالي.
1: ديوان فام
2: صوتكم
1: في تونس الكبرى
2: على 93.5
1: على 93.5.
3: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في الموسم الثاني من برنامج نهج التريبيونال والدريبة، وقبل ما نبداو نقدموا شكر خاص للي فان اللي تبعوا فينا على تعليقاتهم اللي تعطينا دفعة كبير باش نواصلوا هالبرنامج بأكثر عطاء وتنوع وجدية، واحنا منفتحين لكل اقتراحاتكم القضايا تحبوا تسمعوها. ما تنساوش باش تشاركوا في صفحة ديوان فام على اليوتيوب البرنامج نهج التريبيونال والدريبة، وتفعلوا هكا الناقوس باش توصلكم إشارة دوب ما تهبط حلقة جديدة. شكرا مرة ثانية على المتابعة والتشجيع والبرتاج. قضية اليوم أطوارها صارت في عام 2005 في أنجلترا، وبالتحديد في لندن، لكن في الحقيقة الأحداث يتسموا كأنهم صاروا في كردستان العراقي، لأنه المحيط الجغرافي كما باش تكتشفوا ما عنده حتى تأثير على الأطراف المعنية بهالقضية، وكأنهم ما همش عايشين في أنجلترا بالكل.

أحداث القضية باش تنطلق مع عائلة محمود الكردية واللي هي أصيلة مدينة غلطجي في شمال العراق بحدا سليمانية. وهالمدينة هذه جات في منطقة جبلية متاخمة للحدود متاع إيران. بول عائلة هذه محمود بو بكر محمود اتقدم في عام 1995 بمطلب متاع لجوء سياسي للسلطات البريطانية على أساس يحب يهرب من نظام صدام حسين، والمطلب متاعه تقبل وتمكن في عام 1998 باش يسافر ويستقر في أنجلترا بالطبيعة معاه عائلته واللي هو مع التوالي مرته بهية ولده وبناته الخمسة وزادوا خلطوا عليه أخته وولاد أخته وعملوا كيفه بالضبط، طلبوا اللجوء السياسي وبالطبيعة ولات قبيلة كاملة والكلهم تلمدوا في حومة اسمها ميتشم، والواحد كي ينطق الاسم متاعها تقول اعتص. وقبل ما نغرقوا في مجريات الأحداث يلزمكم تعرفوا أنه الفترة اللي مشاو فيها آل محمود لبريطانيا كانت في طنبك الحصار المفروض على العراق الشقيق واللي الغرب قتلوا فيه مليون طفل صغير، ما نحكيوش عن الناس البالغين رجال ونساء وشياب. وقتها الغرب افتح ذراعيها على مصراعيها للأكراد واستقبلهم في عدة بلدان من منطلق أنهم الأقليات المقموعة من طرف نظام صدام، وهذه كانت الذريعة متاع آلاف الأكراد باش يهربوا من بلادهم ويستقروا في مدينة أوروبية وأساساً أنجلترا، واللي وفرت لهم سكن ومنح ومساعدات اجتماعية، وهما لهم معارضين ولا مناوئين لنظام صدام، وفيهم اللي كيما محمود متاع قضية الحال واللي كان عسكري في الجيش النظامي وشارك في عمليات استهدفت أبناء موطنه، معناها هو قتل أكراد بناي عمه. وللتوضيح الأكراد وبتشجيع من الأمريكان بالسلاح وغيره هما اللي قاموا على صدام حسين وحبوا ينفصلوا يعني يقسموا العراق. وهاكم تشوفوا في النتائج متاع معاناة الشرق بكله،

في نفس الإطار بالقضية اللي يلزمكم تعرفوه أنه محمود بوبكر محمود ومن معه ما جاوش وحدهم، وإنما جابوا معاهم كردستان الكل. وما هيش الحاجات الباهية متاع كردستان كما ثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم، وإنما جابوا معاهم الجانب القاتم المتصلب والمتعجرف والرافض للاندماج في المجتمع. ورانا كي نقولوا اندماج مش معناها الواحد يتفسخ يسلم في ثقافته ولوقته وتقاليده ودينه وغيره، لا، المقصود هو التأقلم مع واقع مختلف على الواقع متاع الموطن الأصلي، وبالطبيعة مع المحافظة على الهوية. وهذا ما هوش صعيب بالكل، لأنه برشا مهاجرين حقوا هالمعادلة، واللي ماشي صعبة وإنما سهلة، وعاشوا واندمجوا في وسط المجتمع الغربي ووصلوا لأعلى الدرجات في هالمجتمعات الجديدة اللي ولاوا يعيشوا معهم. لكن محمود امتعنا رافض هذا الكل، ويحب الأمور تصير وكأنه قاعد في جبل غلاتزي ويضرب في المزمار. وخلف هذا خذا المقاليد متاع السلطة، وهو اللي ولا قايد العائلة أو القبيلة، وبما أنه هو الكبير في إخواته كان ما يفدلكش، عبوسا قمطريرة. واللي يلزمكم تعرفوه زادة أنه قام بختان بناته الأربعة، وخلينا نقوله طاهر بناته وهو في كردستان وقتها. وهذه عادة موجودة في العديد من البلدان وخاصة الإفريقية، وبدرجات مختلفة، منها في مصر والسودان ومالي، وحتى في الجزيرة العربية واليمن وكردستان العراقي. وحسب المعطيات كل عام ثم قرابة 3 ملايين طفلة يقع ختانهم في عدة أماكن من العالم. وبما أنه هالقوس مازال محلول، يلزمكم تعرفوا أنه عملية هالختان أو الطهارة هذه هي عبارة على بتر أجزاء من الجهاز التناسلي متاع الأنثى، والأجزاء المعنية هي اللي يعتبروها مسؤولة على إثارة الشهوة عند المرأة. معناها الشهوة إيه للرجل لا للمرأة. ولهنا نسكر هالقوس ونرجع لمحمود بوبكر محمود شاف القبيلة. في مجريات هالأحداث وفي عام 1998، يعني وقت اللي محمود دوب مخلط اللندرة واستقر كما قلنا لكم في هكا الحومة بتاع العدسة، يعني ميتشام. والحاجة اللي كانت شغلت له مخه أنه بناته ما يتخلطوش بالإنجليز ويتصبغوا كيفهم، يلزمهم يقعدوا كرديات بالحافة متاعهم، وبالتالي حرص باش يعرسلهم في أول فرصة. بنته البكر واللي اسمها بايزي ويسميوها زادة بايمان، أخذالها راجل قبل ما تغلق 16 سنة، وعمره قدها مرتين ونيف، والمسكين أغبنها، وهي رضات بالقسمة متاحة وبقات معاه رغم اللي كان عذروت وجاهل ويعنف فيها بشكل غريب. بالنسبة لأختها اللي أصغر منها بعامين واسمها بكحال، فهمت الطرح على بكري وهربت بجلدها قبل ما يعرسولها في عام 2002. مشيت مباشرة للسلطات البريطانية والمختصة في الأمور هذه، وشكات أبوها وعموماتها اللي كانوا يعنفوا فيها يوميا. المهم أنه الطفلة بكحال من اللي هربت من دارهم ومشيت للشرطة ما رجعتش، وبوها هددها باش يقتلها أمها وخوها وخواتها البنات الكل إذا ما ترجعش، وهي ما عطاتش أهمية لهالتهديدات هذه، وبقات تعيش عند اون فامي داكوي، يعني عائلة استقبلتها، وولات لابسة نقاب باش كي تخرج ما يعقلها حد، لأنه بوها وكالجالية الكردية العراقية اللي في لندن ولاو يفركسوا عليها بالفتاشة وبالفتيلة. وبوها قال أنه ما حاجتوش بها حية، يحبهم يجيبوا هالو في كفن. في ترابة هالمصايب متاع التخلف، الهروب متاع البنية بكحال أهب المحمود بوبكر وخلاه يخرج من سينتو، خاصة وأنه هالحادثة هذه بالنسبة ليه مسته في شخصيته مباشرة وفي هيبته كأبو عائلة وفي سلطته كرئيس قبيلة، وبالتالي ولا متشدد أكثر وأكثر مع الزوز بنات اللي بقاو.
وأولهم باناز المسكينة واللي كانت أصغر من بيك حال بعامين، وهي المغبونة اللي باش تولي محل محاصرة لسيقة، معناها أبوها باش يحاول أنه يحكم عليها قبضته باش لا تبوجي لا على اليمين لا على اليسار. وبالطبيعة وكما تعرفوا الواحد وقت اللي يحب يحصر طفلة في مجتمعك المجتمع البريطاني، الحكاية ماهيش سهلة بالكل، هذا باش ما نقولوش مستحيل، ولا هكا الحسرة ولا المنع من الخروج ولا الضرب نفسه قدروا باش يردعوا بناس. ومش بوها هكا هو اللي متسلط عليها، حتى عمها اللي اسمه إيري أغا محمود واللي أصغر من بوها دخل روحه في العجة ومذوقها الأمرين، وعمل روحه متشدد أكثر من بوها. أشنو الحل بالنسبة للبوه؟ قالوا له أولهم خوه بالطبيعة يلزمك تعرس لها. وهكا الطفلة بناز ما زالت ما غلقتش 16 سنة، وهو تلز باش يدبر لها وحيد بن عميس، يعني من نفس البلاد اللي جايين منها غالاتزي، واسمه علي عباس وأكبر منها بعشر سنين. وبناز المسكينة كانت رافضته هو والعرس، وما شافته كان ثلاثة مرات قبل العرس، وكما قلنا لكم كانت رافضته علنا، وخليته يفهم اللي هي خذيته على خاطر خايفة من ردة الفعل متاع بوها وعمها، خايفة لا يقتلوها. وبوها كان مسمي علي عباس هذا على اسم الكوارجي الانجليزي دافيد بيكام، والسيد كعلاف وغردلاف وطافت رولاب ولا ذات ولا صفات. وهكا المسكينة باناس باش تبدأ معاه رحلة العذاب، وكان يفشخ فيها ويغتصب ويهدد فيها بالقتل في صورة ما إذا تقول أي حاجة لعائلتها. ومنهم مرة عطاها بون يكسر لها سنتها على خاطر نادات له باسمه قدام الناس كيما عنا احنا بكري، الراجل أو أي فرد من العائلة ما يناديش على المرأة باسمها في وسط الناس البرة في الشارع.

0: گرتکی مانی جی مترخص تو سوجی تا اینه سوجی من اش محتاجی حس کرنه من محتاجی اشتغالی خوشه محتاجی حمیس کرنه که من نها ما خداماکم و دهندر دم.
1: في مجريات هالأحداث وبعد اللي سمعتوه بالك شي يمشي في بالكم أنه باناز ما قالتش لبوها على هكا العنف المتكرر اللي تتعرض له. المسكينة حكيت له وقالت له بالباء والتاء، لكن هو ولا على باله كأنه استحلها فيها. وهكا الطفلة باناز صبرت صبرت صبرت، ونهار 20 أكتوبر 2005 يعني عامين بعد ما بوها خذالها هكا العذروت، مشيت المركز الشرطة حكم اللي هما في انجلترا، وش كاتب هكا العفات وحكيت لهم بالتدقيق على معاملته معاها، والامنيين سجلوا اقوالها بالصورة والصوت لكن ما عملوا شيء، يعني ما فماش رد خبر. الطفلة تقولش عليها شاركت في برنامج فرق قلبك ولا شكارتك. هكا المغبونة طفاوا عليها الضوء وخلاوها في وضع لا تحسد عليه. بعد الخيبة متاع الأمل اللي عاشتها بناز، مشيت لضاربوها خطوة القدام وخطوة التالي، ومخها يخمم أنها تهجم لوحدها. وفي الأخر خذت قرار باش تواجه مصيرها، وقالت لعائلتها أنا ما عادش راجعة، وزمزته بيمين وقالت لهم أنا ساقي ما عادش نحطها في هكا الروجارة الزوجية اللي تحكيوا عليها. لكن القرار هذا بالنسبة لبوها محمود وعمها آري وكالقبيلة كاملة مسألة الطلاق ما تتجبدش بالكل على السنات، عار كبير وفي سبرهم ما يطلقوش، والمرأة تبقى عند رجلها حتى يحطوا عليها الحوت. لكن في نهاية الأمر باناز شد تصحيح وقالت على الملأ أنه هكا علي عباس أو بالأحرى علي عبوس قمطريرة ما عادش راجعت له، كان يصيرش بش يصير. مختصر الحديث، البو ومن معه سلموا بالأمر الواقع، وعلي عباس تلز فعلا بش يطلق بناس، وهي بالطبيعة رجعت تعيش في دارهم بعد التلحليح والتدخلات متاع العباد الكل والتكبيش متاع أمها. وبوها قبلها عن مضض لأنه اعتبر بنته مرغدت له راسه في التراب، ومش أول مرة شوكته تتكسر بالطريقة هذه، لأنه سبق أختها اللي أكبر منها بيك حال هربت على أبوها وخلاته يمشي راسه مطاطي في وسط العباد. بصريح العبارة البو محمود فقدك الاحترام اللي ترتكز عليه أي سلطة، ومن منظور إخواته وخاصة ولي العهد آري آغا البنات جابوا الخزي والعار لبوهم وخلاوه يفقد كل سيطرة على عائلته، وبالتالي مقاليد السلطة في هكا القبيلة تعدات لي هو مباشرة، وكان يستنى فيها وربما عاونها باش تكون هكاكا، ويعتبر في روحه قدوة ماهوش من نوع اللي يتسامح مع تصرفات كما هكا اللي صارت. وخلف هذا آري آغا كان لباس عليه في الخير العينيه وأكثر من أي واحد من آل محمود بحكم اللي هما فرد عرش وعنده شركة متاع تحويل أموال، معناها يضرب في المليارات من وخيان والأكراد اللي يبعثوا في الفلوس متاعهم لأهلهم في كردستان. ومن غير ما نقولوا أنه المال زاد قواله مركزه في العائلة أو بالأحرى في العرش أو القبيلة. في تسلسل الأحداث علاش ما تقولش أنه في عرس من عروسات الجالية الكردية في أنجلترا بناز قابلت واحد اسمه رحمة سليماني، كردي بالطبيعة، عمره 27 سنة ومندمج في المجتمع البريطاني، معناها عايش كالإنجليز. ومن أول مقابلة وأول مرة في حياتها بناز باش تولي تحب، ورحمة هو اللي ولى فارس أحلامها، والاثنين طاحوا في حب قدرباني، ولت إرساليات ومكالمات وخروج سكريت من الدار ورانديفوات. والسوء الحظ متاعها واحد من ولاد عمها ومكثرهم بحكم اللي يعيشوا كل قبيلة شافها هي ورحمة يسلموا على بعضهم بالبوس في محطة متاع مترو، وطول هزها باردة وسخونة وحكاها للأكراد الكل، والخبر وصل لبوها اللي يهبلها

0: حبلة كبيرة، لكن بما أنه عمها ولا هو الشيف على وزن الشيخ أخذا بزمام الأمور وبش يتكفل بالحكاية.
1: عزيز تبوكش
0: في ترابط الأحداث، وبعد ما خلات وجلات على خاطر باناس سلمت على صديقها بالبوس في وسط المحطة متاع المترو، الشيف متاع الأكراد واللي ما شيف حتى شي وما عنده حتى حجة على الكلام اللي يتقال في باناس أبدأ يتشاور مع العشيرة، وفهم أنه آل محمود واللي هو منهم ما حملوش الشي هذا، لأنه باناس مازالت ما طلقتش رسميا وعاملة صاحب. وثاني حاجة هالصاحب يعني رحمة السليماني من قبيلة كردية أخرى ويكرهوها، والأخرين كيف كيف يبادلوهم نفس الكرة وعندهم عداوات مع بعضهم. وخلف هذا الكل بالنسبة ليهم السيد صفوت هذا ناسي أصله فصله وماهوش متدين بالكل وعامل فيها كما قلنا أنجليزي. ولهنا الشيف يعني آري آغا بعد ما تأكد أن أخوه محمود فقد السيطرة على بنته اللي تمردت عليه، والدليل أنها قالت له بعظمة لسانها أنها تحب الكردي هذاك وباش تعرس بيه عنوة كان الزم. وقتها أخو محمود خذا القرار متاعه، معناها آري آغا اللي ولا الفاتق الناطق متاع الأكرات. وما نسقوش الأحداث. نهار 1 ديسمبر 2005 آري آغا اطلب باناز وهددها بصريح العبارة، قال لها يا إما تقطع علاقتك مع رحمة وإلا راهي العاقبة متاعك باش تكون وخيمة.
2: بس يعني ياو حياة كنجية بحياة ضامنة وحرية ضامنة الشخصية.
0: باناز فهمت أنه هذه حياتها الخاصة وحتى حد ما يدخل فيها، وخلف هذا هي عايشة في بلاد متاع حريات. ولهنا آري آغا وقت اللي فهم أنه بنت خوه باناز ماهيش متراجع على علاقتها مع رحمة لم الأقطاب متاع آل محمود باش يعملوا مجلس حرب وينظروا في المسألة متاع باناز ويقروا شنو اللي باش يعملوا لها، لأنه في منظورهم هالطفلة وسخت السمعة متاع أبوها ويلزم يعملوا حد لتصرفاتها. وما ثماش بالنسبة ليهم كان حل واحد، يتخلصوا منها بعبارة أوضح يقتلوها وهوك قص الراس تنشف العروق. ومش كان هي برك، حتى من هيك الكردي اللي يحبها قروا زادة باش ينتيوها معاها باش يكونوا الاثنين عبرة لمن يعتبر، ومعاد حتى واحدة من ملتهم تخرج على إرادة القبيلة. ورغم اللي القرار هذا كان سري وإفشاء ويعتبر جريمة، أم بناس واللي اسمها بهية سمعت بيه، وكيما تتصوروا علمت بنتها وقالت لها رد بالك على روحك راهم باش يقتلوك انت ورحمة متاعك. وبناز ما كانتش من العاكسين، مشات لمركز الشرطة وحكت لهم على كل شيء وعلى التهديدات بالقتل. واللي يلزمكم تعرفوه لهنا هو أنه البوليسية متاع الإنجليز عندهم نفس المشاكل اللي عند أي مصالح شرطة منفلتة تماماً على السلطة المعنية ومتقاعسة، يعني فساد ورشوة ومحسوبية واللي تتصوروه الكل موجود بدرجات مختلفة بالطبيعة. وهك الأمنيين اللي سمعوا الشكوى متاع باناز وسجلوها صورة وصوتاً ما عملوا حتى شيء، ما عاد يقترحوا عليها أنهم يهزوها الملجأ. وباناز ما حبتش، شو معناها تمشي الملجأ؟ ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه التصرفات الأمنية هذه نابعة من تعامل عنصري، وبحكم أنه باناز هي كردية وخلف هذا الشرطة البريطانية كانت تتحاشى باش تتداخل في مشاكل تهم الأقليات كما الأكراد اللي فيهم برشا نافذين وعندهم قدرة على التأثير في الدوائر المسؤولة. المهم أنه هالبوليسية هذم اللي خذاوا الشكوى متاع باناز زعمة باش تخدم خدمتها من غدوة بحثوا عون لدار محمود على أساس مش يستجوبها، لكن باناز ما حبتش تقبله ورفضت أنها تحكي معاه، وكانت نوعا ما متمانة بأمها واللي بقتلها هي آخر ملاذ، معناها هي الوحيدة اللي تنجم تحميها. لكن نسيت أن وجودها في وسطك العرش الكردي يمثل عليها خطر كبير برشا، وأمها ما تقدرش تتصدله لأنه القرار متاع التخلص من بناز كان جماعي. ما نسبقوش الأحداث وبقوا معانا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهجة تريبيونال ودريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فام. نهجة تريبيونال ودريبة.
1: ديوان فام، الراديو اللي تسمعك
3: صوتكم.
1: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90،
4: ديما فما ليكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب. 2-3-4 من 3-5 متاع العشية على ديوان فام السبور غرام.
0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.

0: D1 FM.
1: نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في عام 2005 وبالتحديد في أنجلترا، عائلة كردية وخلينا نقولوا قبيلة من كردستان العراقي جاية من مدينة اسمها قلادجي متاخمة للحدود مع إيران، والقبيلة هذه متاع آل محمود وينتمي لها واحد من أهم العناصر متاع قضيتنا اسمه محمود بوبكر محمود، وعنده مشاكل كبيرة مع بناته وتمكن باش يعرس للكبيرة فيهم واللي مازالت ما غرقتش 16 سنة بواحد يفوقها في العمر مرتين ونايف كما قلنا، لكن أختها اللي أقل منها وقت اللي غلقت 16 سنة لأنها كانت خايفة لا يعمل لها نفس العملة كما أختها اللي قبلها، والوسطانية واللي اسمها بناس بوها عرس لها وعمرها 16 سنة زادة براجل كان يغتصبها ويعنفها، الشيء اللي خليها ترفض رفضا باتا وقالت تقتلوني معاش نرجع له. وفعلا كان لها ما أرادت، طلقت منه وحبت في الأثناء شاب كردي اسمه رحمة سليماني، واحد من الأكراد شافها تسلم عليه بالبوس في محطة بتاع قطار وفوحها في القبيلة والعشيرة الكردية رغم اللي هما في لندن لكن عايشين وكأنهم في كردستان. ولهنا عمها آري آغا واللي عوض بوها محمود وهو اللي ولا قائد القبيلة قرر باش يقتل باناز وعشيقها، لكن هي كانت تتصور أنه أمها بهية باش تحميها وما نجمتش لأنه راجلها وسلفها خرجوا من السينة متاعهم ومعملين باش ينفذوا اللي في مخاخهم، وبالطبيعة بدأت رحلة العذاب متاع باناز. في نفس الإطار متاع محاولة تنفيذ الوعود بقتل باناز، المسكينة كانت كما قلنا لكم تتصور اللي أمها باش تحميها، لكن ما نجمتش لأنه بقية العرش خذاو فيها القرار بعد اجتماع. وباناز المسكينة وقت اللي تبدأ تمشي في الشارع تلقى كونفة متاع ضرطة أكراد تتبع فيها، وساعات كره بتجي تجري وتقف تضرب فراغ ويهبطولها مجموعة يحاولوا باش يطلعوها معهم بالسيف، وجاب ربي المواطنين الإنجليزي يدخلوا ويطلبوا الشرطة والأخرين بطبيعة الحال يهربوا. ولهنا باناز وقت اللي مشيت مرة أخرى للشرطة وحكت لهم عن المضايقات هذه واعطاتهم حتى من أسماء متاع الناس اللي شافتهم يتبعوا فيها وعقلتهم لأنهم بطبيعة أولاد ملتها، البوليسية الإنجليز لم يحركوا ساكنا، والأحداث بطبيعة الحال باش تتأزم وتتسارع، لأنه في نهار 21 ديسمبر 2005 بوها وعمها طلبوا منها باش تجيهم لدار مماتهم في ويمبلدون باش يتفهموا معاها على آخر إجراءات تلاقها مع علي عباس واللي قلنا لكم مازال ما انفصلش عليها بصفة رسمية. وبوها محمود وعمها آري آغا قالوا البناس اللي فات مات وخلينا ننساو الماضي، الحاصل بقاو يأثروا عليها حتى لين اقتنعت ومشيت لدار مماتها. وهاو جايكم الحديث. في ترابط الأحداث باناز وقت اللي وصلت لدار مماتها دقدقت الباب حلولها وفرحوا بها، يعني بوها وعمها آري قاتهم يستناو فيها بالحملة. وبعد ما قعدوا مديدة يحكيوا في كل شيء وحتى شيء، بوها عطاها مفتاح وطلب منها باش تجيب له فليجة موجودة في المال متاع كرهبته. وباناز خرجت مشيت حلت المال متاع الكربة وجابت له فليجة، تلقى الريدوات متاع الصالون مجبودين، ما فهمت شيء لأنها خليتهم محلولين. وفجأة انقض عليها بوها وعمها وبداوا يشربوا فيها في الكونياك بالسيف عنوة، والعلمكم أنه الكونياك هذا هو من أنواع الكحول وقت اللي شعل عرف وقيد يشعل. بوها محمود حط جواندوات متاع جراحة نحى صباته والبس سبادري، والمسكينة باناس فهمت أنه بش يقتلها، وهو قال لها ما تخافش ماكش بش تحس بحتى شيء لأنه تأثير الكونياك اللي شربناه لك بش يجيب لك النوم. ولهنا الحل الوحيد اللي باناز لقاته فيها كالغسرة متاع الموت هي أنها تعمل روحها رقدت، يعني أوهمت بوها وعمها اللي هي فقدت وعيها. وما غفلوا عليها من هنا ومشاو لك الفليجة حلوها وقعدوا يتفقدوا فيها. وباناز استغلت الفرصة وهربت من البورتفونيتر متاع الصالون وطول شبت في الشارع وبدأت تجري حفيانة وتسيح. لكن ما كان ثم حتى حد، الدنيا كانت لي. وبحرارة الروح المسكينة مشيت الدار وهي في حالة رعب تام. دقت عليها ما حلولهاش، وليت كسرت شباك متاع دار ثماش ما حد يسمع الاستغاثة متاعها، لكن دون جدوى. هاك المسكينة باناز وليت تجري في الشارع والدم متاعها يشرشر من يديها اللي كسرت بيهم البلار، حتى لين وصلت قدام قهوة وطاحت وبدأت تسيح راهم يحبوا يقتلوني. بطبيعة الحال في ساعة ما تم إبلاغ الشرطة والبوليسية جاوا يوعوا على جناح السرعة، هزوها للسبيطار وحكت لهم عن اللي صار بالتفصيل، لكن ما سمعوهاش وما عملوا حتى شيء. ولهنا رحمة وقت اللي سمع بيها اختاذ من الموقف متاع البوليسية ومشالها للسبيطار. صورها بالكاميرا وهي تحكي عن اللي صار لها الكل، على أساسها كالوثيقة هذيك تبقى للتاريخ ويستعملها ضد الحاكم في الوقت اللازم في صورة ما إذا صارت حاجة البناس. في تتالي هالأحداث دوب ما خرجت من السبيطار باناز تخبيت بعد عشيقها رحمت، لكن بوها مرة أخرى عاود لحلح بها وقال لها اللي هو ندم على اللي عملوا معاها. والمسكينة صدقت ورجعت لدارهم باش تفهموا هالطفلة قديش عندها حب للعائلة متاعها وبوها وامها بالأخص. وهوك في الأثناء عملت روحها قطعت علاقتها مع رحمة، لكن ما عندهاش ظهر، لأنه نهار 21 جون في 2006 كوردي واحد آخر من هاك العشيرة الزرقة شافها هي وصاحبها يبوسوا في بعضهم في بريكستون، وبالوقت صب الصب البوها عن طريق الهاتف زادة باش ما يضيعش الوقت. ولهنا باش ندخلوا في منعرج جديد، لأنه بوها وعمها بعثوا واحد من ولاد عمهم واسمه محمد هاما، وخلينا نقولوا حما، عمره 30 سنة ومنحرف ومتعود على المهام القذرة، وهو اللي تكلف بخطفان عشيق بناس يعني رحمة. قول الشي هذا هز معاه ولاد عمه محمد الصالح علي، عمر حسين ودانا أمين، وحاولوا باش يخطفوا رحمة في قلب لندن. وبطبيعة الحال عملية الاختطاف كانت فاشلة، لأنه رحمة بدا يتفارع معاهم الكل وفزع الناس. وقتها حما وجماعته قطعوا الرباط هربوا، لكن تحلفوا فيه وقالوا له المرة الجاية نقتلوك. وباناز وقت اللي سمعت بالواقع مشات طول للشرطة وقالت لهم أنه المرة هذه مستعدة باش تشهد ضد العائلة متاعها قدام المحكمة. ولهنا استقبلتها بوليسة وحرت معاها المحضر ونصحتها باش ما تروحش لدارهم لأنه حياتها في خطر، وقالت لها شوف وين تكن راسك في انتظار تلقى حل، معناها الأمنيين لا عينهم ولا يحبوا يلقاوا حل البلاس. مختصر الحديث هي قالت لك البوليسة مدام أمي معايا في الدار ما نخافش ما يصير لي شيء. في المرحلة هذه من القضية وبعدها كنصيحة لنصحتها البوليس البناز باش ما تمشيش لدارهم، حصل المحظور وما لم يكن في الحسبان، لأنه 3 أيام بعدك المقابلة متاع بناز مع البوليسة باش تختفي تماما، وبالتحديد نهار 24 جون في 2006 ورحمة صاحبها هو اللي المرة هذه باش يبلغ على الاختفاء متاعها للشرطة، لأنه ما تلقى منها حتى مكالمة وحتى إرسالية. وبالنسبة للأمنيين الحكاية هذه وراها جريمة شرف، خاصة وأنه باناز كتبت ورقة بخط يدها تقول فيها بالحرف الواحد أنه كان صارت لها حاجة راهو بوها وعمها هما السبب، لأنهم يعتبروا أنه موتها باش يمسح العار اللي تسبت لهم فيه. ولهنا يلزمكم تعرفوا أن الشرطة الإنجليزية ما عملت في الحقيقة حتى تحريات، وبناز باش تبقى مختفية حتى لين تم تكليف المفتشة كارولين جوتس بالقضية، وهي اللي باش تبادر أولاً بتوقيف محمد حما من أجل محاولة اختطاف رحمة صاحب بناز وتهديده بالقتل، لكن تصيب وبقى في حالة صراح لأنه الأكراد دفعوا له الفدية، لكن البوليسية ما فلتوش وعملوا فريق خاص يتنصتوا له على مكالماته وسمعوه يحكي هو واحد، ومن جملة الحديث متاعهم قالوا أنه البوليسية مصدقين وما همش باش يلقاو الجثة متاع بناز، وسمعوه زاد يقول السيد اللي يحكي معاه رجعت الكونجيلاتور لبلاست وماو. وبما أنهم الأمنين تمكنوا من تحديد هالمكالمة اللي ما بين الزوز، بالوقت مشاو للبلاصة اللي كان موجود فيها السيد اللي كان محمى وعملوا تمشيد كامل وشامل حتى لين لقاو فعلا ثلاجة محطوطة لبرة قدام دار مهجورة، وكي بعدوها من بلاصتها رصت لهم يحفروا أكثر من زوز متر، وغادي باش يلقاو فليجة فيها جثة متعفنة، والجثة هذيك طلعت متاع بناز المسكينة، وهاك الفليجة هي نفسها اللي بوها مدلها المفتاح وقال لها جيب هالي من المال متاع الكهرباء. في ترابط هالأحداث المفتشة كارولين جود فهمت اللي صار بالضبط نهار 21 جانفي بعد ما بناز خرجت من المركز، ويبدو أن أبوها وعمها هيئوا الجو وفرغوا الدار من السكان متاعها بما فيها الأم بهية، وبالتالي وقت اللي بناز دخلت استغربت أن الدار ما فيها حد وأمها اللي عمرها ما تخرج ما هيش غادي، وكفهمت اللي هو كمين وحبت تفلت خرجوا لها 4 ثم 8 واللي هما محمد حما، محمد الصالح، وعمر حسين، ودان أمين، يعني نفسك الأشخاص اللي حبوا يخطفوا رحمة، وكلاوها المسكينة بالضرب وبقاوا ساعتين وهما يذوقوا فيها شتى أنواع العذاب، واختصبوها شر اغتصاب وتراتحوا على اغتصابها، وفي الأخر جابوا حبل وخنقوها بيه. لكن هكا المسكينة بناز بحرارة الروح بقات متمسكة بالحياة وما ماتت لما حما ضربها ضربة قوية على راسها بار حديد كسر لها الجمجمة متاعها تكسير، وبعد ما تأكدوا اللي هي ماتت حطوها في هكا الفليجة المحنونة، ودان أمين تكفل باش يهزها في هكا الدار المهجورة ويحفر حفرة غارقة ويحطها فيها، ومن بعد يردمها ويغطي كل شيء ويكمل يحط فوقها كالكونجيلاتور القديم اللي ملوح غادي. في مجريات هالأحداث الأليمة وبعد اكتشاف الجثة متاعك المسكينة بناز، بوها وعموماتها ما ظهرت عليهم حتى شعرة متاع التأسف أو حزن على بناز، والوحيد اللي بكى عليها بحرقة وبالغصة هو أخوها، والمسكينة تم دفنها في قبر منسي حسب الرغبة متاع أبوها، معناها القبر متاعها ما حطوش شاهد عليه اسمها كما جرات العادة، لكن الناس زادوها الخامة على المكان اللي دفنت فيه رغم أنف عائلتها وأقربها. ولهنا الشرطة وبحكم اللي هي عرفت شكون اقترف في الجريمة، يعني آري آغا محمود اللي خطط للجريمة بطبيعة الحال بموافقة خوه محمود، مرورا بالمنفذ الرئيسي للجريمة محمد حما رجل المهمات القذرة، وهكا 3 أولاد عمه. لكن كي جاوا باش يلقيوا عليهم القبض 3 منهم هربوا ورجعوا الكردستان العراقي، يعني سلموا في اللجوء السياسي متاعهم، واللي هم على التوالي محمد الصالح علي، عمر حسين، ودان أمين. والإشكالية في هالنوعية هذه من القضايا واللي تصير في جاليات منكمشة على نفسها ومنغلقة تماما هو غياب أي تعاون مع الناس، وحد ما يصب بحد وحد ما يبلغ على حد، كانش المعلومة تدور ما بين بعضهم فقط ما تخرجش للبراني. ورغم هذا البوليسية الإنجليز استجوبوا العديد من الأكراد ولا واحد فيهم قال حاجة، رغم اللي يعرفوا حق المعرفة وفي بالهم باللي صار بالتفصيل الممل. بالنسبة لأدلة الإدانة أكثر واحد غبي وهو هكا السيد اللي نعت الشرطة بالغباء، لأنه هو اللي تلعب غلبس فايحه، والمقصود هو محمد هاما، وإحنا سميناه حما لأنه فيها كالمكالمة قال اللي هو اغتصب ناز وخلف الأحبل زاد خنقها بخيط صباته، باش تفهموا هالنوعية اللي من أرض المفمة في الوجود.
0: Who killed Banaz? Will you not agree to give us your side of the story?
1: فيها التور هذا من القضية، المحاكمة متاع محمد هاما ومعاه محمود وخوه دامت 4 شهور. بالنسبة لك العضروت يعني محمد هاما اعترف بما نسب إليه، ومحمود وخوه آري آغا نكروا جملة وتفصيلا، رغم اللي النيابة عندها التسجيل متاع آري آغا يقول فيه اللي هو يكره بنت خوه وماذا به لو كانت موت. وأثناء المحاكمة هذه محمود وخوه كانوا يتكلموا بلغة متاع التعالي وتحداوا القاضي، وقالوا للنيابة اللي ما عندها حتى أدلة مباشرة، وجابوا نود شهود باش يقولوا أنه وقت وقوع الجريمة شافوهم وكانوا معاهم. وهالشهود هذم بطبيعة الحال متاع زور، وعلى راسهم بنت محمود الكبيرة بايزي، وبنت آري اللي قالت أن أبوها راجل دافي ومسالم ومتحرر الأبعد الحدود. وفي هذا الكل الزوز اللي شهدوا بكل جرأة ضد محمود وآري هما بنته بكحال هكا اللي هربت، وعشيق بناز يعني رحمة اللي بكاكي ما يقولوا دموع الدم في وسط المحكمة لأنه كان يحب بناز إلى حد الجنون، ومحمود وخوه آري ضحكوا عليه بالقوي وهما في قفص الاتهام. النهار 20 جويلية 2007 باش تتم محاكمة هالمجرمة الكل، ابتداء من محمود بوبكر محمود وخوه آري آغا واللي تحكموا بالسجن مدى الحياة مع إمكانية صراح شرطي بعد 20 سنة بالنسبة للبو و 23 سنة بالنسبة للعم. والقاتل الفعلي يعني محمد هاما واللي سميناه حما باش ياخذ عقوبة أقل منهم، لأنه من أول جلسة اعترف بما نسب إليه وتسلطت عليه عقوبة ب 17 سنة. وربما في تاريخ بث هالقضية هذه ينجم يكون تسيب قبل ولا بعد. واللي يلزمكم تعرفوه أنه هالجريمة هذه ما تعداتش بالساهل في بريطانيا، لأنه الإعلام والرأي العام شنوا حملة عشوية على الشرطة اللندنية واللي تخاذلت ومخذاتش كلامك المسكينة بناز بالجد، وتجاهلت كلامها من منطلقات عنصرية، لأنها المسكينة مشيت على الأقل 5 مرات للبوليسية باش تبلغهم، وكلامها الكل كان مسجل، والصولة الأمنية العليا حل التحقيق باش تحدد المسؤوليات. لكن كما تتصوروا اكتب على الحوت وسيب في البحر، لأنه حتى عون ما تمت محاسبته، رغم اللي 5 منهم تم إشعارهم باش يتخذوا معاهم عقوبات تأديبية، وهوكم التوى يستناو. هذا إذا كان مش من وقتها أخذوا ترقياتهم في وقتها وبصورة عادية. لكن في هذا الكل المرأة اللي شرفت أنجلترا هي هكا المفتشة كارولين جود، وفعلا النجم يقولوا امرأة ب1000 رجل وبمليون بوليس، لأنها لا عندها خلفية عنصرية ولا تخاذل، وهي اللي كملت المهمة حتى بعد المحاكمة، وعملت المستحيل باش تجيب هكا 3 مجرمة واللي هربوا الكردستان ومورتين في اغتصاب وقتل بناز على أساس ينالوا العقاب متاعهم. في نفس الإطار من الحديث على المفتشة كارولين جود، يلزمكم تعرفوا أنها سمعت بواحد من هالمجرم هذم واللي هو محمد الصالح علي، كان موجود في الإيقاف التحفظي في العراق لأنه ضرب طفل صغير بكرهبة وهرب وخليه مطيش في الكياس حتى لين مات وما أنقذوش وهزوا للإسعاف. ورغم اللي ما ثماش معاهدات تسليم ما بين العراق وبريطانيا، كارولين جود هذه كبشت وما عرفت كان ما تحصلت على موافقة السلطة الكردية ومشيت في طيارة خاصة ومعها بوليسية أخرين، لكن رفضوا تسليمه في آخر لحظة ومنعوهم من الهبوط في كردستان. وبعد شهرين بالضبط السلطات الكردية بعثوه هما بنفسهم مسلسل في طيارة حتى لندرا. وأكيد يا لندرا شنو اللي صار في الأثناء. بالنسبة لعمر حسين المتهم الآخر واللي كان عنده برشا معارف في الجيش الكردي وعائلته نافذة برشا، يعني ما هوش يسهل تسليمه، كارولين جوت سمعت به اللي هو في الحبس لأنه تعارك هو وخوه في جرة تنساهم، وصار بيناتهم تبادل إطلاق ناري، وخوه جاوه كرتوشات في فخذه وباش ترسيله يكوع بقية عمره. ولهنا كارولين جود هزت روحها ومشيت الكردستان، ورغم اللي قالوا لها أنه عائلة عمر هذا مهددتها بالقتل لو كانت جي، مشيت وحضرت في المحاكمة متاعه وتكلمت وتحصلت على موافقة القاضي وسلم لها عمر، ورجعت بها لندرا مقرة مكبلا مكرما بالسلاسل، وباش يتحاكم هو محمد الصالح بالسجن مدى الحياة دون إمكانية صراح شرطي. ولهنا أكيد راكم تتسائلوا على كالمتهم الأخير واللي هو دانا أمين، هكا اللي هز الفليجة اللي فيها جثة بناز ودفنها تحت كالكونجيلاتور. المجرم هذاك هرب للعراق كما الزوز الأخرين صحابه، ومن بعد يا لندرا كيفاش اختر له رجع سكريتو لانجليتيرا، ونساء أنه البوليسية متاع بريطانيا الكل يفركسوا عليه وفي ساعة ما عرفوه وشدوه، لكن جاتوا جلدية وتحكم عليه بثمانية سنين سجن فقط. في نهاية هالقضية يلزمكم تعرفوا أنه الضحية الحقيقية في قضيتنا بعد مقتلك المسكينة بناز هو رحمة السليماني حبيب بناز، واللي عانى من برشة تهديدات ووعيد تعرض لهم هو وعائلته، وبطبيعة الحال ما نجمش يعيش بعد المقتل متاع حبيبته بناز، وقرر باش يضع حد لحياته وينتحر في عام 2016. ولهنا ما بقى كمش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ناشي التريبيونال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الثالث ديوان فام عسلمة. قيمة صادرات تونس من زيت الزيتون تبلغ 4 مليارات دينار إلى موفى سبتمبر 26/2000 مقابل 2.9 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 25/2000 مسجلة زيادة بقيمة تناهز 1.1 مليار دينار أي بنسبة 37.4% حسب معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء ضمن نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية سبتمبر 26/2000. تونس تعتزم إنجاز أول تعداد عام فلاحي رقمي في تاريخها خلال الموسم الفلاحي 26/2027/2000 على أن يتم استكماله قبل بداية الموسم 27/2028/2000 بهدف إرساء قاعدة بيانات مرجعية ومؤشرات رقمية حديثة حول القطاع الفلاحي بما يدعم التخطيط الاستراتيجي ويحسن حوكمة البرامج التنموية ويحفز الاستثمار. والمكلف بتسيير الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية بوزارة الفلاحة نبيل زروق يؤكد أن المشروع لا يزال حاليا في مرحلة التحضير باعتباره مشروعا وطنيا كبيرا وأوسع عملية إحصائية شاملة من نوعها على مستوى البلاد موضحا أن الموسم الفلاحي 25/2026/2000 يمثل الموسم المرجعي للتعداد فيما ستتم عملية إنجازه خلال الموسم الموالي. وزروق يبين أن التعداد يهدف إلى توفير قاعدة بيانات مرجعية ومؤشرات رقمية حديثة حول القطاع الفلاحي إلى جانب إعداد قواعد بيانات رقمية مسندة جغرافيا للمستقبل.

0: ورياض الأطفال. ويهدف مقترح القانون إلى تنظيم الضوابط وشروط أحداث وتسيير مؤسسات الطفولة المبكرة لضمان بيئة آمنة وتربوية للأطفال وضبط المعايير المهنية والتنظيمية للقطاع. نائب رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة أحمد الدوس يدعو إلى ضرورة إيجاد حلول للإشكاليات المتعلقة بالكهرباء، معتبرا أن الحديث عن البطاريات يحي ضمنيا بأن الكهرباء قد لا تكون متوفرة خلال الصيف القادم، وهو ما يدفع المواطنين إلى التفكير في حلول فردية، وفق قوله في برنامج هنا تونس على ديوان فام.
1: البطارية هي مخترة، الحديث عليه في قانون مالية وإلا حتى منها في من عند الناس اللي عندها صفة رسمية راهو ضمنيا راهو ما عندناش ضوء في الصيف الجاي. امشي من تو عمل على روحك، هاوش رخصتك في البطارية وانت من عمل على روحك راهو خطير، ما المفروض هذا ما يصيرش. إذا كان منا معنا بعض الأسابيع الجاية ما نلقاوش حلول، معنا الناس تطمئن أنه ثم ضوء حتى ولو موجعة، ولكن الناس تقول سيبان هاوني بالإجراءات هذية راهو سيبان، عندي ثقة أنه ثم ضوء الصيف الجاي. راهم شوفوا لهفة كبيرة على حكاية البطاريات، وشوفوا لهفة كبيرة على خاصة لجروب خطرهم أرخص برشا، راهو شنو اللي يشبهوا البرشا دول معنا متخلفة جدا في الحكاية هذية، وراهو هذية موش باهي، مش عطل الصناعة ومش عطل حتى التوانسة.
0: وفي الشأن الدولي، التحالف العسكري بقيادة السعودية يطلب اليوم من المدنيين إخلاء موقع شركة نفط يمنية في صنعاء تمهيدا لتنفيذ عملية وصفها بالنوعية. وفي المقابل، توعد الحوثيون بأن أي استهدافات للعاصمة صنعاء سيقابل أو ستقابل برد قاس ومؤلم في العاصمة السعودية الرياض.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوت

كل عشوية سبت وحد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب

0: نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان اف ام وقت الليل يليل تحلى الحكايات حكايه غريبه اما صارت تلقاوها في سهريه كل حد من العشره نص الليل
1: الماتش ما يوفيش في الدقيقة 90 ديما فما الإكسترا تايم مع حاتم كاسبار وتوت ليكيب من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان اف ام سبور غرام.
2: مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم ناس الكل. رونديفو العاده في اكسترا تايم من توا حتى للخمسه نتاع العشيه. تحياتنا للجميع، مرحبا بكل من برانشي معنا كالعاده على مختلف الفريكونس على www.dionfm.net. اهلا وسهلا بكل من برانشي معنا كالعاده على تشانل يوتيوب ديون اف ام لايف، على لي باج فيسبوك سبور باي ديون اف ام ديون اف ام، وعلى اكسترا تايم باي ديون اف ام. نرجع لاكتواليتي وريكاب لهم الاخبار وعلى احداث الرياضيه على الساحتين الوطنيه ولا عالمية. تحياتنا للجالية التونسية المقيمة بالخارج، وتحياتنا ونصبحوا على أصدقائنا في كندا وأمريكا. نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله نكونوا مؤنسينكم في عشوية اليوم 13 أكتوبر 2026. حلقة جديدة، رحلة أخرى من إكسترا تايم نحكيو فيها كالعادة، ورجعنا بعد نهاية الجورني فيفا، رجعنا بطبيعة من أفضل حارس مرمى لاعب مدرب وهدف الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. بعد شوية اختيارات فريق إكسترا تايم كما تعودتم في كل يوم ثلاثاء، نحكي على CSS. ما زالت التطورات بطبيعة في 24 ساعة الأخيرة، طارق سالم يستقيل ومحمد الكوكي يبشر مهامه بصفة رسمية. نحكي على موضوع مهم جدا، هل سيتم تعيين مدير رياضي جديد أم سيتم الاستغناء عن هذه الخطة؟ صراع النفوذ والقرار، المدير الرياضي والمدرب، هذا العنوان اللي نجمه نحكي عليها. نجم الذي سيحلي يجدد الثقة في كوني، فهل تكون مباراة الأولمبي البيجي فرصته الأخيرة؟ بعد شوية بالأرقام كيف كانت الخمس جولات الأولى بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي. نحكي على بداية موفقة لاتحاد بن قردان والتقدم الرياضي بسقيطة للدير، أرقام مميزة بقيادة سفيان الحيدوسي ويسري بن كحلة. نحكي خارج تونس، أكيد أيام قليلة تفصلنا عن مواعيد مهمة لأنديتنا التونسية في المسابقات الإفريقية. نسمع على بعض الأخبار في الكونغو في لوبومباتشي، اجتياح ميدان قبل مواجهة الافريقي ومازيمبي، شنية الحكاية وشنية التفاصيل؟ الترجي يسافر الى ليبيا قبل يوم واحد من لقاء السويحلي بطبيعة بعد قرار ادارة الترجي الرياضي التونسي والموندو فوت. نخلط اليوم ان شاء الله ليلة الكبار من مدريد الى اسطنبول وقمم لا تقبل القسمة، سهرة كروية مشتعلة مع كرة القدم الحقيقية. تحياتنا للجميع، مرحبا نادية في الاخراج، ايمان في الاخراج الرقمي، هاني في الاعداد، تحيات كامل فريق اسم الرياضة، وكالعادة كل يوم ثلاثاء يتواجد لوغران ناصر البديو. مرحبا ناصر،
3: اهلا بك حاتم، مرحبا بك ومرحبا بالحضور، مرحبا بالسادة المستمعين المتفرجين تابعوا فينا كل.
2: الى جانبك كالعاده المتالقه نعيم الساسي. نعنوع،
4: مرحبا بك حاتم، مرحبا بكل مشاهدي ومتتبعي ديوان به. اللوك جديد
3: ممتاز جدا،
2: ممتاز جدا، 10 على 10 من حيث الارقام اليوم، لا 7.5 ل 6، 10 على 10 واصل بهذا اللوك، لوك دائما انيقه ومتالقه
5: تاع الدراسه.
2: رامبون تاع اللوك وأناقة وكرة وكذا، تفهم
5: كي نقول لك دور دور ترجع الرامبوان
4: لوك متاع نقص مذر
2: يا أخويا، تبارك الله عليك،
5: متعنا بطريف
4: إن شاء الله. إن شاء الله
2: يغير الألوان اليوم من الأسود. البارح ديجا أخذ بلاستيك الناصر
5: بدوي، مبسني البارح دوك سربيته للناصر، الكلاس سربيته للناصر
2: الكل. هالبارح ديجا يكلموا فيا شبيك على الدكتور، قلت لهم ليه والله
5: ماني فاهم دكتور، دخلت يا ربي لا ما عليك، قال لي شبيك باللكحة، قال لي يقول لي عندك شكون توفى يا ودي
2: شبيك بيا، ما سألتوش سؤال هذا الناصر هكا باللكحة اليوم.
5: إيه ناصر لكلاس
2: لك الله من ورسي لك لاس،
5: شوف سيلي بوافر
3: هذاك عينيك لحلوة،
5: ربي يفضلك، شوف سيلي بوافر يفي باسوناج اغزر
2: الابداع،
5: يرجع جيس للرياضة وبرا
2: محبة ربي ديم العشرة من الجميع. مرحبا بكم ناس الكل، وسعيد جدا ملك الارقام وبرشة تليفونات حتى هو وبرشة نمبر دي فيو خويا على المواصل مواقع التواصل الاجتماعي ويثير ربما، ما نحبش نقول كلمة ضجة ولكن إن شاء الله القادم أفضل. كريم بوزغبة مساء النور،
6: مرحبا بك حاتم، وديما شرف لي أني وسط الكوكب خاصة الناصر ونعيمة والدوك، مرحبا بكم في المستمعين والمشاهدين.
2: حضرت لنا شوية أرقام اليوم،
6: موجودين أرقام
4: يزيد في القيمة،
2: حضر كل شو الأرقام البارح نحضروا
5: في الحصة، في الفجر حضر
2: فيهم
5: ماضي 3 تاع الصباح، الراجل فهمت يعني باش خذتني عيني ونسمعت انت شنو هذا، نلقى الجماعه ابعث لي يقول لي هذه قدي لي هذه، انتوما ما في بالكمش بفيلم راهو جاسبار يسرق سويعتين نوم مع سبعة مهلا
2: صح ولا صح؟
5: أخي ما نعرفوش يمشي ستة ونص ناصر يعمرك سويعتين للتسعة يقعد يصحصح حتى المصعتين وإحنا نجيبوش نرق

0: ونحاولوا دائما نعملوا المقارنات والحكم دائما يبقى لكل المتابعين. تحياتنا لكم. بعد لحظات نحكيوا على ذا بيست افضل لاعب حارس مرمى مدرب وهدف في الجوله الخامسه لبطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم.
1: ذا بيست
0: يلا في ذا بيست باش نحكيوا على افضل لاعب. نبداو بحراس المرمى نبداو بحراس المرمى هاكا الكلاسمون عندنا. ولو شوفونا السونداج الاولاد بطبيعه على شانل يوتيوب ديوان اف ام لايف هو باش نبداو واضحين. يقول قايل علاش انت اليوم حاتم عملت زوز مدربين في كل ستار. اليوتيوب معناه من الاقتراحات عنده الا اربعه اسطر معناتها تنجم تحط اربع مدربين في الشواء. لكن اليوم احنا باش نرضيو الناس الكل سي ناصر هما سته مدربين حقوا الانتصارات في الجوله باش نكونوا احنا على نفس المسافه. حبينا نجمعوا زوز مدربين معظم هاكا زوز نجم نقولوا قدم جدد في البطول شمس الدين ذوادي يسري بن كحله سفيان حيدوسي شوكي الخطوي ولا بابلو فرانكو وتوزي موريكو. بطبيعه لكم انتم الاختيار. نبدا بك ناصر البدوي من افضل حارس مرمى في الجوله الخامسه.
2: والله بالنسبه لي انا خذيت معز بن شريفيه حارس النادي الرياضي حمام نلف بعد الانتصار اللي عمله حمام نلف وبعد التالق نتاع معز بن شريفيه في اوقات حساسه كان مستحق للحارس نتاعو باش يخلي الفريق حي. بالنسبه لي انا معز بن شريفيه عمل مباراه محترمه للغايه. التجربه نتاعو كحارس مرمى متالق في الترجي الرياضي التونسي لا وين تعدى معز الحق نتاع ربي يخلي البصمه نتاعو. معز من الحراس اللي يبداو يلعبوا هما صغار واعطاو اداء كبير للترجي وحتحصل برشا على الشامبيونز ليغ وبرشا القاب برشا بطولات. ظهر لي الخبره هذه قاعد يعطي فيها للنادي حمام نلف وذلك علاش اخترت معز بن شريفيه اللي نعتبره كان عضو من اعضاء الفريق اللي معناتها جابوا نجاح كبير وانتصار مهم بالنسبه للنادي حمام نلف منسوسه بالذات.
0: ناصر البدوي يختار معز بن شريفيه. هي ديجا من الجوله الخامسه فما جوله بالطبيعه تقريبا الجوله الثانيه ولا الثالثه تم اختيار فيها معز بن شريفيه. برافو لمعز بن شريفيه. نشوفوا نعنوح نعيمه شكون اخترت؟
3: كيف معز بن شريفيه الحقيقه دون لا كونتينيتي. معز بن شريفيه بخبره السنين بخبره الالقاب بخبره المشاركات الافريقيه اكثر لاعب راه مشارك في افريقيا معناها معز بن شريفيه عنده اكثر عدد مباريات نشوف فيه مع نادي حمام ننف. يمكن الفرق في هذا انه في حمام ننف ماهوش في الكونفور اللي كان فيه في الترجي الرياضي التونسي يعني سواء في وسط الميدان او سواء في الدفاع يعني مع احتراماتي للمدافعين اللي موجودين في حمام ننف. لكن وقت اللي تلقى روحك اقل من اللي كنت فيه مثلا وتلقى روحك موجود وانت كما يقولوا الليدر ويلقاك الفريق وحتى بعد نقص العددي كيف يعني دي بارات كما يقولوا نحن نتاع خبره نتاع معز بن شريفيه اللي خليته يكون موجود ويكون هو نجم المباراه ضد النجم الرياضي الساحلي.
0: معز بن شريفيه مع دو بارات عملهم. انا ديجا في البارات بعث لك ميساج قلت لك معز بن شريفيه عمل بارات كونتر النجم الرياضي الساحلي بتاريخ برشا حراس مرمى في تونس. نشوفوا كريم بوزغبه ماذا اختار كريم بوزغبه كأفضل حارس في الجولة.
4: معز بن شريفية حاتم أهم حاجة عجبني خاصة معز بن شريفية الفترة النجم ضغط حتى فما محدودين الإمكانيات مهاجمين النجم لكن شفته يديريجي في الدفاع الكومينيكاسيون قوي كان ليدر بأتم معنى الكلمة. نتخيل في الفترة هذيك كي تبدأ فريق يبريسي فيك مستحق شكون يوجهك ومستحق شكون يعطيك كونفيونس وشفت حتى التحكم في الريتم عرف وقتاش فما أوقات يطيح الريتم عرف هذوما صراحة نجم يعملهم كان حارس عنده خبرة كبيرة.
0: يختار معز بن شريفية كريم بوزغبة. بعد شوية نحكيو على أفضل لاعب أيضا في الجولة. دكتور صادق قحبيج من أفضل حارس في الجولة حسب الدوك؟
5: والله حتى واحد من نجم يشك في معز بن شريفية لأنه حكينا عليه اسمام وحكينا على معناه الليبارات الممتازين اللي عملهم توتو لونغ لا سيزون ديرنيير وكان من أحسن الحراس وخلى حتى سليمان سرتا مومون كان باجا ومبع سليمان. لكن انت تفرجت على الريزومي بتاع ماتش العمران كونتر المرسى والعمران من اللول ما كانتش في افضل حالاتها وقعدت معناها فهمتني السيمانتونيو في السكور جراس ان جارديان ممتاز جدا اللي هو عمناه ولمناه غلط غلطه ولا اثنين اللي هما كانوا معناها ما همش في مستواه اللي انا نعرفوه ان جارديان تري تالونتيو. وقت صار الحديث مع نعيمة شكون الحنزولي تاع سي بي ولا الحنزولي تاع العمران فريمون جيتي تري سوربري التايمينغ نتاعو الخروج نتاعو ما يخافش ناصر يمشي دون لي بيي فهمتني ويقرا بالكدا تراجيكتوار عمل 3 و 4 باراد ريفليكس عليني فما اللي عليني وفما اللي خرج لهم عجبني برشا الوليد اللي تري جون ودونك حبيت من المنبر هذا نشجعه ونقول له راهو فهمتني ولا ان شاء الله يكون عندك ان افنير دان غران غارديان.
3: هو الماتش التكنيك اللي كانوا مدرب في السيابيرا الماتش اللي لعبته

0: بي ضد الأهلي في الاميكال هذيك اللي ضر شويه
1: مش هو بيدو راهو
0: مش هو بيدو الحنزولي نتاع الحنزولي
1: آه حنزولي زوز حنزولي
2: معتز الحنزولي
1: في بالي زوز حنزولي
2: مره اللي فات اسامه في معتز
1: اسامه
2: الحنزولي
0: معتز الحنزولي
2: نبدا بك انت دكتور نرجع مره اخرى من افضل لاعب في الجوله دوك
1: افضل لاعب في الجوله من نجم يكون كان حازم مستوري لانه لاعب عرف كيفاش معناها أنصاف الفرص الحقيقة يسجل أهداف الفرص اللي كان تخلق فيها الترجي سواء عمناول ولا ديبوت سيزون وما تسجلش وما تجسمش وتقعد ديما تستنى فكل خلينا نقول دقيقة 60-70 باش تمركي الثاني باش ترتاح وإلا يعدلولها وترجع دونك هذاك أنا تكون باري الحقيقة لي تروا كاركتيريستيك معناها الكبار متاع مهاجم موجودين فيه أول حاجة وديما نقولها يعني مهاجم ما يضربش بالراس ما هوش مهاجم هذا المهاجم البتبات ويستنى في الثانية وكذا طول مونت
2: بالراس سنتر وقت خبر
1: مهاجم وقت اللي تتسكر فهمتني ولا بالكدناء الديزويت انت تسنتر عمر بن علي حطها بالراس دونك مثلا هيك المستوري ان كاليتي او دوسو الحقيقة ديجا لو ماتش اللي عمله مع المنتخب التونسي الاوغوري معناها اللي هو في فورمة كبيرة وراجع والماتش هذايا اول حاجه معناها لو سنتر اللي جاي براتيكمون متوش افيك اون تراجيكتوار معناها فهمتني ولا سورتونت هو قابلها ديريكت وخذ الدويل على دو ديفونسور بونتو الثاني اللي تري تري امبورطون خاطر سي ان تير برا من السيرفاس اون بروميير انتونسيون ما غير ما خمم حطها في الكرازي لوتر والبونتو الثالث فهمني ولا encore plus difficile parce que la tête j'ai un centrage rentrant qui dit la tête معناها من سنتراج رانترون لا سيرفاس اللي باش تضرب بها الكره اصغر تبدا مش كي تبدا الكره جايه من سيرفاس سورتونت نجم تقابلها بالفرون وكي تبدا الكره جايه من فهمتني ان سنتر جاي رانترون دونك لازمك تضربها افيك فهمتني ولا اون بارتي كو سوا منها والا تضربها منها ترجعها في البرومي بوتو ولا من هنا تحطها دوزيام بوتو اي سي ديفيسيل دو كاليبري دونك سيرفاس اقل ديما هيك علاش les entraîneurs la plupart يستغلوا في لي كورنير هاو هنا مدرب ويعرف يحب الكورنير يلعبها افيك فهمتني ولا ان سنتر سورتون حتى كي تلعب بالسورتون اللي جاي يجري مقابل يضربها براسه فراي ماركي
3: اللي
1: اقوى صحيح تويجي اون بروميير انتونسيون جو مرابيل طول طون من هدف ماركيتو الدنمارك اون 92 ربي يرحمه الوالد نتفرج معاه الدنمارك كونتر فرنسا اول ماتش نتاع لورو 92 وقتها الدنمارك تي معناها في البحر في الشط وناداو لهم ناصر القوه نتاع الراس معناها التوا فهمتني ولا وقتها البلاتيني معناها فهمتني على ليبوك 8 انتصارات في 8 ماتشات نتاع كاليفيكاسيون وفرنسا سيتي لو غران فابوري ماتش لول تعمل 1-1 مي هدف ممتاز جدا وارجعوا شوفوا راهو لي كو دو تيت القويين برشا واللي فريمون كي ترانسبيرس لو غارديان هما ديما جايين لا بلوبار 90% من تراجيكتوار سورتونت
2: كريم بوزغبه من افضل لاعب في الجوله
3: حاتم باش نكون متناسق مع افكاري بالارقام ما يجمش واحد يختلف على حازم المستوري يعني صراحه ونفرحوا مواجه منتخب رقم واحد اليوم سجل 3 اهداف لكن انا اخترت امادو با ظهير ايسر ساقيه اخترته ميساج انه صراحه مش لازم عندك امكانيات كبيره باش تجيب لاعب لازم عندك صراحه ناس عندها عين شوف انا كنت نتبع في اللاعب هذايا هجوميا كان يعجبني انت كي تحب ظهير ايسر يكون عنده سنتراجيات اكسبلوزيف يمشي لكن مباراه النادي الرياضي صفاقسي شوف ظهير ايسر دفاعيا ممتاز كوفرتير دياغونال لي ديال كل نتاعو ايريان ربحهم صراحه انا ضد اني ديما ضد ان الاجنبي يكون ظهير ايسر ظهير ايمن نحب نربح لكن كي تجيب واحد بالكاليتي هذه الميريت انه يكون موجود وانا نتوقع باش يكون من المفاجات الساره في البطوله التونسيه
0: كي تجيب على افول مثلا على افول نافعه
3: ولا يجيب لك تشامبيونز ليغ اكزاكتومون
2: اما دوبا 19 سنه سيليغالي اوركوتا من 19 سنه معناها كريم اليوم التقدم الذي
0: العين اللي جابته
2: اكزاكتومون صحيح نعيم نجحت إدارة التقدم الذي بساقيت الدير خلينا من الريزولتا أنه في انتداب ملاعبي 19 سنة ظاهر أيسر مش بالسهل خاطر تونس فيه أرقوش توا بخلاف كعبات عن أرقوش لكن اليوم الحقيقة أنا تفاجأت بالاختيار متاعك تتبعت الملاعبي وبقيت ولا دخلت حتى نشوف شكون من الملاعبي
3: حتى تعرفوا أخر 10 دقائق انصاب راه وخرج في العشر دقائق اللي انصاب فيهم حمزة المثلوثي ساعتها احنا سيسيس قلبنا كاتكادو ولا هو أرياد دروا كي نقول لك وليت ساقية أخرى بدون أمادوبا صراحة يعني الملاعب هذه لازم تشوف أنت كنت موجود في الملعب الخطوات الأولى ناصر سبرينت اللي عملهم ما يدري بالشراوي يدز يحط بدنه قدام قدام اللاعبين الكل ربح لي ديال نتاعو ديفونسيف اوفنسيف صراحه مكسب النادي الساقي.
2: مهم جدا كريم باش نواصل معاك الاولاد باش نحكيو بعد شويه بالطبيعه نواصلوا مع افضل لاعب لكن نحبوا ديما نهار ثلاث نعطيو حق الناس الكل بالجمعيات الكل. اين نجح التقدم الرياضي بساقيه الدير؟ اوكي ريزلتا واحد بلاش انتصر وثلاث نقاط اضافيه في كونتور الفريق لكن اليوم كي نشوفوا المقابله اين نجح فريق التقدم الرياضي بساقيه الدير؟ انتصر ربما قوة السياسة في الهجومات في الدفاع انت تفسر لنا اكثر معناه لانه مهم باش نعطيه حق الناس الكل.
3: لا فما ميريت نتاع ايكيب انت كي تشوف اليوم احسن ديفونس في الشامبيونا هي تقدم ساقية الدير
2: بالهدف واحد
3: كي تشوف الاورغانيزاسيون خاصة البرومي ميتون زون دو ريكوبيراسيون ماهوش هكا الفريق اللي طايح البلوك وقاعد يستنى في ليزيكيب الاخرين ويلعب على لي ترانزيسيون. فريق متوازن ويعرف قاعد بلوك ميديوم فما اوقات يعرف وقتاش يطلع ويعرف وقتاش يرجع. انا خنقول لك لي بالاريتي وهذا نعرفه انا نعرف التيرور اللي كان هارون بن عامر
2: هارون
3: كان
2: بن عامر
3: اللي يلعب مع النادي الرياضي الصفاقسي ان الساقي يخدموا برشا على الامور هذه. معناتها انت كي تشوف راه احنا اليوم نفتحوا قوس مشكله كي تشوف النادي الرياضي الصفاقسي اليوم والترجي والنجم الساحلي يقبلوا اهداف على ركنيات لهنا معناتها بوينت انتروغاسيون على الخدمه اش قاعدين يعملوا كيفاش كيفاش الاورغانيزاسيون اسكو هما مان تو مان ميكس ولا انا شفت السي اس اس كانت مان تو مان. لكن صراحه حاتم ايكيب بيان اورغانيزين بعد نتكلم على مدربهم اللي شفته حتى في الانا زيرو حتى كي كانوا ياخذوا الكره لي كونسين يمتيعوا انه ما يخسرهاش ديريكتومون معناتها ما كانش انه يخمم ديما في الكوتي ديفونسيف فما سيركوي بريفيرونسييل فما ملاعبيه ممتازين فريق يستاهل المرتبه اللي هو فيها
2: ميساج نوصل معاك ناصر حول التقدم الرياضي بساقيتة للدير عبد القادر شوية مصعب العجيلية مدوبا حمزة الربعي نعرفوك سيال لعب في الشبيبة الرياضية بالعمران وقدم زوز مواسم محترمة جدا إبراهيم برتران فرجع جرود شرف الدين عون هارون بن عامر محمد العمري بهاء الدين المولي وناصف العطفي كي نعمل ربما خلاصة ناصر ملعبية ذوما تقريبا نعرف 90% منهم الملعبية اللي بلغتنا احنا عطشانة للكرة
4: جعانين كرة
2: صحيت جعانين الكرة في أول برستاسيون مع ليكيب وغيره وعاملين لحد الآن موسم محترم جدا بداية موسم.
4: هو بالنسبة لي أنا معناتها ما تجمش اليوم حتى كان المسؤولين متاع ساقية الدير جي تعمل معاهم انديفي تقول له ماي كيفاش تحبوا تبدأوا الموسم ما تجمش اليوم في الخمسة مباريات الأولانية متاعك تعمل نتيجة خير من اللي انت فيها اليوم نحكيه على ثلاثة انتصارات وزوز تعادلات نعتبرهم
2: هدف واحد
4: وقبله هدف النقطة. واحد معناتها نعتبر 11 نقطة في الترتيب الثانيين في الترتيب معناتها حاجة مهمة برشا بالنسبة للأرقام ما تكذبش الأرقام التجم كان ثم الخدمة زادة فما حاجة اللي هي نعتبرها مهمة برشا غناية تقبل اللي فما مدربين متاع الرابطة المحترفة الثانية ومدربين متاع الرابطة المحترفة الأول هذا موش موجود لكن اليوم شفنا احنا يسري بن كحلة معناتها مدرب عطاء إضافة كبيرة ستابيليتي فما إدارة زادة كيف فما فولونتي نتذكر أنا رئيس متاع ساقيت الدير كي تخلى معنا في المداخلة ذا اللي عملناه والوقت اللي ساقيت الدير طلعت قال لك راني احنا سنة رابش نعملوا طموحات وعنا أوبجيكتيف وعنا تخطيط وعنا برمجة معناتها الناس عارفة روحش قاعدة تعمل وفما ستابيليتي نعتبرها مهمة برشا هذا علاش نحكيه على مجموعة نتعم لعبية قادرين يعملوا في إنجاز مهم برشا رياضي.
2: نمشي معك نايم أساسي من أفضل لاعب في الجولة حسب نعلوها
0: حازم المستوري هاتريك من حازم المستوري دولة كونتينويتي كان يحكي الدكتور من بكري على الضربات بالرأس ثلاثة بونتوات ثلاثة هدف بالبراس العمران وزوز هدف ضد الأولمبي البيجي ظهر لي ما تنجمش مهاجم تطلب منه أكثر من هكا إلا أنه سيرتو الأهداف بالرأس خاصة لأنا مش بالسهل معناها الأهداف ذي وأنا يذكرني باش الناس ما تعملش لكن أنا نقول له كان جاي في نفس الطول متاع يوسف نصيري متاع على المغرب الحقيقة لو كان جيت نفس الطول متاع كان كنا نشوفوا أهداف أخرى يعني تقريبا نفس
4: السيري
0: لا لا
2: يوسف ظهر لي التايمينج متاعه أقوى برشا يوسف يطلع برشا أما حازم ظهر لي
0: لا لا لا لا يوسف نصيري أطول
2: شفت البونتو كنت الهلال
0: يوسف
2: نصيري
0: كنت الهلال
2: محتفين لا لا يوسف نصيري
0: مترقى وطايمينج
2: يوسف
0: من أحسن راو يحطينه في الترتيب
2: من أحسن فرق بالبراس لا تكنيك دي جو دو تيترا صعيبة على الخ فيها أول حاجة معناها التايمين كي تريز امبورتون ماهوش أهم الطول خاطر الطول مهم جدا لكن التايمين
1: مهم برشا. ثاني حاجة لا ريسيبسيون دو لا بال بين السيرفاس باش تاخذها والكورة كيفاش جايتك وانت وين باش تحطها. ناصر تعرف كي تجيك الكورة دو بريفيرونس اسهل حاجة ترجعها منين جاي في البريمير بوتو، لكن كي تحطها في الدوزيام بوتو صعيبة برشا، عندك برشا شونس باش تهرب عليك.
4: تكنيك دو تيت صنعة
1: دونك الحقيقة اني بيرسونيلمون
2: شكرا هاني اعطاكم معلومه كالعاده تقنيه الفار طول. متر 91 حازم المستوري
1: ايه.
2: متر 88 يوسف
1: فلسطين شكرا لك هاني هاني نعرف خاطر المستوري ظهرت اطول السيري تايمينغ يطلع برشا عنده عنده ديتونت اكسترا اوردينير
0: يمكن زاد حتى من البدن ما يبانش معناها يبان السيري اطول
1: اما كي يبدا عندك انا تو البايرن انسرت ماماكي وقفت في 98 99 تلوح على يانكا الميلان وقفت في الشامبيونات 99 تلوح على بيرو يبدا عندك انا تو في السيرفاس راهو لازمك تستغله لا تو هذا ما يجيكش ديما لي نيميرو 9 هذوما صحاح نمبر 1
0: صحيح
1: جيرو بار اكزامبل نحكيوا على دي اتاكون اللي هما فور دو تيت وفور فيزيكمان مثلا دانو سي با لو جون دانو يحب يمشي ويهتك ويضرب اي ني با إنه يعرف بقى
0: ليه وجيه الفرصة دوما الدانورة وبالرأس جيه وقديش من فرصة
1: إيه ما عندوش لا تكنيك
0: في الجولة الأولى ما كانوش موجودين
2: نصر البدوي من أفضل لاعب في الجولة
4: أنا بالنسبة لي أنا حازم المستوري على خاطر بور لا سام بريزون حازم المستوري والحاجة انتداب جديد للترجي الرياضي التونسي ونعرف شنو معناتها ملاعبي يجي للترجي الرياضي التونسي ويكون عنده ضغط نتاع المهاجم الأول في الترجي راهو يلزمك تكون معناتها برشا صنعة وبرشا سون فروا وبرشا معناتها كاليتي تكنيك وبرشا ثقة في روحك باش تنجم تاخو هداف في الترجي وخاصة أنك تسجل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة يأكد أنه حازم المستوري الترجي الرياضي التونسي عمل أن تري بون شوا نتاع مهاجم ممتاز عنده امكانيات كبيره مستحق له الترجي في خاصه في المباريات نتاع الشامبيونز ليغ اللي باش يدخل بثقه كبيره معناتها حازم مستوري الحق نتاع ربي من الانتدابات
2: صحيح التايمينغ ناصر قبل ما قبل موقعه السويح اللي يقولوا انك تمركب ثلاثه بونتوات وانت كلمه ديما تقول فيها ناصر لا تكون حتى ما يعيش بالاهداف دونك كل ما تمركي كل ما تكون عندك روح
4: عن فيليه دوق الفيليه معناتها بيان سور مهم برشا انك انك اليوم تسجل وخاصه تسجل وراو يا حاتم يجي نقول لك احنا تو شوي حكينا على دانو عمناول معناتها اللي ما لقاش الثقه وبعد مباراه نادي افريقي وتضيعوا لضرب الجزاء دخل في مرحله متشك وما نجمش يخرج منها اليوم حازم المستوري ونعرف شنو معناتها واحد يجي للترجي الرياضي التونسي ومعناتها ويبدا الديبار نتاعو ديبار بي نعتبر فما مؤشرات ايجابيه تاكد انه حازم المستوري ملاعبي بالتدرج اللي عمله الرياضي اليوم منكد كان حازم المستوري من احسن الذاتكون اللي موجودين
0: في التونس نعطيك معلومه تفضل
3: كريم ممتاز بابلو فرانكو في الندوة الصحفية صراحة الجانب النفسي مهم أنه حكى أنه أنا كنت حابب على المستوري قبل معناته أنت كمهاجم كي تسمع الانترونور يعطيك ميساج كي من هكا
4: في سمع في سمع
3: أنا أقول لك كان متعمد عرف شيف الإفكتيف وعرف اللي هذي المهاجم رقم واحد وعرف اللي باش يتعمد عليه قاعد يحط فيه في الزون دو كونفور باش يعطيه له ماكسيموم
2: هذا وقال ديجا انه مهاجم رقم واحد في المنتخب الوطني التونسي مهم جدا الثقه الكبيره قبل مواجهه السويح
1: نبدا بيه للتاريخ فسخ الترجي بالطيب بجابته هو
2: نجح
1: التاريخ معناه جاب تاتاكا اخر قبله وهو بعد سايب معناها كونتراتو فسخ كونتراتو معناها زاد الاداره بتاع الترجي لا ايتي تري برومبت وكانت حاضره ولا تروفي اون اوكازيون نقولوا احنا في بالسوري اون فونيتر قاعد يوم فرنيتر في المركات واستغلتها على أحسن وجه لأنه صار انديفيرو مع بالطيب
4: خدمت عليها
1: ترجي
4: صحيح الترجي بصنعة كبيرة خدمت على الموضوع هذا باش خذيت لا تكمل خاطر راه ما فماش ايش يقول وقت اللي تبدا انا نفهم شويه هكا في الكوليس انك اليوم ملاعب يكون سو كونترا وانك اليوم تمشي له وباش تحل معاه اثنيه نقولوا احنا باش تجيبه يلعب معاك ما نصوريش فما خدمه كبيره صارت في الكوليس باش نجم
2: يتدرب في الاخير
4: في القيمه الفنيه
2: كفايه
1: كم الترجي القاتل اللي تلوج عليه اللي هو المهاجم اللي عنده سنوات عديده
2: تونسي
1: تلوج عليه ثاني حاجه كما قال حاتم برافو تونسي وثالث حاجة سي ميل فوا ميو اللي هو باش يلعب في الترجي باش يلعب في مخشكلة معناها
2: وفي الأخير في مهاجم الدنيا
1: ومي راح تحد معناها
2: مهاجم
4: سمحني عاد فما ملاعبين خلي يقول لك نقعد نلعب في الظل أنا باش نجي للترجي باش نلعب سو بريسيون جمعية كبيرة كل جمعة عندي امتحان فما ملاعبين ما يقبلوش لي ديفي يقول لك أنا يا خويا أنا ناخذ ونخلص
2: وبداية حياته كلها ديفي حازم المستوري
0: ما فسخش المستوري
4: مش الناس الكل يا حازم راه فما ناس فما برشا ملاعبين يحب الزون دو كونفور نتاعو يقول لك أنا نقعد في الزون دو كونفور
0: ما فسخش المستوري شريته الترجي.
2: شريته الترجي.
1: شريته وكما قال ناصر انشينمون ديتاب هو في الاخر 29 تاو 30 عام قال لك سي لو طون اللي جاي بور كونساكري نهز تيتروات نلعب ايكيب ناسيونال ونحسن ظروفي زاد الماديه كون لو فوي با معناها في هو في لي ايتاب اللي يلعب فيهم ما كانش معناها عنده فهمتي الحظوه هذه اي اون بلوس مع الترجي اللي هو دوفون دو لا سيل
2: باللي في الكومنتير قال تعاود برشا دكتور احنا ديما متفاعلوا يقول لك راهو اليوم الاختبار الحقيقي اللي يحب يعلق ما يسالش الاختبار الحقيقي بربي نجح المستوري راهو امام في الشامبيونز ليغ ما حكاوش على مقابله معينه قال لك لا راهو اليوم معناها مع كامل منافسين اقل درجه ربما من الترجي
0: خلينا خلينا ما حازم المستوري مركز هولندا معناها
2: صحيح
0: خلينا خلينا لا خلينا من الشامبيونز ليغ هي مركز هولندا ضد البرازيل
2: انا قلت البرازيل ضد هولندا مش مهاجم
1: الصد هما هنا مشكلتهم الاولى والاخيره يا سويح معنى المشكله الاولى تو حاليا
2: مش مشكله هي لا هي موت باس
1: مش موت باس هي مشكله هي مشكله
2: مشكله دكتور
1: هي مشكله فيها حلول خد فما مشكله بلا حلول وفما مشكله فيها حلول الحل فيها اللي كون الترجي تمشي اكيليبري كما حكينا البارح مع حسام وتكون عندها ليزاتو نتاعها وتمشي تلعب لعبها وتحاول
2: باش نحكيو عليها بعد شوي
1: باش ما انه سيكون با لا بريسيون
2: نرجع لكريم بوزغبا الان كما قلنا وصلنا حتى لمدربي الجوله زيدونا شويه في الليفوت يا الاولاد كما قلت لكم راه ما نجموش نعملوا معناها خمسه مدربين لانه اليوتيوب هذاك يقبل فقط اربعه دونك احنا جمعنا المدربين اللي فازوا الكل حيدوسي خطوي شمس الدين الذوادي يسري بن كحله وتوزي ماريكو بابلو فرانكو عندكم السونداج الاولاد عاونونا فيه وبعد نرجعوا بطبيعه بعد راي الاولاد كريم بوزغبا من افضل مدرب في الجوله
3: حاتم يسري بن كحلة حتى الأرقام يعني لعب خمس مباريات فاز ثلاثة وتعادل اثنين لكن يسري بن كحلة نحب نشكره من الموقع هذا كنت حاضر في المباراة صراحة الإبداع أكثر من جانب الفني كان صراحة جانب آخر شفته مدرب هادي برشا على الخط حتى كان فما شوية استفزاز كان هو ضد هالشيء وكان يتكلم والأهم من هذا حتى الفرحة المفرطة ما شفتهاش ربحها ديربي بعد 30 سنة وما شفتش حتى فما أوقات حتى في الديكلاراسيون تحس المدرب اللي اكزاجير شفت مدرب سقيف القاعة شفت مدرب متواضع شفت مدرب هادي هذايا هو الستيل المدربين اللي نتوقع انه باش ينجحوا صراحه
2: دونك شكري يقول يسري بن كحله المدرب كريم بوزغبا غران ناصر البدوي من افضل مدرب في الجوله
4: انا بالنسبه لي انا يسري بن كحله اللي كما قال كريم بالنسبه لي انا يسري بن كحله اخترته على اول حاجه ربح ديربي وماتش كبير مع سي اس اس وزاد كنا داخل في الكونتينيتي نتاع الخمسه ماتشات اللي تعداو معناتها عملت روا فيكتوار نعتبرها مهمين راهو الناس يمكن تنسى ولا ما عندهاش انا باش نذكر انه راهو يسري بن كحله في فتره مش بعيده برشا شد ادجوان في السي اس اس معناتها راهو باش تعرف قيمة الفنيه بعد ساعات كي تجيب انا ادجوان بالطالون هذا وبالامكانيات هذوما معناتها اليوم تبارك الله مدرب ناجح واكد معناتها وقت انا نذكر انا حتى انا خاطر نعرف يسري انا بالقدا بالقدا وصارت لي برشا محادثات معاه انسان معناتها يحب خدمته يحب ينجح فيها ما يخلي حتى جزئيه تتعدى وظهر لي مفهم حد شيء يجيب الزهرة والدنيا والكورة خاصة يجيب الخدمة وتجيب الانضباط وتجيب بالسافوار فير باش تنجم توصل الأهداف نتاعك
2: نعيم أساسي من أفضل مدرب في الجولة
0: هو ماتريو الحقيقة فهمت يا حاتم لكن حقيقة للحق معناها باش نقوله كلمة واضحة وصريحة في المدرب اللي كان تحكي عليه الناس الكل يسري بالكحلة مش بسهل انك تطلع جديد للرابطة الأولى وتكونفيرمي معناها مرتبة ثانية حاليا بحداش النقطة معناها فقط هدف تلقيته يظهر لي خدمة كبيرة وبين أنه الخدمة اللي تخدمت سواء من الموسم الفارط والكونتينويتي اللي صارت في الصيف وبين أنه راهو إدارة تحافظ على المدرب متاعها رينيها مع شبيبة العمران في البداية وقتها مع لطفي القادري لكن بعد بوت بدت الأمور إن شاء الله معناها يسري بالكحلة يحافظوا عليه إدارة الساقية ويبقى لأنه شوف المدربين هذوما أكل يخدموا في دون لو كالم ما ثمش ما تسمحهمش ولا هذا هو معناها ما تسمحهمش ما همش كما يقولوا نحن مسلط عليهم الضوء برشا وهذوما هما راهو المدربين اللي ناجحين وان شاء الله الحقيقه تكتيكيا وقف مليح ضد النادي الرياضي الصفاقسي ويستحق انه يكون مدرب الجوله.
2: اخترت مدرب اخر انت ايضا مدربك ديما وانت الاستثناء في الحصه متع انت عندك الحق
0: هما تريو
2: انت الاستثناء
1: الجميله نتاع الحصه لازم تعمل
2: هي تقول ايش تحب
0: تفضل شمس الدين ذوادي الحقيقة مش بالسهل زادا كيف كيف شمس الدين الذوادي مع نادي حمام ننف مكش في الكونفور متاع برشا ملاعبية برشا ملاعبية ما كانوش عندك وأنك زادا كيف كيف تقعد تلعب بعشرة لاعبين حتى الآخر مباراة اللي المدربين الشبين هذوما الحقيقة نحن والله
3: ضغوطات كانت تعلي صراحة
0: أكيد أكيد معناها كلي بين المطرقة والسنداني أما تعمل مباراة على الأقل لتنجم تكمل بها مع أنه يزيدوا يدعموك اللاعبين والحقيقة التدعيم متاع اللاعبين اللي كانت موجوده عنده عاونته برشا لكن الوقوف الحقيقه دفاعيا بالنسبه لشمس الدين ذوادي وبما انه هو مدافع وشفت في العالم حتى الدكتور حتى كريم احسن مدربين هم المدافعين ولا لاعبي الوسط في العالم معنا لاعبي الوسط لاعبي الوسط والمدافعين تلقاهم هم احسن مدربين في العالم
1: ارتيتا ارتيتا شيلوتي غوارديولا
0: ماريسكا المهاجمين ما ينجحوش في ما ينجحوش
2: شكون مدرب دكتور
0: لا ما فماش
1: بالحق أليغري وسط ميدان كونتي وسط ميدان ماريسكا وسط ميدان غوارديولا
0: فابريغاس اللي ساعد حاليا
1: غوارديولا فابريغاس ماريسكا سكوت باركر زي
0: أما مدافعين لأنه يقرأ اللعبة من التالي والوسط كيف كيف يقرأ اللعبة معناها فاهمينها أكثر من المهاجمين المهاجمين تقريبا ديما بعاد وقدام معناها
1: حيوم كل الليام بين التالي والقدام هو عنده ليكيليبر
2: واضح ماذا بعدوش بعيد بعد شوية دكتور يعطينا رأيه في أفضل مدرب في الجولة فاصل ونواصل
5: إكسترا تايم ليس الديوان أحلى ناس أحلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها نحكيو على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي ديوان فام صوتكم
6: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام
5: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90 ديما فما ليكسترا تايم مع حاتم كازبار وتوت ليكيب من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان فام اسبور غرام
2: نواصلوا معكم المشوار في اكسترا تايم حتى للخمسة لحد الان ليفوت شمس الدين الذوادي مع يسري بن كحلة 36% توزي ماريكو بابلو فرانكو 34% وسوفيان الحيدوسيجي وشكري الخطوي 30% اختيارات دكتور دوك من افضل مدرب
1: والله الحقيقة معناها في اللي كونه هو مدرب الحقيقة كان عليه برشا جدال وبرشا نقاش ومعناها بلغتنا يباس باينا بيرسو معناها مدرب ديما يخلي الامبرانت متاعه بين من يؤيد العمل متاعه من اللي كان مدير رياضي في النادي الفريقي وبعد كان أيضا مدرب في عديد المحطات وين مشى كان متألق لابلوبار دي تون الأكثر في السيابي لكن سفيان الحيدوسي مرة أخرى يورد
2: مثير للجدل
1: لكنه يعرف إيش يتعامل مع البريسيون يعرف إيش يتعامل مع الوضعيات الصعبة وخاصة معناها كي يلعب ضد الفرق الكبار ما يخافش ويمشي فير لافون ويحاول باش يخلق كورة وريناها عديد المرات معناها كان موجود مع السيابي سورتو كما عاودوا نحكيو لكن مع بنجردين سنة جمعية محترمة وعنده أيضا معناها من الحنكة وعنده من الخبرة وعنده من التركيز اللي هو قادر يطيح أي جمعية وكان ولعل بيسير فهمتني البطل معناه بطل تونس النادي الأفريقي اللي جاي منتشي من ترشح للدور الثاني في البراج في كاس أفريقيا الأندية البطل الشامبيونز ليج ومن 3 انتصارات متتالية معناها كان أحسن تيست اللي هو عرف كيفاش يتعامل مع المباراة كان كومباكت جمعية واقفة بالقدا رغم اللي براتيكمون الجهة اليسار الكل كانت غايبة عليه معناها كسوا من لي زيكسونتري وإلا حتى من لي زيليي عرف كيفاش يروبوزيسيون غازي العيادي عرف كيفاش يعطي روح جديدة للفريق سجل هدف وقع الغاؤه لكن حتى نادي فريقي سجل هدفين في اللورجو لكنه كان ماتش ممتع الحقيقة أنا تابعته الأكثر دوزيام ميتون بعد ما الترجي كملت براتيكمان معناها تهنيت على المباراة خلينا نقوله دونك ركزت على على المباراة بتاع النادي الافريقي. الحقيقة معناها عرفت فاش يصير المباراة بالرغم من النادي الافريقي نسمع جابت اهداف جابت اهداف سيفري جابت زوز اوكازيونات كبيرة لكن الاخر كل سي دي تير دو لوا وهذيك اهداف ملغاة ورجو سا كونت با. النادي الافريقي الحقيقة معناها جمعية محترمة وجمعية باهية برشا وجمعية تنجم تمشي بعيد لو يقع تطعيمها في الميركاتو الجاي لأنه فما شوية نقائص وهذا من ناحية حد شيء من الانتصار بتاع سفيان الحدوسي. ونتمنى كل التوفيق للنادي الافريقي في الشامبيونز ليج لأنه أمون أفي توا يفو ليسي دو كوتي حكاية الشامبيونة وحكاية فهمتني معناها العثرة هذه وحكاية لي بوان بيردو اي تو سا. نادي أوسي بيان نادي الافريقي في لوبومباتشي كو تراجي في ليبيا لازم تركيز تام لأنه سي فيتال لأنه حاجة مفصلية وحاجة حياتية ليهم هما باش يتعداو لدور المجموعات في الشامبيونز ليج.
2: كريم ليس وليد الصدفة كي نحكيو على تقدم رياضي بساقيت الداير مع يسري بن كحلة كيما نحكيو على سفيان الحدوسي مع الاتحاد الرياضي بن قردين تقريبا على مستوى الأرقام ثلاث انتصارات زوز تعادل من أفضل خطوط الدفاع ومن أفضل ثاني أفضل خط هجوم بالنسبة للاتحاد الرياضي بن قردين فما شوية أرقام فما حاجات فما خدمة في اتحاد بن قردين
3: أكيد حاتم وسفيان الحدوسي متعود باتحاد بن قردين أتوقع هذه السادس مرة يرجع ولا خامس مرة كي تشوفوا سجل 8 اهداف قبل 5 حاتم حتى المباريات يعني مر فاز على بيجا وتعادل مع النادي الرياضي الصفاقسي وتفوز على النادي الافريقي حتى من ضغط المباريات صراحه مدرب ممتاز يعرف كيفاش قاعد ياخذ مبارياته وشفت الحضور الذهني اللي في بن قردين في التايمينغ نتاع الاهداف معناتها كي تسجل لاخر لحظه يعني فريق قاعد مدرب مساج ودايما كونفيونس فريق قاعد يمن بروحه قاعد يوصل لاخر الدقائق وصراحه مدرب ممتاز
1: ربي تحية الكريم مخني بعث لنا إشارات مهمة جدا. أول مرة منذ 34 مباراة نادي الإفريقي يقبل هدفين.
2: يقبل هدفين.
1: من الجولة الأولانية متاع عمناول كونتر ترجي جرجيس اللي ولا هي جولة ثانية. جولة ثانية. دونك ظهر لي 32 مباراة 32 مباراة 14 شهر نادي الإفريقي ما قبلش هدف.
2: بعد شوية نشوفوا أفضل هدف في الجولة لكن المهم مش نحكي مع ناصر البدوي على مستوى الإدارة الرياضية الاتحاد الرياضي بن قردين واللي معني عشنا تقريبا 11-12 سنة تواترت الهيئات مديرة وإلا الهيئات التسييرية كانت فيما برشة تغييرات ناصر ولكن الحقيقة الحاجة الجلبة الانتباه أنه طريقة الانتدابات لأنه اتحاد بن قردين في العشر سنوات اللي أقوله 7 سنوات الأخيرة تنتدب اللاعبين اللي عندهم برشة خبرة على مستوى الرابطة المحترفة الأولى. ناصر كسميلي كان التشكيلة لسعد الهمامي معنى عمل مقابلة ممتازة جدا الحقيقة استغربت كيفاش ما شفتوش ممكن في الاختيارات متاعكم على مستوى حرس المرمى
1: عمل دو سورتي اللي هما كانوا ينجموا يحطوا فريقه في ديفيكولتي دو سورتي توستي
2: أيمن العمري نسميه لك بعض نعطيك لي زيترونجي حبيبي أكن نسيم شاشية غازي العيادي صالح الحرابي أيوب مشارك الملعبية الأجانب ناصر شريف كامارا نعرفوه أكبانو برانس عبد الوهاب بخوش لاعب الجزائري اللي قدم لحد الآن موسم محترم جدا ودانيال أوبال هنا ما بين نجاح على مستوى الانتدابات الخارجية والملعبية الإكسبريمنتي اللي نجموا يعديوك في المصاعب والثنيات اللي فيهم ربما مشاكل.
4: هو بالنسبة لي أنا كان الأورديناتور تحط له ملعبية بن قردين والمدرب متاعه وتقول له راه الملعبية ذوما ما عملوش تحذيرات كاملة وراه ما عملوا حتى مباراة ودية وما تحذيرات كانت متأخرة نوعا ما والملاعبيه هذوما قاعدين يعملوا في النتائج تو يدخل بعض يدخل بعض في الحق على خاطر احنا فما علم
1: الكره اخرى
4: صحيح فما كره اخرى
1: الاورديناتور ما قراوش الكره لهنا
4: فما ديروبير فما ديروبير مهمين برشا في كره القدم نحكيوا على السيكل دو بريباراسيون اللي هو اونتر 5 كي 6 سيمين باش الملاعبيه يكون عندهم جاهزيه بدنيه 100% هذا ما فماش في قردان وما صارش مع سفيان الحدوسي والناس عملت ستاج في ديارها وما خدموش وما عملوش ستاج بلوكي وما عملوش مباريات وديه ونشوفوا الفريق معناتها قاعد يعمل في نتائج الى حد الان مقنعه ومقنعه جدا بالظروف هذه بالمعطيات هذوما الكل معناتها ياكد انه باتحاد بن قردين فما سر في الخلطه فما سر في البلاد فما سر في الناس اللي تخدم على خاطر راهو اليوم انك عاده نقول احنا تتعدي لك مره مرتين ثلاثه كل عام انت كل مره كل عام تلقى روحك في نفس الوضعيه وتعمل في اكسبلوا وتلقى روحك ديجا انستالي الحاليه موجود في الرابطه المحترفه الاولى. الحق نتاع ربي هذا كل مواصفات زاد يلزمهم واحد نقول احنا عنده المواصفات نتاع سفيان الحدوسي راهو سفيان الحدوسي راهو الناس اللي تقول عليه ما تقول كاسكادور معناتها سفيان الحدوسي بعد ساعات ياخذك جمعيه قبل 4-5 ماتشات وتلعب عطيح يقول لك نمشي وناخذ
1: يغامر
4: ما عندوش مشكله ما عندوش مشكله. وهذا الفرق ما بين مدرب عنده الجرأة انه ينجم ياخذ الانيسياتيف وياخذ لك فريق ويمشي به قدام وفهم مدربين يحبوا كل شيء على قد قياسهم وكان ما صار حتى شيء وكل الاخرين عملوا لي وكا والسلام على الرحمه
2: واضح هاي نحكيوا
0: الافضل فقط في الحدوسي راهو مستانس متعود معناها ماهوش كيما يقولوا جديد عليا انه يربح. انا نتذكر وقتها ضد السي بي مع السي بي ربح حتى الرجل هذه هو في الجرادا هو كل عقوبه مسكين هو كل كل عام يعاقبوه كخمسه ماتشات ويربحهم هو في الجرادا ويربحهم هو في الجرادا معناها كيما ليس ريكيا كما فوق يتفرج ميتو هو ليه معناها يربح ماتشات ان شاء الله العقوبات تخف عليه. ما بالنسبه لبن قردين فقط جست حاجه باش ما مش نطولش عليكم لانه برشا ناس معناها تكلمت وقالت انه لانه بن قردين كان ديما مربوطه باسم معين اللي هو وديع الجريه ربي يخلص وحلو بعض الناس بعد اللي صار وديع الجريه الناس كل قالت تو بن قردين تطيح تو بن قردين تمشي تو بن قردين تندثر فما ديان وليت في بن قردين فما ناس تحب بن قردين تحب الكوره في بن قردين خليت هي اللي خليت فريق بن قردين موجود وهذا اللي صاير حاليا
1: اذا
0: كان يقعد تفضل
1: ملاحظه صغيره الكوره راو تيران ديجا كاتريام ولا سانكيام جينيراسيون ناصر جري مو شخص والكوره جري يهديكم ربي كوره لازم تكون بيضه وفقط لا في التلفاز
2: الحكام
1: ها
2: الحكام لازم
1: ناصر راه ما تتراش كوره
4: كبيره ولا خاطر ماك الواحد اللي يحطوه في الـ في الـ في العوش الاصطناعي هيك الجران ذيك الكحله هي اللي هي اللي هي اللي تعمل مشكله كبيره برشا
1: ما تتراش
4: لكن لكن المشكله مش في في هذا المشكله انه ترى هذا قداش عنده قداش عمره ترى هذا رغيم مشكله المشكله هذا المشكله اعمق من اليوم تقول لي كوره بيضه ولا كحله
2: في اقسام معناها حتى الجهويه الاتحاد بن قردان فقط باش نضيف على كلام نعيمه انه راهو بن قردان على مستوى كره القدم فيش كان وادي الجزائر فما ما شاء الله على
0: مستوى الرجالات اللي قاعده تخدم
2: راهو رجالات النادي اللي قاعده تخدم معناها برشا
4: ولهذا انا
2: اذا باش نسمي باش نغلط معناها نحاول نخاف ننسى اسماء كبيره برشا
4: معناها ولهذا نقول الناس الكل اللي كانت تحكي في الحكايه اللي كانت تحكي فيها نعيمه اليوم اكدت انه بن قردان راه ما تقف على حتى حد وحرام اللي في وقت من الاوقات ظلمنا اتحاد بن قردان ربطناه برئيس الجامعه السابق سي وديع جري ربي يفك كربته معناتها بالحق راهو فما حاجات اللي ما تتقاسش بهذا بهذا معناتها فما اليوم كما قالت نعيمه نعتبر انه اتحاد بن قردان ولا من الفرق اللي عندها تقاليد في الرابطه المحترفه الاولى واي فريق يمشي لبن قردان يخمم برشا قبل ما يمشي بن
2: قردان. تحياتنا لكل احباء الاتحاد الرياضي بن قردان تحيات المدرب سفيان الحدوسي وفريق الاتحاد وان شاء الله القادم افضل. نبدا معاك نعيمه ساسي وصلنا الى افضل هدف في الجوله جوله ما فيش برشا هدف مزيانه ولكن فما هدف نبدا بك نعم
0: الهدف اللي بالراس مزيانه الحقيقه حتى هدف بن فرج نتاع الحمد لله بن فرج ممتاز جدا الحقيقه معناها
1: ديماركاج
0: فوالا
2: افضل هدف في الجوله
0: الهدي زرتي لا جرزيس الحقيقه مش ديما نلقاو اهداف هكا البارح ريت فيديو عملوا ما بينه وما بين الهدف نتاع دوكو فما باش في جيم تاع جرزيس معناها تقريبا
2: هدف امامكم على شانل يوتيوب ديوان اف ام لايف وعلى سبور باي ديوان اف ام شكرا للزملاء في ديوان سبور
1: شو اسمه الهدف هذاك؟
2: خلي الهدف يتعاود
1: عنده اسم الهدف هذاك
2: هذا متلوي سامحني فما هدف اخر هذا هدف شريف بوديان
1: هدف شريف بوديان
2: انا جايين
1: هدف هذاك لونفلوبي اللي يجي من اليسار ويدور بساقو لونفلوبي اورولي
0: في الاير 2
1: ما عرفش الاير 2 كلام صغار هذاك اللي يمشي في التسعين اوبوزي اسمه جولا لديل بيرو
0: جولا لديل بيرو
1: معروف العرق يقول لك جولا لديل بيرو
0: نعرف اللي بالبارتي غادي يقولوا اير 2 في البلاي ستيشن
1: هو الاولاني ديل بيرو كان يحطها غادي
2: هذا الهدف ديجا خذ الكره هذه جات الحقيقه حل لونغ معناها بلو حلو مزيان برشا ادخلوا تفرجوا على شانل يوتيوب ديال اف ام لايف
0: كما قلنا
2: مره اخرى
1: مزيان تهرب تمشي ديراج
2: كريم بوزغد من افضل هدف في الجوله
3: هدف جرتيلا
2: نفس الهدف
3: خاصه شوف حاتم
2: علقنا عليه
3: قدامه ثلاثة جوارات معناتها نجم نقول لك حتى شونت فيزيون معناتها مغطين عليه اللاعبين لكن هو شوف حتى خذا لي لون تاعو الكونترول شوف حاتم شوف دوره وفما ثلاثة بريسي وأنا شفت فرشت على مثلا عندي رقم النادي ريالس فيخسي صفر تير كادري معناتها ساعات كي يجيك ملاعبي ياخذوا الانيسياتيف وانهم يشوتوا وفما صراحة قوة شخصية متاع ملاعبي خاطر لهنا فما ملاعبي يمكن يختاروا الباس يختاروا الحل الأسهل ويحبوا المستحقين الأهداف اللي كيما هكا حاتم
2: به. إذا نمشي للاختيارات نصر البدوي من أفضل هدف في الجولة
4: والله أنا اخترت تشريف بوديانا خطر هدف كان مزيان برشا بالاريتيك
2: أول هدف عشان اليوتيوب ديون اف ام لايف على سبور باي ديون اف ام
4: هدف مزيان برشا ما نشوفوش برشا برشا في البطولة بتاعنا هذاك يتطلب برشا بريسيزيون فما خدمة سيرتينمون في الانتريمون على خاطر زاد حتى المسافة مش قريبة
1: خلينا
4: نحكيو على
1: 25 متر
4: ولا أكثر شوية حتى 30 متر معناتها بالنسبة لي أنك تسدد بدل الدقة هذيك وتسجل هدف نعتبر حاجة مهمة
3: ناصر سامحني حتى كان في حتى كان في المير معناتها هي في اللونجول بتاع المير أما بطول الديستانس ما كانش الحارس حتى نقوله بلغتنا يسرق يسرق ياخذها
2: حوار البارح مع زوز أصدقائي مدربي حراس ما نحبش نسمي الأسماء
3: هي كان قريبة أقول لك ميريت
2: الحارس يزيد خطوه
1: اما هي مست في البار معناها التونجون
4: هي بريس 90
1: تحت 90 شوي اما مست في البار دونك في التونجونت نتاع اللارجور تاع الكاج هذيك الصعوبيه
4: جات في وسط الكاج فما حجغره زاد هو راهو في البلاصه مش نتاعو زاد باش نبداو واضحين خاطر بلاصه المير
1: ما نقصش
4: اول حاجه المير ما نقصش وهو بالطبيعه فما ديستانس بون يمكن شويه فما رابيديتي اكثر شويه بدات كيما تنجم تتمنى كيما تنجم تتمنى تسجل راهو ما نبداوش
1: الناس باش نسالك السؤال اللي حبيت عليه تو انت جارديان قبل كنت تلعب اما اصعب الكره كي تبدا اون فاز اريتي كيما هكا كره واقفه ومير قدامك والا الكره اون جو نحكي من نفس ديستانس
4: انا نقول لك
1: 27 30
4: بالنسبه للجارديان ربع ساعات من غير مير خير
1: بشي راخي
4: تشوف شون كامل وتتحمس وليت كاملة
1: ربعت
4: اي بيان سور الكورة انت تشوفها منين تخرج ومنين تخرج بعد ساعات الوضعية هذوك لكن في اللي بالاريتي ما تنجمش انت تشد الكاش كامل كوحدك
3: ناصر سامحني ثاني ساعات احنا نلومه على الجارديان مثلا فما
2: ما عملش خطوة هو عملها
3: لا مش على الخطوة انا مش نسألك على اللي قلته فما جارديان ياخذوا ريسك عنده كونفيونس مثلا يحط لك 3 في المير لا يحط 3 احنا تو هذي شفته حط 4 ومعهم 5 نتخيل انه انت معناتها المير كي تحطه بيان بلاسي يعاونك معناتها يعاونك فما الانتير نتاع نتاع الكاش
4: لا فما حاجه راهو انت البوزيشنمون تبارك الله انت اونترونور تعرف بوزيشنمون براتيكمون نتاع المير بالطبيعه الاخراني ملاعبي الاولاني باش يحطوا بريمي بوتو ديما شطروا فايت البريمي بوتو بالطبيعه اون ساون كاو واحد يحب يشوت
1: كيما روبرتو كارلوس في الاكستيريور
4: باش الاكستيريور يخرجها ديجا عندك مارج دو سيكوريتي بالنسبه لك انت باش تبدا الكره ما تدخلش باش تشيل
1: هذيك اما لونفلوبي لونفلوبي هذيا اصعب برشا من التير سي
2: دكتور انت اختارنا شكون بونتو هذا بونتو
1: هذا لانه الالي ثلاثه حوايج اول حاجه فهمتي كيما قالوا الاولاد لا بريسيزيون دون لو تير ماني لا سيرفاس اللي خذا بها الكره بساق اليسار وغرف الكره من اللوطه وطلعت فوق معناها المير بون قبل بيرلو مثلا يضربها بثلاثه سوابع الوسطاني كيما جونينيو قاعد يتعلم على جونينيو تمشي وتدور في اخر دقيقه مي هذه ظهرت تراجكتوار معناها طوندو سيش ماشيه في بلازتها
2: هو الحاجه الباهيه دكتور نخرجوا بها زاد نعيمه انه عندنا برشا في البطوله ما شفناش كفران ديريكت
1: علينا برشا مراوش الحمزه الاحمر ما عادش راهو شكون سبيسياليست
2: اكزاكتوم عندنا برشا
1: ساعد بيروسي دونك حاجه ثانيه كما كنت نحكي لك هي القوه كما كانوا يحكيوا الاولاد باش توصل الترامب لو غارديان وتدخل لازمها تكون قويه حتى انفلوبي لازمها تكون قويه خاطر قداش مره وتير انفلوبي الغارديان يوصل ياخذها بيدي ولا يوصل يمسها لازمها تكون قويه وثالث حاجه يلفو اوزير معناها يلفو اوزي بالشوط مغادي لا بليبار دو طون يلعبوا كره اون كلوش على فهمتي دوزيام بوتو يرجعها والاخر يمركي هذاك هو لو كو كلاسيك
0: فما كوسيلا بو علي عاملينه المركز
1: دو كو كوسيلا حتى قصي دار لي مش جيرك قصي لا قصي في اللعبه قصي في
2: اللعبه وتعملوا خليل عياري
1: نرجع جوج معلومه صغيره راهو هكا لي تري تري ديفيسيل بار كونتر اللي يبدا تبارك الله عنده ثقة في الكوادريسيبس في مورال بتاعه
2: فما بلاريتي العمران بوتو ثيلث كونتر الاسبيرس
1: سويسي بار كونتر عنده ثقة في الكوادريسيبس يضربها بالقوي في اللوغل تاع الجارديان برانكو اي كومباني تذكر برانكو تاع البرازيل وروبرتو كاروس اي كومباني اللي عنده ثقة في الكوادريسيبس
0: كومان
1: كومان اي اوسي مي مي ما عندكم دي فورس دو لا ناتور فهمتني. في تونس راو الاكثر دي تير انفلوبي معناها مانيش قاعدين نراو دي تير سيك حتى في وسط اللعبه ناس اي نو برين با لينيسياتيف مي شوطوش جو سي با بوركوا معناها. ونقص حتى في العالم راو تير دو لوان.
2: بالنسبه لي فوت دكتور قالت الكلمه للاجانب على مستوى السونداج على يوتيوب مشيت لتوزي ماريكو وبابلو فرانكو 36%, شمس الدين الذوادي يسري بن كحله 34%, سفيان الحدوسي شكر الخطوي 30%. ارقام قالت للاجانب المعرفه للاجانب وخاصه في علاقه ببابلو فرانكو وتوزي ماريكو جمهور ستاد والترجي لهنا مشاو ديريكتومون المدربين نتاعهم موجود يلا بعد شويه. النادي الرياضي الصفاقسي طارق سالم يستقيل ومحمد الكوكي وباشر مهامه بصفه رسميه. نطرح موضوع هل سيتم تعيين مدير رياضي جديد ام سيتم الاستغناء عن هذه الخطه؟ صراع النفوذ والقرار المدير الرياضي والمدرب, هذا موضوعنا بعد شويه في اكسترا تايم. ما تبعدوش فاصل اخباري ونواصل
7: اكسترا تايم

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الرابع ديوان فام عسلمة. مرصد الساحل والصحراء والوكالة الفرنسية للتنمية يبرمان اليوم بتونس اتفاقية تمويل بقيمة 150 ألف يورو لتنفيذ مشروع يهدف إلى تجميع المعارف الزراعية الإيكولوجية والممارسات المحلية وتوثيقها وتثمينها، بما يدعم تكيف المناطق الريفية بالضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط مع تغير المناخ. والأمين التنفيذي لمرصد الصحراء والساحل نبيل بن خطرة يوضح أن هذا المشروع الممول من فرنسا والاتحاد الأوروبي والمرصد يعنى بتقييم مدى نجاعة الممارسات الفلاحية في التأقلم مع التغيرات المناخية ببلدان شمال أفريقيا، مضيفا أن هذه الممارسات ستخضع لتقييم علمي قبل تقديمها لصناع القرار قصد إدماجها في برامج التنمية والسياسات العامة الخاصة بالتصرف في الثروات الطبيعية.
2: اليوم وقعنا اتفاقية شراكة مع الوكالة الفنية للتنمية الفرنسية في مشروع ممول من فرنسا وكذلك من الاتحاد الأوروبي ومن مرصد الصحراء والساحل. المشروع هذايا يعنى بجملة المعارف والخبرات اللي تمكن من التأقلم مع التغيرات المناخية. بلدان متاعنا خصوصا بلدان شمال أفريقيا سكانها طوروا العديد من النماذج والطرق في ميدان الفلاحة، في ميدان المراعي، في ميدان تصرف الثروات الطبيعية بصفة عامة، يمكنهم من التأقلم مع التغيرات المناخية. كما تعرفوا بلداننا معروفة بالجفاف، معروفة بندرة المياه، ولماذا في الوقت هذايا مهم جدا أن نشتغلوا على الموضوع هذايا. التغيرات المناخية كنا قبل سنوات نعتقدوا أنها باش تقع في آفاق 30 سنة القدام، نحكيوا على 2050، نحكيوا على 2100 إلى غير ذلك، لكن شفنا بالملموس أنه التغيرات المناخية أصبحت أسرع من اللي كنا نتصوره.
1: المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية يؤكد التزامه بدعم مبادرات المنظمة الأفريقية للتقييس وتعزيز التعاون الإقليمي، وذلك إثر لقاء جمع مديره العام نافع بوتيتي اليوم بالأمين العام للمنظمة. والمعهد يشير إلى أن النقاشات سلطت الضوء على ضرورة توطيد العمل المشترك بين الهيئة الأفريقية للتقييس

0: مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين يدعو دول الأطراف المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة إلى التدخل الفوري لحماية الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال وإرهاب المستوطنين استنادا إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقية ذات الصلة. والمجلس يطالب بمواصلة التحرك العربي على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف لتوفير حماية دولية فعالة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك عقد دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة تنفيذا للقرارات الأممية ذات الصلة. التحالف العسكري بقيادة السعودية يطلب اليوم من المدنيين إخلاء موقع شركة نفط يمنية في صنعاء تمهيدا لتنفيذ عملية وصفها بالنوعية. وفي المقابل توعد الحوثيون بأن أي استهدافات للعاصمة صنعاء ستقابل برد قاس ومؤلم في العاصمة السعودية الرياض.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: في دقيقة 90 ديما فما الإكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب. 2-3-4 من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان اف ام السبور غرام.
1: انتم تسمعوا في إكسترا تايم حتى للخمسة متاع العشية. مرحبا بكل من التحق

0: بينا في الاستماع المتابعة والمشاهدة، تحية خاصة لكل مستعملي الطريق وخاصة أصحابنا أصدقائنا التاكسيستية، سيسر رواحكم وإن شاء الله ربي يوصلكم سلمين، وجميع محطات بطبيعة النقل العمومي والجماعي وأصدقائنا الكل، ربي يعينكم ربي يكون في العون. يا الأولاد الكل مرحبا بكم جديد، نحكيو سياسيس نحكيو كحلة وبيضة. تواترت الأحداث منذ يوم السبت الماضي، إقالة نبيل الكوكي، تعيين محمد الكوكي، استقالة طارق سالم من مهامه، كان كلها بطبيعة عبر بلاغات رسمية عن إدارة النادي الرياضي الصفاقسي. وللتذكير اليوم بداية من 6 متاع العشية أحمد الجبير الناطق الرسمي لفريق عاصمة الجنوب باش تكون عنده ندوة صحفية بحضور كافة ممثلي وسائل الأعلام للحديث بطبيعة في شنو صار في 72 ساعة الأخيرة. البدايات ومهم جدا باش نرجع بطبيعة باش نحكيه على نبيل الكوكي، وبعد تعيين المدرب محمد الكوكي، تصريحات اللي كانت من جانب نبيل الكوكي واللي أثارت معناها ضجة كبيرة في يوم السبت، يوم لم يكن هادئ وليلة لم تكن هادئة، واتهامات وتراشق بالاتهامات، وفما مانيبولاسيون وفما فلوس وفما غيره وفما بلاتوات وفما. أنا باش نبدأ بسؤالي للناصر البدوي، تصريح نبيل الكوكي خرج يقول في بلاتو، قال معناها انه انا مش مدرب القاب في 2023، هزيت لقب مع في البطوله الجزائريه وديجا مع الاولاد مع الراف صباح، كنت اكدت انه كان يقصدك انت، نحب ناخذ رايك وبعد اتصاليا معناها، هل يجوز ربما مثل هذه التصريحات؟
1: بالنسبه لي انا ناكد ان نبيل الكوكي كان على اعصابه شويه، معناتها يمكن الرجل تاعه ما تبعتوش وما عملش النتيجة اللي هو معناتها كان يتمناها بعد خدمة متاع 3 جمعات وهو يحضر في الفريق، الفريق ما تجاوبش وما ظهرش بالوجه اللي كان يتمناه بالطبيعة معناتها. لكن نبيل كوكي با هو التصريح اللي قاله، أنا قلت كلمة واحدة، أنا نذكر في الحصة عنا هنا قلت نبيل كوكي اسكو معناتها اليوم النادي الصفاقسي الباساج متاعه وقت اللي جاء قبل المرة هذية كان مش موافق، خرج في وسط السيزون. ما شفتش نبيل الكوكي وقتها، نبيل غلط في الحصة ونسيت التيتر اللي هزه في الجزائر، ونعرف حتى التيتر اللي هزه في الجزائر هزه قبل 4 جولات وكان معناتها كان على ما كانش معناتها مرحب به برشا في الأخير
0: في الأربعة بلقب،
1: لا توج بلقب وما نحبش نفك مريضة خاطر فما الناس نظرتها قصيرة. رأوا نبيل الكوكي من المدربين اللي أنا أول إنسان أمنت به وأول إنسان وقفت معاه وعاونته بيان سور في مصلحته هو مصلحة النادي الصفاقسي، حتى بيدو هو بيدو الحق متاع ربي خدم على روحه وعملنا خدمة مزيانة وما كانتش تربطني به حتى مشكلة، ما عندي حتى مشكلة معاه شخصية. لكن أنا زاد من حقي اليوم أنا على الأقل بالتجربة الصغيرة متاعي نتسأل السؤال هذا، وكان السؤال هذا الكل وأنا كان معناتها مشى في بالي بشي أثر على نبيل الكوكي بالتأثر هذا الكل راني معناتها ما قلتوش، كان بنسخايب بشي بشي نجم يكون
0: كلمة عملت بوليميك
1: يا أخي يا سوبوان، ما قلت كلمة واحدة روانا في نبيل الكوكي، أرجع التصريحات
0: اللي انت مدرب معناها انت اللي قلت انه مهوش مدرب تاع القاب
1: ونعودها مهوش مدرب تاع القاب
0: ومحمد الكوكي.
1: انا كان جيت نسير في السي اس اس ما نجيبش نبيل الكوكي في المرحله هذه.
0: رايك في قبل ما نتعدى ورايك في تعيين محمد الكوكي، نبيل الكوكي ليس بمدرب القاب وعنده لقب في الجزائر، ومحمد الكوكي
1: محمد الكوكي لحد الان ما هزش القاب، لكن فما مؤشرات تاكد انه محمد الكوكي لا وين تعدى في السي اس اس، جاء محمد جاء بعد نبيل والفريق كان بعيد كل البا وطلع للبوديوم ومشى الكوب دي لاكاف صحيح ولا غال
0: هاي.
1: ومن بعد اتنحى ومن بعد جاء سانتوس هاك ولا
0: هاي صحيح،
1: ومن بعد عاود جاء رجع مره بالموان اللي موجودين بالملاعبيه بالظروف بالمدير الرياضي اللي خدم خدمه مزيانه وفما تنسيق كبير بينه وبين المدير الرياضي، شفنا بروفيل متاع فريق كان قريب برشا باش يهز اللقب، كان ناقص جزئيات صغيره معناتها كان ينجم النادي الصفاقسي يمشي لبعيد، وفي نهايه الامر طلع بوديوم. المفروض انه انا معناتها السيد هذا فما انجازات فما مؤشرات، خاطر احنا سمعنا نتذكروا احنا بالاكسبيرينس نتاعنا ولا اللي يقول لك فما مدربين يعرفوا يخدموا بالكدا لكن في وقت من الاوقات الكوره ما تمشيش معاه ما تظهرش تو بالوقت توجي. انا بالنسبه لي انا ما حتى محمد الكوكي بيدو راهو غدوه محمد الكوكي كانوا باش يغلط ولا مش يعمل نتيجه راهو في نفس الميكروويف راهو مش نقدو فما حتى حد على راسه ريشه، واليوم احنا مصلحه السي اس اس تتعدى قبل الاشخاص.
0: هذا راي ناصر بدوي، هاكا ديجا اسالنا على نبيل الكوكي واسالنا على تعيين محمد الكوكي، باش نرجع لك كريم نعيمة حضرنا في برشا ندوات صحفية، معنا كي تقولي ندوات صحفية ما نجموش نعدوها
1: بالله. فما كلمة باش نقولها خاطر نبيل الكوكي قال كلمة والله غضتني من نبيلة، خاطر تعاشرت أنا وياه وتعاملت أنا وياه قدام من مرة وقال برشا كلام، وميمونة تعرف ميمون
0: كان يموت كبار الحومة،
1: كان يموت كبار الحومة. والله يعيب يا نبيل، والله يعيب أنك تقول.
2: أنت شو ما قالك يحكي علي؟
1: لا هو يحكي علي أنا ظاهرة، ميمونة تعرف خاطر تعاملت أنا وياه في السابق ويعرف هو، ويحكي هو الكل الفيديو هذاك الكل لي أنا ظاهر. أنا راني ما نهربش، أنا اللي فما الوحيد اللي أنا قلته قال مدير رياضي وفي تونس وفي إذاعة وقال معناته وصف اللي هو اللي قلته أنا معناته، والشخص ذاك موجود كان أنا اللي هو سير في السياسة وموجود في تونس، ما نجمش يكون عبد إخ معناته باش نبدأ واضحين. أنا بالنسبة لي أنا معناته كلمة كي من هذي نبيل، من نبيل بالذات معناته والله يتغيظني على خاطر
0: كيف ما حاجة بينك وبينك
1: بالحق، ولا ليه كنت صحابة أنا وياه ما عندي حتى مشكلة معاه. نبيل الكوكي حتى في وقت من الأوقات 2003 حتى كي خرج معايا في الفترة هذيك، وقتها خاطر كان وقت اللي هزينا بطولة وهزينا كوب دي لاكاف وجبت كرول في المرحلة هذيك، معناتها فينا لم يابل وكان مدرب. وبعد أنا جيت بعد الفترة هذيك اللي كان متواجد فيها نبيل كوكي، ما أمنش أن نبيل كوكي يكون رجل مرحلة، نحى نبيل كوكي جبنا كرول وهزينا بطولة وهزينا كوب دافريك معناتها. لكن شربتني بيه هنا في نهاية الأمر، انا راويش اقول لك حاجه في الخدمه ما نفدلك ما حد، لا يهمني لا في نبيل الكوكي ولا يهمني في اي انسان. صاحبي اللي نجحني وقت اللي ماكش صاحبي ماكش رجل المرحله، والله كان تبدا ولدي ما تعديش المرحله معنا.
0: واضح لا بس ياسي كما قلت لك حضرنا برشا ندوات صحفيه وديما تصير معنا يصير انه يكون مدرب على اعصابه يصرح وغيره، ولكن التصريحات هذه في على نبيل الكوكي ما تعودناش به. فمن ينتقد تحكيم، ينتقد رابطه، ينتقد مثلا اداء نتاع ملعبيه ادفرسير غيره ملعب كوره، لكن المره هذه نبيل الكوكي كما نقولوا برشا راهو كانت معاوض تصريحات نبيل الكوكي حول انه قال كلام فمن يعتبره صحيح وفمن شكون يعتبره مش في محله.
3: هو الانترفيو بعد ما تقال من المدرب نبيل الكوكي يقرأ معناها اتصاليا وكأنه دفاع عن النفس، عن الصورة بتاع نبيل الكوكي، مش لإقناع الناس يعني ولإقناع الجمهور بصفة عام، ولكنه الدفاع عن الصورة لأنه فما شكون انتقد الصورة هذيك وانتقد العمل متاعه وانتقد السنين العمل متاعه، وهذا اللي يتمحور في شخص الناس خلينا نكونوا صريحين، لأنه الرد واضح. هو كان ينجم يكون ديريكت لأنه بون باش يذكر الشخص زاد كيف تنجم تكون تتجاهل منحى آخر، لكن وقت اللي أنا شنو نقرأ هنا وقت اللي أنت كمدرب عندك سنوات وبخبرة السنين وبخبرة الأعوام اللي دربت فيها سواء في تونس أو خارج تونس، شو نقول ما كانش يجب أنك ترجع بالطريقة هذه. علاش؟ لأنه أنت تعرف إذا كان أنت عندك الثقة في روحك وتعرف شنو عندك وتعرف اللي قدمته للجماهير أو اللي قدمته للنوادي اللي مريت بها، فمن الأفضل أنه تقنع الناس بالعمل متاعك لا بالتترويت أو أنا تحصلت على ألقاب أو عملت 60 مقابلة إفريقية وفي إفريقيا يظهر لي صحيح هذا الكل موجود وفي السيفي متاعك موجود والناس تعرفوا هذا، لكن أنك أنت تحاول وتقول أني عملت وعملت وعملت مش مطالب أنك تقول هذا لأنه أنت عملت هذاك وذاك موجود، أنت مطالب أنه فما نتيج
2: دفع بها لروح
3: يعني قلت لك هو دفاعي هو
0: دفاع عن النفس،
2: قلت مش مطالب هو مع المدرب شو نجم يحط اون افون باش يدافع على روحه.
3: لا لا لا شو
2: ماتشويتو ربحوا ديكتويتو شو يحط
3: دكتور انت كي تحل
2: هما لي زاتوم تاعو
3: باهي دكتور لي زاتوم تاعو والعمل تاعو
2: هي العمل تاعو يتبلور باللعب والالقاب
3: يا دكتور يا دكتور
0: دكتور
3: تفضل انت كي تدخل للويكيبيديا ولا تدخل للترانسفير ماركت ولا تدخل
2: بالسيبي
3: باش تلقاه موجود هذا صح. هو شوش يقول لك وش يقول لك انا زيد راني هو راهو باين انه في الاتجاه
2: هو توشي في الامور بروب
3: اكيد لا لا شو الامور بروب شو وقت اللي تقول تخرج الحاجات هذية وانت متشنج وانت كأنك شايل من الحاجة هذيك معناها انت راك تفيزي في انسان معين هكا ولا لا راك مش تفيزي في ناس معينة لانه وقت اللي شو به من الاول نجمو نقول انك تعدد في الالقاب متاعك وتقول في الالقاب متاعك وراني عملت من العمل بالنسبة لي أنا هو ترى أنت مطالب أنك شنو تقدم للناس. الناس شافت والجماهير شافت أنه السياسات ما هيش كيما السياسات متاع عمنيول. السياسات متاع عمنيول تخلق في فرص. السياسات متاع عمنيول باللي في كتيف الموجود فيها بارابور للي في كتيف اللي موجود حاليا اللي هو معلول موجود من الأول, مثلوثي موجود من الأول, لاعبين أخرين موجودين. ما هيش السياسات اللي شفناها عمنيول.
0: ممكن حتى في قراءة أخرى
3: نشوفه. ممكن الترتيب ما يعكسش, لكن أنا مانيش قاعد نشوف السياسات اللي أنا حبيت نشوفها بال بال بال بالمردود اللي
0: أنا حبيت في قراءة أخرى. سمعني في قراءة أخرى نجم يكون فرضية أنه بعد مقابلة وهزيمة في دربي وأداء ربما محتشم جدا تكون ربما محكاش على هزيمة, حكا على حاجات ما معناها لتبرير ما يعاب على
2: نبيل كوكي صديقي وخونا وكل شيء. ما يعاب عليه خلى الجازون والميدان
0: وحكي على الإكسترا
2: في إطار إنسان ممسوس معناه دا بوان دو في بسيكولوجيك مورالي مونتال حس اللي كونه هو إلي لسيبل معناها. شو نحكي لناصر نحكي دي فاسو جاي أبريتو ناصر عطاه رايو
0: عن طريق وقال لك راني أنا ننتقد
2: ناصر عطاه رايو ناصر عطاه رايو عن طريق اون اكسبيريونس وان فيكو أنا أول فيكو دايور ونبيل كوكي بدي يخدم دي معاه معناها جاي معناها ناصر يعرف نبيل با بتتر هو تمس وجعته كذا حب المي اون افون هذاش حبيت نقول لك نعم المي اون افون حتى كان اني بديت معاك لو انه سوبوزون ديما لو انه يسادريس تو ناصر حتى لو كان اني بديت معاك راني من بعد عملت اون كارير اللي هي اثمرت على التالي التالي التالي. حد ما نجم يشكك في نبيل كوكي وفي خدمته كذا. وكما كنت نحكي لك معناها اليوم النادي الصفاقسي مطالب أكثر باش يعطي على المستوى أداء, لأنه نبيل كوكي ربح مباريات وعمل لي كسوات وخسر هذا الماتش لول ولا وحتى الخسارة في الكوب دافريكا هيدي مال فيكو الحقيقة. لكن أيضا للتاريخ نعاودها ونقولها محمد خويا وصاحبي حتى عمناه والسياسات تربح ما غير برشا قناع.
0: هاي تو نحكي على برشا قناع وبرشا أرقام عنا. دكتور كريم بوزغبة أنت كنت في صفاقس معناها أكيد أنه أنت كنت حاضر وقت تصريح ناصر بدوي لهنا معناها لم تكن ليلة هادئة بعد هزيمة تقدم الذي بسقيت الدير وبرشا برشا كلام وبرشا غير. اليوم نحكيه على نبيل كوكي وتصريحاته وتعيين محمد الكوكي, برشا حيثيات برشا كواليس برشا اخبار صارت فيه.
4: شوف حاتم باش اول حاجة كل احترام لي كمدرب, لكن قاعد نسمع في لازم يدافع على روحه.
0: قربنا الميكرو ديما ميكرو
4: قاعد نسمع لازم يدافع على روحه ولازم اخي هي حرب. شوف حاتم مش قولك حاجة احسن بيئة تجم تخدم فيها هي بيئة النادي الرياضي الصفاقسي, وأعقل عباد تجم تخدم معهم هما النادي الرياضي الصفاقسي. نبيل كوكي نعرف ما يقصدش الجماهير ونعرف لشكون متوجه, لكن نحب نقول له ناشية شكون الجمعية اللي تجم تعطيك الفرصة أنك تدربها 5 مرات. وسامحني في الكلمة وانت ماكش ولد النادي, انت معتبرينك من أكثر ناس ولد النادي وجيتنا 5 مرات. آخر مرة اللي كان جينا اللي قبل اللي فاتت فما شعار قال مأمنين به, عشنا موسم كامل به. سبحان الله المرة هذه ما كنتش مرحب من طرف الجماهير. بعدها الاتهامات انه احنا وفما ناس. شوف نقول لك حاجه, خلينا نتكلم على مدربين صفاقس وعمري ما تكلمت عليهم. فيهم المظلومين, فيهم اللي في استاد طيب الميري جمال خشيرن في الدوره هذا مدرب اس كاس في جي بيجا وفي المريخ السوداني. فما حمادي الدو
0: فما جلبان
4: فما احمد اجبي هذا فيهم شي واحد نهار شوشوا عليك, فيهم شي واحد تفرج على التمرين. انا نتكلم فيك اليوم كنت مع سين ناصر بدي والله لانهار مشيت فرشت على التمرين. شوف حاتم انا باش نقول لك حاجه, هذه انه نسمع تو الاتهامات والنادي الرياضي الصفاقسي والبيئه وفما بيع وشراء ما عندناش. وحتى كان فما فلوس ناس صفاقس ومدربين صفاقس ولا حبايه لا يتشرا ولا يتباعوا, وهذا شيء غلط. واحنا كوتش نبيل الكوكي المشاكل ما كانتش في قهوي تونس, المشاكل بدات من غرفه الملابس وفي الملعب. وما عندنا المشكلة الأساسية اللي المفروض تعالجها في غرفة الملابس التململ الكبير وفي الملعب حاتم. وانا نسمع تو التوجه الإعلامي النادي تو تكلموا عن النادي الرياضي الصفاقسي أكثر فريق تجم تخدم فيه. الناصر بدوي سامحني في الكلمة ماهوش أصيل المدينة صفاقس, لعب وكمل معانا وكمل كمسؤول وأكثر ناس مرتاحة معاهم. محمد الكوكي تذكر واحد هي ثالث مرة يجي معانا يا أخي. النادي الرياضي الصفاقسي تنبي الكوكي سامحني في الكلمة ما خدمش في فريق النادي الإفريقي قد ما خدم في النادي الرياضي الصفاقسي, ومرحب وعلى الراس والعين ومن أكثر المدربين في اللي محبوبين عند جماهير النادي الرياضي الصفاقسي. اليوم الكلام هذا حتى كانك أنت ما تخصدوش التوجه الإعلامي أنه يحب يهزه وبيئة النادي الرياضي الصفاقسي دي أحسن بيئة في العالم. دي اكثر ناس مسالمين تو تكروا الناس اللي انا معاهم وخالطين جمهور النادي الرياضي الصفاقسي لما سبوا مثلا سب الكوتش نبيل كوكي تو هذوما معناتها معجورين ولا خذوا فلوس ولا كذا يا سيدي بالله نقولك حاجه وتو مش وقته تغيير مدربين تفهم ثلاثه فرق تلعب في الكؤوس الافريقيه جرجيس والترجي والنادي الصفاقسي غيروا مدربين شنو الازمه اللي صارت كي غيرنا مدرب حاتم واللي يقول لك احنا من تو نظريه المؤامرات والمقارنات هذه في الجمعيه الكبيره الكل موجودين شوف انت مدرب في جمعيه كبيره فما مدربين في جمعيه خصوص ملين كي تمشي تدرب جمعيه كبيره تاخذ 100 مليون مش خاطرك انت تمارينك قويه خاطرك انت باش تلقى برشا ضغوطات وخاطر انت عندك ديسيزيون لازمك تكون حاسم فيها حاتم احنا اللي يقول لنا تو مازال بكري كجمهور النادي الرياضي الصفاقسي ما لنا حسره النهايات تو نزيد نصبر انا ونشوف روحي نتعادل مع واحد قبلي ونشوف روحي خسرت في نيجيريا
0: لاي هاي
4: بالعكس يا دوك انا مانيش متوجه انا مثلا مثلا
0: خليه يوصل دوك
4: انا ما نتكلم نبيل كوكي نعرف ما يقصد جماهير النادي الرياضي الصفاقسي نعرف ما يقصدناش لكن تو التوجه الاعلامي حتى بالناس نسمع والله ضغوطات والله لا فما حد شيء في النادي الرياضي الصفاقسي ضغوطات والله يعني سميت لك انا مدربين يا اخي اليوم جمال خشيره ما يسحقش ياخذ فرصه يا حمادي الدو ما يسحقش ياخذ فرصه سمعتهم يتكلموا امس حمادي الدو كي تسمعوا يتكلم والله ما عندي تحشم بالتربيه وبالاخلاق ما انا شفتهم خرجوا في تصريحات ناريه شفتهم يتكلموا يا حاتم صراحه الشيء مسنا احنا خويا ما توفقتش ولا ما كانش فما مردود ولا ما كانش حاجه احنا فما فلوس تو في تونس احنا كان فما فلوس رانا نعطيو بهم للنادي هذا الصفاقسي صراحة كان تجم بحكم العلاقة بين نبيل الكوكي وجماهير النادي الرياضي الصفاقسي كان يجم يتجاوز الأمر هذا ويجم يتعديه وكان يجم يرقد مظلوم خير ما يصبح ظالم
3: بلي فقط في التكملة لنقطة صغيرة فقط لأنه بالنسبة لنا ذي سياسة المؤامرة جي كان مع المدرب التونسي وكأنه المدرب التونسي فيزي في تونس واللي هي ليلة الحقيقة معناها مانيش قادر اللي يقول لك أنا في المرتبة الأولى وتنحيت نتذكر أدري كوستر تنحى في الكلوب هو الأول سانشيز كيف كيف في الكلوب تنحى وهو الأول نحى سليم الريحي كاردوزو تنحى وهو هز بطولة وفيناليست كوب دافريك ريجي كافا وشوفوا عاملين كيف كيف زادة كيف كيف تنحى معناها حتى المدربين الأجانب قاعدين يتنحاورا ما هوش المدرب التونسي فقط اللي هو فيزي واللي هو عليه سياسة المؤامرة إذا كان ما مشيتش النتائج وإذا كان الجمهور مش قاعد يشوف في نتيجة طبيعي جدا رو ما قال المدرب أنه مش يمشي على روحه
1: فما حاجة أخرى مهمة برشا بالله احنا وقت اللي نحكيه على نظرية المؤامرة أنا هو مسؤول وأنا هو مدرب خدم وما خدمش تحت الضغط يا أخي سامحني أنا في وقت من الأوقات كي نخدم في السياسيس أنا نشوف في محلين ونسمعهم بوذني هذه اللي تكلها دودو تراب يعطي في رأيه الفني ويعطي رأيه في المدربين ويعطي رأيه في المدير الرياضي ويعطي هذاك هو مادام ما فماش ثلب وما فماش حاجات اللي تتعدى على الأخلاق كل واحد حر باش يعطي رأيه وفي نهاية الأمر يا أخي شكون يعمل الشوا وشكون يريني وشكون يهبط الملاعبية وشكون يجي اللي يختار الملاعبية وشكون يعمل لي شانجمون وشكون يا أخي ماك أنت المدرب سامحني كان أنت هذا الكل ماكش قادر تعمله ولا ما عطيتش التصويرة اللي هي تليق بالناس الكل واللي تشوف فيه بعينك أنت معناتها شكون باش يشوف هذا الحاجات اللي بعد ساعات راهو في نهايه الامر ما تجم انت ما تجم معناتها الناقدين اللي ينقدوا فيك ما تجم تغلبهم كان بالروندمون وبالنتيجه وبالافيكاسيتي لكن كي تبدا عندك مشاكل كبيره ومشاكل حتى في يوسف السير كما قالوا وبرشا ملاعبيه اللي قاعده عندها مشاكل معك انت كسينا بالكوكي معناتها ما تبداش اليوم ترد شماعه انه اليوم تخرج كانسان مظلوم على خاطر ناصر البدوي قال راونا بالكوكي موش رجل الالقاب معناتها هذا الكل تبناه في كلمه قلتها في الديوان معناتها هذا معقول معناتها مش معقول
4: حتى انا مانيش ملزم انا سامحني انا مانيش ملزم مي حاجه للتاريخ شوف وانا مانيش ملزم شقول لك خاطر والله العظيم وانا خدمت معاكم لهنا ولازم يعرفوا انا من بين الصفاقسية اللي ما عندي حتى مطمع وانا مثلا انا لا نبيل الكوكي ولا محمد الكوكي باش نكون متناسق مع روحي انا كاليوم كنتكلم كنبعد شويه على الميكرو نحب المدربين تاع الالقاب يا اخي اليوم اي مواطن تونسي كي تقول له فوزي البنزرت يقول لك نحلم بيه عليه ماهوش زيد حتى شيء فوزي ماهوش زيد تمرين ولا اكزرسيس ولا رينيون تكنيك زيد مدرب القاب فما كولتور والله العظيم هنا واني مقابل الناصر ونحلف بصغاري لو واحد نهار قال يقول كلمه ونعرف الميساج وانا اللي هذا اللي يقول يقول كلمه انا قاعد مع الدوك ولا نعيمه حتى كي نجتمعوا والله لو واحد يمانيبوليني وانا باش نوصل كلمه انا قاعد موجود لهنا وعندي عقد في الكويت الكويتي وقاعد يوصل لي وبالدولار دونك لازم تشوف الناس
0: كيما
4: هما يشوفوك. لا لا لازم تشوف الناس كيما هما يشوفوك.
0: ارحبوا
4: احنا نشوفوك مدرب كبير ونشوفوك بعين كبيره. شوف المحيطين بيك زاد بعين كبيره.
1: بالله كلمه اخرى نتمنوا له حظ موفق وان شاء الله ربي معاك يا نبيل وربي نجحك. وراو حتى كان قلنا كلمه راو ما عنديش مشكله معاك شخصيه.
4: أكيد أكيد.
1: اما الحاجه اللي بالحق غاضت في نفسي انه ميمونه تعرف ميمون
0: وربي
1: يعرف هذيك الحق نتاع ربي كلمه ديبلاسي واللي فريمون كيما انت غاضتك اللي انت قلت ماكش نتاع يمكن ماكش راجل المرحله. الكلمه هذه غاضتني على خاطر انت تعرف المعدن نتاعي وتعرف تربيتي وتعاملت معايا وتعرف شنو المعدن نتاعي.
0: يا سيدي الحوار باش يكون بعد شويه بين دوك ونعيمه. دكتور تعلم رئيس المدير نادي الصفاق سي جميرة الوفية ورأي العام الرياضي بقرار انتهاء العلاقة مع المدير الرياضي السيد طارق سالم. وبهذه المناسبة تتوجه هيئة المديرة بخالص عبارات الشكر الامتنان للسيد طارق سالم تقديرا لما بذله مجهودات وعمل خلال فترة إشرافي على الإدارة الرياضية للنادي وما قدمه من إسهامات في خدمة الفريق والدفاع عن مصالحه. وتثمن الهيئة المديرة ما تحل به من تفان والتزام في أداء مهامه فإنها تؤكد اعتزازها بكونه أحد أبناء نادي الصفاق الذي سيظل بيته وجزءا من تاريخه وهو مهما اختلفت المسؤوليات والمواقع. كل الشكر والتقدير للسيد طارق سالم مع أصدق التمنيات له بالتوفيق والنجاح في مسيرته القادمة عاش النادي الرياضي الصفاقسي. هذا البلاغ ولك التعليق.
2: أول حاجة برافو طارق سالم لأنه قام بعمل جبار وقام بعمل كبير برشا. النادي الصفاقسي كان في وضعية صعيبة برشا معناها توا عامين وصاروا له برشا مشاكل على المستوى المادي وتمكن هو والكوميسيون ما نساوش كان فما كوميسيون دو ريكروتمون باش يعملوا ميركاتو ممتاز جدا عام ناول وخلقوا نادي صفاقسي يرجع في الواجهه واعطاه كل صلاحيات للمدرب محمد الكوكي باش يخدم براحه وحماوه وصل يلعب الادوار الاولى وقريب برشا حتى من البطوله في الجولات الاخيره. دونك برافو ليه وبرافو اللي يخدموا معاه لانهم ما صرفوش برشا فلوس لكنهم امنوا جمعيه قادره باش تلعب على التيتروات. وحتى كان حتى كان المردود ما كانش اكسترا اوردينير اني ضد الكلام اللي قالته نعيمه على كيفاش يتنحى واحد ولول فورموا. اهم حاجه في الكره هي النتيجه. اني واحد من الناس جو مفور ويا المهم المردود راه مردود عندي اني ما يكتبوش تاريخ مردود نوفريان دير وفي الاخر شكون ربح وشكون هز وانتهى الموضوع. دونك
0: طارق سيل
2: برافو اوسي اللي هو حاول طون بيان كو مال سنه في الميركاتو نتاع سنه رغم خروج احسن لاعب عنده وتسويقه لاسباب ماديه مره اخرى وعجز اتسترا اللي هو يواجهه في كل فرق تونسيه حاول بكل ما اوتي معناها من حنكه وخبره باش يجيب لاعبين في المستوى ولولندو هو قاعد يعطي في الفلوي نتاعو ماركي 3 اهداف ولاعب مؤثر وبشويه بشويه قاعد مالوريزمون صارت له ضربه بكار خروج بن علي اتسترا. دونك الامور مع قدوم نبيل كوكي هو الى في لو شوا باش يتخلى على محمد الكوكي واعلن هذا معناها حتى بوبليك ما في موزايك وايضا اعلن علاش اللي او كونه ما كانش كونفانكو وكان يحس اللي كونه قريب جدا للمراهنه لكن المدرب ما وصلوش باش يحلم الحلمه هذه. دونك جاب نبيل كوكي كان مقتنع به برافو ليه اللي هو اقتنع به وبرافو ليه اوسي اللي هو تخلى على مهامه لانه حس اللي كونه صار تداخل في مهامه وفي اختياراته بالتخلي على المدرب معناها الموجود
0: نبيل
2: الموجود يا دو جور نبيل كوكي اللي نكونوا لي كل الاحترام. برافو لي طارق سلم لانه تشبث باللي برانسيب نتاعو وتشبث بالاحاديه نتاعو في القرار في المنصب نتاعو وديك حس اللي كونه الاداره هي دخلت ونحات المدرب اللي جابه هو ورجعت المدرب اللي هو ما كانش مؤمن به يبا استقال وكان في المستوى تو سامبلومون كما قال لك ناصر. هذه امور بروفيسيونيل هذه امور حبر على ورق بدينا مع بعضنا ما تفهمناش كل واحد يمشي على روحه بالتراضي وبوتيتر فهمتي في المستقبل ينجم يكون عندنا محطات
0: نعم جديده. استقاله طارق سالم وقبول الاستقاله من طرف الهيئه المديره لنادي الصفاقسي حتى على مستوى العالم انا حكي دردشنا شويه قبل الميسيون معناها في عدد كبير من الفرق الكبرى نلقاو دائما اختلاف يكون في آراء في انتدابات في رأي ما بين مدير رياضي ومدرب. بعد شوية نعيمة تحكينا على هذا المعطى فاصل ونواصل.
5: إكسترا تايم خليك قريب فيم ورجعين.
6: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
5: D1
7: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
8: انتوا تسمعوا في اكسترا تايم على ديوان فام.
0: هي الحالات موثقة معناها من أندية حتى أوروبية كبيرة مع التفريق بين كما نقول الخلاف العلني والصراع على إدارة الفريق والخلاف حول الانتدابات، لأنه مش كل خلاف بين مسؤول ومدرب يعني بالضرورة أنه العلاقة ربما توصل إلى القطيعة. ريال مدريد جوزي مورينيو خورخي فالدانو بي اس جي توماس توخيل ليوناردو ليفربول روجرز مع لجنة الانتدابات وقتها مان يونايتد مع روبن أموريم وجيسون ويلكوكس بارسا إريكا بيدال وكيكي ستين. معناها اليوم نحكيه على معناها العلاقة ديما متوترة، ولكن ما ندخلوش مجال المقارنات. اليوم إقالة طارق سالم ولا استقالة طارق سالم، لأنه ما تم تداوله من أخبارنا هي ما أنه علاقته وتصريحات اللي صارت ما بين هذا الثنائي هي اللي زادت ربما في التين بلة في هذا الموضوع، وما خلتش كما قلوا واحد بلغة التوانسة تريسيتي ما يتعديش.
3: هو أكيد راهو، لأنه شوف نحن نتائج متاع نادي رياضي الصفاقسي عمناهم اللي ظهر لي ترشح الكاس الكاف، الترتيب اللي كان موجود عليه معناها تقريبا كي تحوص للموسم ككل تقول أنه المدرب باش يبقى، لكن يظهر لي اللي ما لو انتوندو ما بيناتهم أنه فما تنسون ما بينات محمد الكوكي ما بين طارق سالم، ما تخليش واحد فيهم يكمل. كمل طارق سالم الحقيقة، لأنه طارق سالم خلينا نكون صريحين معناها الخدمة اللي خدمها خدمة ممتازة، معناها سكر برشا مواضيع كانت شائكة مع برشا ملاعبية، فما انتدابات متاع إنسان يفهم في كرة، إنسان عارف الكاليتي اللي نجم يجيبها للنادي الرياضي الصفاقسي. لكن بعودة محمد الكوكي ذولي فما تداخل أول حاجة في المنصب متاعه وفي قراراته في المنصب هذا، لأنه أنا في الصيف تخليت على المدرب هذا فما راعني أنه تعاود ترجعولي وبدون مشورتي. كنت نتمنى أنه نلقاو أرضية تفاهم ما بين طارق سالم وما بين الإدارة، يعني يقعدوا على طاولة والناس كلها تحكي لأنه لمصلحة، لأنه الاستمرارية طارق سالم مع نادي رياضي الصفاقسي مهمة ومهمة جدا. وقت اللي توا يظهر لي باش تبحث على مدير رياضي آخر وفما أشياء أخرى ومين
0: الممكن كيف كيف
3: معنا أكيد. شوف نحن أمش أقول لك حاجة، فما تقاليد توا العامين هذوما في النوادي تغيرت شوية، لأنه في السنوات السابقة كنا المدير الرياضي نختاروه باش بعد يولي مدرب، صحيح ولا ليه؟ معناها يختار ويعمل بعد كي تنحى المدرب الأول تلقاه هو المدرب، اللي هذه غلطة. لكن في العامين الأخرين بدأت تنظم شوية، تختار المدير الرياضي لأنه مدير رياضي باش يعمل لك الريكروتمنت، ينظم لك يعمل لك استراتيجية، يختار هو المدرب اللي هو مقتنع به، لأنه المدرب يختار معاه اللاعبين، لكن هو بيدو زاد كيف كيف عنده قناعات بالفريق نتاعو ويعرف
0: عفر الوضعية ذي تغيرت.
3: هاني قلت لك لهنا الحاجة اللي نحييها في طارق سالم، شوف فما حاجة بارونتيز عزة نفسي، يعني أنا اخترت وعملت اختيارات في الصيف، وقت اللي أنت جي وما تقوليش وما تشاورنيش وترجع المدرب اللي أنا تخليت عليه، وهني قلت لك فما تنسيو ما بين الزوز هذوما، ما تخليه زاد حتى الأرضية متاع أتموسفير به في النادي الرياضي الصفاقسي. ما تنجمش رو مدير رياضي ومدرب ما يحكيوش مع بعضهم، ما يكلموش بعضهم في كولوار ولا في فيستير، لأنه يلزم رو الأمبيونس هذه تكون مدير رياضي يلزم بالتفاهم مع المدرب مع المساعدين متاعه، فما تكامل بين الناس الكل. وقت اللي ما تلقاش التكامل هذا أكيد أنه واحد باش ينسحب، وطارق سالم قرر الانسحاب لأنه هو يقول لك أنا ما
0: أصبح غير مرغوب
3: بي، أصبح مش حتى غير مرغوب فيه، لأنك أنت تخطيتني نوعا
0: ما،
3: معناها فما قرارات متاعي أنا تخطيتني فيها. لذا نولي نقول أنا ننسحب مش تحكيت كرامة، لأنه هذا هو اللي تخطيتني في المنصب متاعي.
0: بعد شوية ناسش نحكي على التعيين مدير رياضي جديد أم سيتم الاستغناء ربما عن هذه الخطة. أنت خطر شغلت خطة مدير رياضي وعندك أكثر واحد فينا الخبرة نجم تحكي على عمل كما ذي، لكن كريم اليوم فما انقسمت الآراء بالحق برشا في صفاقس حول قرار الاستغناء. اليوم مثال على السونداج على اليوتيوب عملنا قرار الاستغناء عن طارق سالم صحيح خطأ، وإلا كتبنا التدخل لفضل إشكال بين الطرفين. شنو أعطانا؟ خطأ 42%، 35% صحيح، و23% التدخل لفضل الإشكال بين الطرفين. علاش قلنا تدخل لفضل الإشكال بين الطرفين ربما قد تبدو شبه مستحيلة لأن التيار ما يتعداش صحيح ما عاش فما بين محمد كوكي وطارق سالم انقسمت الآراء بين صحيح وخطأ فما حاجة في الوسط لأنه طارق سالم هذه وقع عمل انتدابات وحضروا غيره كما قالوا الأولاد في الأخير خرج على خاطر الإدارة اليوم ما اقتنعتش بالقرار نتاعه وان خرج لي مدرب وتعود اللي أنا خرجته فما حاجة في الوسط كريم ماهيش مفهومة الحقيقة
4: حاتم هو كل شيء واضح شوف باش من نسهل الأمور أول حاجة الفريق تو مستحق أكثر استقرار ومستحق أكثر أنه يركز في الماتش اللي عنده شوف طارق سالم نجح بالإيموية اللي عنده يعني باش ما نكونش أنا تعرفني حاتم اللي فما بعد النصر بدوي النصر بدوي فايت بالألقاب صراحة في المرتبة الثانية يجي طارق سالم أنت نقصوا كان الألقاب لكن أنت دابيت بالإيموية اللي عنده وحاجة أخرى كان دي مدافع شرس على مصالح النادي الرياضي صفاقسي هذا الشيء اللي احنا افتقدناه في السنين اللي فاتت شوف لازم اتكلم ناصر بدوي طارق سالم كي يبدا واحد موجود في الاكيب الناس كل تقرا له الف حساب هذا واقع كورتنا ما يجمش اليوم كريم بوزغبة يكون مدير رياضي ما عندوش حتى ارقام تاع فرق رؤسيه باش يعمل مباراه وديه ما عندوش حتى البوا ما يعرفش الكواليس ما يعرفش حتى اللاعبين ما عندوش الخبره الكافيه ولهذا شوف يا تجيب واحد كاليبر يا صراحة احنا نتنازل لكن انا نحييه على حاجة برك انه ما حوجنا الناس تستقيل كي تعرف انه ما عندهاش دور ما حوجنا للشيء هذية وما تشبثش بالكراسي وما حتى ما تكونش يعني صراحة خاطر اللي ما جمتيه وبش تتمسك قدام الملاعبين لكن انا ما انتفقش مع حتى يمكن الجماهير انه دايما رأس الحكمة يكون هو الرئيس النادي اتمنيت سي مهدي خاطر كان كنا قبل رؤساء نتاع قبل مثلا سي سلاح سي لطفي عبد الناظر الرؤساء الكبار كان يجمو هما يقعدوا مع المدير الرياضي ومع الخاطر شوف نقبل محمد الكوكي يشترط مثلا ما يشتغلش مع مساعد معين هذا حق الإطار الفني ما يحكم فيه حتى حد لكن مدير رياضي فما الاحترام فما مش بالضرورة نكون أنا وياك متناغمين ساعات كي تكون مدير رياضي والمدرب راه متناغمين مشكلة في النادي شفت سيونس خايبة شفت أشياء كذا مونك ديسيبلين ونعدي عادي يكون الاحترام كان تجم تكون جلسة نضمنوا احنا الاستمرارية لكن أنا باش نقول لك حاجة طارق سالم راه اللي بيان ادابتي مع السيتياسيون اللي لقى فيها سيسس مجال الثمانيات لكن هو خرج انا حتى قبلنا بالكوكي كان تكلم معايا على موضوع هيكل الشيخاوي لا نجم يجيب هيكل الشيخاوي وكان يحب يجيب مدرب كبير اجنبي مدرب القاب حتى فما اسماء كانوا يشتغلوا سالني عليه
0: فما اسماء
4: هي قبلنا
0: بالكوكي
4: قبلنا بالكوكي كان يحب مدرب كانت عنده قناعه انه يحب مدرب اجنبي وحتى بعد المرحلة هذه كان يحب مدرب أجنبي من بعد رأى مش هذه قلة معناتها ما عندوش مبدأ ولا ضعف شخصية ساعات أنا لازمني نتعامل بالموارد اللي موجودة ولازمني جمدابت على الأشياء اللي موجودين هذوما لكن الموضوع هذه كان نيجم لكن صراحة باش ما نقولش على هيئة المدير النادي صفاقس يمكن ما عندهاش وقت اليوم فما رحلة باش تمشي لكوديفوار ما لقاوش الوقت الكافي باش يقعدوا مع الطرفين
0: لقاو مدرب حاضر
4: لقاو المدرب
0: يعرف الجروب
4: لا لا المدرب يعني. المدرب خطوة لازمها تصير هذيك هي الخطوة اللي لازمها تصير لكن تمنيت طارق يكمل وبطبيعة كواحد نحب مصالح النادي صفاقس المفروض ان شاء الله يلقاو حل مع طارق ويواصل ان شاء الله
0: نصر علاش قلنا لهنا التدخل لفضل اشكال بين الطرفين كلام كريم منطقي برش انه انا كمدرب نحبش نخدم استاف متاعي انا نحطه لكن كان مدير رياضي وكل ما كانش ربما انه معناه اصحاب الحكمة اوكي هذاك تكلم في بودكاست ولو انه محمد الكوكي راو في موزايك خرج قال راو فما حاجات صاروا بيني وبين حاجات اخرى محبش نحكي فيها وذيك كويزين انتاب وطارق سالم عمره ما جاء وعطاني ريمارك على طريقة اللعب ضد الترجي ودفاع وغير للامانة باش ياخذ كل واحد حقه ما كانش ربما يكون فما انه العقل معناه كما يقولوا أصحاب الحكمة وأصحاب الكلمة يدخلوا لفضل إشكال بين محمد الكوكي وطارق
1: هو بالنسبة لي أنا الحق متاع ربي بيش نبدأ واضح قلتها السباح ونعودها بالنسبة لي أنا خروج طارق سالم معناتها كان نعتبره خسارة كبيرة للنادي صفاقسي خاطر الاستقرار اللي لقيناه مع طارق سالم من ناحية المدير الرياضي في النادي صفاقسي عندنا مدة كبيرة وإحنا نفركسوا في بروفيل كما طارق سالم المشكل الكبير ذا اللي خلى المشكل اللي صار ما بين طارق سالم والهيئة المديرة ومع محمد الكوكي ذا اللي مشكل الوقت أنا نعتبر أنه مشكل الوقت والشواء على خاطر بعد ساعات المسؤول يلقى روحه مجبر في وقت من الأوقات فما مباراة مهمة بالنسبة لنادي صفاقسي كوب دو لاكاف وتفرك سان بروفيل اللي هو ساعة ديجا يجب يكون يفهم المجموعة ويعرف المجموعة ويعرف الملاعبية وباش ما تخسرش برشا وقت وبش تعمل انشواء متاع مدرب اللي نجم يجيك في المرحلة ذي. الاختيار كان صعيب، الوقت يمكن اللي مخدمش راو، الوقت انا يمكن مخدمش. انا اقول راو فما تناغم ما بين الهيئة مديرة وطارق سالم وفما قناعة بالخدمة راو، هذا متأكد. يمكن فاكتور دو تون والديسيزيون اللي فما مسؤول ورئيس بعد ساعات مجبر بشيخ وحتى ديسيزيون وهو مش مقتنع بها بتاتر، على خاطر يحط مصلحة الفريق قبل الأشخاص. على خاطر بعد ساعات يقولك أنا اليوم هذه مصلحة وهذه مصلحة، نمشي في المصلحة متاع الرياضية. لكن هذا الزلمة يمنعش من يلزمنا نثمنوا الخدمة متاع الناس اللي خدمت معانا. يلزمنا اليوم واحد كما تارك ما يلزموش معناتها اليوم زادا على خير، وكأني بيه ما عمل حد شيء، وكأني بيه ما خدمش، وكأني بيه ما اجتهدش، وكأني بيه ما ضحاش. انا ما نحبش الانجراتيتود في التسيير بصفه عامه، ما نحبش الانجراتيتود. ماذا بيه الرجل هذا يثمن وياخذ الحظوه اللي يستاهلها اللي في نهايه الامر اللي عامله طارق في شخصه لحمايه شخصه نعتبره مهم برشا.
4: بالله حد
1: سامحني، انا حاجه عندها اهميه كبيره ان اليوم وقت اللي نتمس انا باش نولي ما عادش قادر نحط البوفوار متاعي كيما نحب انا نولي نخرج
4: نختم معك.
9: لا حاتم

0: كان فما اتصالات من المدرب وأصر أنه يقعد. مع تتخيل أنت كان موعد بدني في فترة التوقف الدولي إذا مشى وخلى الترجي الرياضي التونسي، معناتها كانت تكون مشكلة كبيرة. تحية للكوادر الرياضية التونسية،
1: تحية اليوم إن شاء الله نقولوا احنا بالتوفيق لنادي الصفاقسي في رحلته إلى الكوت ديفوار، بالتوفيق لمحمد الكوكي وبقية الإطار الفني، حظ أوفر لنبيل الكوكي وطارق سالم، إن شاء الله مسيرة رياضية موفقة، وأكيد الحياة لن تقف
2: بالطبيعة
1: في هذا الحد، ستتواصل الحياة،
2: تعرفش على الدنيا
1: تتواصل الحياة وتستمر الحياة إن شاء الله. بالتوفيق كوش نبيل الكوكي، بالتوفيق أيضا
3: تهدم فوس
1: طارق سالم وتهدم فوس والله ناس
3: ينزم يرجع معناها ما تعرفش
1: قبل ما كانت قبل العلاقة ماهيش بالباهي ما بين ناصر وطارق، شنو ناصر شنو يحكي لطارق نبيل، يعني هذاك هو نعرفوا مشهد الرياضة لو قداش باش نكون واحنا في الأخير قداش العدد. ربي يهدي نفوس، وأكيد إن شاء الله القادم أفضل بالنسبة لفريق عاصمة الجنوب. بعد شوية نحكيو على اجتياح ميدان في لوبومباتشي قبل مواجهة الإفريقي ومازيمبي والترجي وسافر ليبيا قبل يوم من لقاء السويحلي. التفاصيل بعد شوية في إكسترا تايم.
4: إكسترا تايم، ناس الديوان أحلى ناس، أحلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها. نحكيو على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام، صوتكم
5: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لتابعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
4: انتوا تسمعوا في إكسترا تايم على ديوان فام.
1: هي كانت مباراة ترفيهية، يعني ايفينمون صار في ملعب لوبومباتشي ناصر البدوي في تابع بطبيعة البلاد هذه، دونك فما تيك توكر خرج وعنده برشا فلوس قاعد يفرق في فلوس على العباد في المقابلة هذه وكل، دونك شفنا اجتياح كبير للميدان، ميدان لوبومباتشي شيء اللي تعرفه انت ديجا كنت زرته. دونك لهنا إدارة ملعب لوبومباتشي قررت غلق الملعب لكل ما هو مناسبات ترفيهية، وإلى حد الآن فما حتى قرار رسمي حول أنه سيتم غلق المباراة ونقل المباراة نادي إفريقي ومازيمبي إلى ملعب آخر. هذه بطبيعة حسب ديما الصحافة الكونغولية، وحتى عندنا شكون اتصلنا به وأكد هذه المعلومة. ولكن السؤال مطروح ناصر تبع شوية هاني نشوفوا التصوير أنا حطوها، نسألوا حول السلامة والتنظيم، لأن تعرف ملعب المباراة اليوم لأنه يعني حتى حسب ما شفنا
2: ملعب صحيح،
1: ملعب قريب نجم دي افريقي مثلا تسجل هدف نلقاو معناها ان الجمهور يعملون فيس مونتيرا، معناها دونك لهنا اشكاليه كبيره اولا. ثاني حاجه حتى على ادارتها امامك التصوير على سبور باي دي ون اف ام، هذه راي ان ايفينمون صار وفيها تكريم وغيره دكتور
2: جاب ربي ترفيه لا فما حاجه مهمه برشا راهو حاتم، احنا زينا كوب دافريك من غادي
1: راه بوجود الامن هذه
2: هي ما نحكي لك، احنا زينا كوب دافريك من غادي فخيرش من تربح كوب دافريك وانت في في في بلادك
3: في
2: عقر دارك. الحق نتاع ربي التيرا هو في حد ذاته التركيبه نتاعو صعيبه، ما باش نبداو واضحين معناتها في في دكتور ضغط وقت الجمهور يعيب في ضغط كبير برشا وقريب معناتها يقلق برشا الحق نتاع ربي من ناحيه الضغط الجماهيري موجود، اما ما يلزمناش زاد نقولوا الامور خاطر وقت اللي نحكيوا على مباراه في حجم مباراه النادي الافريقي
6: صار لكم شيء بعد
2: كيفاش
6: بعد ما زيتوا ما صارنا حد شيء
2: خرجنا سالمين
1: غانمين
2: لا لا ما صارنا حد شيء وعمرنا ما صار مع الحق بتاع ربي برشا ما شويه صاروا فيهم. ولهذا هذا يمكن حاله نقولوا احنا شاذه ما نصورش انه اليوم في مباراه اللي باش يلعبها النادي الافريقي باش نلقاو الوضعيه كيما هذه من الوفد النادي الافريقي ونعتقد السفاره التونسيه اللي موجوده في الكونغو والناس اللي موجودين غادي كان باش ياخذوا احتياطاتهم. نادي افريقي لابد يحضر المباراة نتاعو كيما يلزم يرد باله هو على روحه وباش يعمل مباراة محترمة وذاك هو، اما هذوما الكل نعتبرهم حاجات جانبية ما عندها حتى معنى.
0: بطولة ما بديتش حاتم راه في ما بديتش مازيمبي راه ماتش كومبيتيسيون معناتها نفس الشيء نظن حتى السويحلي معناتها السويحلي فما ماتش واخر لعب كان دو ماتش واحد
6: واخر يبدا جمعة
3: هذه كانوا باش يلعبوا السوبر
0: اجلوه اي اجلوه
1: بعودة الجماهير في بنغازي لكن في طرابلس
0: في معناتها مازيمبي لعب كان مباراتين ضد الفريق الغاني فاز 1-0 وبعدها فاز 3-1 معناتها المونك دو كومبيتيسيون لازم يستغلوا النادي الافريقي. هو
6: فري انكونور رانا ما نعرفوش عليه حاجه كبيره
0: يعني هو تو اللي يشوف
1: حتى هذه المعلومه المؤكده ان المباراه لن تقول لن تكون منقول على حتى قال
2: جمله مش منقوله ما حبوش يبيعوا ولاد
1: ما حبوش يبيعوا الوحيد باش تفرج فيه مويس كاتومبي
2: هذا سي سي سينيال مش
1: بيه محاولات ناصر

0: ما حبوش
1: رغم الديوان سبور
0: ما حبوش الديوان سبور حبت
1: اتصلوا على المفاوضات لكن
2: هل تقبل كاف الكونفدراليه تقبل بهالامور
1: دور تمهيد
3: يا اخي نورمال في
1: دور تمهيد
3: في 2026 مباراه باراش هز للدور تاع المجموعات في الشامبيونز ليج يا اخي فين عالم نعيشه عام 70 خي نورمال مباراة ما تكونش منقولة تلفزية
0: أي.
3: خي نورمال عادي هذا
0: مش عادي مش عادي
3: من الفوضى هذه والتسيب هذا
4: تبدأ في قارة أفريقية
3: معناها غريبة
4: تستغربش.
3: كل يوم تطلع غنية جديدة بالعربي ايش معناها ميهبش يعدي الماتش مش يعمل على زي راسه
1: هذا ايش قلنا احنا ايش ربطنا الامور بالاجتياح وبالكل وغيره لانه ايش قلت لك لانه فما تم تأويل الموضوع
3: ربي يكون في العون
2: وكذا حتى كان جاء عندنا بوا في الكونفدراليه في ماذي عدم نقل البث التلفزيوني بعد الاجتياح وما نسيوش تو مشكله الايبولا اللي موجوده
4: الايبولا
0: قانون على الكل
2: اي لا الايبولا ناصر موجوده في الاوتور لا مش في المنطقه نتاع وين لا لا موجوده
1: في غرب الكونغو الديمقراطيه
3: كل بومباتشي
2: صدقني كان جيت دول مجاورة أخرى يجمو يعملوا ملف ويكونوا عندهم شوية
1: سمعني دكتور لأنه شوف احنا في الأخير أنه اليوم إدارة النادي الإفريقي بالحق معنا اليوم لازم تاخذ كل التوصيات ناصر كل الاحتياطات بلوتو لأنه باش تكون الأمور منظمة
3: يا ودي الأمور لباس بالله أنا نقول لك حاجة أنا تو بالتجربة نتاعي يا خويا أنا نقول لك حاجة لباس بالنسبة لي أنا النادي الإفريقي يمشي يلعب غاديك يركز على ماتشو يركز على كورتو يركز على الروندمون نتاعو وهذا كل حاجات سيرتينمون اليوم السفارة التونسية والإكسبيريونس عند النادي الافريقي وكل هذوما حاجات جانبيه نعتقد انه ما نجموش يصيروا في مباريات رسميه في شامبيونز ليج
4: شوف حاتم انا باش نكمل على كلام الناس لانه مازيمبي السنوات الاخيره معناها في تراجع فهمتني وقاعده ترجع في العام هذايا والعام اللي فات يعني ما ساعدهاش انه اي حاجه تصير تضرها هي كنادي لانه تحبوا نحب ولا يكره هو فريق مازيمبي معناها فريق في الافريق عنده الكلمه وعنده القابه وكذا

0: ليله المقابله لمواجهه السويح الليبي، كيفاش تشوف قرار اداره الترجي؟
1: والله يسهل انا بالنسبه لي انا يعني تحذيراتك
0: تعمل سيونس اونترينمون
1: اي تحذيراتك
2: تحذيراتك لا باش ترينا في ستاد اللي
3: باش تعمل سيونس الاخرانيه غادي
1: تحذيراتك الكل باش تكون بها اكيد
2: ليله المباراه
3: وقت ليله المباراه يمشي صباح المباراه يمشي غاديك يقعد ويعمل سيونس اونترينمون
2: يمشي العشره يعمل سيونس اونترينمون
3: تاعو يلعب نجم يكون
1: تحذيراته الكل يقوم بها في تونس واخر سيونس اونترينمون تكون موجوده غاديك
0: خاصه يعمل عادي عادي مسراطه معناها تصور القرار كان ممتاز.
3: أما أنا ديما نخير أنا الحق نحكي التجربة نتاعي أنا ديما نخير ليلتين خير من الليلة الحق ديما هنا أدابتاسيون الفرش الملاعبية كيفاش يرقدوا خاطر الفرش يتبدل عليه فما ملاعبية وفما ناس اللي يقول لك أنا ماذا بخدة ودنيا ما هذوما الكل حاجات نعتبرها
2: كل واحد والطقوس
3: إدارة الترجي تعرف هي ما يصلح بها
1: في ليبيا ماشيين كيفنا كيفهم أنا
0: هنا خطوة شوفوا ممكن ياسر أنا والناصر غدوا نخدموا الكهرباء نمشيو قبل هنا معناها عملنا ديبلاسمونات قبل دونك قالوا لي تحكيو بطبيعه البرونستيك نتاعكم على المستوى الدوري ابطال اوروبا ترجع لنا ليلو برشا اطراح مميزه تو سويت في الموندو فوت
4: الموندو فوت
0: اي ناصر بدفي لونس سبورتينغ لشبون اعطينا سكور
3: 1-1
0: نعيمه لونس سبورتينغ
1: 2-1 سبورتينغ
0: كريم لونس سبورتينغ
5: تعادل 1-1
0: دكتور
3: 2-1 لونس
0: اي سيدي عندك صباح الجين وصباح صديقنا صباح وسلافيا براغ
3: 1-1
0: كريم
5: 1 بلاش
0: نشكون 1 بلاش
5: لا سلافيا براغ
0: سلافيا براغ
1: اقرب 1-1
0: 1-1 ناصر ارسنال ليل
3: ارسنال
0: تروازان نعيمة
1: 2-0
0: كريم
5: 1 بلاش ارسنال
0: 1 بلاش ارسنال دكتور اتلتيكو مدريد مانشستر يونايتد دكتور
3: 2-1 اتلتيكو
0: 2-1 اتلتيكو كريم
5: 2-0 اتلتيكو
0: 2-0 اتلتيكو
1: 2-1 اتلتيكو
0: 2-1 اتلتيكو
3: 1 بلاش اتلتيكو
0: ها ترى قالت سراي برشلونة الاغلى اسعار في تاريخ دوري ابطال اوروبا وصلت التيكي يا دكتور قداش
3: هم عندهمش مارشي نوار في
0: 1540 دولار
3: اسباني في تركيا ما عندهمش مارشي نوار بكل
0: 1540 دولار تيكي سولد اوت مش سولد اوت
3: ياما في الفينالات يوصلوا ب 6000 و8000
0: ملايين الدولارات
5: يا حاتم نسخة فليك تستاهل نسخة برشلونة الحالية تستاهل انك تدفع عليها ملايين
0: اللي فاتت فرجة قالت السراي شكون عنده على البنك غوندوغان وأوزيمان حطهم على البنك
3: ربحت قاسم باشا
0: قاسم باشا 2-1
3: 3-1 ماركيت في الاخر
1: انت ما ريتش الجماهير كيفاش تستنى في الملاعبية نتاع برشلونة كيفاش هابطين من البيوس
0: ايرادات تقريبا 8 مليون دولار دكتور الماتش يعني حتى الرقم القياسي بتاع ماتش
3: انتر ميلان 12 مليار 12 مليون يورو
0: 12 مليون يورو باهي ناصر قالت سراي برسا
3: 3-1
0: 3-1 برشلونه برافو ناصر
1: 3-1
5: 3-0
3: 4-2 للمتعه
0: 4-2 لميلي ماتش شرعوا اليوم باهي انتر كلوب بريش
3: 2-1
5: 2-0
0: 2-0
3: واحد بلاش مهاجم كلوب بروج الألماني الإيطالي تريسولدي محب وفي وكبير جدا للميلان وعمل ديكلاراسيون قال مدوب نهبش نمشي ناخذ صور مع الكورفا سود وملتقانا في مباراة
0: نيكولو تريسولدي به لايبزيغ بي اس في
3: واحد بلاش
1: ليبزيغ واحد بلاش
0: كريم
5: ليبزيغ واحد بلاش
3: 3-1
0: فايكينغ باير
3: 1-4
0: 3-0
3: 3 بلاش
0: باير فياريال نابولي ناصر
3: 1-1
1: 2-1 نابولي
0: كريم
5: 1-0
0: نابولي
3: 2-1 فيلاريال
0: 2-1 فيلاريال برافو حتى انا معاك في نفس الراي
3: صحيح
0: ميرسي دوك ميرسي كريم ناصر نعيمه ميرسي يعطيكم صحه الاولاد شكرا نادي يا ايمان شكرا هاني كل فريق قسم الرياضه على دي وانا فاهم صديقنا ياسر الغولي يجيكم بعد شويه في ديجيتال ويفز موجز اخبار الخامسه ينطلق مشوار مع سماح وبقيه فريق ناس الديوان اجمل الاوقات مع احلى الاذاعات
4: اكسترا تايم
6: عسلمة get ready with me bon plan and guess what مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو
4: أريدو طور عالمك
6: ديجيتال ويفز
7: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فما كأن التارديغراد كائن غريب وموش برشا ناس تعرف خصائص الخارقة للعادة وتكوينه البيولوجي ومكانه وطريقة عيشه. التارديغراد حيوان يمكنه العيش من دون ماء لعدد سنوات وما يتقلقش في درجة حرارة تكون قريبة من زيرو أبسولو أو إلا 273

0: face à 15 degrés ou le 0 Kelvin. Il peut même حتى la survie في une exposition directe au vide spatial ou العيش في الفضاء من دون ان يموت. هذه كل حقيقه مش خيال علمي بل حياه كائن ميكروسكوبي يعيش معنا في الارض وتحديدا dans la mousse de nos jardins. التارديغراد يخفي في حمض نووي ميكانيزم دو ديفونس خارق للعاده خلى باحثين يابانيين يفكروا انهم يزرعوا هذه الخاصيه في الخلايا الانسانيه. نتيجه هذه التجربه باش تغير علاقه الانسان مع الغاديشن في المستشفيات وحتى في الفضاء. السر اللي يحمي التارديغراد من الاشعاعات النوويه هو البروتين كي انفلوب سون ADN او DSUP وما يعبر عنه بالانجليزيه دامج سوبريسور. هي موليكول تقوم بعمل البوكلي موليكولير اللي يلف الحمض النووي ويحميه من اي شوك حتى لو كانوا دي غاديشن. بعد دمج لو جين DSUP في الحمض النووي البشري لاحظوا الباحثين اون ريدكسيون دو 40% في الكاسور ADN كيف يقارنوها بخلايا بشريه عاديه تعرضت لنفس كميه الاشعه. هذا الاكتشاف باش يغير الكثير في الميديسين وفي الاكسبلوراسيون سبيسيال المستقبليه. أعلنت شركة أنثروبيك على تحديث جديد في سياسة استخدام ذكائها الاصطناعي كلود ليسمح لها بإنهاء المحادثات إذا كان المستخدم يكرر سلوك قاسي أو مسيء من دون مبرر تجاه النظام، وإذا كان يتحدث مع وكيل الذكاء الاصطناعي بقلة أدب ويعامله معاملة سيئة جدا كما شفنا أخيرا في مقاطع فيديو على المنصات الاجتماعية. الشركات المطورة للانتليجنس ارتيفيسيال تحب تضع حد لهذه الممارسات وتغيير علاقة الاستخدام، وأنثروبيك تقول أن القرار لا يشمل الانفعال العادي أو النقد الحاد أو حتى الاختيارات البحثية، لكن يستهدف فقط الحالات المتطرفة من الإساءة المتكررة. الهدف هنا مش فرض المجاملة أو الجنتياس على الجميع، لكن ضبط نمط سلوك اعتبرته أنثروبيك خارج حدود الاستخدام المقبول. القرار هذا عمل جدل كبير لأن البعض يشوفوا أن الحديث عن القسوة تجاه الذكاء الاصطناعي يدفع لجعل هذا الأخير قريب للإنسان أكثر من اللازم، وكأنه أصبح كائن يشعر بالأذى والحزن. وفي المقابل فما ناس أخرى تشوف أن الفكرة لا تتعلق بالمشاعر الألم لكن لضبط سلوك معين والبعد عن الاعتياد عن العدوان اللفظي حتى مع الأنظمة، لأنه بعد يمكن أن يعكس هذا على التواصل البشري نفسه. هل أن أنثروبيك فعلا تريد تربية مستعمليها أم أنه فما أمر آخر مخفي خليها تجبر مشتركيها أنهم يحترموا كلود اللي هو ربما في يوم من الأيام باش يتعلم نفس السلوك ويتصرف بكل عنف لفظي ضد الإنسان؟ خبر فني سينمائي يخص الجزء القادم والخامس من الفيلم المنتظر ماتريكس، اللي على الرغم من الاستقبال البارد اللي عرفوا جزء The Matrix Resurrection فانه الوارنر بروس ماهيش ناويه تدخل على واحده من اشهر سي فرانشيز ولي بلوز اوبليماتيك في تاريخ السينما العالميه. الفيلم باش يكون من كتابه واخراج درو جودارد اللي خدم قبل افلام كيما كولفرفيلد وسول سور مارس. ماتريكس 5 باش يكون واحد من مشاريع هوليوود لسنه 2029. صحيح تاريخ مازال بعيد، لكن المخرج يستحق كل هذا الوقت لتحسين سا فيرسيون. هو الان بصدد كتابه السيناريو بكل سريه ومن دون ضغوطات ملزمه من الاستديوهات لضمان جوده الحكايه. اذا كما قلنا في الجزء الخامس باش يصير تغيير في الاداره وابتعاد المخرجات لسور فاشوفسكي ليلي إلانا، اللي العديد خايفين من ضياع الادان متاع ساغا ماتريكس مع ابتعادهم. والتحدي باش يكون كبير للمخرج الجديد درو جودارد، خاصه وانه العالم التكنولوجي والديكور تكنولوجيك تغير برشا اليوم كي نقارنوه بسنه 1999. اليوم نعيش في حقبه الذكاء الصناعي والروبوتيك المتقدمة والريزو سوسيو اللي مثلوا 90% من حياة الإنسان اليومية. فهل ينجح ماتريكس 5 في إيجاد نوفيل انتريغ اللي باش تدهش المتفرج وتخليه منبهر بعالم آخر جديد بعيد كل البعد عن عالمنا كما نجح الماتريكس بخمية جونو سنة 1999 أم لا؟ كي بيبغى فيرا. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwana FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
1: Digital Waves. Digital Waves. Aslema, get ready with me, bon plan. And guess what?
2: ما أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
3: أريدو طور عالمك.
4: خليك قريب. فيم وراجعين.
5: في مونوبري جونا ديما بروموات في سير ليام وبلاش مناسبات، وحتى الواحد نوفمبر لي سيف ليكيد ماشين اغيال 2 لتر 35 ب 21 دينار و 900 مليم اكاو، وزيد يتصب لك مع دينار كاش باك في الكارتا سمايلز. وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات.
6: مونوبري ديما معك.
7: ناس الديوان أحلى ناس، أحلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها. نحكيو على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم
8: بدلل. تدلل
9: في انيفرسير جيون لهبال الكل في الكادوات. أربعة كراهب إلكتريك بوكس، زوز موتورات إلكتريك، أربعة فواياجات لتركيا، ودي زيس فانسيس، وبرشا كادوات تهبال. مالا من اليوم حتى الواحد نوفمبر في الانيفرسير متاع جيون، سكاني الكارت فيت في البورن اللي موجودة في لي زيبر مارشي جيون.
8: تدلل
9: جيون
10: ايام دللنا.

0: de l'info. Flash News.
1: موجز الخامسة مساء ديوان فام عسلمة. رئيس قسم الأمن المائي بالمركز التونسي لدراسات الأمن الشامل والأستاذ الجامعي في علم المناخ جميل الحجري يدعو إلى التعامل بجدية مع ملف هدر المياه في تونس، محذرا من فقدان كميات هامة تعادل نصف الاستهلاك اليومي للتونسيين بسبب التبخر. والحجر يوضح أن كميات المياه المفقودة جراء التبخر من السدود تتراوح بين 650 و750 ألف متر مكعب يوميا عند بلوغ

0: تقريبا تعادل نصف استهلاك تونسيين اليومي من الماء، يعني تقريبا 50% من الماء اللي يستهلكوه التوانسة يذهب هدرا عن طريق عملية التبخر.
1: أساتذة معهد طريق الشطأ بسليمان من ولاية نابل ينفذون اليوم وقفة احتجاجية على خلفية تعرض المعهد للسرقة وتخريب بعض محتوياته من قبل مجهولين، لتزيد من حدة الإشكاليات التي يعاني منها المعهد من اكتظاظ مفرط داخل الأقسام، حيث يصل معدل التلاميذ في بعض المستويات إلى 49 تلميذا فضلا عن نقص التجهيزات، وهو ما يعيق العملية التربوية وفق ما أفاد به كاتب عام النقابة الأساسية للتعليم الثانوي والتربية البدنية سليمان منير حساونية في تصريح الذي ونفهم. وفي شأن الدولي، مصادر يمنية تفيد بوقوع غارة جوية على صنعاء، فيما قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن غارة سعودية استهدفت موقع شركة النفط في منطقة صباحة غرب العاصمة اليمنية. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين أن محطة شركة النفط في صباحة فارغة من المشتقات النفطية، وكانت قيادة القوات المشتركة للتحالف قد دعت المدنيين إلى إخلاء موقع شركة النفط اليمنية محطة الصباحة المركزية في صنعاء حفاظا على سلامتهم وتمهيدا لتنفيذ عملية وصفتها بالنوعية. مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي يؤكد أن طهران تضع اللمسات الأخيرة على ردها على الولايات المتحدة، مطالبا واشنطن بإبداء مرونة في المفاوضات واتخاذ إجراءات تصحيحية للوفاء بالتزاماتها. وزارة الدفاع الروسية تعلن اليوم استهداف القوات التابعة لها مركزا لوجستيا أوكرانيا للاستخدام المزدوج ومصنعا للطائرات المسيرة ومستودعا لصيانة قاطرات السكك الحديدية الداعمة لقوات نظام كييف. ومن جانبها، أفادت خدمة الطوارئ الأوكرانية أن هجوما روسيا استهدف مدينة خاركيف شمال شرقي البلاد وأسفر عن تدمير عدد من المباني وإصابة 11 شخصا.
2: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوت

0: خليك قريب. فيب وراجعين.
1: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.

0: الخمسة وخمسة عشر دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إذا ناس الديوان موعدكم اليومي كل يوم الخمسة للسبعة لديوان فهم صوتكم. شكرا على المتابعة. طريق السلامة للجميع. تحياتي لكل من يتابع ديوان فهم وناس الديوان الجميلة جدا نادية في الإخراج من أمونة في الإخراج الرقمي. غيب علينا اليوم الدكتور سليم العسلي شوي خلي التحق بينا. الفنان محمد سعيد على يميني سيد العميد توفيق ديدي. أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا
1: كابتن كابتن.
0: أهلا سيد العميد.
1: هاني منجمش نبدأ ما نبدأش اليوم لقاء عملته أثلج فؤادي لأني اليوم قابلت جنرال محمد علي البكري المتفقد العام للقوات المسلحة سابقا واللي أنا تلمذت على يديه واللي كان له فضل كبير كبير في الكاريير نتاعي. اليوم تأثرت برشا لأنه بالحزن لأنه قال لي كلام معناه بصراحة ما كنتش ننتظره من ضابط كبير ضابط قائد كبير في مستوى هذاك. قال لي يعطيك الصحة لتعمل فيه لتونس وتعمل فيه القوات المسلحة. قال لي يا توفيق راني حياتي كامله امنت بيك. بالحق اليوم تاثرت برشا لاني وقت تجي من شخصيه كبيره من جنرال بالحجم تاع محمد علي البكري يعني انا معناها بالحق راهو خاطر هما ناس اللي كاريرك الكل طبعت بهم علمك كل شيء. اذا بارك الله فيك جنرال راني بالحق تشرفت بالخدمه معاك وراهو بيناتنا كارير كامله وزمان. وشكرا شكرا شكرا على الكلمات اللي قلتها لي.
0: تحية للجنرال ومحلها لا ريكونيسانس وقت اللي الإنسان يقول يعطيك صحة لحد تلمذ على يديه أو تلمذ معه. الطلياني كابتن كباتن أهلا وسهلا مرحبا.
2: أهلا وسهلا
0: أهلا بالطلياني.
2: الحمد لله فول ما شاء الله الجميع سيد العبيد هاني يديه
3: مرحبا كابتن.
2: هلو صعيب عليك
0: طلياني. لا صعب عليك شيء طلياني. وأنت تجيد الإنجليزية وإحنا نعرف
2: نعرف وربي يفضلك وربي يعيشك. وكالعادة نادية وإيمان وإن شاء الله
4: حصة هادفة مفيدة
0: واعدة
4: وبناءة وممتعة.
1: السادة المستمعين استنوا في ممتعة
0: كل عام وسلوغان تاعو. الطلياني مرحبا بك الكابتن خالد حسني نيمسون بيرسون هاني البراهمي. اهلا وسهلا ومرحبا.
3: مرحبا بك سميح. مرحبا بالنسمع فيك. مرحبا بالكابتن سيد العميد نورز ناديا وايمان. ومرحبا بمحمد ويخلط علينا ان شاء الله متشدش في الامبوتياج تاعو في الثنية.
0: لاباس عيطني له على
3: مخ. ونسلموا برشا على الدكتور سليم نقول له تسلفت من عندك الكرسي اليوم رجعوا لك مدوى.
1: شيخ عندك بالكوره اللي لعب شيخ عندك بالكوره
3: اي فما حاجات
1: فما برشا ماتشات هايلين
3: باش نحكيو ديجا من بعد على مباراه جالاتا سراي وبرشلونه ان شاء الله في ناس سبور وعلى المداخيل التاريخيه اللي باش تحققها المباراه هذه ان شاء الله.
0: يا مرحبا بهني رفيقة الدرب نوروزة الجميلة. أهلا وسهلا مرحبا.
4: أهلا بك سماح. تحياتي لك تحياتي لكافة الحضور كالعادة سيد العميد كابتن. سلم على هاني سلم على ندو أمونة على اللي يسمعوا فينا واللي يشاهدوا فينا. تحياتنا ليكم وتحياتنا كالعادة للكاتبة.
0: تحياتنا للجميع وخاصة تلامذتنا. إن شاء الله ديما نشوفكم ناجحين ومتألقين. إن شاء الله ديما كل ما نحكيه على تلامذتنا نحكيه على النجاح والتألق وهذا اللي باش تسمعوا تفاصيله توتسويت في بوزيتيف فايبس.
4: في الدورة 67 للأولمبياد العالمية للرياضيات اللي انتظمت في مدينة شانغهاي الصينية تونس سجلت حضورها بثلاثة تلامذة رجعوا بنتيجة مشرفة زوز ميداليات برونزية وتقدير شرفي. زوز ميداليات البرونزية تحصل عليهم محمد كريم بوعليك تلميذ سنة الثانية علوم بالمعهد النموذجي بأريانا وياسين بوميزة تلميذ سنة رابعة رياضيات بالمعهد النموذجي بسوسة. أما يوسف حليم عجمي هو تلميذ السنة الثالثة رياضيات بالمعهد النموذجي ببيجة فتحصل على تقدير شرفي في إنجاز يعكس المجهود اللي بذلوه التلامذة في التحضير للمنافسات العلمية الدولية. الأولمبياد العالمية للرياضيات مش مسابقة عادية بل هي بطولة عالمية تجمع المتفوقين في الرياضيات من مختلف البلدان وتختبر قدرتهم على حل مسائل معقدة تطلب تركيز كبير تفكير منطقي وذكاء في التحليل. المسابقة نذكروا أنها هي انطلقت عام 1959 في رومانيا بمشاركة 7 بلدان فقط. أما اليوم ولات تظاهرة علمية عالمية تشارك فيها وفود من أكثر من 100 دولة وفي دورة 2026 اللي انتظمت من 13 ل 21 جويلية في الصين البلد المنظم توج باللقب في منافسة شهدت توزيع ميداليات ذهبية فضية وبرونزية إلى جانب تقديرات شرفية. نجاح تلامذة تونس اليوم مش مجرد ميداليات تتعلق على الصدر بل رسالة مهمة الاستثمار في العلم وتشجيع المواهب ومرافقة تلامذة المتفوقين ينجم يفتح قدامهم أبواب المنافسة العالمية. ثلاثة تلامذة من ثلاثة معاهد نموذجية تونسية ذكرونا اللي وراء كل نتيجة مشرفة ثم ساعات من القراية والتدريب والإصرار وموهبات تستحق الفرصة باش تكبر وتتميز.
0: شكرا نورز. باش نتهداو للتور دو تابل اما برشا تلامذة توا قاعدين يسمعوا فينا وبرشا اولياء فكره هبهم يقولوا زعما كيفاش شاركوا التلامذه هذيك كيفاش دخلت تشارك في اولمبياد هذيا هي تاني فسر لنا الامور كيفاش
3: بالضبط كيفاش تتم المشاركه في الاولمبياد العالمي هذا للرياضيات. اولا يبدا بالتفوق لازم تكون متفوق في الرياضيات في المعهد طبعا تقرا فيه التلميذ يلزم يكون عنده مستوى قوي في الرياضيات وخاصه القدره على التفكير المنطقي وحل المسائل غير التقليديه. التفوق في الدروس وحده مش بالضروره كافي بما انه المسابقه تتطلب طرق تفكير واثباتات رياضيه متقدمه. كيف كيف ايضا حاجه ثانيه اللي يشارك في المسابقه والانتقاءات الوطنيه الطريق الاولمبياد العالميه يمر عبر منظومه كامله للانتقاء المعتمده في تونس معناها كل تصفيات نحكيه ويلزم التثبت من شروط المشاركه ومواعيد اختبارات لدى الجمعيه التونسيه للمسابقات وثقافه الرياضيات الATCCM والجهات التربويه المعنيه. ثالثا يتدرب على مسائل الاولمبياد لانه فيها مسائل مخصصه معناها معقده وخصيصا الاولمبياد هذه التحضير يشمل الهندسه الجبر نظريه الاعداد التوافقيات مع التدرب على كتابه حلول كامله ومقنعه مش مجرد اعطاء النتيجه النهائيه معناها مش فقط حل المساله هذيك. ورابعا يدخل ضمن الفريق الوطني كل منتخب معناها كما عندنا في الرياضه وغيره بعد الانتقاء يقع اختيار التلامذه اللي يمثلوا تونس في مسابقه دوليه. كل دوله تنجم تبعث فريق يوصل الى 6 متسابقين كحد اقصى وفق القوانين الرسميه. كيفاش يكون الامتحان سماح؟ الامتحان يكون يومين متتاليين كل نهار 4 ساعات ونصف وفي كل يوم 3 مسائل كل مساله على 7 نقاط والمجموع الاقصى ينجم يوصل الى 42 نقطه.
0: فلا ومحليهم التلامذة التوانسة اللي كانوا بالعالم التونسي بالشاشية التونسية في الصين نحكي وراء على التلامذة أكبرهم عمره 16 سنة أكبر تلميذ فيهم عمره 16 سنة. شكرا لكم وليداتنا قديش فرحانين بكم قديش رفعتوا روسنا وقديش أنا حبينا اليوم نبدأ باش التلامذة الكل وين راو كل تلميذ توا مروح في الكهرباء راني ياسر نخمم فيكم وين نحضر في ناس الديوان وراو عندكم بلاصة كبيرة برشا عنا احنا دونك يسعدني انه نقدموا لكم التلامذه هذوما زملائكم ونحب ان شاء الله برشا من اللي قاعدين يسمعوا فيه ولكلكم تكونوا متفوقين كل واحد في مجاله كل حد يسمع فيه ان شاء الله يكون متفوق في مجال من المجالات حتى المجالات الرياضيه والموسيقيه والعلميه والثقافيه ان شاء الله نشوفوكم في اعلى المراتب. عميد
1: مش منكررش كلامك انت
0: اي
1: عندي سبوت عمل دي مليون دو فيو قلت فيه شعب تونسي ذكي ما كنتش نتكلم من فراغ. الشعب التونسي من أذكى شعوب الأرض. علاش؟ مش من فراغ راهو لأنه كانت تخزر 7000 عام الحضارة القبصية لتو من تعاقبت حضارات العراق اللي تعاقبت على تونس واللي اختلطت تكلم على بربر على عرب على رومان على بيزنطيين على أسبان على أتراك يعني البرساج ما ينجم يولد كان معناه حاجات خارقة وهو قدامنا. شنو اللي ناقص هو تو اللي غيظ بالحق هو انه هالذكاء وهالكوي هذا المرتفع الكوسيون الانتليجنس المرتفع عند التواسى كل التواسى كل اذكياء ما حطيناش انفراستركتور باش ترعاهم. المفروض نفوتوا الصين ونفوتوا كوريا ونفوتوا لو كان فكرنا من الاول كلمه بورقيبه مشينا فيها بعد قفل اللي قال وعول على الماده الشخمه صحيح عولنا لكن هل ترى حضرنا لها معناها البنيه اللي باش يعني الوليدات هذوما معناها تقتصب هكا يعني كيفاش يقولوا تستقطبهم وتخليهم ينمو اليوم هذوما بالله وكان جا عندنا بالله معامل نتاع ولا ار دي ريسيرش ديفلوبمون واليوم راهم وصلوا للاقمار معناها الصناعيه ووصلوا للمريخ. المشكله هنا لازم توا وقت الحالي نتوقفوا في تونس يحس يقول ما عملنا قديش 70 سنة وإحنا في الاقتصاد الراعي وعائلات ودرشنية جاء وقته باش الشعب التونسي كله يتحرك ويفهم اللي راهو اليوم والدولة تحرك والحكومة تحرك راهو جاء اليوم وقت باش نخدمه برانيفيكاسيون للويدات هذوما نحضروا لهم معناها بالحق لا يعني وقت نعملوا معمل ولا حاجة نعملوا معاه جزء كبير نستثمروا فيه للريشيرش ديفلوبمون مش يخموا في فلوس اعطيني باش ندخل الفلوس
0: صحيح.
1: يا ولدي راك باش تدخل 20 مرة قدها فلوس لو كان تستثمر في المهندسين هذوما اليوم وقت نسمع امس تتكلم تقول قداه 45000 غادروا تونس ما يجي قلبي ينزف يولي قلبي بالدم على تونس علاش انا نكون فيهم بمئات الملايين ونسيبهم للغير. انا هذوما تصور انت بالله تصور يا كابتن هذوما عملنا لهم كيما كوريا عام 63 حضرنا لهم يعني الاماكن اللي باش يستثمروا فيها الدوله تدخل معاه المعامل الكبرى ومعاه هي تستثمر الدوله تقول له خويا انت يخدم ونخدم معاك فهمتني شوف ايش باش يصير لو ميراكل يصير وفي وقت قياسي لاني كوريا عام 63 لعام 88 مش برشا وقت راه ولات 9 بويسونس مونديال، تاسع قوة اقتصادية في العالم في وقت وجيز جدا فقط لعام 63، أفقر من السنغال وأفقر من تونس. دونك هذايا بارك الله فيهم الوليدات، لكن راهي الرسالة مضمونة الوصول لكل من يسمعني اليوم من فيدو القرار مهما كان فكروا فيهم.
0: وحاجة أخرى راو تلم ذا هدومة ولاد المدرسة التونسية
1: بالضبط، هذا هو
0: ولاد المدرسة العمومية التونسية. احنا نتغشوا ساعات نغيروا ساعات على المدرسة التونسية، مش نتغشوا، ما نيش الحق مش نتغشوا على مدرستنا، ما نغيروا على بلدنا، نغيروا على المدرسة التونسية، وفي كل مرة النجاح يكون من المدرسة العمومية التونسية والتألق يكون منك المدرسة العمومية. طالين
2: والله شو احنا توا قديش هذه الرابعة الخامس إميشيان جبنا فيها
1: نوابغ
2: العلماء اللي سافون اون دوفينير.
1: يعطيك صح، يعطيك صح لها كلمة
2: وليدات هذوما فهمتي، ولا اللي سافون
1: بوتونسييل
2: اللي سافون نقولوا احنا اللي معناها ان
0: تالون اون دوفينير يفهموها اكثر
2: اكثر اون دوفينير فوالا فهمتي ولا للمستقبل. معناها كي احنا جبنا بون هذوما ثلاثة ايميسيون وليدي كان قاعد غادي هذاك المدير نتاع شو
1: بحريه ريت
2: نتاع
5: محمد
1: في تركيا
2: وليا في العالم داير العالم
1: وكل
2: العربي واحد
0: محمد داوي تحيا لي
1: محمد داوي
2: بارك الله فيه معناها فريمون ابهرني فهمتني العالم

0: ربي عنا المستقبل هذا، هذا مستقبل تونس يعني. يا اللي ساهرين عايشين بذلكم، اعطيهم مكانهم، اعطيهم مقدارهم، اعطيهم المكان اللي تليق بهم. النوابغ هذوما نوابغ، سو سون دي جيني، فهمتني؟ ولا هذاك ما هذاك ما عندي ما نقول. الى قال الاخر الى الامام، ان شاء الله الى الامام،
1: ان شاء الله ديما الى الامام. ومادام راهو الصغيرات هذوما هذوما مستقبل تونس، كما قلت انت مستقبل علماء تونس موجودين، مادام الفرحه هذيك في عينيهم، مادام الشاشيه فوق روسهم، مادام العلم في ديهم، ان شاء الله تونس بخير وتونس البلاد هذيا العزيزه والغاليه. بكتلام ذي هذوك برجال وبنساء نتاعها بحول الله ديما نقدموا القدام. هاني
2: فرق كابتن بين الاولمبياد هذا والاولمبياد العادي نتاع الرياضه هي. والكل الاولمبياد العادي كل 4 سنين، هذا كل عام كل عام، معناها ديجا اول دوره بدات عام 59 في رومانيا، والاولمبياد هذا يجي كل مره في بلاد، معناها فما كل التوزيع يتم كل مره في بلاد باش البلدان الكل تحتضن الاولمبياد، وباش حتى البلدان اللي ما كانش حتى يعرف يولي يعرف
0: الاولمبياد هذا.
2: أي بالضبط، من أقوى البلدان في الأولمبياد هذه في 67 دورة، معناها بما فيهم هذه مثلا الصين اللي من أقوى المنتخبات وأكثرها نجاح في المسابقة بترتيب الميداليات، والولايات المتحدة الأمريكية أيضا كيف كوريا الجنوبية، روسيا، رومانيا وفيتنام. فبالتالي هناك نلقاو تونس سماح، نتصور حاجة تزيد أكثر تكون مهمة، خاصة كي تلقى معناها راهو شعوب عندها ضعفنا أضعاف الأضعاف من عدد السكان ومن الإمكانيات ومن مناهج تدريس وغيره. فكي تلقى تونس الحقيقة تجيب ميداليات في الأولمبياد هذه، ديجا بالنسبة لي أنا إنجاز كبير. وراه أنا نتفكر حتى السنين اللي فاتوا معناها كنا نجيبوا دي ميداي، معناها بريس كل عام تقريبا يكون عنا دي ميداي في الأولمبياد هذه. فبالتالي حاجة مهمة جدا، وإن شاء الله نواصلوا هكا، وإن شاء الله عام الجاي ذهبية، علاش لا؟ مش
1: بالنسبة وهذو ما راهو صحيح. ممكن الصين عندها قدنا مئات الملايين المرات، أما راهو الصينيين ما همش احنا سليلو ابن الجزار وابن خلدون وابن شباط، راهو البلاد هذية بلاد راهو أبدعت
3: اللي فوتهم الكل.
1: وأما نحكي أنا على العلم هذي والرياضيات، اللي فما ناس تخصت في الرياضيات، راهو الناس هذم عروقهم بعيدة أبعد من عروق أي شعب آخر موجود.
3: ما عندي سؤال ليك،
1: أي
3: بالله في الأمة توا تصور بلدان
1: ربي توا عمي تقول ليك وليك تكلم نورز، قول نورز واللي أنا قولي سماح.
3: سماح مفتاح عندي
1: لك سؤال
3: من عام 56، ده عندي عندي
1: سماح مفتاح
3: سماح خاطر نعرفها باش تلقى الإجابة.
1: أيه.
3: من عام 56 وإحنا في الأمة التعليمية تاعنا نخزروا للغرب الفاشل.
1: أيه.
3: شبينا حتى مرة ما خزرنا للشرق، لليابان كيفاش يقروا، الكوريين كيفاش يقروا، خاطر عندي برامج.
1: شكون اللي سلف فينا في الفلوس؟
3: يا اخوي ما جيش وقت
1: هوينا نجاوب عاد. لا خلينا تو نحلوه الموضوع. شكون يسلف فينا في الفلوس؟
3: ما حشناش بها الفلوس
1: باهي. وقت اللي احنا جينا اول مره وقلنا اعطيونا ما هو يونس حامد، الدكتور يونس حامد اللي حكي عليه بكري كابتن، قال كل مره يخلقوا لنا مشكله،
3: يعطيك الصح،
1: يوهمونا بانه عندنا مشكله، يهزونا للكوان
3: بالضبط،
1: ومن بعد يقولوا لنا تو نسلفوكم حلها. انا فما حد كان يخدم معايا مره قال لي شوك ما تعرفش تخدم، ما أخلق مشكلة وحلها لجمال اللي تخدم معك. كنت أخيب نصيحة سمعتها في حياتي، معناه دونك هذايا هالغرب هذا هو اللي يخلق لنا في المشاكل، يهمنا بأن شعبنا ما نجموش نخلطه، يجيب لك 200 إشكالية يقول لك هاو الحل عندي، وفي مقابل الحل خذ القرض الفلاني، أما نحبك تستيلي سيستم LMD، خذ القرض الفلاني نحبك تستيلي SEVP، خذ القرض الفلاني أما رو أنا نحب نولي تقريو باك بلوس 3، خذ القرض الفلاني أما نحي لسبيسياليتي الفلانية من عندك. هذه هي الإجابة.
3: أنا عارفش سألتك أنا خطأ تو قاعدة مجتمعين هما تو مجلس أعلى للتربية، زعما مش وقايد باش نتلفتوا شويه هكا وشوفوا هكا ونختزلوا جميع التجارب في العالم، ما نقودوش الى هين بالدنمارك ولا هين بفرنسا الفاشله، شفتوا تلمذتها فرنسا اللي تبعوا فيها، شفتوا تلمذتها اش عملوا على خاطر فدوا على خاطر يعني مآسي.
1: اخر دراسه صارت في فرنسا تقول اللي اغبى تلميذ ياباني في الرياضيات خير من اذكى تلميذ فرنسي في الرياضيات.
3: هذا
1: الاخر في اليابانيين خير من الاول في الفرنسي. انا نحبكم تلميذ تسمعوا فينا تكونوا الاولانيين في كل شيء.
0: انا عندي سيد العميد ويعطيكم الصحه، وش قلت قبيله؟ قلت اللي هما منتوج المدرسه
3: الوطنيه التونسيه القوميه
0: بالبرنامج
3: العموميه.
0: اي برنامج شكون؟
3: اي
0: البرنامج اللي هما نجحوا بالبرنامج اللي خذيناه من زوك.
3: ما نحب الكل، مش نموذج
0: شو نمشيو واحده واحده باش نمشيو بمراحل باش نطوروا الدراسه. اول حاجه سي عايز من اللغه الانجليزيه اول حاجة.

0: بعد اذا عندك نوابغ ما تخافش. ولكن المشكل يلزم كيما عندي دي تالون انا ملاعبي ما عنديش تيران ونراني ويمشيو لبرا
1: صحيح. والتحفيز
0: التحفيز
1: التحفيز على خاطر انا كيف نشوف المدرسه النموذجيه والمدرسة العمومية العادية اللي هما زوز مدارس عمومية. الزوز راهو يقرأوا في نفس البروغرام بريسك في أغلب الحاجات. السادة تلقاه يا ما كان في العمومي مشى البيلوت ولا من البيلوت رجع للعمومي. لكن الفرق تلميذ نعملوه على أنه نخبة والعائلة تقول عليه نموذجي وصحابه يقولوا راه هذاك نموذجي والأستاذ يعامل فيه على أساس أنه نخبة ونموذجي. تلميذ هذاك يخلط والتلميذ الآخر نعملوه على أساس أنه أقل من نخبة أقل من نموذجي وراه في الآخر توهما النموذجي يشدوا البلايس. وراني نحكي لكم أنا بنتي تقرأ في النموذجي وتتغشش عليا ساعات نقولها أنا راه عايش بنتي في اللونتين راني أم الناس الكل وراني نتكلم باسم الأمات الكل. فحتى راهو المغال مهم جدا التحفيز راهو التلميذ اللي انت تقول له راك تنجم تخلط وراهو شوف قديش انت قدمت كي قريت هذايا مهم برش من الناس الكل من العباد الكل اللي يدير بيهم. ان شاء الله ديما وليداتكم ناجحين ومتفوقين. تاع 5:33 دقيقة فاصل غنية ونرجعوا لناس ديوالنا.
2: خليك قريب فيم وراجعين. فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة من الدار.
3: ماكس بوك 5 شي أورانج إلو برودوي دلاني بكونيكسيون تري أو ديبي توصل حتى 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
2: عندك أورانج سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.

راديو الترانس ميكس نورمال وعندكم على حكايات البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان أفام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل

0: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7.
1: الخمسة وتسعة دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من توا حتى للسبعة. باش نحكيوا على الباركينغات وما أدراكم ما الباركينغات. تسويت في توبريتش
2: كل نهار التونسي اللي عنده كهرباء يحسب حسب ليسانس تأمين الصيانة وغيره، أما فما مصروف آخر له هو ثابت له هو واضح ولا يثقل على جيب المواطن، مصروف الركن ولا مصروف الباركينج. تمشي للقضاء شونك، تدخل لدارة تهبط باش تشري حاجة ولا حتى تمشي للطبيب قبل ما تقضي مصلحتك، تلقى روحك قدام سؤال وين باش نباركي وقديش باش نخلص. في تونس ركن الكهرباء ولا باش تباركي كهربتك ولا تحكية وحدها بين العساس اللي يطلب 2000 ولا 3 وأحيانا أكثر، وبين مقاوي البلديات اللي عندها تعريفتها والصابو اللي نجم يزيد يعكر نهارك إذا ما احترمت الشروط الوقوف. وحسب الأرقام الواردة في المعطيات اللي عنا تنجم كلفة الركن عند بعض الحراس توصل حتى 5000 وأكثر زيادة، خاصة قدام المستشفيات الشواطئ الفضاءات التجارية وفي المناسبات والأعياد تزيد أكثر وأكثر. تخيلوا معنا كنت باركي كرهبتك مرتين ولا 3 في النهار وتخلص في كل مرة بين 2000 و3، تنجم المصاريف هذية توصل تقريبا 4000 حتى 9000 في النهار، يعني بين 120 و270 دينار في الشهر على أساس 30 يوم كان المصروف يتعاود كل يوم. طبعا المبلغ يتبدل حسب البلاصة التعريفة وعدد المرات اللي باش تباركي فيهم كرهبتك. كما السؤال الأهم، شنو المقابل اللي تحصل عليه المواطن؟ هل يلقى مأوى منظم؟ هل كرهبته في أمان؟ وهل الفلوس اللي يخلص فيها تمشي في إطار قانوني وواضح وإلا يلقى روحه مضطر يخلص باش يتفادى المشاكل؟ المشكل ما يقفش عند الفلوس كهو، ساعات اللي سوقي ضيع وقته هو يلوج على بلاصة وين باش يحط كرهبته، وساعات مرات هكا يلقى روحه بين ضغط الخدمة، الخوف من المخالفة اللي تنجم تصير له، ومساومة بعض الحراس اللي يفرضوا عليك تعريفة من غير ما تكون واضحة.
1: شكرا نورز. لو تور دو تابل الباركينغات سيد العميد.
3: والله هي تبان حكاية تافهة ولكن خطيرة جدا، لأنه أنا نذكر وإحنا في الحصة هذه تكلمنا على تعليمات صار ما من شكون من رئيس الجمهورية. نذكر حصة وقت عملنا فيها تقريبا ربع ساعة نتكلموا على الموضوع هذا، وقت شدونا شطوط وشدونا الباركينجات وقلنا رئيس الدولة تدخل وأعطى تعليمات صارمة في الموضوع هذا رغم اللي هو قانون موجود. باهي هنا توا نسألوا كيفاش مازالوا موجودين هذوم؟ هنا نولي نصب على الاتهام تمشي الناس كل المسؤولين الحكاية هذه، مادام ما نجمتوش تطبقوا تعليمات أعلى هرم السلطة فاش تقعدين تعملوا؟ انتم شنو تعملوا في الكراسي هذوكم؟ إذا كان نعاود تونس نجمت قضات على أكبر آفة ضربت العالم العربي وحتى الغير العربي اللي هو الإرهاب، اقتلعناه بسلاحاته وبكرتوشه بقنابله بكل شيء اقتلعناه ونجمنا، شنو اللي يمنع؟ تعرف سماح راول اللي يقول الكلمات رطبة ما يحلش مشاكل، يتحب تحل مشكلة كما تمشي للطبيب، إذا الدياجنوستيك مش صحيح تقعد مريض. يزم توا أخويا يزم شكون يجي يقول ها خلل عند هذايا وعند هذاك وعند هذاك ويسألون بكله.
1: باهي يسألون ما عما سيسألون هذوما. هيت الأستاذ معنا المحامي عبد الوهاب مبروك، نفهم معه كل الجوانب القانونية. أستاذنا مساء النور، مرحبا.
4: مرحبا بك أخت صباح وبأخوية أعضاء الكتيبة ومتابعي نفس الديوان والديوان.
1: مرحبا. ظهر فيك من الكتيبة. ظهر فيك من الكتيبة أستاذنا.
4: أكيد أكيد أكيد.
1: فضلك
4: كله ونتبع برضه.
1: يشرفنا وينورنا. مرحبا بك أستاذنا. أستاذ عبد الوهاب مبروك، شي يقول القانون في مسألة ذي ركن السيارات في الشوارع الفضائيات العمومية والخاصة؟
4: شوف هو القانون ينظمها. لأنه القانون المنطبق ثم الفصل 84 من القانون الأساسي عدد 29 سنة 2018 متعلق بمجلة الجماعات المحلية، فصل 84 هو اللي يخول تنظيم أماكن التوقف، خاطر الجماعات المحلية تستعمل من المرافق العامة وأملاكها وأسواقها ونقفوا عند الأماكن التوقف وتكون عن طريق عقود لزمة تبقى القانون التشريع وتراتيب الجريمة العمل. شنو اللزمة مع تخمصة للسادة المشاهدين والمستمعين؟ أيوة. هو العقد اللي بموجبه تقوم الجماعة المحلية بوصفها شخصا عموميا يسمى مانح اللزمة، هو اللي يمنح اللزمة لمدة محددة إلى شخص عمومي أو خاص يسمى صاحب اللزمة. كيف تصرف المرفق العام والصالح واملاك ومعدات ومع مراجع الجماعات المحليه بمقابل تبيع بمقابل. ولكن مش كان الفصل مش كان مجله الجماعات المحليه ثم القانون عدد 23 سنه 2008 يتعلق بنظام اللزمات خاطر ثم شروط للزمات مش اي كان خاطر هي هذه اللزمات تخضع للشفافيه للاختيار اللزمه تكون عن طريق استشاره وانت عذر لسبب او لاخر ما هي تعرض استشاره ويتقدموا اللي يحب مثلا سواء اشخاص عمومين ولا خوات واذا كانت ثم حالات تخضع للتفاوض المباشر بتبيعك تبدا مثلا منطقه في نظام دفاع وطني ولا امن عام ولا حاجه يخضعش اللي يجي ثم اشخاص معينين وياخذوا مثلا شروط عامه ومثلا براءه اختراع الى غير ذلك وثم ينظمها بتبيع هذه ثم اوامر خاصه واوامر ترتيبيه ثم امر حكومي عدد 316 المتعلق بضبط وشروط واجراءات منح اللزمات ومتابعيه خطر ثم شروط مش اي كان راهو يلزم يكون الشخص اللي تمنح له اللزمه ولا الاعوان اللي يخدموا فيها راهو عندهم شروط راهو الشروط هذه تتمثل معناتها انه يكون حامل الجنسية التونسية على الأقل 5 سنوات يكون متمتع بالحقوق المدنية والسياسية نقي السوابق من جميع الجرائم من الجنحة والجناية والإرشاء والارتشاء والسرقة إلى غير ذلك ويكون حسن السلوك والسيرة ما عاش نطاعه في الشارع ولا هذا السؤال يطرح بتبيع أن يكون مسجل بسجل تجاري يكون ما عندوش حكم بالتدليس يكون موضوع تحجير إلى غير ذلك مشروع أن يكون يمارس نشاط مهني لا يمارس نشاط مهني آخر يتفرغ وتبيع حتى الأعوان اللي نسدبهم يكون 20 سنة لفوق وكيف كيف نفس الشروط يتمسعوا بيها حسن السيرة إلى غير ذلك لكن ما
1: بعد شكون يحكم في قديش سوم الساعة سيد هذي هاللي خذي اللزمة هذي معني كيما يساعدوا أستاذ يحب يحط لنا ساعة بدينار بالفين بثلاث على كيفه ولا لا
4: لا لا لا أقول شنون لأنه العقد اللزمة مش يقع فيه التفاوض بين الجماعة المحلية نحكي على المقاوي السيارات والتوقف في المناطق الزرقاء اللي على حواشي الطرقات تخضع إلى العقد ثم عقد لزمة يقع ضبط المعاليم بين الأطراف وتحت الرقابة لأنه رو مش رو ثم رقابة أليات تاع رقابة متاع الجماعة المحلية لأصحاب اللزمة خاطر باش ما يتجاوزوش خاطر نجمو يؤدي حتى الفسق والتتبعات سواء المدنية لغير ذلك ثم المعاليم ما عندك العداد ولا التذاكر ولا ثم كالمكارون مثلا كي تبدأ واحد عنده منزل غادي على حاجة طريق ولا عنده محل تجاري يخضع المكارون يتعلق في وجهات السيارة
1: أستاذ سؤال احنا نتعرضوا له تونسة أغلب من عنده سيارات مشيت أنا نلقى فما باركينج واقف قدامه سيد شارينا بعصا من غير عصا على روحه هذاك يقول لي راو تفضل مدام 2000 ولا 3000 ما يعطيني حتى ورقة هنا. أنا كيفاش نعم أنا وقتها كيفاش نتعامل معه سيد
4: كيفاش نتعامل احنا تو مشينا في الجوانب القانونية والأماكن والمقاوي اللي يفترض تكون صحيح وعندهم زي خاص إلى غير ذلك وعندهم زي خاص راو يسترط القانون أنا وعندهم زي خاص عوان حراسة شنو القانون المنظم يعني؟ شنو القانون اللي منظمه هو القانون عدد 81 سنة 2002 مؤرخ 3/2002 متعلق بتنظيم الأنشطة الخصوصية للمراقبة والحراسة هذا فيه هو قانون صارم في الحالة هذه مش نلقى واحد عشوائي ولا مثلا أنا معوى ولا ما تعرفون سيارات مش ما فيش عقد لزمة ما فيش عوان حراسة ما فيش شركة معينة في عقد اللزمة ويجيك الناس متطفل ولا متحيل ويطلب أموال أنا يخضع للقانون والعقوبات صارمة شنو القانون في الحالة دي خاطر أنا مساعتها مش نولي نلتجأ إلى الجهات الأمنية 197 ولا جهاز أمني ولا في حالة التلبس في دورية أمنية يلقى الشخص هذا يقع ضبط في حالة النيابة العمومية ويقع تحت طائلة القانون تحت الفصلين 16 و33 من هذا القانون قانون عدد 81 سنة 2002 هذه العقوبات تصل لسنتين سجن
1: يعني هذي
4: دينار اختيار
1: الحراس العشوائيين هذوم العقوبة متاعهم توصل لسنتين سجن و30 ألف دينار خطية
4: أو بأحدى العقوبتين
1: وقت اللي يجي هو يفرض عليك باش تخلص بلاصة، وهو ما يستظهر بحتى وثيقة تثبت اللي السيد هذيرة البلاصة كريها من عند البلدية ولا غيره.
4: بتبع أنا نستجئ الجهات الأمنية، خاطر إذا كان يدليش
1: بتبع
4: ترخيص، ما تنساش القانون هذا رأي يفرض ترخيص من وزارة الداخلية.
1: ولا كي ما عندوش ترخيص تشكبيه
4: لازم ثم ترخيص من وزارة الداخلية. إذا ما يقدمش الترخيص متاعو خاطر الترخيص ما تمنحش لأي انتان رأو مش أي شخص ولا أي شركة ولا أي مات زي معين، لازم تكون عندها ترخيص وفق شروط وترتيب وفق القوانين المنظمة.
1: اللي غير قانونيين فهمناه. سؤال أنا نمشي نحط كرهبتي في باركينج مرخص وخذيت الكاتيكي وغيره، نجي نلقى كرهبتي ضربت، يا أخي الأسيغانس شكون المسؤول؟ هذوما هل يأخذوا اللزمة عاملين أسيغانس ولا لا؟
4: عندهم لا، عندهم وجوبية التأمين.
1: أي
4: عندهم وجوبية التأمين ويتحملوا المسؤولية، لأنه في عقد اللزمة، عقد اللزمة بين الجماعة المحلية وبين المانح وبين صاحب اللزمة، ثم ما هو العقد اللزمة، العقد اللزمة ثم زاد الباب متاع المسؤولية المدنية، يتحمل المسؤولية المدنية في في صورة حصول أضرار للمستعملين، خاطر أنا أعطيتك مقابل، أنا أعطيتك مقابل
1: أي.
4: المقابل متاعه هو عبارة على أنا مأمن على سيارتي مثلا، اللي هي أنا مقابلك التذكرة ولا العدد ولا لغير ذلك. لكن إذا كانت تعرضت إلى ضرر بتبيع أنا مش تتحمل مسؤولية، ويجب على عقود اللزمة يفرضوا عليهم أنا عندهم عقود تأمين مع شركة تأمين
1: باش تاخذوا عقد اللزمة، يلزم تكون مؤمن
4: بتبيع ثم شروط للعقد، أي شروط بما فيهم تأمين المسؤولية المدنية اللي هو يتحملها صاحب اللزمة.
1: واضح. شكرا المتعمل. شكرا أستاذنا أستاذ عبد الوهاب، مبروك المحامي، تحية لك على كل هذه التفاصيل. لتوغ دو تابل مقبل نسلمه على الفنان، التحق بنا محمد سعيد. مساء النور محمد.
5: أهلا وسهلا، شو
1: سافا لباس؟
5: سافا، شي أمور؟
1: الحمد لله.
5: نقولوا حاجة
1: آخر مرة توم بعد ما قل لي وين باركي كرهبتك، شو صاير لك مع لي باركينج؟
5: والله لي باركينج الحقيقة شو تحبني نقول لك، هو موضوع طويل هذايا. كل مرة وين الحقيقة في السنتر فيل بان، كيف كنت نقرا كنت نحط الكرهبة في بلاصة معينة في سنتر كوميرسيال يعرفوا العباد الكل، نخلص بالساعة مي بان مي كيف وليت نقري سوايع نتاع فاكاسيون، وقتها وليت نحط الكرهبة في وسط الفاكل داخل معناها دوك اللي ماش خلص
1: ترقيت
5: هاي باركونتر في الضاحية الشمالية هي اللي فيها برشة من برشة مشاكل الحقيقة أنا تعرضت لهم، إنه مثلا البلاصة اللي باش تباركي فيها البارك متر بعيد دونك كي باش تحط الكرهبة وباش تمشي باش تخلص ثم من فورت بروبابيليتي باش تلقاهم ركبوا لك معناتها سابو ولا هزوا لك الكرهبة
1: ولا.
5: وكل معناه وفي برشة بلايس خورين الحقيقة كيما زادة في السنتر إيربانور مثلا في متعدى الحكاية.
1: كيف تمشي تدخل الباركينج تطلب منه تقول اعطيني ما يثبت اعطيني ورقة ولا لا؟
5: لا لا بيان سور بيان سور لا لا بيان سور والله والله فهمتني بيان سور. وثم زادة مشكلة أخرى اللي هي العادية تعرضت لها مئات آلاف المرات في الضاحية الشمالية، ساعات كيف نمشي نخدم ولا باش نمشي لبلاصة مثلا ولا حاجة راهو أنا باش نقاري في كياس الحاكم راهو معنا بعيد كل البعد على الباركينج، يجيك شكون لابس لبسة مانيش عارف أنا يا خويا يقول لك 5000
1: اي صحيح،
5: نقول له خويا اسكو
1: معناتها شفتو في الليل
5: هذا شفتو في الليل باركينغ هذا، نقول له يا اخي الكياس نتاع الحاكم ولا معناتها باركينغ ولا كيفاش، قال لي ما وباش نحميو لكم الكراهب نتاعكم،
1: يقول لك الجمله الشهيره يقول لك مش مشكل خويا سيس روحك
6: سيس روحك
1: رساله مسافره سيس روحك تهديد مبطن هذيك انت هو يقول لك سيس روحك انت افهم روحك
5: ثم ما اقوى راهو ثم جمل ما اقوى يتقال راهو كل يوم، مثلا وجهك خير من الفلوس مثلا شنو آخر سرك في بير عسل حر عرس تنعاونوك هذوما قاعدين نسمعوا فيهم كل يوم معناها
1: منهم سيسره
5: وثما الاخرى
1: كيف ما حاجه تنكلمك
5: لا لا والاخرى الاخرى بيناتنا تليفون
1: ما في عمره ما يجي تليفون
5: عندك زاده مثلا كي تبدا تستنى في حاجه تهنى مريقل تهنى مريقل تنكلم في طور الانجاز انا نخدموا عليه
1: شوف تنشوف
5: تو ننظروا في الامر ذوما الكل يتقالوا فهمتني كل يوم عاد على موضوع لي باركينغ انه في الكياس كياس رئيسي معناتها ما ثم حتى انديكاسيون نتاع باركينغ يجيك يقول لك راهو مولا البلاصه او مولا لوتيل راهو كاري الكياس من عند الحاكم. انا منه مره كبشت مع واحد قلت له خويا جيبه لي مولا البلاصه ذي واعطيني مولا الكياس مولا الكياس اعطيني ما يثبت معناتها
1: هذه من المشاكل اللي يتعرضوا لها التوانسة في الكياسات افيك لي باركينغ. طليان قديش من مره عملت عركه على باركينغ؟
6: لا والله لا انا مش باركينغ خالص
1: كيقول لي ما عنديش ورقه.
6: لا لا انا جيفيت لحوم ولبتحي تلقى واحد راسه قد الغول هكا وعنده كذا يخوف يا خويا نعمل لكن نعمل دوره ما معنى اعوان شو اعوان حراسه يحرس فيش يحرس فيه
7: وشكون عينه؟
6: ليه ليه هو يحرس فيه هو السيفة اللي عمالها يحرس فيه أوين الحراس فماش أوين الحراس الباركينج فما دي كاميرا فما ينصيرانس وفما معلوم وفما تيكية ذيك تخول لك والماكينة وإحنا هذا من معمول به البر تبقى هالموضوع ذي رو أبدي أزلي مش يقعد الجدال ذي على الباركينج خاطر ما فما خاطر في غياب القانون فما اللي عقاب مش قلنا نعودوها سنوات
1: كل يوم قاعدين نقولوا فيه
6: كل يوم أنت يا ما شو اسمه ما
7: عوين الحراسة
6: الجماعات
1: المحلية
6: المحلية ذي احتلال للفضاء العام هكا ولا المرافق احتلال والفضاء العام هذا يملك شكون؟
7: ما يقول لك خذيت لزمة
6: لا لا لا لا نكلم فيك على بطحة ولا حتى اللزمة شكون قالك عنده لزمة اعطيني هاني هو قال تاو لافوكا يزمو لبسة وبادج وكذا ومور وشوفوا
1: اللبسة نجيبوه شفتم اللبسات هذوك
8: تبيعوا في الفريب
6: تبيعوا في الفريب صحيح باه
1: راني انا في فريب وصلت لقيت لي دوسار نتاع صحافه دوسار نتاع حمايه مدنيه
7: وباتش نجم تعملوا وتخرجوا وتفتحوا
1: والباتش وكل الاوراق هذوك ما نكتب انا في اوراق ونطبعها شكون قال لي هذوك اوراق نتاع بلديه
6: صحيح
1: يعني ما عندك ما يثبت
6: حتى شيء معناه فوضى صغير فوضى كبير اذا انت بلديه او جماعات محليه ما عندكش القدره باش تحمي ملكك انت ملكك باش تحميه شو ملك فيه ملك علاش الدنيا بصيبة سايب تروتوار سايب كذا انتي صاب فوضي الأسواق دخلوا للديار وإحنا ماشيين
7: وربي يجيب أنا صاروا ثلاثة طرايف نحكي لك واحدة كهاو الحقيقة اللي هي الأطرف صارت لي جمعة اللي فات فقط وباش تسمي البلاصة
1: أكثر طرايفك
7: والله الله غالب صارت لي جمعة اللي فات في وسط مدينة أريانا ديجا باهي وقبل راهو شهرين التالين صارت في نفس البلاصة مي ما كانتش اللزمة وقتها وافية ديجا وفات اللزمة وسألت قال لي راهو فات مالغري سا جاني واحد كيما هكا ما عنده حتى شيء قال لي أعطيني ما أعطيتوش وقتها وما خلصتش ومشيت على روحي ورجعت على روحي لكن الجمعة اللي فات رجعت اللزمة ومشيت قسيت في البارك متر وقتها ورجعت وقتها مشيت باش نرجع نحط القاضيه في الكهرباء ونعاود نرجع وين قاستي كيما الماكينه فجاه نفيق بواحد من عشر سنين طلع لي ورا الكهرباء ولا منين سلام يعمل سلام حطيت القضيه جيت باش نمشي عاود رجع لي مشي الاخرى السلام سلام قلت له لا ما قاليش خلصني السلام كهو
1: سلام وين سلام عليه خلصت
7: انا فهمت سلام يرحم والديك خليته ومشيت وقعدت بعيد شويه نخسر الكهرباء وقف وبعد مشى وانا وقتها قاس في البارك متر انا ديجا دافع فلوس فهمتني فبالتالي الناس هذوما راهو حاجه مش عاديه صارت لي مره زاد في المرسى وقتها في وين البحر بتاع المرسى وقتها اللزمه وافيه والناس تحط في الفلوس
1: انت كيفاش تعرف اللزمه وافيه
7: تسال خاطر الناس اللي غادي موجودين والكل تعرف انت معناها خاطر تشوف انه العدد نتاع الكراهب برشا والكل فبالتالي بعد فهمت انه اللزمه وافيه ومالغريسا الناس معناها قاعده تقص والكل ومالغريسا معناها انا جبربي ما قصيتش معناها الكل فهنا سماح جوست حبيت نحكي لا يفهم لا تفهم انت اسكو اللزمه وافيه مش وافيه ما تفهمش بالتالي جوست اخر حاجه احنا نقولها راه نجموا نعملوا كي بلدان العالم متقدم اللي تعمل ديجا هيئات نتاع رقابه على الناس هذوما يعني رغم اللي هو يشري من عند الدوله ويكري زاد يعملوا عليهم هيئات نتاع رقابه مثلا كان في بريطانيا ولا اليابان ولا الولايات المتحده الامريكيه يعملوا رقابه على الناس هذوما ديجا اللي هما يراقبوهم فبالتالي احنا علاش ما نعملوش نمشيوش في الحلول
1: بوليس دو لا بوليس
7: اي بيان سور لازمنا احنا في تونس
1: لا
9: اللي صار لي ما صار الحق اللي صار لي ما صار
1: ديما اللي صار
3: وصل انا عمري دفعت فلوس الا في اللي باركينج نتاع البلديات ولا نتاع الدوله مستحيل اخر لقطه صارت لي في حق الولاد جاتني طفله لابسه عامله واحده كاي
1: بنانا
3: مدت لي مدت لي تيكي اي مدت لي تيكي وقفت 3000 خزرت طبعا لقاها طبع بدون قلت لها تاع شكون طبع هذايا قالت لي تاع شكون هذا اي قلت لها برا اقصد ربي هاني برك الشرطه مقابل نعيط لهم هزت روحها ومشيت على روحها. وصارت لي في البحر وصارت في حتى مره ما مديت فلوس الغير بالبلديه الرسميه طبعا تاع بلديه وانتيكي كيما في
1: واضح
3: يعني. واكثر الوقت نمشي نختار دي باركينج اومولوجي كيما مثلا كي نمشي لوصل البلاد نطلع الباركينج بحذا وزاره الداخليه بالامان
1: والصالح
3: تكون شايف المطار ندخل للباركينج تاع المطار اللي هو اومولوجي. اما بقيها باش نحط كهربتي انا في بقعه مشبوه فيها
1: كما قال كفن البطحه
3: لا سبيل اليك لا سبيل
5: اليك. علاش خاطر قاعدين نراو في برشا ظواهر ودي فيديو اللي قاعدين موجودين سير انترنت تحط السيارة متاعك في نمبورت كيل يعني مانتا بلاسة تجي باش تلقى بالله راك مكسر بواتاغو مخلوعة كذا وصارت البار شعبيد معناتها
2: بلا. وتحية للمواطنين اللي قصوا أكثر من ساعة أو ساعتين ولا أكثر حتى ويكملوا قضيتهم ومن بعد كيف يجي حد يبارك في بلاصتهم يعطيهم كل تيكي معناها يعطيهم بصحة تحيتنا لهم.
5: أحلى حادثة صارت لي في المرسى والله حادثة محل جميلة جدا. مشيت للبارك متر باش نقص حطيت نتاع الساعة بالزهر خرجوا لي سبعة ولا هم ثمانية سوايع والله العظيم والله فرحت تعرف كأني خذيت الباك بالضبط. جاء بعدي واحد قلت له خويا تنجم تباركي من هنا للجمعة الجاية ايش انا قعدت ربع ساعة مشيت قلت له تنجم تبيت على
1: لا يلا اخبارنا وراجعين في ناس الديوان.
0: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح. خليك قريب وراجعين.
8: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
10: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال،
11: اما كي تتقص عليك الانترنت
10: تولي دفيبري
11: دفيبري
10: دفيبري. حتى تجيك جلوبال نت فيبري، تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش. مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد دفيبري.
0: ديوان اف ام على فرد موجة، آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان اف ام صوتكم. ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز.
12: موجز السادسة مساء، ديوان اف ام عسلمة. أكثر من 570 مؤسسة صناعية تنتفع ببرامج إحاطة لتعزيز قدراتها في التجديد وتحسين أدائها البيئي، بالتوازي مع مرافقة 250 مؤسسة أخرى لتنفيذ مشاريع ابتكارية، وذلك منذ انطلاق برنامج النمو النوعي لتشغيل سنة

المواصفات الدولية واحتساب البصمة الكربونية. نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار يقول إن الدفاع عن الحريات الصحفية وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين وتعزيز سلامتهم المهنية ستكون من أبرز أولويات النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال العودة الجديدة، وذلك عقب تجديد انتخابه على رأس النقابة وتوزيع المهام بين أعضاء مكتبها التنفيذي الجديد اليوم. ونقيب الصحفيين يضيف أن أولويات المكتب التنفيذي ستحدد بالاستناد إلى اللائحة المهنية العامة المنبثقة عن المؤتمر مع مراعاة التحديات الظرفية التي يواجهها القطاع، مشيرا إلى أن الحريات الصحفية ونفاذ إلى المعلومة يظلان من الملفات الأساسية المطروحة سواء على المستوى التشريعي أو على مستوى الممارسة.

0: التونسية وهي ظاهرة العنف المدرسي، خاصة تخلص مشكلة كبيرة ربما تعاني فيها قبلي بالأساس، وهي مسألة النقل الدرجة أساسية. في السنة هذه باش نوسعوا الدائرة لأكثر من مؤسسة وبأكثر من مؤسسة، سواء في قبلي أو دوز أو سوق لحد. المؤسسات المعنية هي الإعدادية التقنية بقبلي، إعدادية بومنظور بسوق لحد، إعدادية نجة بسوق لحد، إعدادية بن شرف بدوز، إعدادية برشيخ بدوز، إعدادية القلعة، إعدادية حصرة أيضا بدوز، وإعدادية زعفران. المؤسسات هذه إن شاء الله بداية من 2 نوفمبر باش نبدو في اعتماد هالنظام هذايا دائما بنفس الأهداف: القضاء على العنف المدرسي والتخلص من هالمشكلة هذه، مشكلة النقل.
1: المركز الجيوي لنقل الدم بقفصة ينظم اليوم حملتان للتبرع بالدم بالوسط الجامعي، ستتواصل على امتداد شهر كامل وتشمل عددا من المؤسسات الجامعية بلجيا، في مبادرة تهدف إلى ترسيخ ثقافة التبرع بالدم لدى الطلبة والمساهمة في دعم مخزون الدم وإنقاذ حياة المرضى، وفق ما أفاد به طبيب بالمركز الجيوي لنقل الدم بقفصة الدكتور سعيد النخلي.
2: المركز هذا موجود في قفصة ولكن يشمل 4 ولايات: قفصة، توزر، قبلي والقصرين. احنا اليوم انطلقنا في حملة التبرعات داخل المؤسسات الطلابية لانطلاقة بقبلي زاد، نحبوا نوصلوا وحاطين هدف انا نوصلوا 500 تبرع طيلة الحملة. فان شاء الله ما نجموا نوصلوا الا بتضافر كل الجهود من اداريين، من طلبة، من مجتمع مدني. واحنا ديما نقول وراء التبرع يبقى احسن تبرع، لان بخلاف انا تبرع ثم عمليات استقصائيه على الدم نتاع المتبرعين باش نعرفوا عدد الامراض الموجوده وكذلك شنو الانواع الموجوده، وهذا ما نجم يكون كان بعمل مسلسل ودائم، وان شاء الله تونسي لتونسي رحمه.
1: وفي الشان الدولي، وزارة الخارجية الأمريكية تؤكد في بيان أن الولايات المتحدة مستمرة في دعم المملكة العربية السعودية والوقوف إلى جانبها دائما، مضيفة أن الحوثيين يتصرفون بشكل سيء ويهاجمون الأعيان المدنية، كما أن هجماتهم تهدد حياة المدنيين الأبرياء. ومن جهته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه قد يطلب من تركيا تدخل في اليمن، مضيفا أن الحوثيين يحاولون رفع أسعار النفط بمهاجمتهم للسعودية، وقد التزموا الصمت لفترة طويلة، وعلى الأرجح أنهم عادوا للهجوم الآن بطلب من إيران وفق قوله.
3: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
4: احنا صوتكم في الساقس
3: على 91.2.

0: كل ما يهم السبور. سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم من الماتشوات. معانا ما يفوتك شيء. تيران، فيسيير وحتى الكوليس. ديوان اف ام صوتكم. فلاش سبور. فلاش سبور.
1: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بداية مع مباراة الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، باش تكون على ثلاثة دفعات أيام 17 18 و 29 أكتوبر الجاري. بداية من الساعتين ونص متاع العشية باش تكون منقولة كالعادة على منصة ديوان سبور. الدفعة الأولى نهار السبت 17 أكتوبر، وين يستضيف الأمل الرياضي بحمام سوسة الاتحاد الرياضي ببن قردين باستاد بوعلي الأحوار بحمام سوسة. الدفعة الثانية باش تكون نهار الأحد القادم بإجراء أربع لقاءات. مستقبل المرسى يواجه النجم الرياضي بالمتلوي، نادي حمام لنف ضد الشباب الرياضية بالعمران، الأولمبي البيجي يستقبل النجم الرياضي الساحلي، والاتحاد الرياضي المنستيري يواجه التقدم الرياضي بساقيت الدير. الدفعة الختامية بشكون فيها ثلاثة مباريات: نادي الإفريقي، نادي الرياضي البنزرتي، الملعب التونسي ترجي الرياضي الجرجيسي، وفريق نادي السويقسي يواجه ترجي الرياضي التونسي في مباراة الكلاسيكو. كما قلنا ثلاثة مباريات الأخيرة بشكون يوم الخميس 29 أكتوبر الجاري. من أخبار الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم نحكيه على النادي الصفاقسي. الناطق الرسمي للسياسة أحمد جبير يعقد حاليا ندوة صحفية للحديث عن حيثيات القطيعة مع المدرب نبيل الكوكي وعودة المدرب محمد الكوكي لأشرف اليوم على أول حصة تدريبية ليه مع الفريق. الندوة تتناول أيضا القطيعة مع المدير الرياضي طارق سالم، شنو جديد التعيينات في فريق الصفاقسي.

0: مواصلين مع نادي صفاقس اللي سافر غدوة للكوت ديفوار إعدادا لمباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفدرالية أمام أكاديمية أمادو ديالو والإيفوارية نهار السبت بداية من الأربعة متاع العشية كيف كيف في كأس الكاف. ونفس الإطار ترجي جرجيس يستقبل نهار السبت مع 3:30 في الطيب المهيري ريال باماكو المالي. بالنسبة لدوري أبطال إفريقيا ذهاب الدور التمهيدي الثاني نهار السبت بداية من الساعتين تي بي مازيمبي الكونغولي يستقبل النادي الإفريقي ونهار الأحد بداية من 6 متاع العشية السويحلي الليبي يستقبل الترجي الرياضي التونسي. الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة أعلنت اليوم عن الموعد الجديد لمباراة الملعب التونسي والنادي الإفريقي اللي تم تأجيلها بسبب تهطل الأمطار. المباراة المندرجة ضمن الجولة الثالثة باش تكون نهار الخميس 5 نوفمبر بداية من الساعة 2:30 في ملعب المركب الرياضي لهادي النايفر بباردو. النجم الساحلي أعلن اليوم عقد جلسة عامة انتخابية استثنائية نهار السبت 7 نوفمبر بداية من 5 متاع العشية. البلاغ أوضح أنه جدول أعمال الجلسة يتضمن انتخاب هيئة مديرة جديدة لاستكمال فترة نيابية للهيئة التسييرية الحالية مع فتح باب الترشحات بداية من تاريخ نشر البلاغ إلى غاية الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 بداية من 6 متاع العشية. الختام بأبرز مباريات الليلة في دوري أبطال أوروبا. مجدل الكؤوس في القارة العجوز ترجع للمنافسات حاليا لونس الفرنسي ضد سبورتينغ لشبونة البرتغالي. بالنسبة للسباح الأذربيجاني يواجه سلافيا براغ التشيكي 8 متاع الليل. الجانورز أرسنال الإنجليزي ضد ليلة الفرنسي في الميتروبوليتانو. أتلتيكو مدريد الإسباني ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي. إنتر ميلان الإيطالي في جوزيبي مياتزا يواجه نادي كلوب بروج البلجيكي. غالاتا سراي التركي في اسطنبول يواجه برشلونة الإسباني. إير بي لايبزيج الألماني يواجه بي اس في ايندهوفن الهولندي. بالنسبة لفايكينغ النرويجي يواجه بايرن ميونخ الألماني. وفي استاد لاسيراميكا مادريغال فياريال الإسباني يواجه نادي نابولي الإيطالي. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور في لمن.
1: زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان FM.

خليك قريب. فيب وراجعين. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال، مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.

0: جانا الكونفيني سيدي وين متواصل من توحة للسبعة. شكرا على المتابعة، تحياتي لكم وين ما كنتو. باش نمشيو تو تسويت لي توب أكتو.
1: توب أكتو
0: أي سيدي
2: 13 أكتوبر 2026، ومن استوديو هديوانا في أنفي تونس نقدم لكم أهم الأحداث اللي صارت في 24 ساعة الأخيرة وتو 26 دقيقة. عفو رئيسي عن 2288 محكوم عليهم بالسجن بمناسبة عيد الجلاء. البريد التونسي قريبا ذكاء اصطناعي ومكاتب ذكية وخدمات جديدة. تونس تحقق عائدات بقيمة 4 مليارات دينار من صادرات زيت الزيتون إلى موفى سبتمبر 2026. أملاك الأجانب في تونس أكثر من 7000 عقار وقع إحالة ملكيتها للدولة. وزارة الشؤون الاجتماعية تفتح باب الترشح لجوائز العامل المثالي. في سوسة الإطاحة بسائق تاكسي يروج الكوكايين ومكالمات حرفاء تكشف عن المورطين. ونختم بتونس التي تدين بشدة الهجمات التي استهدفت منشآت حيوية في السعودية.
0: توب أكتو. شكرا نورز، مواضيعكم نبدأ بالطليني.
3: والله شيء يفرح. الأملاك الأجانب، الأملاك الأجانب.
0: أيوة، أكثر من 7000 عقار وقع إحالة ملكيتها للدولة.
3: موضوع يؤرق الآلاف والآلاف التونسيين، حق ما مش عارفين الوضعية نتاعهم. هما أسكي الباري معناها دونتو لي كات فيغور. كريم ما عند معناها الملك الأصلي، تلقاه ما فرنسي ولا تلقاه كذا وكذا ولا إيطالي، حاجة خرق العادة. أول حاجة ساعة ملك الدولة مش يتلاوا بهم خاطر أي للسقوط كلهم كلهم مقدم. وسبع آلاف شوي
0: شوي
3: شوي سبع آلاف شوية خاطر آلاف الموت.
0: ولا أبشوفوا إحنا
3: معناه حاجة باية، حاجة باية وحاجة خارقة العادة. فهمتني ولا موتنين بعد إيش يتفهمهم الدولة تولي ملكهم.
0: نورز عطينا التفاصيل.
2: وين أعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية اللي العدد الجملي لأملاك الأجانب ذات الصبغة العمرانية المبنية أو المكتسبة قبل سنة 1956 يبلغ حوالي 12305 عقارات، وأكدت ماضيها في استكمال إجراءات نقل ملكية بقية العقارات الفلاحية الأجنبية لفائدة الدولة. وأوضحت الوزارة في إجابة على سؤال كتابي للنائبة بسمة الهمامي أنه تمت إحالة ملكية حوالي كما ذكرنا 7645 عقار راجع للفرنسيين لفائدة الدولة، في حين بقي نحو 4660 عقار على ملك الأجانب.
0: فلا كما قال الكابتن سيون بون نوفيل، وإن شاء الله بقية الأملاك تمشي خاطر من 1956 لليوم ما استرجعناش الملكيات وجنسيات عديدة وبلدان عديدة موجودة فيها الموضوع هذا. به عميد شو تحب موضوع؟
4: نحب نعطي حق الناس.
0: أي.
4: حق الناس مش كل الادارات خايبه في تونس. عندنا اداره، احنا جينا كل عام لمدرسه المدرسه الحربيه العليا وخرجنا بكونكلوجيون اللي من احسن الادارات في الجمهوريه التونسيه على الاطلاق هي البريد التونسي. اكثر من 1000 مكتب.
0: اي
4: يعني ديما القدام وديما يحاولوا باش يطوروا، وديما رغم الضغط الرهيب في على بعض خاطر ذاك ربما النمو العمراني ما تبعش، لكن ما عندهمش ذنب هما. لكن انا نعرف اللي من رئيس المدير العام آخر عامل في البوستة راهم ناس يخدموا رواحهم، ناس قايمين بوجبهم يؤديوا في خدمات جليلة، خاصة في الأرياف. راني نمشي لبقايع مستحيل بيجي بالك تلقى مكتب البريد، تلقى دشرة في آخر الدنيا وتلقى مكتب البريد. نعطيه حق الناس هذوما، بارك الله فيهم. وجاءوا قيد، هم ناس خايفين منهم البنوك، البنوك كل خايفة منهم. علاش؟ خاطر نهار اللي باش يعملوا لا بنك بوستال باش تقلب تونس، كل شيء باش يتبدل. ونتمنى أن يكون عندهم الجرأة باش يعملوها البنك هذا، البنك البريد لا بنك بوستال، على خاطر هذيك باش تخدم مواطن حقيقه، وباش تكون مش بعض البنوك اللي نص مليون خدمات في العام. شوفوا اقراوا البوسطه اللي تعطي نفس الخدمات ربما احسن بقداش في العام، ونفس البنك هذيك الاخرى اكيد بخص البريفي قداش ياخذوا في 480 دينار على نفس الخدمات كارتا وواحد وكذا تعرف ميساجات ب 480 الف. انا نتمنى أن تكون عندها الدولة التونسية والحكومة الموجودة حاليا تكون عندها الجرأة بور ديبلوكي الحكايه هذه اللي عندها اكثر من 40 سنه واحنا نكركروا فيها لا بنك بوستال. وتحيه لكل من يخدم في البوست.
0: وفي اطار انه يقدم البريد التونسي يقول قريبا ذكاء اصطناعي ومكاتب ذكيه وخدمات جديده
4: لنا ديما القدام هما ديما الاولى.
2: وين كشف ياسين فريعة رئيس المدير العام للبريد التونسي عن ابرز ملامح استراتيجيه المؤسسه للفتره 2026-2030 واللي ترتكز على 5 محاور اساسيه تشمل الادماج المالي، التحول الرقمي، تطوير التجاره الالكترونيه والخدمات اللوجستيه والانتقال البيئي وتنميه الكفاءات البشريه، وذلك في اطار تحديث الخدمات البريديه وتعزيز حضور المؤسسه على المستوى الوطني والافريقي. وفي حديثه عن مؤشرات نشاط المؤسسه في حضوره عند استضافته في الاذاعه الوطنيه، افاد رئيس المدير العام اللي البريد التونسي ضم حوالي 8500 عون واطار ويعتمد على اكثر من 12200 نقطه تواصل تشمل مكاتب البريد ومراكز التوزيع وغيرها من الهياكل. واضاف للمؤسسه تستقبل اكثر من 120 ألف مواطن يوميا، فيما تتجاوز عدد حسابات الادخار البريدي 4.7 ملايين حساب إلى موافى سبتمبر 2026، إلى جانب أكثر من 2.2 مليون حساب جير. ويعد التحول الرقمي من أبرز محاور الاستراتيجية الجديدة، إذ يعمل البريد التونسي على إدماج الذكاء الاصطناعي في عدد من الخدمات، خاصة تحليل البيانات وتحسين مسارات توزيع البريد، بما يساعد على تقليص الوقت والتكاليف وتحسين جودة الخدمات.
0: واضح. نورز محمد، موضوعك.
1: موضوع السائق نتاع التاكسي اللي لقاو عنده الكوكايين هذاك،
2: عطينا تفاصيل. وين تمكنت الوحدات الامنيه التابعه لمنطقه سوسة الشماليه من الاطاحه بسائق تاكسي تورط في ترويج المخدرات بمنطقه سياحيه، وذلك على اثر توفر معلومات امنيه بشان نشاطه. جات العمليه هذه اثر نصب كمين محكم مكن من القاء القبض على المشتبه بها، حيث اسفرت عمليه التفتيش نتاع السياره عن حجز 35 كيس بلاستيكي تحتوي على مخدر الكوكايين، إلى جانب مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات الترويج، وزوج سيارات وخمسة هواتف جوالة. في الأثناء وردت على هاتف المشتبه به عدد من المكالمات من أشخاص يحبوا معناها ياخذوا من عنده المخدرات، ما مكن الوحدات الأمنية من نصب كمين ثان أفضى إلى القبض على 4 أشخاص أخرين، من بينهم مسؤول عن الحراسة بإحدى الملاهي الليلية. وتوليت النيابة العمومية الإذن بالاحتفاظ بجميع العناصر وتحرير محضر عدلي في شأنهم من أجل المسك بنية استهلاك والمسك بنية الترويج لمادة مخدرة. كانت عادينا إيمان الصور متاع فرقة الشرطة العدلية في سوسة.
1: أنا لهنا باش نحكي على عدة نقاط منهم حوادث أخرى صاروا كيف ما هكاكا في ولاية القيروان. في جوان تم حجز 500 غرام من مادة الكوكايين بحوزة سائق تاكسي قادم من ولاية سوسة. كيف في جويليا تم إيقاف شبكة متاع إتجار دولي متاع مخدرات من ضمنها أفراد سواق تاكسي، وتم حجز 76 كيلوغرام القنب الهندي وكميات من الكوكايين. والحصيلة متاع الحجز متاع مادة الكوكايين خلال 2026 من جانفي إلى سبتمبر أكثر من 101 كيلوغرام حسب آخر تصريح منشور، وفي كامل سنة 2025 94 كيلو، معناتها ثم ديفيرينس متاع 7 كيلو معناها زادت. هذه حاجة. ثلاثة زادة مش كان في تونس، حتى في العالم زادة. ثم في هولندا ثم ثلاثة سواق تاكسي تشدوا عندهم 774 كيلو من الكوكايين. في اليونان، بريطانيا سائق تاكسي عمره 57 سنة كيف في كندا، في اليونان، هونغ كونغ، في
0: غول برشا غول ياكل في الكل في العالم أجمع.
1: ومن أغرب الحاجات اللي باش نحكيهم هما من أغرب المهن متاع الناس كانوا يتاجروا في الكوكايين، هو نحال متقاعد.
0: نحال متقاعد.
1: أي نحال متقاعد في نيوزيلندا في أستراليا. هو عام 2016 اسمه روي أربون، نحال عمره 68 سنة، توقف في مطار بيرث الأسترالي وعنده 2 كيلو من الكوكايين. هذه تسمى من أغرب المهن متاع ناس يعني معناتها مروجة وتشدوا.
0: وهو كذلك. هني موضوعك
5: الموضوع نتاع العامل المثالي بالنسبه لوزاره الشؤون الاجتماعيه.
0: وزاره الشؤون الاجتماعيه
2: وين دعت وزاره الشؤون
0: الاجتماعيه من الصباح كنت نعرف انت باش تختار الموضوع.
5: نشوفوا بالك شي نجم نترشح.
0: وي بوكو با.
2: وين دعت وزاره الشؤون الاجتماعيه المؤسسات الخاصه والعموميه والجمعيات الخاضعه لمجالات الشغل اللي باش يقدموا ملفات الترشح لجوائز العامل المثالي والتقدم الاجتماعي واللجان الاستشاريه للمؤسسات ونقابات العمل والصحه والسلامه المهنيه بعنوان سنه 2026، وذلك في أجل أقصاه 30 ديسمبر 2026. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها اليوم الثلاثة للمؤسسات والجمعيات المعنية مدعوة إلى توجيه ملفات الترشح إلى مقر الولاية المختصة ترابيا في الأجل المحدد. وذكرت الوزارة بالنصوص القانونية المنظمة للجوائز هذية المتمثلة في الأمر عدد 1933 المؤرخ في 20 سبتمبر 1993، والأمر عدد 2016 المؤرخ في 27 سبتمبر 1993، والأمر عدد 2895 المؤرخ في 12 ديسمبر 2000. ودعت الوزارة المعنيين إلى الاتصال بالإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية من أجل الحصول على مزيد من الإرشادات والمعلومات حول شروط الترشح وإجراءات تقديم الملفات.
0: فلا نجم نقدم الملفات للترشح للعامل المثالي.
5: قالوش على الجائزة؟
0: ما قالوش
5: على الجائزة. دونك
0: فخامة الاسم تكفي.
5: أي الجائزة. الجائزة يبدو
0: نيشان
5: واضح به. أنا حبيت نحكي عن الموضوع ذي لأنه مهم جدا، وعليش لي احنا ما نفرعوش الجوائز ذي في تونس. مثلا نعطيكم أبرز ربما الأفكار اللي نجموا نعملوا لها الجوائز ذي في تونس في علاقة ديما بالوزارة متاع الشؤون الاجتماعية والخدمة وغيره والعمل في تونس. كما في العالم في برشا جوائز، مثلا نحكي على جائزة الموظف الأكثر التزاما بالوقت. هذي النجم نعمله خاصة في بعض المؤسسات، رغم أنه هو الالتزام بالوقت جزء من الواجبات العادية، لكن النجم يتحول إلى معيار مستقل للتكريم. يعني النجم نعمله له حاجة كيف كيف النجم نعمله جائزة أغرب فكرة وفرت أموال للمؤسسة، شكون أكثر خدمة المؤسسات تسعى لتوفير الأموال وغيره. فالشخص اللي يجيب فكرة معناها باش توفر مال المؤسسة علاش لا ما يتحصلش على جائزة. النجم زاد نعمله جائزة أفضل زميل في المؤسسة، وهنا يتم فيها المعايير
3: أو زميلة.
5: زميل أو زميلة
0: يجمع زوج.
5: أي بالضبط. دونك نجم المعايير تنجم تكون مساعدة الزملاء وقت الضغط.
0: تحكي وأنا قاعدة نخمم في الديوان كل جائزة شكون نجم يخوها.
5: كيف كيف المعايير نتاع الجائزة دي تنجم تكون مساعدة الزملاء وقت الضغط، تقاسم الخبرة والمعلومات، المساهمة في حل الخلافات، ومساعدة الموظفين الجدد على الاندماج. معناها هذوما ينجموا يتوفروا ويعملهم شخص واحد ويفوز بالجائزة. فما زاد نجموا نعملوا جائزة أكثر شخص يحافظ على النظام في المؤسسة. نجم زادة نعمل جائزة الموظف اللي يتعلم أكثر، أكثر شخص قاعد يتعلم ويتعلم بالقداء، نجم نعملوا له زادة جائزة. كيف كيف بالضبط بالضبط. أيضا جائزة أغرب العادات الإيجابية في العمل، كما جائزة الشخص اللي يلقى حلول المشاكل التقنية، أفضل شخص في تنظيم الاجتماعات، الموظف الأكثر استعداد لمساعدة الآخرين، جائزة أفضل شخص في توثيق المعلومات ومشاركتها. هذوما بعض المعايير حبيت نحكي لأنه هذوما جبتهم معناها من العالم، وعلاش لين تصور حاجات تنجم تحفز أي شخص يخدم في أي خدمة مهما كانت في الوظيفة العمومية ولا غيره.
0: وأنا أتمنى الجوائز هذية تكون زادة موجودة في المدارس والمعاهد. راهو سي امبورطون، أكثر تلميذ يجي في الوقت، أكثر تلميذ ما يعملش مشاكل، أكثر تلميذ يعاون أصحابه، أكثر تلميذ ما يتنمرش، أكثر تلميذ نظيف هندام ويحترم الهندام نتاعو، أكثر تلميذ ممكن نظيف ويعاون على نظافة المؤسسة. ما تعرفوش قديش قيمتها عند التلميذ. هو كان عند الكبير وعندها قيمة، فمؤسسات كبيرة سورتو للأسف المؤسسات هذوما لي مولتي ناسيونو في البلاد اللي يخدموا ديما تدخل تلقى فما تصويرة. فهمتك المرة أنا دخلت الأسيورانس شارينا في اسمها فما تصويرة لومبلوي دو موا تصويرته كذا بور لو فيليسيتي.
3: شكون تلقى حاجب؟ تلقى حاجب
0: ينجم مهما كانت الصفة نتاعو، تنجم تكون حتى بالتصويت ولا بالنقاط. راهو ساعات هذايا شوف انت في الاول ذكي السؤال هني قلت لي عطاو المكافأة ولا لا. راهو ساعات الصفة وحدها مكافأة
5: بالطبيعة،
0: ساعات لا ريكونيسونس في حد ذاتها بالطبيعة هي مكافأة اعلى برشا من
1: وجه خير من الفلوس.
4: انت شكون قلت لي عم فيها لي ملتي ناسيونال في العالم؟
0: اي لي سوسيتي ملتي ناسيونال
4: سكوب. القوات المسلحه كل وحداتها الكل عندهم لو ميليتير دو موا تتعلق في البيسي، تتعلق في مقر القياده لمده شهر، وكل شهر التصوير هذاك تبدل هذاك لو ميليتير دو موا. واحنا نمشيو على حاجتين، نكتفيش بالانضباط خاطر الانضباط مش مزيه، غلطة نعم في التوانسي سخال ويجي في الوقت ويخش في الوقت هذاك هو خارق عاد لا ذكر هو ذكر هو يخلص عليه مزي أكل البلوس أكل اندماج أكل الروح متاع حبه للمؤسسة اللي وفيها أكل البلوس اللي يزيده هذاك هو خطر الآخر احنا تو في تونس وصلنا المرحلة غريبة يقول لك والله يا منضبط يجي في الوقت والله خارق عاد يا ودي هذاك هذاك راه مطالب به ما هيش مزية الغلطة هنا علاش خطر باش نفرق ونعطيه ويزم يكون كونسيكون مش نعطيه سيرفتمان ولا شامبوان ولا لا لا لا لا لازم تكون حاجة كونسيكونت الجائزة عندها جانب معنوي وعندها زادة جانب مالي للتحفيز سينو تولي حكاية معنا
5: سيد العميد لكن زادة القوات العسكرية الحقيقة في تونس نظمة أكثر برشا
4: أنا قلت لك الفكرة التعليمية التراسولية سماح اللي جبهتها لكن عنا في تونس كون طبق فيها القوات المسلحة الوحدات الكل أنا وحدات اللي قلتها ديما عندي فهمتي ونتكلموا عليه نهار الاثنين ونعيطوا له يخرجوا لبرا ونثمنوا ونقولوا علاش هو تم اختياره كعسكري الشهر كان نجم ضابط او نجم يكون جندي نجم يكون على ينجم يكون اي شيء ينجم خاطر يطلع بطلع غريبه وعجيب
5: تصير في المؤسسه الكل
3: سامحني هاني السيد العميد
0: ميكرو يطليني راني
3: مشكل
0: راني تعبت راني تعبت تعبت في حياتي من ميكرو خلص
3: السيد العميد كل هذا هاني ولكن شو شكون مش يختار شكون راهو بالكتاف
5: هذيك من يقيم من يكف
3: شو اسمع نكلموا بصراحه
4: من يختار من
3: من يختار من من يقيم من ولو سما معناها سمحتي سماح باش نرجع على املاك الاجانب
4: نرجع بيه
3: لا ما عندنا ما خاطر السوجي اللي يمشيو ما نرجعولوش هذا قاعده املاك الدوله وكذا خرق العاده فريمون مش فرق برشا ناس ولكن زاد يقولون ما هي الشروط الشروط اللي معناها اللي معناها الملكيه ترجع لساكنيها
0: كيفاش باش ترجع لساكنيها
3: هذيك معناها الشروط لازم نعرفوها
0: هل خاطر فما توا خايفين يقول لك انا هي املك الدوله تنجم الدوله تقول لي خرج عليا ولا تقيم لي تقول لي راهو دارك اليوم ولا تسوى 500,000 دينار
3: صحيح
0: وانا كنت نخلص في 60 دينار في الشهر خلي لي املاك الاجانب خير من املاك الدوله سي ان سوجي لازم يكون فيه ضيف موجود ويفسرنا هذا الكل
3: وانت تعمل دي ترافو على دارك وتعمل ايتاج وتعمل كذا مشكل كبير
0: مشكل كبير عايشين فيه 12,000 عائله تونسيه فاصل وراجعين
6: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للسبعة
7: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين بس بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام
6: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7
0: الستة أو 36 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للسبعة نقصونا في الكاسك قلت لكم السيدة المخرجة ركزوا مليح الكتيبة أين أنتم اللي يسمعوا فينا في الكراهة منحبوكم دندنوا شوية بقى من الأغاني في كويز أغاني
7: كويز أغاني
0: عسين محمد
5: أهلا وسهلا
0: سمعني حاجة قبل ما نبدأ كويز الأغاني اللي ما غنيتش
5: ده

0: الله الله الله الزينة الجمالية. شكرا محمد. باش نبداو
1: سيد العميد؟ سيد العميد طبعا. يا رب يستر.
0: يلا عميد تليفوناتكم مقلوبين نسكن. يلا
1: يلا صالحة معاه. اي خلف نتذكر انا من الاغاني نحب اغانيها كلها.

0: مش مش نغني معاها ملاك. نحن شنو الصفة نتاعنا انا وهاني؟ لا خليني زوز عزاب ولا
1: هذه هي؟
0: اي معاه؟ لا لا ما والله والله كيما نحكي لك.
1: خليني يلا شني
2: على عز
1: هي
2: على عزابه هي
0: معاه؟ هي هو كان بتغني دور غني معاه.

0: كنت بالاسامي انا نغني معها صريحه بغنيها الكل
1: مع العزابه
2: صريحه بي نمشي للعميقه جدا جدا العميقه نورز
3: تشيلو
0: تشيلو
3: لو إليسا
2: اولا
3: مسلسل تشيلو
2: قوى الرب غمضتن عيني يمشي حلوة برش ما اطلعت فيه ولحكي يا ليتك ما جيت
3: من احلى المسلسلات اللي تخلت
0: يا ليتك ما جيت مصابة تغنيها اون ديريكت من غير ديزيفي تدسمه الحق حشرة
2: اسكت عليكي يا ريتني
1: يا ريتني يا ريتني ما كنت لحظة
4: كل ما واحد يقول لك كان الأرض تنشأ وتبلع
1: مثل كأن عيونك صار لي بعرفها
2: حلو
1: عمره كأني ما دقت طعم العمر
2: برافو نورز يلا نمس ولا طليني
0: صاحبي نمس
2: يلا سيهيني
4: نوردو لحظة
2: الغنية
4: نعرفها ما برشا
3: كان ما عرفتش مثلش ناس بتقول
4: وين حبيبي وين أنا وين أنت
2: صبرت
4: تطلع زي
3: أنا
4: وياك يا ما أنا بديتك بديت نغني معلش
3: مادام نوردو دونك
2: لا يطفل هيك أو نوردو طليني صديقك
0: صديقي أخويا جنجونو وبل
4: بل صحي سيتو بل
0: حتى جنجون عندك ما تقول فيه حسو بلتي بريما
4: بلتي
2: نوردو
0: نوردو
4: بلتي نمبر وان في تونس فرا وقت كان بلتي غني
0: فرا واحد مرة معامل فتريه في إيطاليا فرج في أوروبا
5: هذيك تونسي
0: غالي اسمه غالي
5: أسكيل باريكا في حي تضامن ومشي
0: كده
5: وعنده غنية على أمه بالتالي عندك
0: فكرة طب مش تعرف تتكلم أجنبية
2: ما تتكلموش مع بعضكم الناس ما تسمعش فرج
0: قلت لك أنا في قناة أجنبية وعاملية يعني راهو تقول عليه مش جروس فيديت راهو نتكلم على عشرات الآلاف قدامه بقيت قالوا تونسي اسمه غالي
4: يعبي مهرجانات
0: في تونس ما سمعوش بيه في تونس سيد
6: هذا ما تكلموش فيه كل بطبق جليل اخوان نقبلني
2: نقبلنا شو نعمل باي نورد طليني تراخى نشوفه
0: طليني سيدة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
5: نرجع لك مش يوسف التميمي مش
2: غادي
5: مش يوسف التميمي القلعي نعرف
2: القلال
5: القلال القلال

0: تطلع للجمرة نطلع
1: موسيقى يسمح لك
2: وقتها بولو 11 هي وقتها وقتها كذب كذب طلع كذب طلع الامريكان الجمره
0: طلع للجمره بيه سيده المخرجه تقول لي انا نحب اغنيه لمحمد
3: بيه
0: دي في المحمد
3: يلا
0: اسكتوا يلا محمد

0: خليني يا اخوي خليني بابا.
1: يلا فدوى برافو طلعت سيميا كيف كيف
0: جوزية ما
1: بي
0: شوف يا لا لا لا لا كان في القدم كان في القدم وردة
1: لا
0: شنو
1: ضرتها
2: مرأة هي مرأة ميادة الحناوي
3: ضرتها
0: أنا ميادة راني ما نسمعهاش برشا مش
3: حلوة ضرتها دي عجبتني
2: مش يا شو
1: برافو هيك
0: بربي كيف طلعت بس سمك كيف طلعت
2: ميادة اسمع اسمع حتى تعرف انت بيد اسمع
1: تعرف
2: اسمع حتى تعرف
1: ما فيش فايدة لا هذه ما تعرفوش ولا ودة
2: نسيتها
0: نسيتها يا اخويا ما نسمعش برشا ميادة

0: شوف ناديه في قمه السعاده سيدة المخرجة كي تجيب الغنيات وما تطلعوهمش.
1: اي تبدا فرحانه
0: سيدة المخرجة تبدا فرحانه مش متى
2: انا راني نغنيهم الكل
3: كان نعمل لكم نهار كويز حتى حد فيكم يطلع حتى غنيه
0: انت تعمل كويز
3: باش تختار لكم نهار كويز
0: انت طلعت غنيتين وريت باش تعمل كويز سيدة المخرجة
3: باش تعمل كويز
0: سي حتى الكويز باش نمشي
3: باش نمشي للقاعة الخابية نجيب لكم الاشياء
1: اه لا سيد عميد جوي راه ذوكم
3: اي هذا قلت لك نتحدى
0: يلا اون لو في
3: هات نعملها واش نعملها

0: حبيبي هلا هلا هلا هذيك زاد تعال
1: تعلم هلا هلا هلا اعطينا اغنيه للكتيبه ونسكت تسكت نخلي الكتيبه تطلع
0: الله يرحم
1: الله الله الله
0: الملحن ليه الملحن
1: ملحن
0: ملحن الله يرحمه نعم
1: برافو سمسومة خليني صاحبك صديقنا جران
0: جران
1: لطفي جران لطفي فما كان جران كان هو
0: جران
1: الوحيد
2: انا حبيت
0: يا لطفي
3: انا حبيت وتحبيت
4: انا حبيت
3: عاود تليفون مقلوب ها
0: وتحبيت
3: وتحبيت
0: وتحبيت
3: هذا حق مسابوه هضمه

0: ظل الفناطش الجناح اللي
1: ريش. وينك يا عبد الحي؟
2: فينك يا عبد الحي؟ سلام يا شيخ سيد درويش.
3: لا
4: في تربة كده من كل جربة.
1: اي

0: الغنية هذه كيف غنيها لايف لطفي بوشناق قدام ونشد لي في مصر. المرأة ضربت سكتت دقيقتين، قالت له دقيقة ساعة ما خليني نمشي بعد للسؤال اللي بعده الكبير جدا جدا لطفي بوشناق. حتى في الكتيبة ما يكتبوش لطفي بوشناق، كاو يكتبوا العزيز الغالي لطفي بوشناق الكبير لطفي بوشناق. دونك تحياتنا لك استاذنا لطفي بوشناق.
1: ياسر حلو، انا عشت هالغنية ذي معناتها مع سي عبد الحكيم بالقايد الله يرحمه، اللي هو معناتها ملحنها، ملحن يعني معناتها الغناية كي نجيو نحلوها معناتها موسيقيا راهو استعمل فيها برشا عفرته يعني هكا معناتها موسيقية وذكاء، وسيرتو في الوقت هذاك اللي تسمى في قالب خفيف شوية وضربت في مصر الغنية راهو معناتها فكرة راهو معناها الله يرحمه سي عبد الحكيم بالقايد هو اللي لحنها.
0: فوالا باهي نادية راهو ما تحبش تريض وما تحبش تهفت، وقالت لي عندي ديفي للعميد توفيق ديدي.
1: ايوه
0: باهي اقلبك أيوة. التليفون اسكتوا الناس الكل تفضل.
2: شادية شادية يا ما العمر على الباب،
0: يا ما مش شادية
2: يا يما الأمر على الباب.
3: ايش كون سعادة العشاء
2: فايز احمد فايز احمد
0: بابو عميد بابو
3: على الباب. هو شكون الأمر
2: حبيبها
3: أصبر شوفوا القصة يحمل على جمال عبد الناصر. شوفوا القصة شوفوا
0: الله الله. شكرا السيدة المخرجة، إن شاء الله كل يوم نسمعوكم شوية موسيقى راقية باهية نتذكروا فيها الغبغيك هذي فنانين التوينسة الكبار، نحكيوا على الفن الشرقي القديم، نحاولوا نحكيوا فيها مع محمد على الإيقاعات على كيفاش حتى قصص الغنيات دوما، وهذه كيف كيف راو هدية كذلك حتى للتلامذة اللي قاعدة تسمع فينا وليزيتيدون حبوكم تسمعوا شوية فن قديم تدندنوه معنا وبوركوا با ارجعوا شوفوهم الغنيات.
2: نقطة كبيرة عليها الغنية هذه، تذكروا شكون المرحوم سيد زي

0: يعني مسرحيه مسرحياته عادي يتنمر على الغنيه على الكاتب الغنيه هذه وقتها
1: فكر صار لها مشكله
2: لا لا عزيز صار مشكله في
0: نقول لك مشكله شنو
2: البرلمان هي وقتها فهمتني
0: قال اي لا طب نقول لك الحكايه بالضبط هو باش يضحك الناس قال لهم الامريكان طلعوا القمره واحنا حلينا الباب لقيناه قدام الدار يعني يتنمر على كاتب الكلمات فهمتني
1: معروف
0: مسرحيه فهلوي
2: راهو نحكيوا على غنيه يما الامر على الباب اللي كتبها مرسي جميل العزيز لحن الموسيقار محمد الموجي في فيلم تامر حنا عام 1957 الغنيه ذي فيها حكاية إلهام كبيرة برشا طلب المخرج من الشاعر إنه يكتب له غناية معناتها للفيلم متاعه مشى لمسقط معناتها رأسه اللي هي مدينة الزقازيق يسميوه هم
0: القزيق
2: حب يقدم غناية ذات معناتها طابع شعبي الطابع الشعبي راهو ماهوش كان في يعني معناتها الكلام باش معناتها اللي يسمعوا فينا واللي يشوفوا فينا يعني معناتها يعرفوا تكون حتى في يعني معناتها الموسيقى تكون في المقسوم بلغة الشعب وواحد وكذا وكل شيء هكذا خرج وقعد يمشي في الشارع الليلة الأولى الليلة الثانية تذكر فهمت أياماته وأيامات الصغر وكذا كتب الغناية لحن هاشي محمد الموجي باش تغنيها شكون فايزة أحمد ساعة في البرلمان تقدم البرلماني الشهير سيد جلال الملقب بشيخ البرلمانيين باستجواب ساخن في مجلس الأمة إلى وزير الإرشاد القومي اللي هي وزارة الإعلام المصري قالوا رأي الغنية ذي فيها خدش معناتها للحياة وفيها خلاعة وانحلال وما إلى غير ذلك ويشجعوا الفتيات
1: الله يرحمه كان يحضر اليوم اش يعملها
2: وفي الأردن تمنعت في زادة في برشا بلدان أخرى يعني معناتها تمنعت وقتها في مقابل الهجوم البرلماني والديني اللي صار على الغناية تضامن الفنانين الأدباء والقمم الفنية كما عباس محمود العقاد وكله قالوا لا راهو ذا يعني معناتها فن ما فيه حتى خدش للحياة ورجعت الغناية وانتصر الفن في الأخر
1: وانتصر الفن يما
2: الأمر على الباب
1: هي بون وقتها فايزة حمد الله يهديه 56 دقيقة شكرا محمد شكرا سيدة المخرجة كنت هذه كويز أغاني ينطلق المستوى في مشوار الرياضي اليومي بناس سبور
3: ناس سبور
4: قبيله سيد العميد كان حكي على المقابلات نتاع الليله نتاع دوري ابطال اوروبا الليله فيها مباراه تاريخيه باش تكون في تاريخ كرة القدم التركية علاش لأنه الليلة غالاتا سراي التركي واجه برشلونة الإسباني ماتش انطلاق من 8 نتاع الليل بالتوقيت التونسي
1: غالاتا سراي هذي محمد صلاح
4: لا ترابزونسبور محمد صلاح
1: شيء لازم نحفظه انه هو قمرة اللي هو في تركيا
4: نسمي كل مرتبه لبعض
0: ترابزونسبور
4: ترابزونسبور محمد صلاح دونك المباراة هذي غالاتا سراي وبرشلونة المباراة هذي باش تكون تاريخية في تاريخ كرة القدم التركية علاش لأنه اولا المداخيل نتاعها باش تناهز 5 ملايين دولار اللي هو نحكيه على أكثر من 16 أو 17 مليار بفلوسنا 17 مليار بفلوسنا رأي تقريبا تناهز الجائزة متاع دوري أبطال أفريقيا يعني هي توج بدوري أبطال أفريقيا تقييم في القارة الأفريقية ياخذ تقييم المبلغ ذي قالت السراي باش يدخل المبلغ ذي جراء مواجهته لبرشلونة كيفاش يدخل المبلغ ذي أولا أسعار التذاكر سوم التذكرة يوصل في السوم العادي روعة السيت مش في السوق السوداء معناها 1520 دولار سوم التذكرة أكثر من 5 ملايين ونص تقريبا بفلوسنا بالتالي تحسب التذاكر تلقى مبلغ كبير برشا وايضا بالنسبه للايرادات والمبيعات نتاع المنتجات الخاصه بالمباراه هذه بالتالي كما قلت يوصل اكثر من 5 ملايين دولار والمباراه هذه ستخلد كمباراة تاريخية في كرة القدم التركية لأنه اليوم برشلونة يجيب هذا الكل وقالت ساراي من أكبر الأندية التركية يعمل هذا الكل والملعب هذاك الكبير متاعه وبالتالي حبيت نحكي على الموضوع هذا لأنه اليوم تنجم ماتش واحد تدخل ما قيمة جائزة قارية في قارة أخرى اللي هي القارة الأفريقية في تركيا نحكيه على جماهير مانشستر سيتي
1: علاش ديما الكابتن يقولنا راي الكرة ولد فلوس وما ما حبيناش نفهم
5: ولد فلوس
1: ما حبيناش نفهم
6: ما حبوش لتوا فما دقيقة هاني لو تسمح زدت أنية أغلى مباراة في التاريخ الكرة العالمية
4: أغلى مباراة في التاريخ من حيث ما وانت وشنو باش
5: تحصل طبعا الإنجليز
6: لا
5: ولا طلعين
6: الريال برشلونة
5: الريال برشلونة
6: علاش عملوا كومبينيزون بين لا فالور دي جوار يلعبوا وبين التساكر باش يلقاو 2.5 مليار دو دولار 8400 مليون فلوسنا احنا
1: 8000 مليون
6: وقت تلقى انت تلقى
5: 8000 مليار
4: مليار
6: شكون
0: 8 مليار مش مليون
4: 8000 مليار
6: 8000 مليار سامحني 8000 مليار تلقى مبابي بيلينغهام فينيسيوس بيدري هذوكم عملوا كومبينيزون بين لافالور
1: شوف ربي راك قولوا لي 8000 مليون ولا 8000 مليار
4: والله خاطر هو سامح حسب القيمه التسويقيه نتاع الملاعبين موجودين في فرق كل فريق تلقى فيه 23 لاعب كي باش تحسب بين 23 لاعب و23 لاعب باش تلقى 46 لاعب احسب كل واحد قيمته التسويقيه قداش والتيكيات
6: هي التيكيات ولي شو برودوي ديريفي مليار و170 مليون
4: فوالا
6: زيدهم لا فالور تولي 2.51 مليار
4: فوالا
6: وعندك التذاكر اغلى تذاكر في تاريخ كره القدم اليوم
4: ديما ماتش ريال وبرشلونه
6: اليوم 2026 امريكان وصلوا 5000 10000 15000 معناها دولار لو بي
2: يوسع
4: تو سامبلومون لانه هذاك علاش سمي كلاسيكو الارض مش العالم كلاسيكو الأرض معروفة من سنوات معناها حتى قبل ميسي وكريستيانو وغيره
1: فلوس
4: فلوس قوة فلوس وقوة جماهير وغيره وديجا
6: برودوي ديريفي راه ما عندكش فكرة درودي ماج
4: وبرشلونة وريال مدريد برشلونة وريال مدريد كل 3-4 سنين تلقاهم يزيدوا في طاقة الاستيعاب تاع الملعب ويجدوا ويزيدوا ويزو كامب نو وصل يهز 110 ألف وغيره ونقصوا منه وتو باش يرجعوا الريال عاود جد فبالتالي شوف تحسن
1: بزنس
4: ما تنجمش
5: ريال
6: مش موجود
5: صحيح ريال مدريد التيران تاع ريال مدريد سانتياغو برنابيو راهو رعب رعب رعب
4: البوتيكات والبوتيك
5: اللي فيه والريستورون حاجه اخرى زاد انا فهمتني اكتشفتها اللي لي كومبيتيسيون كيما الشامبيونز ليغ ولا كيما
4: اليوروبا
5: ليغ وغيرهم كل ما يتقدموا يعني في
4: كل عام
5: في الادوار كل ما السوم يتبدل انا مشيت لالمانيا في الكوب دوروب 2024 اللي هي اللي صارت غاديكا في مدينة ميونيخ سوم الدومي فينال حاجة سوم لانكار ساعة حاجة سوم دومي فينال حاجة وسوم الفينال حاجة معناها وراو أسعار
1: خيالية
5: ما عندكمش فكرة راو الفينال وحده سوم التيكي غالي برشا معناها فهمت
4: يوصل حتى ساعات فلوس. في ما يقارن بفينال كاس
5: أما الفرجة غادي
1: حاجة أخرى
5: متعة أخرى وحاجة أخرى وعالم آخر واللي زون فيفا اللي يصيروا غادي والنظام والنظام صدقني دومي فينال اسبانيا والمانيا المانيا خسرت مع بعضهم في لي بوس وفي لي مترو ونظف
4: عادي جدا
5: راني شفت حاجات مش عاديه معناها
4: عادي جدا انا باش نحكي لك على حاجه مش عاديه اللي بدات حكايتها من عام 1986 نحكيو على مانشستر سيتي الانجليزي كيفاش اللي بدات الحكايه نتاع الموز المطاطي اللي كنت نحكي لكم عليه البارح الحكايه بدات مع عام 86 وقت تعاقد مانشستر سيتي مع الملاعب اسمه ايمي امري فارادي اللاعب لاعب عادي تعاقدوا معاه جابوه السيزون بعدها سجل برشا اهداف بقميص مانشستر سيتي كيفاش بدات الحكايه نتاع الموزه ذي عام 87 فهم مشجع اسمه فرانك نيوتن جاب موزه كبيره قابله للنفخ الى الملعب وحسب الروايات اللي انشرها الموقع الرسمي لمانشستر سيتي فانه الموزه ذي كانت في البدايه مجرد فكره طريفه وما كانتش مرتبطه اساسا بالمهاجم كيفاش ارتبطت بالمهاجم ذي في واحده من المقابلات الملاعب ذي كان على البنك والجماهير بدات تنادي باسمه باش يدخلوا مدرب ما دخلوش فولاو يناديو امري بانانا امري بانانا امري بانانا ويهزوا في الموزه هذيك الفوق فدخلوا الملاعبي هذايا شنو صار من بعد الموزه هذه تحولت الى ظاهره جماهيريه في الموسم اللي من بعد 88-89 واصبحت الموزه هذه القابله للنفخ المطاطيه يجيبوها الجماهير نتاع مانشستر سيتي والتنقلات نتاعهم بالطبيعه ويجيبوها كعلامه لمسانده الفريق نتاعهم بعد سنين امشي ويجا يا زمان نهار 11 اكتوبر هذا اللي فات نهارين التالي عادت الموزة هذية وين في ملعب الأنفيلد في مباراة مانشستر سيتي وليفربول في البطولة الإنجليزية شنو اللي صار لأنه الموزة هذية جابوها جماهير مانشستر سيتي عفوا بعد صدور القرار بشأن مخالفات مالية منسوبة إلى النادي في الدوري الإنجليزي الممتاز ومخالفات ينفيها مانشستر سيتي ويطعن في القرار المتعلق بها نذكر جيس المخالفات هذية راي توصل حتى تنجم تسحب عديد الألقاب من مانشستر سيتي فجماهير عبرت على غضبها ومساندتها لفريقها بالموزة هذية كما تشوفوا في الصور وجابوها في المباراة هذه أمام ليفربول ومانشستر سيتي انتصر وكان طلع خير بالنسبة لي وانتصرت 3-0 على ليفربول في الماتش هذا
1: هذه حكيت الموزة
4: هذه حكيت الموزة المقطعية
1: سبحان الله ساعات حاجات تولي تاريخ
4: تولي
1: أمبخانت بصمة كسوال إكيب ولا غيره شكرا هيني كنت معنا كنت هذه الناس السبور كنا معكم في ناس الديوان تقابلوا غدا إن شاء الله في نفس التوقيت ديسي لا ربي يحفظكم نحبكم برشا في لمن
3: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح

0: ون اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. دي ون اف ام، صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز السابعة، دي ون اف ام، عسلامة. الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية تشارك في أشغال الملتقى العربي الثامن للحكم الذي انطلقت فعاليته يوم أمس الاثنين ويتوصل إلى غاية يوم غد الأربعاء. وخلال افتتاح أشغال الملتقى أكد رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية عماد الحزقي الإمكانيات التي توفرها تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات التدقيق والرقابة، مشيرا إلى دورها في الانتقال من الرقابة الدورية اللاحقة إلى رقابة استباقية وذكية، مشددا على ضرورة يترافق هذا التحول مع إرساء حوكمة واضحة للذكاء الاصطناعي من خلال وضع قواعد وضوابط تضمن جودة البيانات وحمايتها وتكفل الاستخدام المسؤول والأخلاقي لهذه التطبيقات. البنك التونسي للتضامن يعلن اليوم عن تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 20 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين بولاية قبلي وتوزر وقفصة وقابس في شكل قروض موسمية موجهة لتمويل عمليات جمع التمور وتخزينها وصيانة الواحات والعناية بها، وذلك في إطار الاستعداد للموسم الفلاحي 2026-2027. ويتم اسناد هذه القروض حسب بلاغ البنك بنسبة فائدة بنكية قارة دون اشتراط توفير ضمانات أو تمويل ذاتي وبشروط ميسرة وإجراءات مبسطة مع الحرص على صرفها في أجال مضبوطة تتلائم مع حاجيات الفلاحين خلال الموسم. المستشفى الجامعي سهل البيسوس سيستعد لاستخدام التقنية الجراحية الحديثة بما يساهم في تعزيز دقة التدخلات الجراحية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية. ونظم المستشفى دورة تدريبية حول استخدام روبوت جراحي بقاعة العمليات بقسم جراحة المسالك البولية لفائدة الإطارات الطبية والأطباء المقيمين بمختلف الاختصاصات الجراحية، وذلك بهدف التعرف على تقنيات الجراحة الروبوتية والتدرب على استخدامها. المتحدث الرسمي باسم تحالف تركيا المالكي يقول إن ميليشيا الحوثي تستخدم محطة الصباحة في صنعاء ومخزن الوقود في الدعم المباشر لعملها العسكري، مضيفا أن عملية عسكرية نوعية لتحييد مصادر حيوية تغذي المجهود الحربي للحوثيين، والعملية استهدفت مواقع ومنشآت تستخدمها ميليشيا الحوثي لتخزين الوقود في الحديدة وصنعاء. رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس أزبيدي يعلن التعبئة للدفاع عن الجنوب ومشروعه الوطني التحرري داعيا إلى الاحتشاد غدا الأربعاء في مليونية التعبئة الشعبية العامة. وأكد أزبيدي في كلمة متلفزة مواصلة معركة الدفاع الوطني ضد الحوثيين ومشروعهم الإيراني التوسعي داعيا إلى الانخراط في مراكز التعبئة بأعلى درجات الجهوزية. ختاما، تقصد إليه تميز بنزول أمطار محليا رعدية بأقصى الجنوب.

0: العالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
1: سوية ليرت البرمجة الشتوية على كارت. رجعت الشتوية من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بسبيح الخير تونس من الست

0: ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال وعندكم على حكاية البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل ثبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل صوتكم في ساقس
1: على 91 نقطة.

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مساء الخيرات، أهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي للجميع. في 60 دقيقة مشوار ننطلق معكم توا يتواصل حتى للتسعة متاع الليل. شكرا على متابعتنا، شكرا لكل مشاهدينا، لكل مستمعينا، لكل متابعينا في كل مكان. تحية لكل مستعملي الطريق، طريق السلام للجميع، يا رب إن شاء الله توصلوا سلمين غنمين. تحية للناس اللي تسمع فينا في ديارها، ربي يعينكم، ربي يعطيكم القوة، وربي إن شاء الله يعاونكم. الإنساء اللي في جينا تاوى يحضروا في العشاء، مرحبا، تحياتي ليكم. الناس اللي تخدم زادة مرحبا، هلا وسهلا، ان شاء الله نكونوا موانسيكم وجيري تنصيها للتبع فينا من الخارج كالعادة. التحية خاصة يعني بيحبوا يتابعوا وشوفوا شنو صاير في البلاد، شنية اخبار البلاد من خلال في 60 دقيقة. شنو مش نحكي والليلة، شنية هي مواضيعنا، شكون هما ضيوفنا، يلا تتشويتا
2: لغكاب.
1: تعرض معهد بسليباني للسرقة والتخريب، والأساتذة يحتجون. وضعنا في فيسبوك على خلفية إعفاء مدير العددية النموذجية بجبس من مهامه التلاميذ يحتجون، فماذا موقع؟ وضعنا في العيون. هل سجلت أسعار العسل ارتفاعا في تونس وما هي الأسباب؟ وضعنا في الأكتوية. فلاحو بن زرت يشتكون من نقص البذور ودياباي تزامنا مع موسم الزراعات الكبرى. وضعنا في الأجرية. ما هي أهم الرهانات والأولويات التي سيعمل على تنفيذها النواب خلال الفترة البرلمانية المتبقية؟ موضوعنا في فيدباك. سيول تجتاح ليبيا وتغرق السيارات، فما هو الوضع الجوي وهل سيؤثر على تونس؟ موضوعنا في عليون. مهرجان الرمان بجبس يعود في دورته 31 أيام 15 و16 و17 أكتوبر الجاري. موضوعنا في بومبلان.
3: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة، تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 مع هدى الورغمي.
1: حسام الدين الحلواني في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، ضحى سويسي كود ديجيتال، هدى الورغمي معكم كود ميكرو.
2: فيسبوك
1: صور دارت على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض معهد بسليمان من ولاية نابل للسرقة وتخريب، ما دفع بالأساتذة إلى الاحتجاج. شنو اللي صار؟

0: الأهوان، القيروان، باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.
2: الجرائم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعد. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.

0: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مواصلين معكم حتى للتسعة متاع الليل، نمشي لولاية نابليلة معهد سليمان الذي تعرض الى السرقة والى التخريب واحتجاج الاساتذة بعد هذه الحادثة. شو اللي صار بالضبط؟ شنو هي التفاصيل؟ موضوعنا تشويتا. كاتب عام نقابة التعليم الثانوي بسليمان سيموني الحساونية، مرحبا، اهلا وسهلا، مساء النور.
2: السلام عليكم هدى، مرحبا،
1: شنو حوالك؟
2: عايش،
1: شكرا، الحمد لله، يفضلك، اهلا وسهلا. شو اللي صار في معهد، يفضلك، اهلا وسهلا، شنو اللي صار في معهد سليمان؟ صور موجعة للقلب اللي شفناها قاعده تدور على لي ريزو سوسيو. الحادثه وقت شو صارت وشنو هي تفاصيلها؟
2: والله اللي صار معناها موضع برشا، ومعناها البارح تعرض المعهد اللي عملت سرقة وتخريب معناها بعض العناصر، معناها وقع معناها اقتحام قاعة الأساتذة، تخريب الكازي تاع الزملاء، اقتحام مكتب معناها تاع الطباعة، وكل ما يحص معناها المعهد معناها أدوات مكتبية إلى آخره، ومعناها سرقة معناها بيسي من المكتب هذايا ومبلغ مالي حسب معناها ما عطاتنا الإدارة من رونسينيمون في الموضوع هذايا.
1: قديش تقريبا المبلغ المالي تم سرقة نتاعو؟
2: والله المبلغ ما نعرفش، المهم مبلغ مالي وكهو معناها حسب الإدارة.
1: مبلغ مالي فوالا، هاي
2: هو يتجاوز القيمة مدام
1: أي فوالا. هي الحادثة في حد ذاتها
2: حادثة معناها أنه اعتداء على حرم تربوي، على المؤسسة التربوية، معناها المؤسسة التربوية ذي معناها اللي تقوم تلامذة وولاد المنطقة معناها، وكل الأطراف قاعدة تجتهد باش تأمن الدروس معناها في ظروف عمل قاسية جدا.
1: حتر
2: احنا ده نكملك بركة انه كان رد فعل الزملاء معناها
1: علاش احتجوا الزملاء،
2: احتجاج كبير على اللي صار معناها. بالطبيعة هي كما نقولوا احنا القطرة اللي افاضت الكأس ذي القطرة. احنا عنا مدة جلسنا مع الإدارة فيما يخص النقائص الموجودة بالمعهد، كل ما هو يخص معناها القاعات، تجهيز القاعات، مسألة النظافة، معناها مسألة الاكتظاظ، ومعناها خدمنا احنا كمان نخدموا فلوس، وحتى معناها دخلش سلطة المحلية ولا وزارة الإشراف أكثر هي المعنية بالأمر معناها. معناها ثم مجهود كبير قامت فيه المديرة معناها باش تحاول تأسس القاعات الناقصة من الطاولات إلى آخره، لكن معناها ثم مشاكل مزمنة ومشاكل هيكلية في المعهد معناها منذ سنوات. خاطر عنا احنا في سنين عنا معهد واحد، كما دخلت معك قبل مدام وقلت لك راه عنا معهد واحد في مدينة تضم معناها 70,000
1: ساكن. قداش فيه من تلميذ هذا المعهد؟ وش نفسره للناس اللي تسمع فيه؟
2: اي المعهد هذا فيه 1800 تلميذ.
1: 1800
2: تلميذ، نقص كبير في الموارد البشريه، في القيمين، في العمله معناها، في الاداريين معناها. احنا نخدم في ظروف قاسيه جدا وظروف كارثيه خاصه نقص العمله معناها، قدر شو انت قديش من قاعه معناها وعد عمل سكيت بالكل. العامل يخرج معناها يحيل على شرف المهنه ما يقعش تعويضه معناها، نخدم نقص كبير. بالطبيعة هذه سيؤدي إلى معناها تعطيل سير الدرس، فوضى في المعهد معناها، بما أن القايمين عددهم صغير بالكل. رصدنا المندوبية قبل، عملنا وقفات احتجاجية، قدمنا عرائض، لكن معناها الإصلاحات كانت صغيرة بالكل معناها، ما تسميش تقدم معناها في السحل هيكلي للمعهد معناها، في الحاجات الأساسية معناها. خاطر الحل صحيح هو معهد، لكن على الأقل حلول عاجلة، نعرفش إنه تجهيز المعهد، بناء قاعات جديدة إلى آخره. طبعا بعض محاولات، طبعا قاعتين قاعدين تبني، ولكن مش باش تحل المشكلة.
1: إجا
2: طبعا معناها كلامنا بتاعنا للمرمون في الميراني، رسينا أهزيناهم للكوليج
1: رجعتوهم معناتها.
2: ليه مش رانا معناها وقت توسيع جديد معناها نقصنا مستراني خاطر زادوا في الباك وفي التروازيام الى اخره
1: معناها
2: مازال عندنا اكتفاض عندنا فصول فيها معناها 45 وتوصل حتى 48 كما لفصنا عليها في العريضة اللي قدمناها
1: 48 تلميذ
2: 48 تلميذ معناها خاطر علاش خاطر ثم تلامذة معناها يفدوا من مناطق أخرى ثم اللي يرجعوا من السيت بريفي ولا معناها كنا بدينا نخدموا احنا نخدموا ب 35 تلميذ المعدل بعد زيد لطب معناها بطريقة مهولة معناها معناها ظروف عمل قاسية هذه من الآخر معناها معناها احتجاج المربين اليوم كل معناها الإطار التربوي الموجود بالمعهد معناها حب معناها يبلغ رسالة لوزارة الإشراف باش يقدموا ويصلحوا المعهد هذا ويحاولوا معناها يفتوا النظر ليه معناها فوالا
1: هذا هذا هذه الرساله اللي حبوا يوصلوها معناتها الاساتذه من خلال الاحتجاج نتاعهم على اللي صار في المعهد الثانوي بسليمان.
2: ولا معناها يستحيل العمل يستحيل العمل في الظروف هذه معناها ما تنجمش تقري كلاس في 46 48 انت تعمل اربع دراج ولا اربع ساعه وانت معناها تجيب في الطاوله بتجيب في الطاوله تجيب في الكراسي
1: الى تضيع الوقت في تاثيث القاعه
2: الحصه هذه نعرف هي المشكلة تتجاوز حتى معهد سليمان كل المؤسسات التربوية معناها أغلبها في تونس معناها تعيش المشكلة تاع الاكتظاظ هذا علاش قلنا احنا راه مشكل هيكلي معناها ربما تخفيض في الميزانية تاع وزارة التربية فاهمين تخفيض في الميزانية تاع المعهد التوزيع تاع المواد البشرية معناها المقيمين من العمل ماهوش معناها مطابق للعدد التلامذة لقد المعهد كما احنا معناها 1800 تلميذ نورمالمون هو معناها اللي نورما تقول لك على كل 150 تلميذ فما قيم على الاقل احنا عندنا 12 قيم يلزم يكون عندنا عندنا تقريبا معناها خمسه قيمين سته قيمين لكثره
1: في الكتب ما اكثرش معناتها فعلا
2: ما اكثرش معناها فوالا معناها ثم غضب كبير معناها من المربين على الوضع الكارثي اللي يوصل له المعهد وزاد المؤسسات التربويه معناها الموجوده بمدينه سليمان.
1: ان شاء الله يكون فما تفاعل وتجاوب من سلطه الاشراف حول هذا الموضوع ماش نشوفوا معناتها حكايات كيما هكا فمش حارس ليلي معناتها في فمش حارس في الليل في المعهد ولا فما ولا على خلفيه اليسار اي
2: فما مدام هدير فما حارس لكن المعهد كبير كبير هو معناها حتى لو كان الحارس معناها موجود بنجمش يراه باش يغطي زاد ما فماش لي كاميرات دي سيرفيونس معناها هوني نورمالمون على الاقل حتى انت ما زدتش عمل معناها راك جهزت المعهد دي كاميرا ينجم هو يراقب المعهد من قاعه كهو معناها
1: فما حلول ينجم يغزر في الاتجاهات الكل
2: حتى الجانب التقني معناها باش يحلوا الاشكال هذايا الحقيقه معناها احنا سليمان غاضبين على وضعنا معناها التربوي بما اني انا كنت عام قبل التعليم الثانوي راي الوضع هذا ما يخصش معناها ما حط رقشات كهو عندنا زاد المدرسه الاعداديه تريك ترونس والمدرسه الاعداديه شريفات معناها تشكو من نقائص كبيره في الموارد البشريه معناها
1: واضح شكرا ان شاء الله صوتكم يكون وصل لسلطه الاشراف السيد منير حسابنيه كتب

0: وجاي بسعر رخيص.
1: نعم.
0: والله أعلم من المصدر نتاعه، وهل مجهول المصدر، المصدر نتاعه ما موثوق منه، ولا يكون عسل مجهول المصدر، ولا يكون ماهوش عسل، معناتها ينجم يكون خليط نتاع عسل وحاجة تشبه العسل. يعني اليوم ونشكر الهيئة الوطنية للسلامة الصحية اللي خدت المواد الغذائية، عاملة مجهود كبير برشا لمقاومة البيع العسل اللي هو مجهول المصدر، واللي قاعد تصير الظروف التعب نتاعه وكل قاعدة تصير في ظروف غير صحية وغير مطابقة للمواصفات، خدمة كبيرة برشا. وهذايا استجابة لنداء النحالين باش ينجموا يبيعوا المنتوج نتاعهم، وباش ما يقعد في السوق بعد كان معناتها العسل اللي الجودة نتاعه مراقبة
1: واللي هو حقيقي. معناتها
0: هو اليوم راه عندنا قانون 2019 تولد مع الهيئة هذه، توجدت في إطار قانون هي الهيئة هذه. واليوم معناتها مفروض كل فلاح عنده ما ينتج مادة غذائية يكون عنده ترخيص صحي اللي هو مراقب بالهيئة هذه. معناتها اليوم قاعدين نحن قاعدين نعمل ميزانيفو نتاع المنتجين نتاعنا والفلاح نتاعنا بشوية بشوية ينجموا يتأقلموا مع القانون هذا. ما هو راه قانون صارم وموجود وقائم الذات، هذا تصير التطبيق نتاعو باش ما يتباعك في العسل في السوق كان العسل اللي مراقب وعنده ترخيص صحي بالرقم نتاعو، عنده فما كود اللي ياخذه من الهيئة هذه واللي يبيع هذاك ضمان لجودة المنتوج، ولأنه فما مراقبة نتاع سلسلة الإنتاج نتاع المنتوج هذاك كل سؤال العسل ولا كأي منتج غذائي.
1: واضح، شكرا لفضلك، يعطيك الصحة على كل هذه المعطيات. شكرا السيد وليد نجارة الخبير في تربية النحل، شكرا لك لتكزينا قبل شلاء في موعد أخرى. شكرا لكل الناس اللي قاعدة تواصل معنا، تحياتي الليلي لونس نصاف الدهش المعزل المنوبي سيدة يحيى، شكرا زيزو بسمة مرحبا أهلا وسهلا، دليلة ضفلاوي مساء النور، ياسين أم عبيد الله مرحبا أهلا وسهلا، جوهر الحنيشي مرحبا أهلا وسهلا، هجورة مرحبا أهلا وسهلا، تحياتي الفارس العياري مرحبا مساء الخيرات، شكرا قروي قروي قروي سامي مرحبا أهلا يا سامي مرحبا مرحبا، شكرا لكل الأصدقاء لم يشمم مساء الفل أهلا وسهلا تحياتي لك، شكرا على التفاعل وشكرا على هذا التواصل، إن شاء الله مسيتكم هذا حد، تحية لكل الناس اللي قاعدة توقع اللي قاعدة تتفاعل في المواضيع. يلا فاصل موسيقي واصل معكم حتى للتسعة
2: في 60 دقيقة.

0: على 93.5.
1: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة. تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 مع هدى الورغمي.
2: مرحبا، أهلا وسهلا. تزامنا مع انطلاق موسم الزراعات الكبرى، فلاحو بنزرت يشتكون من نقص البذور ودي أبي. شو اللي قاعد يصير؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله. يلا توت سويتا. لغري الممثل عن نقابة الفلاحين السيد وليد أحباب، مرحبا أهلا وسهلا. شو حوالك؟
3: يعيشك وبيك، الحمد لله.
2: ايه الحمد لله، ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. البذور والديابي، شنو هو المشكل في ولايه بنزرت؟ هل في بنزرت فقط ولا في كل المناطق نتاع زراعه الكبرى؟
3: هي على حسب علمنا راهي منتشره في تقريبا جل المناطق في منطقه الجمهوريه.
2: نعم،
3: بقينا الاشكال الوحيد كونه راهو بنزرت والشمال بصفه عامه هو اكثر مناطق اللي فيها انتاج وانتاجيه. نحن نعرفوا اللي بنزرت هي الانتاجيه والثانيه في الانتاج.
2: بنزرت شنو؟
3: بنزرت ثانية في الانتاج الحبوب،
2: اي،
3: والاولى في الانتاجية يعني في الكاليتي، يعني في في المردود يعني، فهمتني؟
2: اي.
3: احنا المشكله نعني فيها تو عندنا تقريبا 3 سنين، معناها هذا ما عندنا موسمين وهذا الثالث.
2: اي.
3: ديما عندنا مشكله في البذور الممتد اللي هي عاده ما يوفروهاش بالكميات اللازمه ويجيبونا بذور عاديه. هذا اللي علنا المشكلة، اللي كونه معناها الفلاحة ديما طالبة البذور الممتازة، لأنه كل عام الفلاحة تقبي نعمتها للسيلون البذور العادية، خاطر ما هيش قابلة للإكثار، خاطر مش ما هيش بذور أصل، ما هيش بذور كما يحبوا هما،
2: ما هيش بذور ممتازة، معناتها
3: ما هيش بذور ممتازة، خاطر مش الصنف الأول والصنف الثاني، وفما البذور العادية.
2: معناتها هو كيقبل البذور نتاعو للسيلون، معناتها على اساس انه السيلون هكا الكلمه صحيحه اللي قلتها هنا ولا لا؟
3: سيلون، اي.
2: فوالا
3: مركز التجميع.
2: نعم، مراكز التجميع كي يعطيوهم معناتها البذور هذيا، يقولوا لهم راهو في المقابل باش نعطيكم بذور ممتازه هكا ولا؟
3: فما البعض اللي يقولوا، فما البعض ما يقولوش.
2: ما وين علاش؟ على خاطر باش نسالك، علاش الفلاح ما يخليش البذور نتاعو ليلو، معناتها باش يعاود يزرع منها؟
3: هذاك علاش قلت لك انا احنا نطالبوا بالبذور الممتازه من الصنف الاول اللي هي السيا، لانه هذيك قابله للاكثار، نجم تخلي منها البذور.
2: موجوده عندنا الكميات اللازمه ولا مش موجوده؟
3: ما عندناش كميات لازمه، احنا ديما عندنا كميات منقوصه في البذور الممتازه. يلزم نكثر البذور الممتازه باش نجموا الفلاحه معناها بالمراحل، معناها مرور السنين، ينجموا يعملوا على رواحهم ويخليوا البذور نتاعهم الذاتيه.
2: هذا هو اللي لازم نعمله في كل عام، معناتها في كل عام نطيحوا في نفس الوضعيه معناتها
3: كل عام. هذا من جهة أولى، ومن جهة ثانية ساعات وقت اللي هما معناها الطلب يكثر في ولاية من ولايات وخاصة بنزرت، يوليو يجيبوا أي نوع من البذور، يجيبوا الذهبي، يجيبوا المونستير، يجيبوا معناها يجيبوا بذور اللي هي المردود متاعها ماهوش قوي في المنطقة. احنا نحبوا مردود قوي، نحبوا مردود باهي، مع خطر احنا بطبيعتنا مناخ متاعنا ملائم وترمى متاعنا ملائمة. البذور اللي بها الفايدة اللي يحبوها الفلاحة واللي طالبوا بها الفلاحة ديما واحنا كفلاحة نطالبوا بها كذلك، هي للرطان والمعالي. هذوما بذور اللي هي تجيب انتاج كبير،
2: اللي هي تحافظ انه بنزرت تكون الاولى على مستوى الانتاجية هكا ولا؟
3: احنا الاولى على مستوى الانتاجية والثانية على مستوى الانتاج.
2: اي واضح. هي تحبوا تقعدوا في النيفو هذاك، ما نطيحوش على مستوى الانتاجي، هذا هو.
3: احنا مذابين تونس كامله لاباس، احنا مش احنا نحبوا نطلعوا، يعني احنا مذابين تونس كامله لاباس ونوصلوا للاكتفاء الذاتي، ومذابين ديما اكثر بزايد كعبه. وش نعملوا بزايد كعبه وش نعملوا بزايد احنا انتاج؟ يلزمنا بذور اللي تتماشى مع كل منطقه، صنف يتماشى مع كل منطقه، الجبل عنده صنف، القرع عنده صنف، السهول عندها صنف، الحمري عنده صنف، الكحل عندها صنف، كل تربه عندها صنف ملائم للزراعة.
2: واضح.
3: احنا لهنا وصلنا المرحلة اللي ما عادش يجيبوا في البذور اللي هي ملائمة للمنطقة. او بذور ما هيش بذور السي ان اللي هي مصنف الاول، البذور العادية بطبيعة الحال اي فلاح راهو باش يتنجح كلها ويقعد يستنى في البذور كالعادة كل عام.
2: واضح. الدي ابي شنو هي المشكلة؟
3: الدي ابي متوفر معناها بكميات ضئيلة جدا.
2: هاي.
3: الى حد كونه معناها وقت اللي تسمع بكاميون جاء ما يكفيش حتى 3-4 فلاحة. وبصفة عامة راهو الدي ابي راهو الماتير هي اللي بها الفايدة والأساس، تزامنا مع بداية احنا توا البليمات هذه ما تبدا زراعه الاعلاف قرد.
2: نعم.
3: توا احنا في مرحله زراعه القرد. اللي كان احنا نحكيوا على الديابيه للحبوب، ليس الحبوب فقط، الديابيه راهو بطبيعته هي اول كسامات راهو نستعملوه في جميع الزراعات والغراسات.
2: معناه يلزم توفر على بكري هكا ولا ما نستناوش كان ما نستناوش كان كي نزرعوا الحبوب؟
3: لا لا، للاشجار للخضر للغلال كل شيء ديما يكون ديما موجود. وبالطبيعه الحال هي اكثر مساحات الزراعة هي الحبوب، دونك يلزم على العبد يلزم معناها يكون متوفر عنده زراعه على خاطر هذيك اساس الزراعات في المناطق نتاعنا.
2: فوالا
3: احنا عندنا 170 الف هكتار اش باش نزازيهم، معناها راهو المساحات شاسعه وكبيره، راهو اعلاف وحبوب راه.
2: فوالا عندكم مشكل اخر نتاع مرجين يظهر لي هكا ولا؟
3: صحيح.
2: صحيح. شنو المشكل؟
3: اخيرا هبطنا بيان في حكايه المرجين. عندنا اقتطاع منذ سنتين. في سعر الرحي. معناها موسم 2023-2024 تم اقتطاع لاصحاب المعاصر 15 مليم على اصل 200 مليم حق الرحي. وذلك معناها بشيا للانشاء وانشاء مسلك ومحطه اللي حطوا فيها المرجين. في الحاله هذه احنا توا عم ناول 10 مليم على كل كيلو، وتعم ناول 15 مليم على الرقم هذايا نتاع ال 15 اقتطاع هذايا. الى يومنا هذا لما نشوف عملنا حتى شيء، ما معناها حاجه تثبت لوجود هل
2: المسلك هذا وهل المركز هذا،
3: ما فماش شمله واحده،
2: لا مركز لا مسلك
3: والفلوس الله هو اعلم وين. احنا نطالبوا بالشفافيه.
2: شكون اقتطعهم الفلوس هذو؟ ما معناتها شكون اللي هزهم الفلوس؟
3: الفلوس تو ما هزم حتى حد، ما نعرفوش شكون هزم تو احنا.
2: اي سامحني انا كمعاصري كيصير لي اقتطاع، الاقتطاع لفائده شكون مشاه؟
3: لا، اقتطاع لفائده الفلاح، من الفلاح لفائده المعاصري، والمعاصري مطالب باش يعطي بعد ما يكمل الموسم باش يعطي 15 مليم الموسم 23-24 على كل كيلو عصران، وباش يعطي 10 مليم 24-25 على كل كيلو عصران.
2: هل انه المعاصري اعطاه ولا ما اعطاش؟ هذاك هو الموضوع. ما تتو
3: هذا الموضوع احنا ما نعرفوش اعطاه ولا ما اعطاهوش. كان اعطاه الفلوس وين؟ كان ما اعطاهوش علاش ما اعطاهوش؟ وشكون المسؤول هنا باش ياخذ الفلوس؟ الله هو اعلم شكون. احنا تو هنا نطالبوا بحق الفلاح اللي هو كل عام تقطع له هلا ال 10 مليم 15 مليم، والله هو اعلم السنة شنو المبرمج باش تقطع معناها من الكيلو عصره. حق الفلاح هذا يا اما معناها نطالبوا باش المنشا هذا باش يصير، المنشا باش يصير، ولا نشوفوا حلول اخرى. اعطينا الساعه احنا وينهم الساعه وكيفاش وين وصلنا، اعطينا لي ديمارش الموجودين شنو وين وصلنا في المنشا، اش عملوا وش فهم وش ما فهمناش احنا على حسب درايتنا وعلى حسب اخر استطلاع لنا احنا، كونه ما فعملوا حتى شيء الى يومنا هذا. الفلوس الله هو اعلم.
2: واضح. ان شاء الله يكون صوتكم وصل، وان شاء الله جاوبوكم الفلوس ويني صارت اقتطعت تعتش ولا شكون هزها ولا
3: الاقتطاع هو
2: صار الاقتطاع وينهم الفلوس؟
3: ولكن وين الفلوس وشنو اللي صار وشنو اللي باش يعملوا ولا شنو اللي عملوا؟ نقول لك ناكد لك اللي ما عملوا حتى شيء الى يومنا هذا. ولكن شنو البرنامج في القريب العاجل؟ هل السلطات معناها باش تتخذ قرار صارم في حدود في الحكايات هذه؟ هل معناها باش يطالبوا المعاصريه؟ خاطر المعاصري كون باش نتعمق شويه، سامحني مدام ميكال،
2: تفضل.
3: المعاصري في الجلسات في الولايه يقول لك انا تو ما عنديش، خاطر الجلسه تصير قبل ما يبدا موسم الجني. المعاصري يقول لك انا تو ما عنديش، انا تو حضرت ودهنت وبيضت وجبت ماتريال. اي انا نقول له انت وقت اللي كملت الموسم الفارط الفلوس فوق منك، علاش انت ما هزيتش الفلوس وسالت وين تتحط الفلوس؟ معناها الغلطه غلطه المعاصري اولا، ثانيا غلطه معناها سلطات الاشراف اللي ما تبعتش الموضوع هذايا. انت عندك الفلوس اعطي الفلوس ومن بعد تتبعوا، مش بعد ما يوفى الموسم ويكملوا ونبداو في الموسم الجديد والتحذيرات نتاع المعاصر تجي تقول له اعطيني. سي نورمال راه بطبيعه الحال كيما الفلاح تجي قبل انت عنده مديونيه وتجي وقت الزراعه وتقول له اعطيني فلوس، خذ وقت اللي هو لما تصابته.
2: واضح. شكرا لفضلك، يعطيك الف صحه سيد وليد حبيب المبثر عن نقابه الفلاحين في ولايه بن زرت. احنا باصين معكم مشوارنا، مرحبا 7:48 دقيقه على موجتنا
1: مع ديونا فام. كل ما يهم

0: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
1: رجعت الشتوية.
0: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

0: ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البغا نورمال ملكة بعبو العريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة، تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 مع هدى الورغمي.
2: مرحبا بكم، أهلا وسهلا إلى ولاية جابس، إلى جابس المدينة تحديدا، إلى المدرسة الإعدادية النموذجية بجابس، وين خرجوا تلامذة النموذجي في مسيرة احتجاجية. اليوم كانوا احتجوا أمس، اليوم خرجوا في مسيرة احتجاجية على خلفية إعفاء مدير الإعدادية النموذجية بجابس من مهامه سيد نور الدين العجل، اللي يخضع ولا خضع اليوم إلى عملية جراحية. نتمنى له إن شاء الله كل الصحة وكل العافية. شنو اللي صار بالضبط؟ خاصنا نحكيه على عددية نموذجية، معناتها نحكيهوش على عددية عادية ولا نحكيهوش على مع ثانوي عادي. هو صحيح تلامذة هوني وتلامذة هوني، لكن اللي معروف على العدديات النموذجية هو أكثر انضباطا ربما، وناس تقرأ برشا وغير وغير وغير من الصورة اللي احنا خذيناه. شو اللي قاعد يصير في العددية هذي؟ شنو هي الوضعية؟ وضعنا يلا تتفيتها. كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بجابس سيد حسني الجلالي، مرحبا مساء النور، اهلا وسهلا، شنو احوالك؟
3: مرحبا بكم، مرحبا بكيف مستمعي بعد يونس.
2: شكرا، مرحبا. شنو اللي صار اليوم في الاعداديه النموذجيه في جابس؟
3: الاعداديه النموذجيه بجابس معنا بعد قرار معنا اداره المؤسسه التربويه بمنع عمليه النقل تلاميذ بين الاقسام، وهذه في كل مفتتح سنه دراسيه عانيوا منها في مؤسساتنا التربويه. اتجه احد الاولياء الى مندوبيه حمايه الطفوله واستصدر قرار بنقله ابنته، ضروره نقله ابنته من قسم الى قسم اخر بعد رفض معناها اداره المؤسسه لمطالب نقل عدد من التلاميذ. اذنت المندوبيه الجهويه للتربيه بجابس للسيد المدير بالنظر في امكانيه نقله التلميذه هذه من القسم اللي وقع ترسيمها فيه الى قسم اخر.
2: بناء على الاذن اللي جابه من مندوب حمايه الطفوله.
3: انطلقت حركة احتجاجية من قبل التلاميذ يومي السبت والاثنين، طالب التلاميذ بضرورة معناها نقلتهم هم أيضا إلى الأقسام التي يرغبون بمعناها مزاولة الدروس بها.
2: معناش معناها هي تحاول وإحنا لا هكا ولا
3: هكا هكا هكا هو. وانطلقت احتجاجات تلميذية، توقفت الدروس، مقاطعة التلاميذ يومي السبت والاثنين. يوم الاثنين على الساعة الثانية بعد الزوال يقع إعلام السيد المدير نوردين العجل بقرار إعفائه من خطته الوظيفية.
2: الإعفاء هذايا جاي على خلفية الاحتجاجات التلمذية؟
3: الإعفاء الأسباب حتى احنا في تواصلنا اليوم مع زملائنا، وتنعطيكم بعض الحيثيات اللي صار اليوم. معناها السبب الظاهر والمعلن هو على خلفية عملية النقل. أسباب أخرى غير معلومة، لم يقع فتح أي بحث سابق مع السيد المدير
2: ولم يتم إعلامه بأي ما بأي حاجة. معناتها
3: وقع استجبابه على خلفية شنو اللي صار نهار السبت نهار الاثنين الساعتين يقع إعلامه بقرار إعفاء، وهذه السرعة لم نحدها في وزارة التربية. ثم إعفاءات تصير لتجاوزات بعد فتح تحقيق إداري ومالي عن طريق السادة المتقدمين المدنيين والإداريين، وإذا أثبت التجاوزات كان إدارية أو مالية على أي معناها مدير يقع الإعفاء متاعه وتمر الأمور بسلس. التلاميذ نرجع لك الأمس شنو صار؟ التلاميذ بعد أن علموا بأن حركتهم الاحتجاجية للمطالبة بالنقلة أدت
2: إلى عفاء المدير،
3: عفاء السيد المدير، تحول غضبهم من المطالبة بالنقلة إلى تشبثهم
2: بالمدير
3: بمواصلة السيد المدير الإشراف على إدارة المؤسسة التربوية. ولهنا نعطوا للراجل حقه. اللي هو كان مدير إعدادية نموذجية لمدة 13 سنة متتالية، سخر وقته وجهده في ظل شح الإمكانيات للمؤسسة هذه والتحسين النتائج متاعها، وعملوا للمؤسسة هذه حققت التلميذة كانت الأولى وطنيا على المستوى الوطني في منظرة ختم التعليم الأساسي، كانت من الإعدادية النموذجية
2: بجبس.
3: حسوا التلامذة وعلاقته معناها مع التلامذة وكذلك مع معناها الإطار التربوي المشهور غادي علاقة جيدة جدا، ولذلك عملية الإعفاء نتاعو لقات معناها امتعاض ورفض كلي من كافة أفراد الأسرة التربوية. التلامذة أنس العشية تحول احتجاجهم إلى من المطالبة بالنقلة إلى تشبثهم بمعناها بقاء السيد المدير في إدارة المؤسسة التربوية، والتحق بهم كيف كيف اليوم الزملاء للسادة بتعطيب من فرعهم الجامعي ونقابتهم الأساسية، كيف كيف عملوا معناها إيقاف الدروس اليوم وهي متوقفة بطبيعتها بنتيجة كيف كيف معناها التلاميذ خرجوا في مسيرة إلى المندوبية الجهوية للتربية، عبروا عن تشبثهم ورغبتهم وطالبوا الوزارة والمندوبية الجهوية للتربية بجابس بضرورة التراجع عن قرار إعفاء السيد نور الدين العجل من إدارة المدرسة الإعدادية النموذجية بجبس.
2: معناتها اليوم والعشية فما قراية صارت ما صارتش شو صار؟
3: لا الكلام ده صباح وعشية رفضين
2: القراية
3: القراية ومثل وكيف كيف
2: متمسكين معناتها
3: وكيف كيف الزملاء الأستاذة كيف كيف اليوم دخلوا في حركة احتجاجية محتجين على الطريقة التي تم بها إعفاء السيد المدير.
2: معناتها طريقة العفاء هي اللي خلت التلامذة والإطار التربوي وما صار شيء، ما فهمش تفاعل يعني من نهار كامل، فهمش قراية وفهم مسيرة في الشارع وغيره، ما فهمش تفاعل من مندوبية التربية في هذا الموضوع.
3: تنقلت السيدة المندوبة العشية إلى المندوبية، استمعت إلى السادة معناها السادة في الإعدادية النموذجية، بلغوها معناها امتعاضهم من القرار المتسرع اللي جاء بإعفاء السيد معناها المدير من مهامي دون تقدير المجهودات اللي بذلها في سبيل النهوض بالمؤسسة التربوية هذه. استمعت إليهم وكما نعرف السيد المندوبة كيف كيف القرار مش بيدها، القرار هو قرار مركزي، قرار وزارة، قرار الإعفاء من قبل وزارة التربية.
2: معناها مش المندوبة هي التي أقالت المدير،
3: لا قانون المندوبة قدم التقرير نتاعها إلى وزارة التربية والقرار يتخذ صلبة
2: وزارة التربية.
3: ثم بوادر معناها انفراج، معناها نقول إن شاء الله الوضعية وتستأنف العملية التربوية معناها عادية.
2: شنية البوادر بناء على ماذا بوادر الانفراج؟
3: والله بوادر الانفراج بناء على ثم برشا معطيات. ما
2: سيتم التراجع عن الإقالة؟
3: لا أؤكد ولا أنفي.
2: زوز ما عندك شو؟
3: لا أؤكد ولا أنفي.
2: ذكروا سيد المدير خضع العملية الجراحية اليوم.
3: لا خضع العملية الجراحية وخذا عطلة، دخل في عطلة مرضية، وهذا روى على العلم وخلي حتى رأي العام يسمعنا. السيد المدير عامله المنجانفي بالمؤسسة التربوية هذه بدون قيم عام، السنة الدراسية هذه إلى حدود اللحظة المؤسسة التربوية بدون قيم عام، يسير في المؤسسة التربوية بمفرده، عامله الخضع إلى عملية جراحية وأخذ شهادة طبية لمدة 30 يوما، ارتاح في الدار متاعه لمدة 4 أيام، ثم باشر مهامه على رأس الإعدادية النموذجية بجبس.
2: معناها ما يستحقش أنه اليوم تصير الإقالة بطريقة هذه أو إنهاء المهام بطريقة هذه، مش ما نقولوش إقالة، ينجم يدعى إلى مهام أخرى، معناتها ما نعرفوش إحنا وزارة التربية شنو القرار متاعها.
3: لا هو قرار الإعفاء نعرف وزارتنا، إحنا على الأقل نعرفها وزارتنا، وزارتنا وقت التعفي إنسان ما هيش بشكله إلى مش بشترقيه بطريقة أخرى، هو قرار الإعفاء بالطريقة اللي تم بدون الاستماع إليه أو حتى طريقة الإعلام منتعه، فيها إهانة إلى مسؤول كان على رأس إحدى المؤسسات التربية، وهذا يعني مشكلة قاعدين نعانوا فيها. عزوف أنا رأى في التعليم الثانوي التكليف، معناها الإدارة هي تكليف، هو أستاذ مكلف بعمل إداري، بجرة قلم بإمكان وزارة التربية إعفاء أي ناظر دراسات أو مدير معهد أو إعدادية في أي وقت بمجرد معناها جرة قلم بدون حتى إعلام متاعه جيه عن طريق معناها مراسلة إلى المؤسسة وقع فيكم بدون حتى ذكر السبب.
2: واضح واضح
3: بدون تقدير المجهودات اللي قام بها،
2: خاصة انه الحديث اللي انت تحدثته انه نتائج طيبة على مستوى العددية الاولى وطنيا 13 عام هكا على رأس المؤسسة هذه
3: لمدة 13 سنة. وراو اذا كان ثم اجماع لدى الرأي العام الاولياء الاطار التربوي التلاميذ وراو يروع تصير مشاحنات واشكاليات على مستوى التوزيع البيداغوجي على بينه وبين الاساتذه، اما في مستوى التواصل والاحاطه بمعناها السهر على حسن سير المؤسسه التربويه هذا والكفاءه نتاعو مشهوده بها من جميع الاطراف. اذا الناس هذه كل تكون مجمعه على نظافه السيد هذا وعلى الكفاءه نتاعو، أما لا أظن أن وزارتنا تكافئه وهو مازال له معناها أشهر قليلة على الخروج إلى سن التقاعد.
2: فلا معناتها هو بطبيعته باش يخرج روتريت يعني على الأقل، فلا ما يخرجش بالطريقة هذه، هذا هو
3: معناتها ما تمش بالطريقة هذه. حتى كانت تتم الإقالة نتاعه كانت تتم في ظروف وفي معناها بناء على بحث معمق يثبت إذا كانت عنده تجاوزات. احنا على الأقل نزيد نذكر بها لو كان طرف اجتماعي أي زميل تثبت عليه تجاوزات ليس ضد تطبيق القانون.
2: فوالا اما استمعي ليه وفوالا
3: انا لا لا لا للتسرع ولا للتشفي او ظلم اي شخص بمجرد، وخصوصا راهو باش نزيد نعالج عليها في 10 ثواني. الاعداديات النموذجيه والمعاهد النموذجيه اصبحت تشكل مشكله كبيره في خساره التعليم العمومي في تونس.
2: نحكيوا عليها نهار اخر ذيلا وماش عندي وقت، خلينا نجمع في الاقاله. شكرا على كل علي وزاره التربيه حق الرد في هذا الموضوع وحق التوضيح ايضا. شكرا السيد حسني الجلالي كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بجيبس، الاخبار مع اميره، الاخبار الرياضيه مع قدور. مشوارنا بتصل معكم حتى للتسعه في 60 دقيقه.

0: ونفهم على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. دي ونفهم صوتكم. ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز.
1: موجز الثامنة، دي ونفهم عسلمة. الأستاذ الجامعي في اختصاص علم المناخ ورئيس قسم الأمن المائي بالمركز التونسي لدراسات الأمن الشامل جميل الحجري يدعو إلى دراسة إمكانية الاستفادة من تجربة الألواح الشمسية العائمة فوق أسطح السدود، موضحا أن هذه التقنية يمكن أن تحقق فائدتين في الوقت ذاته، وهي إنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة من جهة والحد من تبخر المياه من جهة أخرى، باعتبار أن تغطية جزء من سطح المسطح المائي بالألواح الشمسية تقلل من تعرض المياه للإشعاع الشمسي. وأكد الخبير أن التجربة الصينية في هذا المجال تستحق الدراسة والاستفادة منها، معتبرا أن اعتماد مثل هذه الحلول في تونس يمكن أن يكون موضوع تعاون دولي ودراسات فنية واقتصادية لتحديد مدى ملائمتها للسدود التونسية. رئيسة ديوان بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة عفاف شاشي طياري تتطرق إلى نتائج المحققة منذ انطلاق البرنامج النموذجي للاقتصاد الدائري التابع لبرنامج النمو النوعي للتشغيل سنة 2022. اثتمت الإحاطة بأكثر من 570 مؤسسة صناعية لتعزيز قدرتها في مجال التجديد والتطوير التكنولوجي وتحسين أدائها البيئي وزيادة قدرتها على الصمود في مواجهة الأزمات والتحولات التي تشهدها الأسواق. كما تمت

0: تصدير رسمية تسجيل 3 وفيات فيما لم تصدر بعد حصيلة نهائية بأعداد المصابين والمتضررين من موجة الأمطار. وشهدت مدن غرب ليبيا تجمعات واسعة لمياه الأمطار أدت إلى محاصرة بعض الأحياء السكنية وإرباك حركة السير في وقت تصاعدت فيه التحذيرات من مخاطر السيول والصعق الكهربائي. المتحدث باسم التحالف يعلن اعتراض وتدمير صاروخين فلسطينيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه مدينة الظهران ومنطقة حرف، مؤكدا سقوط أجزاء من شظايا الاعتراض بمنطقة سكنية.
1: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم. موندو دي جيينغ، الميكس والغميكس، أقوى الهيتات وأجدد التوب ديوران توت لا سمان على ديوان FM، كل ليلة من 9:30 الليل في النايت كلوب مع محمد القرقني. ميوزيك نون ستوب.

مساء نور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. باش نتحكوا بعد شوية على أبرز ما جاء في الندوة الصحفية للناطق الرسمي لنادي صفاقسي على مباراية دوري أبطال أوروبا. قبل هذا هيئة النجم الرياضي بالمتلوي تقرر إثر اجتماع اليوم العشية التعليق الفوري لكافة أنشطة أصناف الفريق. القرار هذا يجي بعد الظروف المالية الخانقة اللي مر بها فريق نجم المناجم منذ أشهر طويلة بسبب غياب الدعم المادي. بالنسبة للهيئة المديرة في اجتماع اليوم أكدت أنه عجز الفريق عن الإيفاء بتعهداته المالية وتغطية مصاريف التسيير اليومية والتنقلات وغياب موارد قارة أو دعم عاجل لإنقاذ الموقف. نذكر أنه لم يتم صرف منحة الفريق من شركة فصفات قفصة منذ نوفمبر 2025، الشيء اللي عمق أزمة فريق النجم الرياضي بالمتلوي. الناطق الرسمي للنادي الرياضي صفاقسي أحمد جبير عقد اليوم ندوة صحفية للحديث عن حيثيات القطيعة مع المدرب نبيل الكوكي وعودة المدرب محمد الكوكي لأشرف اليوم على أول حصة تدريبية ليه مع الساساس. أبرز ما قاله أحمد جبير: لا توجد حاليا أسماء مطروحة لخلافة طارق سالم في خطة مدير رياضي. يقول أيضا طارق سالم وافق على عودة محمد الكوكي لكنه رفض المواصلة وخير مصلحة الفريق على مصلحته الشخصية. محمد الكوكي من أول اتصال قال أنا جاهز وعلى ذمة النادي صفاقسي، وإحنا شفنا أنه الرجل المناسب في المرحلة الحالية للفريق. اتصلنا أيضا بعماد بن يونس لكنه رفض بسبب ارتباطه بعقد مع المستقبل الرياضي بالمرسى. يقول أيضا مردود الساساس تحت إشراف نبيل الكوكي خاصة في نيجيريا طرح أكثر من سؤال. يقول أيضا مع نبيل الكوكي كنا بعاد على أهدافنا ومش كنش مباراة التقدم الرياضي بساقط الدير، وتصريحاته ما بعد تلك المباراة كانوا سبب خروجه من الفريق. أكثر تصريحات وتلقاهم على الباج فيسبوك سبور باي ديوان فام، فيديوهات وفيشات للندوة الصحفية لأحمد جبير الناطق الرسمي للساسس. مواصلين مع النادي الصفاقسي اللي سافر غدوة للكوديفوار إعدادا لمباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ضد أكاديمية أمادو ديالو. مباراة نهار السبت بداية من الأربعة أمتاع العشية. كيف كيف في كأس الكونفدرالية ترجي جرجيس يستقبل نهار السبت 3:30 أمتاع العشية في الطيب المهيري ريال باماكو المالي. بالنسبة لدوري أبطال إفريقيا نفس الإطار، ذهاب الدور التمهيدي الثاني نهار السبت بداية من الساعتين تيبي مازيمبي الكونغولي يستقبل النادي الإفريقي، ونهار الأحد 6 متاع العشية السويحلي الليبي يواجه الترجي الرياضي التونسي. الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة أعلنت اليوم عن الموعد الجديد لمباراة الملعب التونسي والنادي الإفريقي اللي تم تأجيلها بسبب تهطل الأمطار. لقاء مندرج ضمن الجولة الثالثة بش يكون نهار الخميس 5 نوفمبر 2026 بداية من ساعتين ونص في ملعب الهادي النيفر ببارتو. الختام أبرز مباريات الليلة في دوري أبطال أوروبا. أمجد الكؤوس الأوروبية لانس الفرنسي ينهزم ضد سبورتينغ. لشبونة البرتغالي 2-0. صباح الأذربيجاني فاز ضد سلافيا براغا تشيكي بهدفين 2-0. حاليا انطلقت بقية الماتشوات.

0: فينورز أرسنال الإنجليزي يواجه نادي ليل، أتلتيكو مدريد الإسباني أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، إنتر ميلان الإيطالي ضد كلوب بروج البلجيكي، جالاتا سراي التركي ضد برشلونة الإسباني، إر بي لايبزيتش الألماني ضد بي إس في أيندهوفن الهولندي، فايكينج النرويجي ضد بايرن ميونخ الألماني، وفي ملعب سيراميكا مدريغال فياريال الإسباني ضد نابولي الإيطالي. أكثر تفاصيل على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم مع هدى في 60 دقيقة في الأمان وتحية تونس.
1: القيروان باشا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام.

0: على 93.5
1: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة. تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9 مع هدى الورغمي.
2: مرحبا أهلا وسهلا. 8:21 دقيقة على موجاتنا، مشوارنا متصل معكم حتى للتسعة متاع الليل. كي نحكيه على البرلمان اللي متذايا نحكيه على قانون المالية، يستناو في قانون المالية حتى يجي ثم بيشتاق على النقاش وغيره بعد الجلسات و لكن اليوم أكيد جدا الناس كل زاد الأنظار تتجه، لأنه تقريبا مازال عام وشوية نقولنا معناتها حتى تنتهي المدة هذية النيابية، مازال عام هذية وبداية 2018 معناتها تقريبا 3 شهور لونانيين ثم نمشيو إلى انتخابات تشريعية جديدة. هل الفترة الزمنية لقاعدة هذية كل النواب يقولوا احنا عنا مبادرات تشريعية تقدمنا بها في البرلمان، كل واحد قدم مقترح قانون وأكثر من مقترح قانون، وحتى كتجي تحسب

0: النواب يعني ترسانة من مقترحات القوانين أو من المبادرات اللي موجودة في البرلمان، لكن هل أنه الوقت هذا الكل يكفي اليوم باش نتصادقوا على كل هالمقترحات هذية؟ هل أنه الوقت هذا معناتها يسمح باش كل المبادرات هذية أو المقترحات هذية اليوم يتم دراستها، ولا لازم فما تكون أولويات وتوحيد جهود ومعناتها توحيد زدا المطالب على مستوى البرلمان؟ هات نحكي في الموضوع وتفاصيله يلا تتشويته.
1: L'invité du jour.
0: ضيفنا في المباشر رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان النائب فوزي الدعاس. مرحبا، أهلا وسهلا، مساء النور.
2: مساء الخيرات، مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي ديوان افام.
0: شكرا، مرحبا، اهلا وسهلا. قبل ما ندخلوا في الحرب نتاع قانون الماليه، نعرف مش نبدا في برشا اخذ ورد وا وا وا وا، لكن هات نغزروا اليوم للامور بصفه عامه وبصفه اجماليه. الفتره الزمنيه اللي ما زالت في عمر البرلمان طويله قصيره، اش نجم توصفها وشنية الاولويات اليوم المطروحه قدام البرلمان قدامكم كلجنه اليوم لجنه التشريع العام؟
2: هو أكيد السقف الزمني عنده أهميته، خاصة كما تفضلت أنت سيادتك وتكرمت، نحن أمام تقريبا آخر سنة في العهدة البرلمانية الحالية، لأنه تقريبا مع ورود قانون المالية للسنة القادمة تكون البلاد دخلت في محطة انتخابية جديدة، لأنه احنا العهدة بتاعنا بدأت في مارس وتنتهي في مارس 2028. تقريبا السقف الزمني ما هوش طويل برشا، إذا كان زدنا استثنينا من ذلك العطلة البرلمانية اللي هي مدسترة بنص الدستور والتي تمتد لشهرين كما عشناها هذه السنة، ثم بعدها هي تقريبا بسقف زمني لا يتجاوز 20 يوم يرد على مجلس نواب الشعب قانون المالية، وبطبيعة الأمر هو له أولوية النظر، ومع قدومه تقريبا تقف كل الأشغال اللي موجودة في اللجان ليتجند مجلس نواب الشعب بكل هياكله للإعداد ولنقاش قانون المالية والميزانية. إذن نحن نتحدث على سقف زمني محدود
0: 6-7 أشهر ظهر لي على مستوى أكيد. النقاش يعني كنا حي وزوز قوانين المالية تعسنا ومتاع العام الجاي، نحكي على 6-7 أشهر تقريبا من العمل البرلماني فقط.
2: أي هكك هكك. لكن هذا ما يمنعش اللي كما تفضلت أنت سيادتك وفي التقديم وقلت أنه النواب بادروا منذ توليهم العهدة البرلمانية، تقريبا مقترحات القوانين اللي وقعت مبادرتها تجاوز 100 مقترح قانون نيابي، وذلك بنص الدستور، لأنه كما تعرف الدستور مكن للنواب عبر عدد لا يقل عن 10 نواب من تقديم مبادرة نيابية ويقع عرضها على اللجان المختصة ودراستها. لهنا المجلس النيابي كان وصل في مراحل سابقة مقترحات قوانين على درجة من الأهمية في تقديري، خاصة وأننا نتحدث على قانون المسؤولية الطبية اللي تعدى وصل لجلسة عامة ثم حظي بتصويت النواب وصدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ثم كذلك مقترح قانون المتعلق بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية واللي يمس شريحة كبيرة من موظفين، كيف يعني وصل إلى جلسة عامة وحظي بالتصويت وصدر بالرائد الرسمي ووقع الاشتغال عليه. هذا يعني مثال بسيط من المبادرات النيابية السابقة.
0: هاي.
2: ويعني تقريبا في خلال هذه السنة النيابية فما مبادرات نيابية تقريبا وصلت إلى أمتارها الأخيرة، إذا كان نتحدث مثلا نحن في لجنة التشريع العام انهينا الاشتغال على مقترح قانون والمتعلق بالتنقيح القانون اللي يتحدث عن الملكية الفكرية والأدبية وبعد الاجتماعي، وهو تنقيح يعني يخول أبناء شعبنا من ذوي الاحتياجات الخاصة وخاصة اللي عندهم إعاقة البصر وما إلى كل ذلك من الولوج للمصنفات الأدبية ويعطيهم استثناء في علاقة بالمسألة هذه واللي هو يعني تقريبا استوفى كل المراحل حتى من مرحلة التصويت والتصويت على التقرير واليوم الدراسي ثم وقع إحالته إلى مكتب مجلس نواب الشعب وهو تقريبا في انتظار تحديد جلسة عامة لا غير. كيف كيف ثم مقترحات قوانين أخرى داخل لجان أخرى وصلت الأمتارها الأخيرة كما مثلا مقترح القانون الأساسي والذي يتعلق بالهياكل الرياضية وما له من أهمية كبرى اللي يوم الاثنين القادم 19 أكتوبر يعني سيقع تنظيم يوم دراسي برلماني حول هذا المقترح وكنا نعرف اللي مقترح القانون إذا كان وصل إلى مرحلة الأكاديمية البرلمانية فهو تقريبا في أشواطه الأخيرة
0: كيف كيف يعني زاد تسوية الأبار غير المرخصة كان يوم أكاديمي
2: يعني اللي كنت باش نحكي عليه توا واللي هو يمس يعني فئة واسعة من صغار الفلاحين ويمس قطاع حساس وحيوي والقطاع الفلاحي والمتعلق بتسوية الأبار الفلاحية العميقة غير المرخصة لأنه لاحظنا أنه فما الإشكاليات هذه وفما يعني تعطيل صاير على مستوى خاصة يعني صغار الفلاحين واللي يمسهم بشكل كبير برشا تقريبا يعني كم لجنة الفلاحة كملت فيه الاشتغال على في اليوم البرلماني وإذا كان فما توصيات صادرة عن الأكاديمية البرلمانية فإنه لجنة يمكن تأخذ بها من بعد ثم يعني إذا كان يعني تضفي تعديلات أو نمر مباشرة إلى عرضه من خلال مكتب مجلس نواب الشعب لتحديد جلسة عامة للتصويت عليه. كيف كيف زاد
0: مثلا هذوما المقترحات اللي وصلوا إلى الأمتار الأخيرة وإلى الأشواط الأخيرة
2: فوالا يعني
0: لكن فما نواب يقول لك احنا إذا كانك تقول لي عندنا أكثر من 100 مقترح كمقترح قانون موجود اليوم في البرلمان مش كل المقترحات القوانين تمرر هكا ولا لا هل أنه فما أولويات ولا ولا ولا كل نايب نشوفه قداش قدم المقترح ولا كيفاش يعني عملية السيليكسيون كيفاش تصير؟
2: أنا في شخصي وأكيد أنا يعني لاحظت للعديد من الزملاء النواب اللي كما تحدثنا بكري نحن يعني مربوطين بحي زمني وبسقف زمني لذا فإنه في تقديري من الأجدى والأفضل أنه فتح نقاش لتحديد أولويات خاصة مقترحات القوانين اللي ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية واللي تمس فئات واسعة من أبناء شعبنا فلما لا يقع يعني الاشتغال عليها وإعطائها الأولوية
0: كيفاش تكون هذا معناتها هذا النواب يتجمعوا الكل في مبادرة واحدة معناتها يمشيوا إلى مقترح قانون يقولوا احنا مش نتبناه هذايا بالإجماع خليه يتعدى ولا شنو بالضبط
2: هو أختي الكريمة كل لجنة وأعضاء لجنة ومكتب لجنة دائما ما في بداية السنة البرلمانية يحدد جملة من الأولويات ويحاول يشتغل عليها وأكيد مقترحات القوانين اللي تحدثنا عليها قبل اللي وصلت إلى أمتارها الأخيرة هي وضعت في بداية السنة البرلمانية كأولويات ب توافق أعضاء اللجنة القارة المختصة إذن لهنا يعني كما تعرف كل المجلس عنده هياكل اللي من ضمنها يعني مكتب مجلس نواب الشعب وهو الذي يسهر على تسيير يعني أعمال المجلس النيابي ثم يعني اللجان القارة اللي يكونوا فيها أعضاء النواب وكل لجنة قارة تنتخب مكتبها واللي هو يعني يشرف على ويسهر على تسيير أعمال اللجنة وتحديد يعني بالتشاور طبعا مع بقية أعضاء اللجنة القارة المختصة ما هو معروض عليه من مقترحات قوانين على طاولة العمل وتحديد يعني جملة من الأولويات للاشتغال عليها كما جرت العادة، وكما مثلا عندنا نحن في لجنة التشريع العام أنه حطينا جملة من الأولويات وحاولنا يعني قدر المستطاع أن نوصلوا إذا كان على الأقل ما وصلناش إلى الاشتغال عليها كلها إبان السنة النيابية، فإنه على الأقل يعني كما نقولوا إذا كانت تحدد 4 أو 6 أولويات كمقترحات قوانين، فإنه تسعى أنك توصل منهم على الأقل 2 3 اللي تقدر عليه.
0: معناتها كل لجنة اليوم عليها أن تحدد الأولويات متاحة على مستوى مقترحات القوانين، من والحيز الزمني لا يسمح بذلك، هكا ولا؟
2: أكيد أكيد. وهذا يعني قلت لك أنا هذا لمست يعني لدى فئة واسعة من زملائي النواب داخل اللجان ومكاتب اللجان، نظرا لضيق الوقت كما تفضلت سيادتك وأشرت بكري، فإنه هذا هو أنه لما لا تجديد الأولويات. مثلا أنا في عندي في لجنة التشريع العام احنا خلطنا في الانتهاء من تنقيح اللي يتعلق واللي تحدثت عليه بكري من الملكية الفكرية والأدبية. اليوم يعني اللجنة تقريبا أنهت الاشتغال على مقترح قانون يتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، واللي تقريبا مازال فيه مرحلة نهائية وهي مرحلة التصويت النهائي داخل اللجنة وختم التقرير ثم إحالته إلى مكتب المجلس. كيف عندنا تقريبا مقترح قانون الذي يتعلق بتنقيح فصول من المجلة الجزائية والتي تتحدث خصيصا عن الجريمة الموصوفة ولا ما يصطلح على تسميتها في لدى عموم أبناء شعبنا البركاج، واللي فيه يعني تجديد العقوبة على مرتكبي مثل هذه الجرائم.
0: ونصل للمقترح هذا،
2: هو تقريبا كيف زاد هو في أشواته الأخيرة بعد ما استوفت اللجنة جملة من الاستماعات وتوجهت إلى جهة المبادرة من زملائنا النواب يعني إيداع مقترح، صياغة مقترح جديد على ضوء الاستماعات، أي إضفاء التعديلات الممكنة، لأنه الهدف من جلسات الاستماع هو يعني تجويد النص التشريعي تعديله ليكون تطبيقه فيما بعد يعني يحظى بالتطبيق على أرض الواقع، وهذا هو الهدف الأساسي من الاستماعات، هو تجويد النص التشريعي، مزيد تعديله، مزيد إحسان صياغته. كيف تقريبا يعني زملائنا قدموا مقترح معدل ستنظر فيه اللجنة، وهو يعني كمرحلة أخيرة ولا يتطلب في تقديري الكثير من الاشتغال، لأنه يتحدث عن تنقيح 3 فصول لا غير. كيف يعني عندنا مقترح قانون المخدرات اللي في تقديرنا كمكتب لجنة وحددناه من ضمن الأولويات، وصل إلى مراحله الأخيرة، استوفى تقريبا يعني كل الاستماعات الممكنة، ويعني سنحدد يعني بداية أشغال لورشة صياغة، لأنه مقترح قانون قيم ومس العديد من الجوانب وفيه العديد من الفصول، وله من الأهمية الدرجة الكبرى نظرا لتفشي مثل هكذا ظاهرة واللي تستوجب تدخل المشرع يعني تسهيل العمل على التصدي لمثل هذه الظواهر المجتمعية الخطيرة.
0: إن شاء الله بالتوفيق في بقية هذا المشوار، ونتابع معاكم إن شاء الله كل مقترحات القوانين ومعرفة المراحل المتاحة الكل، وقريبا إن شاء الله زادة قراءة أكيد معاك إن شاء الله تكون معانا سي فوزي في قانون المالية أكيد من الجانب بتاعكم كلجنة التشريع العام. شكرا لك فضلك، يعطيك ألف صحة سيد فوزي الدعاس رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان، شكرا على كل هذه المعطيات. 8:36 دقيقة على موجاتنا، بشرنا نتصل معكم حتى 9 متاع الليل على ديوان FM.

0: وين؟ القيروان، باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
2: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. 48 دقيقة على موجاتنا. سيول تجتاح طرابلس في ليبيا وتغرق السيارات، فهل سيؤثر هذا الوضع الجوي على تونس وهل سيتواصل في ليبيا؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله. يلا تتشويتا فيدباك. الأستاذ المبرز في الجغرافيا، الباحث في علم المناخ، الخبير في طقس تونس، صاحب صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ، أستاذ عامر بحبة. مساء النور، أهلا وسهلا، شنو حوالك أستاذ؟
3: مرحبا أستاذة هدى، عسلامة، تحية لك وتحية للسادة المستمعين على ديوان فام.
2: شكرا، مرحبا. الصور والفيديوهات التي أتتنا اليوم من طرابلس، هل هي نتاج للمنخفض الصحراوي اللي تحدثت عليه مؤخرا في التداخل متاعك معايا، وقد قلت باش يأثر أكثر على الصحراء التونسية وربما على الصحراء بين تونس وليبيا والجزائر، وربما يأثر على بعض مناطق الجنوب؟ نحكي على نفس المنخفض ولا هو تغيرات أخرى؟
3: لا، هو بيدو، هو نفس المنخفض الجوي واللي كان باش يأثر حتى على أجزاء واسعة من تونس. توقعات منذ جمعة وعشر أيام التالي، ولكن
2: بعد قعد بلوكي، قلت لنا هكا ولا
3: قعد بلوكي في الصحراء وذي اللي حب ربي، معناتها دونك مشي للغرب الليبي.
2: هاي.
3: ولكن زاد أثر على ولاية تطاوين وحتى ولاية مدنين يوم أمس واليوم.
2: هاي.
3: اليوم مثلا الأمطار خاصة تركزت في ولاية تطاوين، خاصة في معتمدية بير الأحمر وما جاورها، أورجيجين، زادا مناطق أخرى، وادي الخيل، وعموما ولاية تطاوين خاصة شمالها، وحتى زادا في الصحراء تطاوين يوم أمس.
2: نعم.
3: وولاية مدين زادا كانت سجلت يعني كميات من الأمطار، طبعا ما فماش برشا محطات كما الناس كل تعرف في جنوب تونس، نحكي في الصحراء طبعا.
2: نعم.
3: ولكن حسب صور القمر الاصطناعي فما صور، فما أمطار يعني نزلت كمية طيبة أمس واليوم. اليوم فما صور لجريان الأودية خاصة واد القمح في مدينة تطاوين، وكذلك زاد في كما قلت في معتمدية بير الأحمر كميات مهمة وتراكم
2: الساعقة اللي شفناها في البير الأحمر،
3: والساعقة بالضبط. هاي. في ولا غرب مدينة بير الأحمر.
2: هاي.
3: بير الأحمر وغمراسم تحديدا المنطقة هي اليوم زاد شاتت ساعقة يعني قوية، كنا نشرنا حتى صور وحتى فيديو. دونك هي نفس التقلبات السوداء، ويعني القوة متاع التقلبات كانت أكثر في ليبيا، في الغرب الليبي خاصة، يعني تكونت سحابة يعني قوية نسبيا رعدية على مدينة طرابلس. طرابلس الكبرى هي مدينة كبيرة طبعا، مدينة طرابلس فيها عدة ملايين نسمة ومدينة شاسعة، وخاصة منطقة يعني شرق وسط وشرق المدينة. دونك سجلت كميات مهمة من الأمطار وصور لتراكم بنقاط اللوج على اسم المنطقة، اسمها سوق الجمعة بالضبط، سوق الجمعة في مدينة طرابلس. يعني ارتفاع المياه يعني حسب صور متاع برشا فيديوهات من صفحات ليبية وحتى زاد قنوات يعني تلفزية ليبية وصحف إلكترونية ليبية، وكنا نشرنا حتى بعض الصور على صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ، ارتفاع المياه تجاوز متر ومتر ونصف. لنا مواطنين
2: شفنا سيارات مغمورة ومواطنين يسبحوا يعوموا في وسط الماء،
3: يسبحوا المياه تقريبا أعلى حتى من الكتف، معناتها واضح اللي فما على الأقل متر ونصف، ممكن حتى في بعض الأحيان ربما حتى زوز متر، وشفنا سيارات مغمورة يعني بالكامل تقريبا. دونك ولكن خلينا زادا نوضحوا اللي في ليبيا فما كما في برشا دول ومنها حتى في تونس، في بعض الاحياء التونسيه في بعض المدن يعني فما شبكه نتاع تصريف المياه اما مش موجوده والا غير ملائمه، يعني تكون ضيقه، تكون ما تستحملش كميات كبيره نتاع ماء، لانه يعني كميات كبيره نتاع ماء اذا كان تنزل في وقت وجيز كما اليوم، يعني راهو في المطر اليوم في ليبيا في ظرف تقريبا ساعتين، معناتها صباح تقريبا من 7 ل 9 ولا من 7 ل 10، يعني خلال بعض الساعات فقط نزلت كميات كبيره، هذاك علاش ادت الى تراكم المياه في المناطق المنخفضه، مع يعني التحذر مع الشبكه نتاع تصريف المياه تكون غير ملائمه، هذا كل طبعا يؤدي الى سيول والى فيضانات. والصور هذه نشوفوها ديما في ليبيا، في تونس، في الجزائر، في مصر، في برشا دول، في حتى في المغرب نشوفوا مثل هذه الصور خاصه خلال فصل الخريف.
2: مع معناتها اللي صار في ليبيا نجموا تعرضوا له, ايضا في تونس نجموا تعرضوا له, وتعرضنا له داير في تونس معناتها في وقت وجيز اللي صار, وهذا معناتها نتيجه التغير المناخي. علاش معناتها الناس كلنا نشوف لازم نحضروا رواحنا, البنيه التحتيه نتاعنا تكون حاضره, مياه قنوات تصريف الامطار لازمها تكون حاضره باش ما نقعوش في الوضعيه هذيا اللي صارت. الحمد لله ان شاء الله فمش خساره بشريه, هذايا اللي نتمناوه. لكن سؤال ما تروح اليوم على مستوى المناخ, هل سيتواصل تاثير هذا المنخفض ولا اضمحل وذهب؟ يعني هل انه تاثيره مازال متواصل على ليبيا, مازال متواصل على مناطق الجنوب ولا لا؟
3: لا, بالنسبه للمنخفض الجوي الحالي تقريبا انتهى في جنوب تونس. صباح اليوم في مقن الامطار حتى التقريب الى فتره الظهر, ثم تقلص التقلبات بعد تطاوين مشات الى المناطق نتاع جنوب معتمدين بن كردان في اتجاه الحدود الليبيه. هي منطقه تقريبا شبه صحراويه, ما فيهاش هذيك مدن. ثم كما قلنا في الغرب الليبي وتقريبا اضمحل هذه التقلبات. دونك الفتره القادمه معناتها الليله وخاصه الايام القادمه فتره مستقره, ما فيهاش امطار بقيه ايام الاسبوع في تونس. حراره تقريبا يعني عاديه ربيعيه خريفيه, تقريبا عشرينيه في اغلب المناطق التونسيه, تقريبا من 20 الى 28 درجه خلال ساعات الليل والصباح. اجواء بارده نسبيا, نجم ننزل حتى 10 درجات و11 و12 درجه فقط على المرتفعات الغربيه, مرتفعات مكثر, كسرى, بني حازم, مرتفعات تالا, مرتفعات الروحيه, مرتفعات السرس والكيف. المناطق هذه الكل باش ننزلوا فيها 10 11 12 درجه 13 درجه فقط خلال ساعات الفجر مثلا والصباح. خلال ساعات النهار تقريبا من 20 الى 28 درجه, ديما تكون اقل خاصه في المرتفعات الغربيه, مرتفعات الكيف, مرتفعات سليانة, مرتفعات تالا والقصرين, يعني حوالي تقريبا 21 22 23 درجه, اكثر شويه ديما في المناطق الساحليه وفي جنوب تونس. ولكن يعني الحمد لله اللي ضالي على المستوى الحراري توا نعيش في فتره نجم نقولوا معتدله, ما عندناش حراره ثلاثينيه وبعيد برشا على الحراره كي بتاع الصيف. تقريبا يعني تقريبا انتهت, معناتها انتهى الصيف, و نحكيه معناتها صيف معناتها نحكيه على الأربعين والخمسة وأربعين درجة. أما ربما يعني الفترة القادمة حتى لكان يعني نتجاوز ببعض الدرجات 30 درجة موجود, يعني محتمل ممكن, ولكن خلال ساعات النهار ما بعد نصف النهار تسخن شوية, لكن ديما ساعات الصباح والليل ديما تكون أجواء باردة, ما عادش باش نعيش وقت الأجواء الصيفية الحارة والحارة جدا.
2: ربي يرحمنا ان شاء الله, في انتظار تكون فما تقلبات وكا ويجيش منخفض معناتها يغير شويه المعطيات كولا.
3: يعني هو من المتوقع يعني حسب النماذج العدديه اللي طبعا في الخريف قلناها برشا مرات راهو اكثر من 3 ايام 4 ايام ما تكونش يعني دقيقه برشا تعطينا فكره عامه, ولكن هو راهو المنخفض الجوي اللي كنا حكينا عليه منذ فتره, منذ اسبوعين و10 ايام هو موجود, هذا هو اللي كان في الصحراء ودونك, ولكن كان من المتوقع باش يجي تونس وما جاش تونس. ويعني كما قلت يعني ربما العشريه الثالثه ممكن تحمل معها الجديد على مستوى الامطار في تونس. نستناو شويه وناكد وذايا ان شاء الله لاحقا. فما اشارات من النماذج ولكن المده بعيده كما قلنا, نحكيه على اكثر من اسبوع اخر تقريبا, الاسبوع القادم منتصف الاسبوع القادم الاواخر نتاعو العشريه الثالثه عموما, ممكن فتره ما بعد 22 اكتوبر ان شاء الله ربي يرحمنا, ننتظر التقلبات ان شاء الله تتاكد
2: ان شاء الله. شكرا لفضل لك الف صحه الاستاذ المبرز في الجغرافيا الخبير في طقس تونس البحث في علم المناخ صاحب صفحه المرصد التونسي للطقس والمناخ استاذ عامر بحبه, شكرا على كل هذه المعطيات. 58 دقيقه على موجاتنا, مشوارنا متواصل حتى للتسعة.
4: سوي اليرت, البرمجه الشتويه على كارت رجعت الشتويه من الاثنين للجمعة.

ست واحد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للـ9 كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

نكمل معاك النص النهار أستاذ. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكاية البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان أفام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.

0: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى المرغني.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا. مهرجان الرمان بكتانة في دورته 31 يعود في يوم 15 و16 و17 أكتوبر الجاري. برنامج هذه الدورة شنية التحديات المرفوعة قدام الدورة الجديدة، نحكيه في الموضوع وتفاصيله يلا تتفيته. رئيس جمعية مهرجان الرمان بكتانة سيد رضا الزموري، مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: مرحبا بكم، مرحبا بكل المستمعين.
1: شكرا جزيلا. الدورة 31 تعود بعد قديش من عام تقريبا المهرجان ما صارش؟
2: والله هو تو عنده 3 سنين قاعد يصير دوريا، توقف تقريبا مدة 10 سنين. هو مهرجان الرمان عمره 41 عام. السنين الدورة 31
1: معناها التوقف متاع 10 سنوات هو اللي
2: متقطع مش متتالية، معناها 10 سنوات خاصة تعرف فترة الكورونا وما تبع ذلك.
1: نتذكر قبل يكون فما الاستعراض وسط المدينة وسهرات الفنية تكون في العددية هكا ولا لا؟ مازال نفس البرنامج ونفس الروح ولا تبدل؟
2: مازال نفس البرنامج تقريبا ونفس الروح. مش نحكي شوية على مهرجان كتانة للرمان؟ هي تظاهرة ثقافية وفلاحية وسياحية تهدف بالطبيعة للتعريف بالمنطقة كتانة وبرأس اللي تزخر به المنطقة هذه من منتوجات فلاحية مختلفة، وعلى رأسها بالطبيعة الرمان باعتبار المنتجات المحلية المميزة للمنطقة كتانة بالذات. معروف رمان كتانة في كولاية جابس كل، بطبيعة جابس معروف رمان جابس ككل، من كتانة عندها خصوصية خاصة متاع رمان. بطبيعة يتضمن المهرجان هذا مجموعة من الأنشطة والنوعة، من بينها عروض بيع رمان ومنتجات الرمان المنتج المستهلك في المعرض هذايا، والمنتوج متاع الرمان كل شو برودوي متاع الرمان من حلويات من أكلات مختلفة أكيد، مسابقات
1: مع الصناعات التقليدية اللي موجودة، السعف ومع البلح ومع كل المنتوجات الحنة والملوخية وكل ما هو منتوج الواحة في جابس هكا ولا هاي.
2: وأكيد مع الورشات التحسيسية حول تثمين المنتوج الفلاحي وبالطبيعة وتحويله كما يهدم في المهرجان هذية لدعم الفلاحين والمنتجين المحليين وتشجيع المبادرات الشبابية والنسائية خاصة، وبتشوف دجا حتى في المعرض بتشوف العنصر النسائي تقريبا بنسبة 90% بيكون متواجد في العديد من الانتاج سواء على مستوى الصناعات التقليدية وإلا على مستوى زاد الحلويات اللي مصنوعة من الرمان وإلا الجو وإلا العصائر معناتها بأنواعها، الكونفيتور معناتها معجون الرب متاع الرمان باش تكون موجودة بطبيعة، والحرفيات معناتها من المنطقة باش يكونوا يمثلوا الجانب هذا.
1: هذا على مستوى وعلى مستوى السهرات الفنية فما في 15 في الليل 16
2: في البرنامج ككل. برنامج يكون حافل بشبدة كما قلت أنت بالاستعراض إن شاء الله 3 متاع العشية وافتتاح المعرض. بعدها باش يكون فما ندوة، قلت ندوة أمسية شعرية كبيرة إن شاء الله باش تكون على عين المكان أون بوبليك. مو غدوة معناتها باش تكون ثم مسابقة إن شاء الله ندوة فلاحية بريتو 10 متاع الصباح ديما حول الرمان ومشاكل الرمان، تعرف العديد المشاكل يتعرض للقطاع هذية، وهني نداء للسلطات المعنية الكل أن يتفتوا القطاع هذية المنتوج اللي يميز صدقني يميز تونس على مستوى عالمي هو الرمان جابس. باش تكون فما ندوة فلاحية وطنية إن شاء الله الساعة 15 معناتها 3 متاع العشية باش تكون عرض الخيل. عرض كبير متاع الخير وفرجة كبيرة إن شاء الله. بالليل باش يكون فما حفل ساهر إحياء منال أحمد، فنانة منال أحمد 8 متاع الليل. يوم السبت باش يكون فما مسابقة في صنع الحلويات، زادة مسابقة وطنية في صنع الحلويات ديما أبازر الرمان كل شيء بالرمان، ومعها حلقة تكوينية ميدانية زادة للفلاحين كيف كيف في إحدى الضيعات. الساعتين مش كون عنا ماراثون الواحة إن شاء الله انطلاق من البحر، اللي ما يعرفش كتانة راهي قرية ساحلية واحة ساحلية بامتياز، معناتها من الواحات القليلة في الموجودة في العالم. بعد يكون فما تنشيط الأطفال عمو كيكي وفي الليل حفل فني إن شاء الله مش يحييه تحييه محفل جربة بقيادة معز الشبار.
1: فوالا ان شاء الله بالتوفيق والنجاح. وشاركتنا ديما حفله، ونعرف ان بلد الرمان معناتها حركيه اقتصاديه حتى من من من شقيقه ليبيا، معناتها يجيو ومن كل معناتها مناطق البلاد باش يمشيو لكتانا، يمشيو الرمان، ورمان كتانا معروف على مستوى العالم مش على مستوى قابس وتونس فقط. شكرا لك سيده الزموري جامعه المهرجان الرمان بكتانا، ان شاء الله بالتوفيق والنجاح. هكا وصلنا لختام لقانا، شكرا حسام، شكرا هيفا، شكرا ضحى، جمل تحيه هدى، الأخبار مع أميرة، نتكلم مع محمد، لكم زينة، أصبح على خير، باي باي.

0: de l'info. Flash News.
1: مجازوة السعادة ونفع مع السلامة. عضو المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية ورئيس الجامعة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال قيس السلامي يؤكد أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد موجة تكنولوجية عابرة بل أصبح ثورة إنسانية تعيد تشكيل طرق العمل والإنتاج ورافعة استراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات وتطوير أدائها. وأضاف السلامي في كلمة افتتاحية خلال يوم إعلامي انتظم حول التمكين الرقمي للمؤسسات التونسية في عصر الذكاء الاصطناعي، أضاف أن توظيف هذه التقنيات يتيح فرصا مهمة لتحسين الأداء المؤسسي وتطوير أساليب العمل وتعزيز النجاعة التشغيلية، مشيرا إلى تنمي اعتماد المؤسسات الأوروبية على حلول الذكاء الاصطناعي للاستفادة من إمكانياتها في هذا المجال. لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة تعقد اليوم جلسة للنظر في مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة. وأكد الحاضرون أهمية المقترح باعتباره إطارا تشريعيا شاملا يعالج النقائص في المنظومة الصحية العمومية ويهدف إلى وضع حد لتشتت الأنظمة الأساسية وتعدد النصوص المنظمة للوضعيات المهنية لإطارات وأعوان الصحة. وشدد أغلب المتدخلين داخلين على أن تصنيف مهنة ما على كونها شقة يخضع إلى مجموعة من الضوابط والشروط تتعلق أساسا بالأعمال التي من شأنها أن تسبب للقائمين بها إجهادا بدنيا أو نفسيا استثنائيا يؤدي غالبا إلى تدهور قدراتهم البدنية أو الذهنية بصفة مبكرة أو يمثل خطرا على الصحة والسلامة بما يجعلهم عرضة أكثر من غيرهم للإصابة بحوادث الشغل والأمراض المهنية. صدور والأمر المتعلق بدعوة الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية المحلية بعمادة سندس فم الخنقة من معتمدي تماغزة بولاية طوز للانتخابات المحلية جزئية يوم الأحد 17 جانفي 2027 من 8 صباحا حتى 6 مساء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويعود تنظيم انتخابات جزئية في الدائرة الانتخابية المحلية تماغزة إلى الشغور الذي حصل بعد التصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي التي انتظمت في 27 سبتمبر المقضي وانتهت بسحب الوكالة من النائب المعني. في أخبار العالم، وكالة الأنباء الإيرانية تفيد بأن الخارج الإيراني استدعت السفير البريطاني لدى طهران على خلفية ادعاءات وصفتها بأنها غير صحيحة بشأن قاعدة فيرفورد وأبلغته احتجاجها الشديد على ما وصفته بنهج لندن غير المسؤول والهدام تجاه إيران. وأضافت أن الخارجية طلبت السفير بتقديم الوثائق والأدلة التي تستند إليها الاتهامات الموجهة إلى إيران بأسرع وقت ممكن بشأن ما وصفته بالحادث المزعوم في القاعدة البريطانية. هيئة التجارة البحرية البريطانية تفيد بتلقي بلاغ عن إصابة نقلة حاويات بمقذوف مجهول في مضيق هرمز.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم. موندو دي جيينغ، الميكس والغميكس، أقوى الهيتات وأجدد التوب ديران توت لا سمان على ديوان FM كل ليلة من 9:30 في نايت كلوب مع محمد القرقني. ميوزيك نون ستوب سور ديوان FM. ديوان FM.

مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على دوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى ولا زاد على www.dwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب لو رانديفو اللي يكون معاكم من الاثنين للجمعه من 9 حتى للنص الليل. السلام عليكم ونتمنى لكم شاء الله سهريه ممتعه وين ما كنتوا ماشيين وين ما كنتوا قاسين. ربي خليوا الموسيقى كيما العاده علينا احنا بيان سور نحاولوا نوصيكم شويه في الخاص بوتيتر نتاع نهار كامل بعد الاخبار بعد الحاجات بعد القضيات بعد الجوج ممتع الصغار بوتيتر بعد الاصحاب اي حاجه. انتو كان نقول لكم برشا موسيقى تلقاو معنا كيكم توا شادين اثنيه في لوتورود زاد نقول لكم خليوا الموسيقى تونسكم سيغمون زيدوا برشا في الحس ان شاء الله. طريق السلامه لكل مستعملين الطريق. نسلم عليك حسام الحلواني مستعمل الكم. ان توكا نقول لك ان شاء الله طريق السلامه زيد في الثلاث ساعات الذوم. هيفا سلام عليك سيد المعدة. هذا محمد القرقني من ورا الميكرو ادي غاكتومون نقول لكم برشا برشا برشا موسيقى دايوغ من بعد شويه في جوك بوكس باش نرجع بكم لاغاني مغاربيه. وذاك علاش اخترت انه نسمعوا موسيقى من عند قناوه مش قناوه ديفيزيون هما موجودين ولكن موسيقى القناوه موسيقى الصحاري المغاربيه فوالا. دونك هذاك علاش من بعد شويه باش نسمعوا وديع اسمع في قناة وستايل.

0: دوكا دوكا ليكم انتم كيما قلت في الاثنية. مي تو سويت الموسيقى نتاعنا زادة تمشي دوكا دوكا على خاطر البلاي ليست مش تبدا تو سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب الليلة اختارت هكا نرجع بكم شوية لغاني قديمة داير زادة بش اسمه برشا موسيقى تونسية وهذاك علاش مش نبدأ بعد شوية بش اسمه ايمن لاسيك في مشيتا.

تاعنا باش تلقاو شاب بشير باش تلقاو سيام باش تلقاو نويل غشام تشان مينديس باش تلقاو زاد الهيد جويني مي اون توكا في روميكس حلو برشا اي تو سويت باش نخليكم مع موسيقى من عند دي جي سنيك جي بالفن في لوكو كورتيغو هذه الموسيقى تاعنا اي بنقول لكم عملوا بون كيف بون ايكوت انتم تسمعوا فينا.

0: شيب بشير سمرة. هذه الموسيقى اللي ترجعنا معكم جديد في نايت كلوب.
1: أقوى الهيتات وأجدد اليوتيوب كل ليلة من 9 لنص الليل في نايت كلوب مع محمد القرقني.
0: السلام عليكم الناس الكل، مازلنا متواصلين معكم حتى النص الليل، وما زلت الموسيقى متاعنا وما زلت برشا برشا موسيقى دايره. كما قلت قبيلا باش نرجع بكم لغاني مغاربيه، مش بعيد برشا على الجو متاع سمرة والامبيونس هذيك، لكن مش نهزكم الجو مغاربي جزائري. خليني نقول ان توكا برشا موسيقى قناوه هذاك، على شو سويت نمشي مع بعضنا الجوك بوكس. جوك بوكس في جوك بوكس باش نسمعوا غناوة ديفيزيون في دوغا دوغا الفكر اسامبلي في فلاني غناوة، باش نسمعوا بابا الغناوي في حميد لفاوي بيان سور، نسمعوا حبيب بالك زاده في لالا ميغا، اي اوتو سويت باش نسمعوا وديع اسماعيل في غناوة ستايل موسيقى نتعملوا معها بون كيف شويه. اخر جوست مع الاخبار تكونوا معاكم على راس الساعه، احنا راجعين معاكم في ساعتنا الثانيه من نايت كلوب وين نحكيوا على البيلبورد نتاع عام 2005. اون بلوس زاده نقول لكم حضروا روحكم، فما برشا موسيقى فرنسيه مش تكون مع شريفه لونا، حضروا روحكم راجعين في نايت كلوب.

0: حنبرة.
1: ديوان FM الراديو اللي تسمعك
2: صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
3: مجزء العشرة ديوان FM مع سلمى. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسافنين تأذن بفتح بحث تحقيقي في وفاة طفلين يبلغ من العمر نحو 3 سنوات داخل روضة أطفال بجهة حمام سوسة. وأفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة رفيق بوخامة في تصريح لمراسل ديوان فم بأن قاضي التحقيق المتعهد بالملف أذن بإجراء التسخير اللازمة لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة. ولي صفاقس محمد الحجري أدى اليوم الثلاثاء سلسلة من الزيارات الميدانية إلى عدد من المؤسسات الصحية بمعتمدية الحنشة والغريبة والمحرس ونقطة لمعاينة الإنجازات الجديدة ومتابعة تقدم المشاريع والوقوف على مدى جاهزية هذه المؤسسات للاستجابة لحاجيات المتسكنين. وعين الوالي انطلاق استغلال قسم الطب العام بالمستشفى المحلي بالحنشة وطلع على استغلال آلة التصوير بالأشعة البانورامية التي تم توفيرها لفائدة المؤسسة بما يعزز الخدمات الطبية المزداد للأهالي. كما شهدت زيارة افتتاح مركز الصحة الأساسية بمنطقة الشعال بمعتمدية الغريبة. فلاحو ولاية بنزرت يواجهون بالتزامن مع انطلاق موسم الزراعات الكبرى صعوبات تتعلق بنقص البذور الممتازة والأسمدة الضرورية في ظل مخاوف من تأثير هذه الإشكاليات على مردودية الإنتاج الفلاحي بالجهة. وأكد ممثل نقابة الفلاحين ببنزرت وليد حبابو خلال مدخلة له في برنامج 60 دقيقة أن الجهة تعاني للسنة الثالثة على التوالي من نقص البذور الممتازة من الصنف الأول القابلة للإكثار، مشيرا لأن البذور المتوفرة لا تستجيب دائما لخصوصيات التربة وظروف المناخية بالمنطقة. وأوضح ممثل نقابة الفلاحين أن الجهات المعنية تزود الفلاحين أحيانا ببذور عادية أو بأصناف لا تتلائم مع طبيعة المنطقة وهو ما قد يؤثر سلبا على مستويات الإنتاج والمردودية. في أخبار العالم، القوات الحكومية اليمنية تعلن استعادة السيطرة على منطقة أسرار في مديرية صبر الموادم وصد عدة هجمات للحوثيين غربي تعز خلال الساعات الماضية. وأضاف المتحدث باسم القوات الحكومية بعد استمرار عملية فجر اليمن حتى تحقيق كامل لأهدافها، فيما شدد رئيس الوزراء ومحافظ تعز على ضرورة فك الحصار عن المدينة.
2: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. زهوان، القيروان، بيجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
2: ديوان فام.
1: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات معنا، ما يفوتك شيء. تيران، فيستير وحتى الكوليس. ديوان فام صوتكم. فلاش سبور. فلاش سبور.
4: مساء النور للناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. هيئة النجم الرياضي بالمتلوي تقرر أثر اجتماع اليوم عن تعليق كافة الأنشطة الخاصة بأصناف النادي بصفة فورية. القرار هذا يجي بسبب الظروف المالية الخانقة اللي مر بها الفريق منذ أشهر طويلة. الهيئة تؤكد أنه العجز نتاع الفريق عن الإيفاء بتعهداته المالية وتغطية مصاريف التسيير اليومية والتنقلات وغياب أي موارد قارة أو دعم عاجل لإنقاذ الموقف خليها تتخذ القرار هذا. نذكر أنه لم يتم صرف منحة النجم الرياضي بالمتلوي من شركة فصفات قفصة منذ نوفمبر 2025، الشيء اللي عمق أزمة فريق نجم المنهجم. الناطق الرسمي لساسس أحمد جبير عقد اليوم ندوة صحفية للحديث عن حيثية القطيعة مع المدرب نبيل الكوكي وعودة المدرب محمد الكوكي لأشرف اليوم عن أول حصة تدريبية للفريق. أبرز ما قاله أحمد جبير: لا توجد حاليا أسماء مطروحة لخلافة طارق سالم كمدير رياضي. يقول أيضا طارق سالم وافق على عودة محمد الكوكي لكنه رفض

كانوا سبب في خروجه من الفريق، وأكثر تصريحات في فيديوهات على الباج سبور باي ديو ان اف ام. مواصلين مع نادي صفاقس اللي سافر غدوة للكوت ديفوار إعدادا لمباراة ذهاب دورة تمهيد الثاني من مسابقة كأس الكاف أمام أكاديمية أمادو ديالو. مباراة نهار السبت في أبيجان الأربعة تاع العشية. كيف كيف في كأس الكاف ترجي جرجيس يستقبل نهار السبت الساعة 3:30 الطيب المهيري ريال باماكو المالي. بالنسبة لدوري أبطال إفريقيا نهار السبت الساعة 9 في لوبومباتشي تي بي مازيمبي الكونغولي يواجه نادي الإفريقي. نهار الأحد الساعة 6 العشية السويحلي الليبي يستقبل الترجي الرياضي التونسي. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرر تعيين طاقم تحكيم مغربي لمواجهة المنتخب الوطني التونسي ضد نظيره الليبي ضمن تصفية كأس إفريقيا للأمم 2027. المباراة بتكون نهار الجمعة 13 نوفمبر بداية من 5 متاع العشية بإدارة الحكم المغربي حمزة الفارق ومساعدة مواطنيه الحسن أزكا وعبد الصمد أبرتونة. الختام بأبرز مباريات الليلة في دوري أبطال أوروبا الدفعة الأولى من الجولة الثانية. لونس الفرنسي انهزم ضد سبورتينغ كلوب البرتغالي 2-2. صباح الأذربيجاني فاز ضد سلافيا براغا تشيكي 2-2. أرسنال الإنجليزي يضرب بالثلاثة أمام ليلة الفرنسي 3-2. في الميتروبوليتانو أتلتيكو مدريد الإسباني فاز ضد الريد ديفولز مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدفين مقابل صفر. مباراة فيها 7 أهداف في جوزيبي ميادزا. إنتر ميلان في مباراة مفاجئة ينهزم ضد كلوب بروج البلجيكي 4-3. جالاتا سراي التركي في إسطنبول بعد ما كان متقدم 1-0 ضد برشلونة ينهزم بأربع أهداف مقابل هدف لامين يامال لم يسجل في مباراة هذه لكنه كان وراء 3 أهداف الأخيرة للبارسا. وشوط ثاني مثير للفريق الكتالوني. في ألمانيا إربي لايبزيج فاز ضد بي إس في أيندهوفن 0-0. فايكنج النرويجي بعد ما كان متقدم في الشوط الأول 2-0 ينقاد للهزيمة أمام بايرن ميونخ 3-2. وفي السيراميكا مادريغال فياريال ينتصر ضد نابولي 3-1. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا فان بوانيت. كان معكم قدور، خليكم على نايت كلوب. صباح الخير للناس كل وتحية تونس.

ايرو بونسوار، مرحبا بكم، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا. انكور اون فوا نقول لكم مازلنا متواصلين معكم حتى للنص الليل، انتم تسمعوا في نايت كلوب اي برشا موسيقى مازلت متواصله معكم اكيد. ديراكتومون لو رونديفو نتاعنا يكون مع الاغاني القديمه الاوكسيدونتال، وين نرجع بكم البيلبورد عام 2005 تو سويت في اولديز. اولديز في أولديز الليلة نبدأ مع المرتبة 70. اليوم نرجع لعام 2005 كما قلت مع غنية خليت بصمتها في عالم الغنبي والبوب الأمريكي، نحكيه على Gone Crazy الفنانة الأمريكية ناتالي. الفنانة ناتالي نيكول ألفارادو هي مغنية وكاتبة متاع أغاني أمريكية من مدينة يوستن في ولاية تكساس. قبل ما تبرز كمغنية كانت حاضرة في أوساط البوب وتخدم زادة في الكورال متاع أغاني فنانين أخرين قبل ما تقرر أنها تطلع وتوري صوتها للناس الكل. في أواخر 2004 وبداية 2005 خرجت غنية اسمها Gone Crazy اللي كانت أول سينجول بيرز في مسيرتها ومن ألبوم الأول اللي يحمل اسمها ناتالي فينالمون واللي صدر في ماي عام 2005. الغنية تحكي على وجيعة متاع الفراق، على إنسان يمشي ويخلي وراها هكا فراغ كبير، وعلى الشوق لحبيب هكا غايب بتاتر. خليني نقول ناتالي لهنا توصل الاحساس هذا بصوت يجمع بين الرومانسية واللغنبي مع توش متاع بوب تخلي اللحن سهل اللي بيتكبتم في البال. النجاح مكانش كان احساسه كهو. الغنية وصلت للمرتبة الثالثة، المرتبة 13 سمحوني، في قائمة البيلبورد الامريكية في افريل 2005 وخلت اسم ناتالي تعرف على نطاق اوسع. وبعد نجاح هذا اصدرت ناتالي البومها الثاني Everything New عام 2006 وصلت تخدم في الموسيقى والكتابة. تبقى من الأغاني متاع الألفينات اللي ذكرنا كيفاش الحب كان عنده قيمته فينا الماء وينجم يتحاول الغنية تعيش معانا سنين وسنين برشا. هذيك علاش الموسيقى اللي مش نسمعها تسويت كما قلت اسمها Gone Crazy.

60 نلقاو غنيه رجعت ماريا كاري للاذواء بطريقه مختلفه وبعيده شويه على لي بلاد رومانتيك اللي تعودنا بهم. اسم الموسيقى ايس لايك ذات لهنا ماريا كاري النجمه الامريكيه اللي اشتهرت بصوتها الاستثنائي وقدرتها على هكا الموفمون بين الليغامبي وبين البوب. خرجت الغنيه هذه في جانفي 2005 وكانت اول سينجل من البومها العاشر The Emancipation of Mimi. في التراك هذا ماريا تعاونت مع المونتاج والرابر جيرمان دوبري وزاد مع ليبان المعروف فاتمان سكوب اللي عطى للغنية انرجي كبيرة بالصوت متاعه بعيد على قصص الحب والدموع والأجواء ذيك. It's like that تحكي على تحرر الفرحة السهرية مع الأصحاب وكأنه ماريا تقول الليلة ننسى الهموم نعيش اللحظة ونستمع للموسيقى. الغنية تعمل في ميلانج بين لغامبي وليبوب بإقعد تاع دانس وكلمات سهلة برشا وكانت بمثابة أعلان على مرحلة جديدة في مسيرة ماريا كاري بعد فترة ما كانتش فيها النجاحات التجارية كما تعود عليها الجمهور. النتيجة نحكيه على غنية وصلت للمرتبة 16 في القائمة متاع البيلبورد الأمريكية ومهدت للنجاح كبير مع الألبوم اللي رجع ماريا بقوة لساحة البوب العالمية. مش مجرد غنية متاع دانس لكن سيغمو سمعتوها قبل الوظن متاعكم سمعتها برشا الموسيقى ذي وذيك علشان نقولكم سيغمو مش ترجعكم زاد الحاجات نوستالجيك من 2005.

في المرتبة 68 نلقاو موسيقى روك فيها برشا قوة وبرشا غش وبرشا حساس. زادها غنية تقول لك ما تخليش حتى حد يكسر الإرادة نتاعك، اسمها بيست اوف يو، الفرقة فو فايترز. الفرقة هذه اللي تأسست عام 1994 على يد ديف جرول اللي كان عازف نتاع درامز مع فرقة نيرفانا، ومع نهاية التجربة هذيا قرر يبدأ صفحة جديدة. المرة هذيا كمغني وعازف جيتار، ومع سنين فو فايترز ولات من أهم فرق الروك الترناتيف في العالم. Best of You خرجت في ماي 2005 وكانت أول سينجل من ألبوم الفرقة الخامس In Your Honor اللي صدر في نفس العام، والغنية تتميز بالجيتارات القوية والإيقاع المتصاعد. صوت ديف جرول اللي يوصل الإحساس للآخر، أما الكلمات تدور على الصراع مع الناس والظروف اللي تحاول تسيطر عليك، وعلى السؤال اللي تعاود في الغنية، هل خليت الظروف تاخو أحسن ما فيك؟ سؤال يمكن نتسألوه الناس الكل فينالمون، هل الظروف هي اللي خلتها نتبدلوا؟ هل الظروف هي اللي خلت بوتيتر سرقت منا الحاجات الباهية ورات الحاجات الخايبة؟ أسئلة سيغمون كل ما وحدك يبقى مع روحه إلا ويتسأل الحاجات هذي. الغنية حققت نجاح كبير ووصلت للمرتبة الثامنة في قائمة البيلبورد، وكانت من أبرز الأغاني متاع الروك في 2005، وزادت رشحة الجائزة الجرامي في فئة أفضل أداء متاع الروك من مجموعة وإلا ثنائية.

الى اكيد انه حتى الانسترو هذا ولا الميلودي هذا تعرفوها وتعديت على اذنكم قبل. دونك نرجعوا زاد كيف كيف ل 2005 العام اللي كان لغامبي فيه عايش في واحده من احلى الفترات نتاعو مع غنية عندها ايقاع ما تنساش وصوتي يخليك تتحرك من اول سكوند. نحكيوا على وان ثينغ للمغنيه الامريكيه اميري اميري والاسم الكامل اميري روجرز. هي مغنيه امريكيه تولدت عام 80 في امريكا وعرفت طريقها للنجاح في بدايه الالفينات تقريبا, خاصه بعد البومها الاول اول اي هاف عام 2002 اللي قدمها كصوت جديد في عالم الليغامبي مع دي ستار وقتها في الوقت ذيك كبار وكبار عليها برشا. الانطلاقة الكبيرة جات مع وان ثينغ اللي قاعدين نسمعوا فيها ديجا توا اللي خرجت عام 2005 وكانت اول سينجول من البومها الثاني تاتش. الغنية اللي تميز ولا تميزت بميلانج بين الليغامبي والي بوب وقاع مستوحى من الموسيقى الفانك مع استعمال هكا كبير برشا للبركسيون والطبول ان جنرال اللي اعطاها انرجي متميزة. اللي زاد اعطى الغنية الهوية نتاعها والايدنتيتي المزيانة هذايا هو البرودكشن اللي كانت موجودة متاع ريتش هاريسون اللي تعاون مع اميلي في صناعة الصوت المتميز هذايا والكلمات, فانها تحكي على انجذاب قوي للشخص وعلى الاحساس اللي يخليك تحسه ولا يخليك تنسى كل شيء قدام حاجة واحدة تشدك لي. الغنية حقت نجاحها الأمي وصلت للمرتبة الثامنة في القائمة متاع البيلبورد وترشح تسامحوني لزوز جوائز غرامي عام 2006 في الألفينات بفضل قاعة متاعها الموسيقى ذي اللي ما يخليكش تهدى كمان والأداء اللي خلى أميري تكون برمي الستار متاع الغنبي. بقات الغنية ذي One Thing واحدة من أبرز الغنية اللي تنجم ذكرنا في عام 2005.

نمشيو للمرتبة 66 وين نلقاو وفينالمون بون الأخيرة بالنسبة للي لم نلقاو موزيكا ان بو رومانتيك ومن أشهر الأغاني نتاع الأغاني في الألفينات نحكيو على كيتر تو يو الفرقة تاع ديستينايز تشايلد الفرقة الأمريكية هذه اللي تأسست في يوستن تكساس ونشحت باش تولي من أشهر فرق نتاع البنات في العالم خاصة فضل الثلاثي اللي عرفناه في آخر مراحلها نحكيو على كيلي رولاند نحكيو على بيونسي نحكيو على ميتشيل ويليامز وأغاني كيما سي ماي نيم كيما سيرفايفر الفرقة اللي حققت نجاح عالمي وخلت بصمتها في تاريخ الأغامبي والبوب كيتر تو يو خرجت عام 2005 وهي من ألبوم ديستيني فولفيلد اللي اصدر في أواخر 2004 وكان آخر ألبوم استوديو للفرقة قبل ما تعلن عن نهاية نشاطها كمجموعة عنوان الغنية كيتر تو يو معناها تقريبا أنك تهتم بشريكك وتدلو وتكون حاضر باش تريحه وتعبر له على الحب متاعك الكلمات تتصور مرأة تحب تبين تقديرها للشخص اللي تحبه من خلال الاهتمام به والمساندة متاعه موسيقيا الغنية تتميز بإيقاع هادي أجواء سنتيمونتال مع هكا فما هارموني فوكال ما بين الثلاثه بنات دونك نحكيو على موسيقى وصلت فينا المول المرتبه 14 في البيلبورد وترشحت لجائزه الجرامي عام 2006 في فئه افضل اداء تاع غامبي الفرقه والا مجموعه

0: المزيكا الفوتو في ساعة سلطنة.
1: أنا من علمني الهوى غيرك، هكا يقول آدم في موزيكتنا متاع ليلة. أنتو كابش تلقاو برشا موزيكا حلوة، خليكم معنا برونشي ما تبدلوش الموجة شوية خير تكون معاكم الأخبار مع أميرة مقني. وإحنا راجعين كيما قلت في ساعتنا الثالثة في زون في أبي نحكيو على شريفة لونام الفنانة الجزائرية الفرنسية، ونسمو معها موزيكا بيان سور. خليكم معنا برونشي ما تبدلوش الموجة، راجعين في نايت كلوب.

0: وعنده.
1: ديوان FM على فرد موجة، آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان FM صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز الحادية عشرة. ديوان FM عسلمة. تونس تكون على موعد مع فترة من الاستقرار الجوي ودرجات الحرارة الخريفية المعتدلة خلال الأيام المقبلة، مع مؤشرات أولية لاحتمال عودة التقلبات الجوية ونزول الأمطار بعد يوم 22 من أكتوبر، وفقا ما أكده الأستاذ المبرز والباحث في علم المناخ عامر بحبة، موضحا خلال مداخلته في برنامج في 60 دقيقة أن درجات الحرارة ستتراوح نهارا بين 20 و28 درجة مئوية، لتكون في حدود 21 إلى 23 درجة بالمناطق الغربية المرتفعة، فيما تنخفض ليلا وخلال الصباح الباكر إلى ما بين 10 و13 درجة، خاصة بمرتفعات الكاف وسليانة وتالا والقصرين ومكثرة. نقيب الصحفيين التونسيين زياد دباري وكد أن الدفاع عن الحريات الصحفية وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين وتعزيز سلامتهم المهنية ستكون من أبرز أولويات النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال العهدة الجديدة، وذلك عقب تجديد انتخابه على رأس النقابة وتوزيع المهام بين أعضاء مكتبه التنفيذي الجديد اليوم الثلاثاء. وأوضح دبار في تصريح لوكالة ونسا في خلال الأنباء أن الجانب الاقتصادي والاجتماعي يمثل جوهر العمل النقابي، خاصة فيما يتعلق بتحسين ظروف العمل ودعم الحقوق الاجتماعية للصحفيين وتصدي إلى التهديدات التي يتعرضون إليها. لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب النائب فوزي الدعس يؤكد أن الحيز الزمني المتبقي من العمل البرلماني الفعلي خلال العهدة النيابية الحالية محدود ولا يتجاوز 6 إلى 7 أشهر، ما يستوجب تحديد الأولويات التشريعية والتركيز على المبادرات ذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية. ووضح فوزي الدعس خلال مداخلته في برنامج 60 دقيقة أن العهدة النيابية الحالية تنتهي في مارس 2028، مشيرا إلى أن مناقشة مشروع قانون المالية خلال المرحلة المقبلة ستؤدي إلى تعليق أشغال اللجان البرلمانية حتى يتفرغ المجلس بمختلف هياكله لمناقشته، إلى جانب العطلة البرلمانية التي تمتد شهرين. وأضاف أن النواب تقدموا بأكثر من 100 مقترح قانون منذ بداية العهد الحالي، وهو ما يطرح وفق تقديره ضرورة فتح نقاش داخل البرلمان لضبط الأولويات التشريعية وتوجيه الجهود نحو المبادرات التي تستجيب لمشروع مشاغل المواطنين وتؤثر مباشرة على حياتهم اليومية. الدفاع المدني السعودي يفيد بسقوط شظايا في مدينة الرياض نتيجة اعتراض صاروخين من نوع كروز، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص وأضرار مادية محدودة في 15 منزلا سكنيا.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
3: سوايي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. رجعت الشتوية من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بصباح الخير.

كل خميس وجمعة تبعد تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: Gold, musique nostalgique. تسمعوهم chaque samedi على Diwan FM. وقت الليل يليل تحلى الحكايات. حكاية غريبة أما صارت. تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. Diwan FM. صوتكم.
1: Mondo DJ. El mix ou le remix. أقوى الهيتات وأجدد لتوب.
2: مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل. هذه ساعتنا الثالثة ومتواصلين معكم حتى للنص الليل. ايه با ديراكتومون لو رانديفو نتاعنا يكون مع الافلام ومع لي سيري اللي تنجم نتفرجوا عليهم واللي تقترحهم علينا. فوفا توت سويت في بوب كورن.
3: بوب كورن.
4: أحداث الفيلم تبدأ وقت اللي تظهر امرأة غامضة في شوارع اسكتلندا. تدور وحدها كرهبة بيضة وتراقب الرجال اللي تقابلهم وتنصب لهم شباكها، ومن بعد تبدأ تستدرج فيهم بطريقة ذكية. وفي ساعة ما يطلعوا معها في الكرهبة من غير ما يفيقوا بحقيقتها، وهما ما همش عارفين المصير اللي يستنى فيهم. المرأة الغامضة هذه كل مرة تلقى راجل تحاول تستدرجه تحكي معاه وتهمه اللي هي معجبة بيه، ومن بعد تهزه لبلاصة معزولة وخالية وين يبدأ يكتشف مخر برشا انه حصل في فخ ما فماش منه حتى مجال للهروب. اللي ما كانوش عارفينه انها صحيح في الظاهر مرأة جذابة، اما الحقيقة ورا الوجه الملائكي متاحها فما سر مرعب. المرأة هذيك ما هي

0: من إخراج جوناثان غليزر وبطولة سكارلت جوهانسون اللي أبدعت في تجسيد المرأة الغامضة. مدة الفيلم ساعة ونصف تقريبا، ساعة ونصف من غير ولا لحظة ملل. الفيلم معروف بأسلوبه الغامض والمختلف واعتماده الكبير على الإيماج والموسيقى والصمت أكثر من الحوار. هو مقتبس من رواية للكاتب ميشيل فابير ويطرح برشا أفكار وجودية وفلسفية، منها هل أنه المشاعر والأحاسيس هي حكر على الإنسان أكهو، وإلا حتى الكائنات الأخرى عندها مشاعرها الخاصة وطريقتها في التعبير. كانكم من عشاق أجواء الغموض والرعب النفسي، الفيلم هذا ينجم يعجبكم. ملا ستي ويك دونت بريد، حضر جو السهرية وجيب البوب كورن واتفرج في فيلم Under the Skin. كان هذا اقتراحنا لكم الليلة في بوب كورن. تابعوني ديما في نايت كلوب، كل مرة نعطيكم أقوى الاقتراحات ولي بون بلان. باي باي.
1: بوب كورن.

في زون في اي بي اليوم باش نحكيوا على فنانه فرنسيه عندها اصول جزائريه صوتها جمع بين الاحساس الليغامبي والبوب ونجحت في وقت قصير باش تفرض اسمها في الساحه الموسيقيه الفرنسيه على الاقل نحكيوا على شريفه لونا شريفه لونا الاسم الحقاني شريفه بابوش تولدت عام بلوتو نهار 25 جانفي 1989 في مدينة فغول فرنسية من أب جزائري ومن منطقة القبائل وأم فرنسية ومن صغرها الموسيقى كانت حاضرة في حياتها خاصة مع أخواتها اللي ساهموا في تقريبها أكثر من الغناء ومع الوقت ولات تحلم اللي نهار من نهارات صوتها يوصل للجمهور الفرصة الكبيرة جاتها عام 2007 وقت اللي شاركت في الموسم الرابع من برنامج اكتشاف المواهب بوب ستارز وربحت المسابقة الانتصار ذي كان نقطة تتحول في حياتها وفتح قدامها أبواب العالم الاحتراف مع شركة Universal Music وفي نوفمبر 2007 خرج أول ألبوم يحمل اسمها شريفة لونا واللي حقق نجاح مهم في فرنسا وصل للمرتبة الثالثة في ترتيب الألبومات الفرنسية ومن بين الأغاني اللي عرفت الجمهور بها عندنا كيلكو باغ أغنية حققت نجاح كبير ووصلت للمرتبة الأولى في ترتيب الأغاني في فرنسا وبعدها جاءت الأغنية اللي زادت رسخت اسمها إلى فيليمو اللي حتى هي معناها تصدرت الترتيب الفرنسي أغاني فيها حكايات عاطفية خيبة أمل أسرار في العلاقات بصوت فيه برشا إحساس وقريب برشا من المستمع شريفة لونا ما وقفتش عند النجاح الأول عام 2008 أصدرت ألبومها الثاني فينيوس اللي حمل اسم ولدها واصلت فيه رحلتها الموسيقية ومن بعد هي في 2010 أصدرت ألبوم آخر سي تو مي فوا وفي 2012 رجعت بألبوم بيتيت في دو سوا وين واصلت تستكشف ألوان هكا خليني نقول ودي جون ميوزيكو مختلفين بين الليغامبي وبين البوب وزادة مسيرتها ما اقتصرتش على الغناء كهو شركت في تجارب تلفزيونية مختلفة وظهرت في برامج متاع ديفيرتيسمون وحتى في أعمال تمثيلية وفي 2024 رجعت الأضواء من خلال مشاركتها في البرنامج الفرنسي ماسك سينجر وين غنيت هكا وهي متخفية في شخصية لابيرل ووصلت للمرتبة الرابعة شنو يميز شريفة لونا يمكن هي قدرتها على تحويل الحكايات العاطفية الأغاني يلقى فيها المستمع جزء من تجربته ويمكن زاد صوتها اللي ذكرنا فترة كان فيها الليغامبي الفرنسي حاضر بقوة في الراديو في الشاخت متاع الأغاني حكاية فنانة بدأت من حلم ومسابقة تلفزيونية ووصلت الأغاني ما زلت مرتبطة بذاكرة متاع جيل كامل اسمها شريفة لونا

0: ميرجي وين اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. ديوان اف ام، صوتكم. ليسونسييل دو لانفو، فلاش نيوز.
1: موجز منتصف الليل، ديوان اف ام، عسلامة. الحزب الدستوري الحر يعلن في بيان صادر عن ديوانه السياسي مساء الثلاثاء التخلي نهائيا عن عقد مؤتمر الوفاء الذي كان مقررا يومي 3 و4 اكتوبر، معللا القرار بالقوة القاهرة، وذلك اثر صدور حكم استعجالي يقضي بايقاف اشغال المؤتمر. اوضح الحزب ان ديوان السياسي قرر حفظ وثائق المؤتمر بارشيف الحزب وتكليف مركز الدراسات الاستراتيجية وتوثيق بتبويبها واصدارها في كتاب، كما قرر الطعن بالاستئناف في الحكم المذكور رغم اعتبار أن القضية أصبحت غير ذات موضوع. واعتبر الحزب في البيان ذاته أن منع انعقاد المؤتمر تم عبر عرقلة النفاذ إلى الفضاءات العامة والخاصة ثم صدور قرار قضائي بإيقاف الأشغال. فوز مسلسل المطبعة من إنتاج التلفزة التونسية وإخراج مهدي الهميلي بجائزة أفضل عمل درامي أجنبي في مهرجان ماتيرا فيكشن للأعمال التلفزيونية والدرامية بإيطاليا. يأتي هذا التتويج الجديد ليعزز رصيد العمل الذي عرض خلال شهر رمضان 2026 وحصد عددا من الجوائز، ولتأكيد حضور الدراما التونسية وقدرتها على الوصول إلى التظاهرات الدولية والمنافسة فيها. البنك التونسي للتضامن يعلن عن تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 20 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين بولايات قبلي وتوزر وقفصة وقابس في شكل قروض موسمية موجهة لتمويل عمليات جمع التمور وتخزينها وصيانة الواحات والعناية بها، وذلك في إطار الاستعداد للموسم الفلاحي 2026-2027. وتم اسناد هذه القروض حسب بلاغ البنك بنسبة فائدة بنكية قارة دون اشتراط توفير ضمانات أو تمويل ذاتي وبشروط ميسرة وإجراءات مبسطة، مع الحرص على صرفها في أجال مضبوطة تتلائم مع حاجيات الفلاحين خلال الموسم. جلسة عمل التأمت الثلاثاء بمقر ولاية القيروان خصصت لضبط برنامج زمني لاستكمال إنجاز 99 مشروعا بلديا بكلفة جملية تناهز 53.5 مليون دينار، وذلك في إطار متابعة تقدم تنفيذ المشاريع الممولة من قبل صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية. وتمت متابعة وضعية هذه المشاريع وتقدم مراحل تنفيذها مع تأكيد ضرورة تسريع نسق الإنجاز وتجاوز الصعوبات التي تعترض استكمالها. وزارة الطاقة السعودية تفيد بأن مبنى إداري تابع لشركة أرامكو السعودية في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية تعرض للاستهداف، مما أسفر عن نشوب حريق محدود في الموقع. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في الوزارة قوله إن الجهات المختصة باشرت التعامل مع الحادثة فور وقوعها واتخذت الإجراءات اللازمة للسيطرة على الوضع، مؤكدا عدم وقوع أي إصابات أو وفيات في صفوف العاملين أو الموجودين في المنطقة.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم زهوان، القيروان، بيجة وسليانة على 103.2
2: على 103.2
0: ديوان فام.
3: مرحبا بمستمعي ديوان فام وينما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم صغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبينال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في الموسم الثاني من برنامج نهج التريبينال والدريبة، وقبل ما نبدأ نقدم شكر خاص للي فانا اللي تبعوا فينا على تعليقاتهم اللي تعطينا دفعة كبير باش نواصلوا هالبرنامج بأكثر عطاء وتنوع وجدية، وإحنا منفتحين لكل اقتراحاتكم القضايا تحبوا تسمعوها. ما تنساوش باش تشاركوا في صفحة ديوان فام على اليوتيوب البرنامج ناجي تريبيونال والدريبة، وتفعلوا هكا النقوز باش توصلكم إشارة دوب ما تهبط حلقة جديدة. شكرا مرة ثانية على المتابعة والتشجيع والبرتاج. قضية اليوم أطوارها صارت في عام 2005 في أنجلترا، وبالتحديد في لندن، لكن في الحقيقة الأحداث يتسموا كأنهم صاروا في كردستان العراقي، لأنه المحيط الجغرافي كما باش تكتشفوا ما عنده حتى تأثير على الأطراف المعنية بهالقضية، وكأنهم ما همش عايشين في أنجلترا بالكل.

أحداث القضية باش تنطلق مع عائلة محمود الكردية واللي هي أصيلة مدينة غلاطجي في شمال العراق بحدا السليمانية. وهالمدينة هذه جات في منطقة جبلية متاخمة للحدود متاع إيران. بو العائلة هذه محمود بو بكر محمود اتقدم في عام 1995 بمطلب متاع لجوء سياسي للسلطات البريطانية على أساس يحب يهرب من نظام صدام حسين، والمطلب متاعه تقبل وتمكن في عام 1998 باش يسافر ويستقر في أنجلترا بالطبيعة معاه عائلته واللي هو مع التوالي مرته بهية ولده وبناته الخمسة، وزادوا خلطوا عليه أخته وولاد أخته وعملوا كيفه بالضبط، طلبوا اللجوء السياسي وبالطبيعة ولات قبيلة كاملة والكلهم تلمدوا في حومة اسمها ميتشم، والواحد كي ينطق الاسم متاعها تقول عطس. وقبل ما نغرقوا في مجريات الأحداث يلزمكم تعرفوا أنه الفترة اللي مشاو فيها آل محمود لبريطانيا كانت في تنبك الحصار المفروض على العراق الشقيق، واللي الغرب قتلوا فيه مليون طفل صغير، ما نحكيوش عن الناس البالغين رجال ونساء وشياب. وقتها الغرب افتح ذراعيه على مصراعيها للأكراد واستقبلهم في عدة بلدان من منطلق أنهم الأقليات المقموعة من طرف نظام صدام، وهذه كانت الذريعة متاع آلاف الأكراد بشهربوا من بلادهم ويستقبلوا

في نفس الإطار بالقضية اللي يلزمكم تعرفوه أنه محمود بوبكر محمود ومن معه ما جاوش وحدهم، وإنما جابوا معاهم كردستان الكل. وما هيش الحاجات الباهية متاع كردستان كما ثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم، وإنما جابوا معاهم الجانب القاتم المتصلب والمتعجرف والرافض للاندماج في المجتمع. ورانا كي نقولوا اندماج مش معناها الواحد يتفسخ يسلم في ثقافته ولغته وتقاليده ودينه وغيره، لا، المقصود هو التأقلم مع واقع مختلف على الواقع متاع الموطن الأصلي، وبالطبيعة مع المحافظة على الهوية. وهذا ما هوش صعيب بالكل، لأنه برشا مهاجرين حقوا هالمعادلة، واللي ماشي صعبة وإنما سهلة، وعاشوا واندمجوا في وسط المجتمع الغربي ووصلوا لأعلى الدرجات في هالمجتمعات الجديدة اللي ولاوا يعيشوا معهم. لكن محمود امتعنا رافض هذا الكل، ويحب الأمور تصير وكأنه قاعد في جبل غلاتزي أو يضرب في المزمار. وخلف هذا خذ المقاليد متاع السلطة، وهو اللي ولى قايد العائلة أو القبيلة. وبما أنه هو الكبير في إخواته كان ما يفدلكش، عبوسا قمطريرة. واللي يلزمكم تعرفوه زادة أنه قام بختان بناته الأربعة، وخلينا نقوله طاهر بناته وهو في كردستان وقتها. وهذه عادة موجودة في العديد من البلدان وخاصة الإفريقية وبدرجات مختلفة، منها في مصر والسودان ومالي وحتى في الجزيرة العربية واليمن وكردستان العراقي. وحسب المعطيات كل عام ثم قرابة 3 ملايين طفلة يقع ختانهم في عدة أماكن من العالم. وبما أنه هالقوس مازال محلول، يلزمكم تعرفوا أن عملية هالختان أو الطهارة هذه هي عبارة على بتر أجزاء من الجهاز التناسلي متاع الأنثى، والأجزاء المعنية هي اللي يعتبروها مسؤولة على إثارة الشهوة عند المرأة. معناها الشهوة إيه للرجل لا للمرأة. ولهنا نسكروا هالقوس ونرجعوا لمحمود بوبكر محمود شاف القبيلة. في مجريات هالأحداث وفي عام 1998، يعني وقت اللي محمود دوب مخلط اللندرة واستقر كما قلنا لكم في هكا الحومة بتاع العدسة، يعني ميتشام. والحاجة اللي كانت شغلت له مخه أنه بناته ما يتخلطوش بالإنجليز ويتصبغوا كيفهم، يلزمهم يقعدوا كرديات بالحافة متاعهم، وبالتالي حرص باش يعرسلهم في أول فرصة. بنته البكر واللي اسمها بايزي ويسميوها زادة بايمان، أخذيلها راجل قبل ما تغلق 16 سنة، وعمره قدها مرتين ونيف، والمسكين أغبنها، وهي رضات بالقسمة متاحة وبقات معاه رغم اللي كان عذروت وجاهل ويعنف فيها بشكل غريب. بالنسبة لأختها اللي أصغر منها بعامين واسمها بكحال، فهمت الطرح على بكري وهربت بجلدها قبل ما يعرسولها في عام 2002. مشيت مباشرة للسلطات البريطانية والمختصة في الأمور هذه، وشكات أبوها وعموماتها اللي كانوا يعنفوا فيها يوميا. المهم أنه الطفلة بكحال من اللي هربت من دارهم ومشيت للشرطة ما رجعتش، وبوها هددها باش يقتلها أمها وخوها وخواتها البنات الكل إذا ما ترجعش، وهي ما عطاتش أهمية لهالتهديدات هذه، وبقات تعيش عند يون فامي داكوي، يعني عائلة استقبلتها، وولات لابسة نقاب باش كي تخرج ما يعقلها حد، لأنه بوها وكالجالية الكردية العراقية اللي في لندن ولاو يفركسوا عليها بالفتاشة وبالفتيلة. وبوها قال أنه ما حاجتوش بها حية، يحبهم يجيبوا هالو في كفن. في ترابط هالمصايب متاع التخلف، الهروب متاع البنية بكحال أهب المحمود أبو بكر وخلاه يخرج من سين.

0: خاصة وأنه هالحادثة هذه بالنسبة ليه مسّته في شخصيته مباشرة وفي هيبته كأبو عائلة وفي سلطته كرئيس قبيلة، وبالتالي ولا متشدد أكثر وأكثر مع الزوز بنات اللي بقاو، وأولهم باناز المسكينة واللي كانت أصغر من بيكحال بعامين، وهي المغبونة اللي باش تولي محل محاصرة لسيقة، معناها أبوها باش يحاول أنه يحكم عليها قبضته باش لا تبوجي لعلمين لعلي صار. وبالطبيعة وكما تعرف الواحد وقت اللي يحب يحصر طفلة في مجتمعك المجتمع البريطاني، الحكاية ماهيش سهلة بالكل، هذا باش ما نقولوش مستحيل، ولا هكا الحسرة ولا المنع من الخروج ولا الضرب نفسه قدروا باش يردعوا بناس. ومش بوها هكا هو اللي متسلط عليها، حتى عمها اللي اسمه إيري أغا محمود واللي أصغر من بوها دخل روحه في العجة ومذوقها الأمرين، وعمل روحه متشدد أكثر من بوها. أشنو الحل بالنسبة للبو؟ قالوا له أولهم خوه بالطبيعة يلزمك تعرسلها، وهكا الطفلة بناز ما زالت ما غلقتش 16 سنة، وهو تلز باش يدبر لها وحيد بن عميس يعني من نفس البلاد اللي جايين منها جالاتزي، واسمه علي عباس وأكبر منها بعشر سنين. وبناز المسكينة كانت رافضته هو والعرس، وما شافته كانت ثلاثة مرات قبل العرس، وكما قلنا لكم كانت رافضته علنا وخليته يفهم اللي هي خذيته على خاطر خايفة من ردة الفعل متاع بوها وعمها، خايفة لا يقتلوها. وبوها كان مسمي علي عباس هذا على اسم الكوارجي الانجليزي دافيد بيكام، والسيد كعلاف وغردلاف وطافت رولاب ولا ذات ولا صفات. وهكا المسكينة باناس باش تبدأ معاه رحلة العذاب، وكان يفشخ فيها ويغتصب ويهدد فيها بالقتل في صورة ما إذا تقول أي حاجة لعائلتها. ومنهم مرة عطاها بونيا كسر لها سنتها على خاطر نادات له باسمه قدام الناس كيما عنا احنا بكري، الراجل أو أي فرد من العائلة ما يناديش على المرأة باسمها في وسط الناس البرة في الشارع.
1: قلت كي ماني جي مترخص سوجيتي نسوجي منه، ايش محتاج يحس كرنيما، محتاج يشتغالي خوش، محتاج يحميس كرنكي منك نها ما خداماكم ودهندر دم.
0: في مجريات هالأحداث وبعد اللي سمعتوه بالك شي يمشي في بالكم أنه باناز ما قالتش لبوها على هكا العنف المتكرر اللي تتعرض له. المسكينة حكيت له وقالت له بالباء والتاء، لكن هو ولا على باله كأنه استحلها فيها. وهكا الطفلة باناز صبرت صبرت صبرت، ونهار 20 أكتوبر 2005 يعني عامين بعد ما بوها خذالها هكا العضروت، مشيت المركز الشرطة حكم اللي هما في انجلترا، وش كاتب هكا العفات وحكيت لهم بالتدقيق على معاملته معاها، والأمنيين سجلوا أقوالها بالصورة والصوت لكن ما عملوا شيء، يعني ما فماش رد خبر. الطفلة تقولش عليها شاركت في برنامج فرق قلبك ولا شكارتك. هكا المغبونة طفاوا عليها الضوء وخلاوها في وضع لا تحسد عليه. بعد الخيبة متاع الأمل اللي عاشتها بناز، مشيت لضاربوها خطوة القدام وخطوة التالي، ومخها يخمم أنها تهجم لوحدها. وفي الأخر خذت قرار باش تواجه مصيرها، وقالت لعائلتها أنا ما عادش راجعة، وزمزته بيمين وقالت لهم أنا ساقي ما عادش نحطها في هكا الروجارة الزوجية اللي تحكيوا عليها. لكن القرار هذا بالنسبة لبوها محمود وعمها آري وكالقبيلة كاملة مسألة الطلاق ما تتجبدش بالكل على السنات، عار كبير وفي سبرهم ما يطلقوش، والمرأة تبقى عند رجلها حتى يحطوا عليها الحوت. لكن في نهاية الأمر باناز شدت صحيح وقالت على الملأ أنه هكا علي عباس أو بالأحرى علي عبوس قمطريرة ما عادش راجعت له، كان يصيرش بش يصير. مختصر الحديث، البو ومن معه سلموا بالأمر الواقع، وعلي عباس تلز فعلا بش يطلق بناس، وهي بالطبيعة رجعت تعيش في دارهم. بعد التلحليح والتدخلات متاع العباد الكل والتكبيش متاع أمها وابوها قبلها عن مضض لأنه اعتبر بنته مرغدت له راسه في التراب. ومش أول مرة شوكته تتكسر بالطريقة هذه لأنه سبق أختها اللي أكبر منها بيك حال هربت على أبوها وخلاته يمشي راسه مطاطي في وسط العباد. بصريح العبارة البو محمود فقد ذاك الاحترام اللي ترتكز عليه أي سلطة. ومن منظور إخواته وخاصة ولي العهد آري آغا البنات جابوا الخزي والعار لبوهم وخلاوه يفقد كل سيطرة على عائلته. وبالتالي مقاليد السلطة في هاك القبيلة تعدات لي هو مباشرة وكان يستنى فيها وربما عاونها باش تكون كاكا ويعتبر في روحه قدوة ماهوش من نوع اللي يتسامح مع تصرفات كما هاك اللي صارت. وخلف هذا آري آغا كان لباس عليه في الخير العينيه وأكثر من أي واحد من آل محمود بحكم اللي هما فرد عرش وعنده شركة متاع تحويل أموال معناها يضرب في المليارات من وخيان والأكراد اللي يبعثوا في الفلوس متاعهم لأهلهم في كردستان. ومن غير ما نقولوا أنه المال زاد قواله مركزه في العائلة أو بالأحرى في العرش أو القبيلة. في تسلسل الأحداث علاش ما تقولش أنه في عرس من عروسات الجالية الكردية في أنجلترا بناز قابلت واحد اسمه رحمة سليماني كردي بالطبيعة عمره 27 سنة ومندمج في المجتمع البريطاني معناها عايش كالإنجليز. ومن أول مقابلة وأول مرة في حياتها بناز باش تولي تحب ورحمة هو اللي ولى فارس أحلامها والاثنين طاحوا في حب قدرباني ولت إرساليات ومكالمات وخروج سكريت من الدار ورانديفوات. والسوء الحظ متاعها واحد من ولاد عمها ومكثرهم بحكم اللي يعيشوا كل قبيلة شافها هي ورحمة يسلموا على بعضهم بالبوس في محطة متاع مترو وطول هزها باردة وسخونة وحكاها للأكراد الكل. والخبر وصلوا لبوها اللي يهبل هبلة كبيرة لكن بما أنه عمها ولا هو الشيف على وزن الشيخ أخذى بزمام الأمور وبش يتكفل بالحكاية. في ترابة الأحداث وبعد ما خلات وجلات على خاطر باناس سلمت على صديقها بالبوس في وسط المحطة متاع المترو الشيف متاع الأكراد واللي ما شيف حتى شي وما عنده حتى حجة على الكلام اللي يتقال في باناز بدأ يتشاور مع العشيرة وفهم أنه آل محمود واللي هو منهم ما حملوش الشي هذا لأنه باناز مازالت ما طلقتش رسميا وعامل صاحب. وثاني حاجة هالصاحب يعني رحمة السليماني من قبيلة كردية أخرى ويكرهوها والأخرين كيف كيف يبادلوهم نفس الكره وعندهم عداوات مع بعضهم. وخلف هذا الكل بالنسبة ليهم السيد صفوت هذا ناسي أصله فصله وماهوش متدين بالكل وعامل فيها كما قلنا أنجليزي. ولهنا الشيف يعني آري آغا بعد ما تأكد أن أخوه محمود فقد السيطرة على بنته اللي تمردت عليه والدليل أنها قالت له بعظمة لسانها أنها تحب الكردي هذاك وباش تعرس بيه عنوة كان الزم. وقت أخو محمود خذا القرار متاعه معناها آري آغا اللي ولى الفاتق الناطق متاع الأكرات. وما نسقوش الأحداث. نهار 1 ديسمبر 2005 آري آغا اتلبى ناز وهددها بصريح العبارة قال لها يا إما تقطع علاقتك مع رحمة وإلا راهي العاقبة متاعك باش تكون وخيمة.
2: بس يعني ياو حياة كنجية الحياة ضمن وحرية ضمن الشخصية.
0: بناس فهمت أنه هذه حياتها الخاصة وحتى حد ما يدخل فيها وخلف هذا هي عايشة في بلاد متاع حريات. ولهنا آري آغا وقت اللي فهم أنه بنت خوه بناز ماهيش متراجعة على علاقتها مع رحمة لم الأقطاب متاع آل محمود باش يعملوا مجلس حرب وينظروا في المسألة متاع بناز ويقروا شنو اللي باش يعملوا لها. لأنه في منظورهم هالطفلة وسخة السمعة متعبوها ويلزم يعملوا حد لتصرفاتها، وما ثماش بالنسبة ليهم كان حل واحد، يتخلصوا منها بعبارة أوضح يقتلوها وهوك قص الراس تنشف العلوق. ومش كان هي برك، حتى من هيك الكردي اللي يحبها قروا زادة باش ينتيوها معاها باش يكونوا الاثنين عبرة لمن يعتبر، ومعاد حتى واحدة من ملتهم تخرج على إرادة القبيلة. ورغم اللي القرار هذا كان سري وإفشاء ويعتبر جريمة، أم بناس واللي اسمها بهية سمعت بيه، وكيما تتصوروا علمت بنتها وقالت لها رد بالك على روحك راهم باش يقتلوك انت ورحمة متاعك. وبناز ما كانتش من العاكسين، مشات لمركز الشرطة وحكت لهم على كل شيء وعلى التهديدات بالقتل. واللي يلزمكم تعرفوه لهنا هو أنه البوليسية متاع الإنجليز عندهم نفس المشاكل اللي عند أي مصالح شرطة منفلتة تماماً على السلطة المعنية ومتقاعسة، يعني فساد ورشوة ومحسوبية واللي تتصوروه الكل موجود بدرجات مختلفة بالطبيعة. وهك الأمنيين اللي سمعوا الشكوى متاع بناز وسجلوها صورة وصوتا ما عملوا حتى شيء، ما عاد يقترحوا عليها أنهم يهزوها الملجأ، وبناز ما حبتش. اش معناها تمشي الملجأ؟ ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه التصرفات الأمنية هذه نابعة من تعامل عنصري، وبحكم أنه بناز هي كردية وخلف هذا الشرطة البريطانية كانت تتحاشى باش تتداخل في مشاكل تهم الأقليات كما الأكراد اللي فيهم برشا نافذين وعندهم قدرة على التأثير في الدوائر المسؤولة. المهم أنه هالبوليسية هذم اللي خذاوا الشكوى متاع بناز زعمة باش تخدم خدمتها، من غدوة بعثوا عون لدار محمود على أساس باش يستجوبها، لكن بناز ما حبتش تقبله ورفضت أنها تحكي معاه، وكانت نوعا ما متمانة بأمها واللي بقتلها هي آخر ملاذ، معناها هي الوحيدة اللي تنجم تحميها. لكن نسيت أن وجودها في وسطك العرش الكردي يمثل عليها خطر كبير برشا، وأمها ما تقدرش تتصداله لأنه القرار متاع التخلص من بناز كان جماعي. ما نسبقوش الأحداث وبقوا معانا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهجة تريبيونال ودريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فام.
3: نهجة تريبيونال

0: نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في عام 2005 وبالتحديد في أنجلترا، عائلة كردية وخلينا نقولوا قبيلة من كردستان العراقي جاية من مدينة اسمها قلادزي متاخمة للحدود مع إيران، والقبيلة هذه متاع آل محمود وينتمي لها واحد من أهم العناصر متاع قضيتنا اسمه محمود بوبكر محمود، وعنده مشاكل كبيرة مع بناته وتمكن باش يعرس للكبيرة فيهم واللي مازالت ما غلقتش 16 سنة بواحد يفوقها في العمر مرتين ونايف كما قلنا. لكن أختها اللي أقل منها وقت اللي غلقت 16 سنة لأنها كانت خايفة لا يعمل لها نفس العملة كما أختها اللي قبلها، والوسطانية واللي اسمها بناس بوها عرس لها وعمرها 16 سنة زادة براجل كان يغتصبها ويعنفها، الشيء اللي خليها ترفض ورفضا باتا وقالت تقتلوني ما عادش نرجع له. وفعلا كان لها ما أرادت، طلقت منه وحبت في الأثناء شاب كردي اسمه رحمة سليماني، وواحد من الأكراد شافها تسلم عليه بالبوس في محطة متاع قطار وفوحها في القبيلة والعشيرة الكردية رغم اللي هما في لندن لكن عايشين وكأنهم في كردستان. ولهنا عمها آري آغا واللي عوض بوها محمود وهو اللي ولى قائد القبيلة قرر باش يقتل باناز وعشيقها، لكن هي كانت تتصور أن أمها بهية باش تحميها وما نجمتش لأن رجلها وسلفها خرجوا من السينة متاعهم ومعملين باش ينفذوا اللي في مقاخهم. وبالتبيعة بدات رحلة العذاب متاع باناز. في نفس الإطار متاع محاولة تنفيذ الوعود بقتل باناز، المسكينة كانت كما قلنا لكم تتصور اللي أمها باش تحميها، لكن ما نجمتش لأنه بقية العرش خذوا فيها القرار بعد اجتماع. وباناز المسكينة وقت اللي تبدأ تمشي في الشارع تلقى كونفة متاع ضرطة أكراد تتبع فيها، وساعات كره بتجي تجري وتقف تضرب فرار ويهبطولها مجموعة يحاولوا باش يطلعوها معاهم بالسيف، وجاب ربي المواطنين الإنجليزي يدخلوا ويطلبوا الشرطة والأخرين بتبيعة الحال يهربوا. ولهنا باناز وقت اللي مشيت مرة أخرى للشرطة وحكت لهم عن المضايقات هذه واعطاتهم حتى من أسماء متاع الناس اللي شافتهم يتبعوا فيها وعقلتهم لأنهم بتبيعة أولاد ملتها، البوليسية الإنجليز لم يحركوا ساكنا، والأحداث بتبيعة الحال باش تتأزم وتتسارع. لأنه في نهار 21 ديسمبر 2005 بوها وعمها طلبوا منها باش تجيهم لدار مماتهم في ويمبلدون باش يتفاهموا معاها على آخر إجراءات تلاقها مع علي عباس واللي قلنا لكم ما زال ما انفصلش عليها بصفة رسمية. وبوها محمود وعمها آري آغا قالوا البناس اللي فات مات وخلينا ننساو الماضي، الحاصل بقاو يأثروا عليها حتى اللي اقتنعت ومشيت لدار مماتها. وهاو جايكم الحديث. في ترابط الأحداث باناز وقت اللي وصلت لدار مماتها دقدقت الباب حلولها وفرحوا بها، يعني بوها وعمها آري قعدتهم يستناو فيها بالحملة. وبعد ما قعدوا مديدة يحكيوا في كل شيء وحتى شيء، بوها عطاها مفتاح وطلب منها باش تجيب له فليجة موجودة في المال متاع كرهبته. وباناز خرجت مشيت حلت المال متاع الكهرباء وجابت له فليجة، تلقى الريدوات متاع الصالون مجبودين، ما فهمت شيء لأنها خليتهم محلولين. وفجأة انقض عليها بوها وعمها وبداوا يشربوا فيها في الكونياك بالسيف عنوة، ولعلمكم أنه الكونياك هذا هو من أنواع الكحول وقت اللي شعل عرف وقيد يشعل. بوها محمود حط جواندوات متاع جراحة نحى صباته ولبس سبادري، والمسكينة باناس فهمت أنه بش يقتلها وهو قال لها ما تخافش ماكش بش تحس بحتى شيء لأنه تأثير الكونياك اللي شربناه لك بش يجيب لك النوم. ولهنا الحل الوحيد اللي باناز لقاته فيها كالغسرة متاع الموت هي أنها تعمل روحها رقدت، يعني أوهمت بوها وعمها اللي هي فقدت وعيها. وما غفلوا عليها من هنا ومشاو لك الفليجة حلوها وقعدوا يتفقدوا فيها. وباناز استغلت الفرصة وهربت من البورتفونيتر متاع الصالون وطول شبت في الشارع وبدأت تجري حفيانة وتسيح. لكن ما كان ثم حتى حد، الدنيا كانت ليل، وبحرارة الروح المسكينة مشيت الدار وهي في حالة رعب تام. دقت عليها ما حلولهاش، وليت كسرت شباك متاع دار ثماش ما حد يسمع الاستغاثة متاعها، لكن دون جدوى. هاك المسكينة باناز وليت تجري في الشارع والدم متاعها يشرشر من يديها اللي كسرت بيهم البلار، حتى لين وصلت قدام قهوة وطاحت وبدأت تسيح راهم يحبوا يقتلوني. بطبيعة الحال في ساعة ما تم إبلاغ الشرطة والبوليسية جاوا يوعظوا على جناح السرعة، هزوها للسبيطار وحكت لهم عن اللي صار بالتفصيل، لكن ما سمعوهاش وما عملوا حتى شيء. ولهنا رحمت وقت اللي سمع بيها اختاذ من موقف متاع البوليسية ومشيلها للسبيطار، صورها بالكاميرا وهي تحكي عن اللي صار لها الكل، على أساسك الوثيقة هذيك تبقى للتاريخ ويستعملها ضد الحاكم في الوقت اللازم في صورة ما إذا صارت حاجة البناس. في تتالي هالأحداث دوب ما خرجت من السبيطار باناز تخبيت بعد عشيقها رحمت، لكن بوها مرة أخرى عاود لحلح بها وقال لها اللي هو ندم على اللي عملوا معاها، والمسكينة صدقت ورجعت لدارهم باش تفهموا هالطفلة قديش عندها حب للعائلة متاعها وبوها وامها بالأخص. وهوك في الأثناء عملت روحها قطعت علاقتها مع رحمت، لكن ما عندهاش زهر، لأنه نهار 21 جون في 2006 كوردي واحد آخر من هاك العشيرة الزرقة شافها هي وصاحبها يبوسوا في بعضهم في بريكستون، وبالوقت صب الصب البوها عن طريق الهاتف زادة باش ما يضيعش الوقت. ولهنا باش ندخلوا في منعرج جديد، لأنه بوها وعمها بعثوا واحد من ولاد عمهم واسمه محمد هاما، وخلينا نقولوا حما، عمره 30 سنة ومنحرف ومتعود على المهام القذرة، وهو اللي تكلف بخطفان عشيق بناس يعني رحمت. قول الشي هذا هز معاه ولاد عمه محمد الصالح علي، عمر حسين ودانا أمين، وحاولوا باش يخطفوا رحمت في قلب لندن. وبطبيعة الحال عملية الاختطاف كانت فاشلة، لأنه رحمت بدأ يتفارع معاهم الكل وفزع الناس، وقتها حما وجماعته قطعوا الرباط هربوا، لكن تحلفوا فيه وقالوا له المرة الجاية نقتلوك. وباناز وقت اللي سمعت بالواقع مشيت طول للشرطة وقالت لهم أنه المرة هذه مستعدة باش تشهد ضد العائلة متاعها قدام المحكمة. ولهنا استقبلتها بوليسة وحرت معاها المحضر ونصحتها باش ما تروحش لدارهم لأنه حياتها في خطر، وقالت لها شوف وين تكن راسك في انتظار تلقى حل، معناها الأمنيين لا عينهم ولا يحبوا يلقاوا حل البلاس. مختصر الحديث هي قالت لك البوليسة مدام أمي معايا في الدار ما نخافش ما يصير لي شيء. في المرحلة هذه من القضية وبعدها كنصيحة لنصحتها البوليسة البناز باش ما تمشيش لدارهم، حصل المحظور وما لم يكن في الحسبان، لأنه 3 أيام بعدك المقابلة متاع بناز مع البوليسة باش تختفي تماما، وبالتحديد نهار 24 جون في 2006 ورحمة صاحبها هو اللي المرة هذه باش يبلغ على الاختفاء متاعها للشرطة، لأنه ما تلقى منها حتى مكالمة وحتى إرسالية. وبالنسبة للأمنيين الحكاية هذه وراها جريمة شرف، خاصة وأنه بناز كتبت ورقة بخط يدها تقول فيها بالحرف الواحد أنه كان صارت لها حاجة راهو بوها وعمها هما السبب، لأنهم يعتبروا أنه موتها باش يمسح العار اللي تثبت لهم فيه. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه الشرطة الإنجليزية ما عملت في الحقيقة حتى تحريات، وباناز باش تبقى مختفية حتى لين تم تكليف المفتشة كارولين جوت بالقضية، وهي اللي باش تبادر أولا بتوقيف محمد حما من أجل محاولة اختطاف رحمة صاحب باناس وتهديده بالقتل، لكن تصيب وبقى في حالة صراح لأنه الأكراد دفعوا له الفدية، لكن البوليسية ما فلتوش وعملوا فريق خاص يتنصتوا له على مكالماته وسمعوه يحكي هو واحد. ومن جملة الحديث متاعهم قالوا أنه البوليسية مصدقين وما همشي باش يلقاو الجثة متاع باناز. وسمعوه زاد يقول السيد اللي يحكي معاه: رجعت الكونجيلاتور لبلاست وماو. وبما أنهم الأمنين تمكنوا من تحديد هالمكالمة اللي ما بين الزوز، بالوقت مشاو للبلاصة اللي كان موجود فيها السيد اللي كان محمد وعملوا تمشيد كامل وشامل حتى لين لقاو فعلا ثلاجة محطوطة لبرا قدام دار مهجورة. وكي بعدوها من بلاصتها رصت لهم يحفروا أكثر من زوز ميتر، وغادي باش يلقاو فليجة فيها جثة متعفنة، والجثة هذيك طلعت متاع باناس المسكينة. وهكا الفليجة هي نفسها اللي بوها مدلها المفتاح وقال لها جيب هالي من المال متاع الكهرباء. في ترابط هالأحداث المفتشة كارولين جود فهمت اللي صار بالضبط نهار 21 جانفي بعد ما باناس خرجت من المركز، ويبدو أن أبوها وعمها هيئوا الجو وفرغوا الدار من السكان متاحة بما فيها الأم بهية. وبالتالي وقت اللي باناس دخلت استغربت أن الدار ما فيها حد وأمها اللي عمرها ما تخرج ما هيش غادي. وكفهمت اللي هو كمين وحب التفلت خرجوا لها 4-8 واللي هما محمد حمى، محمد الصالح، وعمر حسين، ودان أمين، يعني نفسك الأشخاص اللي حبوا يخطفوا رحمة. وكلاوها المسكينة بالضرب وبقاوا ساعتين وهما يذوقوا فيها شتى أنواع العذاب، واختصبوها شر اغتصاب وتراتحوا على اغتصابها، وفي الاخر جابوا حبل وخنقوها بيه. لكن هكا المسكينة باناس بحرارة الروح بقات متمسكة بالحياة وما ماتت لما حمى ضربها ضربة قوية على راسها بار حديد كسر لها الجمجمة متاحة تكسير. وبعد ما تأكدوا اللي هي ماتت حطوها في هكا الفليجة المحنونة، ودانا أمين تكفل باش يهزها في هكا الدار المهجورة ويحفر حفرة غارقة ويحطها فيها، ومن بعد يردمها ويغطي كل شيء ويكمل يحط فوقها كالكونجيلاتور القديم اللي ملوح غادي. في مجريات هالأحداث الأليمة وبعد اكتشاف الجثة متاع كالمسكينة باناز، بوها وعموماتها ما ظهرت عليهم حتى شعرة متاع التأسف أو حزن على باناز. والوحيد اللي بكى عليها بحرقة وبالغصة هو أخوها، والمسكينة تم دفنها في قبر منسي حسب الرغبة متاع أبوها، معناها القبر متاعها ما حطوش شاهد عليه اسمها كما جرات العادة. لكن الناس زادوها الخامة على المكان اللي دفنت فيه رغم أنف عائلتها وأقربها، ولهنا الشرطة وبحكم اللي هي عرفت شكون اقترف في الجريمة، يعني آري آغا محمود اللي خطط للجريمة بطبيعة الحال بموافقة خوه محمود، مرورا بالمنفذ الرئيسي للجريمة محمد حمى رجل المهمات القذرة، وهكا ثلاثة أولاد عمه. لكن كي جاوا باش يلقيوا عليهم القبض ثلاثة منهم هربوا ورجعوا الكردستان العراقي، يعني سلموا في اللجوء السياسي متاعهم، واللي هم على التوالي محمد الصالح علي، عمر حسين، ودان أمين. والإشكالية فيها النوعية هذه من القضايا واللي تصير في جاليات منكمشة على نفسها ومنغلقة تماما هو غياب أي تعاون مع الناس، وحد ما يصب بحد وحد ما يبلغ على حد، كانش المعلومة تدور ما بين بعضهم فقط ما تخرجش للبراني. ورغم هذا البوليسية الإنجليز استجوبوا العديد من الأكراد، ولا واحد فيهم قال حاجة رغم اللي يعرفوا حق المعرفة وفي بالهم باللي صار بالتفصيل الممل. بالنسبة لأدلة الإدانة أكثر واحد غبي هو هكا السيد اللي نعت الشرطة بالغباء، لأنه هو اللي طلع بغلب صفايحه، والمقصود هو محمد هامة وإحنا سميناه حمى لأنه فيها كالمكالمة قال اللي هو اغتصب باناز وخلف الأحبل زاد خنقها بخيط صباته باش تفهموا هالنوعية اللي من أرض المفمة في الوجود.
1: Do you agree to speak?
2: No, I'm sorry.
1: You don't want to tell your side of the story?
2: I'm sorry.
1: Who killed Banaz? Will you not agree to give us your side of the story?
0: فيها التور هذا من القضية، المحاكمة متاع محمد هامة ومعاه محمود وخوه دامت 4 شهور. بالنسبة لك العضروت يعني محمد هامة اعترف بما نسب إليه، ومحمود وخوه آري آغا نكروا جملة وتفصيلا، رغم اللي النيابة عندها التسجيل متاع آري آغا يقول فيه اللي هو يكره بنت خوه وماذا به لو كانت موت. وأثناء المحاكمة هذه محمود وخوه كانوا يتكلموا بلغة متاع التعالي وتحداوا القاضي، وقالوا للنيابة اللي ما عندها حتى أدلة مباشرة، وجابوا نود شهود باش يقولوا أنه وقت وقوع الجريمة شافوهم وكانوا معاهم. وهالشهود هذم بطبيعة الحال متاع زور، وعلى راسهم بنت محمود الكبيرة بايزي وبنت آري اللي قالت أنه بوها راجل دافي ومسالم ومتحرر الأبعد الحدود. وفي هذا الكل الزوز اللي شهدوا بكل جرأة ضد محمود وآري هما بنت بكحال هكا اللي هربت، وعشيق بناز يعني رحمة اللي بكاكي ما يقولوا دموع الدم في وسط المحكمة لأنه كان يحب بناز إلى حد الجنون. ومحمود وخوه آري ضحكوا عليه بالقوي وهما في قفص الاتهام. النهار 20 جويلية 2007 باش تتم محاكمة المجرمة الكل، ابتداء من محمود بوبكر محمود وخوه آري آغا واللي تحكموا بالسجن مدى الحياة مع إمكانية صراح شرطي بعد 20 سنة بالنسبة للبو و 23 سنة بالنسبة للعم. والقاتل الفعلي يعني محمد هامة واللي سميناه حمى باش ياخذ عقوبة أقل منهم لأنه من أول جلسة اعترف بما نسب إليه، وتسلطت عليه عقوبة ب 17 سنة. وربما في تاريخ بث هالقضية هذه ينجم يكون تسيب قبل ولا بعد. واللي يلزمكم تعرفوه أنه هالجريمة هذه ما تعداتش بالساهل في بريطانيا، لأنه الإعلام والرأي العام شنوا حملة عشوائية على الشرطة اللندنية واللي تخاذلت وما خذاتش كلامك المسكينة بناز بالجد، وتجاهلت كلامها من منطلقات عنصرية لأنها المسكينة مشيت على الأقل 5 مرات للبوليسية باش تبلغهم، وكلامها الكل كان مسجل والسلطة الأمنية العليا حل التحقيق باش تحدد المسؤوليات. لكن كما تتصوروا اكتب على الحوت وسيب في البحر، لأنه حتى عون ما تمت محاسبته، رغم اللي 5 منهم تم إشعارهم باش يتخذوا معاهم عقوبات تأديبية وهوكم التوى يستناو. هذا إذا كان مش من وقتها خذوا ترقياتهم في وقتها وبصورة عادية. لكن في هذا الكل المرأة اللي شرفت أنجلترا هي هكا المفتشة كارولين جود، وفعلا النجم قولوا امرأة ب1000 رجل وبمليون بوليس، لأنها لا عندها خلفية عنصرية ولا تخاذل، وهي اللي كملت المهمة حتى بعد المحاكمة وعملت المستحيل باش تجيبها كالثلاثة مجرمة واللي هربوا الكردستان ومورتين في اغتصاب وقتل بناز على أساس ينالوا العقاب متاعهم. في نفس الإطار من الحديث على المفتشة كارولين جود، يلزمكم تعرفوا أنها سمعت بواحد من المجرم هذم واللي هو محمد الصالح علي كان موجود في الإيقاف التحفظي في العراق، لأنه ضرب طفل صغير بكرهبة وهرب وخليها مطيش في الكياس حتى لين مات وما أنقذوش وهزوا للإسعاف. ورغم اللي ما ثماش معاهدات تسليم ما بين العراق وبريطانيا، كارولين جود هذه كبشت وما عرفت كان ما تحصلت على موافقة السلطة الكردية ومشيت في طيارة خاصة ومعها بوليسية أخرين، لكن رفضوا تسليمه في آخر لحظة ومنعوهم الهبوط في كردستان. وبعد 2 شهر بالضبط السلطات الكردية بعثوهما بنفسهم مسلسل في طيارة حتى لندرا، وأكيد يا لندرا شنو اللي صار في الأثناء. بالنسبة لعمر حسين المتهم الآخر واللي كان عنده برشا معارف في الجيش الكردي وعائلته نافذة برشا، يعني ما هوش يسهل تسليمه، كارولين جوت سمعت به اللي هو في الحبس، لأنه تعارك هو وخوه في جرة تنساهم، وصار بيناتهم تبادل إطلاق ناري، وخوه جاوه كرتوشات في فخذه وباش ترسيله يكوى بقية عمره. ولهنا كارولين جود هزت روحها ومشات الكردستان، ورغم اللي قالوا لها أنه عائلة عمر هذا مهددتها بالقتل لو كانت جي، مشات وحضرت في المحاكمة متاعه وتكلمت وتحصلت على موافقة القاضي وسلملها عمر، ورجعت بها لندرا مقرة مكبلا مكرما بالسلاسل، وباش يتحاكم هو محمد الصالح بالسجن مدى الحياة دون إمكانية صراح شرطي. ولهنا أكيد راكم تتسائلوا على كالمتهم الأخير واللي هو دانا أمين، هكا اللي هز الفليجة اللي فيها جثة بناز ودفنها تحت كالكونجيلاتور. المجرم هذاك هرب للعراق كما الزوز الأخرين صحابه، ومن بعد يا لندرا كيفاش اختر له رجع سكريتو لانجليتيرا، ونسى أنه البوليسية متاع بريطانيا الكل يفركسوا عليه وفيسع ما عرفوه وشدوه، لكن جاتوا جلدية وتحكم عليه بثمانية سنين سجن فقط. في نهاية هالقضية يلزمكم تعرفوا أنه الضحية الحقيقية في قضيتنا بعد مقتلك المسكينة بناز هو رحمة السليماني حبيب بناز، واللي عانى من برشة تهديدات ووعيدة عرض لهم هو وعائلته، وبطبيعة الحال ما نجمش يعيش بعد المقتل متاع حبيبته بناز، وقرر باش يضع حد لحياته وينتحر في عام 2016. ولهنا ما بقاك مش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ناشي التريبيونال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. ناهج التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.